0: هيك بس نقول رسون نقتدوا به، يعني كلام اللي الحياة مدرسة وإحنا نتعلموا منها.
1: إيه والله فعلا فعلا والله، بارك الله فيك يا أم
0: سلمى. سلمك والمواجهة، مثل إنسان تو حد قال لك هيك، لا أحسن حاجة أنا عندي المواجهة، ما تخرجش من الشخص تسكت، لا لما يقول لك كلام وقال لك اللي قال لك يقول عليه، لكن انت اللي قال لك كلام المفروض تواجه، تقول لك هذا شوف انه هو حشاك يكذب عليك ولا ما يكذبش عليك. يعني حتى المواجهه كويسه يعني في المواقف زي هذه، الانسان يقول كلام.
1: اي والله اي والله صدقتي، والله صدقتي، بارك الله فيك.
0: وانت بارك فيك، ونتمنى لك يا بنتي تتكلمينا عن الاجهزه الذكيه والاطفال.
1: حاضر الدلالية يا
0: حاضر في الخير، يعني راهي كارثة صغيري صغيرتنا في خطر من الأجهزة الذكية على صحتهم وعلى أخلاقهم على كل شيء.
1: حاضر حاضر الدلالية
0: يا أم سند، الخير سلمها يا ربي،
1: وبإذن الله حنديرها في الموضوع باهي بإذن الله.
0: سلمها يا ربي، سلمها تحياتي لك ولكل مستمعين، وربي إن شاء الله من حسناتك وربي يعمل عليك دعواتنا لي.
1: تسلمي تسلمي، اللهم امين يا رب العالمين. شكرا شكرا شكرا، في رعايه الله وحفظه، بارك الله فيك. شويه بس خلينا نقرا تعليقات شويه، دقيقه بس دقيقه. في تعليقات على الفيسبوك ما نبيش ننساهم. سميره تقول السلام عليكم، ربي يحفظك يا بنتي، الله يبعد علينا الشيطان، حاربي بالاستغفار او حارب بالاستغفار. صبر يقول احلى ناس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساء النور لكل الليبيين، احلى مساء الورد والياسمين استاذه ملاك، اللهم بعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. سليمه تقول، سليمه تقول ديما منوره استاذه، شكرا يا سليمه. محمود يقول اجمل التحايا القلبيه في هذا المساء الطيب، ابعثها من المملكه العربيه السعوديه الى بلدي العزيز والغالي ليبيا، ولاسره البرنامج المميز والراقي، صحبه الابله الفاضله والقديره ملاك محمود، والحمد لله ادينا عمرتنا وعقبالكم يا رب. ادعي لنا يا محمود، ادعي لنا دائما بالاشياء الجميله، بالله عليك انت بما انك انت موجود حاليا في بيت الله، ادعي لنا ادعي لنا، وانا راهو محتاج الدعاء. محمود يقول من أجمل الأرواح التي تجعل من الكلمة جسرا للمودة لا سببا للجفاء، وتختار الصفح حين يكون الانتقام سهلا، وتزرع الطمأنينة في القلوب بدل القلق والخصام. فالكلمة الطيبة قد تصلح ما أفسدته الأيام، والقلوب النقية لا تعرف طريقا للحقد، بل تفتح أبواب العفو والتسامح كلما سنحت الفرصة. وحين نحسن الظن ونلتمس الأعذار ونقدم الحكمة على الغضب، نكسب راحة في قلوبنا ومحبة في قلوب الآخرين. فليس أجمل من إنسان يكون حضوره سكينة وكلامه بلسما وأثره دعاء وذكرا طيبا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الإصلاح، وأن يؤلف بين القلوب ويطهر النفوس من الضغائن، ويجعل كلمتنا نورا يجمع ولا يفرق، ويزرع المحبة والمودة بين الجميع. اللهم أمين يا رب العالمين. مكالمة يلا. ألو السلام عليكم.
2: ألو.
1: أيوة ماما، شن حالك؟
2: كيف حالك يا ملا؟
1: الحمد لله. شن حالك أنت ماما؟
2: لا كيف حالك أنت صحتك باهي؟
1: باهي الحمد لله. شن حالك أنت كويسة؟
2: لا الحمد لله. كيف حال يونس وكيف حال عويلتك كلهم باهي؟
1: كويسين الحمد لله الحمد لله.
2: لا طيبين. كيف حالك أنت؟ كيف حال العيلة كلهم باهي؟
1: الحمد لله يا ميمة الحمد لله.
2: هاي نورت البرنامج والله، ندعي لك يا ملاك كل يوم إن شاء الله، نتمني يا ربي يا ربي يجيك يا ربي.
1: اللهم أمين يا ميمة، اللهم أمين، أنا يكفيني كلماتك.
2: الله ندعي لك يا ملاك كل يوم، الله كل يوم ندعي لك.
1: اسمعي ميمة. أنا نطلب منك طلب.
2: إيه؟
1: نطلب منك طلب قدام الناس.
2: إيه؟
1: باهي ادعي لي وادعي للناس اللي حواليا، بس اللي حواليا واللي نعرفهم واللي ما اللي نعرفهم واللي مشوا في حالهم المهم ادعي لهم اللي يعرفوني.
2: الله يا ملاك والله ان شاء الله اتمنى كلكم يا رب ان شاء الله.
1: ايوه
2: ان شاء الله تمشي لبيت الله ان شاء الله يا رب، تتمني اللي تبيه يا رب ان شاء الله، انت ويونس يا رب.
1: اللهم امين يا ميم، اللهم امين، انا فرحانه
2: ان شاء الله والله ان شاء الله ندعي لك يا ملاك والله.
1: الله يخليك يا ميم، ربي
2: يطول. انا نورت البرنامج ان شاء الله.
1: تسلمي لي ميم، تسلمي لي، الله يعزك ويحفظك
2: ان شاء الله. ان شاء الله باي. شكرا
1: شكرا شكرا، بارك الله فيك يا ميم، بارك الله فيك. شكرا شكرا شكرا شكرا على الكلمات الجميله. لو السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: خلك ملك عشيتكم مباركة إن شاء
1: الله. علي وعليك يا رب العالمين. أحمد شن حالك؟
3: حيكم حيك البيت واللي في التوك، والله أحلى خبر أحلى خبر سمعته، فرحت بريب تورس مخيتنا فاطمة، الله تكملها فرحتها وتروح لنا صحيحة. الحمد لله والله فرحتنا.
1: الله يبارك فيك.
3: ونحيي وحيك نورس وحيك بالقرفولي وبنت ليبيا. والله وخيتي ملك أنا ما بيش نعطل اللي بنقوله كله قالتها وخيتي فاطمة ما عاش بنعطب عليها اللي بنقوله احنا قالتها هي كله.
1: أي والله
3: وانت الله يبارك فيك عكرا عندي كلمة وخيتي ملك الحسنات الله يبعثك فيه وانت ما تندريش الكلام اللي تقولي فيه فيه قلوب خواطر مكسورة اجبرتها وفي قلوب مجروحة الدويتها وانت ما تندري الساعتين هما الحسنات ينقلوا لك اضعاف اضعاف وانت ما تندري حاجه وانت متعمده باذن الله.
1: بارك الله فيك يا احمد
3: جزاك الله. كلامك كل مقربنا يا ربي ما فيش حاجه خطا وكل كلمه العالم ليك اللي فوق راسك تقولك ولا كذلك يا منى لا كذلك لان كل كلامك صح وكل كلامك مقنع.
1: بارك الله فيك يا أحمد.
3: الله يفتح عليك الله يفتح عليك والله يعطيك ما في بالك.
1: اللهم امين يا احمد
3: والله وفرحتينا ان شاء الله تكمل انت الفرحه من لما نسمع وخيتنا فاطمه روح
1: ان شاء الله يا رب الاسبوع الجاي تلقاها مشاركتنا مرات نجيب لكم فاطمه في استوديو. فاطمه خلاص نداء عاجل الى انك انت حتكوني معنا
3: ان شاء الله بالله عليك جيبها ما باش خلي تكلمنا في الراديو.
1: حاضر تعال نشوف فاطمه. حاضر
3: حدلك وجه مع أمك حدلك وجه مع أمك الله يسترك دنيا وآخرة
1: تسلم الله
3: يسترك ويبعد عليك بناس الحرم ولا تهرب وين ما كنت.
1: اللهم أمين يا رب العالمين. شكرا يا أحمد. شكرا.
3: بارك الله فيك الله يفتح عليك.
1: اللهم أمين. شكرا يا أحمد على المكالمة بارك الله فيك. دقيقة بس دقيقة لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 على المواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك أهلا وسهلا بكم على 092-150-59-99. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
4: عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا.
4: كيف حالك وحفاحتك؟
1: أوه أم زياد.
4: الله يبارك فيك وعطيك صحتك إن شاء الله ربي يا رب يا رب يا رب افتح عليه.
1: اللهم امين يا رب العالمين. والله ام زياد ام زياد ليك وحشات والله. خساره فصلت المكالمه والله. حاولي مره ثانيه يا ام زياد لازم نسمع صوتك لازم لنا والله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
5: كيفكم طيبين؟
1: الحمد لله. كيف حالك انت؟
5: شنو موضوع الحلقه هو؟
1: يعني انت تو موضوع حلقتنا اليوم ان تفرقكم هذا من الشيطان.
5: ايوه انا تفرق ان هذا من الشيطان.
1: ايه
5: لما انتشر الاسلام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في الجزيره العربيه.
1: ايه
5: الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان يئس ان يعبد في جزيره العرب.
1: كويس.
5: طبعا دول من شر الاسلام في جزيره العرب بس.
1: جميل.
5: ولكنه لم يئس في الحريش بينكم. بص ضروري.
1: ايوه
5: هذه وصلت للرزاق.
1: وصلت
5: تمام. يرحم والديك بارك الله فيك. سياده نكون كلها غيري الله يحسن لك. شكرا
1: بارك الله فيك على المشاركه على 092-150-59-99. الو السلام عليكم للناس اللي حيكلمونا باذن الله. الو السلام عليكم.
6: السلام ورحمه الله وبركاته. لبيانه كم كنت نوجه للمدار
1: تباهي. المهم حصلناك بس هي
6: ان شاء الله حتى هم صوت عليك. طبعا نحيي كل المستمعين وربي يبارك فيك وربي يحفظك ويحفظ لك عورينتك. يعني بنبشرك ان ولدي عماد فضيت لها ليه تو 15 يوم.
1: باهي الف مبروك. ان شاء الله ربي يتمم لك على خير يا رب العالمين.
6: امين يا رب العالمين.
1: وتشوفي اسمعي وتشوفي احفادك يا رب.
6: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب.
1: ان شاء الله يا رب.
6: شوفي حتى انت عويل بني ذاك بعون الله.
1: اللهم امين يا رب العالمين. بارك الله فيك يا ام زين.
6: طبعا انا عندي والله ديما عندي بنتي كي مريضه دارينها كثير سحر يعني. ديما نقول لها اغلبي بالقران وبتعوضي من الشيطان وراهو هدايا معناها انت القران اقرا القران ضروري لما تدري حاجه هي طيوره هي يساعد عليك. هذا حاجه ضعيفه يعني زي السحر، كل حاجه ضعيفه
1: أكيد.
6: يعني انت تغذيها بالقران وكلها، لكن والله تمرض، والله غششتني هذا الحق يعني.
1: طبيعي بتمرض.
6: وقولك نشكر زينب ان هي اللي وقفتني على البرنامج.
1: لا نسيتينا رايك يا نارا، نسيتينا يا ام زياد.
6: نعم
1: نسيتينا هالفتره.
6: لا والله انا كنت مشغوله شويه هيك يعني، تشفي طعف الفضان وكلها.
1: اي لا لا لا
6: صارت بنيت في فوق يعني، بنيت له
1: باهي
6: بسوى يعني
1: باهي ودي
6: هو مواليد الألفين
1: اكيد،
6: مازال شويه بشويه
1: ان شاء الله. ان شاء الله يا رب طول عمره ويبارك الله
6: يا ربي. لا والله ما نسيتك، ولا لا بالعكس والله ما ننسى انا.
1: لا تنسيش معنا كويس باهي خلاص،
6: ربي ياخذك سلمين على يونس هالبه وخلي فرصه لغيرك.
1: شكرا يا ام زياد، شكرا. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام لكل من التحق بنا. أهلا، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمسية طيبة يا ابنتي ملاك، شو حالك؟ شو حال صاحبك؟
0: الحمد لله، شن حالك انت؟ شو اخبارك؟
1: شن حال عويسكم كلهم؟
0: والله كويسين بخير والله.
1: مسا عليكم، مسا على كل المستمعين والمتصلين ولكل مجلسنا وعلاقة بهذا الراديو، راديو السراي الممتاز. كلامك اليوم عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان هذا مع الإنسان هذا يجي في الدمرة. الإنسان لما يتعوض منه هذا لازم يطلع إنسانه ويفتح فمه يقول أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يطلع هو مع الإنسان، بعدين كيف يتخطى حشاكم مغتار، يعني نقول عليه بتاع أبان سود حتى يستعود منه، يعيش في الحاجات القديرة. هو الشيطان هذا، الشيطان هذا غير حتى بآدم طلع من الجنة. الإنسان دي من يستعود منه كيف حتى في الصلاة يظل يوسوسك، يظل كذا ما يخدش عليه، يقولك وانت صبيت ركعة واحدة لا ما يخدش عليه، امشي صلاتك انت. وهذا اللي بنقوله بنتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وليكم السلام.
1: خايف عليكم ونسمع والله يصدقيني، ربي شاهد علي ان نسمع لك انا ومرته وخش ومرت، لكن هذه ما مستمع لكم يعني.
0: يا ربي طول عمرك ان شاء الله.
1: كل واحد مسجد في رب العالمين.
0: تسلم
1: رب العالمين. السلام عليكم.
0: تسلم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك، واكيد انتم ما شاء الله حتى كان ما حصلتوش الخط معي في الاستماع، وهذا يعتبر وفاء منكم للأمانة يعني. والناس حتى الناس اللي تتفرج علينا على التيك توك والفيسبوك حتى هم ناس أوفياء. ألو، السلام عليكم. الحمد لله.
2: صراحة من المعجبين دي كنت أرى فيك يعني ليا فترة طويلة لصمت.
0: بعلي صوتك باش نقدر نسمع.
2: مش فيها
0: الصوت شوي بعيد، لكن يلا
2: صراحة من المعجبين دي كلية فترة طويلة تابع فيك بصام
0: سهل هتابع فيها
2: اليوم شارك.
0: لا لا لا لا لا لا، اليوم مدام كلمتني متابعة بصمت معناها في أسعد حالاتي حالي. أرى وتعرف وش معناها ممكن متابعة بصمت، معناها ما تتوصلش بكل
2: ايه عمرك تصدق. كانت صراحة
0: يا ودي مرحبا بك وأنستي وشارك.

0: اي دعاء، اعطيني دعاء لي انا، ادعي لي. يلا
1: صراحة قاعدة خايفة فقلت خل ربي يحفظك، ربي يحفظك ما تتمني.
0: شكرا، الله يعزك ويحفظك، يعطيك الوقت الطيب.
1: وانا اسمي رحمة.
0: اهلا يا رحمة، ان شاء الله يا رب دائما تنزل عليك الرحمة يا رب.
1: ان شاء الله اجمعين يا رب.
0: تسلم يا رحمة، شكرا شكرا، ان شاء الله ما تكون شخر اتصال بس.
1: ان شاء الله يا رب.
0: تسلمي تسلمي، ربي يحفظك يا رحمة
1: ويحفظك ان شاء الله.
0: تسلمي، بارك الله فيك، شكرا على المشاركة، بارك الله فيك، ربي يعطيك ويسترك في الدنيا يا رب وفي الآخرة كل الناس اللي يسمعوا فينا حاليا. في مكالمة، نورتي يا فوفا، نورتوا جميعا كلكم، نورتوا وأنستوا وشرفتوا والله. محلها المكالمات لما تجيك بالدعاء، ومحلها لما الناس تدعي لك بدون ما تطلب. يعني أنتم عارفين الدعاء يعني جميل جدا. أنا بروحي لما نجي نقدم حلقة صح مرات نتعب فيها وكذا ويعلم الله، ولكن والله يا جماعة الخير لما الشخص يدعي لي بالخير سبحان الله يبعد علي الشر، يبعد علي هلبة أشياء. ودي ما يعطيني لما يقولوا لي ملاك ربي يعطيك ما في بالك، كأني هناك ملكت كنوز الدنيا، والله كنوز الدنيا. لهذا بارك الله فيكم جميعا على 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختي ملاك وكل المستمعين الراديو المبارك البنين، ما شاء الله عليك ومساك جميل، كل ياسمين وتفاعل محبة بيك ولكل المستمعين.
0: ويسالة
2: من تجور اللي وقبني.
0: أيوة باهي باهي باهي، كويس، كيف حالك؟
2: والله من ربي الحمد لله، ومن العبد نقول إن شاء الله ربي يهديك وينورك. نقول عليك
0: موضوع حلقتنا اليوم تعرف شنو هو؟
2: الله يبعد ويخزيه ولا؟
0: أيوة الله يبعد ويخزيه.
2: الصدق الله يبعد ويخزيه.
0: إيه.
2: هذا من هناك يكره في الدنيا يكره في نجد. صدقي.
0: علاش؟
2: كل شيء نعرف فيه. حتى في الصبح نظل عمل يقول لي يا توا نايف بصر الفجر نخش الجنة. قلت له والله أنا ما خش الجنة أقعد. حتى في دماغي يقع. أي كذا حياة حتى ندير مشاكل إنه المرأة يبدأوا مبالاتنا، مورقلة مبالاتنا. نرجع نقول ما كان كنا ننسى حد ندير الدور نولي قال المراه السكينه نجينا قاعده تضحك نقول سبحان الله بتولى فيا كي تعيط لان الشيطان ما خليناش في مجال وقال خلي كلمك بالشفافيه هيك الصب مكرر في حياته. قلت انت بتدير يمين بتدير يسار اللي بندير يمين بالعكس عكس كلامك. ان شاء الله ان شاء الله تكن النعم ومنت كلامك ما اخذك لان حشاك الخبيث هذا الشيطان الرجيم الله يبعد يخزيه.
0: ايه
2: نسمع فيك ملاك ولا
0: نسمع فيك نسمع فيك
2: لا في هدايا ولا
0: ايه
2: يوم يوم يوم الحشر بيلاقينا رب العالمين بيقول بيقول لا ما عنديش في علاقه انا هو اللي دار هيك
0: صح
2: ينكرني ما انكرني في الدنيا قبل لا ينكرني هو ولا
0: ايه والله
2: صح ولا
0: لا عندك الحق
2: وبنصلي وبنطهر روحي واللي بيقول عليه هو أنا بنعكس كلامه بس ناخذ رايه لا راكم تاخذوا رايه راه راه فلوقه هلبه راه
0: اي والله اي والله شكرا
2: والله تصدقي كان الكل نقول لك في الدنيا من يكره الشيطان الرجيم يكره ناجي لان اني عارف في ديما حتى انت عارف كل واحد نقول له عارف ومرق لك بدير لنا ستنا هي فلا لا ونضبط صاحبي يقولوا ياك الفروحه مرق لي ياك الفروحه
0: يعطيك السلامه خلاص بارك الله
2: نور يا ملاك
0: تسلم تسلم الله يعزك شكرا بارك الله فيك
2: ماشي نور الله يبارك فيك يا ملاك
0: الله يعزك الله يعزك على 092-150-59-99 راديو السرايا يا فاقدة امي وابي راديو السرايا في دقيقة بس دقيقة اصلا كل ما تدير عكس اللي بالشيطان يهرب منك تعرف علاش يهرب منك على خاطر كل ما تدير عكس اللي بي انت اللي بي هو وانت تحصف الاجر وهو ما يبكش تاخد الاجر لهذا لما يوسوس لكم الشيطان ديروا شيء ديروا عكسه فهمتوا اي حاجة ها؟

0: ديروا عكس. ان شاء الله فهمت الموضوع. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا بك. نفسك سؤال بس لو سمحتي، كنت في قناه تضامن قبل هيك؟
0: ايه كنت سابقا صحيح.
1: يبقى ملك احمد.
0: ملك محمود.
1: ملك محمود ماشي زمان كانت احمد، ولكن لا تعمل ولكنها تعمل القلوب التي في الصدور. الله يرضى عليك يا بنتي.
0: الله يبارك فيك. صحيح زمان كنت في التضامن. الله يعطيك ما تتمني
1: في الدنيا في الجنه يا بنتي.
0: تسلم تسلم الله يعزك.
1: لك بنسيش اصحاب الدرب سبيلك مثلا شمس صبا.
0: اكيد اكيد بارك الله فيك.
1: انا كنت برنامجك الاول. الله يرضى عليك يا بنتي. الله يرحم والديك.
0: الله يرحم والدنا ووالديك ويعزك في الدنيا والاخره.
1: الله يحفظك. الله يحسن اليك. شكرا الله.
0: شكرا شكرا شكرا بارك الله فيك. سبحان الله. ما حسست نقول شيء والله قسم بالله. يصدموا فيا لما يجوا يقولوا لي ملاك انت كنت في راديو التضامن سابقا وكنت في راديو كذا وكذا. مرات انا ما قلتش تو راديو تضامن قديم يعني قديم قديم ممكن من 2021 تقريبا صح؟ هذا ايوه هذا هو الاثر الطيب لما تخلي اثر حتى في مكان انت وفي ناس من صوتك ما يعرفوش شكلي مرات ترى والله مرات ما يعرفوا شكلي لكن من صوتي هيك يعرفوني خلاص. سبحان الله كيف اشخاص يقولوا لك احنا كنا نسمع فيك من سنوات ترى وسنوات نتكلم على شيء من 2021 2020 را يعني احنا تو في 26 فطومري. ربي يحبك هذه رسالة من ربي ليطمئن قلبك. هذا دليل هذا دليل قاطع اني انا الحمد لله ما خليت الا اثر طيب. تعرفش معناها حتى مواضيعي اللي نطرح فيها سابقا خلال مسيرتي الاعلاميه كلها مواضيع اثر طيب ما فيهاش اي رساله مثلا خادشه للحياه او شيء ثاني. والمستمعين واخذين راحتهم حتى معاي يعني لدرجة ان لما يكلموا فيه انا اعطي فيهم في المساحة ومعناها في هلبة سابقا تعرضت لهلبة اشياء لكن مع هذا اعطيتهم المساحة وايضا حتى هم حتى نترحم حتى على الناس اللي كانوا متواجدين معنا لسنوات الناس المستمعة وكانت تتصل بينا في البرامج السابقة وفي الاذاعات السابقة. في ناس والله ترحم عليها في الأيام المباركة هذه اللي فقدتهم وفعلا انصدمت بيهم والله لما نبي نذكر حد لأن مرات ننسى فهمتوني ننسى لكن نشهد بالله إن لما يعني سبحان الله لما يربك يبعث لك ناس ليهم سنين الله ويقول لك ملاك أنت نفسها ملاك اللي كنت في قناة هذا بروحه نجاح يعني عجزت نتكلم عجزت صراحة يعني. رحيل تقول هذا دليل على أثرك وأسلوبك وقلبك الطيب. هذا هو قلت لكم أنا عجزت ما عادش قدرت نتكلم. فطوم قلت لي أمي عارفاتك من زمان وتحبك هلبة وأنا والله نحبها ونعزها في لله قسما بالله. دقيقة بس مرضى قلت لي ربي يحفظك من لوكا عسولة ربي والله لك وحشة ميسم ربي يوفقك لما يحبه ويرضاه ويرزقك من وسع فضله وكرمه. هذا هو النجاح يعني راه مش غرض النجاح مثلا الشهرة ولا لا أرقام اللي هلبة ولا والله لا والله هذا هو الأثر الطيب إني نحصل دعوة من الناس لا يعرفوني ولا نعرفهم ولا بيني وبينهم أي تواصل فقط أنا في المايك وبيني وبينهم نسمع فيهم في مكالمات لا أكثر ولا أقل ولا عمري ريتهم لكن يدعو لك بالخير وكأن الله سبحانه وتعالى لما حاطني في المكان هذا باش نسمع دعاء فهمتوني نسمع دعاء نعطي عطاء يعني أنا مانيش ماشية غلط بالعكس أنا ماشية صح. ليش؟ إن الله سبحانه وتعالى كل ما نستفتيه في الأمر هذا كل ما يبعث لي إشارة من عنده إن هالطريق هذه طريقك ملاك وزيدي كملي فيها واستمري رغم كل شيء رغم كل شيء رغم أي شيء يصير في الحياة استمري إنك عندك رسالة والرسالة هذه أثر طيب خير تزرعيه في الناس الخير هذا تحصديه أمتى يا ملاك تحصديه بعدين ويوم غدوة هذا هو اللي يهمني هذه هي رسالتي أنا أصلا اللي ما عنديش فيها أي غرض وإن شاء الله ربي يوفقني بما يرضي الله إن شاء الله. آه جاني سؤال من كنترول، قال لي سؤال ليك يا ملاك، من اللي يطلب منك في أغنية أجمل يوم؟ صح؟ آه، ماما نعيمة الله يرحمها ويغفر لها يا رب، كانت ماما. فاصل فاصل فاصل. ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: شنو أخبارك؟
2: بارك الله فيك. نحييك أستاذة ملاك ومستمعين طبعا هذه الإذاعة، إذاعة السرايا.
0: بارك الله فيك.
2: إدارة ومقدمي برامج، بارك الله فيكم صراحة.
0: الله يعزك.
2: أنا حتى ما ندخلش لكن نستمع عليكم تارة وأخرى.
0: تسلم.
2: مواضيع تهم كل إنسان طبعا، حق قليبي.
0: الله يبارك
2: يعني
0: فيك.
2: يعني كان يبي يغير من نفسه ويجوي زي ما تقول وعيه وثقافته ودينه و... بارك الله فيك أستاذ.
0: الله يعزك. الله يحفظك إن شاء الله. شكرا يا أخوي، بارك الله فيك، بارك الله فيك. شكرا شكرا شكرا على المكالمات. تأثرتني فعلا أن في مستمعين ما نسناهمش والله يعلم الله أن ما نسناهم، حتى أخذهم الموت لكن ما نسناهمش أمانة. يعني ممكن من الناس اللي دائما حافظ على الحلقات السابقة في عدة قنوات، دائما حافظ على الحلقات السابقة لأن فيها أصوات ناس فقدناهم، ناس شاركوا معي فيما سبق وفقدتهم، وإن شاء الله يا ربي يرحمهم ويغفر لهم. ألو، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أنا قاعد ما كملت، كيف جيت يا أستاذة؟
0: تفضل تفضل.
3: أبارك فيك. معك إسماعيل يا أستاذة.
0: نورت يا إسماعيل، نورت. تفضل يا إسماعيل.
3: صراحة رائعين المستمعين صراحة، مختلف شباب ورجال وبنات وحراير ليبيا خاصة العاصمة. وصراحة عنوانك اليوم الشيطان والعياذ بالله.
0: ايه والله.
3: طبعا هو الشيطان هي الحياة أصلا صراع يا أستاذ ملاك.
0: ايه والله. ايه والله.
3: الإنسان ايه بين الإنسان والشيطان، يا إما نغلبوه يا إما يغلبنا.
0: أكيد أكيد.
3: إيه إحنا مش معناه بكثرة الأعمال، ولكن لازم ما نعمله، حتى نغلطه ونستغفره، لكن ما نتبعوش طريق الشيطان بس. والشيطان والنفس أمارة بالسوء، هذه وجهها لي عملة واحدة. فلازم بس ننتصروا على الشيطان، يجب أن نعرف الشيطان الشبك نتاعه زي ما يقول وين يصطاد، وين الطرق نتاعه، البيبان اللي موجود فيها وين الأماكن، مثل الغضب، هذا واحد من الطرق نتاعه، الغضب اللي مش في محله، ياما منهم السادة خوض قتلوا بعضهم على خاطر مترو زايد ناقص نتاع عرض، خوض يعني من بطن واحدة نتيجة غضب. وقيس على المثال هذا، فيها طريق ثانية اللي هي الغفلة، يحاول إنه يحببك في الدنيا، يخلي لك الدنيا هي الأصل، هي التاج، هي الهدف المنشود، فلوس، عقارات، سياحات، كأس العالم، كأس أوروبا. أنا مش معناه ضد الكورة، بس ما يفهمونيش إلا ناس، في ناس ممكن تفكر سطحيا، أنا ما نبيش هيك، حتى بتفرج كورة لكن تناطق هي الأولى، وبعدين برا فرج كورة كانك مبلي بالكورة. يعني نبي يفهم واحد يفهمني عليه صح، على مستوى صح. هذا من باب الغفلة، غفلة على الدين والآخرة، هذه من أبوابه ومن طرقه، يحاول إنه يبعدك على الآخرة، يبعدك على يعني على الصلاة، على الزكاة، يحببك في الدنيا، يخليك تاكل ميراث أخوتك مثلا لدرجة إنك تحب المال حبا شما، هذه طريق من طرق الشيطان الغفلة.
0: أكيد.
3: الغفلة الأخرى يعني الباب الآخر اللي باب الشيطان وطرق الشيطان اللي هي الشهوات أستاذة بأنواعها، اللي مش فيها شهوات يعني ما هيش محمودة زي ما نقوله، ما هيش في وفق الدين. ما في فرق ما بين فلوس بالحلال وفي فرق فلوس بالحرام وبالربا. ايوه هذه الطرق بتاعها الشهوات، والشهوات تدخل فيها هالامور يا استاذه والمستمعين. حتى راه السلطه راه فيها نوع من الشهوه، يحب السلطه، في ناس تحب السلطه، لكن مش قدها المشكله. لو كان قدها تخاف الله ثم تبدا مثلا بالليبيين بالناس هذا راه. حتى عمدة بلديه راه مش رئيس ولا وزير، بس كويس هيك. احنا نبو ناس هيك تخاف الله ثم عندها رؤيه استراتيجيه تنميه، معايير علميه، مشاريع وطنيه على الارض، هذا كويس. موجودين هم هذه الناس، لكن نقصد الناس اللي تحب السلطه كشنو، كتدور في مصلحه ضيقه، انه يبدا كل اسبوع في سفره ولا فلوس مليانه، والصبح في المهاري بطور، وفي العشيه في رقصص، وغيره في العشيه في فندق اخر.
0: تمام.
3: ناس هيك يا استاذة.
0: اكيد يعني اكيد
3: شهوات لقدس المستوى المسؤوليه.
0: اكيد.
3: عموما الشيطان هذا معركه بين الانسان، بيننا وبين النفس والشيطان.
0: اكيد.
3: قلنا عمله واحده، كائن اراه كان مغلبنا همش حيغلبوك، واذا كان غلبونا معناه مصيرنا وين؟ فاما من تنطبق علينا شنو عندنا استرجي، فاما من خفت موازينه فهو في عيشه، يعني فاما ثقل موازينه فهو في عيشه الراديه، واما من خفت موازينه فهو هاو يوم ذاك ما هي نار حامي والعياذ بالله. فالشيطان رد بالك يقول لك
0: ان شاء الله، خذ ربا ان شاء الله، بارك الله فيك يا اخوي،
3: ما تخشش زي ما قال اخوي نازي.
0: اكيد.
3: خليك ما تنصر الصلاه، المكيف مليح، المباراه كويسه، المسلسل قاعد رايق كويس، سكت من الصلاه تو اجلها، اجل اجل نيني يفوتك الفايت ويخليك.
0: أيوة والله. أيوة والله، بارك الله فيك.
3: وانا بكبر حدث والله يا استاذه ملاك، راهو الكلام هذا ما بين الصراع بين الانسان والشيطان، يعني نعبوا منها كتب. لكن الانسان دائما بس تولي تربح دنيتك واخرتك بالاخير، لازم فعلا تحارب الشيطان.
0: اي والله، اي والله،
3: انك تكون صادق، انك تكون يعني صلاه فوقاتها، صدقات، تواضعك مع الناس، لما يعطوك امانه اديها ولو حتى 80%، هكذا فعلا نغلبوه. وكيد الشيطان زي ما قال الله كان ضعيفا، لمن للي يلتزم دينيا
0: يلقى
3: الشيطان ضعيف فعلا. اما
0: فعلا
3: ما التزمت والله العظيم حيغلبك ويغلبك ثلاث مرات ولا
0: اكثر. بارك الله فيك. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا شكرا على المكالمه. دقيقه بس قبل المكالمات توضيحا، بس في ضغط في المكالمات، ما فيش حاجه اسمها سكرنا عليك، ما فيش حاجه اسمها. انا اكثر انسانه ما نسكرش في الخط، اكثر انسانه نعطي في المساحه للمتصلين والمستمعين، ما فيش حد احسن من حد، كلكم سواسيه عندي. حلو. لهذا ما يجيش حد يقولي لا ملاك في مكالمات تنفصل، ضغط على المكالمات لأنها رقم واحد بس البيانة اللي قاعدة نذكر فيه لا أكتر ولا أقل. على 092-150-59-99 خليني بس نقول كلام أو آيات قرآنية في أصل موضوع الحلقة، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. سورة آل عمران رقم 103. والتحذير من الشيطان لقوله تعالى: إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. سورة الإسراء رقم 53. دقيقة، في آية أخرى تتكلم عن الإصلاح بين الناس، إصلاح بين الناس لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. سورة الحجرات رقم 10. والنهي عن السخرية والظنون بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. سورة الحجرات رقمها 12. والعفو والإصلاح فمن، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، سورة الشورى رقم 40. ورد الإساءة بالإحسان، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، سورة فصلت 34. إن شاء الله وصلت آيات محكمة من الله سبحانه وتعالى، يعني كلها تتكلم على موضوعنا اليوم. على 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صوت صوت صوت صوت في حاجة. الحمد لله. أنا حابة نقول لكم حاجة، اللي يتصلوا بالله عليكم، في صوت شوشرة تصير، الدبدبات ممكن فاتحة راديو جنبك أو تليفون جنبك، في دبدبات تصير، يصير تشويش أنا في حتى في منطقة السمع مداعي، فحاولوا أنكم تبتعدوا على الشيء اللي جنبكم. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. الصوت الصوت يا أختي، الصوت والله الصوت، في صوت مشكلة، ما أعرفش إني عندك مشكلة في تليفونك أو تليفون أنتي جنب شيء أو كذا، والله الصوت في مشكلة، مش هنقدر نسمعك هكي، مش هنقدر نسمعك، حاولي تبتعدي على شيء أو ممكن التغطية أو أي شيء. ألو، السلام عليكم. ألو، وحدك؟ خلاص، صوت كان مش مساعد أختي، والله الصوت ما هو مساعد. وعليكم السلام لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك، أهلا وسهلا بكم جميعا. من الأحاديث النبوية الصحيحة، الشيطان يفرح بتفريق بين الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، فيجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويقول نعم أنت، رواه المسلم. بمعنى الحديث إن فيه من الشياطين أعظم شيء يديروا فيه أو أكبر شيء يديروا فيه هو التفرقة بين شخصين، والتفرقة بين الزوجين، التفرقة بينك وبين زوجتك، التفرقة بين الأشخاص. أيضا في تحريم الهجر، في تحريم الهجر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليالي، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، رواه البخاري والمسلم. ركزوا في الكلمة اللي بنقولها، رسول عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فضل الإصلاح بين الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم، ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قالوا إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، رواه أبو داود والترمذي وصححه أهل العلم. وفي الرحمة والتراحم، فالرحمة والتراحم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمنين في تود في تراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، رواه البخاري والمسلم. يعني شوفوا كيف شبه شيء بشيء آخر، لاحظوا ان ابليس ما قالش هذا سرق ولا هذا ظلم ولا هذا افسد مالا، بل فرح اكثر شيء، اكثر شيء يفرح منه لما ينجح يفرق بين شخصين او بين قلبين كان بينهما مودة واحترام ورحمة. ابليس ما قالش هذا سرق وهذا ظلم وهذا افسد مالا وهذا افسد في الارض كذا وكذا، بل يفرح اكثر لما ينجح بين التفرقة بين قلبين كان بينهم مودة ورحمة واحترام. وهذا اللي خلينا نفهم ان الشيطان يعرف ان قوة المجتمع تبدأ من قوة الأسرة، وقوة الأسرة تبدأ من قوة العلاقة. ولذلك اول هدف لي هو التفريق. يعني المجتمع يعرف الشيطان ان قوة المجتمع لما يجتمعوا، وين تبدأ؟ في قوة الأسرة. والقوة الأسرة وين تبدأ؟ تبدأ من قوة العلاقة بين أفراد الأسرة. لذلك أول هدف لي هو التفريق، وهذا هو الغرض وهذا هو الغاية اللي موجود فيها لحد ساعتنا هذه ليوم قيام الساعة. فكم من أخ هجر أخاه، أو كم من أخت هجرت أختها، وكم من قريب قاطع قريبه، وكم من صديق صار غريبا، ليس بسبب عداوة، ليس بسبب عداوة كبيرة، بل بسبب كلمة نقلها صاحب الفتنة، أو ظن سيء، أو تعصب أعمى. ثلاث حاجات: سبب كلمة نقلها صاحب الفتنة، النقطة الثانية ظن سيء أو تعصب أعمى. الشيطان لا يفرح بشيء أكثر من أن يرى المسلمين متفرقين، متباغضين، متقاطعين. ثلاثة حاجات: متفرقين، متباغضين، متقاطعين، من هم المسلمين. فإذا عجز عن إفساد العبادة وعلاقته بربي، العبد بربي، سعى لإفساد القلوب. الدرجة الثانية: لو ما قدرش درجة العبادة حيفسد القلوب الناس المحيطة اللي حواليك، لأن القلب إذا فسد فسدت العلاقة وضاعت المحبة وضعفت الأمة. وهذا هو الغرض. إحنا كمسلمين لازم نعرفوا إن الشيطان يبينا متفرقين، متباغضين، متقاطعين. فإذا هو عجز إن يفسد عبادتنا بالله سبحانه وتعالى وتعلقنا بالله، سعى لإفساد القلوب الناس اللي حوالينا، لأن القلب إذا فسد فسدت العلاقة وضاعت المحبة وضعفت الأمة. فلا تجعل للشيطان طريقا إلى قلبك، سامح واصلح واحسن الظن، ولا تكن سببا في نقل الكلام وإشعال الخلافات بين الناس. نقطة في نهاية السطر، خلاص ردوا بالكم، تخلوا الشيطان يوصل قلوبكم. فكل ما سمحتوا، كل ما أصلحتوا، كل ما عفيتوا، كل ما كان عندكم حسن ظن، وكل ما ابتعدتوا على نقل الكلام وإشعال الفتنة في الخلافات بين الناس، كل ما ارتحتوا، كل ما ارتاح قلبكم، كل ما زاد تقربكم وتعلقكم بالله أكثر وأكثر. تذكروا دائما أن الشيطان لا يحتاج إلى جيش كبير، بل قد تكفيه كلمة تنقلها دون أن تثبت، أو إشاعة تنشرها دون علم، أو موقف تبني عليه حكما دون إنصاف. كلام قوي شوية، صح؟ قوي شوية. لازم تتفكروا إن الشيطان ما يحتاجش إنه يكون معاه جيش كبير بعدد كبير، لا لا لا لا، تكفيه كلمة واحدة بس، انك انت تنقلها بدون ما تتاكد منها، او اشاعه تنشرها بدون علمها، بدون ما تتاكد من صحه الاشاعه او صحه الخبر، او موقف يبنى عليه احكام دون انصاف، بدون ما تكون منصف، بدون ما تسمع من الطرف الثاني. فممكن تبني على موقف حكم، انت هنا ظالم، ظالم لانك انت ما تحققتش من الموقف هذا او ما واجهتش في الموقف هذا. فاجعل لسانك دائما عامرا بالخير ويدك ممدودة للإصلاح. نصيحة، اجعل لسانك عامرا بالخير ويدك ممدودة دائما وأبدا للإصلاح وقلبا سليما للمؤمنين، فمن أصلح بين الناس نال الأجر، ومن أشعل الفتنة حمل الإثم. ولا تسمح للخلاف أن يتحول إلى قطيعة، ولا للاختلاف أن يتحول إلى عداوة. فما أجمل أن نختلف بأدب ونجتمع على حق ونتعاون على البر والتقوى. إن تفرقنا ضعفنا، واجتماعنا قوة. إن تفرقنا حسينا أن احنا ضعفاء، ولو اجتمعنا حنحس بالقوة. والشيطان لا يزال يوسوس حتى يرى الإخوة أعداء، والشيطان لا يوسوس، لا يزال يوسوس حتى يرى الإخوة أعداء والأحبة غرباء. فاللهم ألف بين قلوبنا، واصلح ذات بيننا، وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولا تجعل الشيطان ينتصر عليك بكلمة تفرق بين قلبين. أكثر ما يفرح الشيطان أن يرى الإخوة متخاصمين. قد تهدم كلمة واحدة علاقة بنيت لسنوات. فلا تنقل كل ما تسمع، فليس كل ما يقال ينقل. الإصلاح بين الناس عبادة، والفتنة معصية. احذر من صاحب الفتنة، فإنه يبتسم لك ويفسد ما بينك وبين الناس. إذا جاءك خبر عن أخيك فتبث قبل أن تحكم. من سامح ارتاح قلبه، ومن حقد أتعب نفسه. الشيطان لا يريد منك الكفر فقط، بل يريد أن يزرع البغضاء بين المسلمين. ولا تجعل الاختلاف الرأي سببا لقطع الإخوة. الكلمة الطيبة دائما تجمع القلوب، والكلمة الخبيثة دائما تفرق. من أصلح بين اثنين أصلح الله شأنه. لا تصدق كل ناقل للكلام، فقد يكون سببا في خراب البيوت والقلوب. قوة الأمة الإسلامية في اجتماعها، وضعفها في تفرقها. اجعل قلبك واسعا للعفو، ولا تترك للشيطان مكانا فيه. لا تكن مفتاحا للشر، بل كن مفتاحا للخير. إذا غضبت فاصمت، ولا تجعل الشيطان يتكلم بلسانك. ما أجمل القلوب إذا اجتمعت على المحبة والطاعة وعبادة الله. من ترك الخصام لله عوضه الله راحة في قلبه. وتذكر دائما كل خطوة نحو الإصلاح ومد يدك نحو الإصلاح تغضب الشيطان، وكل خطوة نحو الفرقة تفرحه. لهذا اجعل نفسك من أهل الإصلاح، اجعل نفسك من الناس اللي تمد يدها للصلح، ورد بالك تمد يدك للتفرقة. هيك انت تفرح حتى الشيطان ومش هترتاح. حماد يقول اللي يقول لك يقول عليك يا أخي المسلم، وهذا من عمل الشيطان. اي والله. ناخذ فاصل قصير وبإذن الله نرجع.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام. عندنا فوفا من كندا. ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا فوفا، كيف الحال؟
1: أهلا بيك ملاك، شنو أخبارك خيتي اليوم، شنو أمورك؟
0: الحمد لله في نعمة والله. تفضلي يا فوفا، أعطيني ما بجعبتك.
1: والله نحب نشكرك على عنوان الحلقة وعلى الحلقات اللي فاتوا، لأنهم كانوا كل حلقة كانت تلامس فينا جانب من شخصيتنا، كانت تلامس فينا جانب من حياتنا اللي احنا عايشينها من تجاربنا. فنحييك ونحب نقدم قصدي تحية لجميع يسمعوا فيك سواء عبر الأثير سواء في جميع مواقع التواصل. فبالنسبة لحلقة اليوم يا ملاك،
0: ايه تفضل،
1: ان احنا لازم نعرفوا ان الشيطان هو اكبر عدو للانسان. من يوم ربي خلق ادم عليه السلام وهو اقسم الشيطان انه هو يذوي بني ادم ويبعدهم عن طريق الحق، لكن من اخطر الحاجات اللي يخدم عليها الشيطان هي انه هو يفرق بين الناس. والشيطان ما يحتاجش ان يخلي الانسان يرتكب كبيرة في مرة واحدة زي ما نقوله، بالعكس يخليه كل مرة يزين لحاجة، مرة عن طريق سوء الظن، مرة عن طريق نقل الكلام، مرة عن طريق انفعال أو غضب بسرعة، يعاند وما يخلي الإنسان يعاند ما يعتذر. من هنا تبدأ المشاكل. نلقوا مرات إخوة كانوا متحابين بسبب كلمة أو إشاعة أو عليه ورث ما يكلموش بعض. نلقوا مثلا زوجين كانوا عايشين في مودة ورحمة، يدخل بناتهم شيطان. يعني كل واحد يفسر ردة فعل الشخص اللي مقابله بطريقة شيطانية، يعني انه هو الشيطان يوسوس له، لا هذاك ما كانش يقصد ردة الفعل بحب، يعني انه هو بطريقة كويسة، لا كان يزين له انه هو لا كان يقصد كذا ويقصد كذا، بيحاول يزرع الفتنة بيناتهم.
0: اكيد اكيد اكيد.
1: ونسأل الله انه يحفظ بيوتنا، يألف بين قلوبنا، ويبعد علينا الشيطان ووساوسه، ويحفظنا من الناس اللي تفرق بيننا.
0: اللهم امين.
1: ربي يحفظك اخيتي، وشكرا. تسلم. بارك الله فيك على اعطائي مساحه.
0: شكرا
1: وربي يحفظك ان شاء الله وموفقه.
0: شكرا يا فادي، شكرا شكرا شكرا، بارك الله فيك فوفا على المكالمة الجميلة والكلام الجميل، لأن والله يعلم الله أن الكلام هذا كنا اجتمعنا فيه وكنا وصلنا لقناعة أن فعلا فرصتكم توا تبدو من نفسكم، فرصتكم توا أنكم تصلحوا مع نفسكم، فرصتكم توا أنك تبعدوا الشيطان وتتعودوا منه وتصلحوا أخطاءكم، تصلحوا علاقاتكم، ما تخربوش 10 سنين بسبب كلمة أو بسبب ظن سوء أو بسبب أفكار أو وسوسة شيطان أو طرف ثالث أو أي شيء. حاولوا تصلحوا، حاولوا، لأن الشيطان يبيكم دائما تتفرقوا، الشيطان ما يبيكمش تجتمعوا على نقطة واحدة، الشيطان يدور لكم في سبل، فأنتم حاولوا أنكم تحلوا هالشيء هذا وتكونوا دائما مع بعض. إن شاء الله وصلت المعلومة. ناخذ فاصل قصير ونرجع نختمه بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام وفي نهاية حلقتنا دائما في رسالة نحب نوصلوها في نهاية حلقتنا. لازم نذكركم بالخير والأثر الطيب في نهاية كل حلقة. ضروري نوصلكم لشيء تستوعبوا فيه ان احنا راهو مهما عايشين في الدنيا راهو الدنيا صغيرة. ليس كل خلاف نهاية وليس كل زعل يستحق القطيعة، ولا تعطوا الشيطان فرصة يفرق بينكم وبين الناس اللي كانوا يوما ما سند لكم. ردوا بالكم، تعطوا الشيطان فرصة يفرق بينكم وبين الناس كانوا سند لكم واقفين معاكم وانتم واقفين معاهم. إذا كان بينك وبين شخص عزيز عليك خصام، أبدأ اليوم، أبدأ من الساعة هذه، من اللحظة هذه، اتصل، راسل، صافح، واطلب رضا الله قبل رضا نفسك. اطلب العفو، اطلب العفو، عفا عما سلف، أبدأ من جديد. يمكن كلمة واحدة ترجع علاقة تعتقد إن هي انتهت للأبد، كلمة واحدة بس من اتصال أو من رسالة أو من صفح ممكن ترجع علاقتك بإنسان عزيز عليك في يوم من الأيام كان سند ليك وكنت سند لي وكان بينكم مواقف ولحظات وذكريات، وأهم شيء كانت بينكم محبة وعلاقة جميلة جدا. فردوا بالكم تخلوا الشيطان يخش بيناتكم. كانت معكم ملك محمود من برنامج من القلب، نشوفكم في حلقة جديدة بإذن الله، ودائما خلوا قلوبكم أقرب للمحبة لأن الشيطان لا ينتصر إلا عندما نتفرق. دمتم بخير واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم أينما حللتم أينما تواجدتم. الرسالة هذه للجميع، والرسالة هذه والحلقة هذه موجهة للجميع سواء نعرفهم ولا ما نعرفهمش. فخلوا بالكم من أنفسكم، دمتم في رعاية الله وفي أمان الله، وإلى اللقاء.

0: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
1: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السرايا اف ام، إشراقة نور
1: في أثير الوطن.
3: سلسلة مدارج السالكين،
4: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مع كتاب مدارج السالكين ومع آخر منزلة من هذه المنازل، فهي تبدأ بالتوحيد والتوبة وتصحيح الطريق، وتنتهي منازل السائرين ومدارج السالكين بالتوبة وبالتوحيد، بتوبة النهايات، وهو استشعار العبد التقصير في كل عمل، وتوبته بعد العمل الصالح مما شاب العمل الصالح من غفلة، وتنتهي بعد التوبة بالتوحيد الذي هو تجديد التوحيد، لأن الأصل من هذا الدين بشعائره وشرائعه وعباداته وأذكاره، الغرض من ذلك أن تعظم الله وأن توحده. فأنت تترقى في المدارج من التوبة والخوف والحياء والتوكل والصبر والشكر والمحبة والإنابة والرجاء إلى أن ترجع إلى التوحيد، وكل ذلك كان توحيدا. لذلك تحدثنا في الدرس الماضي، وهو الدرس الأول من المنزلة الأخيرة، لأن المنزلة الأخيرة وهي منزلة التوحيد قد تأخذ منا يعني أكثر من درس. تحدثنا عن شهادة الله لنفسه بالتوحيد، وأن الله رضي بشهادة الملائكة على توحيده، ورضي بشهادة أولي العلم وعلى رأس هؤلاء الأنبياء والرسل، ارتضى شهادتهم برهانا ودليلا على توحيده. وقد تحدثنا فيما مضى عن قول الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. طيب، من شهادة الله لنفسه بالتوحيد أن الله بيّن للناس التوحيد أتم بيانه، وهذا صحيح، لا توجد قضية في الدين واضحة كوضوح التوحيد. مثلا آية واحدة: وقال الله لا تتخذوا إلهين، إلهين كم؟ اثنين. بالرغم من أن كلمة إلهين كافية، لكنه أراد أن يبين التوحيد أتم بيان، وأن يقطع السبيل الذي يكدر على التوحيد، فقال: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، ما تركها للاستنتاج، ذكرها. يعني أصلا لما تقول إلهين حيكونوا شنو؟ ما أربعة، مش كده؟ إلهين أربعة، إلهين خمسة، إلهين شنو؟ اثنين اثنين ذي جابه شنو؟ ما محتاج لها. والقرآن ليس فيه حشو، ما في كلمة في القرآن ما قاعدة في محلها، ما في كلمة زايدة بالنسبة. لذلك قال أهل العلم ليس في القرآن حرف زايد، أي حرف عنده معنى. اثنين إلهين بيان التوحيد، اثنين أتم البيان. بعد إلا تبغزوا المجنون حتى ما تفهم. يقول لك وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، تقول ما فاهم أنت داير دك بعد ده حجة ما داير. إلهين اثنين، طيب شفت ما هو الآية؟ إنما هو إله شنو واحد. أصلاً ما اتخذ إلهين اثنين معناه اتخذ شنو؟ إله واحد. لكن هذا أيضاً لم يترك للاستنتاج. لماذا؟ لأن الله عز وجل من شهادته لنفسه بالتوحيد أنه بيّن التوحيد أتم بيان. بيّن الله عز وجل التوحيد أولاً بآياته المقروءة، وكما قلنا في الدرس الماضي ما من آية في القرآن إلا وهي تحدث عن توحيد الله أو تحدث عن المصائر، مصير الذي وحد ومصير الذي لم يوحد، القرآن كله كده. فبالتالي أتم بيان القرآن ده فيه توحيد وبيان للتوحيد واضح. قل هو الله أحد، وهي أبلغ من واحد. أحد أبلغ من شنو؟ من واحد. واحد في مجال واحد بس ما ينفي آخرين. تقول فلان ده واحد في الموضوع المعين، ما واحد في أي حاجة، واحد بتحته دي ذاته فيها شك. أما قل هو الله أحد فليس فيها شنو؟ شك. الله الصمد أي الملجأ والذي يقضي الحوائج، والسيد الذي يهيمن، ده معنى الصمد. صمدت إليه القلوب لجأت إليه القلوب. قل هو الله أحد الله الصمد. ثم بعد ذلك نزه نفسه أنه لم يلد ولم يولد، وأتم التنزيه، ده تنزيه جزئي من الولادة. التنزيه الكامل عن كل نقص، ولم يكن له كفوا. كفء يعني شنو؟ المكافئ. يقول لك يكافئه يقاربه، كويس. كفء ده كفء يعني شنو؟ نظيره ويقاربه. والله عز وجل لا نظير ولا كفء له. يقول لك فلان ده كفء، كفء يعني شنو؟ مؤهل، صح؟ وده صاحب كفاءة، عنده كفاءة. الله عز وجل لا كفء له، لا مثيل ولا مقارب له في العظمة. التوحيد ده بين ولا ما بين؟ الشيء ده بين ولا ما بين؟ بعد ده في ناس عندهم عقائد في بشر، وناس عقائد في حجر، وناس عقائد في شجر، وناس عقائد في لا شيء، ما عندهم توحيد. فالتوحيد بينه الله عز وجل أتم بيانه، ثم بينه على صفحات الكون توحيدا مرئيا واضحا بشواهده الجلية وبراهينه الواضحة على صفحات الوجود. بالنسبة العلم بيتطور والناس بيكتشفوا، لكن ما في تعزيز للإيمان. أوريك ليه؟ ما بيربطوا الاكتشافات بشنو؟ بالإيمان. يعني قبل فترة في الغرب عملوا مسألة الانفجار العظيم، إن الكون ده جاء من انفجار، كويس، وهذا معارض لنظرية داروين القائمة على النشوء وشنو والتطور، النظرية الإلحادية. فقاموا عملوا حاجة ضخمة جدا، ما بيتكلموا، يقول لك نبدأ بأصغر وحدة تكون منها الكون. طيب السؤال، أصغر وحدة دي جات براها ولا اتخلقت؟ الخلق منه الموضوع ده مش على تب. يقول لك زمان كان الذرة، يقول لك لا، الذرة تنشطر إلى جزيئات صغيرة ويجي يقول لك النيترون والبروتون والإلكترون، ودي ذات أقل أقل أقل حاجة جاءت براها. الانفجار ده من وين؟ الناس ما تهلمش على الإيمان تب حسا يقول لك اكتشفوا مجرات ضخمة، مبسوطين المجرات دي أوجدتوها انتوا ولا لقيتوها موجودة؟ لقيتوها في يعني انتوا بس عرفتوا انه في صح؟ اي اجابهم ما انت يا اخوان انت كان لقيت الشيء ده خلقته انت؟ ها؟ هم الان مبسوطين بشنو؟ العالم سعيد بانه وجد شيء، لكنه ليس سعيد بانه خلق شيء ولم يخلق شيء. يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ودي فيها شيء علمي عجيب، الضبانة دي عندها لعاب، إذا مسكت حاجة تتحول بمواد كيميائية تتحول إلى أشياء أخرى. عشان كده الضبانة دي لو شالت من أي بني آدم حاجة، أنت كان كتلتها ومركت الحاجة شالتها ما بتقدر ترجع زي ما كانت أبدا. يا أخي أنت ضبانة، ضبانة بجنناكم، لا تعمل لي فيها ملحد عالم تستغرب. يا أخي العالم الآن سعيد بأنه وجد أشياء. طيب منذ متى هذه الأشياء موجودة؟ يقول لك منذ قرون وآماد وآجال بعيدة. من الذي أوجدها؟ ومن الذي ضبط نظامها؟ ومن الذي نظمها؟ ومن الذي كان طيلة كل هذه المدة يسيرها؟ مجرات ضخمة، يخلو وقعت أجزاء منها على الكون تتدمر الأرض، مش الأرض، المجموعة الشمسية بشمسها وبجميع كواكبها تنتهي. عشان كده ربنا أقام للناس شواهد وحدانيته، فلا حجة لمشرك ولا كافر ولا ملحد أبدا. لذلك تجد أشنع شيء إن الشرك لظلم عظيم، هذا أشنع شيء، والكفر ظلمات. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فبالتالي الكفر سيء جدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأن الله بين توحيده وأقام الشواهد على هذا التوحيد، أتم بيان جل وعلا سبحانه. طيب بعد من الشواهد شهادة الرسل له سبحانه، في رسل جو في الأرض دي وقالوا الله واحد وما في غيره وصادموا وبينوا وأهلك الله أممهم. في مشيتنا للأردن أكثر شيء استوقفني منازل قوم لوط اللي هي بالقرب من البحر الميت، اللي هي القرى المعروفة بقرى سدوم وقرى عامرة أو العوامرة، سدوم والعوامرة، قرى دكاكين وأسواق وتجارات وآلاف الناس وحركة دائبة. أهلك الله عز وجل تلك المنطقة وما زالت آثارها باقية، عشان ما تقول ما شفته. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، وبئر معطلة وقصر مشيد. رأيت منطقة اسمها الكرك أو الكرك الشدة، والله يا إخوانا تستغربوا، كنت أقرأ في التاريخ عن هذه المنطقة، منطقة الكرك في الأردن. المنطقة دي منطقة تاريخية فيها قلعة، القلعة دي عبارة عن سلسلة من الجبال منحوتة بجوة ومنحوتة في باطن الأرض، وبفوق الجبال أسوار ضخمة إلى يومنا هذا قائمة وشاهدة. في ناس في يوم من الأيام كانوا موجودين، أفناهم الله وبقي هو سبحانه، وأبقى المنازل والآثار شواهد لمن كان له قلب أو ألقى السمعة وهو شهيد. يعني شواهد التوحيد عجيبة جدا. طبعا الناس هناك قالوا لنا البحر الميت ذاته ما كان بحر، دقه وملوط ذاته. وحكمة الله حاجة عجيبة جدا، البحر الميت ده نحن كنا في الضفة البيجاي في الأردن، الضفة البيهناك مباشرة إسرائيل. نحن شايفينهم شايفين الجند الإسرائيلي عديد هندك بأسلحتهم. الضفة بتاعت المسلمين ما في المسلمين ساكنين، أصوا مناطق العذاب الزول ما يمش عليها، ديك ساكنين اليهودين قرى فخمة وعاملين أنوار ومنتزهات، كل ظاهر بالضفة الثانية، شيء عجيب. الأغرب من ذلك في منطقة على البحر تسمى أريحة. أريحة دي مذكورة في كتب أهل الكتاب أنها محل غضب الله تعالى ومحل عذابه. حتى في التوراة يقول لك اتركوا أريحة لمن حل عليهم غضبي. عشان كده لما نجوا في المفاوضات قاموا الدول منه الدول منه للفلسطينيين فيما عرف اتفاق غزة، غزة أريحة. أدوالهم بيدين بيفهم، يعني ما أدوالهم ساكت، أدوالهم بيفهم ده محل العذاب ومحل الهلاك. هم عارفين أن ربنا أهلك وعادا وثمودا وأصحاب الرس. أصحاب الرس ديل في اليمن ربنا أرسل لهم نبي غطسه في البير، الرس معناها البير، رمجوا والبير عليك. أنا أشوف البشرية دي ضالة كيف، تقول لي أمريكا في ناس أضل من أمريكا ذاتهم كانوا في الدنيا دي، لكن ربنا انتقم منهم. وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرة وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. كلهم ربنا وضح لهم الحقائق ورسل لهم الرسل وبينوا لهم وتبرهم. يعني شنو؟ يعني أهلكم ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. تتبيرا معناه شنو؟ هدمهم يعني. وتجي أمة وراء أمة. يا السلام، الدنيا دي مليانة، الدنيا دي مليانة شديد. عشان كده أقام الله الشواهد. بماذا نطقت الرسل؟ نطقت الرسل بتنزيه الله تعالى. ولذلك نحن عرفنا

الله وحده. يا السلام، ده كلام عجيب. لذلك اسمع إلى كلام ابن القيم، يقول: ومن كماله المقدس اطلاعه على كل شيء، فلا يغيب عنه شيء ولا ذرة من ذراته باطنا وظاهرا، فكيف يليق بالعباد أن يشركوا به وأن يعبدوا معه غيره وأن يجعلوا له إلها آخر؟ ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. طيب، من الشواهد التي أقام الله على توحيده، شو الكلام والله ابن القيم لنا جب. بالنسبة لسه هو ما دخل في كلام الهروي ليشرحه، ما أقامه الله وأودعه في نفوس الناس من الفطرة السوية التي تأبى عبادة غيره. فطر الله العباد على حبه وجبلهم على عبادته، فتجد أنهم مهما عبدوا غيره فإن القلق يلازمهم والاضطراب دائما معهم، فلا يرتاح العبد إلا إذا عبد الله، إلا إذا عبد شنو؟ عبد الله. بعض الدعاة قال لي مشينا أوروبا دعوة إلى الله، قال لي لما مشينا المطار ما في مسجد ما في كده، قال لي اتوضينا كويس وصلينا طوالي، الوضو ذاته قال لي إلا بقارورتك، ما يعني الحمامة ذاته ما فيها طهارة. فقال لي وقفنا طوالي في الصالة وصلينا، قال لي دي خواجة، قال لي لا وضو لا صلاة ولا أي حاجة، وقف معهم. الناس دين مرات عنده جن كويس، يعني مرات يشوفوك عندك دجن يقول لك نصورك يا أخي شنو يعني، يقول لك والله بس ما قاعد نشوف نزول عند دجن كثير ناخذ معك صورة. قال تاخذ معك صورة في شنو كويس عنده ونجيب في راسه ده. فقال له توقف معنا، قال له خلانا ما بيعمل حاجة، لكن لما الناس تقول قال لي بيسجد. قال لما انتهينا قال انتو شنو انتو منو، ونحن مسلمين. قال مسلمين ذات يعني شنو، ما سمع ياتي بالدين ولا اي حاجة. قال وريناه من انت الحاصل شنو، قال اصلا انا من زمان ما بعرف الصلاة تاعكم ولا حاجة، لكن عجبتوني. قال انا لما اضيق شديد بخط وشي في الواقع، مما خش وشي في الواقع ده برتاح، بحس بارتياح شديد. قال له ده اسمه السجود، قال لهم ده احسن حاجة السجود ده. السيدة جوا قلبه فيه عباد لا بد يعبد الله، قال لهم شفت السجود ده اسمه السجود هاي، قال لهم ده احسن حاجة. قال ده اسلم، شاف ناس بيصلوا في المطار ورى الاسلام اسلم بعدك. قال لما نخط وشي في الواقع كذي قال انا برتاح راحة شديدة. الفطرة، شوف اي زول بيعبد حجر ما بيشبع رغبته، بيحس انه في شيء ناقص. اللي بيعبد البقر وهكذا العالم الان بحضارته يموج ويضطرب بمعبودات لا تليق بعقل سليم ابدا. يا اخي ناس تلقوا في بلد عندهم عمارات ومصانع واي حاجه ويصنعوا، تجد بقره ماشيه يوقفوا العربات يوقفوا اي حاجه. يا اخي دي بقره، دي بقره شنو دي؟ حس البقر يا اخي، البقر من حساساته. انت تعرف في مناطق في العالم الناس بيعبدوا الجقر، كنت بقرا تقرير في ناس في بلد بيعبدوا الجقر، شفت الفارده ده اله ده عنده. يا اخي وقت تعبد فار ما تعبد الكديس احسن شويه، اللي بتقتل الفار تعبد الفار انت، وقت ده تعبد. يا اخي عالم ذاته عقول ذاته والله تستغرب، والعقل ده يعمل لكم بيوتا رايك شنو؟ ما أودعه الله عز وجل في النفوس من الفطر، عشان كده ربنا قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فطرة الله التي فطر الناس عليها، عشان كده أعظم شهادة على توحيد الله قال تعالى أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، ودي أعظم شهادة. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، الشاهد الذي من الله هو كتابه هذا ناطق، الكتاب ده عجيب يريد من يقرأه. بعده ولا حاجة من سر وإعجاز هذا القرآن

0: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. مشرك يسمع كلام الله معنا بأثر. انت عارف القرآن ده تقرأ لزوء ما يعرف عربي نهائي يسمع يخاف يهزه. شفت كيف استغرب تجو رهبة مع انه تقول لك كلام ده شنو يقول لك ما فاهم. ربنا ما قال كده المشركين دين عرب بس ولا في مشركين ما عرب؟ ما قال حتى يسمع كلام الله. كلام الله برازاته بس كلام بدون شرح تدلي بأثر فيه. حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فابن القيم رحمه الله يتحدث في هذه الأمور على هذه الشواهد. يقول القرآن شاهد، وأعظم شاهد للقرآن أنه ليس بكلام بشر. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام هذا ليس كلامه، هذا كلام من؟ كلام الله الذي بلغه عن الله من؟ الرسول الله. مش كده ربنا قال له لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وجاء قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل. الرسول ما يقدر يدخل في القرآن ده حاجة من عنده. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. عشان كده إخواننا أيضا الابتداع في الدين سيء. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام بجلالة قدره ما يقدر يدخل له حاجة في القرآن، أنت تمشي تعمل لك طريقة كاملة قدر الليل وباكر براياته وتقول ده دين؟ الطريقة دي دين؟ شوف الإسلام ما فيه طرق. أكلمك الطريق واحد بس، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. يا أخوة الدين ده كله اتباع. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له ولو تقول علينا بعض الأقاويل لو زاد ما بنخليه. أنت تمشي تعمل طريقة كاملة وتعلق صورتك كمان، يعني طريقتك انت صح؟ ما عندنا فيها شغله دي. طب ما عندنا فيها شغله نحن، طريقتك تلم عليك انت. ما في طرق في الدين، طريق العباده واحد والتوحيد واحد. طيب بعد ذلك بدا العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى يتحدث على كلام الهروي. يا دوب حاجه كلام الهروي. الهروي قال شنو؟ قال وانما نطق العلماء بما نطقوا به، وأشار المحققون إلى ما أشاروا إليه من هذا الطريق أي التوحيد لقصد تصحيح التوحيد، وما سواه من حال أو مقام فكله مصحوب العلل. ده كلام الهروي. ابن القيم يتفق معه ويختلف معه. يتفق مع منه؟ مع الهروي. يقول له صحيح العلماء يقولون الغاية المطلوبة من جميع الأعمال التوحيد. لماذا تصلي؟ وما الصلاة؟ توحيد لله. الله أكبر، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى. الغرض من الصلاة ذكر الله، وأقم الصلاة لذكري. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. أكبر شيء في الصلاة أنها محتوية على ذكر الله. أعظم وأكبر ما في الصلاة أنها احتوت على شنو؟ الله أكبر. أي حاجة تانية تحت الله أكبر. الدنيا والولد والعيال والمال أي شيء الله أكبر. والله أكبر دي من أعظم الأذكار، من الأذكار المهمة. الله أكبر وسيكون وسيظل وكان وسيكون إلى يوم القيامة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هو أكبر على الدوام. الصلاة دي توحيد، توحيد جد. لذلك ابن القيم في الفوائد وليس في المدارج في كتابه القيم الفوائد يقول شنو؟ يقول أصل التوحيد يقوم على أمرين. أي إراجع التوحيد يا إخواننا، المعند الاثنين ذيل توحيده فيه خلل. المعرفة الحق لله بأسمائه وصفاته وتعظيمه وإجلاله. الثانية الانقياد الكامل والاتباع التام له ولأوامره وشرعه. كان الاثنين دين ما في توحيدك ناقص، ده التوحيد الجد. والدين كله تعظيم لله. الحج يا أخي الناس يا من يبحوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لا لا شنو؟ ها؟ لا شريك لك. شفت لا شريك لك دي تلقاه في أي محل في الدين، لا شريك لك. حتى في الأذكار دي تلقاه عيلة الأذكار بتاعت الصلاة دي، وكتكوك بعد كل صلاة ولا تمل، تلقى المعلق هناك كلها تلقاه لا شريك لك. كويس؟ وتبح الحناجر تعظيم وإجلال وتسبيح. الغرض المعرفة الحقة مع الانقياد الكامل، ده التوحيد. تعرف الله أنه عنده كل شيء وتنقاد له بعدك. يا سلام يا أخي التوحيد ده. قال وأشار المحققون إلى ما أشاروا إليه من هذا الطريق لقصد تصحيح التوحيد، يعني ما يتكلموا عن الزهد لتنقية القلب عما سوى الله ليتعلق القلب بالله، لما يتكلموا عن التوكل لتعقد التوكل والمنع والعطاء على الله وألا تربط ذلك بمخلوق وهكذا. قام قال وما سواه من حادل أو مقام فكله مصحوب العلل. ابن القيم يختلف مع الهروي هنا اختلافا واضحا وبينا. شنو الهروي يقول؟ أي مقام، الحب، الرجاء، الخوف، التوكل، الزهد، ده كله ينتهي وتبقى موحد بس. ابن القيم يقول ذلك ما في توحيد ذاته. يعني الهروي يريد أن يقول تنتقل من هذه المقامات ولا تصاحبها معك. ابن القيم يقول الموحد إذا انتهى إلى التوحيد يزداد في الدنيا زهدا وفي الآخرة رغبة وفي الله محبة وبالجوارح انقيادا وبالقلب تعظيما وباللسان ثناء وذكرا، ويستمر هكذا على معاقد هذا التوحيد. وكلام ابن القيم صحيح. شوف ناقشوا كيف قام الهروي قال شنو؟ قال بتوكل على الله، اسمع الكلام ده، بتوكل على الله وبياخذ بالاسباب ودخل ده كلام منه. اما تتوكل على الله بس وتخلي الاسباب، واما تاخذ بالاسباب وتكون توكلك ناقص. ابن القيم يرد يقول من كمال التوكل ان ياخذ بالاسباب. عشان كده كلام ابن القيم شنو؟ اصح ليس انحيازا، لكن ده الشيء البين. اقرا لكم الكلام. قال الهروي يقول ان التوكل في طريق الخاصه عمن عن التوحيد ورجوع الى الاسباب، ده كلام منه الهروي. ابن القيم قال له شنو؟ قال له هذا خطا محض، بل التوكل حقيقه التوحيد، ولا يتم التوحيد الا به. التوكل من مقامات الرسل، وقد وصف الله به المرسلين، وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا فنصبرن على ما اذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. الرسل توكلوا على الله، وقال الله لنبيه وتوكل على الله انك على الحق المبين. رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا. قال لي الرسول انا وكيلك. قام ابن القيم رد على ورزيدة، عشان كده رد ابن القيم منطقي. قال له شنو؟ قال له ليس رجوع الى الاسباب، بل هو قيام بحق الامر الالهي، فان حكمه الله اقتضت ان يربط الاسباب بمسببات وان يربط المسببات باسباب، فجعل التوكل والدعاء من اقوى الاسباب التي توصل الى المقصود. فالذي توكل وارتبط بالاسباب وعمل بالاسباب لا يعتبر متعلق بالأسباب، إنما ممتثل لأمر الله موافق لحكمته ولعبوديته سبحانه وتعالى. الأصح حياته كلام الهروي لابن القيم. طيب الهروي قال، ابن القيم قال الهروي شنو؟ قال لو أنك قصدت بذلك عدم الوقوف مع الأسباب ممكن الكلام يبقى معقول، مش كده؟ أما ما تقول لي ما تأخذ بالأسباب، كيف ما أخذ بالأسباب؟ في جنة بلا عرس، في جنة بلا عرس، أنا داير ذرية، أتوكل على الله كيف؟ لا عرس لا حاجة، أغني في البيت أقول له يا الله جيب لي ذرية؟ تجي زي المطرة ولا كيف يعني؟ ولا تلقاه تحت السرير والزير؟ ما بتلقاه. اختار حكمة الله. داير ذرية في طريق معين لذرية، داير الواطع تطلع زراعة تحرد وتقلب وترمي بذرة وتجر الموية، بعدك توكل على الله حق التوكل. انت متوكل، جن شوالين ما قصرت، جن 20 ما قصرت، لكن ترقد في بيتك والواطع في محلتها في الصقيعة، تقول الواطع دي بتقوم؟ تقوم كيف أزول؟ تقوم بروس ولا كيف؟ هاي بتقوم، لكن بتلقاها كلها عويل وشوك وعشر، تزرع وتحرق بعدك توكل، عقلها وتوكل. ده الفرق بين ابن القيم والهروي. لكن ابن القيم قام رد على الهروي رد جميل، قال له شنو؟ قال له اسمع الكلام ده كويس، قال له الوقوف تتعاطى مع السبب لكن ما تقف مع السبب، حتى الوقوف مع الأسباب. قال ابن القيم ووقوف المتوكل على الله مع الأسباب ينقسم إلى قسمين: وقوف محمود فيقف حيث أمره الله أن يقف، في أسباب الله قال لك أقف معاه، تقف ولا ما تقف؟ أه؟ هل تعتبر أنت متعلق بالأسباب وتوكلك ضعيف ولا توكلك كامل؟ أه؟ كامل. طيب، وتوكل مذموم أن تعتقد أن الأسباب فاعلة ومؤثرة بنفسها، وهذا كفر. يعني زرعت والزراعة قامت، تقول شنو؟ تقول الشدة ما من الزراعة، من منو؟ أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. تفكهون يعني شنو؟ تفكهون يعني تستغربون، فظلتم تفكهون، اندهاش. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. يقول لك أنا اتدينت وزرعت، أسدد من وين؟ ده الحاصل ولا ما ياهو؟ ده الحاصل ولا ما حاصل؟ ناس مشوا البنوك وزرعوا والزراعة ترشقت. إنا لمغرمون، مغرمون يعني مدينون، غرامة علي غرامة. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أنت بتحرث لكن ما بتزرع. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعون المستعرض. اتزوجت وجابوا لك ذرية، تقول ده مني؟ تقول الله رزقني ذرية بس. بعد ما تتعاطى شنو؟ تتعاطى الأسباب. يا سلام، كلام من القيم ده كلام وجيه جدا. عشان كده الهروي قال شنو؟ قال المتوكل وإن رفض الأسباب واقف مع توكله. وده كلام خطير. الهروي ده يعني هو ده يجرد الزول شديد، وأحيانا لا ينفع. قال الزول لو ما وقف مع الأسباب بيجيب مع توكله، وده برضو عيب. قول ما أخذ بالأسباب كويس وقام يتوكل، قال بعد شوية حيشوف نفسه متوكل وسيفتخر بتوكله وسيصيبه نوع زهو وعجب بتوكله، وهذه علة في التوكل. ده كلام منه، كلام الهروي. شوف كلام ابن القيم، قال إن وقف مع توكله الوقوف المحمود امتثالا لأمر الله وأداء لحق العبودية، معتقدا أن الله هو الذي من عليه بالتوكل وأن الله هو الذي أقامه في التوكل وجعله سببا موصلا إلى مطلوبه، فنعم الوقوف ولا علة في هذا التوكل البتة. الهرو بيرى مجرد انك انت تشوف نفسك متوكل انت معلول. ابن القيم قال لا، تشوف نفسك متوكل عشان تستشعر العبودية. التوكل عبودية، وانت اذا لم ترى العبودية فانك لن تذوق طعمها، لكن ان تكون معتقدا ان الله من عليك بهذا التوكل واقامك فيه وان توكلك في هذا الامر محض سبب يوصلك الى المطلوب، اذا اعتقدت ذلك فان توكلك صحيح ولا عيب فيه. قام ابن القيم جاب للهروي قال له المتوكلون عللهم ثلاثة. أي زول فينا بيتوكل عنده ثلاثة علل. الكلام الجاي ده خطير جدا، والله كلام مهم، مهم شديد. إخوان نشوفوا مدارج السالكين دائرة معرفة، دائرة معرفة لله سبحانه وتعالى. والكتاب ده بيفيدك شنو؟ أنه يشعرك بقربك من الله وليس بقرب الله منك، لأن قرب الله من العباد مقطوع به ومجزوم، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ربنا قريب، لكن المشكلة هل العباد يستشعرون هذا القرب ويؤدون العبودية فيه؟ ده مدار يا سالكين، يشعرك بقرب الله، يعرفك بعظمة الله لتستحي منه. يا سلام، فقصة عجيبة جدا. في واحدة اسمها أم هارون العابدة، حتى كان من كثرة أنها تعبد بيجوا يقولوا عليها العابدة. دخل عليها أحد تابع التابعين من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل، اسمه أبو سليمان الداراني. أبو سليمان الداراني دخل على أم هارون العابدة وجد راقدة عيانة، يعني يعودة. ويجوز للرجل أن يعود المرأة الأجنبية إذا أمنت الفتنة في بيته، يقول يا أخي قالوا له فلانة دي عيانة، ما من محرمه دار يمشي يعودة، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز يعني بالضابط الشرعية، تخبت الباب وتلبس وتجنب وما في خلوة من بعيد، ما في مصافح، ما في كده، السلام عليكم، عليكم السلام، لا باس طهور إن شاء الله، وتمشي في شنو؟ جابوا لك بارد ليمون تشرب، ما جابوا لك أمشي أشرب في بيتك ما في مشكلة. أم هارون عادة، فقام لقاها بتبكي، فقام قال لا يا أم هارون، ألا تحبين لقاء الله؟ المؤمن من كان مات لا يمشي على الله. في ناس ما عارفين ماشيين وين ذاته، وبيعرف انه ماشي لله لكن ما متاكد من الموضوع ده، دي حقيقه عنده لكنها حقيقه غير قاطعه عنده. اي زول تقول لما تموت بيقول لك انا لله وانا اليه، يعني بنمشي لله وحلاقي الله طوالي. ملاقات الله دي دايره استعداد، في زول عارف انه موت وحلاقي الله لكن ما جاب خبر، مستهون الموضوع. فقال لا يا ام هارون، الا تحبين لقاء الله؟ قال إذا لم يبق بيني وبين الموت شيء أحب لقاء الله، ولكني الآن أخافه، أنا حس خايفة منه. قال لما يا أم هارون؟ قالت إني إذا عصيت مخلوقا استحيت أن ألقاه، كيف بالخالق يا أبا سليمان؟ يا أخي قلت لنا كانت ثوم تري معزول بشر عادي بخجل منه ما بقدر ألاقي، أتلوم مع رب العالمين ومش عادي كده ألاقي ما قادر. إني إذا عصيت مخلوقا استحيت أن ألقاه، فكيف بالخالق يا أبا سليمان؟ بالمعنى ملاقات الله مين هينا؟ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، لكن ملاقات الله، واعلموا أنكم ملاقوه، لكن ملاقات الله، ملاقات الله عز وجل ليست هينا، هيبته وعظمته وجلاله، وده استشعار هذا القرب واستشعار معاني التوحيد. طيب أيها الإخوة، سنكتفي بعلل التوكل الثلاثة التي ذكرها ابن القيم، وأن التوكل إذا خلا من هذه العلل صار صحيحا. طيب العلة الأولى، والله يا إخواننا ابن القيم عنده فهم، الفهم في شنو؟ المعاني الشرعية وتنزل على ممارسة الناس. قال من علل التوكل بتاعت الناس ترك ما أمر الله به من الأسباب استغناء بالتوكل. ترك شنو؟ ما أمر الله به شنو؟ مثلا إخواننا ضربنا قلنا الزواج سبب، صح؟ الله أمر به، مش أمر، رغب فيه. الزواج من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس شنو، فنقله من أنه شهوة إلى أنه شعيرة وعبادة. وفي بضع أحدكم صدقة. يترك هذا يقول أنا ما بتزوج، ليه؟ الأولاد بيشغلوني، والمرأة تشغلني، والعرس عمله شنو غير المشاكل والنكد والهموم؟ خلينا بالله، لكن ده دين في النهاية، ما بنخليه. الزواج شنو؟ دين. قال شنو؟ ترك ما أمره الله عز وجل به من الأسباب استغناء بالتوكل. ابن القيم قال هذا توكل عجز وتفريط وليس بتوكل عبودية وتوحيد. ده توكل شنو؟ عجز وتفريط. شوف الكلام قال ابن القيم، قال وكذلك يترك الأسباب أسباب الرزق متوكلا على الله فلا يعمل. قال هذا عجز. قال بيحصل له شنو ابن القيم؟ قال يحصل له أسوأ من ترك الأسباب، يقع فيما هو أشد قدحا في التوكل من تعاطي الأسباب. ده كلامه كده مبهم. شوفوا الشرح أشرح لكم كالآتي: واحد ما شغال وأبى يشتغل تب كويس، حياكل ويشرب ولا ما حياكل ويشرب؟ أه؟ حياكل ويشرب، حيدوه الناس. ابن القيم قال ادي الناس ده برضو قادح في التوحيد. اللي بيخلي العمل والسعي والعرق قادح في التوكل وتنتظر اللي يجيبوها لك الناس ذليل ويدك سفلى ما قادح في التوكل شنو؟ عشان كده قال ابن القيم جاب عبارة لطيفة جدا جدا، قال: قال بعض السلف لا تكن ممن يجعل توكله عجزا وعجزه توكلا. يجعل توكله شنو؟ عجزا. يقول لك انا كان اخذت بالاسباب ده قدح في التوكل انا ما اخذ به، وعجزه توكلا، وعجز عن العطاء واعتماده على الاخرين وانتظاره منتهم وجودهم عليه يجعل هذا شنو؟ ما قادح. لا تكن ممن يجعل توكله عجزا وعجزه شنو؟ توكلا. يا اخي ده كلام، ده كلام راقي شديد والله. اثنين، العله الثانيه القادحه في التوكل ان تتوكل في حظوظك وشهواتك دون حقوق ربك. ومر علينا يا اخواننا، انا اتذكر تماما في منزله التوكل، مر علينا ان ابن القيم قال رجلان توكل احدهما على الله في رغيفه، وتوكل احدهما الاخر في تبليغ الدين واقامه الحق ومصادمه الباطل ومجاهده الكفار. توكل على الله في ذلك، هل يستويان مثلا؟ أه؟ فقال من علل التوكل ان تتوكل على الله في شنو؟ في حظوظك وشهواتك. والعله الثالثه أن ترى أن التوكل منك وليس منه، عليك أن تطالع المنة والشهود والفضل، وأن الله أقامك على التوكل، وأن إقامة الله لك على التوكل محض منة منه سبحانه ومحض فضل، وأنت لا فضل لك ولا منة لك. دي علل التوكل شنو؟ الثلاثة. بعد بدأ الهروي يقول: والتوحيد على ثلاثة أوجه. الوجه الأول توحيد العامة الذي يصح بالشواهد، والوجه الثاني توحيد الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق، والوجه الثالث توحيد قائم بالقدم وهو توحيد خاصة الخاصة. هذا ما سنعرفه في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يوفق وأن يتقبل، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم

الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات.

وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة

ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم

وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك

فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين

ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين

واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة

وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون

عليكم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة

وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجداً

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك

قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله

فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور

بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولا

تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلت

وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه

ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون

وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين

يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون

فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين.

فضله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.

أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.

وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون

من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله

أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل

حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.

عند ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.

لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب

وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون

قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن

وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر

وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك

ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم

كفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين

إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا

لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاسبون

وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم

وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم

أيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم.

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت

يهديكم ويعلمكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون

وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو

إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب

أنزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى

ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على

فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أُخَرَ

منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن

كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام

واستغفر الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا،

ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه

ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة

بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم

وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون

يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض

نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف

حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم

أزواجا وصية لأزواجهم وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن

كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.

الأرض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق

له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي

لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ

الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هِيَ

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم

بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت

والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا

القسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم

منك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد.

في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي.

ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض

ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم

أرضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا

وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك

ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل

وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون

يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك

أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإلى

ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض

وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

مصر أصابت كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته

تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم

القسط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم

بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا

وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي إن قتل

هَدَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد

الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم

فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر

قيامة ثم توفى كل نفس ما لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون

في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم

الله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع

السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك

فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلةً

وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم

وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين

ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس

عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما

والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم

فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما.

ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم

فاجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم

اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك

واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله

واسمع ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم

أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم

ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه

منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا

قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة

فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون

ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية

حسيب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصاب

وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم

حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا

مسلمة فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين

عليكم السلم لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجةً

تضعفين في الأرض؟ قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟

وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم

فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم

ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول

فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمًا.

ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما.

آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلاً.

فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض

والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليماً.

سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولو

وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين

أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل

في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم

وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا.

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد

الوطن. أيا قطرات الرحمة سكون الكون وحديث بأغاريد الحياة ولمعان بنجوم المساء روعة تحتوي جوانب الروح عيني تحلق في ملكوت الرحيم البديع حينما ترى خفقات السماء في المساء وقطرات عينها الصافية تروي ظمأ أرض طالما تاقت لعناق النقاء الذي فيها أشواق للرواء قد كانت ونشيد القطرة على روح الأرض قد بلغ ما بلغ بسمات الفرح قد علت الوجود وحداء الأشجار قد لفه حفيف أيا رب البرايا أدم بركاتك ونسائم الرحمة التي تحتوينا بغمرات ارتياح يا قلب يا قلب أتعبت روحا تسير خلفك بأي درب آلمتها حين تمضي مغمض العينين لا تدري أين الصواب همك إرضاء ذاتك همك إشباع رغباتك لما يا قلب لا تدرك وجود رب البرايا لما يا قلب تغمض جفنيك ولم ترضي الإله كيف ستهدأ جفونك كيف سيعلو نبضك ويخبو أيا قلب أحبك فأنت وجودي وروحي بداخلي تسري هلا تعاهدنا العودة هلا أبهجنا السكون بسجدة قلب هلا أرحنا النبض حين الصحوة والمنام لنمضي معا فنحن سنرضي الإله فنحن سنرضي الإله مع عتمة الليل ومع إقبال السحر فأبتهل عند أعتاب بابك فيتخطى قمرا ليتصدر في صدر السماء فأرتجيك فيا إلهي فيا إلهي من لي غيرك في ذنبي في تقصيري حين سعدي وحزني من لي سواك ما لي من أحد هو أعلم بأحاسيس سري وما في جوفي سواك مولاي أقبل بين جنبيك كسير ذليل فكم أحتاج قربك أرى نفسي طريحة عند بابك بحجم تفريطها تعلم أن لها رب رحيم عفو تتوسل إليك بذل ترجو عفوك فمن لعبدك الضعيف سواك يا إلهي منك ربي نسائم عفو تمحو زلل المسكين تشتاق روحه لجوارك تتعطش أنفاسه لقربك إلهي غير رضاك لا أرجو فلجنة الفردوس كم تتوق نفسي فأنت رب كريم تعلم ما في نفسي فارحمها وإلى غيرك ربي لا تكلها وإلى جنة النعيم فاجعل منتهاها سبحانك ربي ما أعظمك سبحانك ما أكرمك فامنح مولاي نفسي هداية لتطمئن وتستقر بجوارك فامنح مولاي نفسي هداية لتطمئن وتستقر بجوارك.

إلهي يا رافع السماء وخافض الأرض، يا غافر الذنب وقابل التوب، يا رحمن يا رحيم، يا معين يا مجيب، بصوت الأسى أناديك، بقبلة الإيمان التي تلتف حولها ملائكتك، بروح تستعين على هداك، وقلب يستجير ورعشات تستدير حولي فتفتني وتنفيني، أدعوك يا إلهي ومحاجري تقصف أمطارا من الدمع، دمع الرجاء والخشية. يا الله، بالأمل أشرب وجداني، وبثقتي بعظمتك املأ جوارحي، بلساني أدعوك وبقلبي أرجوك، وبحبك وحب نبيك أتمسك، وبعروتك الوثقى أشد أزري. رباه، رجوتك مد لي من أواصل الليل بدعوتي رمح استجابة، يبعثر كيان اليأس والأسى من جوفي، يلهب وسوسات جوفاء من داخلي، قويني بك وقربني منك بكلامي وسكوني، بقيامي وقعودي، بصلاتي بدعائي، انزع نطف الشك مني وهبني هبة الأنبياء، فكلي أمل وثقة بمن شق سمعي وبصري وهداني إلى سبيل سوي. اهدني يا الله، فهدايتك لي حياة وممات. يا من نفخت الروح في جسدي وسويت العظام وكسوتها من جود فضلك رحمة في ظلمة، ورحمتني ورزقتني من غير حول أو عناء، آويتني في جوف قلب نابض وجعلتني فيه الحياة، ومننت بي ولدا أراعي والدي كما هما قد راعيا صغري وضحفي رحمة، وهديتني درب النبي المصطفى.

يا رب من إلاك يعلم حاجتي ولها مجيب، يا رب من إلاك للنجوى سميع قريب، يا رب من إلاك إن أخطأت تاق لتوبتي، يا رب من إلاك إن قصرت في حق أفاض بحلمه، يا رب من إلاك إن غلقت محطات الدروب وجدته، يا رب من إلاك إن ضاق الجنان دعوته.

يا ربي عفوا أرتجي عما سلفت وما عصيت، يا ربي قربا أبتغي في جنة علوية، يا ربي عيشا هانئا في ظل ذكرك منيتي، يا ربي قلبا خاشعا في روض حبك غايتي، يا ربي لا تجعل بقلبي ملجأ يحوي سواك، واجعل حياتي جنة دستورها نهج الكتاب ونورها وحي السماء.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم والطريق إلى النجاح. واتكلمنا في أكتر من محطة لغاية دلوقتي من ساعة ما بدأنا بنتكلم. أول محطة الأساسية والجذور النجاح التوكل على الله سبحانه وتعالى. بعد كده تعرف قدراتك أنت اللامحدودة عشان ما تتلخبطش بين القدرات والإمكانيات، ما تتلخبطش بمؤثرات الحياة. فعرف قدراتك اللامحدودة وعارف إمكانياتك وبتستخدم القدرات في الإمكانيات وتحطها في الفعل، بتجيلك نتائج. مش مبسوط من النتائج ارجع تاني وقيم الفعل اللي انت حطيته. ما تقولش انا، وكلمنا لو قلت انا وحطيت وراها اي حاجة سلبية وكررتها اكتر من مرة هتصبح اعتقاد، ولو كررتها اكتر من مرة هتبقى برمجة راسخة تطلع تلقائيا، لان العادات بتتكون كده. مجرد فكرة كررتها اكتر من مرة ربطتها باحاسيسك اتخزنت، وبعدين تطلع تاني وبعدين حدايك. عشان كده خد بالك ما تقولش الانا وتقول حاجة سلبية. وبعد كده بدأنا نتكلم على المفهوم الذاتي. قلنا المفهوم الذاتي الانسان من الاول ما جاي في الحياة هو ما عندوش اي ادراك لاي حاجة اطلاقا، عنده ادراك السماء. مجرد بتحصل حاجة يبص عليها، السمع موجود لكن ما عندوش معنى لها. عشان كده اتعلمنا اسماء الحاجات وبعدين معناها. فالادراك ادانا معنى، والمعنى خلينا نفكر فيه، والتفكير ادانا تركيز، والتركيز ادانا الاحاسيس، والاحاسيس سببت السلوك، والسلوك بتسبب النتائج. عشان كده الادراك في منتهى القوه انك تغير ادراكك للحقيقه، ممكن تغير حياتك بحالها. وكلمنا من الادراك وانواعه، والمفهوم الذاتي له ثلاث اصناف اساسيه، له ثلاث جذور اساسيه. انه مكتسب، مكتسب من سبع اماكن مختلفه، من الاب والام، من المحيط العائلي، من المحيط الاجتماعي. فاكرين انا بس بعمل مراجعه بسيطه، وبعدين النهارده ان شاء الله نكمل لغاية ما نوصل للجزء بتاع العادات. طالما مكتسب وممكن نقدر نغيره، ومنتظم انه عاوز يطمن عليك انك مطيت الامان والضمان، انك لو فكرت تغير شغلك نفسك متضايق لانك في الامان والضمان اللي انت فيه، عاوز تستمر عليه، متأكد عندك شغلك وعندك فلوسك وعندك حالك. فلو خرجت من حيز دي بتخرج بالمكان بالحاجة الثالثة اللي هي الديناميكي. الجزء الديناميكي اللي فيك هو النشط، هو اللي عاوز يتحسن، عاوزك تتغير وتنمو وتبقى اقوى. والمشكلة بين الجزء المنتظم والجزء الديناميكي هي كل المشاكل النفسية اللي موجودة للعالم، لانك بتحاول تعمل حاجة وبعدين ترجع تسيبها، تحاول تنزل وزنك وبعدين ترجع تاني زي ما كنت، تحاول تبطل التدخين وترجع تاني زي ما كنت، وده بعدين بيحسسك بالفشل. عشان تقدر تخلي الديناميكي منتظم والمنتظم ديناميكي، يبقى التغيير وتغيير يكون تغيير تدريجي واحدة واحدة عشان الاتنين يكونوا مع بعض. وهنا اتكلمنا على اصناف الادراك. قلنا ان في الادراك اللاواعي. ادراك لاواعي ازاي؟ انت فكرت في حاجه وادركتها وعملتها اكتر من مره اصبحت عاده، فبتطلع تلقائيا اصبح ادراك لاواعي. زي مثلا التدخين، تلاقي نفسك بتدخن من غير ما تفكر، من غير ما تفكر انها ايه ممكن تسبب لك ايه. فمعظم الناس ماشيه في العالم اكنها نايمه، لكنها ما بتصحاش غير لما تحصل حد تحصل له مصيبه يكون بيدخن، مش عاوز يروح المستشفى، مش عاوز يقول عندك سرطان في الرئه. وشاف حاجات كتير بتحصل، وشاف ناس بتموت قدامه من التدخين، ومع ذلك برضه مش عاوز يبطل لان ما حصلتلوش هو. فتبص تلاقي الانسان عايش بطريقه لا واعيه، بيتصرف بطريقه لا واعيه، يستخدم الغيبه من غير ما يفكر، بيستخدم النميمه من غير ما يفكر، بيعمل حاجات سلبيه من غير ما يفكر، يتعصب من غير ما يفكر، يضرب اولاده من غير ما يفكر، يقول لمراته عليا الطلاق من غير ما يفكر. الزوجه تبص تلاقي الحاجات دي كلها لما بتحصل، دي اللي انا بسميها الحياه اللاواعيه، اللي نسبه كبيره جدا جدا منها التلقائيات دي سلبية. مجرد ما تكتشف ان عندك حاجة سلبية وما تعملش فيها اي حاجة اصبح ادراك سلبي، ما بتعملش حاجة، انت عارف انها سلبية لكن مخليها زي ما هي وهتزيد. فتبص تلاقي نفسك عايش باسلوب سلبي وانت عارف، لكن عارف كل انسان مطنش كده، مش عاوز يسمع بيمحيها. طب بص تلاقي ناس، بكلم ناس عن التدخين وعارف انها غلط وحرام، ولو مات اللحظة دي معاه سجارة مصيبة، ومع ذلك برضه يروح مولع السيجاره. الناس تقول لك والله عنده حق يا راجل، عارف مش احسن من السيجاره، بس لو مت بيها هتروح في داهيه لان السيجاره حرام، لا تبقى عارف كده كويس. فده الادراك السلبي. اما الادراك الايجابي بتبقى عارف انت بتعمل ايه، وبتاخد كل الاساليب اللي انت تعرفه ولا ما تعرفهاش، بتستخدم كل اللي تقدر تعرفه عشان تعمل تغيير ايجابي في حياتك. واللي انت عرفت ليه؟ انت
طالما عرفت حاجة أصبحت عندك مشكلة كبيرة، لأن الله سبحانه وتعالى حاسبك أكتر عليها كمان. قبل كده لم تدرك، دلوقتي أصبحت بتدرك، أصبحت عارف أنها غلط، والإدراك ده في الحالة دي ما بتعملش بحاجة. فده التغيير اللي هو الإدراك الإيجابي. بعد كده عندنا إدراك القوة اللي بتتحكم في الإنسان، الألم والسعادة، إن أي حاجة تربطها بالسعادة حتى ولو سلبية هتروح لها، وأي حاجة تربطها بالألم حتى ولو إيجابية هتبعد عنها. وبعد كده عندك الإدراك بالقدرات والإمكانيات، قدراتك لا محدودة، الإمكانيات اللي أنت بتتعلمها في الحياة، تجاربك وخبراتك واللغات اللي تعرفها والدراسات وسفرياتك، دي إمكانياتك. أما القدرات اللي ادها لك الله سبحانه وتعالى، المخ والعينين وجسم، دي قدراتك اللامحدودة، ليس لها حدود، ربنا سبحانه وتعالى خلقك في أحسن تقويم. فدول ما تقولش أنا وبعدين تقول فاشل، لأن دول مش فاشل، مش معنى كده ما تقول أنا فاشل معنى كده أن أنت والكبد والطحال والرئة وكلكم فاشلين، فطبعا ده مش مظبوط. أنت تقول، أنت بتقول فاشل ليه؟ عشان في نتيجة مش عاجباك، فلما نتيجة مش عاجباك اديها حقها. ولما تيجي تفكر مثلا مشكلة حصلت لك في الحياة، حط المشكلة في الحيز الصح بتاعها. لما تقول للمشكلة بحالها وأنا عندي مشكلة وأنا مكتئب، العقل البشري بيديها لك في المكان والزمان والمادة والطاقة، أصبحت أكبر من الدنيا، هيدي لك أحاسيس قدها، هتلاقي عندك أحاسيس عميقة جدا. لكن لما تحط الأمور في موقفها السليم، في موقعها السليم، تديها حقها بالظبط. عندك مشكلة، فكر في المشكلة هي، مش انت بحالك المشكلة. انتوا عارفين لما حد يفقد مثلا شغله، ده سبب من الاسباب يخلي حياته بحاله تتأثر، روحانيا يتأثر، وشخصيا يتأثر، ونفسيا يتأخر، من كل ناحية. طب هو الشغل ده انت جبته منين؟ ربنا سبحانه وتعالى رزقك بيه. اللي انت اتعلمته من اللي حصل، اتعلم وقيم وعدل وحسن نفسك وتوكل على الله سبحانه وتعالى، ان الله يضيع أجر من أحسن عمله، والله يحب المتوكلين. فأنت بتمشي بهذا التوكل بهذه الروعة، وما تخافش، توقع الإجابة، ربنا وزع رزق، ربنا عاوزك تشتغل، عاوزك تتعب، وقول اعملوا فسيرى الله عمركم ورسوله والمؤمنون، وإن الله لا يجيع أجر من أحسن عمل. أنا شخصيا عايش بدول، لأن برا وأنا عايش برا، يا ما شفت 30 سنة برا، شفت كل ألوان لن تتخيلها اللي حصل لنا، مش أنا بس، أي حد نجح في أي حتة ما عندكش فكرة تعب قد ايه. عارفين لما يفكر مثلا برا والت ديزني عشان خاطر يعمل ديزني لاند، الراجل ده فلس 7 مرات. عارف يعني ايه تفلس 7 مرات؟ يعني البلوك ما تتعملش معاك ولا حد يتعامل معاك 5 سنين، يعني لازم تدفع كله كاش ومحدش يتعامل معاك لانك مفلس. احسبها في 7. عارف هنري فورد فلس 8 مرات؟ ما فيش حد في الدنيا ناجح الا لما لازم يدفع الثمن للنجاح ده. كان وقت من الاوقات ولد مع ابوه، الاب مطلعه عشان يطلع على برج عالي وفي اسانسورين وكلهم مستنين وفي عالم ضخمه كتير قاعدين مستنين 4 ساعات. فالولد قال لابوه، بابا انا عاوز اطلع بسرعه. قال له طب تعالى معايا، وبدا يطلع على السلالم. فقال له بابا على السلالم ده في حوالي 1500 سلمه. قال له بالظبط كده، هتطلع سلمه، وهو ده طريق النجاح، يا ما تستنى مع الناس دول كلهم وانت وحظك بقى الاسانسور هيبدا امتى. فالنجاح نفسه طول ما انت ماشي فيه هتاخد سلمه، وبعدين تطلع سلمه تانية، وطول ما انت ماشي في الطريق هتلاقي مثلا في انشاءات او هتلاقي مطب هتقع فيه، وبعدين تاخد بالك وتتعلم منه وتكمل تاني. لكن معظم الناس يروح واقع في المطب ويستنى هناك وبعد يشتكي. طب ما تخرج وتتعلم منه وتبعد عنه، وبعدين تعلم غيرك ان ما وقعش في المطب ده. هي دي الروعه. عشان كده اليابانيين قالك ازاي، لما تقع 3 مرات اقف 4 مرات، لو وقعت 4 مرات اقف 5 مرات، لو وقعت 5 مرات اقف 6 مرات، لغايه امتى؟ لغايه ما تحقق هدفك. طالما عندك هدف ونفسك فيه، عارف ممكن تحققه، عارف لا يغضب الله سبحانه وتعالى، عارف ممكن يساعدك ويساعد الاخرين، بتسيبه ليه؟ لازم الالتزام والاصرار وفي نفس الوقت الانضباط. دلوقتي هذا الادراك اللي احنا اتكلمنا فيه بالتفصيل اخذناه بعد كده، وبدانا نمشي شويه شويه لغايه ما بدانا نتكلم في القيم، وقلنا ان القيم هي اللي بتعرفنا الفرق بين الحلال والحرام، الصح والغلط، هي السبب في الدوافع، او الدافع هي السبب في الحماس، والحماس هو السبب في السلوك. فتبص تلاقي واحد يقول لك انا اشتريت كتاب وعندي حماس عالي، وبعدين سبت كتاب، يا اما رحت امسيه ولا دوره وكان عندي حماس عالي ولقيت نفسي حماسي نزل، لان القيمه اللي عندك مش واضحه. لو عرفت القيمه
اللي انت عاوزها بفرض انت اشتريت كتاب تقول قيمة بالنسبة للتعليم بالنسبة لي ان انا احسن حياتي وقررت ان انا احسن حياتي فديت لك دافع والدافع بسيط لقيت عن لما لقيت الكتاب خدته اتحمست لقيت اسم الكاتب او شكل الكاتب او اسم الكتاب ورحت واخده تبص في الفارس ادالك حماس اكتر وبعدين تحديات الحياة ممكن تخليك تشيل الكتاب ارجع للقيمة ايه القيمة ان انا عاوز احسن حياتي عاوز اكون افضل ودي ممكن تساعدني على ثقة في النفس لما تيجي تفكر بهذه الطريقة هتبص لقى ان القيم في حياتك اصبحت واضحة لان انت عارف من اهم ثلاث حاجات بالنسبة لجزء الشخص اللي هنتكلم فيه ان شاء الله النهاردة هو القيم العليا والرؤية الواضحة والاعتقاد الذاتي الثلاثة دول اللي مش موجودين في الركن الشخصي في حياتك مش هتعرف تنجح فيهم الثلاثة دول لازم يكونوا موجودين وبعدين اتكلمنا بالنسبة للقيم انه متقسمين الى 7 اركان عارف انا بسيهم اركان قيم والجزء الاولاني او القيمة العليا الاولانية هي الجزء الروحاني واتكلمنا عليها شوية قلنا منقسمة الى كذا قسم اول حاجة الحب اولا حب الله سبحانه وتعالى انك بتحب المولى عز وجل من غير شروط من غير ما تطلب حاجة حب تام ربنا عارف انت عاوز ايه تعرفين يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يقول لك اين المتحابين في جلالي اليوم وظلل عليهم يوم ظل الا ظلي وانت لما تكون بتحب انسان في الله اتنين بيحبوا بعض في الله واجتمعوا في حب الله ما اجتمع اتنين في حب الله الا ودخلوا الجنة ما اجتمع اتنين في حب الله الا وكان ثالثهم الله سبحانه وتعالى عارف شوف الروعة لأنك مجرد تقول أنا بحبك يا رب العالمين وانت عارف اللي في قلبي وانت عارف اللي جوايا وعارف اللي في صدري وعارف أنا بحبك بدون شروط ربنا سبحانه وتعالى بينظر لك النظرة بتبصاله أكثر مما تتخيل 10 مرات فربنا يجي لك أكثر وأكثر وبعدين تتوكل عليه وتتقي من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا تحتسب يبص من حيث لا يحتسب هتلاقي عندك روعة جالك من كل ناحية لأنك ماشي في حياتك بحب لله سبحانه وتعالى وعارف أنك في يوم الأيام هتكون بين إيدين فجاهز بتجهز نفسك فأول حاجة حب الله سبحانه وتعالى بالنسبة للحب تاني حاجة تخيل إيه حبك أنت لو أنا معرفش أحب أنا معرفش أحب نفسي أحبك أنت إزاي زي ما قلت لكم المرة فاتت لو أنا عاوز أدي لك 12 تفاحة وأنا ما عنديش تفاح هدولك ازاي لازم اشتريه فلو انا معرفش يعني ايه حب انا ما بحبش الهديه اللي اديها الله سبحانه وتعالى هحبك انت ازاي مش ممكن اقدر احبك من غير ما اعرف انا اتحب الاول فلو ما عنديش حاجه جوايا مش هديها لك واحنا عندنا مثل بيقول فاقد الشيء لا يعطيه لو انا معرفش يعني ايه حب وانا عارف ازاي الحب جوايا وببعت لك هذا الحب مش هعرف حتى اتحب وحكايه الحب دي صعبه جدا عند بعض الناس ما بيعرفش يقول لحد انا بحبك صعبه ما بتخرجش فكر فيها هل انت من النوع اللي يقدر يقول لزوجته انا بحبك او زوجها تقول لزوجها انا بحبك الحب تقولها بسهوله تقول لاولادك انا بحبك ما بتطلعش بقى عارف ما بتطلعش لان ما تعلمش على كده انت بتتدرب عليها دي لكن عارف لما تيجي تقول للناس انا بحبك في الله حكايه بسيطه جدا لما تقول لاولادك انا بحبكم بابا بيحبكم قد ايه انا اللي قربني اكتر من ولادي من بناتي هي الكلام البسيط ده الحضن علمتهم من صغرهم ان يجروا علي ويحضنوني لان الحضن بيديهم امان بيديهم ضمان وبعدين في ودنها تقول انت لسه عارفه كويس قوي ان بابا بيحبك جدا فتبص تلاقي انها بتقرب منك اكتر واكتر وتبقوا اصحاب هو ده اللي يخلي بص لاي الحب فاول حاجه حب الله عز وجل ورسوله بعد كده على طول حب هديتك الهديه اللي انت خدتها ربنا جعلك عارف خلقك في احسن تقويم فانا بحب يا رب هديتي زي ما انا طول ما انت ماشي بعد كده حب مين بعد كده الاب والام بابا وماما حد يقول لك لا الاب والام الاول هتلاقيها مش مظبوطه يوم القيامه كل واحد بيجري على نفسه هو الاول حب الله سبحانه وتعالى رسوله وبعدين تعرف انت ازاي حب وبعدين تبدا تبعت حب للعالم الاخر اول دول هم بابا وماما مهما عملوا مهما حصل منهم علشان كده حب الوالدين وتبدا تديهم وتعطف عليهم وتحبهم من غير شروط وتبقى عارف كل ما تحبهم اكتر يحبوك اكتر يكونوا فخورين بيك اكتر ويهتموا بيك اكتر وتبص لها حياتك عارف ويدعو لك لان ربنا سبحانه وتعالى وصانا بيهم عارف ازاي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا زي ما تقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه
وبالولدين احسانا، فبتحب الولدين من كل قلبك في الجزء الروحاني، وبعد كده هنتكلم في الجزء الصحي اللي معظم الناس بتهمله، وبعدين هنتكلم في الجزء الشخصي، وبعدين العائلي والاجتماعي والمهني والمادي، وازاي نربطهم كلهم، وبعدين ازاي نفتكر ونكون متزنين في السبعه دول. هقول لك على رابط سريعه تخليك تفتكر تكون ازاي متزن في السبع اركان دول. على الجزء الروحاني اللي هي القيمه الروحانيه، وقلنا ان اول حاجه هي الحب، اولا الحب الله سبحانه وتعالى، ومن حب الله سبحانه وتعالى ورسوله، بعد كده حب هداياك زي ما انت. في ناس كتير جدا لما يقولوا حب النفس دي انانيه ومش انانيه، انت لو ما تعرفش تحب ودانك وعينك وشكلك ومناخيرك وبتاع، دي ضعف في التقدير الذاتي، دي مشكله كبيره جدا. لان لما توصل انت طالما انا ما بحبش نفسي، ما عندكش فكره عن المشاكل النفسيه والمعنويه والشخصيه لما تيجي تبص تلاقي على التقدير الذاتي. عشان كده التقدير الذاتي مقسم لاقسام، اول حاجه فيها التقبل الذاتي. فلو مش متقبل نفسي زي ما انا، بحب نفسي زي ما انا، دي ما لهاش دعوه بسلوكياتي، لكن انا بحب هديتي زي ما انا بالظبط. ومن هنا حب الوالدين. حب الوالدين بتحبهم، عارف بتحبهم من قلبك وبتعطف عليهم. حد يجي يقول لي انا مخصم بابا ولا مخصم ماما، انا في وقت من الاوقات كنت في امسيه مخصوص عملتها اسمها قوه الحب والتسامح، لقيت الناس مش عارفه تسامح، لان معني يعني هنتكلم عليها برضو كمان شويه. التسامح، عارف لو مش عارف تسامح انت اكتر واحد تعبان، لان كل ما تفكر في الشخص انت نفسك هتتعب، لانك دخلت جواك بطريقه سلبيه، فكل ما تفكر فيه في الوقت ده طاقتك كلها ملخبطه واحاسيسك سلبيه، وبالاحاسيس دي مش هتعرف تحقق حاجه، فانت خسران انت شخصيا. فاسهل وارخص، وهكلم عليها بعد كده ليه اسهل وارخص، انك تسامح اول باول. غير كده من لا يغفر لا يغفر له، انت عاوز ربنا يسامحك سامح عباده. فتبص لي هنا الناس مش عارفه، عملت حاجه اسمها قوه الحب والتسامح ولفيت بيها حوالين العالم لفتره، وكانت سبحان الله يعني حسيت ان حاجه جوايا بتقول لي لازم تعمل حاجه الناس تكون روحانيه، الناس تستفيد بيها. وفي يوم كان عندي امسيه اسمها قوه الحب والتسامح، كنت في بلد من البلاد العربيه، وكان في اكثر من 3000 شخص موجودين في الصاله. وبعدين واحده قالت لي يا دكتور ممكن اقول لك حاجه؟ قلت لها اتفضلي، مع ان في الامسيات ما فيش كلام لان بتبقى سريعه. قلت انا مخاصمه بابا بقالي 10 سنين، قلت لها ولا هكلمك روحانيا ولا هكلمك نفسيا ولا هكلمك اجتماعيا ولا هكلمك في اي علم، هسالك سؤال واحد بس، ما وحشكيش بابا؟ ما وحشكيش؟ قلت لي جدا. قلت لها طب هتعمل ايه؟ اصلا حاولت اكلمه وقفل السكه. قلت لها دلوقتي هتعمل ايه؟ قلت لي هتصل بيه، بس لو قفل السكه قلت لها اتصل بيه تاني، ولو قفل السكه اتصل بيه تالت ورابع وخامس وسابع، ولو رفضك بالرفض استورد رفض من بره عشان يقفلها في وشك، ما تسيبوش اطلاقا غير لما تيجي بيه هنا وتيجي. وراحت خارجه، وراحت رافعه سماعه التليفون وكلمته في التليفون، قلت له بابا اول حاجه قالها لها لا وحشتيني يا حبيبتي، ضيعوا 10 سنين من عمرهم عشان ايه؟ لو حد فيهم مات في الوقت ده اتحرم من بنتي 10 سنين، تتحرم من ابوه 10 سنين، ليه؟ هو في ايه؟ انت عاوز ايه؟ وبعدين جابته وجت، والراجل وهو واخد بنته في حضنه بيقول لي مش عارف. قلت له ما تشكرنيش انا، دي هديتنا من الله سبحانه وتعالى. الناس كلها قاعده بتبكي لان واخد بنته في حضنه ما شافهاش 10 سنين، وبقى عندها 3 اولاد صغيرين فرحان بيهم، فرحانين بجدهم. حب الوالدين. اللي ممكن يزعلك من بابا وماما، انا في وقت من الاوقات مع ان والدي الله يرحمه توفى وكان بيهتم بينا جدا وبيحبنا جدا، هو كان مين يعني التربيه نفسها صعبه لانه بيربينا باللي هو تعرف اللي يعرفه، لو اعرف اكتر كان يدي، كان ادانا، كان سخي جدا بيدينا كل حاجه وبني جوامع، هو كان عصبي شويه الله يرحمه. المهم جاء في مرحله كان يوم جمعه وانا كنت بطل مصر في البينج بونج، وراح مديني 10 جنيه وقتها 10 جنيه كان مبلغ ضخم ضخم يعني، قال لي انزل فكهم لي. نزلت كان الساعه 10 الصبح، رجعت له الساعه 10 بالليل قلت له ما فيش فكه، ما لقيتش فكه. وبالخمس صوابع وطراخ، كان عندنا فيلا في اسكندريه، رحت واقع من الدور الثالث دراعي الشمال تقريبا اتشرخ، وما عرفتش اسامحه، ما عرفتش اسامحه، مات. وسافرت انا بره وبقيت مدير عام وكبرت وعندي اولاد، مش عارف اسامح دي اطلاقا. وبعدين مره كنت في هاواي، وقتها كنت بدرس ماستر كلينيكال هيبنوثيرابيست اللي هي التنويم بالإحياء الإكلينيكي اللي هو العلاجي،
وانا هناك شايفيني تعبان، فجالي دكتور بول كارتر قال لي مالك، قلت له والله في حاجه جوايا كده بقالي سنين مش عارف اخلص منها. فعمل معايا حاجه معينه اسمها كانستاتيك شيفت، ازاي تعمل شيفتنج للاحاسيس. وارتحت، ويومها بالليل وانا نايم جالي والدي الله يرحمه في المنام، قال لي يا ابني انا عمري ما كنت عاوز ازعلك، لا انت ولا اخواتك، وانتوا انا بحبكوا اكتر مما تتخيلوا، لكن انا بعرف يعني انا خايف عليك، وبعدين يعني فكر فيها هتلاقي انت كنت غلطان، لكن انا عمري ما قصدت وعايزك تسامحني. ولقيت نفسي طول الليل وانا عمال ابكي، وحشني وحشني. ومن وقتها قدرت ان اريح نفسي، واصبح بقى في زي ما يكون علاقه بين ارواح. فكنت بشوف من وقت لتاني جيل في المنام، وكان يجي يقول لي تعالى زورني تعالى زورني، وكنت اروح ازوره. عارف ضيعت وقت على الفاضي لما كان عايش. طب هو مات، دلوقتي لما اكون في سني نفسي يكون حواليا، نفسي لما كان موجود كنت زعلان منه، وبعدين بصيت له وانا كنت السبب. فلما الواحد يجي يفكر اللي زعلك من بابا وماما، ده انت تحضنهم وتحبهم وتبوس على ايديهم، ما تسيبهمش اطلاقا. دول بابا وماما، عندك اب واحد وام واحده، ما عندك كتير، هم واحد كل واحد. فعارف حبهم، ما تقولش انا زعلان من بابا ولا زعلان من ماما، هو كل عاوزه عاوز يكون فرحان بيك وفخور بيك. شوف انت بتعمل ايه وصلح نفسك. وبعدين من هنا ابص الاقي بعد حب الله ورسوله، وبعدين حب الهدية اللي اديها ربنا، وبعدين حب الوالدين، بعد كده حب اخواتك. عارف انا بلاقي مثلا اخوات كتير مخاصمين بعض، اللي مخاصم اخوه بقاله 3 سنين، انت عارف ان عندنا حرام، حرام مش عيب، حرام تخاصم حد اكتر من 3 ايام، دعائك ما تطلعش فوق راسك. ده اللي مخاصم اخوه، ودي مخاصم اختها، وده مش عارف بعد عن ايه، ما حرام. انت مش عايز تخش الجنة؟ وبقى عايز تعمل ايه؟ انت فاكر انك عايش على طول الجيران بس اللي بيموتوا؟ ما انت لازم هتحصل لك، انت لازم ميت ميت اكيد، انت واللي قبلك واللي جايين كله ميت. دي ترانزيشن، عارف يعني ايه؟ يعني تحول، بنتحول من حياه لحياه لحياه وهكذا. فلما توصل لمرحله تلاقي نفسك انت وصلت لهذا الضياع، هتروح في داهيه. فغير كده ان الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، وعاوزك تسامح عباده، فمن لا يغفر لا يغفر له. تعرف في أخين كانوا صغيرين، أبوهم كان بيحبهم جدا الاثنين، وبعدين هما بيكبروا والراجل بيكبروا، كان عنده مرض خطير، فهو على فراش الموت جاب أولاده كانوا كبروا وقال لهم يا أولادي أنا عندي أرض هكتبها لكم انتوا الاثنين، عيشوا فيها وكلوا من خيرها إن شاء الله. واتفقوا، الراجل مات والأخين اشتغلوا مع بعض كذا سنة، اتجوزوا وجابوا أولاد. اللي حصل انهم في يوم الايام الاخ الصغير راح لاخوه الكبير وقال له تعرف انت مولود قبلي وانت اكبر مني ب6 سنين وخدت كتير من خير الارض دي، عشان كده من حقي انا ان انا اخد فلوس اكتر منك واخد جزء اكبر منك من الارض. فالاخ الكبير قال له ثانيه واحده بقى، لا عايز تتكلم في التوزيع، انا جيت قبل منك وانا اشتغلت في الارض قبل منك وتعبت فيها، فانت مش من حقك حاجه، انت جيت على الجاهز كده، جيت على السليم، فلو حد عايز توزع فالمفروض ان انا عندي على الاقل 2/3 الارض. اختلفوا وبعدوا عن بعض وخصموا بعض 2 سنين. وفي يوم من الايام كان في نجار معدي، والنجار معدي كان الاخ الكبير موجود، فالنجار بيعرض خدماته، فالاخ الكبير قال له ايوه انا محتاج لك. قال له محتاج لي في ايه؟ قال له عايز اكتب لي سد بيني وبين اخويا مش عايز اشوفه. فالراجل قال له طب محتاج الشغل ده كله في قد ايه؟ قال له عندك يوم كفايه؟ قال له كفايه جدا. فالاخ الكبير قال له انا نازل وسط البلد اتسوق اشتري حاجات للارض، لما ارجع تكون خلصت، فهرجع على اخر اليوم حاول بره 8 ساعات. قال له كون خلصت ان شاء الله. الاخ الكبير رجع، لا الراجل النجار عمل شغل في منتهى الجمال، بس بدل ما يبني سد بنى كوبري بين الاخين. فالاخ من غير ما يتكلم بيتقدم بيمشي، هو بيمشي وصل لغايه وسط الكوبري، واخوه الاخر بيمشي وجا من وسط كوبري الناحيه التانية، والاتنين اتقابلوا. ولما الاتنين اتقابلوا بصوا لبعض، والاخ صغير قال اخوه كبير تعرف انت وحشتيني جدا وانا اسف وعايزك تسامحني، انا بحبك اكتر مما تتخيل وانت عندك حق، انت الكبير خد الارض. فالاخ الكبير قال لا بالعكس انا بحبك جدا، انا ربيتك وانت صغير، سعدت في تربيتك، ولو عاوز اكتر خد انت اكتر لان انا بحبك اكتر من الارض دي. فالاتنين حضنوا بعض والحب مشترك بينهم الاتنين،
وكملوا. وبعدين لاحظوا الراجل النجار قاعد وهو بيبكي من الفرحة. قال لهم مش عارفين نشكرك ازاي على اللي انت عملته، ممكن تقعد تشتغل معانا؟ قال لهم لا لازم امشي. قالوا له ليه؟ قال لهم عشان عندي 3 كباري حبنيهم النهاردة. شايفين الروعة؟ الحب، الحب. انت عارف لما تحب كل حاجة ايجابية حصلت في حياتك حصلت من طريق الحب، كل حاجة سلبية حصلت من الغل، من الذات السفلى. الذات السفلى هي اللي تغل، هي اللي تكره، هي اللي تحزن، هي اللي تقارن، هي اللي تشك، هي اللي عندها احباط، هي اللي عندها اكتئاب، هي اللي تنم. هي دي الغيبة، دي ذات السفلى عايزة تتغذى. ده نفس الأمارة بالسفلى، فلازم تاخد بالك من ده. فهنا حب الله سبحانه وتعالى ورسوله، حب هداياك ربنا اديها لك زي ما هي، حب الوالدين، حب اخواتك، حب الناس. وتعرفين حب الناس، انا في يوم من الايام يعني بفضل الله سبحانه وتعالى يعني كان اسمي بدا ينتشر شويه في العالم، فكنا في مونتريال في وقت، وبعدين كلمتني واحده ست اسمها ايفلين. ايفلين كانت منطقه موجوده اسمها درامانفيل، وكلمتني يا دكتور لازم تيجي عندنا وعايزينك وناس بتحبك جدا، وهات شرايط على قد ما تقدر على الاقل ب $20,000. قلت لها ايفلين انت متاكده $20,000 فلوس كتير؟ انا وقتها ما معيش انا فلوس دي. قلت لا تعالى ده انت هتبيعهم واكتر. فرحت مكلم المطبعه قلت له ايه رايك تطبع لي $20,000 عشان خاطر عايزين. قال لي الراجل يعني دي فلوس كتير جدا. فقلت له ثانيه واحده خليني احطها لك على التليفون معايا. ترى ايفرين لو سمحتي المطبعه بس عايز يتاكد انت متاكده هنبيع $20,000 كلهم؟ قالت لي كلهم، كلهم واكتر كمان، هات ما تخافش. قلت له طب ميرسي جدا. رحت قافل فكلمته قلت له ايه رايك؟ قال طب هطبعهم لك. طبعا اهم هي كانت هيك قاعده هيجي لك في البريد. استنيت اسبوع ما فيش عقود، استنيت اسبوعين ما فيش عقود، $20,000 فلوس هتخرب بيتي. بعد الاسبوعين رحت رافع سماعه التليفون اتكلمت عندهم هناك. هلو هاو ار يو، ازيكم يا جماعه اخباركم ايه؟ يعني فين ايفلين؟ الراجل قال لي واحد من اللي برد كان مدير مكتب قال لي انت ما بتعرفش؟ قلت له ما اعرفش ايه. قال لي ايفلين. قلت له مالها؟ قال لي ماتت. قلت له ماتت؟ عارف لو حد يموت تقول الله يرحمه؟ قلت له يخرب بيتها، ايه ده ماتت؟ طيب ما سابلكوش حاجة عني ولا قلت لكم حاجة عليا ولا حاجة ولا $20,000؟ اعمل فيهم ايه دول؟ اشربهم اعمل فيهم ايه؟ وطبعا بصيت الراجل بتاع المطبعة جاي لي وجايب لي $20,000 نسخ بيقول لي تحب تسمعهم سيادتك كلهم بقى ولا ايه؟ يعني ادفع بقى ادفع. قعدت مني سنة عشان خاطر لكن سمحتها لانها بحبها في الله سبحانه وتعالى. ست ماتت بدر ما الله الرحمة والله خرب بيتها. لا انت بفكر في نفسك انت الاول، بص لها المصيبة اللي انا كنت فيها في وقتها. ومن هنا بتحب الناس في الله سبحانه وتعالى، بتحب الناس في الله سبحانه وتعالى. انت عارف بعد كده عارف ريح نفسك، انت لما تاخد هذا الحب الرائع هتبص لها حياتك اسهل، حياتك رائعة، حياتك مرتاحة. وهو ده الحب اللي انا بتكلم عليه، هو ده الحب اللي ربنا سبحانه وتعالى بتكلم عليه، هو ده الحب الرسول عليه الصلاه والسلام اتكلمنا عليه، هو ده الحب اللي سيدنا عيسى قال لنا عليه وسيدنا موسى قال لنا عليه وسيدنا ابراهيم. هو ده الحب، الحب اللي هنا عارف كلمه الحب دي يعني كل حاجه كويسه في حياتك جايه من طريق الحب. انت عارف الحب بيخبط على الباب، الشك

روحانية جميلة جدا، غذاء الروح. فعشان كده تعرف في المحطة دي أنا قلت في الجزء الروحاني ده أحط فيها وقت شوية. خلي الحب اسمح له يكون موجود في حياتك. ابدأ دلوقتي على طول بحب الله سبحانه وتعالى وريله، صلي ركعتين لله عز وجل. ومن هنا عارف أهم حاجة لما تحب المولى عز وجل من قلبك وانت بتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتحبه، بتحب الرسل والأنبياء والصحابة وأولياء الصالحين، وبعد كده فكر في كل حتة فيه تقول سبحانك يا رب، سبحان الله وبحمده، أنا متقبل نفسي تماما، أنا بحب نفسي تماما، بحب بابا وماما. خدهم النهاردة في حضنك، النهاردة النهاردة، ما استناش لبكرة، ما تقدرش تعرف. لو أنت عندك أب وأم عايشين لغاية دلوقتي رائع، احضنهم، يمكن يروحوا منك بكرة، احضنهم وخليهم يدعوا لك دعاهم. يا سلام اخواتك، لو انت زعلان من حد خلاص بقى حبه ده في الله، حبه ودي لله. هنتكلم بعد كده على التسامح المتكامل، خده في حضنك بسيطه جدا. عارف حتى الناس تعود نفسك انك تحضن، امشي في الشارع احضن الناس، ايه رايك؟ عشان لك مجنون. عارف من اول النهارده احضن، خلي هذا الحضن، خلي هذا الحب يكون موجود في حياتك. وافتكر باستمرار، ولا انت طولك ولا وزنك ولا عرضك ولا انت اسم العيلة ولا عنوان لحد ادهولك ولا اي حاجة من دول، ولا انت اكتئاب ولا احباط ولا قلق ولا بتاع، انت مش دول. طب انت مين؟ افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى. انت اللي سخرك السماء والارض وما بينهما، انت قدرات في قدرات في قدرات. فعش كل لحظة كانها اخر لحظة في حياتك، عيش بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بعد كده بتطبق بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، بعد كده بالكفاح بالفعل. اتعلم، اقرأ، نمي نفسك، حسن نفسك، سيب بصماتك في الدنيا، وعيش بالالتزام والصبر والاستمرارية، وعيش بالحب، وقدر قيمة الحياة. واشوفكم بخير المرة الجاية ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من صحيح الآداب الإسلامية. واليوم نأخذ أدبا غريبا عجيبا، لكن أرجو أن تركزوا معي جيدا. نحن سوف نتكلم عن آداب النظر. آداب النظر، إذا نظرت إلى شيء وعجبت به ماذا تصنع؟ وسوف نتكلم حول عدة نقاط. أولا، الأدلة من القرآن والسنة على وقوع الحسد والعين. ثانيا، قوة الإيمان لا تنافي الخوف من الحسد. ثالثا، الفرق بين العين والحسد. رابعا، ماذا يصنع من يخاف أن يصيب الناس بعينه؟ خامسا، هل الجن يعينون الإنس، يعني يحسدون الإنس؟ سادسا، كيف تحصن أهلك وأولادك ومشروعاتك وسيارتك الجديدة وعمارتك، كيف تحصن أهلك وأموالك من العين والحسد؟ أخيرا، إذا وقع العين أو وقع الحسد فكيف تعالجه؟ أرجو أن تعيروني الأسماع والقلوب، لأن حديث اليوم حديث مهم جدا، وسوف نتكلم فيه عن قضايا مهمة حساسة تتعلق بواقعنا. آداب النظر. أولا، الأدلة من القرآن والسنة على وقوع الحسد. بعض الناس ينكر الحسد، نقول لا تنكروا الحسد، لأن الحسد مذكور في القرآن وفي السنة. أما في القرآن فقول الله عز وجل: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون

يقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك، قال ابن عباس أي ينفذونك بأعينه، ينفذونك بأعينه أي يحسدونك. قال ابن كثير وفيه دلالة على أن العين حق وواقع وتأثيرها حق. دليل ثاني من القرآن، قال الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. تأمل معي الآية الكريمة، لأن بعض الناس يقرأها كثيرا في الصلاة ولا يعرف معناها. قل أعوذ، أعوذ يعني أستجير وأحتمي بالله، قل أعوذ برب الفلق. ما هو الفلق؟ الصبح. الفلق معناه الصبح، يعني ضوء الصبح إذا انفلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر جميع خلقه، ومن شر غاسق إذا وقب. ما هو الغاسق وكيف يكون إذا وقب؟ ومن شر غاسق إذا وقب، غاسق يعني الليل، وقب أظلم، يعني الليل إذا دخل أو الليل إذا أظلم واشتد ظلامه. فأنت تستعيذ بالله من الليل، إن الليل فيه المصائب وفيه الكوارث وفيه السرقات وفيه الحروب تقوم في الليل. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات جمع نفاثة، والنفاثة هي الساحرة التي إذا أرادت أن تسحر أتت بالحبل أو الخيط وعقدت ونفثت، وعقدت ونفثت، وتقول العزيمة الكفرية السحرية الشركية والعياذ بالله. النفاثات جمع نفاثة يعني ساحرة، النفاثات يعني السواحل إذا نفثنا في العقد، يعني تستعيذ بالله من السحر. أو من شر النفاثات في العقد أو من شر حاسد إذا حسد. إذن هذه الآية تثبت أن الحاسد يحسد. هذا من القرآن، فما الأدلة من السنة؟ أدلة من السنة كثيرة، منها مثلا ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق، العين حق، ومعنى العين حق يعني واقعة وتأثيرها حقيقي. وفي الصحيحين أيضا حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم استرقوا لها فإن بها النظرة، رأى جارية في وجهها سفعة فقال استرقوا لها فإن بها النظرة. وهذا الحديث يا إخواني دليل على أن العين قد تسبب مرضا عضوي، يعني إنسان قد يعجب بشيء فيحسده أو يعينه فيسبب عنده مرضا عضوي. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بيت أم سلمة كما ثبت في الصحيحين رأى جارية عندها يعني بنت صغيرة أو أمة، رأى في وجهها مرضا جلديا، فعرف أن هذا المرض بسبب العين والحسد، فقال استرقوا لها فإن بها النظرة. الحديث رواه البخاري ومسلم عن أم سلمة قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عندي جارية في وجهها سفعة، سفعة يعني بقعة حمراء أو بقعة سوداء، فقال استرقوا لها فإن بها النظرة. هذا دليل على أن هذا المرض الجلدي كان بسبب النظرة والحسد. يعني الحسد ممكن يسبب الفشل الكلوي والعياذ بالله، يسبب السرطان، يسبب الفيروس، يسبب الأمراض الكبد، يسبب الحمى، يسبب أشياء كثير. وسوف يأتينا حديث أن العين سببت حمى، والحمى مرض عضوي، سيأتينا الآن إن شاء الله. ومن الأدلة على وجود العين أيضا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وهذا دليل على أن العين واقعة وتأكيد لأثر العين. ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن هناك ما يسمى بغسل العائل، لو أنك أعجبت بشيء أو حسدت شيء تتوضأ له أو تغتسل له، كما سنصف إن شاء الله كما سيأتينا في مسند الإمام أحمد بسند حسن. إذن هناك أدلة كثيرة تدل على وجود العين، بل يعني أنا وقفت على حديث عجيب جدا في مسند الإمام أحمد بسند صحيح. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الإمام أحمد بسند صحيح، رجال كلك ثقات، سند متصل، عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العين لتولع بالرجل بإذن الله حتى يصعد حالقا فيتردى منه. إن العين لتولع بالرجل بإذن الله حتى يصعد حالقا، يعني مكانا مرتفعا فيتردى منه،
يعني ينظر إليه فوق الجبل يقول ما شاء الله، إيه الولد ده، أو لا يقول ما شاء الله، فإذا به يتردى حتى يقع. بل هناك حديث عجيب حينما قرأت وقفت أمامه، الحديث حسنه الشيخ الألباني، رواه أبو نعيم في الحلي وحسنه الألباني من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر. الله أكبر. العين، نعم، العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر، يعني تكون سببا في موت الرجل وتكون سببا في ذبح الجمل فيدخل القدر ويأكله الناس. هذه حديث تدل على أن العين واقعة، ونحن لا نريد أن نكثر من ذلك، لكن أختم بحديث رواه البخاري في التاريخ وحسنه الألباني من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين، أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. حديث حسن. طيب، إذا كان ذلك كذلك، فأنا أسأل سؤالا: لو أن إنسانا يخاف على أولاده، يا أولاد لا تمشوا مع بعض خشية العين أو الحسد، أو بنى عمارة فقال: يا أولاد لا تصبغوا العمارة من الخارج، اصبغوها فقط من الداخل خشية العين، أو ابنه أراد أن يشتري سيارة مثلا غالية بمليون، قال له: يا ابني اشتري السيارة بمئتين ألف ولا ثلاثمائة ألف خشية الحسد والعين، هل هذا ينافي قوة الإيمان؟ هل الخوف من الحسد ينافي التوكل على الله عز وجل؟ هذا سؤال. الجواب: لا ينافيه، لا ينافيه. الدليل، الدليل أن نبيا من الأنبياء المكرمين الفضلاء رزقه الله عز وجل بأولاد فخاف عليه من الحسد. هذا النبي هو يعقوب عليه السلام، رزقه الله عز وجل باثني عشر ولدا كلك رجال من ذوي الهيئة الحسنة، باثني عشر ولدا، عشرة من امرأة من زوجة، ويوسف وبنيامين من زوجة أخرى، وقصة يوسف تعرفونها جيدا لا داعي لذكرها. لكن لما ذهبوا وأتوا بالميرة من يوسف وقال: أتوني بأخ لكم من أبيكم، يريد أخاه الشقيق، وكان أبوه قد حبس أخاه الشقيق حتى لا يذهب معهم، حتى لا يضيع كما ضاع يوسف، فجهزهم أبوهم وجهز معهم بنيامين، فصاروا كم؟ 11 رجلا جهزهم للذهاب إلى مصر ليأخذوا الميرة من العزيز، عزيز مصر هو يوسف، وهم كانوا لا يعرفون. فلما رآهم 11 رجلا يركبون 11 جملا رجال، وكانت العرب تتفاخر بالرجال، خاف عليهم العين، فقال لهم ماذا؟ قال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. من الذي يقول؟ الذي يقول يعقوب عليه السلام، الله عز وجل يذكره على لسان يعقوب عليه السلام: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. السؤال: ما هي الحاجة التي في نفس يعقوب؟ قال ابن عباس: العين، خوف العين، خوف الحسد. لما خاف يعقوب عليه السلام على أولاده وقال: لا تدخلوا من باب واحد مع بعض، ادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، يعني لو أراد الله لكم أيضا أن تصابوا بالعين يمكن أن تصابوا، ما أغني عنكم من الله من شيء، ولكننا نأخذ بالأسباب. ثم قال الله عز وجل: ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنه من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وهي خوف العين. الله عز وجل أقره أم أنكر عليه؟ لا، أقره، فقال: وإنه لذو علم لما علمناه، نبي معلم من قبل الله عز وجل، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذا إخواني دليل على إثبات العين والحسد، وأنها لا تنافي التوكل على الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد عليه من ربنا أفضل صلاة وأزكى وأتم تسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذه الإذاعة أتحدث إليكم أيها الإخوة والأخوات حول موضوع وبرنامج حيوي فاعل بإذن الله عز وجل. هذا البرنامج أقصد وأتغيى وأريد منه بإذن الله عز وجل أن أصل فيه إلى قلوبكم، وأن أبني بيني وبينكم جسور تواصل وجسور إخاء ومودة، وأن تبنوا أنتم كذلك مع مجتمعكم ومع هذا الطيف الواسع من عموم الناس نوعا من جسور المحبة والتواصل، وأن يكون هذا البرنامج بإذن الله عز وجل إلماحة مهمة نستظل بظلها في هذا الشهر المبارك الكريم. هذا البرنامج سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى حول موضوع جسور المحبة، جسور المحبة التي يمكن من خلالها بإذن الله أن نبني هذه الجسور جسرا جسرا، ستكون بإذن الله عز وجل 30 جسرا، كل يوم نتحدث لكم فيه عن جسر من الجسور التي تبني بيننا وبين مجتمعنا هذا التواصل، هذه المحبة، هذه الأخوة، في ظل نوع من الفرقة، في ظل نوع من الانقسام، في ظل نوع من التشتيت، في ظل نوع من تباغض بعض الناس، قطيعة الآخرين. هذه الأمة التي نعيش بها، أمة الإسلام، ربها واحد ودينها واحد وقبلتها واحدة ورسولها واحد. هذه الأمة، هذه الأمة المعطاءة، هذه الأمة العظيمة لا شك أنها تحتاج إلى نوع من تراص الصفوف، إلى نوع من الالتئام والمحبة. هذه الأمة تحتاج إلى أن يكون بينها بالفعل نوع كبير من تحقيق قول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. يا سلام، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، أمة الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونحن كذلك في شهر رمضان، هذا الشهر العظيم، هذا الشهر المبارك الذي أخبر المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. في هذا الشهر يكون كذلك الناس فيه في نوع من المحبة وفي نوع من التراص وفي نوع من الإخاء. لأجل ذلك سأغتنم هذه الفرصة، سأهتبرها بإذن الله عز وجل لكي نبني وإياكم هذه المحبة. نحن أيها الإخوة الفضلاء، أيتها الأخوات الفاضلات، نحتاج إلى بناء الأدب، بناء الأدب فيما بيننا، بناء الأدب والأخلاق التي تسعنا. مالي عقلي وهمتي حسبي، ما أنا مولى ولا أنا عربي، إذا انتم منتم إلى أحد فإنني منتم إلى أدبي. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، لقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تحث على المحبة والتراص، ولكن قبل ذلك فإن في كتاب الله سبحانه وتعالى أعظم أسباب التواصل بين الناس هنالك 3 آيات سأقف معها وقفات سريعة. انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا سلام، ما أجمل هذه الآية! إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، والخطاب جاء لعموم الناس، لم يتحدث فيه الله سبحانه وتعالى للمؤمنين فحسب، بل إنما قال يا أيها الناس، أداة نداء، يا أيها الناس،
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. فذكر الله سبحانه وتعالى الذكر وذكر الله عز وجل الأنثى تكريما لهما جميعا. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا، شعوبا قبائل، معارف، أفخاد، عائلات، أمم، وجعلناكم شعوبا وقبائل. ما الغاية في ذلك؟ لتعارفوا، لنتعارف فيما بيننا، لنتواصل فيما بيننا، لنتعايش فيما بيننا على مرضاة الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمعيار الكرامة عند الله سبحانه وتعالى التقوى. فالتقوى هي أن تحب الله عز وجل، أن تخاف من الله سبحانه وتعالى، أن تراقب أوامر الله عز وجل في السر والعلانية. هذه الآية يعتبرها علماء الاتصال الإنساني الإسلامي من أعظم ركائز التواصل بين الناس عموما، سواء بين المسلمين أو بين المسلمين وغير المسلمين. كذلك نجد قول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا الله سبحانه وتعالى يدعو المجتمع الإسلامي للتعاون على البر والتقوى، بل حتى يصح لنا كمسلمين أن نتعاون مع غير المسلمين ولكن على البر وعلى التقوى، ولا يجوز لنا أن نتعاون على الإثم والعدوان، سواء أكان ذلك التعاون بين المسلمين والمسلمين أنفسهم، فما بالك إذا كان هذا التعاون بين المسلمين وغير المسلمين. الآية الثالثة أيها الإخوة أيتها الأخوات قول الله سبحانه وتعالى: وألف بين قلوبهم، التأليف بين قلوب المؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ديدا ومحبة وإشراقة الإسلام حينما تشرق على النفوس تشرق فيها بنوع من التآلف، نوع من هذا الطيف الذي يتآلف. ولذلك يا إخوة ولذلك يا أخوات الفاضلات نجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: المؤمن يألف ويؤلف. المؤمن ليس هو الفظ، ليس هو الغليظ، ليس هو السخاب في الأسواق، ليس هو الذي يبطش بالآخرين يظلم بالناس، وإنما هو الذي يألفه الناس ويألف الناس، يحب الناس ويحبه الناس. ولذلك الله سبحانه وتعالى يخاطب من؟ يخاطب رسول البشرية، يخاطب رسول المحبة والسلام، يخاطب رسول الملحمة والمرحمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول الله عز وجل له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لو كان محمد أكبر داعية، لو كان محمد صلى الله عليه وسلم فظا غليظ القلب لانفض الناس من حوله عموما، سواء أكانوا مؤمنين أو غير مؤمنين. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. انظر إلى هذا الرسول المبارك صلى الله عليه وسلم، يوصيه الله سبحانه وتعالى أن يشاور المؤمنين: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم. العفو عن المؤمنين، العفو عند المقدرة، العفو بين الناس، فاعف عنهم واستغفر لهم، كذلك أكثر لهم من الاستغفار وشاورهم في الأمر، أشركهم في الأمر. هنالك مثل صيني معروف قاله كونفوشيوس، هذا الرجل الصيني المعروف كان يقول: دعني أتحدث إليك فقد تستمع لي وقد لا تستمع لي، دعني أشاركك الحديث فستستمع لي وسأشركك معي في الحديث. انظر إلى قول الله: وشاورهم في الأمر، أشركهم في الخطاب، أشركهم في المشورة. فإذا عزمت فتوكل على الله سبحانه وتعالى. هذا الاتصال الذي أدعو إليه أيها الإخوة يقول عنه أحد المفكرين العرب والمسلمين الدكتور إبراهيم الفقي: الاتصال كالوميض، كالوميض، مهما كان الليل مظلما فهو يضيء أمامك الطريق دائما. حينما تتصل بالآخرين فأنت تبني شمعة، لا ليست شمعة، بل إنما أنوار تومض وتبرق وتشرق حتى لو كان الليل مظلما، فإن الطريق يضيء أمامك دائما. ولذلك إنني من دعاة الخلطة بين الناس،
التواصل بين الناس. لست من دعاة العزلة، وليس المسلم من دعاة العزلة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال كما صح في جامع الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن الذي يخالط الناس، يخالط الناس، يعايش الناس، يختلط بالناس، يعيش معترك الحياة، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، يصبر على الأذى، لأن الناس أيها الإخوة كل منا قد يصيبنا حظ من الأذى. أنا أخطئ وأنت تخطئ، أنا أصيب وأنت تصيب، يستحيل أن يكون هذا البشر، الإنسان، هذا الآدمي رجل خالي عن الأخطاء. إذن يجب علينا، بل إن هذه الخليقة وهذه السليقة وهذه الطبيعة في المركبة في البشر في الإنسان فيها نوع الخطأ. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. لأجل ذلك نبني هذا التواصل، لأجل ذلك نبني جسور المحبة. الاتصال هو عبارة كما يقول علماء الاتصال عبارة عن الصلة بينك وبين غيرك. الاتصال كذلك عبارة عن نوع من البلاغ، أنت تبلغه شيء وهو يبلغك شيء. الاتصال عبارة كذلك عن الاتحاد، لذلك حينما تتصل فأنت تكون فوق الاتفاق وفوق الانسجام، لأنك قد اتصلت مع هذا الشخص فتحدثت وأنت وإياه. الاتصال هو سلوك أفضل السبل والوسائل لنقل هذه المعلومات والمعاني والأحاسيس. عندي معلومات، عندي معاني، عندي أحاسيس، عندي عاطفة، كيف يمكن أن أنقل هذه العاطفة إلى غيري إلا من خلال الاتصال إلى هؤلاء الأشخاص، وأحاول أن أؤثر عليهم في أفكارهم وقناعتهم وأن أستقبل منهم. هدفي أيها الإخوة، هدفي أيها المستمعون، هدفي أيها الأكارم، هدفي أيها المؤمن المكرم، أن نتدرب من خلال هذه الحلقات على التواصل، أن يتغير سلوكنا بالذات في شهر رمضان، تصفد الشياطين، نحاول أن نغير هذه السلوك. رمضان أيها الإخوة انتفاضة حقيقية، رمضان ثورة في الحياة، رمضان تغيير في السيكولوجية، في النفسية التي ركبت عليها، رمضان مدرسة الثلاثين يوما. في هذه الثلاثين يوما ستكون عندنا ثلاثين حلقة بإذن الله عز وجل، نتدرب من خلالها على تغيير هذا السلوك، نتدرب من خلالها على كيفية التأثير على الآخرين. أنا حينما يريد أن يحبني فلان أو أحب فلانا أو المجتمع يحبني، لابد أن يكون لدي نوع من التأثير، أؤثر عليهم، أحاول أن أؤثر عليهم بالكلام الطيب. التأثير ليس هو معناها التسليط على الناس، التسلط على الناس، التأثير هو بالعبارة. ولذلك لربما تفعل أو لربما يفعل فعل في ألف رجل ما لا تفعله ألف موعظة في رجل. حتى الفعل، الفعل قد أفعله، لكن الفعل حينما يكون فعلا حيويا، فعلا مشرقا، فإنني بالفعل سأؤثر على الناس. كذلك الفهم، أحاول أن أتواصل وإياكم، تتواصلوا أنتم والآخرين لكي كل منا يكون فاهما على الآخر، أفهم منك وأنت تفهم مني. كذلك من باب أخذ وإعطاء المعلومات، حينما أتواصل معك، حينما تتواصل معي، حينما أبني وإياك جسور المحبة، أبني وإياك معلومة، أبني وإياك معرفة، أبني وإياك قناعة، أحاول أنا وإياك أن نسير من خلالها وأن يكون بإذن الله سبحانه وتعالى مجتمعنا حيويا. قد يقول قائل فيقول: لماذا نتحدث عن جسور المحبة؟ دعوني أتحدث لكم بكل مرارة. يقولون في المثل: إن الحق مر فلا تزده مرارة بمرارة أسلوبك. سأكون معكم رفيقا في خطابي، ولكنني أشعر بالأسى والله حينما أجد هذا المجتمع الفلسطيني الذي كان يضرب به المثل بتكافله الاجتماعي، بإخائه، بمحبته، بتواصله فيما بينه، أجده مفرق، محزب، مشيع، مقسم، كل حزب بما لديهم فرحون. أجده مجتمع للأسف قد يكره بعض الناس بعضهم بعضا، سواء أكان ذلك في مجتمعات الناس أو جماعات الناس أو أطياف الناس. لأجل ذلك إنني حريص على أن تعود لحمة المجتمع، إنني حريص على أن تعود هذه اللحمة التي بالفعل يا إخوة ويا أخوات يكون مجتمعنا هو المجتمع الذي يضرب به المثال. لأجل ذلك نحن مجتمعنا مجتمع الأصالة، يجب أن يكون هذا المجتمع الأصيل
يكون في الحقيقة مجتمعا متحابا متوادا فيما بينه. مجتمعنا يجب أن يكون متواصلا فيما بينه. مجتمعنا يجب أن يبني هذا التواصل على المحبة في الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. إن أس التوحيد، أس العقيدة، أس الإيمان هو أن تحب الله، وإن من معاني محبة الله أن تحب المؤمنين. التواصل بين الناس، بناء جسور المحبة، تحدثت عنه الأمم الشرقية والغربية، حتى في كتب الغربيين، حتى في كتب الشرقيين تحدثوا عن ذلك. والحكمة ضالة المؤمن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جارن كلود مارتان: إن وجودنا على الأرض وحده كاف لأن يفرض علينا الانخراط ضمن عجلة التواصل. وجودنا على هذه الأرض يجب أن يكون فعلا يضفي علينا هذه العجلة في التواصل، كيفما كانت هذه العجلة، طبيعية أو اختيارية. هل أجل ذلك يجب علينا أن نحسن مهارات التواصل، أن نحسن مهارات القدرة على الحديث مع الناس. يقول جون روكفيلر، وهو هذا الرجل أيها الإخوة أحد أغنياء رجال العصر، يقول: إن القدرة على التعامل مع الناس لهي سلعة تباع مثلها مثل الشاي والقهوة، وسوف أدفع لمن لديه هذه القدرة أكثر مما أدفع لأي شخص آخر على الإطلاق. وصدق في الحقيقة. أنا حينما أريد أن أتواصل مع الرجل أو أبني جسور المحبة، جسور الالتقاء مع الآخرين، نقاط الاتفاق مع الناس، فإنني في الحقيقة ما مصلحتي في ذلك؟ مصلحتي أن يكون لدي ناس أحبهم، أناس يكونون معي في وقت الضيق، ناس يقتنعون بي، ناس يرغبون بي. لأجل ذلك فإنني أنا مستعد أن أدفع من الأموال الشيء الكبير حتى أجد هؤلاء، لأنني إذا أردت أن أشرب الشاي والقهوة وأدفع لأجلها فإنني أحرص على أن أجد الناس الآخرين الذين لربما أدفع الأموال الباهظة لكسب المحبة. ولذلك نحن نتذكر الحديث الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رجلا سافر من مكان إلى مكان آخر، فأوقف الله عز وجل على مدرجته ملكا في الطريق، أوقف الله عز وجل له ملكا، فقال هذا الملك لذلك الرجل: ماذا أنت تريد في سفرك هذا؟ فقال: والله ليس لي مقصد من ذلك إلا أن لدي أخا لي أحببته في الله، فأحببت أن أسير له من هذا البلد إلى ذاك. فقال: إن الله عز وجل يخبرك أنه يحبك كما أحببت ذلك الرجل. ما المصلحة في أن ذلك الرجل ذهب وزار ذلك الشخص؟ المصلحة هي محبته، محبته في الله، فلذلك رضي الله سبحانه وتعالى عنه وأرضاه. أختم فأقول: لأجل ذلك أنا حريص في الحقيقة أن أتحدث إليكم في هذا الموضوع. سأتناول معكم الحديث حول هذه الجسور، جسور المحبة. ماذا أقصد بها؟ أقصد بها كيف نبني التواصل بيننا وبين الآخرين. ما الموضوعات التي سأتحدث بها؟ سأتحدث إليكم حول حق المسلم على المسلم، حول السلام عليكم، حول زيارة الآخرين، حول الهدية، حول الابتسامة، حول طريقة صنع الإخاء، حول الصداقة والصحبة، حول نفع الآخرين، حول كف الأذى على الآخرين، حول نصرة المظلوم، حول كظم الغيظ. سأتحدث إليكم كذلك عن عيادة المريض، عن اتباع الجنازة، سأتحدث إليكم عن الدعوة إلى الله، سأتحدث إليكم عن الوحدة والاجتماع، سأتحدث إليكم عن أدب الاختلاف، سأتحدث إليكم عن تنمية مهارات الاتصال، سأتحدث إليكم حول شيء ماتع، أعدكم بإذن الله عز وجل، أعدكم وأنا على وعدي، ووعد الحر دين عليه، أن أشنف أسماعكم، أن أمتع آذانكم بكلام الله سبحانه وتعالى، بكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، بقصص سابقة وقصص معاصرة، أن أعطيكم حكم الحكماء، وأن أتحدث إليكم بالأمثال الحقيقية العربية والفلسطينية التي تحقق كذلك بيننا هذا التواصل وهذه
المحبة التي أرجوها بإذن الله سبحانه وتعالى، وكل أمل أن تبقوا معي للاستماع إلى هذه الحلقات، وأن تتواصوا فيما بينكم على سماعها وعلى تطبيق ما نتحدث به إن شاء الله سبحانه وتعالى. ألتقي وإياكم بإذن الله عز وجل في موعدنا الثابت، وإن شاء الله تعالى سيكون لنا في الغد حلقة جديدة من حلقات جسور المحبة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم لنا أن في غزوة المريسيع وقع حديث الإفك الذي كان حوكا من النفاق عظيما، تولى كبره رأس المنافقين وكهفهم عبد الله بن أبي بن سلول، وآذوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهله، وتناولوا السيدة الطاهرة بما لا يليق بعامة المؤمنات، فضلا عن أم المؤمنين الصالحة القانتة التائبة العابدة السائحة عائشة رضي الله عنها، لأنها هي التي كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته تلك. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه. أراد أن يخرج سفرا معناه أراد أن يخرج إلى سفر، فانتصب بنزع الخافض، سفرا انتصب بنزع الخافض، أو يمكن أن يقال إذا أراد أن يخرج سفرا، إذا أراد أن ينشئ سفرا فيضمن يخرج معنى ينشئ، فيكون حينئذ منصوبا على المفعولية. قالت: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، فأقرع بيننا في غزاة غزاها، وهي غزوة المريسيع هذه، فخرج سهمي. قالت: فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودج وأنزل فيه. الهودج هذا معروف لمن لا يعرفه، هي قبة تكون فوق البعير تستر بالثياب ونحوها، ويوضع على ظهر البعير يركب عليه النساء، يكون ذلك أستر لهن. قالت: فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل. هذه الآن أمور لا بد معشر المستمعين أن تذكروها، لأن هذه التفاصيل تعين على الفهم. قالت: لما دنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل. قالت: فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، يعني تريد أن تقضي حاجتها رضي الله عنها منفردة. قالت: فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل، قالت: فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع. الجزع هذا نوع من الخرز في سواده بياض كالعروق، وظفار مدينة باليمن، وهذا الجزع يكون فيها. قالت: التمست وضعت يدي على صدري فإذا عقد من جزع ظفار عقدها قد انقطع. قالت: فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، طال تطلبه، فأقبل الذين يرحلون لي، الذين يشدون يحملون الهودج ويجعلونه على البعير ويشدون الرحل، أقبلوا. قالت: فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب، وهم يحسبون أني فيه. أنا قد يقول قائل: كيف هذا الهودج فارغا ليس كالهودج فيه إنسان؟ طبعا هي ستفسر ذلك. قالت: وكان النساء إذ ذاك خفافا، هذا لهذا ظنها أنها في الهودج وهي لم تكن فيه، لأن النساء تقول: وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلن لم يخشهن اللحم إنما يأكلن العلقة من الطعام، أي شيء القليل من الطعام، فهن لا يسمن به ولا لا يحملن اللحم، فلذلك الهودج فيه المرأة من هؤلاء كالهودج ليس فيه أحد. قالت: فلم يستنكر القوم حين رفعوه ثقال الهودج فاحتبلوه، وكنت جارية حديثة السن. هذا سبب ثاني في أنها يعني لم يفطنوا إلى أن الهودجة ليست فيه، لأنها مع نحافتها هي صغيرة سن، فذلك أدعى أيضا في خفتها. قالت: فبعثوا الجمل وساروا. قالت: فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، ذهب الجيش، فجئت لم تجد أحدا. قالت: جئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، فقصدت منزلي الذي كنت فيه فظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي. هذا أي إنسان سيظن الذي ظنت رضي الله عنها؟ تركوها في موضع سيفقدونها، لا بد أنهم سيفقدونها. قالت: فإذا فقدوني سيطلبونني في الموضع الذي كنت فيه، فمكثت في ذلك الموضع. قالت: فظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي، فبينا أنا جالسة غلبتني عيناي،
نحن لا يغيب عن أذهاننا أنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجيش أن يرتحل بليل، فهي في ليل الآن وجالسة وحيدة في ذلك الموضع، غلبتها عيناها فنامت. ستفهمون مما يأتي أنها ستنام حتى تصبح. قالت: وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش. لكي يفهم هذا الذي يأتي لابد أن أسبق لكم شيئا سويعات إلى الأمام. نحن الآن في الصباح، هي نائمة، وجاء صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه فرآها. أول سؤال: ماذا يصنع صفوان بن المعطل ها هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالارتحال ليلا والجيش كله ارتحل، كيف يكون صفوان بن المعطل في هذا الموضع في الصباح؟ السبب أن بعضهم يذكر أن صفوان بن المعطل رضي الله عنه كان يكون في مؤخرة الجيش في الساقة، فكان إذا ارتحل الجيش هو بما أنه في الساقة يلتقط ما يكون تركه الناس خلفهم، نسوه أو سقط منهم، فهذا سبب تأخره. وفي كونه في ذلك الموضع الذي ارتحل الناس منه ليلا هو إنما يبلغه صباحا، هكذا قالت طائفة. ولكن أظهر في تأخره ما كان يعرف عنه أنه كان لا يكاد يستيقظ بالليل حتى تطلع الشمس. روى أحمد وأبو داود وابن حبان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن امرأة صفوان بن المعطل جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها، فكان مما ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. قال: وصفوان عنده؟ فسأله صلى الله عليه وسلم عما قالت، فأجابه رضي الله عنه عما ذكرت، ثم قال: يا رسول الله، وأما قولها إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإن أهل بيت قد عرف لنا ذاك، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. وفي رواية أخرى عند أحمد بيان العلة التي من أجلها لا يستيقظ هؤلاء حتى تكاد تطلع الشمس، قال: فإني ثقل الرأس وأنا من أهل بيت يعرفون بذاك بثقل الرؤوس. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا استيقظت فصلي. فلعله لهذا تأخر عن الجيش، لأن الجيش أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالارتحال، ارتحل الناس، هو لا يكاد يستيقظ لأنهم أهل بيت رؤوسهم ثقيلة فلا يقومون، فلما أصبح حينئذ انطلق. فلذلك رأى عائشة رضي الله عنها. قالت عائشة، نرجع الآن إلى الحديث، قالت هي: وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش فأصبح عند منزلي. هو عندها الآن وقد أصبح، فرأى سواد إنسان نائم. السواد يطلق على الشخص، أي شخص كان، كأنها قد تقول رأى آدميا شخصا لا يظهر أهو رجل أو هو امرأة. قالت: فأتاني وكان يراني قبل الحجاب، فلما عرفني استرجع. قالت: فاستيقظت باسترجاعه حين أنا خرع رأها لا إنا لله وإنا إليه راجعون، استيقظت هي بسماع صوته. قالت: فخمرت وجهي بجلبابي ووالله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، وهوى أسرع حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها يعني لتبرك، فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا معرسين في نحر الظاهرة. قالت: فهناك هلك في شأني من هلك، يعني أشارت إلى الذين تكلموا بالإفك وخاضوا فيه فأثموا في شأنها. قالت: وكان الذي تولى كبر الإفك، تولى كبره أي تصدى له وقاله وكبره، عبد الله بن أبي بن سلول. قالت: فقدم للمدينة فاشتكيت شهرا، هي الآن لا خبر عندها بما يخوض الناس فيه. قالت: فقدم للمدينة فاشتكيت شهرا، مرضت. قالت: وكان يريبني أني لا أرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى فيه حين اشتكي حين أمرض، إنما كان يدخل فيسلم ويقول: كيف تيكم؟ قالت: لا أشعر بشيء من ذلك حتى نقهت. الناقه هو الذي قام من مرضه ولم يرجع إليه كمال صحته، رجعت إليه بعض عافيته.

بيوتنا كانت يعني لم تكن الكنف قريبا من البيوت فضلا عن أن تكون في البيوت. الكنف طبعا جمع كنيف هو المكان المتخذ لقضاء الحاجة. قالت أمرنا أمر العرب الأول في التبرز قبال الغائط، يعني الغائط للمكان البعيد المطمئن من الأرض يستترون فيه ويقضون حاجتهم، فلم يتخذوا الكنف قريبة من بيوتهم. قالت تقوم بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. فأقبلت أنا وأم مصطح بنت أبي رهم نمشي، فعثرت في مرطها. المرط الكساء يكون من كتان ويكون من خز ويكون من صوف من أي شيء كان يسمى مرطا. قالت فعثرت في مرطها فقالت تعس مصطح. مصطح ابنها، مصطح ابن أثاثة المطلبي، كان هو وأمه من فقراء المهاجرين، ومات أبوه وهو صغير، وكفله أبو بكر رضي الله عنه لقرابة أمه بأم مصطح، فإن أم أبي بكر خالة أم مصطح. قالت عائشة فأقبلت أنا وأم مصطح نمشي، فعثرت في مرطها فقالت تعس مصطح. فقلت لها بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت والله ما أسبه إلا فيك. فقلت وفي أي شأني؟ ما علاقتي أنا بمصطح تسبينه لأجلي؟ فقالت في أي شأني؟ فقالت أم مصطح يا هنته، أما بلغك ما يقولون؟ يا هنته، من أهل اللغة من يقول يا هنته معنى يا هذه، ومنهم من يقول معناها يا بلها، كأنها نسبتها إلى قلة المعرفة بمكايد الناس وما يحاك لها. قالت يا هنته، أما بلغك ما يقولون؟ فذكرت لها حديث الإفك. عائشة رضي الله عنها كانت نقهت، قالت فزدت مرضا إلى مرضي. فلما رجعت إلى البيت حينئذ اتضح لها كل شيء. رجع دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، كيف تيكم؟ قالت فأتيته فاستأذنته أن هل قالت أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت وهي لا تريد أن تأتيهم إلا لتستيقن من هذا الذي قالت أم مصطح. فلما أتت دار أبويها لقيتها أمها، فقالت لها ما يقول الناس؟ فقالت لها يا بنية هوني عليك شأنك، فوالله ما كانت امرأة وضيئة عند رجل لها ضرائر إلا أكثرنا عليها وقيل فيها. فقالت يا أوى يتحدث الناس بذلك؟ قالت نعم. قالت وهل علم بذلك أبي؟ قالت أمها نعم. قالت وهل علم به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. مسكينة من شيء فظيع إلى شيء أفظع منه. فجعلت تبكي. قالت فسامح أبو بكر بكاءها وكان فوق البيت يقرأ، فنزل فسأل أمها ما شأنها؟ قالت بلغها الذي قيل فيها. ففاضت عيناه رضي الله عنه يحزن لبنته، وقال لها أي بنية عزمت عليك إلا رجعت إلى بيتك. قالت فرجعت، فبت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع، لا ينقطع دمعها، دمعها مسترسل ليلها كله ولا أكتحل بنوم. ثم أصبحت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله. فأما أسامة فأشار عليه بالذي يعلم في نفسه من الود لهم، فقال أسامة أهلك يا رسول الله؟ ولا نعلم والله إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدق. الآن لا ينبغي أن يظن أن علي رضي الله عنه تناولها أو صدق القالة فيها، لا، وإنما علي رضي الله عنه نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرجه من هذه الدوامة التي فيها صلى الله عليه وسلم، وقد استلبث الوحي عليه. يعني يا رسول الله أنت لم يضيق الله عليك، النساء سواها كثير، ولكن إن أردت التحقق هل فعلت أم لم تفعل، سل الجارية التي تكون معها تصدق. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة، فقال يا بريرة هل رأيت فيها شيئا يريبك؟ فقالت بريرة لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت منها أمرا أغمصه عليها قط، يعني ما رأيت منها أمرا أعيبه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن العجين، فتأتي الداجن فتأكله الداجن، يعني الشاه التي تألف البيت لا تخرج إلى المرعى، فهي تنام على العجين فتأكله الداجن، هذا الذي أغمصه عليها الذي أعيبها به. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول، يعني طلب صلى الله عليه وسلم من يعذره منه، من ينصفه. فقال صلى الله عليه وسلم من يعذرني من رجل؟

0: غني أذاه في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، يقصد صلى الله عليه وسلم صفوان بن معطل، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله، أنا والله أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، هو سيد الأوس، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. فقام سعد بن عبدة سيد الخزرج، وكان، تقول عائشة، وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملت الحمية. فقال: كذبت لا عمر الله، لا تقتله ولا تقدر على ذلك، يشير إلى أن قومه الخزرج يمنعونه من قتله. قال: ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل. انظر سبحان الله، هذه الحمية، سعد بن عبادة هذا رجل صالح، لكن مع ذلك تحتمله العصبية والحمية، لتعلموا تجذرها فيهم وتوغلها بينهم، ولتعلموا قدر فضل ربنا سبحانه عليهم حين طهرهم منها. ولذلك امتن عليهم ربنا سبحانه فقال: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فلما قال سعد بن عبادة ما قال، قام أسيد بن الحضير قال: كذبت لا عمر الله، والله لنقتلنه، ذاك يقول لا تقتله، ذاك يقول والله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. الآن لابد ها هنا من وقفة، أسيد بن حضير عندما يقول سعد بن عبادة إنك منافق، ينبغي أن يفهم هذا الكلام على وجهه، لأن لا أحد يدرج سعد بن عبادة في سلك عبد الله بن أبي بن سلول، حاشا، ذاك رجل من الصالحين وعدو الله هذا من المنافقين. لكن هذا الكلام وقع منه على جهة الغيظ والحناق والمبالغة في زجره، لأنه يجادل عن ابن أبي، ولم يريد بالنفاق النفاق الذي هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر، فإنهم يعلمون أن سعد بن عبادة إنما تكلم بحكم الأنفة، يعني كيف هذا من الأوس يقول نحن من الخزرج نقتله ونصنع فيه وكذا. ولم هذا الذي يحمل عليه كلامهم لا يظن بسعد بن عبادة أنه رضي بما نقل عن عبد الله بن أبي بن سلول. فتثار الحيان الأوس والخزرج، يعني نهض بعضهم إلى بعض من الغضب، حتى هموا في الحديث، حتى هموا، أي هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فنزل فخفضهم حتى سكتوا. قالت عائشة: وبكيت يومي لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، فأصبح أبوي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما يظنان أن البكاء فالق كبدي، سيشق كبدي، سأموت من كثرة البكاء. قالت: فبينهما جالسان عندي وأنا أبكي، إذ استأذنت امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. فبينما نحن كذلك، إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس، ولم يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل قبلها، وقد مكث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. قالت: فتشهد ثم قال: يا عائشة، فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا استغفر وتاب تاب الله عليه. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه بقطرة، قلص دمعها، جف، لا لا لا، ذاك الدمع الذي كان يرقى جف فلا تجد منه شيئا. قالت: فقلت لأبي: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأخبركم في حلقة أخرى بالذي قال أبوها رضي الله عنه، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير الوحي.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو السرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو السرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السلام عليكم ورحمة الله. اليوم نستأنف حديثنا عن حالات التحول، فترات الانتقال في التاريخ الإسلامي والتاريخ المعاصر، حتى نستطيع أن نصل إلى مقاربة لمحاولة استئناف رؤية استراتيجية عضوية نابعة من واقعنا وتراثنا. طيب، بعض الإخوة يقولون لي أنت تكلمت عن مراحل الانتقال، مرحلة العباسية، المرحلة المغولية، المرحلة التي جاءت بعد ذلك في زمن سقوط الأندلس وما إلى ذلك، أشياء كثيرة مرت فيها الأمة، ولكن المرحلة التي نعيشها الآن القرن الماضي هذا اللي هو ابتداء من سقوط الدولة العثمانية إلى يومنا هذا، هذا مختلف تماما، هذا مختلف عن النسيج السابق للأزمات التي مرت بها أمتنا. أنا أتفق مع هذا الرأي، ولكني أختلف معه أيضا في جوانب أخرى، فسأفصل في هذه الحلقة شيئا متعلقا بالقرن الماضي، لأنه بتقديري الذي حدث في القرن الماضي هو حالة انتقال وليست حالة ثبات، وما زلنا نعيش إلى يومنا هذا حالة الانتقال هذه وحالة السيولة، لم نصل إلى لحظة نستطيع أن نقول فيها أنه هذا القرن أعاد تشكيل هوية الأمة، لأنه أنت حتى تقول أنه هذا القرن أعاد تشكيل هوية الأمة إلى شيء جديد أو أعاد تشكيل هوية المنطقة حتى الشرق إلى شيء جديد، يجب أن تكلم عن شيء ثابت استقر وثبت وأصبح أمرا واقعا. إحنا الآن نعيش حالة غير واقعية، غير ممكنة أنه الاستمرار، لأنه الحروب الأهلية والنزاعات وغياب الشرعية للنظم السياسية وحالة التنازع الغريبة وحالة التفكك والتجزئة وحالة الهيمنة الغربية، كل هذه المسائل ما زالت حاضرة. يعني روح ما بعد الحرب العالمية الأولى إلى يومنا هذا لا تزال حالة انتقال، هذه المنطقة لم تثبت بعد، ولذلك القول إنه هذه المنطقة أصبحت الآن شيء آخر، نسيج مختلف عن النسيج السابق، هذه غير صحيح، لأني لا أرى الحالي نسيج، لا أرى الحالي إلا مجموعة مفككة من التيارات الاستراتيجية والسياسية والفكرية التي لم تصل بعد إلى لحظة الثبات أو لحظة التوازن أو لحظة الرشد. هذه من ناحية لماذا أختلف مع هذا الرأي، لكن لماذا أتفق على أن طبيعة التغيير الذي وقع منذ عام 1916 أو لنقل من 1914 الحرب العالمية الأولى وصولا إلى يومنا هذا تختلف عن طبائع التغيير التي وقعت في الأمة عندما سقطت بغداد وعندما سقطت الأندلس وعندما أصيبت الأمة بأزمات في العهد الصليبي وما إلى ذلك. طيب، أولا كل الأزمات التي وقعت في عهد سابق كانت الأمة تعيد استئناف مسيرتها بالشكل الذي كانت عليه في السابق من حيث الأصول وليس من حيث التفاصيل. قلت لكم الفكر كان تغير، المفاهيم في بعض الأحيان تتجدد، عندنا دار إسلام ودار حرب، بصير عندنا خمس دور على سبيل المثال، تقسيمات جديدة، وبالتالي ليست مسألة ثابتة، لكن الجوهر هو أن الأمة موجودة، هذه واحدة. ما كان عندنا في سلطنات، في إمارات، في أشياء كثيرة جدا مختلفة. ابن بطوطة لما سافر من طنجة إلى أقصى آسيا مر بكل إمارات هذه، كانت مختلفة متنازعة، لكن هو ابن الأمة، الأمة موجودة، المواطنة تابعة للأمة وليست تابعة للدولة، هوية الفرد يحددها انتماؤه للأمة. إذن مفهوم الأمة بقي ثابتا راسخا لم يتشقق أبدا، حتى لما جاءوا المغول وجاءوا الصليبيين بقي عندنا شيء اسمه الأمة، رمزية تمثيل الأمة من خلال إجماع سياسي متعلق بالخلافة بقي مستمرا إلا في لحظات انقطاع في العهد المغولي عندما جاء، ثم استؤنف بعد ذلك رمزيا في عهد المماليك، ثم جاءت الخلافة العثمانية. إذن بقي مفهوم الخلافة موجودا إلا بالاستثناء القصير ذلك، وبقي مفهوم الخلافة المستمر هذا هو التعبير عن، لأنه هو مفهوم بالمناسبة، وهذه مسألة مهمة أن برأيي، يعني أن مفهوم الخلافة هو مفهوم له علاقة بالأمة، بمعنى هو مفهوم متفرع عن الأصل، الأصل هو أن هناك أمة، الأمة تدبر شؤونها من خلال مركز إجماع سياسي من خلال مفهوم سياسي مركزي اسمه الخلافة. وهذا الخلافة كان يعاد تمظهره بمظاهر كثيرة، عندنا الأموية والعباسيين، ثم جاء بعد ذلك فترة المماليك، ثم جاء بعد ذلك فترة طبعا كان عندنا أيضا الخلافة الفاطمية، عندنا الخلافة في الأندلس، عندنا خلافات، يعني مجموعة من النظم التي كانت تطلق على نفسها. لكن مصطلح الخلافة وفكرة إجماع الأمة على شيء، على رجل أو شخص أو إدارة أو نظام يعبر عن مصالح عابرة للقوم، يعني بالمفهوم العرقي، وعابرة للشعب بالمفهوم الجغرافي، كانت حاضرة دائما، الأمة وما يتفرع عن ذلك من مفهوم جامع سياسي، فالإجماع كان حاضر دائما. إذن هذه المفاهيم كانت دائما مستمرة. النقطة الثالثة التي كانت حاضرة في كل مراحل التحول في التاريخ الإسلامي، فكرة المرجعية نحو الشريعة، اللي احنا الشريعة مش بالضرورة الشريعة مفهومها القانوني، لكني أتكلم عن مرجعية الأمة وشرعية نظمها، كانت دائما نابعة من فكرة التزامها بالإسلام أو التزامها بالكتاب والسنة أو التزامها بتطبيق ما يعتقده الناس أنه هو الشيء الثابت في حياتهم، في حياة هذه الأمة. إذن عندي أمة، عند خلافة، وشرعية الخلافة هذه وشرعية النظم المتفرع عنها أو الممالك أو السلاطين تابعة لشيء ما اسمه الكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة باعتباره حميدا والمعروف ومحاربة المنكر. كانت هذه مسائل ثابتة. إذن عندنا هاي المعايير الثلاثة الكبرى ثابتة في تاريخنا الإسلامي. طيب خلينا نيجي على القرن الماضي. هذا القرن قرن استثنائي حقيقة، لأنه أول شيء حدث فيه القطيعة مع التراث، معنى كل الأنماط السابقة كانت أنماط تستأنف بعد انتكاسة، تجدد من داخل المنظومة. النمط الجديد الذي احنا واجهناه في القرن الماضي هو في الحقيقة نمط قطيعة مع التراث، فأريد لنا أن نبدأ شيئا جديدا، يعني أن التاريخ، تاريخنا انتهى، مش في عندنا نظرية انتهاء التاريخ تبعت فوكاياما، لكن في الحقيقة أريد لنا أن ينتهي التاريخ، فنقول يا إخوان من اليوم وطالع انتهى كل التاريخ الذي قد سبق في السياسة والتفكير الاستراتيجي، واليوم احنا بدينا إشي جديد، إيش اسمه الدولة القومية، إيش اسمه الدولة القطرية، وبالتالي انسولي مفاهيم الأمة، مفاهيم الخلافة، مفاهيم الشرعية، هذا كله كلام عفى عليه الزمن. احنا اليوم عندنا شيء جديد، فاستيقظنا في يوم من الأيام في مطلع القرن العشرين، يعني بعد الحرب العالمية الأولى، لنقل بالعشرينيات وبداية العشرينيات، استيقظنا على فكرة أنه أبدا اليوم إحنا عندنا دولة ما لها علاقة بكل الماضي هذا، بل بالعكس إحنا الدولة هذه أيضا تخاصم التراث، مش فقط أنها محايدة، هي تخاصم التراث. التراث بالنسبة لها عبء فيه قدر عالي من التخلف والرجعية، وإحنا أحسن إشي إحنا تقدميين، وإحنا لعنا مناهج حداثية جاءتنا من الغرب، فنخاصم التراث. فإذا أول شيء حدث مع وصول المفاهيم الجديدة أو الانقلاب الأكبر الاستراتيجي الذي وقع في حياتنا نحن في القرن الماضي هو القطيعة مع الماضي، القطيعة مع التراث. طبعا إحنا بنفهم في قواعد التفكير الاستراتيجي، وأنا دائما بقولها، أن الجغرافيا هي صنع الله في الأرض، أما التاريخ وهو التفاعل الإنساني في الجغرافيا، هذا شيء ثابت. ثم من عظمة أي أمة في الدنيا أن تكون مسيرتها التاريخية مستمرة، هذا شيء طبيعي، يعني ولذلك حكينا عن الألمان وحكينا عن أمم، عن الصين وعن غيرها، هذه الأمم هناك تدفق طبيعي للتاريخ في جغرافيتها، تدفق طبيعي للتاريخ في جغرافيتها وفقا لروح هذه الأمة، هذا الذي يؤسس عظمة أي أمة في الدنيا واستمراريتها. يعني ولذلك أنت لما تقول أنه هذه الأمة موجودة في هذه الجغرافيا، وهذه الجغرافيا فيها تاريخ، وهذا التاريخ لا يزال يتدفق، انقطاعه هذا شيء غير طبيعي، ولذلك انقطاع التدفق التاريخي في الجغرافيا، في جغرافيا منطقة الشرق، في الجغرافيا الإسلامية عموما، هو انقطاع القصد منه إنهاء مفهوم الأمة وإنهاء حالة الاستمرارية التي كانت حادثة في التاريخ. ولذلك هذا من المصائب الكبرى. يعني هذه مسألة ما حدثت لا في زمن المغول ولا حدثت في زمن الأندلس في زمن الصليبيين ولا حدثت في سقوط الموحدين، إنما انتهى التاريخ تماما وأريد لنا أن نبدأ بشيء جديد. هكذا فكر الذين جاءوا وتسيدوا السلطة والحكم في بلداننا. بدءا طبعا كان عندنا في تركيا منظومة أريد لها أن تكون منظومة قومية جديدة مختلفة تماما عن الماضي. في إيران أيضا أريد أن يكون هناك منظومة جديدة مختلفة عن الماضي، وكذلك في نظومنا العربية لأنها ما تشكلت بعد، كانت لا زالت، لكن كان في دعوات محاولات لكي نبدأ بشيء جديد. التيار القومي، التيارات العلمانية الليبرالية الحداثية بدأت تؤثر علينا جميعا، حتى مع القيم الإسلامية بدأت الليبرالية الحداثية يعني تغير فيها إلى آخره. يعني هذه القطيعة لم تكن يعني حقيقة حادثة في حالات الانقطاع الماضية، باستثناء الأندلس طبعا، لأن الأندلس انتهى فيها فعلا، أصبح هناك نهاية للتاريخ في الأندلس بسبب سقوط الدولة الأندلسية. طيب، إذن القطيعة رقم واحد، إذن هذا قرن قطيعة، والقطيعة مع المنهج والتاريخ أدت إلى قطيعة داخل الأمة، بمعنى أصبح التركي على سبيل المثال ينظر إلى العربي كشيء آخر مختلف تماما، بعدما كان جميعا التركي والعربي ضمن فضاء عثماني واحد، الآن أصبحوا ضمن فضاء متخاصم أكثر من أنه أو متنافس في أحسن الأحوال، يعني بدل من أن يكون فضاء موحدا. وكذلك الفضاءات الأخرى، فضاءنا العربي مع الإفريقي وفضاءنا العربي مع الآسيوي، كلها أصبحت فضاءات مستقلة تحكمها موازين المصلحة المجردة وليست الموازين الأعلى من مصلحة الدولة ومركزيتها اللي هي المصالح المتعلقة بمركزية الأمة. طيب، هذه واحدة، إذن القطيعة نضعها رقم واحد. رقم اثنين، أصبح لدينا أيضا مفهوم جديد في هذه المرحلة، هو أن تراثنا تاريخنا يعني حضارتنا المرجعية ذات المرجعية الإسلامية في الحقيقة ممكن أن تكون موجودة، ولكن لا ينبغي أن تكون الشأن العام، لا ينبغي أن تؤسس قواعد الشأن العام. ولذلك بدأنا نفكر باستيراد النظم القانونية، النظم السياسية، النظم الاجتماعية، كلها تأتينا من الخارج. وبالتالي الفكرة أنه إحنا فقدنا الثقة بأن ما لدينا من مخزون ثقافي قادر على أن يخرج لنا ابن تيمية جديد يجتهد اجتهادات، أو إمام جويني جديد، أو ابن خلدون جديد. وأصبحنا نفكر بمفكري الغرب وفلاسفة الغرب وحداثيين من الثقافة الغربية لكي ننسخ أو نستنسخ شيئا مما يقولون ونوفق بينه وبين ما لدينا. فأفضل ما كان لدى بعضنا أنه نقول والله إحنا التراث الإسلامي على سبيل المثال في مسألة الديمقراطية قريبة من الشورى، خلينا نعمل توفيق شوي وندخلهن على بعض. في الاقتصاد والله الاشتراكية كان الإسلام ندخلهن على بعض. فأصبحنا نريد أن نوفق ما بين ما لدينا من تراث نعتقد أنه خلاص الآن هذا التراث ما بنفع للمستقبل، وما جاءنا من تجربة الآن باهرة مدهشة من قبل غرب متغول، غرب منتصر، غرب متغلب، وبنحاول قدر الإمكان أنه نخفف من غلواء هذا التغول الذي جاءنا من الخارج بأن نعطيه بعض المفاهيم، يعني ندخل فيه بعض المفاهيم الإسلامية أو التراثية حتى نخفف من غلوائه ونجعله أكثر ليونة حتى يبلع من قبل الناس ومن قبل الأمة. يعني إذن مرة ثانية فقدنا الثقة في تراثنا، وهذه كانت مشكلة كبيرة. النقطة الثالثة في القرن الماضي هذا أنه كان قرن إهانة. لماذا هو قرن إهانة؟ أنت لما تكون صاحب مركزية كالمركزية الجيوسياسية التي كانت تتمتع بها الأمة الإسلامية عبر 1300 سنة، ثم تأتي من بعد ذلك تجد نفسك مقسما مجزأا نهبا للمستعمر، تابعا ثقافيا مستلبا حضاريا، هنا في إهانة كبرى. والإهانة خطيرة في العقل البشري. لماذا؟ لأن الإهانة تدفعك إلى أحد أمرين: إما أن تصبح ثائرا متمردا رافضا قطعيا للواقع وتثور عليه ثورة غير رشيدة، وبالتالي أنت تصبح يعني متمرد تماما عليه، وإما أن تنساق إليه ومعه وبه وتصبح من بعد ذلك شكلا تابع لفضاء اسمه الفضاء العربي الإسلامي، ومضمونا أنت في الحقيقة السوفت وير تبع العقل تبعك هو عقل جاي من الخارج. هذه الإشكالية أدت إلى فصام عندنا في واقعنا في القرن الماضي، فصام بين من حاول أن يعيد تأسيس كل شيء بناء على تراثيات لا يمكن الاجتهاد بها كما اجتهد ابن تيمية وخلافه، وتمسك بتفاصيلها بشكل صارم يؤدي إلى كثير من الإشكالات، وبين من رأى أنه لا إحنا خلينا نمشي مع التيار الموجود حاليا بالغرب والأمور طيبة جدا وما في عندنا أي مشكلة، وبالعكس إحنا هذا أفضل شيء ممكن نعمله. فهذه حالة الفصام موجودة، وهذه إشكالية كبرى أيضا أوقفنا فيها النمو الطبيعي والتلقائي للفكر والوعي الاستراتيجي والسياسي الإسلامي. طيب لماذا حدث هذا؟ هو الحقيقة الذي حدث في بداية القرن عجيب. أولا الغرب كان يرى أن العالم الإسلامي أو الدولة العثمانية على وجه التحديد يعني في ذلك الوقت كانت رجل أوروبا المريض، ولذلك كان يريد دائما أن يبتلع أراضيها، وهذا صراع قديم. يعني كان دائما الأوروبيون يريدون أن يأخذوا بعض أراضي الدولة العثمانية على سبيل المثال الموجودة في أوروبا اللي هي منطقة البلقان. روسيا كانت تريد أيضا أن تغزو الدولة العثمانية من أجل أن تحصل على معبر من خلال مضيق الدردنيل ومضيق البوسفور الذي يصل البحر الأسود بالمياه الدافئة. إذن هناك قوة دائما لها تناقضات جيوسياسية واستراتيجية. الدولة كانت قوية كانت تمانع وتحارب، يعني الدولة العثمانية قاتلت الروس في 13 حربا حتى تستطيع أن تحتفظ بسيادتها على المعابر المائية الموجودة هنا في القسطنطينية سابقا وإسطنبول بعد ذلك. ثم أيضا الأوروبيون كلما قويت أوروبا كانت تريد محاولة طرد العثمانيين من الفضاء الأوروبي، ولذلك بدأ بطردهم من البوسنة والهرسك، ثم تمددت بعد ذلك إلى حرب البلقان. مع مطلع القرن الماضي وقع للدولة العثمانية مجموعة من التطورات الخطيرة. هي طبعا كانت تضعف منذ الزمن، يعني صار لها أكثر من قرن الآن تخسر بعض الأراضي هنا وهناك، لكن مع مطلع القرن أصبح في انشقاق في قمة الهرم القيادي في الدولة. طرد السلطان عبد الحميد في 1909، وسيطر الاتحاديون على السلطة، الاتحاد والترقي في إسطنبول. والاتحاديين اللي سيطروا على السلطة كانوا مدفوعين بفكرة أن هناك هزائم متتالية للدولة لابد من إنقاذها، وحتى ننقذ الدولة لابد لنا من أن نقوم بتحديثها. فعملية التحديث، وكانت مسألة صار لها فترة التحديث بدأ من التنظيمات العثمانية، لكن الآن نحن وصلنا إلى تحديث منفلت تماما عن التراثيات، بمعنى تحديث جديد، شكل جديد من أشكال التحديث إلى حد يعني كبير. فهنا سقوط الخلاف في قمة الهرم أدى إلى انشقاق حقيقي في الوعي العام والإجماع السائد حول مفهوم من هو الخليفة، لأن الخليفة الذي عين من الاتحاديين كان لا قيمة له، لا يستشار. والشباب الذين سيطروا على السلطة بقيادة أنور باشا وجمال باشا وطلعت باشا كانوا في الحقيقة قليلو خبرة في السياسة، لهم شأن في العسكرية ربما لكن ليس في السياسة. أنور باشا تحديدا كان 32 سنة في ذلك الوقت، يعني صغير السن، وكانوا جميعا يحاولون أن يستأنفوا إمكانية إنقاذ الدولة عسكريا من خلال استعادة بعض الأراضي. لكن في الحقيقة الذي وقع مباشرة بعد في عام 1909 أن الدولة العثمانية بدأت تخسر خسائر أكبر بكثير مما كان عليه الحال في السابق. خسرت ليبيا في 1911 خسرت ليبيا للطليان يعني، واضطرت أن توقف في 1912 اتفاقية تعترف فيها بسيطرة الطليان استعمار إيطاليا على ليبيا. وفي نفس الشهر في أكتوبر 1912 اللي وقعت فيها اتفاقية التنازع عن ليبيا اندلعت حرب البلقان. وحرب البلقان اندلعت هذا بدعم روسي، وهذه مهمة لأن روسيا دائما كما قلت لكم كان لديها أمل في أن تحيط الدولة العثمانية من الجهة الغربية وتدخل إلى إلى إلى إلى أراضي الدولة العثمانية وتسيطر على القسطنطينية، أو على هم يسمونها القسطنطينية طبعا إلى يومنا هذا يعني، وتسيطر على معابر الماء البوسفور والدردنيل وصولا إلى البحر المتوسط. طيب حرب البلقان كانت حرب مدمرة للدولة العثمانية، يعني هزم الجيش العثماني فيها هزائم شديدة لدرجة أنه سقطت إدرنا اللي هي العاصمة الأولى للدولة العثمانية، وسقطت سالونيك، ثم بعد ذلك انهارت معظم الجبهات العثمانية، وخرج الفضاء العثماني من أوروبا، وبقي فقط في منطقة صغيرة جدا نسميها طراقية، منطقة تراقية، يعني المنطقة الأوروبية اللي هي موجودة الآن حاليا الصغيرة الموجودة أوروبيا من غرب إسطنبول إلى الحدود البلغارية. لكن خلافا لذلك طردت الدولة العثمانية من الفضاء البلقاني. إيش يعني هذا؟ يعني خسرت الدولة العثمانية أهم منطقة كانت تغذيها بالاقتصاد، هذه واحدة. هذه يعني الدولة العثمانية كانت تعيش على البلقان من ناحية إيش؟ إن البلقان فيها دخل هائل جدا، إنتاج زراعي كبير، فيها موارد كثيرة جدا، وكانت الدولة العثمانية تستفيد جدا من البلقان. انهار اقتصاديا، هذه إذا مشكلة كبيرة في دولة أوريدي، دولة كانت مدينة عندها 80 مليون جنيه استرليني، يعني بحدود ذلك 400 مليون، بحدود يعني الآن مليارات الدولارات، كانت ديون هائلة جدا للدول الأوروبية. تتحكم الدول الأوروبية بخزينة الدولة العثمانية من أجل سداد هذه الديون، فالدولة العثمانية كانت أصلا إشكاليتها الاقتصادية هائلة. ثم نأتي بعد ذلك إلى بعد سقوط البلقان، بدأنا نشعر أن الدولة العثمانية الآن ضعيفة، والقادة الشباب هؤلاء بدوا يشعروا بأنهم لابد لهم من أن يفعلوا شيء. إحنا نتكلم الآن 1914 اندلعت الحرب العالمية الأولى. بالأساس الحرب العالمية الأولى ما بين مين؟ النمساويون، الإمبراطورية النمساوية الهنغارية هاجمت على الصرب، روسيا حليفة الصرب أرثوذكس، فجاءوا لنصرة الصرب، فانضمت روسيا للصرب. ألمانيا انضمت لدولة الإمبراطورية الهنغارية النمساوية. بالمقابل بدأت ألمانيا بهجوم على طبعا روسيا، وبدأت ألمانيا بهجوم على بلجيكا. هنا اضطرت بريطانيا أن تدخل في الحرب لنصرة بلجيكا، وكذلك فرنسا حليفة بريطانيا. وهنا أصبح عندنا حرب عالمية فيها محورين، محور تقوده ألمانيا ومعها الإمبراطورية النمساوية، ومحور آخر تقوده طبعا بريطانيا في هذا الحال ومعها روسيا وفرنسا. في كلتا الحالتين لو نظرت إلى الخارطة، لو كنت أنت تجلس اليوم وتفكر، تقول أنا ما شأني بهذه الحرب؟ هذه حرب فيها عدو لي اسمه روسيا من طرف، يحارب عدو آخر اسمه الإمبراطورية النمساوية اللي أخذت مني البوسنة والهرسك وأجزاء كبيرة من البلقان. فأنا حقيقة إيش مصلحتي في أن ينتصر أحدهما على الآخر؟ مصلحتي إذا انتصر أحد أن يكون ضعيف وهو منتصر، ومصلحتي إذا هزم الآخر فأنا سعيد، هذا جيد. فبالتالي الدولة العثمانية استراتيجية لم يكن هناك ضرورة جيوسياسية أمنية لمصلحة الأمن القومي ملحة للدخول في الحرب للأسف الشديد. لكن الأجواء النفسية الموجودة لدى الشباب الذين يقودوا الدولة هنا، وعلى رأسهم أنور باشا وزير الحربية طبعا صغير السن كما قلت لكم 32 سنة يعني في ذلك الوقت، كانوا متحمسين للدخول في الحرب، لأنهم رأوا في الأيام الأولى للحرب أن ألمانيا متفوقة وقوية، كان لديهم قناعة أن الجيش الألماني لا يهزم، ولذلك لو انضمينا لألمانيا نحن نستطيع أن نستعيد سيطرتنا على أراضينا التي احتلتها روسيا في شرق وفي شمال تركيا، ويمكن لنا مستقبلا حتى أن نستعيد مكاناتنا في الأراضي الأخرى التي خسرناها في البلقان. فأصبح لدى عصبة الاتحاديين، لدى الحكومة الاتحادية أو لدى هؤلاء الثلاث تحديدا، رأي بدخول الحرب، وهذا الرأي عرضه كل الحكماء في الدولة العثمانية. يعني السلطان عبد الحميد كان لا يزال حيا، وجاءه بعض الناس منهم واستشاروه ورفض، قال لهم هذا لا شأن لنا به، ما لازم ندخل معهم في هذا الشيء. سعيد حليم باشا اللي هو كان أيضا الصدر الأعظم يعني رئيس الوزراء أيضا رفض وقرر أن يستقيل. وزير المالية في الدولة العثمانية مع ثلاثة من الوزراء أيضا رفضوا واستقالوا من الشريف حسين بن علي. كان هنا تأتي النقطة، الشريف حسين بن علي كان حاكما أو كان أميرا على مكة، وعين في زمن السلطان عبد الحميد في 1908 قبل أن يخرج السلطان عبد الحميد بسنة. فالاتحاديين حاسبينه على مين؟ على السلطان عبد الحميد. أيضا السلطة كتب رسالة يقول لهم فيها: يا إخوان، هذا الحرب اللي صاير في أوروبا لا ناقة لنا فيها ولا جمل، أرجوكم نبعد عنها. لكن الشباب هؤلاء قرروا أنه أبدا إحنا لابد لنا من أن ندخل في هذا الحرب حتى نصطعيده، لأنه جمال باشا كان وجهة نظره أنه إذا ما دخلنا في الحرب سنكون نحن نكرات لا قيمة لنا في النظام الدولي الذي سيتشكل بعد الحرب. وجودنا في الحرب يخلينا نكون جالسين على الطاولة، أما خروجنا منها يعني خروجنا من التاريخ، وبالتالي لا، إحنا أصلا دولة ضعيفة، وجودنا في هذه الحرب سنقوم إن شاء الله مع الطرف المنتصر، نعيد مكانتنا وهيبتنا في أوروبا ونعود مرة ثانية إلى ما كنا عليه في السابق. هذا رأي جمال باشا، وكان رأي جمال باشا الانضمام إلى فرنسا، تحالف مع فرنسا مش مع ألمانيا. أنور كان له علاقات خاصة مع ألمانيا، طور علاقات عسكرية مع ألمانيا، الجيش العثماني كان يدرب من مدربين ألمان، الألمان فتحوا قنوات اتصال، وعدوا بأموال كثيرة جدا لخدمة يعني الدولة المفلسة في ذلك الوقت، وبتسليح كامل للجيش العثماني، وهكذا قرر قرار الثلاثة على أن ينضموا إلى ألمانيا في الحرب العالمية الأولى، وانضموا في يعني أكتوبر، نهاية أكتوبر في 1914، بعد يعني شهرين أو ثلاث شهور من بداية الحرب. طيب كويس جدا، إذن الآن الدولة العثمانية دخلت الحرب. لما دخلت الدولة العثمانية الحرب هزمت هزيمتين منكرتين في أول كم في شهر. الهزيمة الأولى طبعا هنا أيضا مرة ثانية أنور باشا قاد بصفته وزيرا يعني للحربية، وهذا يعني للأسف الشديد الذي وقع، كان صغيرا في السن، لم تكن لديه الخبرة العسكرية الهائلة، قاد الجيش الثالث العثماني، جيش النخبة العثمانية، في معركة ضد الروس في سرقامش. اختار شهرا لا ينبغي لأحد أن يقاتل فيه، خاصة في الأراضي الباردة، وكما تعلمون روسيا لم تهزم أبدا، لكن هزمت كل الجيوش التي جاءتها بسبب الطقس الثلوج. هي هزمت نابليون بسبب الثلوج، هزمت هتلر بسبب الثلوج، هزمت العثمانيين في زمن سليم الأول عندما حاولوا أيضا أن يقاتلوا في أراضي روسية، الثلوج أدت إلى تجمد كثير من الجنود وعادوا، هذا القرن السادس عشر، لسه التاريخ العثماني يعني حاضر على ذلك. لم تهزم أبدا الإمبراطورية الروسية إلا من قبل المغول بالمناسبة، لأن المغول كانوا معتادين على مثل ذلك، وبالعكس المغول استخدموا الثلوج ودخلوا فيها، واستخدموا المسطحات المائية المجمدة ودخلوا، واستطاعوا أنهم يحتلوا يعني عدد يعني جزء شاسع من الدولة الروسية. لكن أي حرب أخرى تمت في الشتاء كانت هزيمة محققة للجيش الغازي، لأن الشتاء الروسي شتاء قارس جدا. أنور باشا قاد الجيش العثماني إلى أسر قامش وهزم هزيمة منكرة، كان في عندنا 90,000، معظمهم ماتوا من البرد، معظمهم ماتوا من البرد، ولم ينجوا منهم إلا آلاف قليلة جدا، وأبيدت تقريبا الفرقة الأساسية، فرقة النخبة في الجيش العثماني، وعاد هو مرة ثانية إلى إلى إلى إسطنبول. هذه هزيمة الأولى وأخطر هزيمة للدولة العثمانية. الهزيمة الثانية كانت لجنرال ثاني أو لباشا ثاني اللي هو جمال باشا. جمال باشا قاد الجيش الرابع من فلسطين عبر سيناء إلى قناة السويس. مرة أخرى التحضير كان ضعيف، الإعداد لخطوط الإمداد لم يكن قويا بشكل كافي، الاستخبارات البريطانية كانت على علم بكل هذه التحركات، لأنه لأول مرة بدخل في التاريخ يعني لأول مرة الاستطلاع الحربي الجوي، الاستطلاع الجوي، فالطائرات بس بدأت تنقل الأخبار للبريطانيين. البريطانيين استعدوا جيدا عند القناة، لما وصل الجيش المنهك إلى قناة السويس واجههم البريطانيون بالمدافع والرشاشات وقتلوا أعداد كبيرة من الناس، وانسحب الجيش العثماني مرة ثانية وانهزم من هذه المواجهة. فهذه الهزيمة الأولى كانت في ديسمبر 1915، والهزيمة الثانية أيضا كانت في بعدها بشهور قليلة. وهنا رأى الغرب أنه الفرصة مناسبة لاحتلال إسطنبول، فتوجهت أساطيلهم نحو الدردنيل، باعتبار أنهم إذا عبروا الدردنيل سيصلوا إلى البوسفور، يسيطروا على البوسفور، سيطروا على إسطنبول، فتحوا خطوط الملاحة البحرية مع روسيا التي كانت محاصرة، لأن العثمانيين أغلقوا خطوط الملاحة، لأنه في حالة الحرب أغلقوا خطوط الملاحة مع روسيا، ويخفف الضغط عن روسيا لأن ألمانيا كانت تتقدم في الأراضي الروسية. الدردنيل كانت النقطة المضيئة في كل الحرب بالنسبة للدولة العثمانية اللي احنا جاليبولي، لأن نتكلم عن معركة جاليبولي. جاليبولي للدردنيل كان وقتها تشرشل هو أدميرال البحرية البريطانية، قائد البحرية البريطانية، أمر بمعركة الدردنيل 250 يعني ألف جندي من البريطانيين والنيوزيلنديين والأستراليين جاءوا وحاولوا أن يقتحموا دردنيل. استعدادات الجيش العثماني كانت ممتازة بحضور ألماني قوي بالمناسبة، وقيادة الجيش في ذاك الوقت كانت ألمانية. قاتلوا قتالا شرسا، وضعوا ألغام، دمرت السفن، ثم بعد ذلك اضطرت السفن أن تفرغ رجالها على الشاطئ ويعملوا إنزال بري، فواجههم العثمانيون بالسلاح وقاتلوا قتالا عنيفا، واستمرت المعركة لأكثر من سنة، وهذه المعركة خسر بها الحلفاء أكثر من 200

كل الجنسيات التي كانت منضوية تحت الدولة العثمانية، لأن الجيش العثماني كان في ذلك الوقت يمثل كل هذه الشعوب التي قاتلت. فلما يحتفل الدولة التركية اليوم، تحتفل إلى اليوم بانتصار غاليبولي، هو حقيقة آخر معركة أو من أهم المعارك التي انتصر فيها الجيش العثماني بحضور كل أطياف الأمة التي قاتلت في ذلك الوقت تحت الفضاء العثماني. لكن للأسف انتصار غاليبولي لم يكن مثمرا، بمعنى ما أدى إلى انتصارات أخرى كثيرة، فبدأ الجيش العثماني بعد ذلك يتراجع. والنقطة الخطيرة والمفصلية أصبحت عندما رأى البريطانيون أنه لابد من فصل الجبهة العربية عن الجبهة التركية من خلال الاتصال مع الشريف حسين بن علي. وحديث الاتصال بالشريف حسين بن علي هذا حديث مؤلم لنا جميعا الحقيقة. فكرة الدولة العربية الواحدة التي كانت تداعب أفكار وأحلام الجمعيات السرية العربية، جمعية العهد وجمعية العربية الفتاة والشريف حسين بن علي، في تأسيس دولة عربية مستقلة على عموم أراضي جزيرة العرب من اليمن إلى أقصى حدود الشمالي في الشام مع العراق طبعا، كانت هذه الفكرة البديعة التي يعني موجودة في عقولهم تداعب مخيلاتهم، وهذا السبب اللي دفعهم للاتصال بالدولة البريطانية التي خانتهم. ولذلك الخيانة الغربية للأحلام العربية حقيقة بدأت في ذلك العهد وما زالت مستمرة إلى يومنا، هذا لم تتوقف أبدا. عندما فاوض الشريف حسين بن علي مع مكمهون اللي هو المندوب السامي البريطاني في القاهرة في ذلك الوقت ما يعرف بمراسلات الحسين مكمهون، 10 رسائل تم تبادلها في عام 1916، يعني في تلك الفترة، كان طلب السلطان الشريف حسين بن علي بسيط وهو في مكة، يعني الشريف يكتب له رسائل يقول له احنا بدنا دولة مستقلة عربية حدودها كذا وكذا وكذا، وحدد كل حدود جزيرة العرب بشكلها المعروف لدينا اليوم بما فيها طبعا الشام الكبير وبما فيها كذلك العراق. والبريطانيون أوهموا الشريف في مراسلاتهم، انت اليوم اقرأ يعني اذا سمحتوا ادخلوا على مراسلات الشريف حسين بن علي مع مكمهون، انظر الى صياغة الرسائل. الشريف يطالب بأشياء واضحة، مكمهون يرد عليه بعبارات موغلة في التبجيل، إلى الشريف ابن الشريف سليل الدوحة الهاشمية النقي الطقي العالم، ما بعرف مين كان يكتب له الرسائل، يعني شيء عجيب، ديباجة من المديح لا يمكن أن تتخيل عظمتها. ثم بعد ذلك يجيب عليه أجابات عامة أنه والله نحن ننظر أيضا بشكل إيجابي إلى أن تكون الخلافة بين العرب، طبعا هذا شيء جميل يداعب أحلام السلطان الشريف حسين يعني يكون خليفة، وأنه لا بأس أن يكون في دولة عربية مستقلة، وطموح العرب في دولة مستقلة شيء عظيم وجميل، وأعطوهم وعود في النص الإنجليزي مموهة، في الترجمة العربية أكثر وضوحا باتجاه الخداع. تخيل اليوم عندنا النص الإنجليزي عندنا النص العربي، لما تقارن النص الإنجليزي واضح أنه كان يتكلم بشكل عام، والنص العربي يغير بعض التفصيلات في ترجمات الحرفات حتى بعض الفواصل لكي يبدي أنه بريطانيا موافقة على المشروع هذا بشكل كامل. فالعرب انساقوا وراءه واتفقوا مع البريطانيين على إطلاق ما سمي في حينه بالثورة العربية الكبرى التي انطلقت بقصد ضرب العثمانيين وطردهم من الأراضي العربية والوقوف إلى جانب الحلفاء في الحرب، حرب العالمية الأولى. وفعلا انطلقت الثورة من مكة بقيادة الشريف حسين بن علي في 1916، وبدأت الجيوش العربية أو المجموعات العربية المقاتلة تأخذ أراضي، تطرد العثمانيين من مدينة من مكة طبعا، ثم بعد ذلك وصولا إلى العقبة، وصولا إلى فلسطين، قطع خطوط الإمداد، سكك الحديد، دمشق إلى آخره، حتى طردوا العثمانيين. وكان حقيقة هناك دور حقيقي تاريخي مهم جدا للعرب في إسقاط الخلافة العثمانية، أو طرد لنقول طرد المصطلح الصحيح يعني العثمانيين من الأراضي العربية في هذه اللحظة، وانتصار الحلفاء في البريطانيين والفرنسيين على العثمانيين. هذا شيء موجود في التاريخ، ما في لا يجب أن ننكره، يعني شيء حدث. كل ذلك تحت أمل أنه الدولة العثمانية ستنهار، لأن الشريف حسين تقديره الاستراتيجي كان أنه الدولة العثمانية ستنهار، إذا انهارت الدولة العثمانية يجب علينا أن ننقذ ما يجب إنقاذه، وبالتالي نحن كعرب نؤسس لأنفسنا دولة عربية مملكة، سيكون هو الملك طبعا، ويمكن مستقبلا خلافة يكون هو الخليفة،

0: بالتالي احنا بنستطيع انه نقود هذه نقود هذا المستقبل. لكن تقدير الشريف حسين بن علي ومن معه، الامير فيصل طبعا والامير عبد الله والاخرين ممن كانوا يشيرون عليه، تقديرهم لوفاء الانجليز كان مبالغ به وغير مبرر. انا لا اعرف يعني لماذا للحظه ما تخيلوا جميعا يعني ان الانجليز لا يمكن ان يغدروا بالعهد، فوقفوا موقفا صارما ضد أي محاولة لإقناعهم بأن الإنجليز يكذبون عليكم. يعني في 1917 طبعا أنا حتى أقول لكم لما انطلقت الثورة العربية في شهر 6 عام 1916 كان البريطانيون والفرنسيون قد وقعوا اتفاقية سايكس بيكو قبلها 10 أيام. يعني إحنا أطلقنا الثورة العربية الكبرى ضد العثمانيين على أمل تأسيس دولة عربية واحدة بوعد بريطاني لنا بذلك، وكان البريطانيون قد كذبوا علينا وخدعونا ووقعوا اتفاقية سابقا مع الفرنسيين في والروس في 1916 قبل 10 أيام من انطلاق الثورة العربية الكبرى. طبعا كانت اتفاقية سرية ما كنا نعرف بها. الذي حدث بعدها شيء عجيب في التاريخ من غرائب الأشياء التي حدثت، انهارت الدولة الروسية القيصرية وسيطر البلاشفة الشيوعيون على الحكم في موسكو. إيش عملوا 1917؟ راحوا فتحوا الأرشيف وجدوا اتفاقية، موجود في هذه الاتفاقية تقسيم للدول للمنطقة العربية للأراضي العثمانية في العالم العربي، تقسيم واضح اسمه سايكس بيكو. طيب كويس جدا، وكانوا جزء من التقسيم الروس القياصرة، لأن الروس القياصرة أيضا في اتفاقية سايكس بيكو هذه كانوا موقعين عليها لكي يأخذوا أجزاء من الدولة العثمانية في حال سقوط الدولة العثمانية اللي هي منطقة الشرقية ومنطقة البوسفور. طيب جدا، فقرر البلاشفة لأنهم كانوا فكرة أنه إحنا لازم ننشر كل شيء لنفضح النظام السابق، نشر اتفاقية سايكس بيكو. نشرت اتفاقية سايكس بيكو في شهر 12 سنة 1917 ونشرت في جريدة برافدا الروسية، ثم انتقلت إلى الصحف العالمية ونشرت في الصحف العالمية جميعا وترجمت وتكلم بها الخطباء وتكلم جمال باشا فيها وأرسل رسائل إلى الشريف في ذلك الوقت فيصل ابن الحسين وإلى الشريف عبد الله بن الحسين وإلى قادة الثورة العربية الكبرى، وقال لهم الإنجليز يكذبون عليكم، لا يوجد لكم استقلال كما تزعمون، تعالوا نعود مرة ثانية، عودوا إلينا لكي نقاتل هؤلاء المستعمرين سيستعمرون أرضكم. ووصل الخبر للشريف حسين بن علي، والشريف حسين بن علي قال جمال باشا يريد أن يعمل فتنة بيننا وهذا الكلام مستحيل يكون، فكتب رسالة إلى المندوب السامي البريطاني في القاهرة يستفسر، يقول له والله وصلني خبر من جمال باشا أنه في اتفاقية كيت كيت كيت كيت. فهذاك رد عليه رسالة عجيبة جدا، قال له شكرا لك على إرسال الرسالة التي أعلمتني بها بأنه قد وصلك خبر من جمال باشا، ونحن نقدر لك هذا الخبر هذا الموقف وجزاك الله خير وبارك الله فيك. ولم ينفي في تلك الرسالة أن هناك اتفاقية، ومع هذا استمر العرب في القناعة أن الإنجليز سيعطوننا استقلال. ثم من بعد ذلك انتشر الخبر بشكل رسمي وبشكل لا يقبل حتى في الصحف العربية في ذلك الوقت سايكس بيكو. هل نتكلم إحنا 1918 بعد سنتين يعني الآن إحنا وصلنا من سايكس بيكو التي وقعت، يعني غضب الشريف حسين لما قرأ عنها فكتب رسالة غاضبة إلى إلى إلى السلطات البريطانية في القاهرة التي كتبت له رسالتين تنفي، تقول هاي اتفاقية قديمة ومش مؤكدة ومش نهائية وهذا حكي بيننا وبين الفرنسيين، ما يأخذ بالك أنت استمر معنا وإحنا إن شاء الله أمورنا طيبة. هذه الخديعة الكبرى، هذه الخيانة التي قام بها الإنجليز لأحلام وطموحات العرب في استقلال وتأسيس دولة كانت في الحقيقة بتصميم مسبق. لما تقرأ اليوم مذكرات مكمهون الذي كان يفاوض الشريف حسين، وتقرأ مذكرات لورنس الذي كان مستشارا عند العرب للأسف الشديد في الثورة العربية الكبرى، ستجد أنهم أجمعوا في أثناء التفاوض على أن عملية التفاوض هذه القصد منها الخداع من أجل جر العرب إلى مواجهة مع العثمانيين وإضعاف العثمانيين، ومن أجل أيضا إضعاف سلطة الخليفة العثماني الموجود على المسلمين في الهند، لأنه كانت بريطانيا تسيطر على الهند ولا تريد للمسلمين الهنود أن يكونوا تابعين للسلطان، يعني وجدانيا على الأقل يعني. فالذي حدث أننا خدعنا، وخدعنا بإصرار من قبل الخادعين وبإصرار على قبول الخديعة من المخدوعين. ولم نصدق أن الإنجليز قد خدعونا إلا في وقت كان الأمر فيه قد حسن، وانهارت الدولة العثمانية وانتصر الحلفاء في الحرب، وألقي بنا على هامش كل المسائل المتعلقة بالتفاوض في مؤتمر فرساي، ووضعت أرضنا تحت الاستعمار الفرنسي وتحت الاستعمار البريطاني، ووضعت فلسطين تحت الاستعمار البريطاني أيضا، وخرجنا تماما من المعادلة. أعطي الشريف حسين لقب ملك الحجاز، كان ينبغي أن يكون ملك العرب بناء على الرؤية الأساسية اللي وضعت في 1914 في دمشق، وثيقة دمشق المشهورة يعني 1714-1915 اللي وضعها الجمعيات العربية، جمعية العهد وجمعية العربية الفتاة، بالإضافة إلى الشريف فيصل ابن الحسين، اتفقوا على حدود الدولة العربية القادمة. هذا الكلام لم يحدث. قسمت المنطقة التابعة للدولة العثمانية، الشام قسمت كما تعلمون إلى ما إلى سوريا، أريد أن تقسم إلى 4 دول، ولبنان الكبير، بالإضافة إلى وضعة العراق تحت الانتداب. كلمة الانتداب اصطنعت من قبل في تلك المرحلة، يعني إحنا الأساس استعمار، لكن حتى يعني اللفظ يكون شوي مهذب وضعوا كلمة جديدة جدا اسمه الانتداب، الانتداب على الشعوب التي تم تحريرها من العثمانيين، وهذا الانتداب فقط من أجل أنهم الشعوب مش مؤهلين للحكم، إحنا بس بندير بالنا عليهم شوي حتى يتأهلوا ونعطيهم استقلال. هاي الفكرة الجوهرية، لكن تحول طبعا كما تعلمون إلى استعمار حقيقي يعني، وتدخل مباشر في واقعنا العربي، وصولا إلى تسليم فلسطين طبعا إلى عصابات صهيونية وسقوط القدس في 1948، بدأت في تلك اللحظة من 1917 يعني. ولذلك الحلم العربي في تأسيس دولة عربية على حدود جزيرة العرب كان حلما من السراب، والواقع كان واقعا غربيا أملته موازين القوة، وكان الخداع فيه جزءا أصيلا من تصميم المبادرة التي وضعت أمام الشريف حسين بن علي، وبقي الخداع من يومها إلى يومنا هذا الاستراتيجية الكبرى التي تتعامل بها القوى الغربية مع أرضنا مع دولنا العربية للأسف الشديد. وبقينا إلى يومنا هذا نرتكب نفس الخطأ الاستراتيجي بأن نقبل خديعة الخادعين، وأن نحاول قدر الإمكان أن نقنع أنفسنا بأن المصلحة تقتضي أن نسير في هذا الركب أو ذاك الركب للأسف الشديد. فما وقع، ليش أنا بقول هذه اللحظة خطيرة جدا، لحظة الحرب العالمية الأولى وما تبعها والثورة العربية الكبرى يعني، هذه لحظة تأسيسية ولدت فيها كل الأمراض التي ما زلنا نعاني منها اليوم، أمراض القطيعة، أمراض الضعف والهزيمة، أمراض التبعية، أمراض التجزئة، أمراض الاستغفال، وأمراض غياب الثقة بالنفس، أمراض غياب مفهوم الأمن القومي المشترك، كلها بنيت في تلك اللحظة. وما زال هذا القرن الماضي قرن خديعة وقرن إهانة وقرن قطيعة، وما زلنا نعيش تداعيات الحرب العالمية الأولى لم نخرج منها إلى يومنا هذا للأسف الشديد. شكرا جزيلا لكم، نلقاكم في الحلقة القادمة. السلام عليكم.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
2: الثرايا اف ام، اشراقة نور
1: في اثير الوطن.
3: برنامج فقه العصر مع الدكتور فضل مراد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون إلى برنامجكم فقه العصر مع حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. سنتكلم اليوم في هذه الحلقة عن التبرع بالأعضاء. طبعا هذه مسألة جديدة ومعاصرة جدا، لم تكن قد طرقت في الفقه المتقدم في أي مذهب من المذاهب، أن يتبرع الإنسان بأعضائه، بكليته، بدمه، بأن يزرع له عضو من مكان إلى مكان. وقد قلنا في حلقة سابقة أن من إشكاليات البحث في فقه العصر أن البعض يحرص كل الحرص أن تكون المسألة قد تكلم عنها في الفقه المتقدم، وبينا أن هذا خطأ، لأنه ليس كل المسائل تكلم عن الفقهاء المتقدمون، خاصة المسائل المعاصرة. بعضهم يريد أن يشبهها بمسائل نادرة جدا وغريبة وعجيبة، وهو يدل على أمرين. الأمر الأول على سعة أفق العلماء والفقهاء المتقدمين، وعلى ضيق نظر الباحث المعاصر الذي لا يريد أن يتجاوز النظر ما نظر فيه السابقون، وهذا خطأ يؤدي إلى منتوج خاطئ في النظر الفقهي. الله سبحانه وتعالى كرم هذه النفس البشرية، فقال سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم. بني آدم وحملناهم في البر والبحر. فالتكريم الإنساني هو من هبة الله سبحانه وتعالى، هو هبة من هبات الله عز وجل، فالإنسان مكرم على كل مخلوقات، على كل من كرمه الله سبحانه وتعالى عليه. ولقد كرمنا بني آدم، وهذا التكريم له مظاهر كثيرة جدا. من هذا التكريم: تكريم في خلقه، التكريم في تصرفاته، التكريم في استخلافه في الأرض، التكريم في الوحي إليه، أن جعل فيهم الأنبياء والرسل والمصلحون، والأنبياء والرسل والمصلحين. فهذا نوع من التكريم، التكريم أن أنزل لهم دستورا خاصا ينظمهم بعيدا عن البهائمية وبعيدا عن الملائكية الجبرية، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالإنسان مخلوق وسط بين هذا وبين ذا، فأنزل الله له هذا الدستور العظيم، وختمه بهذا الدستور وهو القرآن الكريم: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه هدى. سواء جعلتها لا ريب فيه وقف، أو قلت فيه هدى، أو قلت لا ريب فيه هدى للمتقين، المعاني كلها متسقة والمعاني كلها صحيحة ومقصودة، لأن اللفظ القرآني إذا احتمل فليحمل على جميع معانيه. فتكريم الإنسان، أن من مظاهر تكريم الإنسان أن الإنسان لا يباع ولا يشترى. الإنسان الجسم الإنساني والبدن الإنساني مملوك لله سبحانه وتعالى، ولا يحق للإنسان أن يتصرف في بدنه إلا بما أذن الله. فلا يحق للإنسان أن يؤذي بدنه أو أن يجرحه. ولذلك اختلف الفقهاء في ثقب الأذن التي تكون للأنثى وهي صغيرة بغية تعليق الحلية، فقالوا هو إيلام، هل يجوز إيلام الحي؟ هل يجوز إيلام البدن؟ فقيل هو إيلام محتمل موافق لمقصود الشرع من في هذا الكائن، في هذه المرأة، لأن الله سبحانه وتعالى قال أو من يشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وجرت على هذه العادات وهو إيلام غير شديد أصلا. فالشاهد من هذا أنهم درسوا وناقشوا مسألة الإيلام التي تحصل للأنثى من ثقب الأذن، وكذلك في الختان، ولذلك قالوا لا تكشف العورة ولا يؤلم هذا الألم إلا لواجب، فهو دليل على الوجوب، وإلا لما كشفت العورة ولما تؤدى إلى الألم. ولولا الإذن الشرعي والتشريع لما جاز أن يقطع ذلكم الموضع. فإذا التصرف في البدن لا يجوز إلا بما أذن الله سبحانه وتعالى به، ولذلك حرم تغيير خلق الله، وكان تغيير خلق الله منابذا ومنافيا للفطرة البشرية. قال سبحانه وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم. فقوله سبحانه وتعالى ذلك الدين القيم راجع إلى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. لا تبديل لخلق الله هذا نفي يراد به النهي، وهو أبلغ من النهي، ثم عززه بقوله سبحانه وتعالى ذلك الدين القيم، وهي بقاء الفطرة على ما هي عليه وبقاء خلق الله على ما هو عليه. وقال سبحانه وتعالى والتين والزيتون وطور سينين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن تقويم يعني بالنسبة لغيره من المخلوقات، ثم رددناه أسفل سافلين في مراحل في حياته. وفي هذه الصورة العظيمة بيّن أمرين وأصلين، بيّن أصل الخلق وهو الأحسن تقويم، وبيّن أحسن الحكم. ففي أولها بيّن أحسن التقويم وأحسن الخلق، وفي ختامها بيّن أن الذي خلق فأحسن الخلق هو الذي حكم فأحسن الحكم. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فانظروا كيف جمع بين الحكم الحاكمية وبين الخلق، فهو أحسن تشريع وأحسن خلق وأحسن تكوين، فقد جمعت هذه الصورة بين هذين الأصلين. ولذلك كان التغيير في الخلقة البشرية من عمل الشيطان ومن وساوسه. قال سبحانه وتعالى عنه، عن إبليس، ولآمرنهم، انظر إلى لفظ الأمر، ولآمرنهم، فكأنه عليه له عليهم سلطان، فهذا يدل أن الأمر متجه إلى من له عليهم سلطان، وهم الذين ليسوا بعباد الرحمن. فأصبح الشيطان وليا لهم وآمرا لهم، فليغيرن خلق الله، ولآمرنهم فليبتكن آذن الأنعام، أي شركا. فكان إذا حصل أمر ما من مرض أو من ألم أو من حادثة، بوتكت أذن الشاه أو البقرة بهدف جعلها نذرا لجن أو لشيطان أو لصنم أو لشجر أو لشيء ما بقصد دفع الضرر، ولا أمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام. وقد رأينا من هذا، وهذا لا يجوز أن تبتك آذان الأنعام تزلفا وتقربا للشياطين وللجن ونذرها لهم، نذرا للشياطين وللجن وشركا بالله سبحانه وتعالى. ولأمرنهم فلا يغيرن خلق الله، تغيير خلق الله سبحانه وتعالى محرم، ولذلك حرم هذا، حرمت أنواع التغيير الظاهر، تغيير الظاهر حرم، التغيير الظاهر، تغيير الظاهر جاءت بها نصوص، مثل قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله النامصة والمتنمصة. النامصة هي التي تنمص وتنتف شعر حاجبها فتنتفه وتدققه، ولعنت المتفلجات التي تبرد أسنانها لطلب الحسن، وهذه كذلك من الكبائر، لأن اللعنة لا يكون إلا لكبيرة من الكبائر. فيستنبط من هذا أن التغيير محرم، لأنه ليس بمزاجك أن تغير، ليس بمزاجك أن تغير خلق الله سبحانه وتعالى الذي لا يعجبه أنفه، على طول يذهب إلى عملية التجميل، هذا تغيير لخلق الله لا يجوز. إن كان هناك تشوه خلقي، إن كان هناك حادثة حصلت، فعند ذلك يكون من باب العلاج والمعالجة. أما أن يحصل تغيير خلقي من نفخ بالبوتوكس ونحوه من التغييرات الخلقية، وشد للوجه وللأعضاء وتحويل للأنف وللأعين، فهذه من الأمور الداخلة تحت الأعمال الشيطانية محرمة. ولأمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فإذا المسلم والمؤمن يقتنع بما أعطاه الله سبحانه وتعالى، وهو جميل في أحسن تقويم، لكنه الهوى وشياطين الهوى والموضة والتجميل، وهذا مسدود في الشرع. الشريعة جاءت لإخراج الإنسان عن داعية الهوى، لكن إن كان هناك تشوه واضح، إن كان هناك تشوه واضح في البدن نتيجة لخلق، نتيجة لتشوه خلقي كاجتماع الحاجبين مثلا، كحصول مرض في الأنف، التهاب مثلا، حصل عملية جراحية فتشوه الأنف، فحين ذلك لا بأس من تعديله، ولا بأس من تعديل الحواجب حين التصاقها، وكذلك إن حصل لا قدر الله سبحانه وتعالى عافانا الله وإياكم أجمعين، حصل حريق، حصل حادثة، فحصل نوع من التشوه، فالتجميل هنا جائز لأنه هو معالجة، والمعالجة جائزة. فإذا هذا يعطينا أن التصرف في البدن ليس على المزاج ولا على الهوى، ولذلك يأثم من قال لفلان نقطع يدي وأنت حل. بعض الفقهاء يقول قد أهدر دم نفسه، أولا لا يجوز له أن يقدم على ذلك، لكنه مع ذلك يسقط عنه الضمان، لأن شبهة يسقط عنه القصاص، والقصاص يسقط بالشبهات. فمثله كمثل شخص قتل شخصا خطأ أو عمدا، فالمقتول قال هو حل من دمي وقد سامحته، ولا، فهذه شبهة تدفع عنه القصاص، ولكن يبقى التعزير، ويبقى مسألة الضمان الديات، ومسألة الحقوق الأخرى، هذه نظرها قضائي، لأن بعض الحقوق يتعلق بها نظر الجماعة ونظر أمن المجتمع. وإذا قال الفقهاء الاغتيال لا، قال بعض الفقهاء وهو نظر صحيح كمالك عليه رحمة الله تعالى، قتل الغيلة لا يصلح فيه التنازل الورثة، لأن القتل الغيلة يتعلق بأمن المجتمع، فهو حق من حقوق المجتمع وحق لله سبحانه وتعالى، فلا مدخل فيه للعفو. فإذا نخلص من هذا إلى أنه لا يصح أن يتصرف الإنسان ببدنه على حسب مزاجه وعلى حسب الهوى، فإن الله كرم هذا البدن وكرم هذا الإنسان البشري حياً وميتاً، ولذلك فهو طاهر حياً وميتاً. وإنما طهارة الكفار التي ذكرها الله سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم، هذا نجاسة معنوية على الصحيح، نجاسة معنوية لأنهم كانوا يدخلون مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن لم يكن يغسلوا ما لمسوه بأيديهم، وقد استقى النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة امرأة مشركة وكان يأكل عند أهل الكتاب وأكل من الشاة المسمومة وكان يأكل عند يهودي. فالمعاملات البشرية بين المشركين وبين أهل الكتاب وبين المسلمين مجتمع إنساني، هذا مجتمع إنساني. فالمقصود إنما المشركون نجس يعني الاعتقاد وليس العرق، ولذلك أباح الله المسلم أن يتزوج الكتابية، يتزوج النصرانية وتزوج اليهودية لأنها ذات كتاب، ولو كانت نجسة، نجسة العرق ونجسة اللعاب ونجسة البدن لأمرنا لكان مشقة على المسلم، ولما كان في تزويجها إلا المشقات، لأنه سيؤمر بتطهير البدن ويؤمر بتطهير الثياب ويؤمر بكثير من الأمور. فكرم الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان، وكذلك كرمه فحفظ حقوقه حيا وميتا. وقال بل حرمة المقابر والمشي عليها لها أحكام معينة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم ميت ككسره وهو حي، كسر عظم ميت ككسره وهو حي، فهو نفس الإيلام ونفس التحريم، فهو فالجثة والبدن يصان. إذن ما حكم التبرع بالأعضاء وبيع الأعضاء، وسواء كانت أعضاء أحادية أم ثنائية أساسية، تبرع من حي لميت، من أخذها من حي، أخذها من أقصد من ميت لحي، أخذها من حي لحي، من صغير لكبير، من جسد الإنسان إلى نفسه، ما حكم هذه الأمور؟ فبعد هذه المقدمة، في المقدمة التكريمية التي بينا فيها تكريم الإنسان وأنه لا يحق له التصرف ببدنه وأنه لا يملك بدنه لأن المالك للبدن هو الله سبحانه وتعالى، ننطلق من خلال هذا إلى حكم التبرع بالأعضاء، وسنبينها في حلقة قادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وإلى لقاء آخر.
1: برنامج فقه العصر مع الدكتور فضل مراد.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.

0: السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، مشاهدي برنامج فلسطين في الكتاب والسنة. تحدثت الآية الرابعة من سورة الإسراء عن إفساد بني إسرائيل، ويرى المفسرون السابقون أن الإفساد الأول لبني إسرائيل كان في عهد ملوك بني إسرائيل وانتهى على يد نبوخذ نصر. بغض النظر عن الخلاف بين العلماء المتحدثين في هذا الموضوع، في موضوع الإفسادين هل وقعا أم لا، فالآية الخامسة تذكر أن مفتاح النصر الأول على بني إسرائيل هو العبودية لله عز وجل، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. وهنا نسأل، هل لفظ عبادا لنا متعلق أساسا بقوم نبوخذ نصر في أغلب أقوال المفسرين، أم أن عبادا لنا تنطبق على العباد المجاهدين في عصرنا أيضا؟ مشاهدينا، في النص القرآني الكريم نلاحظ أن لفظ عباد ومشتقاتها وردت في القرآن الكريم 104 مرات، فمن هم هؤلاء العباد؟ ما هي مواصفاتهم؟ وهل هم موجودون في عصرنا الآن؟ إن شاء الله مشاهدينا، من خلال تقرير مصور في هذه الحلقة سنسلط الضوء على تجارب عملية تبين دور العبودية لله عز وجل، كتجربة الفاروق عمر مثلا في فتح بيت المقدس، وسنعرف كيف ربى نور الدين زنكي الجيل على العبودية والإعداد ليستطيع بعد ذلك صلاح الدين الأيوبي أن يحرر بيت المقدس. وكذلك سنسلط الضوء على تجربة بعض المجاهدين في فلسطين، وتجربة ثورة المساجد والانتفاضة وحرب الفرقان ودور تحفيظ القرآن والصحوة والربيع العربي. وهل كان كل ذلك من لوازم العبودية لعباد أولي بأس شديد؟ هل ما زال عامل الالتزام الديني لدينا وعبودية اليهود المحرفة وارتفاع نسبة المتدينين في دولة الاحتلال، هل هي من عوامل النصر ومن عوامل إنهاء فساد بني إسرائيل؟ مشاهدينا، لمناقشة هذه المحاور يصحبنا في الاستوديو الدكتور أحمد شكري، أستاذ الشريعة في الجامعة الأردنية. أهلا بك دكتور.
1: أهلا بكم، حياكم الله.
0: للتعليق على التقرير إن شاء الله سينضم إلينا الدكتور وائل الزرد، صاحب كتاب رحلتي مع الشيخ نزار ريان من البداية حتى استشهاده. نعود إليك ضيفنا الكريم الدكتور أحمد شكري.
1: حياكم الله، يا مرحبا.
0: أهلا بك، إذا كان لك من كلمة في البداية قبل أن ندخل في التفاصيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأنا حقيقة أبدأ بتوجيه الشكر إلى قناة القدس الفضائية على البرامج الهادفة القيمة التي تبثها، والتي سيكون لها بإذن الله تعالى دور كبير في حصول جيل النصر والتحرير بإذن الله تعالى. ولتسمح لي أن أخص بالذكر حضرتك مقدم هذا البرنامج والإخوة الكرام القائمين على إعداده، والجهة التي تقوم على رعاية هذا البرنامج وهي هيئة علماء فلسطين في الخارج، فالشكر الجزيل لكم جميعا.
0: الله يكرمك. طيب، على كل، إحنا إن شاء الله وإياك المشاهدين سننطلق في محاور هذه الحلقة من خلال الآية الكريمة التي تقول كما تظهر الآن على الشاشة: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. دكتور، هذه الآية الخامسة من سورة الإسراء، يعني بعد أن تحدثت الآية الرابعة عن موضوع الإفسادين، هذه الآية تبشر بأن هناك نهاية لهذا الإفساد وبأنه هو وعد منجز في نص هذه الآية لعباد الله عز وجل عبادا لنا. يعني سورة الإسراء تحدثت عن مفردات متعلقة بآخر الزمان وركزت على موضوع العبودية. يعني لماذا تكون سورة الإسراء تبتدأ بالتسبيح وتنتهي بالتكبير والتحميد؟ هل لذلك علاقة في موضوع عبادا لنا؟
1: أكيد حقيقة، يعني فعلا سورة الإسراء هي السورة الوحيدة التي ابتدأت بسبحانه. يوجد سور بدأت بسبح أو سبحة، ولكن سبحان بهذا اللفظ لم ترد إلا في هذه السورة، واختتمت بوقل الحمد لله وبي وكبره تكبيرا، وفي ثناياها ورد التهليل، يعني العبارة المشهورة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الألفاظ الأربعة هذه كلها موجودة في هذه السورة في أولها وفي وسطها وفي نهايتها، وهذا له دلالة، لأن سورة الإسراء أيضا ذكرت العبودية 5 مرات، وهذا لا نجده في أي سورة أخرى. في البداية سبحان الذي أسرى بعبده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلماء لهم وقفة هنا، لماذا ذكر بلفظ العبودية دون أي لفظ آخر؟ لم يذكر أنه الرسول أو النبي، إنما العبودية. ذكروا عدة أسباب، منها قولهم إن العبودية هي أشرف وصف يمكن أن يوصف به أي امرئ كائنا من كان، حتى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف بها. يوجد توجيه آخر لطيف، يقولون لئلا يغالي بعض الناس فيقول محمد ينتقل من مكة إلى بيت المقدس ثم يعرج إلى السماوات، إذن أصبح إلها، فلئلا يقول أحد هذا الكلام كان النص على العبودية في الآية الأولى. هذا توجيه،
0: يعني في المواضع الهامة الله عز وجل خاطب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فنزول الكتاب وموضوع الإسراء وغير ذلك، ربما أربع مواطن في القرآن أهم مواطن يكون الخطاب فيها بالعبودية،
1: لأن هذا مثل هذا المقام أيضا، لئلا يظن ظان أو يقع في نفس أحد أنه أصبح في مقام أعلى، خاصة كما نعلم جميعا عيسى نبي الله ورسوله وصف بأنه الإله وما أشبه ذلك. الموضع الثاني الذي ذكرت فيه العبودية، لاحظ في الآية الثالثة مباشرة، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. هنا الله عز وجل يمتدح النبي الكريم نوح، أيضا يمتدحه بأنه عبد، عبدا شكورا، ما قال إنه كان نبيا أو رسولا، قال إنه كان عبدا. ثم جاءت هذه الآية عبادا لنا، وسنعود لنتحدث عنها بالتفصيل. ثم جاءت الآية الموضع الرابع في السورة، قوله تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، وهنا لفظ العبودية تقريبا في وسط السورة. ثم بعده بقليل قوله تعالى مخاطبا إبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان.
0: طيب،
1: فالعبودية هنا في هذه السورة حقيقة في غاية الوضوح والظهور.
0: طيب، يعني ربما اسم السورة الإسراء أو سورة بني إسرائيل، إسراء وإسرائيل، يعني ما اللفتة في ذلك؟
1: اللفتة حقيقة رائعة جدا، أن كلمة إسراء مكونة من خمسة أحرف، وكلمة إسرائيل مكونة من سبعة أحرف، فكلمة إسراء تشكل خمسة أسباع هذه الكلمة.
0: كان عفوا، إذا كان الحرف بعشر حسنات، إذا كانت إسرائيل مكونة من سبع أحرف، يعني سبعة بعشرة بعد سبعين سنة من بدايتها بتنتهي؟
1: يعني هذا من التفسير بالطريقة إدخال الأرقام وكذا في الكلام. هو بإذن الله عز وجل نحن نقول إنها ستنتهي بالسبعين أو قبلها أو بعدها بإذن الله تعالى، هي إلى زوال قطعا لا شك في ذلك عندنا. فالإسراء وإسرائيل حقيقة بينهما فعلا هذا التداخل اللفظي، وهناك التداخل أيضا العملي والواقعي والحقيقي، لأن الله عز وجل أراد للإسراء أن يكون إلى بيت المقدس، وكانت هذه أول صلة في الإسلام لبيت المقدس وأول ذكر له. ومن هنا يعني حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهت الرحلة وقالوا له صف لنا بيت المقدس، كان هذا السؤال لو كان لغيره لكان مباغتا، ولو كان قائل أو زاعم الإسراء غير محمد لكان كاذبا، ولكن لاحظ الروعة، قال فجلى لي بيت المقدس فنظرت فيه فوصفته لهم. ومن هنا من تلك الحادثة إلى يومنا هذا إلى ما شاء الله حصل التلاحم والتداخل بين الإسلام وهذا المكان.
0: نعود إلى رأس السؤال، يعني إسراء
1: وإسرائيل،
0: وإسرائيل. نعم. إسراء أو إيل معناها
1: الله،
0: الله،
1: الله. إسراء عبد الله،
0: عبد. عبد الله. إسراء باللغة العبرية إسراء عبد.
1: نعم.
0: أيضا.
1: نعم. عبد.
0: طيب، إذن ما معنى العبودية؟
1: لاحظ أيضا كلمة إسرائيل فعلا معناها تعطي معنى العبودية، وإسرائيل هو نبي الله الكريم يعقوب كما ورد في الحديث الصحيح. وطبعا هذه الدولة دولة الظلم والبغي والاعتداء والاحتلال وتجاوز القوانين والأنظمة الدولية، كل يعني لنا أن نصف هذه الدولة المسخ بما نشاء. حقيقة نسبتها إلى النبي الكريم إسرائيل نسبة زور وبهتان، ولا ينبغي، ولذلك نحن كما يعني نعلم جميعا نتحفظ عن نطلق عليهم هذا الاسم.
0: ناقشنا في هذا الموضوع مع ضيف آخر في حلقة سابقة، لكن يعني معنى العبودية في اللغة والاصطلاح.
1: العبودية، نعم، إسرائيل يعقوب عبد الله. العبودية في اللغة العربية العبد هو الذليل، العبودية هي التذلل، ولذلك نحن نقول في اللغة طريق معبد، أي مذلل، مسخر، مهيئ لكي يسير عليه الإنسان. فالعبد اصطلاحا لما نقول العبد هذا إنسان عبد لله، أي قائم بأمر الله عز وجل كما يجب. بالمناسبة يعني فكرة العبودية أن الكون ما فيه إلا حقيقتان، الرب والعبد، الرب ليعبد والعبد ليعبد ليحقق ما أراده الله عز وجل منه. طبعا الآن هذا الأصل الذي يجب أن يكون، نجد في الناس من يتجاوز هذا، من يبتعد عنه، من يطغى إلى آخره، هذا ليس موضوعنا، إنما موضوعنا أننا نحن العباد يجب أن نكون مطواعين لأمر الله عز وجل كما يريد. ومن هنا فالعبودية هي الالتزام التام والمطلق بأمر الله سبحانه وتعالى.
0: جميل. طيب الآن بس حتى نوضح للسادة المشاهدين كيف سندخل إلى عباد لنا أولي بأس شديد. نعم. هم جاءوا ليقضوا على الإفساد.
1: نعم.
0: يعني في حلقة سابقة تناولنا موضوع الإفساد أو الإفسادتان، وهناك من يرى هناك إفساد ثالث، ولا نعم. نريد أن نغرف في التفاصيل.
1: نعم.
0: لكن مثلا الدكتور يوسف القرضاوي يرى مثل ما يرى جمهرة المفسرين أنه الإفسادين انتهوا خلاص. نعم. يعني الآن ترجيحك يعني
1: أنا حقيقة
0: في قراءتك لهذا الموضوع.
1: أنا حقيقة يعني كتبت في تفسير سورة الإسراء منذ سنوات، وأنا أحضر لهذه الحلقة حقيقة راجعت مجموعة من كتب التفسير.
0: يعني أنتم لما تيجوا للحلقة بتحضروا مثلنا يعني.
1: لابد من هذا يعني حقيقة، دائما
0: حتى نأتي بالجديد.
1: دائما أنا أقول يعني أي شخص يصعد إلى المنبر يوم الجمعة أو يدخل على محاضرة للطلاب أو يعني في مثل هذا المقام الكريم مع حضرتك، لابد أن يحضر نفسه، أن يتكلم مما في الذاكرة القديمة لا يليق. فأنا حضرت نفسي، أنا قرأت من أكثر من 20 تفسيرا أمس في الليل وأول أمس وهكذا. فالذي يعني تخمر في ذهني
0: أقل من ساعة ترى.
1: ما هو طبعا أنا بقول لطلابي دائما أن أقرأ 4 ساعات ليعطيكم ربع ساعة مثلا أو ما أشبه ذلك. فالذي اختمر في ذهني أنهما ليس إفسادين فقط، إفساد بني إسرائيل في التاريخ كثير، ولذلك يعني لا نقتصر على الإفساد الأول والثاني، لأنه في الآية الكريمة وإن عدتم عدنا، هذه تمثل أيضا قاعدة مفتوح الأمور.
0: هناك
1: فعلا
0: من يرى يعني احتلال 48 إفساد وما ولا تعلن علوا كبيرة
1: في الآن،
0: يعني ما فيش أعلى من هيك في تاريخ بني إسرائيل.
1: هو يقينا لم يحصل، فعلا لم يحصل مثل هذا العلو الكبير جدا الذي هم فيه.
0: طيب ترجيحك الآن أنه أكثر،
1: أنا ترجيحي أنها يعني أنا الآن في ذهني في عندنا 5 إفسادات رئيسية لبني إسرائيل. الأولى
0: في كتاب
1: زمن
0: الإفساد الثالث، الآن أنا بسجل عندي الإفساد الخامس.
1: هو في الحقيقة انظر يعني تابع معي، الإفساد الأول زمن جالوت الذي طغى وبغى، وكان يعني كما في الآيات التي تحدثت عن هذه الحادثة، فقضى على هذا الفساد نبي الله داود عليه السلام.
0: جميل.
1: الإفساد الثاني عندما طغوا وبغوا أيضا وتجاوزوا حدودهم وقضى على إفسادهم هذا بخط نصر،
0: بعدين تيطس
1: في 900 قبل الميلاد، ثم تيطس الروماني، ثم زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم في زمننا الحاضر. فهذه 5 إفسادات. لماذا الآية نصت على 2 فقط؟ أنا في رأيي يعني هناك سببان احتمالا طبعا. السبب الأول لعظيم أثر هذين الإفسادين، لعظيم أثرهما وضخامتهما، أو لأنهما وجوز هذا الرأي يعني قد يستغرب، الأول والأخير وليس الأول والثاني، لأنه قال فإذا جاء وعد الآخرة أو
0: وعد أولاهما
1: ثم بعد ذلك قال فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم. إذن كأنه ذكر الأول لأنه البداية والأخير لأنه النهاية، ولكن لماذا مرتين؟ لأنهما أضخم وأعظم مرتين، والله تعالى أعلم.
0: طيب.
1: حقيقة فعلا هذا الآن الجولة التي نراها لهؤلاء القوم في زماننا هذا ما حصلت في تاريخهم. طيب. أبدا.
0: إحنا موضوعنا زي ما قلنا هو المدخل عن هذا الموضوع، يعني
1: نعم صحيح.
0: له حلقة سابقة يعني
1: صحيح.
0: لكن يعني قال الله عز وجل عبادا لنا، إذا كان الكلام الرأي الأول اللي تفضلت فيه من الإفساد في زمن نبوخذ نصر اللي قضى عليهم، يعني لماذا يعني هل كانت عباد لنا قبل الوصف يعني عباد لنا، يعني هل كانوا أتباع نبوخذ نصر قضوا عليهم، يعني كانوا عباد لله موحدين؟ يعني
1: لا، قضية أنهم عباد لله ليس بالضرورة أن يكونوا موحدين. إذا قلنا الإفساد الأول زمن نبي الله داود فواضحة، يعني نبي الله داود ومن كان معه كانوا من عباد الله.
0: نعم.
1: تعالى، لأن الآية قالت قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. إذا قلنا أن الإفساد الأول كان على يد قضي عليه على يد نبوخذ نصر، فنقول بأن الوصف بعبادا لنا لا يختلف عن الوصف بعبادي. عبادا لنا اللام لام الملكية، أن الله عز وجل يملكهم، والله عز وجل يملكهم كما يملك غيرهم. لماذا وصفهم بالعباد؟ لأن الإنسان عادة عندما ينتصر في معركة أو في موقف، ما الذي يحصل فيه؟ يزهو، يفتخر، يتعاظم، فكان من اللائق والمناسب في مقام النصر أن يوصفوا بالعباد، يعني مهما انتصرتم ومهما فعلتم فأنتم تبقون في مقام العبودية. فكلمة عبادا لنا هنا حقيقة تحتمل الأمرين، تحتمل أن يكون المقصود بها التشريف بإضافتهم إلى الله، ولكن في أكثر الآيات التي فيها تشريف عندما ينسب العباد إلى الله يكونون بالياء وليس باللام والنون أو باللام والياء، ما في باللام والياء في القرآن. ولذلك يعني لو اتجه المفسر إلى أن يقول عبادا لنا لا تعني أنهم مشرفون بإضافتهم إلى الله، لها وجه، لها وجه من خلال الآيات الأخرى ومن خلال الفهم اللغوي لها.
0: طيب ذكرت أنه سورة الإسراء أوردت كلمة عباد 5 مرات، أيضا سورة نعم. الصفات أوردتها
1: نعم.
0: 5 مرات،
1: ولكن في صفات أنه من عبادنا وليس عبادا لنا. لاحظ من عبادنا، يعني فعلا لما يضاف إلى الله عز وجل مباشرة تختلف عن لما يضاف إلى الله عز وجل بفصل ضمير
0: التكريم يعني
1: حرف الجر. طبعا طبعا من عبادنا المخلصين هذه للتكريم قولا واحدا. أما عبادا لنا فتحتمل وتحتمل.
0: طيب يعني هذا في سياق خصائص سورة الإسراء، كيف نفهمه يعني؟
1: نعم، سورة الإسراء حقيقة هي
0: متخصص يعني
1: أيضاً
0: في سورة الإسراء،
1: يعني أنا كتبت في تفسيرها وفي تفسير غيرها. وحقيقة الإنسان فعلا لما يريد أن يتكلم في مثل هذا المقام ويرجع إلى كتب العلماء السابقين، أنا يعني يعجبني من المفسرين دائما ابن عاشور حقيقة، هذا الرجل له يعني نظرات عميقة. نعم، نظرات عميقة جدا في فهم الآيات. بالمناسبة لما فسر الإفسادين،
0: على فكرة هو اللي ألهمني فكرة رسالة الدكتوراه كمان.
1: جميل،
0: يعني فعلا له لفتات تتميز. نعم، على كثير من المفسرين.
1: أنا يعني أمس كنا في المحاضرة مع الطلاب فدائما أقول لهم يعني المفسر الآن في هذا الزمن الذي لا يقرأ في ابن عاشور يعني ينبغي صحيح. عليه أن يراجع نفسه صحيح. لأنه رجل فعلا عميق، ولا تشعر أنه متأخر زمنا، يعني صحيح. تشعر أنه من العلماء مثل الرازي ومثل الزمخشري صحيح. وما أشبه من أشبههم. لأن سورة الإسراء هي فعلا سورة العبودية، يعني لاحظ بدأت بعبده ثم بعد مجموعة من الآيات الله عز وجل أراد أن يبين مواصفات هؤلاء العباد، يعني ولعلها إحدى المحاور في حديثنا ممكن نستبق الكلام، بدءا من قوله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، إلى قوله تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. لاحظ هذه المجموعة من الآيات. نعم. بدأت في التوحيد وختمت به، ثم في ثناياه المواصفات التي يجب أن يتصف بها الإنسان المسلم، أوامر ونواهي، افعل ولا تفعل. ثم في ثنايا السورة أيضا الآية التي قلناها قبل قليل، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، توجيه. ثم في الشيطان أو إبليس لما قال الله عز وجل أنه يريد أن يحتنك ذريته. نعم. قال له ماذا ستفعل؟ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وهكذا يعني في آخر الآيات إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكية. لا، هذه آية مريم. إذا تتلى مع آياتنا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. نعم. وهكذا يعني أنت تستطيع أن تستلهم أو تستخرج أو تستنبط
0: على كل
1: هذه السورة المواصفات.
0: يعني هذا الموضوع لن يغلق الآن، لكن يعني سنتناول أمثلة عملية عليه من واقعنا مما حصل، ونرى هذه عباد. نعم. عباد الرحمن عبادا لنا ومشتقاتها كيف يمشون على الأرض، لكن بعد فاصل قصير. مشاهدينا فاصل ونعود إليكم، فانتظرونا.
2: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.

أهلا بكم من جديد مشاهدينا في حلقة بعنوان عبادا لنا. يصحبنا في الاستوديو الدكتور أحمد شكري، ومن أجل التقرير المصور معنا عبر الأقمار الاصطناعية من غزة الدكتور وائل الزرد. وقبل أن ننتقل إلى ضيفنا عبر الأقمار الاصطناعية، يسرنا أن نقدم هذا التقرير لمشاهدة التعليق من الدكتور بعد هذا التقرير.

انتهى فساد بني إسرائيل الأول على يد جيش نبوخذ نصر، ثم على يد تيطس الروماني. لكن يعيش اليهود الآن العلو الكبير، وأفسدوا في الأرض، أرض فلسطين. ولأن سورة الإسراء تتحدث عن مفردات متعلقة بآخر الزمان، فهل قوم نبوخذ نصر أو تيطس الروماني هم الذين وصفتهم الآية عبادا لنا أولي بأس شديد؟ أم أن هؤلاء العباد هم في زماننا أيضا؟ من هم هؤلاء العباد؟ وما هي صفاتهم؟ هل حققوا العبودية كما حققها الذين حرروا القدس من قبلهم؟ وهل الجيوش العربية والقادة العرب الذين حاولوا إيقاف إفساد بني إسرائيل كانوا عبادا أولي بأس شديد؟

هل تحققت العبودية المحرفة في بني يهود على أرض فلسطين فاستحقوها؟ ما هو دور الحاخامات اليهود في هذا الإفساد وفي دعم الجنود الإسرائيليين؟ ملامح العبودية وشواهد الصحوة الإسلامية كثيرة: ثورة المساجد، الانتفاضة، دور تحفيظ القرآن وآلاف الحفاظ، عودة الملايين إلى العبودية لله. الملايين الذين تظاهروا في الميادين وفي عواصم العالم يرفعون الشعارات الدينية لتحرير فلسطين، المجاهدون العباد الذين يواجهون جيش الاحتلال الإسرائيلي بعقيدة الاستشهاد، القادة العباد الذين يأمون صفوف الصلاة ويسوون صفوف المجاهدين. هل كل ذلك هو من متطلبات العبودية التي اشترطها الله عز وجل في الأمة التي ستنهي فساد بني إسرائيل وتعيد فلسطين إلى أمة المسلمين؟

0: إذن مشاهدينا، يعني بعد هذا التقرير نعود إلى ضيفنا من غزة الدكتور وائل الزرد. الدكتور وائل الزرد طبعا هو مؤلف كتاب رحلتي مع الشيخ نزار ريان من البداية وحتى استشهاده. دكتور وائل، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياك الله، ونقدر يعني مجيئك ومشاركتك معنا، لك الأجر بإذن الله عز وجل. في البداية يعني نسأل عن النماذج العملية لعبادا لنا كما جاء النص في الآية الكريمة. نريد أن نبدأ من مثلا من مرحلة سابقة. نحن نعرف أن القدس فتحها عباد أولي بأس شديد، لكنهم فتحوها سلما، وكذلك نريد أن ننتقل عبر يعني 1100 تقريبا ميلادي إلى زمن نور الدين زنكي. يعني ما هي المقومات التي كان فيها المسلمون في ذلك الوقت؟ هل كانوا عبادا لنا كما جاء في الآية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. لقد كان القرآن الكريم واضحا عندما حدد من الذين يستحقون افتتاح بيت المقدس، ومن هم المؤهلون لاستلام مفاتيح بيت المقدس وتحريره من أيدي الظالمين عبر التاريخ. فقد وصف الله عز وجل بأن الذين يجوسون خلال الديار ويتبروا ما على الظالمون تتبيرا في بيت المقدس، وصفهم بأنهم عباد لنا. ولعل من أقرب الإيضاحات لهذه الآية ما ذكر الله عز وجل في أواخر سورة الفرقان عندما ذكر بعض صفات عباد الرحمن قائلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى نهاية الآيات. هذه الصفات الكريمة إذا تحققت في أي جيل من الأجيال عبر التاريخ كانوا من عباد الله تعالى المستحقين لاستلام واسترداد بيت المقدس. ولذلك لم يكن غريبا أن يفتتح بيت المقدس عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمشاهدون الأكارم ربما كانوا في غنى عن أن يتعرفوا عن سيرة عمر رضي الله عنه، فقد يعني ملأت سيرته العطرة الآفاق. ثم ورث هذا اللطف الكريم وهذه الصفات الخيرة أجيال المسلمون تباعا.
0: طيب، ماذا عن تجربة نور الدين زنكي؟ يعني عماد الدين زنكي، ونور الدين زنكي كانوا جيل الإعداد، وصلاح الدين الأيوبي قطف ثمرة التحرير والنصر.
2: هذا بلا شك. دكتور عمر،
1: يوم أن فتح أمير المؤمنين عمر.
0: دكتور وائل، يعني دكتورنا أحمد شكري حب يعني ظل على تواصل ونقاش أثناء الحوار هذا.
2: أخي وائل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا كل المراحب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله وحيا جميع إخواننا وأهلنا في غزة الأبية، غزة الصمود، غزة البطولة، غزة النصر. حقيقة يعني نحن هنا في مكان بعيد عنكم، ولكن دائما نفتخر ونشرف بكم وبما أنجزتم وبما حققتم لهذه الأمة، وننظر إليكم على أنكم فعلا يعني القوم الذين يجب أن ينظر إليهم بالإكبار والتبجيل والاحترام والتقدير. قبل قليل بقول للدكتور عمر أنا زرت غزة سنة 2000 قبيل انطلاق الانتفاضة في 15/5، وشرفت بزيارة الأستاذ أحمد ياسين رحمة الله عليه في بيته الذي ذكرنا فعلا بالعلماء السابقين في البيت المتواضع وبهيئته أيضا، ولكن كما كانوا يقولون ليس شيخا مشلولا ولكنه سيف مسلول.
0: نحن ننتقل دكتورنا ودكتورنا دكتور وائل أيضا إلى موضوع النماذج العملية سريعا الآن، لكن يعني سنترك الفرصة للدكتور أحمد كي يأخذ هذا النموذج، ولكن من قبلك نبدأ من عند جيل نور الدين زنكي سريعا. يعني هل تحققت فيهم صفات عبادا لنا؟
1: يعني حياك الله وحيا ضيفك الكريم وحيا الله جميع المشاهدين، ونسأل الله تعالى أن تتحقق فينا جميعا صفات

0: طاولة المفاوضات، ولا يمكن أن تعود عبر جيل ليس له علاقة بالقرآن، ليس له علاقة بالنهار بالصيام، وليس له علاقة بالليل بالقيام، قد انبترت وانقطعت علاقته مع الله ومع الناس. ولذلك ذهب هؤلاء الأكارم نور الدين ومن معه من عائلته الكريمة،
1: نعم،
0: ذهبوا في إعادة الأمة إلى أصولها الشرعية التي كان عليها الخلفاء الراشدون أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك وجدنا نور الدين زنكي فعل بعض الأمور التي ربما من المناسب أن يذكر فيها أرباب القرار في بلادنا العربية والإسلامية اليوم، فإنها السبيل ربما نقول الأوحد لاسترداد بيت المقدس إن شاء الله تعالى. أول ما فعله نور الدين زنكي أنه أدنى العلماء وأهل العلم وجعلهم خاصته وأهل مشورته، والعلماء قد آتاهم الله تعالى فهما وحكمة ربما لم يؤتها غيرهم. قال الله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. بتقديم نور الدين زنكي للعلماء وجعلهم أهل مشورته وخاصته، هو قدم الأولياء. وإذا لم يكن العلماء أولياء الله تعالى فليس لله ولي في الأرض. هذا أولا. وأما ثانيا الذي فعله نور الدين زنكي وعائلته الكريمة ومن معه بالمناسبة من الأكابر، أنهم فتحوا الباب والمجال واسعا للدعاة والعلماء ولطلبة العلم ليأمروا بالمعروف ولينهوا عن المنكر وليأخذوا بأيدي وقلوب الناس إلى الله تعالى. وفعلا حين انطلق العلماء والدعاة في أرض الله تعالى حيث كانت أرض الخلافة، ساعتها استطاعت يعني هذه العائلة الكريمة بقيادة نور الدين زنكي ومن معه من أهل العلم الأكابر، استطاعوا أن يجعلوا الشر والمنكر محصورا لا أقول منعدما، واستطاعوا أن يجعلوا الخير مقداما متزايدا متسارعا بشكل كبير جدا. كذلك من الأمور التي فعلها نور الدين زنكي أنه كفل طلبة العلم المتميزين في كل المجالات، سواء كانت الشرعية أو غير الشرعية، وأعطى أو فرش عليهم أعطياته حتى يتبوأ هؤلاء يعني أقصد طلبة العلم مبوأ صدق عندما تدار شؤون الدولة.
1: نعم.
0: كذلك مما فعله نور الدين رحمه الله تعالى، وهذا مما يعني يحسب له، أنه جعل من نفسه قدوة لأبناء شعبه وأبناء أمته، فلم يكن من الذين يقولون ما لا يفعلون، ولم يكن من الذين يتكلمون عن سنغافورة وبلاده يعني تعيش في وطأة الجهل والفقر والحمأة، وإنما استطاع أن يجعل من نفسه قدوة في الزهد، في الورع، في التقوى، في العدل، في العمل في الليل في النهار، حتى كان الناس إذا ما نظروا إليه كما قال بعضهم: كنا إذا نظرنا إلى نور الدين رحمه الله تعالى نتذكر أمجاد الصحابة والتابعين.
1: طيب دكتور،
0: وما ذلك إلا لأنهم
1: نعم
0: كانوا يرون رجلا طيبا. نعم،
1: يعني خلينا نتقدم بعقارب الزمن لزماننا، يعني تجربة قبل سنوات يعني أيام عز الدين القسام، يعني هل قاموا في البداية بداية الاحتلال وقبل الاحتلال وقبل النكبة يعني تمثلوا هذا الطريق؟
0: أخي الكريم، يعني من تبع نور الدين زنكي من أمثال الشيخ المجاهد عز الدين القسام، ومن أمثال الشيخ رحمه الله تعالى أحمد ياسين، ومن أمثال شيخنا الدكتور نزار رحمه الله تعالى جميعا، لولا أنهم سلكوا مسلك نور الدين وغيره من العلماء لما كتب الله لهم القبول، ولما تربعوا على عروش يعني قلوب الناس في زماننا. يعني إذا سمحت لي أن ندخل قليلا في تفصيل، إذا كان تكلم الدكتور أحمد عن تجربته وعلاقته مع الشيخ أحمد ياسين رحمه الله، فأنا بس يعني إشارات سريعة عن الشيخ أحمد ياسين، ثم سأنتقل سريعا إذا تكرمت يعني لتحدث قليلا عن بعض المواقف الجميلة الجليلة من الدكتور نزار رحمه الله تعالى، ليعلم الناس جميعا أن هؤلاء الكرام ما تقدموا إلا لأنهم قدموا، وما يعني رفعهم الله مكانا عاليا إلا لأنهم علوا على شهواتهم ونفوسهم والصغائر بل والكبائر. أما بالنسبة للشيخ أحمد ياسين رحمه الله تعالى، فمما هو معروف عنه في بلادنا، ويعني وهذا أمر متفق عليه، أن بيته لم يكن بيته هو فقط، بل لقد كان بيت الشيخ أحمد ياسين رحمه الله كان بيتا لجميع أبناء الشعب، كان يفد إلى بيت الشيخ كل الطالبين، كل السائلين، كل أصحاب الحاجات والفقراء والمعوزين والمساكين كلهم، إذا ما أرادوا قضاء حاجة ذهبوا إلى بيت الشيخ رحمه الله تعالى. وبالمناسبة من كل الفصائل، من كل التنظيمات، من كل الجبهات كانوا يذهبون، كانوا يعتقدون أن

0: شيخ لا شيخ حماس، وإنما كانوا يعتقدون أن الشيخ شيخهم جميعا. حتى أذكر حادثة بسيطة، سبحان الله، أحد الإخوة في مظاهرة في يعني التسعينيات كان يقود سيارة، فمع إطلاق الحجارة من هنا وهناك انكسر زجاج السيارة الأمامي. هذا الحادثة يقولها صاحب السيارة لي شخصيا، وهو من جيراننا بارك الله فيه. يقول فلما انكسر زجاج السيارة احترت، ماذا أفعل؟ فقلت في نفسي، هو يقول، فقلت في نفسي إذن ليس لي إلا الشيخ أحمد ياسين. وذهب بسيارته إلى بيت الشيخ وطالب مقابلته، فقابله على الفور وقال له يا شيخ لقد كسر أولادك زجاج السيارة. فقال الشيخ يا بني أنا أولادي كبار لا يطلقون حجارة. قال له لا، مش أنت أولاد الشعب أولادك؟ قال صحيح أولادي. وفعلا لا زال مع الشيخ حتى اقتسم يعني هو والشيخ كنصف ثمن زجاج السيارة. بالمناسبة لا زالت الورقة عند الرجل يحتفظ بها إلى الآن.
1: نعم الدكتور أحمد لك تعليق على.
2: والله حقيقة يعني كلام جميل، وأنا شعرت بهذا لما ذهبت يعني شرفت فعلا بزيارة الشيخ في بيته. كان فعلا مأهولا بالناس والطالبي يعني سواء قضاء المصالح أو ما أشبه ذلك. هذا يدل على أن الإمام الرباني فعلا يكون محبوبا من الناس ويكون قبلة لهم لقضاء مصالحهم وحوائجهم. وكما قال يعني هم قدموا لله فالله عز وجل كتب لهم القبول والرضا بين الناس.
1: ما تقدموا إلا لأنهم قدموا.
2: لا لأنهم قدموا.
1: دكتور وائل يعني إحنا معنا دقيقتين أو ثلاثة، نريد تجربتك في معايشة الشيخ، وأنت مؤلف كتاب تجربة يعني من البداية إلى استشهاد للشيخ نزار ريان. الدكتور نزار بدنا يوم عملي تطبيقي أنت تقدمت فيه إما مع المجاهدين أو مرافقة الشيخ، الجانب الروحاني جانب العبادات.
0: طيب على كلنا على وجه السرعة، وإن كان هو الشيخ يستحق أن يكون له برنامج مفصل جزاكم الله خيرا، لكن على عجل الشيخ أنا يعلم الله لا أقول إلا بما رأيت لا ما سمعت. لقد سرد الشيخ الصيام سردا حتى كنت أقول أنه لا يفطر. حتى أذكر مرة أننا دعينا لطعام غداء بعد صلاة الجمعة، وفعلا وضع الطعام وبدأنا نأكل، وكنت بجانب الشيخ، وأخذ الشيخ يعني ينزع اللحم ويوزعه علينا. أنا تفاجأت بعد دقيقتين أو ثلاث أن الشيخ لا يأكل، فهمست في أذنه قلت يا شيخ لماذا لا تأكل؟ قال استر علي أنا صائم. سبحان الله، قلت له في مثل هذا اليوم؟ قال أنا صائم. فكانت هذه بصراحة كانت شيء يعني غريب جدا. حتى أذكر في يوم استشهاد الشيخ أحمد ياسين رحمه الله رحمة واسعة في عزائه في يعني في ملعب اليرموك، أنا يعني قلت في نفسي لعل الشيخ أن يكون صائما. وفعلا يعني جئت بشيء من الماء لأختبر هل هو صائم أم لا، وكان بعد صلاة العصر، فجبت لهم ماء باردا قلت للشيخ اشرب، فقال لا أريد. قلت يعني اشرب لا بأس الدنيا حر وكذا. قال له بعدين معك ما أنت تعرف أنا صائم. سبحان الله، قلت له فهو مثل هذا اليوم أنت من الصباح واقف. وفعلا بفضل الله قبل المغرب بقليل جئت له بشيء من يعني الشراب والبسكويت، فقال لا تعد لهذا، أنا أريد ألا يكون الصيام إلا لله رب العالمين. أما بالنسبة لطوافه على المجاهدين فحدث ولا حرج. لقد كان الشيخ رحمه الله تعالى مبدعا، أقول والله كان مبدعا في الجهاد وتعداد صور المجاهدين. أذكر أنه مرة يعني كان بيني وبينه موعد في الساعة 12:30 تقريبا في الصباح، يعني ليلا في صباح اليوم الثاني. فاتصلت فيه أين أنت شيخ؟ قال لا تعال إلى البيت. هو يسكن في جباليا، وهذا في أوائل انتفاضة، يعني في أوائل يعني مجموعات المرابطين. وفعلا وصلت إلى البيت اتصلت به أين أنت يا شيخ؟ قال تقدم بس امشي لقدام امشي لقدام. ولازلت أسير مشيا حتى وجدته مرابطا يعلم الله وحده، ليس إلى معه إنس ولا جن. قلت سبحان الله يا شيخ أترابط وحدك؟ قال نعم، لعل الله تعالى أن يرد اليهود بسبب وجودي هنا عن بلادنا فلسطين. فكانت هذه إبداعة بصراحة، أن يقف وحده يجابه اليهود وهو ليس معه إلا القليل من السلاح. ثم كان له إبداعات كثيرة يعني رحمه الله.
1: طيب بشكل عام يعني أنت ربما رافقت المجاهدين أو عايشت يعني في غزة بعض المجاهدين، كيف تقيم الجانب الروحاني؟ هل يرفعون شعار عبادا لنا في حياتهم العملية كي يكونوا يعني بعد عبادا لنا ولبأس شديد؟
0: يعني أخي الكريم، إن لم يكن المجاهدون في فلسطين تحديدا والمجاهدون في غير فلسطين، إن لم يكن هؤلاء هم عباد الله تعالى فليس لله عباد في الأرض. إذا لم يكن هؤلاء عباد الرحمن فليس عباد لله في الأرض من أوليائه. المجاهدون في بلادنا فلسطين ضربوا أروع الأمثلة وأرقى النماذج في تحقيق العبودية لهم بشكل كبير. أنا أضرب لك مثلا سريعا، الليلة بفضل الله عز وجل كنا مع إخواننا المرابطين المجاهدين نتكلم معهم كلاما يسيرا مما فتح الله علينا ومما تعلمناه من قيادتنا حفظهم الله جميعا. فأحدهم يعني شعرت أن سمعه يعني خفيف جدا، فسألته ما لك، ما لأذنك لا تسمع بشكل كبير؟ فقال لا عليك، هذه مسألة بسيطة وانتهى الموضوع. لكن أنا صار عندي بصراحة يعني حرص أن أتعرف لماذا ذهب شيء كبير من سمعي. فسألت عنه بعض الإخوة فقال لي سبحان الله، كنت أنا وإياه في الحرب فنمنا يعني هو طبعا قصف من قبل فذهب يعني شيء من سمعه. فبعد ذلك كنا أنا وإياه في الحرب في بيت وبجانبنا بيوت في إذا سمعتم في أرض الريس أو في جبل الريس. يقول فجاءت طيارة F-16 فقصفت البيت الذي بجانبنا فسوته في الأرض صاروخ زلزل الدنيا. يقول أنا كنت يعني مستيقظا ولا أعرف، فبقول مع هول الضربة قفزت في الهواء وصاحبنا نائم، وإذا به بعد قليل يفتح عينيه ويقول إيش يا فلان يا عبادة، يعني هل هناك إطلاق رصاص؟ وبقول لي يعني الصوت كان يعني يملأ الدنيا لكنه كان آمنا مطمئنا ما طيب. شعر بشيء بفضل من الله عز وجل.
1: يعني هذا في المجاهدين، لكن في الجو العام في فلسطين يعني دور تحفيظ القرآن، هل لديك يعني إحصائيات تقيم الجانب الروحاني والاهتمام بالقرآن الكريم مثلا، وكيف لو قارناه بجانب الشباب المتدينين من الجانب اليهودي أيضا؟
0: أخي الكريم، ربما لو أي إنسان من غير أهل غزة زار غزة لوجد أمرا عجيبا بصراحة، مع احترامنا وتقديرنا لكل الدول العربية والإسلامية، لكن الذي يدخل غزة وينتقل في جوانب يعني شوارعها يرى الناس، سيجد بشكل كبير جدا أبجديات الشريعة الإسلامية قد كسي بها الناس في غزة، سواء الرجال أو النساء، الشباب أو الشابات. نحن لسنا ملائكة، لسنا معصومين، لا ندعي شيئا من هذا لأنفسنا، لكن بفضل الله تعالى عندما فتحت مؤسسات، أقول مؤسسات تحفيظ وتعليم القرآن الكريم في المساجد وهي بالمئات، ورعيت من قبل قيادة الحركة ومن قبل كل العاملين في حقل القرآن الكريم، أخرجت لنا بفضل الله تعالى حفاظا للقرآن، عالمين بالسنة النبوية، أملأوا الأرض قسطا وعدلا كما ملأها غيرهم ظلما وجورا. المساجد أخي الكريم بدأت تخرج الآلاف في كل سنة، لعلكم تتابعون هناك مهرجانات كبرى تقام في غزة وفي غير بلادنا من فلسطين المحتلة أو غيرها، يخرج من مراكز تعليم وتحفيظ القرآن الآلاف من حفاظ القرآن الكريم وحافظات القرآن الكريم. ولذلك ربما لو سرت في غزة، ربما أقول بكل صراحة، تجد المتبرجات يعني أقصد الغير لابسات الزي الشرعي معدودات على الأصابع، وهذا يدل على أن يعني شعب غزة وشعب فلسطين يعني هو مسلم بالفطرة، استجاب لنداءات العلماء والدعاء، وصار الكل يسير في مركب الإسلام العظيم إن شاء الله.
1: يعني في نصف دقيقة إذا سمحت أو دقيقة، يعني ماذا عن هؤلاء الذين ذكرتهم تخرجوا في دور القرآن الكريم؟ هم يحصدون نتائج مختلفة عن غيرهم خصوصا في حرب الفرقان. يعني طلبت منك أن تقارن مع المتدينين الذين يسيطرون على المشهد الإسرائيلي، هل هي ظاهرة متنامية لتحسم الصراع، أما أن التدين عند الشباب اليهودي أو الإسرائيلي في تراجع؟
0: لا، أنا لست على علم دقيق بالتدين المتنامي أو غير المتنامي عند اليهود، لكني على علم دقيق بفضل الله تعالى بالتنامي الملاحظ في جميع الدول العربية، وما الثورات العربية وما تنتجه إلا دليلا واضحا على أن الشعوب العربية قد ملت، الشعوب العربية قد ملت من كل الأنظمة الجاهلية الوضعية الطينية، وقد آن للناس أن يعيشوا في ظلال هذه الشريعة الطيبة المباركة. أما هؤلاء اليهود الظالمون المحتلون لأرضنا فتنامى عندهم الحس الديني أو لم يتنامى، سيبعث الله في النهاية عبادا لنا أولي بأس شديد يجوسون خلال الديار ويتبر ما على هؤلاء تتبيرا إن شاء الله رب العالمين.
1: إن شاء الله رب العالمين. الدكتور وائل الزرد صاحب كتاب رحلتي مع الشيخ نزار ريان ومؤلف كتاب الدعوة ومناهج الدعاء، شكرا جزيلا لك ولأهلنا في غزة. إذن نواصل معك ضيفنا الدكتور أحمد لكن بعد فاصل قصير. مشاهدينا فاصل قصير، نعود بعده إليكم إن شاء الله.
3: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.

0: حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة بصحبة الدكتور أحمد شكري أستاذ الحديث في الجامعة الأردنية. دكتور يعني كان معنا
1: التفسير وعلوم القرآن.
0: التفسير وعلوم القرآن يعني احنا ضيوفنا هاي الفترة كلهم ما شاء الله الدكتور أحمد دكتور أحمد وكلهم تفسير وحديث ولكن ما شاء الله يعني صار الواحد كثرة الأحامد أو الأحاميد كيف تجمعوه؟
1: يعني أحمد أحمدون
0: الأحمدون
1: نعم
0: من كثرة الأحمدين يعني
1: نعم
0: فعلى كل يعني كان لك تعليق وشفت لك هيك نظرات
1: نعم أنا حقيقة أكثر, يعني أكثر من مرة أردت أني أتداخل مع الأستاذ وائل ولكن يعني هو كان كالسيل الجرار الهدار
0: تعرف حجز الأقمار الصناعية له
1: نعم
0: وقت محدد
1: نعم سجلت بعض الملحوظات حقيقة أنا أشكره جدا على يعني ما قال وكما قلت وأكرر نحن نفتخر بأهل غزة وطبعا أهل فلسطين جميعا وضربوا لنا أربع الأمثلة حقيقة في الصمود يعني الدول العربية أقصد الأنظمة يعني التي عرفها الجميع وانكشفت سوءتها في حرب 48 ما صمدت ولا في 67 ولا يعني ساعات لم يصمدوا ساعات وأهلنا الكرام في غزة صمدوا أكثر من شهر جميل. فهذه حقيقة يعني فعلا شيء يفتخر به إلى أبد الآبدين
0: نعم.
1: سجلت فعلا بعض الملحوظات لما فتح عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيت المقدس حقيقة وعمر هو الرجل الرباني في ملحظين الملحظ الأول لما وصل كان هو وفتاه أو خادمه لما وصل إلى أسوار بيت المقدس كان الدور عليه أن يمشي وكان الدور على الخادم أن يركب على الدابة فقال له الخادم لما اقتربوا قال له يا سيدي يعني أنا أسير وأنت تركب قال لا الدور دوري أن أسير ثم كان في ثوبه مجموعة من الرقع فلما وصلوا إلى هناك ونزل صفرينوس ليسلمه المفاتيح قال له لو لم تكن على هذه الهيئة لما سلمتك المفاتيح
0: عندهم نبوءة يعني؟
1: لا عندهم نصوص عندهم نصوص ربنا عز وجل قال في آخر سورة الفتح محمد رسول الله وذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل عندهم في النصوص غير المحرفة صفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو أن عمر ذهب وهو بهيئة يعني كبار الضباط مثلا أو ما أشبه ذلك والنياشين والنجم على كتفه والثوب المكوي يعني لا يمكن أن يسلمه ولو لم يكن ماشيا على قدميه أيضا فلاحظ يعني واللي يلاحظ الإخوة المشاهدون هذه اللفتة الرائعة جدا عمر بتواضعه وثوب المرقع وهو يسير على الأرض سلم مفاتيح بيت المقدس هذا ملمح يعني الإنسان يقف أمامه فعلا ليرى كيف هي صفات عباد الله تعالى الأمر الثاني أو الجانب الثاني نور الدين زنكي وعماد الدين حقيقة فعلا أنشأوا جيل النصر الأستاذ الفاضل الأخوائل يعني أشار إلى قضية يعني تقريب العلماء وأيضا قضية الوحدة علموا أنه لا يمكن أن نحرر بلادنا وأرضنا المقدسة إلا من خلال أن نكون يدا واحدة إذا كنا مبعثرين مشتتين هذا في الجنوب وهذا في الشمال وهذا في الشرق للأسف دويلات أو دول لا يمكن لنا أن نحرر أرضنا لا بد من الوحدة قبل ذلك وهذا ما وضع بنيانه وأسسه زنكي ثم أتى صلاح الدين وفهم الدرس فهما ولذلك قبل أن يبدأ بفكرة التحرير بدأ بفكرة التوحيد راسل الذين في الشام وفي بلاد الشام حول فلسطين واتفق معهم على أن نكون صفا واحدا جيشا واحدا أمة واحدة ثم بعد ذلك ذللت لهم كل الصعاب فحصل ما حصل وبالتالي هذه نقطة أيضا في غاية
0: طيب
1: الأهمية
0: جميل نرجع لتفصيل الآية اللي هي عنوان حلقتنا اليوم عبادا لنا أولي بأس شديد وإحنا مركزين اليوم على عبادا لنا يعني كل مرة ترد عباد الرحمن عبادنا كذا إلا في هذه الآية فقط في 104 مرات اللي ذكرها القرآن الكريم عبادا لنا يعني ما اللفت في ذلك
1: هي وردت العباد وعبادي وعباد الله وعباد الرحمن وفوردت عبيد أيضا بالمناسبة ولكن العبيد عادة ترد في مقام جميع الخلق يعني المؤمن وغير المؤمن هنا عبادا لنا يعني فيها مزية فعلا وفيها ملمح كبير جدا لنا أن الإنسان لما يصل إلى مثل هذه الدرجة وهي أن ينتصر على آخرين خاصة في مثل هذا الحال يعني الآن بنو إسرائيل طغوا وبغوا وتكبروا كما قالت الآية الكريمة وجعلناكم أكثر نفيرا إذا انتصر أي شخص على الكبير على العظيم على القوي ماذا يكون حاله يكون حاله الخيلاء والفخر والمباهاة يعني الآن تجد الواحد من الناس ينتصر ممكن على يعني على مجموعة على بسطاء تجده يفاخر ويتعاظم فما بالنا إذا انتصر على العظيم ولذلك كأن هذه لفتة وإشارة من الآية الكريمة أنكم يا من عبدتم الله حق العبادة ويا من سرتم على منهج الله ودين الله عندما تنتصرون إياكم ثم إياكم أن تأخذكم زهوة النصر وأن يأخذكم الغرور والخيلاء ابقوا عبادا لنا
0: طيب نخذ تطبيق عملي لهذا الموضوع يعني لما احتلت فلسطين في 48 بدنا نشوف وضع المسلمين يعني الآن يختلف الوضع بالتأكيد
1: طبعًا
0: يعني كل المؤشرات تختلف فمن خلال سورة الإسراء، ما هي صفات الذين سيحررون القدس؟
1: حقيقة يعني أدخل من خلال الإشارة التي قلتها في وقت 48 و 67 وما حولها، كانت الأمة تعاني من هزيمة داخلية نفسية كبيرة جدا جدا. طبعا أنا وأنت لم نعش هذه المرحلة، ولكن كما قرأنا وسمعنا يعني الناس كانت يعني كما حصل مع أجدادنا السابقين أيام التتار لما دخلوا بغداد، وكان الواحد منهم يقول لعشرة من المسلمين ابقوا في مكانكم سأذهب وآتي بحبل، وكانوا يبقون كأنهم يظنون أن هذا من التتار له أعين من وراء ظهره يراهم. للأسف يعني أمتنا في تلك الفترات
0: تاريخياً يعني
1: مذكور،
0: احنا بنسمع
1: مذكور في كتب التاريخ. أنا لا أستبعده، أنا لا أستبعده
0: هزيمة نفسية.
1: الهزيمة النفسية هي الهزيمة الحقيقية. ولذلك يعني أنا بقول أمتنا في تلك الفترة كانت تنظر إلى اليهود على أنهم الجيش العظيم الذي لا يقهر، ولذلك الهزيمة النفسية كانت يعني تجد الناس للأسف كانت في تلك الحالة. ولكن الآن أنا أقول الوضع مختلف تماما. بالمناسبة قبل أيام أرسل لي أحد الإخوة الفضلاء على الإيميل يعني شريط مسجل للشهيد أحمد ياسين رحمه الله، مدة دقيقتين فقط، ولكن حقيقة وأنا أنظر فيه فعلا تذكرت كلام المفسرين حول هذه الفكرة. كان يقول دولة البغي والظلم والعدوان هذه لن تدوم لأكثر من سنة 2030 تقريبا أو 40، فقال له أو 20 حتى 2020. قال له لماذا؟ قال نحن أخذنا من قوله تعالى يتيهون في الأرض 40 سنة، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. قال أنا استلهمت واستنبطت من هذه الآية أن 40 رقم محوري. وبالمناسبة عند علماء اللغة العربية بل عند غير العرب حتى عند الآخرين 40 رقم محوري. وأنا من قديم مرة طلبت من الطلاب قلت لهم اجمعوا لي معلومات لما ذكرنا جزئية لماذا أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام عمره 40، لما فأتوني بمعلومات قيمة جدا أن 40 فعلا يعني عمر محوري بالنسبة للإنسان ورقم محوري في الحياة. يعني كما أن 10 يبدأ بعدها دور جديد، كذلك بعد 40 يبدأ دور جديد. فقال 40 الأولى مضت لليهود، الآن 40 الثانية لنا.
0: كلام الشيخ أحمد ياسين.
1: نعم وأنا رأيته موجود عندي ممكن أرسله لك. قال 40 الثانية بدأت من 87، فإذا ما بعدها ب40 تقريبا 27 أو نحو ذلك. طبعا لا أقول هذا رجبا بالغيب أو هو يعني يدخل في داخل في دائرة الاحتمالات، ولكن كل شيء يبنى على أسس وقواعد. وأظنك تعلم أن الدكتور بسام جرار له نظرات في هذا الأمر. فأنا أقول بدأنا في المرحلة الثانية، الشوط الأول كان علينا، نعم الشوط الثاني بإذن الله تعالى الآن هو لنا، وما نشاهده وما سمعناه من أخينا وائل قبل قليل عنه، وأنا رأيته بعيني لما زرت غزة حقيقة. وقبل أيام لما كان في احتفال وكان رئيس وزراء رئيس الوزراء الفلسطيني الأستاذ الفاضل أبو العبد إسماعيل هنية، كان أحد هؤلاء الذين وأخذوا الإجازة في تلاوة القرآن وفي حفظه، وكان عددهم كبيرا جدا،
0: ويؤم المصلين ويؤم التراويح
1: ويجلس على الرصيف. يعني قبل مدة لما جاءني أرسلت لي الصورة قال لي هل يوجد رئيس وزراء آخر عربي أو غير عربي يجلس على الرصيف كما يجلس أبو العبد؟ فعلا شيء رائع جدا نحن نفاخر به. هذه قضية
0: الثورات العربية خلت المعادلة يعني
1: إذا كانوا يعني
0: طيب. لكن نرجع لصفات العباد الذين سيحررون القدس.
1: نعم الله عز وجل يريد ممن يعني يحمل رايته وممن ينتسب إليه أن يكون أهلا لذلك، أن يكون من عباده الذين يستحقون أن يوصفوا بأنهم من عباد الله تعالى. ومن هنا فجيل النصر الذي بدأ الآن يتكون أو يتحرك أو يوجد هو الجيل الرباني. رأينا عمر ورأينا زنكي ورأينا صلاح الدين ورأينا القسام ورأينا من سار على هذا الدرب من بعده إلى يومنا هذا، وإلى ما شاء الله هم الذين ساروا على دين الله وعلى درب الله وأطاعوه حق الطاعة. يعني زريان أنا يعني لم أشرف بلقائه، ولكن علمت أنه كان من خريج الجامعة الأردنية في سنة من السنوات، وتابعت أخباره، ولما علمت باستشهاده واستشهاد أيضا عدد من الآخرين القياديين، لأن بعض الناس أحيانا يطعنون فينا وفي غيرنا، بيقول القادة يكونون في الخارج مثلا أو في الرفاهية
0: والآخرون في الخنادق
1: والآخرون هم تحت القصف. انظر وشاهد لترى فعلا أحمد ياسين كيف وهو خارج من المسجد بعد صلاة الفجر أتاه الصاروخ في الصفوف الأولى دائما، وكذلك نزار ريان وكذلك إسماعيل وكذلك فلان وهكذا وأبو شنب مثلا وما أشبه ذلك كله. وهذه هي سمتنا نحن، أننا فعلا دائما قادتنا في الصفوف الأولى وليس في الصفوف الخلفية أو من وراء المتاريس أو من وراء الجدر كما يفعل الآخرون.
0: طيب كيف نستفيد من عنوان الحلقة عبادا لنا؟ كيف نستفيد في توظيف هذا في صراعنا مع الصهاينة وكثير منهم يعني متدينون وملامح التدين موجودة؟ هل هذا يقربنا يعني من حفلة الصراع الرئيسية يعني؟
1: هي لازم تكون قريبة، هي قريبة وكل آت قريب، ولكن نحن بالنسبة لنا يجب أن نكون مستعدين دائما لكل شيء، ويجب أن نكون مستعدين دائما للتحرير إذا داعي داعي الجهاد أن نأتي ونلبي. وبالمناسبة ليس نحن فقط الذين في داخل فلسطين ونحن الذين في خط الدفاع الأول، إنما أيضا الآخرون. وبالمناسبة بعض الناس، أنا زرت بعض البلاد الإسلامية في باكستان وفي ماليزيا وفي تركيا، لما نقول لهم نحن من الأردن من أفياء بيت المقدس وما حوله، يعني أحيانا يقولون لنا عبارات والله ممكن تبكينا، بيقولوا لنا مثلا ليتنا كنا مكانكم، ليتنا، وقولوا بس يا ريت تفتح لنا الحدود لكي نزحف بصدورنا
0: يعني
1: العارية.
0: الشارع الرئيسي في دولة مالي في العاصمة يعني اسمه شارع القدس.
1: ما شاء الله، جميل جدا. أنا حقيقة شيء بشيء يذكر، حضرت محاضرة لأبي الحسن الندوي رحمه الله، العالم الكبير الجليل الهندي، لما كنت طالبا في الجامعة، وعنوان المحاضرة كان يعني أينقص الدين وأنا حي، عبارة جميلة جدا.
0: نعم.
1: فمن الكلمات التي قال هذا الكلام، مضى عليه الآن حوالي 25 سنة، قال: يا معاشر المسلمين، كيف نرضى لأنفسنا ونحن بهذا العدد وبهذه الكثافة، وهؤلاء الشراذمة الحقيرون القليلون ينتصرون علينا؟ قال: والله لو كنا ذبابا ذبابا فقط، ولكن أن نكون فاعلين والله لأخرجناهم منها. يعني أنا هذا الكلام لما أسمعه من واحد منا، نحن من أهل فلسطين أو من أهل الأردن، يعني أتقبله، ولكن لما أسمعه من واحد من أهل الهند كم أكبره وكم أرى أن هذا شيء عظيم ورائع جدا.
0: يعني عدد الذين يتمثلون عبادا لنا في العالم العربي مع هذه الثورات، هل هو بدأ يحتشد يعني؟
1: بدأ يكثر وينمو ويعني مثل الخلايا يعني يتكاثر، ينقسم ويتكاثر جدا. يعني تونس مثلا التي بدأت هذه الثورات، أنا قبل أن تحصل هذه الحادثة كنت في نفسي أقول تونس ممكن من آخر البلاد العربية يمكن أن يحصل فيها هذا، ولكنها كانت المبادرة في كل شيء، في إقامة الثورة، الآن في قطف الثمرة أيضا. يعني أنا أدعو للإخوة في مصر فعلا بأن الله عز وجل يعني ييسر أمورهم وبأن يحفظ لهم ثورتهم المباركة، لكن في تونس كانوا المبادرين وكانوا الذين قطفوا فعلا، وبإذن الله عز وجل يستمرون في هذا الطريق. وبالمناسبة يعني قبل أيام أيضا رئيس دولته،
0: وبها نختم يعني،
1: يعني حقيقة كان الخطاب الذي ألقاه وأخذته العبرة وحشرج صوته، فوقف جميع من في المجلس يعني صفقوا له يعني هذه كلها فعلا بشائر،
0: من
1: بشائر
0: من
1: النور، المنصف المرزوقي، بشائر النور وبشائر الخير وبشائر الهداية والعودة إلى الله. يعني كما قلتم يا دكتور عمر، فعلا جيل النصر بإذن الله عز وجل بدأ وخسارة في الطريق.
0: على كل، الدكتور أحمد شكري، هذا ما سمح به الوقت. الدكتور أحمد شكري في الجامعة الأردنية، أستاذ التفسير، إحنا عشان الدكتور ضيفنا في الأقمار الصناعي كان أستاذ دكتور وائل أستاذ الحديث. على كل، مشاهدينا باسمكم جميعا نشكر ضيفنا، وباسم فريق البرنامج نشكركم، وفي أمان الله.

0: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
2: السرايا اف ام، اشراقة نور
1: في اثير الوطن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة التي أتحدث فيها عن شخصية فريدة كان لها تأثير كبير في الأوساط العلمية والثقافية على بعد في بلادها ونأي في أوطانها، لكن الرجل كان عاملا عالما مجتهدا، فترك بصماته على أرض الواقع وعمل واجتهد فجنى ثمار عمله بتوفيق الله تعالى له وحفظه وتأييده. وهذه الشخصية هي الإمام الشوكاني القاضي اليماني محمد ابن علي الشوكاني، ونسبة إلى شوكان قرية قريبة من صنعاء، ولد فيها سنة 1174 للهجرة، وتوفي في صنعاء بعد أن نزح إليها أهله سنة 1250، وهذا يوافق بالتاريخ الميلادي تقريبا 1835. هذا تاريخ وفاته، سنة 1835 سنة 1250 للهجرة. اليمن، وهذا حديث عن شوكاني يقودنا الحديث عن اليمن، ولا بد. اليمن هي بلاد بعيدة معزولة جبلية، طبيعتها جبلية في أكثر تضاريسها وأجزائها، فلذلك كانت معزولة عن العالم الإسلامي مدة طويلة، ولذلك أيضا استعصت على كثير من الفاتحين والمحتلين والغازين، والإسلام دخلها بدون قتال، دخلها بدعوة الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأهلها، معاذ بن جبل، علي بن أبي طالب، أبو موسى الأشعري، وفروة بن مسيك رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هؤلاء وغيرهم اجتهدوا في تحويل اليمن للإسلام، وما احتاج أهل اليمن إلى قتال، ولا إنما دخلوا في دين الله تعالى طوعا ورغبة في زمان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فهم كانوا من أبكر الشعوب التي دخلت في الإسلام، ومن أولها استجابة لرسوله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. عاشت اليمن بعد ذلك تحت الحكم الإسلامي كما هو معلوم، شارك أهلها وبقوة في الفتوحات وفي الغزوات الإسلامية خارج الجزيرة، وكان لهم استقرار بعد ذلك في الأندلس، وكان لهم استقرار في أماكن من العالم الإسلامي، وشاركوا في بناء الدولة الإسلامية وحضارة الإسلام عن طريق رموز عظام وأئمة كبار انتقلوا وعاشوا في كل مكان تقريبا. وهذا يحسب لأهل اليمن من الفضل، ولا أعلم شعبا أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما أثنى على أهل اليمن، ولا أعلم بقعة أثني عليها كما أثني على اليمن إلا بلاد الشام، فإنها أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ثناء عاطرا وجميلا. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء أهل اليمن قال: أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوبا وأرق أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية، الإيمان يمان والحكمة يمانية. وهذا ثناء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بعده ثناء، يثبت رقة القلوب ولين الأفئدة، وهي صفة مهمة جليلة في العبد، إن وجدت فيه فهي قد وجدت لتؤدي إلى خير كبير وعظيم. والإيمان يماني والحكمة يمانية، وهذا أيضا ثناء جليل وعظيم. والله تعالى ذكر تلك البلاد في كتابه فقال: بلدة طيبة ورب غفور. فالبلدة وصفت بأنها طيبة، وهذا أيضا ثناء على البلدة. فإذا أهل اليمن قد أثني على بلادهم وأثني عليهم ثناء خاصا من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وبقوا تحت حكم الإسلام إلى يوم الناس هذا لله الحمد، ما ارتدوا ولا بدلوا ولا غيروا على ظهور بعض الكذبة فيهم، لكنهم استمروا على إسلامهم ودينهم وحماسهم لهذا الإسلام ولهذا الدين. وأيضا توالى عليهم الرؤساء الذين حكموا اليمن من قبل الخلفاء الراشدين ومن قبل الأمويين بعدهم ومن قبل العباسيين ومن قبل الأيوبيين، فقد حكمهم السلطان تغطكين ابن أيوب، وهو أخو صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمة الله تعالى عليهما. صلاح الدين أرسل أخاه إلى اليمن تغطكين من أجل أن يحكم اليمن نيابة عنه، فبقي تغطكين سنوات في اليمن حاكما نيابة عن أخيه. وهكذا إذا في الحقيقة هم كان أكثر حكامهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاقبوا على حكم اليمن قرابة 1000 سنة، وهذا أمر معلوم من التاريخ، ولهم تفصيل في دولهم وفي طرائق حكمهم يطول الوقت بذكرها، وليس هذا من غرض هذا البرنامج. كما هو معلوم غرضه الإيجاز والتركيز على العبر والعظات حتى نستفيد، فليس المراد هو القص فقط، إنما المراد الإخبار ببعض الجوانب مع التركيز على العبر والعظات وإبراز جهود المجاهدين من العلماء والصالحين والعاملين، وإبراز التضحيات وإبراز الدعوة وإبراز العلم الشرعي وإبراز الجهود التي بذلت، فكل هذا من غرض هذه الحلقات. ولما جاء أدنى أن نأتي إلى عصر الشوكاني رحمه الله تعالى، فعصر الشوكاني كما قلت لكم ولد سنة 74 و100 بعد 1000، وتوفي سنة 1250، يعني عاش ما بين القرن 12 والقرن 13 الهجري، أو في القرن 18 وثلث الأول من القرن 19 الميلادي، فقد توفي 1835. في تلك المدة كان العالم الإسلامي يموج بحركات سياسية، والدولة العثمانية كانت قد أخذت في الضعف، ووضعها كان صعبا جدا، وكانت لا تستطيع أن تحتفظ بالعالم الإسلامي كما ينبغي لها أن تحتفظ، وكانت الجزائر قد دخلت الحملة الفرنسية المقيتة، وكانت مصر أيضا قد دخلها الفرنسيس أيضا، وأوضاع العالم الإسلامي أوضاع صعبة في الحقيقة في المدة التي كان فيها الشوكاني. كان اليمن استقلال كبير عن جسم الدولة الإسلامية، وكان أئمة يحكمونها باسم الإمام، يقال عنه الإمام الحاكم، وهو من آل بيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وكان الشوكاني يعيش في زمن هؤلاء الأئمة، وهؤلاء الأئمة يتمتعون باستقلال كامل عن أي تبعية كانت، يحترمون أشراف مكة، وبينهم وبينهم مراسلات واتصالات، لكن ليس هنالك أي تبعية لأي جهة كانت بالنسبة لحكام اليمن الذين كانوا بالتعبير السياسي الحديث كانوا في شمال اليمن، في شمال اليمن في جبال اليمن يحكمون. أما جنوب اليمن وهذا له قصة طويلة أخرى، وله سلاطين آخرون يحكمونه، وله طرائق في حكم تختلف عن حكم شمال اليمن آنذاك. الشوكاني ولد ليجد نفسه في هذه البيئة وفي هذه الظروف وفي هذه الأحوال، وكان أبوه قاضيا عند في دولة الأئمة هذه، فيسر له سبل العيش وضمن له الحياة الكريمة وفرغه للتعلم، فاستفاد الشوكاني من هذه الفرصة أي ما استفاده، وحرص على طلب العلم بقوة وهمة وإخلاص، ففتح الله تعالى عليه أي ما فتح، وكان له بعد ذلك جهود كبيرة في نشر العلم الشرعي وفي الثقافة الإسلامية بالتعبير الحديث وفي تثبيت الإسلام في اليمن كما سيأتي إن شاء الله تعالى. كان قد اجتهد في الدرس والأخذ والاستفادة حتى أنه يعني العجب تصدى للتدريس وهو دون 20، وهذا أمر جليل أن يتصدى إنسان للتدريس وللإفادة ودون العشرين، هذا أمر لا يتيسر لأكثر علماء الإسلام وطلبة العلم فيه، وتصدى للإفتاء وهو في العشرين، وأيضا هذه علامة بارزة على نبوغه المبكر وعلى اجتهاده، واجتهد اجتهادا مطلقا وهو دون الثلاثين، وهذه أيضا مسألة طويلة يطول فيها الحديث، لأن أكثر المتأخرين لا يسلمون لأحد بقضية اجتهاد المطلق، يقولون اجتهاد مطلق هذا كان من شأن الأئمة الأوائل، أما المتأخرون فإنهم لا يستطيعون أن يجتهدوا اجتهادا مطلقا، وهذه قضية يطول فيها النظر والكلام. وبالنسبة لإخواني وأخواتي أقول لهم بإيجاز شديد في هذه القضية، هو لا بأس بالاجتهاد المطلق، لا بأس أن يتجه الإنسان مباشرة إلى الكتاب والسنة ليستنبط الأحكام ويرجح بين أقوال الفقهاء أهل الإسلام ويختار ما يراه الأقرب والأفضل، لكن ليس لكل أحد في الحقيقة، وليس أيضا في هذه السن المبكرة دون الثلاثين. والدليل على أن على ذلك أن الشوكاني نفسه رحمة الله تعالى عليه تراجع عن عدد من أقواله العقدية والفقهية بعد ذلك، لأنه دون الثلاثين يكون إنسان بعد لم تجتمع فيه الآلة المطلوبة الاجتهاد المطلق، وليست الآلة هي فقط القراءة والاطلاع، بل الوعي واكتمال العمر والقرب من سن الأشد، يعني قرب من 40 سنة، وهذه القضايا مهمة، وهذه الأمور مهمة في هذه القضية، قضية الاجتهاد، الرزانة، الهدوء، التثبت، كل هذه من شرائطها تقدم العمر قليلا. أما أن يجتهد اجتهاد مطلقا ويدعي الاجتهاد مطلقا ودون الثلاثين، هذه قضية لا تسلم إلا للأفراد القليلين جدا على مدار تاريخ الإسلام كله. وأحسب أن الشوكاني رحمة الله تعالى عليه تعجل قليلا في دعوة الاجتهاد المطلق، بعد ذلك نعم أقر له بالاجتهاد المطلق بعد 10 سنوات ربما من دعواها وأكثر، لكن وهو دون الثلاثين، هذه مسألة لا تختلف الأنظار أنه تعجل فيها قليلا، ولو صبر لكان أفضل وأحسن. وقلت لكم دليل أنه تراجع عن عدد من أقوال الاعتقادية والفقهية بعد ذلك. أبوه كان قاضيا لكنه كان زاهدا، فمات ولم يخلف شيئا، لا بيتا ولا مالا ولا إلا شيئا قليلا جدا. فالشوكاني هنا بعد موت أبيه اتجه إلى سلك القضاء ودخل في الدولة، يعني كون صار قاضي القضاة في اليمن أو أقضى القضاة، دعنا نقول، لأن كلمة قاضي القضاة هذه كلمة كثير من الناس لا يحبها، يقول قاضي القضاة هو الله تبارك وتعالى، فنسميه أقضى القضاة يعني في الدنيا. المهم تولى هذا المنصب المهم الخطير وهو في 36 من عمره، ولا شك أن التبكير بهذه المناصب والوظائف دال على إمامة فيه ونوع اجتهاد ونوع مثابرة، هذا لا شك في ذلك، أن يمسك في بلد كاليمن بقضاء القضاة وهو في 36 أمر دال على إمامته ورتبته واجتهاده رحمة الله تعالى عليه. وكان مع أئمة اليمن، أن القاضي القضاة هو منصب سياسي كما هو منصب ديني، فكان مع أئمة اليمن مع الإمام المنصور ومع الإمام المتوكل ومع غيرهما، وكان ينوب عن الأئمة في قبض البيعة، أخذ البيعة من أهل الإمام ومن الأمراء ومن الوزراء ومن الكبراء، فكان ينوب عن الإمام في أخذ البيعة، وكان يراسل أشراف الحجاز ويراسل بعض الحكام الآخرين نيابة عن الإمام باسم الإمام يعني. ومن أهم مراسلاته كان التنبيه على الغزو الصليبي البحر الأحمر وتطويق البحر الأحمر من جهاته بالصليبيين، وهذا التنبيه كان من الشوكاني باسم سلطان اليمن أو إمام اليمن إلى أشراف مكة، ومن أجل يتعاونوا لدرء هذا الخطر عن بلاد الإسلام. وكان يخرج مع الإمام بعض الأحيان مع الإمام المتوكل لتأديب الخارجين وعلى سلطته ولتأديب بعض العصاة، يخرج معهم في الجيش في المعركة، وكان في زمن الفتن، كان يكثر فتن في صنعاء، وبسبب سأذكر لكم قريبا كان يحاول إطفاءها ويقترح على الإمام العقوبات للمتورطين في الفتن، والإمام يمضي له ذلك أو يمضي له بعضه، بحسب نظر الإمام، لأن الإمام أيضا عنده اجتهاد وعالم كما هو معلوم. فهو إذا قريب جدا من الإمام، ويعد في مدة من المدد هو الرجل الثاني في الدولة أو الثالث بحسب وضع الإمام وحسب تقريبه له وإبعاده عنه، لكنه كان مقربا للدولة الإمامية في اليمن بوجه عام، وكان مرضيا عنه بوجه عام. هذا على أنه ما كان يسلم لهم بكل شيء، بل كان ينصح ويراجع ويحاول جهده في تقويم الأمور. الإمامة في اليمن هي إمامة زيدية، والزيدية من هم؟ أنا ما أريد أن أقلب الحلقة إلى حلقة علمية محضة، لكني أحاول أن أوجز في تاريخ الزيدية. والزيدية لهم تاريخ طويل لا مجال لإرادي هنا. هم أتباع إمام اسمه زيد ابن علي، وزيد هو ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم. زيد هذا زيد ابن علي خرج على هشام كما قال إمام الذهبي، ارتكب هفوة فخرج على هشام فصلب في زمن الدولة الأموية، صلب وقتل، وكان هو عالما عاملا مجتهدا صاحب تقوى وصاحب دين، لكنه أرأى الخروج. وأتباعه من بعده سلكوا طريقه وسموا بالزيدية زيد بن علي، وخالفوا الشيعة الاثني عشرية الرافضة، لأن الشيعة الاثني عشرية الرافضة لا يقرون بإمامة زيد، إنما يقولون بإمامة أبي جعفر الباقر أخي زيد، وهو محمد بن علي. هو زيد بن علي ومحمد بن علي فهما أخواني. الرافضة لا يقولون بإمامة زيد بن علي، وإنما يقولون بإمامة أبي جعفر الباقر محمد بن علي. هم جاءوا إلى زيد وطلبوا منه أن يتبرأ من الشيخين فأبى ورفض، قالوا إذا نرفضك، فسموا بالرافضة، فكان لهم موقف سيء من زيد. وهم إلى الآن لا يقرون بالزيدية، لا يقرون للزيدية بشيء، لكن إذا حصل هناك بعض التنسيقات السياسية في هذا الزمان بينهما، لكن هذا ليس وقت الحديث عن هذا. لكن من معلوم أن الزيدية يكفرون الرافضة، والرافضة أيضا يكفرون الزيدية. الزيدية تعاقبوا على حكم اليمن إلى عصر الشوكاني وإلى العصر الحديث لما سقطوا بالثورة التي سأذكرها إن شاء الله تعالى في قصة وشخصية الأستاذ محمد محمود الزبيري إن شاء الله تعالى. فالزيدية هؤلاء كان الشوكاني قاضي قضاتهم، ويفترض أن يكون زيديا مثلهم، لكن الشوكاني كما قلت لكم اجتهد اجتهادا مطلقا، وخالف الزيدية في عدة قضايا، منها مسألة الخروج على الحاكم، لأن الزيدية هذا من أصولهم أن يخرجون عن الحكام إن رأوا منهم ظلما أو رأوا منهم سوءا يخرجون عليهم، وأهل السنة والجماعة لا يرون هذا، والشوكاني كان لا يرى هذا ويخالف الزيدية مسألة الخروج على الحاكم، بل ينبغي الصبر عليه ونصحه. أيضا يخالف الزيدية في قضية الأذان بحي على خير العمل عندهم، وقضية الجمع بين الصلوات بدون عذر، وقضية الإمام وانحصارها في أبناء فاطمة رضي الله تعالى عنها، الزيدية يقولون بهذا، والشوكاني يرد عليهم يقول إمامة من قريش حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما انحصاره في أبناء فاطمة فليس فيه دليل، يرد على الزيدية. يعني إذن كان لاجتهاده يرد ولا يقبل هذا الأمر، ويرد على الزيدية ويقرر هذا بشجاعة وقوة، وهو في دولة زيدية ويتبع لإمام زيدي وهو قاضي قضاته، مع ذلك كان يصدع بكلمة الحق، وجره ذلك إلى مواقف كثيرة وإلى صدامات بينه وبين عوام الزيدية وبعض علمائهم كما سأبين بعد قليل إن شاء الله. إذن هذه شخصية الشوكاني، شخصية اجتهادية، شخصية متحررة، شخصية لا تقبل أن تتبع أحدا، إنما يصدع بما عنده من الحق، رحمه الله تعالى وغفر لنا وله. كان يقول على سبيل المثال من أقواله الجميلة في قضية هذه المحاربة لقضية الزيدية المتعصبين، كان يقول: من سب وسلب من الزيدية فليس هو بزيدي أبدا، وليس هو متبع أئمة أهل البيت، ولكنه رافضي غال في رفضه، هكذا وبقوة. وذلك لأن خطورة القضية أن عددا من عوام الزيدية وعددا من مشايخهم المتعصبين كان يؤول بهم الحال إلى الرفض، نسأل الله السلامة والعافية، يعني إيش من سب وسلب من الزيدية؟ يعني من سب الشيخين رضي الله تعالى عنهما أبا بكر وعمر وسلب عرضهما وسلب أعراض الصحابة، يقول ما عدا صار هذا زيديا، لأن أئمة أهل البيت ما يقبلون هذا الكلام، وأتباع زيد وزيد نفسه رحمة الله عليه ما قبل هذا الكلام، وهو رد الرافضة الذين جاءوا وقالوا نتبعك ونواليك على أن تبرأ من الشيخين، فرد عليهم هذا ولم يقبله. فكيف يقال إذن إن مذهب الزيدية هو السب؟ هذا كلام خطير غير مقبول. فلذلك برز في زمان الشوكاني وقبل زمن الشوكاني بمدة أيضا مجموعة من الزيدية كانوا لفرط عصبيتهم ولفرط تحملهم ولجهل أكثرهم كانوا ينتقلون من التزيد إلى الرفض الكامل وسب الصحابة رضي الله عنهم والقدح في الشيخين العظيمين شيخي الإسلام أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. وهكذا لذلك إلى اليوم في اليمن هنالك مشكلة، ومشكلة كبيرة، هنالك محاولات دائبة ودائمة من أجل تحويل الزيدية إلى رافضة، هناك مراكز تمول من الخارج اليوم في اليمن من أجل تحويل الزيدية إلى رافضة، هنالك بعثات من اليمن تذهب إلى الخارج من أجل تعلم مذهب الرفض والعودة مرة أخرى إلى اليمن لتثير قلاقل وتثير محنة وتثير مشكلات. إذن اليمن اليوم حتى اليوم بعد تحذيرات الشوكاني الكثيرة وتحذيرات أئمة اليمن غير الشوكاني، يعني حاولوا أن يوقفوا الزيدية من الغلو والتحول إلى الرفض، لكن للأسف الشديد اليوم هناك حملة كبيرة من أجل هذه القضية، من أجل تحويل الزيدية إلى رافضة، ونجحت هذه الحملة في عدة جوانب، مثلا قضية الشمال في صعدة والمشكلة الكبيرة صارت في قضية الحوثي وثورته على الدولة، وهو من المعلوم أنه تحول إلى رفض كامل وهو مجموعة كبيرة معه، وتمكنوا في شمال في الجبال شمال اليمن، وكان منهم ثورة قريبة في السنتين الماضيتين، وإلى الآن تعاني اليمن من ثورتهم ومن انتقاضهم مرة بعد أخرى. كل هذا التحول الكبير الذي طرأ على الفكر الزيدي مؤخرا وأدى به إلى انتقال إلى شيء من الرفض الكامل أو إلى رفض تام، وهناك محاولات تجري أيضا في مراكز أخرى في اليمن من أجل هذه القضية، وهذه قضية في غاية الخطورة. أئمة أهل البيت وأئمة زيدية أنفسهم ما يقبلون هذا ولا يرضونه، ويصرحون في كتبهم بحب الصحابة وحب الشيخين، وغاية ما هنالك أنهم يقولون أن علي رضي الله عنه أولى بالخلافة، لكن أما أن يسبوا وأن يغلوا هذا الغلو ويتجاوز إلى أعراض الصحابة، هذه مسألة غير مقبولة البتة، لا عند الزيدية ولا عند غيره من أهل الإسلام من أهل السنة والجماعة. لذلك أنا أحذر في هذه الحلقة من الخطر، خطر تحول الزيدية إلى رفض تام، وهذه مثلا تحتاج إلى تحرك من قبل علماء اليمن ووجهاء اليمن وكبار اليمن، حتى سياسة اليمن لابد أن يتحركوا من أجل هذه القضية المهمة، وأن يحافظوا على بلادهم من المحن والفتن والقلاقل. الشوكاني نفسه تعرض لحملة ضخمة في اليمن، وكان من عادة العوام أن العالم إذا تكلم بالحق وبين منزلة الصحابة رضي الله عنهم وبين أن عليا لم يوصى إليه بشيء وأن هذا ليس بفكر صحيح، وكان العامة يرجمونهم بالحجارة في وقت الدرس، وربما تعدوا ذلك إلى الانتقام منهم في بيوتهم ومن أهلهم، فكان العلماء لذلك يجبنون ويخافون ويحجمون عن إيضاح الحق في كثير من الأحيان. الشوكاني كان يصدع رحمه الله تعالى، ربما كان لمنزلته من الدولة وكان قاضيا للقضاء وكان أقضى القضاء عني، وكان له منزلة مقربة من الإمام ويحبه الأئمة، فما كان يجرؤون عليه العامة، ربما كان هذا هو السبب، لكن أيضا في طبيعة الشوكاني الداخلية هذا موجود وبقوة في نفسه، قضية الصدع بالحق وعدم خوف لومة لائم، وهذا موجود واضح في نفسه في كتبه، فإنه واضح كل الوضوح، فربما صانه الله تعالى بهذا المنصب لأجل يتحدث ويبين الحق ويظهره على بكل وضوح. مرة العوام حاصروا بيته وهو يدرس في البيت ورجموا البيت وكاد البيت يهد من فعل العوام، وصارت فتنة ضخمة في صنعاء، وأيضا رجموا بيوت عدد من العلماء. فاجتمع به الإمام وقرروا عقوبة تمضى على هؤلاء الخارجين أو على هؤلاء العوام المشاغبين وبعض مشايخهم المحرضين. واقترح الشوكاني العقوبة فنفذها الإمام كلها. مثل هذه القضايا توضح مدى الجو المشحون الذي كان يعيش فيه الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، ومدى الخطر الذي كان يحيط به من غلاة الزيدية ومن جهلة الزيدية ومن تعصب بعض مشايخ الزيدية. فلكنه قام بواجبه خير قيام رحمة الله تعالى عليه. وهذا أمر لا بد منه للعالم. العالم إن لم يصدع بالحق، والعالم إن لم يتكلم بما يعتقده حق حقا، والعالم إن لم يجهر بحقه هذا، فمن الذي يجهر بالحق إذن؟ هل سيجهر العوام؟ هل سيجهر المشايخ وعلماء السوء؟ فلا بد للعالم الصادق أن يجهر بنوع من الجهر في إظهار حق الحق وبيانه، وإلا خفي على الناس وصار ملبسا ملتبسا. وهنا من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار كما جاء في الأثر. وهذه قضية خطيرة وخطيرة جدا. هذا عمل للشوكاني مهم في الحقيقة، كتب في ذلك كتبا وألف رسائل وتصدى لذلك في الجامع الكبير في صنعاء، وتصدى لذلك في بيته، وتصدر مرارا في الرد على هذه القضية. فهذا عمل من أهم أعمال الشوكاني رحمة الله تعالى عليه. من أهم أعماله الأخرى أيضا محاربته للتقليد، وهذه قضية يطول ذكرها أيضا وتفصيلها. لكن التقليد قد أطبق عليه أكثر المسلمين منذ قرون قبل الشوكاني، فكان الشوكاني بنفسه قد ترك التقليد كما قلت لكم، وادعى الاجتهاد المطلق قبل 30، ودرس قبل 20، وأفته في 20. يعني هو طبق ذلك عمليا وألف كتبا في ذلك. أدب الطلب للشوكاني في هذه القضية، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار أيضا في صدى كبير لهذه المسألة، القول السديد في أدلة الاجتهاد والتقليد كتاب للشوكاني أيضا في هذه المسألة. يعني هو ألف كتبا ورسائل ووضع أفكارا كثيرة في قضية التقليد هذه في كتابه. ولولا أنه تعجل كما قلت لكم آنفا في قضية ادعاء الاجتهاد المطلق وهو في أواخر العشرينات من عمره وفي السن المبكرة، ولا أوافق على ذلك كما قلت لكم، لولا أنه تعجل لا كان كلمة إجماع في ظني لو تأخر قليلا في دعواه الاجتهاد هذه. لذلك هو أيضا صرف وقتا كبيرا من حياته الأولى وجزءا لا بأس به من كتاباته في قضية تقعيد مسألة الاجتهاد والتقليد والنعي على المقلدين ووصمهم بأسوأ الصفات والأوصاف. وقلت لكم شوكاني يتكلم بحرارة وتدفق وعاطفة جياشة في كتبه، ولا يبالي من أصاب بعاطفته تلك، ومن أغضب ومن أرضى، فهو هكذا يجهر ولا يبالي. فإذا العمل الثاني المهم قضية التقليد، لأن المسلمين كانوا فيها على طرفي نقيض، بين طائفة تقول بالتقليد المطلق وعدم جواز أي نوع من أنواع الاجتهاد، وهذا أمر يعني حتى من ناحية العقلية لا يسوغ، وبين طائفة أخرى تساهلت كثيرا وادعوا الاجتهاد المطلق بسرعة بمجرد قراءتهم القرآن والأحاديث النبوية، ادعوا الاجتهاد فأتوا بطوام أيضا في المسائل الفقهية وأتوا بشواذ من المسائل. فنحن بحاجة إلى وسط، طرفان نقيدي هذان لا يصلحان، إنما الوسط. الوسط هو محاولة الاجتهاد ومحاولة البحث عن جواب المسائل الجديدة والاجتهاد في ذلك كله لا شك في هذا، محاولة التنقيب عن التراث وإخراج درره وكنوزه لا بأس بذلك، لكن على أن لا يهمل تراث علماء الإسلام ولا يترك بدعوى الاجتهاد المطلق أو الجزئي، وأن يحترم أئمة الإسلام وعلماء الإسلام أن يحترموا وأن يقدر مجهودهم وأن تستفاد من كتبهم. لأن طائفة دعت الاجتهاد فتركت الكتب كلها هذه وغاصت فيما زعمت من الاجتهاد، وأخرجت بأفكار شاذة وآراء شاذة عجيبة أثرت على مسيرة المسلمين في العصر الحديث ومسيرة الفقه الإسلامي واجتماع المسلمين على كلمة واحدة، وهذا من الغلو الذي لا ينبغي.
4: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
5: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله النجاة والعتق لنا ولكم وللمسلمين أجمعين من النار. ثم أما بعد، فقد أحببت بحول الله دائما في سياق دروس القرآن العظيم ومن داخل مدرسة القرآن الكريم أن نعود بالمراجعة والمذاكرة على دروس الذكر بالقرآن وبالآي العظيم وبما يلحقه من الأحاديث النبوية الشريفة، تفصيلا لمختصر سبق أن عرضناه بغير هذا المسجد أي في المسجد الآخر. وذلك أن الاستفادة من القرآن باعتبار

هذا الكتاب العظيم الذي هو كلام رب العالمين، فلا بد له من التعامل معه على سبيل الآية الواحدة، أي أن يأخذ القرآن آية آية لا أن يأخذه جملة. وقد علم أن ما نزل القرآن مفرقا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هذا المنهج الذي به نزل القرآن، به نزل القرآن، هو المنهج الأسلم والأكمل للتعامل مع القرآن العظيم والآيات الربانية على سبيل الذكر، أي بذلك يحصل العبد ثمرة الإيمان ويجد بصيرة القرآن آية آية. وكثير من الناس يشكو: أقرأ القرآن ولا ازداد إيمانا، أقرأ القرآن ويحصل لي شروط. المشكل في الطريقة. كثير من الناس يعني كثير جدا تنصحه بالقرآن يقول لك ودي كان قرأ القرآن ولكن كيوقع لي شروط، العقل ديالي كيغيب كيمشي، ملي نبدا الحزب ما كنعرف راسي حتى كنلقى راسي ساليت كملت، نبدا الصوره ما كنشعر براسي حتى كنلقى وصلت نهايه الصوره، ماذا قرات وكيف قرات لا ادري. كيوقع البنادم سهو يوقع له شروط ولا يحصل له الذكر، لان الذكر انما هو امر متعلق بايقاظ القلب، فاللفظ الذي لا يوقظ القلب فان الانسان آنئذ لم يتعامل معه على انه ذكر. يعني الايه القرانيه أو العبارة التسبيحية إلى ما في قدش القلب ديالك، فإذا هذه الآية أو ذلك الحديث أنت ما تعاملتش معه على أنه ذكر، ولذلك فإنك لم تتذكر. أول شيء خص يوقع بقلب العبد المؤمن وهو يتعامل مع كلام الله جل وعلا، أول شيء ينبغي أن يقع بقلبه هو أنه يجب أن يأخذ القرآن على أنه يتلقاه من لدن رب العالمين. وسبقت الإشارة إلى هذا، يعني هذا التعبير القرآني العجيب في قول الله جل وعلا: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فالله جل جلاله كان يلقي ويلقي القرآن على قلب عبده محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يتلقاه. هذا اللفظ هذا في هذه الآية وفي غيرها مفتاح والسرد ديال الذكر باش تتعامل مع القرآن الكريم على أنه ذكر. لما تدخل من هذا الباب ستجد القرآن قد انفتحت أبوابه على حقائقه الإيمانية، ستصبح آنئذ تجد المشاهدات القرآنية من الحقائق الإيمانية تسري من الآية إلى قلبك بشكل مباشر. وهذا هو المنهج اللي رب العالمين أعطى به القرآن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: وإنك لتلقى القرآن، لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم جل وعلا. وهذا المنهج هو الذي تعامل به رب العزة مع سائر الأنبياء منذ نزول الكلمات الأولى، كلمات التوبة التي سبق أن بينا فيها تفصيلا في هذا المسجد، على آدم عليه السلام حينما قال جل وعلا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وسبق البيان أن آدم عليه السلام في ذيك اللحظة كان أفقر ما يكون وأحوج ما يكون إلى رحمة ربه وإلى توبة ترجع إلى قلبه السكينة والهدوء والاستقرار.

جميع الرسل من صحف إبراهيم إلى توراة موسى إلى إنجيل عيسى وزبور داود وكل ما نزل قبل القرآن، وكذلك نزل القرآن، يعني بهذه الطريقة نفسها نزل القرآن الكريم. ولذلك قال الحق جل وعلا: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان في حاجة إلى القرآن، لأنه قبل ما ينزل عليه القرآن ما كان يدري شيء، كان إنسان يعني تائه، كان يعيش ضلالة الحيرة، يعني ضلالة الحيرة ذاك الإنسان اللي ما عرف بغي الحق، بغي الحق وكي ما عرفوش. ووجدك ضالا فهدى، كيقلب من هنا من هنا، ينظر إلى السماء ينظر إلى الأرض، أين مصدر الحقيقة من الكون؟ فجاءه القرآن في الوقت المناسب عند الحاجة الشديدة إليه، ينبئه عما كان يبحث عنه، ذاك الشيء اللي كان كيقلب عليه جاه كيخبره به. فجاءه، بل نزل عليه القرآن دواء وشفاء، وإن فزع منه أول الأمر، في الأول خاف لأنه ما عندوش تجربة ديال الوحي، ولكن من بعد أن اطمأن إلى أن الكلام كلام الله جل وعلا وجد عليه السكينة والرحمة والشفاء والدواء، فكان أعظم منة من الرحمن على الإنسان نزول القرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، كأنه كان ميتا فأحياه جل وعلا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كان يدري شيئا من هذا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك أي يا محمد عليه الصلاة والسلام، وإنك لتهدي أي بهذا القرآن، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فأخذوا القرآن يجب، اللي بغى يتذكر بالقرآن وينزل عليه القرآن على قلبه رحمة، يدخل له في النفس ديالو على أنه روح يجدد له الحياة دياله، ويبدأ يشوف بعيون بصيرته حقائق الإيمان من كل آية آية من كتاب الله. من أراد هذا فعليه أن يقرأ القرآن، بل أن يتلقاه أو أن يقرأه على سبيل التلقي كما تلقاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وبحول الله سنبين كيف. وقد امتن الله جل وعلا على محمد عليه الصلاة والسلام وعلى المسلمين أجمعين بهذا، وأيضا قال الحق جل وعلا: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. والقول الثقيل قطعا وطبعا هو القرآن العظيم. قول ثقيل لأن كل لفظة منه تحمل من المعاني الربانية ما لا طاقة للعقل البشري على استيعابه كاملا. كل كلمة من القرآن فيها الكنوز من المعاني الربانية والحقائق الرحمانية، الشيء اللي العقل ديال بنادم ما عندوش القدرة يستوعبه كامل، وإنما تأخذ منه على قدر صفاء قلبك واستعداد حاجتك وصدقك. كل واحد كيأخذ على حساب جهده هو وعلى حساب الصدق دياله والصفاء دياله مع الله تعالى، كيعطي رب العالمين من المعاني والحقائق القرآنية. وهذا واضح جدا في كثير من الآية القرآنية صراحة أو ضمنا، من مثل قوله جل وعلا: ولو إنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ولو إنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، يعني تخيل بالعقل ديالك لو أن الغابات ديال الكرة الأرضية كلها يقبطوها الناس ويبردوها وينجروها قلومة، غابات يتنجروا قلومة، يعني العقل والخيال ما عندوش القدرة يستوعب العدد ديال القلومة اللي غادي يطلعوا. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، هذه الأقلام قلت العقل لا يستطيع أن يستوعب إحصاء لعدد الأقلام الذي ينتج من بري الأشجار في الأرض أقلاما، ثم المداد باش غادي نكتبه. والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، يتحول البحر ديال الكرة الأرضية كله مداد، وهذا البحر الذي في الأرض ممدود عنده روافد بحرية أخرى كتصب فيه، كم؟ سبعة أبحر. والسبعة في العربية عند العرب لما تجي في بحال هذا السياق ديال التكثير، يعني العرب لما يتكلموا في سياق التكثير يعني المعنى ديالي يقول شي حاجة كثيرة، كيقول سبعة، كيعبر بسبعة ولا بسبعين ولا سبعة وسبعين، ماشي كيقصد راه سبعة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، لا كيقصد يعني عدد كثير لا يحصى، كيسميه سبعة. يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت، ما كتسلاش ما كتكملش كلمات الله، لأنه لا تنحصر

ولا تعد ولا تحصى. مع أن القرآن إذا بغينا نحسبوه كلمة كلمة نحسبوه، هما حسبوه الحروف ديالو العلماء، حسبوه الحروف حرف حرف حاسبينه، ما يقد حد يزيد حرف في القرآن ما يقد ينقص. فدل ذلك على أن كل كلمة من القرآن لا تنفذ معانيها بهذا المعنى. شد كلمة واحدة لفظة، لفظة الحمد من سورة الحمد، أو لفظة الرب، أو لفظة الحكمة، أي كلمة من القرآن خدها وتبغي تطلع المعاني ديالها، تبدأ تأخذ من الأجيال منذ أن بدأ التفسير من عهد الصحابة والتابعين ومن تبعهم إلى يوم الناس هذا وإلى آخر من يكون على وجه الأرض، لن يأخذ من بحر تلك الكلمة إلا كما يأخذ طائر البحر إذا أمسك سمكة أو قطرة من البحر، فماذا يأخذ؟ لا شيء. سيدنا موسى عليه السلام لما سألوه بنو إسرائيل قالوا له من أعلم الناس، شكون هو العالم ديال الناس؟ قال لهم أنا. فرب العالمين أراد أن يؤدبه وأن يعلمه بأن لا يقول أنا مرارا. نتكلمنا على هذا أنا ما كيبغيهاش الله سبحانه وتعالى، وسيدنا محمد ما كانش كيبغيها، لأن اللي قال أنا في الأول هو إبليس، أنا خير منه وفيها الأنانية. فقال له الرب جل وعلا بلى يا عبدي هنالك من هو أعلم منك، كاين واحد أعلم منك. قال له يا ربي نمشي نتعلم. فأرسله إلى الرجل الذي تعلمون الخضير عليه السلام في القصة لسورة الكهف. نجيب الشاهد، قصة طويلة وتعلمونها من سورة الكهف. لما ركب سيدنا موسى مع الخضير في السفينة، يعني كيمشي القضية دي الحدث، خرقها فقال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا امرا، هذا حدث، لا حدث آخر ما كينش في القرآن، كين في الحديث. الخضير عليه السلام انتبه لواحد الطير جاء وحط في ديك السفينة، حط في واحد العود من العيدان ديال السفينة وضرب في البحر طيور اللي كتصيد الحوت أو تصيد بعض الحشرات البحرية، وخطف شي خطفة، طلع واحد القطرات ديال الماء ديال البحر من المنقار ديالو وطاحوا. قال له الخضير، قال لسيدنا موسى، قال له شفت هذا الطير هذا نقر، هذيك النقرة في البحر شحال هز ديال الماء؟ والو. قال له فكذلك علمي أنا وعلمك أنت من علم الله جل وعلا لا يبلغ ما أخذ هذا الطير من البحر من الماء. ولذلك قال الحق جل وعلا ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ما نفدت كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدادا. كلمات الله عميقة بعيدة ضاربة في عمق الغيب، هي ما جايش من تجربة بشرية سبحان الله، ولا من أفكار، ولا من تجارب، ولا من لغة عادية، بل كلمات الله مصدرها الغيب من اللوح المحفوظ المحيط بكل شيء في العالمين، من تما جاء القرآن الكريم. فهذا الكتاب العظيم رسالة الله إلى الناس، يعني كنز، كنز عظيم. والله إن المتدبر في القرآن وفي آياته حينما يبصر مثل هذه الحقائق لا يأسى ويأسف. بنادم يجيه الأسى ويجيه الأسف أنه ما يمكنلوش يعني يتعمق في القرآن بالشكل اللي يروي العطش، نظرا لأنه العمر ما كيكفيش حقيقة. إذا كان هذا الكتاب من هذه الطبيعة ومن هذا الشأن فأي عمر يكفي لهذا؟ يكفيش عمر بنادم. ولذلك أمرنا أن نأخذ من القرآن على منهاج رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يغذي لطائف النفس. رأى النفس الإنسانية عندها أجهزة ديالها، خص شيء بنادم يكون مادي بدأ يشوف الجسد دياله بحال واحد الميكانيك، أبدا، هذاك ظاهر الوجود البشري. أما العمق والحقيقة والجوهر ديال الوجود البشري فهي نفسك التي بين جنبيك، وهذه النفس لها لطائف. لطائف يعني الأجهزة ديالها، كما أنه البدن ديالك حتى هو عنده أجهزة، عنده الجهاز الدموي، عنده الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي، حتى النفس عندها الأدوات ديالها، وهذه الأدوات هي خصها التغذية، خصها دم، دم يغذيها، كما أن الدم في الجسم يغذي كل الكيان المادي اللحمي العظمي العضلي إلى آخره من الجسم البشري، فكذلك النفس تحتاج إلى غذاء يغذي لطائفها باش تخدم الأدوات ديالها، ما تبقاش اللطائف ديالك معطلة. ولذلك تجد الإنسان لا يبصر ولا يسمع ولا يتذوق، عينيه محلول ولكن لا يبصر، وودنيه يسمع ولكن لا يسمع، واللسان دياله ذواق ولكنه لا يتذوق، لأن أجهزة النفس الذوقية من السمع والبصر والفؤاد كل ذلك عنده معطل بسبب الران، أي الوسخ من الذنوب، الزفت ديال الذنوب كي
مجمع يسد ويختم على الأبصار وعلى الأسماء، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا حال الكفار أجمعين مع الأسف، وحال كثير من المسلمين مع الأسف. فإذن التغسيل لهذه الأجهزة إنما يقع بغذاء الروح وغذاء النفس، وهو القرآن العظيم، هو الذكر. لا بد للمؤمن أن يكون ذاكرا لله الصباح والمساء باش يطهر الأدوات ديالو ويدير صيانة للطائف النفسية، وإلا بغير هذه الصيانة حتى ولو كانت مشتغلة صالحة مع المدة كتعطل العمل كأي أدوات من العالم المادي، إلا خليتها ما خدمتهاش وما نظفتهاش تجي تلقاها صدات، بقت صالحة للإعمال ولا للاستعمال. ورب العالمين لحكمة عظيمة نزل القرآن على أنه ذكر باش يخلينا ننتبهوا كيفاش نتعاملوا مع القرآن لنتذكر، وجعل مهمة محمد عليه الصلاة والسلام التذكير. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ومن هنا عندنا آية عظيمة في كتاب الله جل وعلا، هي قوله سبحانه: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هذه آية واضحة جدا في المنهج الذي به أنزل الله القرآن. نزل رب العالمين القرآن من عنده لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بجوج ديال المراحل وبجوج ديال الطرق. وحدة طريقة الأولى كتتعلق بالقدر الإلهي الذي لا يعلم الإنسان منه حكمة إلا ما أشار إليه القرآن الكريم إشارة، بل حكمه على الإجمال مغلقة هي عند الله جل وعلا. واحد النزلة ديال القرآن بلد ما عارف عليها والو، طبيعتها كيفاش دايرة لا نعلم عنها شيئا، هي في علم الله وحده وحكمها عنده وحده. ونزلة الثانية ديال القرآن أو الطريقة الأخرى ديال نزول القرآن رب العالمين أعطاها لنا، أي أعطانا حكمتها، لأن المقصود بديك النزلة الثانية باش يستفدوا الناس. ولذلك ما يمكنلكش تستفد من واحد حاجة ما كتعرفهاش. فعلمنا الله ذلك تعليما. النزلة الأولى هي إنزال القرآن من عند رب العالمين إلى السماء الدنيا، وهو نزوله في ليلة القدر، وهو قول الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وفي الآية الأخرى: في ليلة مباركة. هذا الإنزال نزل القرآن من عند الله للسماء الدنيا عبر السماوات السبع، نزل كامل من الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس، كله قرآن نزل نزلة واحدة تل السماء الدنيا مع جبريل أمين الوحي وفي حوزته، لأن رب العالمين أمن جبريل واستأمنه على كلامه جل وعلا، هو أمين السر الرباني فيما يتعلق بالكتب المنزلة وعلى رأسها طبعا القرآن العظيم. هذا النزول هدف ليلة القدر لا نعلم عنه شيئا إلا أنه واحد الإشارة واحدة على أنه يعني قدر، قدر الله سبحانه وتعالى، فكان القرآن جزء من القدر الإلهي، لأن في هذه الليلة هذه ديال ليلة القدر رب العالمين كينزل القضاء دياله للسماء الدنيا وكيعطيه للملائكة اللي مكلفين بتصريف الشؤون الإلهية في الأرض. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. من كل أمر أي من أمور القضاء والقدر، كل ما سيقع من أمر الله في الناس لتلك السنة ينزل من عند الله إلى السماء الدنيا وكيتعطى الملائكة المكلفين بالشغلات ديالهم. ولهذا الشيء باش الشياطين قبل القرآن كانت كتطلع للسماء الدنيا، وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، ولكن بعد القرآن فمن يستمع لا يجد له شهابا رصدا. يتصنطوا الصريف الكلام والأقلام مما عند الملائكة في السماء الدنيا مما يقع للناس، وكيجيبوا الأخبار للناس عبر الكهنة والسحر والعرافة وما شابه ذلك، الشيطان يعني. ولكن لما نزل القرآن تضربت السماء الدنيا بحراسة مشددة. هذه ليلة القدر كينزل فيها قدر الله عز وجل، ونزل فيها القرآن باعتباره قدر من قدر الله، نزل كامل في واحد الليلة واحدة. إن أنزلناه في ليلة القدر. إذن أش المعرفة ديالنا احنا بهذه الليلة وبهذا النزول ديال القرآن؟ ما عندناش أكثر من هذا الشيء.
كبني آدم ما عندناش كثر من هذا الشيء، على أنه كان قدرا من قدر الله قدره تقديرا فنزل في ليلة القدر هنا حدنا، وهو قول الله جل وعلا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، قدرون حق من قدر الله نزل وهو القرآن العظيم، ولا يكون قدر الله إلا حقا. رب العالمين ما كيتعاملش بالباطل جل وعلا سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبير. ثم جاءت مرحلة أخرى باش يتصرف في الناس، فلما جاء باش يتصرف في الناس ما نزل شيء دفعة واحدة، نزل بالطريف بالطريف، وقرآنا فارقناه لتقرأه على الناس على مكتين، على مكتين يعني في مسافة زمنية تعيش بينتهم واحد المدة وتخلط معهم تبات وتصبح وتسافر وتقاتل وتهدن وتبيع وتشري على مكسين وانت عايش، والقرآن كيجيك مصرف بالآيات بالآيات. ولذلك تعبير رباني في هذه الآية عجيب، عبر بالإنزال وعبر بالتنزيل، والعلماء يفرقون بينهما. في الأول قال وبالحق أنزلناه، المصدر ديال أنزل إنزالا، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل نزول، فالنزول عبارة شاملة للإنزال ولغيره الذي سيأتي وهو التنزيل. واختم الآية قال ونزلناه تنزيلا، كلام رب العالمين ما كيتعاودش. وقال العلماء لا ترادف في القرآن، ما كيناش واحد العبارة تقول هذه هي هذه، هذا ما موجودش نهائيا. ولذلك يقول كل زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، وخغير شدة راه بدلت المعنى، كما في قوله جل وعلا يسألونك عن المحيض يقول هو آذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. استخرج العلماء من ذلك أن قوله جل وعلا حتى يطهرن، يطهرن ماشي هو فإذا تطهرن، لأن طهرت تطهروا ماشي هي تطهرت تطهروا، هذيك فيها تضعيف زيد تضعيف، وهذاك التضعيف دل على أن المعنى تبدل. القرآن ما فيهش المعودة، ربي جل وعلا ما كيعود شيء كلامه، حتى ما بدا لك أنه متكرر ومكرر ما يسمونه بالمكرر ليس بمكرر إطلاقا، بل فيه شيء زائد من المعاني والحكم. ومن هنا قالوا في الفقه بأنه دابا هذا غير مثال ماشي الغرض ديالنا الفقه، ولكن باش نتأملوا أن العبارات القرآنية فعلا ثقيلة. قالوا بأن قوله جل وعلا حتى يطهرنا أي حتى ينقطع عنهن دم الحيض، لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته حتى ينقطع عنها دم الحيض، لكن لما قال فإذا تطهرنا وراه انقطع دم الحيض ما عاودش يقول فإذا تطهرنا، فأفادوا من ذلك أي فإذا اغتسلنا من بعد ما نقطع دم الحيض وهي عاود كتعود تغتسل، فهذه طهارة زائدة، طهارة الأولى انقطاع الدم، طهارة الثانية الماء كتغسل. فمن هنا إذن أخذ هذا المنهج في التعامل مع القرآن أن كل زيادة في المبنى، المبنى هو الكلام اللفظ البناء ديال الكلمة الشكل ديالها، تزاد فيه رد بالك راه المعنى تبدل. فلما قال وبالحق أنزلناه ماشي هو ونزلناه، حال هذه حتى يطهرنا فإذا تطهرنا تبدل الكلام، فقالوا أنزلناه أي إنزاله من عند الله إلى السماء الدنيا، وقالوا نزلناه أي تنزيله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام آية آية. فإذا دابا كيجي الشغل ديالنا احنا بنادم المسلمون أو المسلمين على الاختصاص، الشغل ديالنا ما يمكنكش تتعامل مع القرآن على أنه جملة واحدة تأخذ كامل وهو أنت استفدت منه، هل بعض السدج يقبط مصحف مصغر ميكرو هذاك الصغير ويعلقه لا ينفعه شيء أبدا، لأنه هذاك شغل رب العالمين ماشي شغلك أنت، شغل رب العالمين هو اللي نزله كامل من عنده إلى سماء الدنيا، أما شغلك أنت تعمل معه بالآيات بالآيات مصرف، تعمل معه من باب ونزلناه تنزيلا ماشي من باب أنزلناه، من باب أنزلناه كتخذو على سبيل العقيدة باش كتأمن بأن هذا القرآن ما جابوا شيء شيطان سبحان الرحمن، جابوا ملاك من عند رب العالمين وبالحق أنزلناه، هذه عقيدة كتأخذها في عقلك وفي قلبك، ولكن الخدمة فين كينا ماشي تما، الخدمة كينا فونزلناه تنزيلا. وهذا كلام عجيب فصله صاحب المفردات في غريب القرآن الكريم الإمام الأصفهاني وغيره من العلماء علماء القرآن. فإذا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما كان شيء هو حاشاه بليد
لهذه الدرجة أن خصو 23 عام باش يحفظ القرآن أبدا، والأطفال كيحفظوه في سنتين أو في سنة. ولكن رب العالمين وهو العليم الحكيم ألقى القرآن على قلب محمد ليكون القرآن حياة في الأنفس وفي المجتمع. شو اللي القرآن روح في قلبك؟ ما يمكن لكش تأخذه جملة واحدة في دفعة واحدة وتقول أنا كنتذكر بالقرآن، لا يمكن. وإنما تأخذه على منهج الله في كتاب الله، وكما أخذه محمد عليه الصلاة والسلام عن الله. هذا القرآن الكلمات ديالو وزنة، لما تشد جملة واحدة غادي تدوز على السطح، السطح ديال الكلام. ولكن حينما تأخذه آية آية فها هنالك تجد أبواب القرآن تنفتح عن كنوز القرآن، وتقع بقلبك حقائقه الإيمانية، لأنك ديك الساعة تأخذه على منهج التلقي، شد بالآية بالآية فتتدبر وتتذكر. وقرآنا فارقناه لي لا متعليل، يعني علاش فرقوا رب العالمين ونزلوا بالطريف بالطريف، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، اقطع عليه مدة عاد اعطاه الباقي، اعطيه بالطريف بالطريف، لتقع هذه الآيات حقائقها الإيمانية بقلب محمد عليه الصلاة والسلام تدبرا وتذكرا، وتحصل له الذكرى ولأصحابه ممن آمن به. وكذلك يجب على الإنسان الذي أراد أن يتعامل مع القرآن على أنه ذكر، ليتدبروا آياته، هذه الآية اللي كتفسر الآية الأخرى أفلا يتدبرون القرآن، يمكن لكش تدبروا كامل هكا تشدوا أن تدبروا، لا آياته بالوحدة بالوحدة. فهذا إذن قرآن جمع في مصحف، نعم، ولكن انت باش تدخل المملكة القرآنية وتستافد من الكنوز والحقائق الإيمانية وجب إذن أن تتعامل مع القرآن آية آية، ولا تخرج عن آية حتى تتذوق نعمة الذكر من الآية الأولى. ولذلك إذن سنشرع بحول الله جل وعلا وبمشيئته سبحانه في حلق من مدارسة القرآن على سبيل الذكر تطبيقا، إن هذا الكلام كيبقى نظري إذا لم يكن له أو لم تكن له نماذج تطبيقية فلا يدرى له مسلك عملي. فسنأخذ نماذج تطبيقية بحول الله من الصور والآيات التي أشار رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه والمسلمين أجمعين أن تتخذ ذكرا أو أورادا ذكرية تتلى صباح مساء من أوراد الصباح والمساء، باش نحاول نتعلموا فعلا كيفاش نستفدوا من القرآن في الحياة ديالنا وكيف نكون به ذاكرين لله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم معالم هادية. حديثنا اليوم يعني سيتضمن مجموعة من القيم تتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى والوفاء بعهده، وبعض القضايا الأخرى اللي هن يدخلن ضمن هذه العناوين. في البداية هناك قصة أود أن أحكيها لكم لعلها تكون مدخل لهذا الموضوع. كما تعلمون، علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى تتجلى في مسألة رئيسية كبيرة جدا، وهي مسألة الرزق عموما. والرزق أمر كبير، سواء كان يتعلق بالصحة، يتعلق بالمال، يتعلق بالولد، يتعلق بالعمل، يتعلق بأي شيء يكسبه الإنسان في هذه الحياة الدنيا ورزق. فيحكي لي أحد الإخوة، يعني هو كان يعني كتب الله له سبحانه وتعالى أن هو يسجن في فترة من الزمن في بلد من البلدان، فترك زوجته وأولاده. بطبيعة الحال يعني من الأشياء اللي يقلق عليها الإنسان عندما يبتعد عن أهله، وخاصة إذا منع من التواصل معهم وأصبح عاجز عن أن يعني يفيدهم بشيء، يصبح يفكر فعلا يعني الآن منين بيأكلوا ومنين يشربوا، خاصة إذا هو عارف أنه هو لم يترك لهم لا كثير مال ولا شيء يعني يمكن أن يكون مصدر رزق لهم. ولكن كما قال هو قد استودعهم الله سبحانه وتعالى. وهذه حتى في السنة النبوية، الإنسان إذا سافر فيستودع الله سبحانه وتعالى أهله وماله يعني. وفي الدعاء المعروف في الإنسان عندما يسافر، اللهم بك أصول وبك أجول وبك أسير، اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علي أن سفر هذا واطيعنا بعده، اللهم أنت الخليفة في المال والأهل والولد. الخليفة في المال، يعني أنت خليفتنا في أهلنا وفي أولادنا، تحفظهم، ترزقهم، تعطيهم، تمنعهم، يعني وهكذا. فهو عندما خرج من بيته وعندما قبض عليه استودع الله سبحانه وتعالى أهله. فيقول عندما خرج من السجن والتقى بأهله، فتحكي لزوجته عن الأيام التي مرت بهم، لم تكن تحكي له لما كان في السجن، حتى إذا بعثت له أو زارته أو بعثت له رسالة بطريقة أو بأخرى لم تكن تحكي له عن المأساة أو المعاناة التي يعانونها، حتى لا يقلق ويزداد ألمه فوق الألم اللي هو يعاني فيه من السجن، جزاه الله خير. فقالت له أنه يعني جت أيام يعني وجد صعوبة في، حتى أن مرة قالت أنه ثاني يوم الإفطار ما عنديش خبزة، ما عنديش حتى نفطر، ما حاجة نفطر بها الأولاد، يمكن لعل فيه ممكن طاسة شاهي أو حاجة من القبيل، فقط تفكر منين تجيب فلوس. وكانت يعني لها عزة نفس تمنحها من أن هي حتى تطلب من حتى من أقرب الناس إليها، من خوتها ومن أهلها. ولكن الكلام هذا ما كانش أول يوم، ولا أيام عايشة بهذا الحال، أن هي عندها مشكلة في قضية مش لاقية فلوس ومحصلة، والمال الذي لديها بدأ ينفذ، والأكل اللي عندها في البيت أصبح بدأ يتناقص، فأصبحت حتى وصلت إلى مرحلة أنها ما عادش في عندها شيء. فطبعا كانت يعني زي ما يقولوا، قالت خلاص أنا ممكن بكرة نكلم والدي ونحاول. ولكن هي لجأت إلى الله سبحانه وتعالى وطلبت منه سبحانه وتعالى أن هو يكفيها هذا السؤال، وأن يرزقها ويفتح لها باب من حيث لا تحتسب. تقول فناضت في الصبح وبتفطر العيال، ما فيش حاجة، كوباية شاهي وممكن مش عارف كان في حاجة من بقايا الحليب ولا شيء،
ما عنده شيء. فلما فتحت الباب شالت طلع الولادي بشو المدرسة وجدت مغلف قدام الباب ظرف. فتحت الظرف وجدت فيه مبلغ لا بأس به كويس، وفي ورقة مع الظرف هذا مكتوب عليها: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هي لا تعرف من الذي وضع هذا الظرف، ولم تحدث أحدا بما تعانيه، ولم يعلم بحالها أحد إلا الذي خلقها. حتى أولادها ما كانش حاسين باللي صاير، هي الصغار ومش عارفين، كانت هي فقط والله سبحانه وتعالى. لا شك أنه الإنسان إذا أخذ من هذه الحادثة درس وعبرة يعلم أن الذي تكفل بالرزق هو الله سبحانه وتعالى، والذي ضمن الحياة هو الله سبحانه وتعالى، والذي بيده الملكوت يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل هو الله سبحانه وتعالى، مش حتى غيره. إيماننا بهذه القيمة، بهذا المعنى، بهذا الشيء، لا شك أنه سينعكس انعكاس كبير جدا على حركتنا في الحياة. لو أردنا أن نحن نستعرض يعني القيم اللي بنتحدث عنها اليوم، أول قيمة هي قيمة الوفاء بعهد الله. الإنسان المؤمن قد أخبره الله سبحانه وتعالى أنه شهد وهو في عالم الذر، يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. شهد الإنسان لله سبحانه وتعالى بالألوهية وبالربوبية وبكمال الأسماء والصفات. هذه الشهادة تحتاج منا إلى وفاء. لذلك أول هذا الوفاء هو أن نفي الله سبحانه وتعالى بالوعد الذي قطعناه على أنفسنا، خلاص: وإذا أخذ الله من بني آدم من ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم. فشهدوا على أنفسهم أنهم يعني مخلوقين لله سبحانه وتعالى لعبادته. هذا أول الوفاء. ثم يأتي أو أنواع الوفاء المتعددة المنبثقة من هذا الأمر، اللي هي الوفاء بعهد الله. لما تعهد إنسان على أمر من الأمور كويس، أنت قاعد إذا أوفيت مع هذا الشخص بعهده، أنت حقيقة أوفيت بعهد الله سبحانه وتعالى. وذلك الله سبحانه: أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. إذا عاهدتم، أنا عاهدتك بأن نجيك هنجيك، إلا أن يقع أمر ليس في قدرتي منعه. إذا عاهدتك أني أعطيك إلا إذا طارئ خار أني يمنع بأي صورة من الصور أني نقدر يعني يكون عائق أو يكون عذر حقيقي أمام الله سبحانه وتعالى، وإلا لا، الوفاء بالعهد هو الأول. بالتالي نحن الآن لما نجي عندما أنطلق من في مواعيدي، للأسف الشديد نحن كثير ما نتداول كلمة، لما نجي الواحد يقول له أجيني بكرة أسمع رأى موعد إنجليز، ليش موعد إنجليز يعني؟ ليش مش موعد مسلمين؟ وكأن الإنجليز هم اللي أصبحوا علامة يضرب به المثل في الوفاء بالمواعيد والالتزام بالوقت، والمسلمين لا. وخاصة احنا طبعا لما نجي نقول بكرة جيني الساعة كم، ولا إن شاء الله نجيك الساعة 12 إن شاء الله إن شاء الله، وكأن يقول إن شاء الله هذه هي مبرر للتأخير، مش يقولها وهو متحقق يعني محققا انه هو فعلا حاول يجيب، لكن الا اذا طارق خارج على الاراده، لكن سيعزم، ولكن يقول ان شاء الله استحضارا لقدره الله سبحانه وتعالى ولي
طلبا لحوله وقوته. يقول ان شاء الله لك، مش يقول ان شاء الله وكاني انا قلت لك، انا قلت لك ان شاء الله والله لك ما هو مش عارف، وكاني ندير في مبرر للتاخير. واصبحت التاخير 5 دقائق وعشر دقائق وربع ساعه وحتى ساعه احيانا، ما وما لو ما جاكش بكر وحتى ما اتصلش بيك وقال لك انا ويعتذر لك انه مش حيقدر يجي، بعدين تكلم والله انا شغلت ونسيته، ده مبررات. وكان قضيه العهد او الموعد او الميعاد بالنسبه له شيء لا قيمه له. لا لا لا، الانسان المسلم الكلمه يقولها تصبح دينا عليه. النذر شنو النذر؟ لما ينظر الانسان ينظر انه يصلي لله سبحانه وتعالى والله يصيم والله يتصدق والله كذا، هو وعد خلاص يصبح واجب في حقه، ما يقدرش يتاخر عليه. ولو حدد موعد حيقول واجب في الوقت نفسه اللي قاله. فكذلك الوعد، انت عندما تعد انسان بشيء لابد ان تبذل جهدك بكل ما تستطيع وتعزم على انك انت توفي بهذا العهد، ولا يكون الامر مجرد انه كلمه وكان كلمه عادي ملهاش معنى، بدون اي معنى، ملهاش مش مقصوده. خلينا نقول زي ما احيانا الواحد مثلا ماشي مع صاحبه يقول هاي تفضل تشرب شاي، ولا يعني تفضل باي ما جاش مش مشكله، كلمه عابره مش مقصوده. بينما تقول واحد لو نحن بيزم واحد يقول له تفضل تفضل، لا يا رجل تعال، يعني يمسك فيه زي ما يصر عليه لأنه يقصد أنه يعزمه. فكذلك العهد أو الوعد، أنا لما نقولها وأنا يعني مباب هكي مجرد كلمة عابرة وما نهتمش بها، لا، خطيرة دي، خطيرة جدا يعني حقيقة. ويصبح الوقت لا قيمة له في حياة الإنسان. طبعا الآن الإنسان لو يدرك مدى الأذى الذي يمكن أن يصيب به من حوله بهذا السلوك يمكن ما عادش يديرها. يا أخواننا معلش، يعني أنا الآن لما يجيني واحد يقول لي والله بيجيك الساعة 12، فأنا بنترك عمل آخر في عمر 19 باش نجي للمكان اللي هو قال عليه، نقعد ننتظر فيه على اعتبار أنه حيجي ممكن الشغل اللي بيدير لي ممكن يأخذ ربع ساعة أو نصف ساعة على أكثر تقدير، وبعدين نقدر نرجع العملية. فهو بدل ما يجي الساعة 12 يجي 12 ونص أو يجي الساعة 1، ساعة كاملة أو نصف ساعة كاملة ضاعت. وبعدين إذن هو خذا من وقت آخر اللي نبي نقدمه للآخرين. يعني أنا لما استأذنت من عملي على أساس رد الساعة 1، بدل ما رد الساعة 1 رد الساعة 2 أو خلاص الساعة 2 خلاص وقت الظهر ما عادش نفجع نروح ما عادش نجي. فأنا الآن الناس اللي جت وتنظرتني وما جتهاش، من يتحمل إثمها اللي كان سبب في التأخير؟ عندما نمشي إلى إدارة معينة والإدارة يقول لك العمل من الساعة كذا إلى الساعة كذا، ونجي ونلقى الموظف مازال ما جاش، نقعد ننتظر فيه ساعة أو اثنين، على حساب من هذه؟ يضيع لي وقتي، ضيع لي عمل ناس، عملي أنا مع ناس آخرين. وإذا كان ليش كلنا نشكو من أن لما تمشي للدوائر الحكومية أو لبعض حتى القطاع الخاص في بعض الأشياء، خلي عنك الدكاكين والمحلات هذين، ما تلقاش الموظف المختص أو الشخص اللي تبيه، وبالتالي تنتظر فيه، فوقتك ضيع، ضيع وقتك، ضيع وقت واحد آخر اللي هو كان جايك أنت في العمل، واللي جاي هذاك اللي جاي حتى هو عنده عمل، حتى هو وقته ضيع عمل أو ضيع وقت واحد آخر جاء ما لقاش. إذن هي سلسلة. أنت لما تجيني متأخر أنت ضيعت عليهم. لو فرضا اللي إحنا متفقين مجموعة بنجوا نجلسوا في مكان هذي أو بنجوا نلتقوا في مكان هذي في عمل، خليني لما يكون اللقاء مفتوح وبتاع هدرزة وكذا ضيع أصلا، هو وقت للأسف إني وضيع أصلا. لكن أنا أتكلم على أنا جاي لأني بدي العمل أنا وياك. لو فرضا إحنا 4 أنفار جايين، لما يتأخر واحد 2 أو 3 جوا في الوقت، يتأخر واحد
هو ضر الثلاثة هذوما في أوقاتهم، وبالتالي ضيع لهم سواء كانت ربع ساعة أو نصف ساعة أو كذا. حتى أن يقولوا بعض الناس يقولوا إنه إنك تجي قبل الوقت كأنك زي ما تجي بعد الوقت، لأن تجي بدري. يعني أنا فرضا جاء الموعد عندي في مكتب أو في بيتي، أنا الساعة 12 على أساس الساعة 12 خلاص نوقف شغلي ونبدأ أساس بجول الزملاء هذوما ونبدأ نتكلم نشتغل في شغل أخرى. فكنت تدير في حاجة لما الساعة 12 بنوقف، لو يجيني واحد 12 لربع هو بيوقف من 12 لربع، أنا أريد يضيع لي ربع ساعة حتى هو. ليش؟ لأنه شغلني عن شغلي اللي أنا كنت ندير فيه بنوقفه عشان ندير. وبالتالي مسألة الوفاء، الوفاء بعهد الله، الوفاء لله سبحانه وتعالى أولا في دينه وفي التزام بأمره وفي عبادته، ثم الوفاء بما يعاهد به الإنسان، الدين على رقبة الإنسان، مجرد أن قال الكلمة أصبحت في عنقه دين لابد أن يوفيه. كويس. وذلك ضرب في العرب المثل بالوفاء في كثير من الناس. الناس كانت تضحي بأرواحها وأموالها من أجل الحفاظ على شيء لشخص آخر. بالتالي هذه مسألة أنه نحن فعلا يعني نفي بهذا، أو يكون عندنا هذا الخلق وهذه القيمة، مهمة جدا جدا جدا في أن نحن ننتبه إليها ولا نستهين بها في حياتنا العادية، لأن الوقت يعني أصبح ماش له قيمة في حياة الناس. القيمة الأخرى اللي متعلقة بهذا الوفاء بعهد الله أو الوفاء بالله سبحانه وتعالى، بما بالعهد الذي قطعناه مع الله سبحانه وتعالى، ينبع منا حب الإيمان وكراهية الكفر والفسوق والعصيان. يعني الله سبحانه وتعالى يمتن على المؤمنين، يقول سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. هي لا شك ولازم احنا ننتبه إلى مسألة نذكر بها الآن: كل شيء تكتسبه في الحياة الدنيا، خلق، سلوك، رزق، أي شيء، هو فضل من الله سبحانه وتعالى، هو نعمة من الله سبحانه وتعالى. وذلك الله امتن: ولكن الله حبب إليكم الإيمان. يعني أنا لو شعرت بأني مثلا ملتزم وأني مواظب على ديني وأني وأني وأني وأني، باهي من اللي أعطاني هذه النعمة؟ من الذي أكسبني القوة أني أكون بهذا الشكل؟ وغيري جنبي قريب مني، خويا مرات ما عندش هذا الشيء، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. كيف ما الله سبحانه وتعالى أعطاني سيارة وبيت وزوجة وأولاد وما وغيري ما أعطاهمش ورزق. فحتى الإنسان يعني، وهذه قيمة عليا الحقيقة، أنه هنجوها، أنه أنت تشعر بأن كل شيء من الله سبحانه وتعالى مش منك، أنت ليس لك فضل. يعني يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. في يعني سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر يقول: يا عمر، يعني ألم يكن لكم عقل يوم اللي جيتكم بالرسالة وبلغتكم أنكم تعرفوا أن كلامي مصح؟ عقلكم ما قدرش يميز؟ قال: بلى يا رسول الله، كانت لنا عقول ولكن لم تكتب لها هداية بعد. كانت لنا عقول لكن الهداية مش موجودة، خلاص العقل أحيانا ما يقدرش يشتغل بالصورة اللي تبيها أنت. الحب الإيمان وكراهية الكفر والفسوق والعصيان قيمتين مرتبطتين مع بعض البعض. زاد حب الإيمان يزاد كره الكفر والفسوق والعصيان، يقل حب الإيمان يقل الكره، هي مسألة ميزان. لما تكلموا على حب الإيمان حتجد أنك أنت تحب كل شيء متعلق بهذا الإيمان، وذلك ينشأ حب الإخوان، حب الصالحين، حب العلماء، حب الأتقياء، حب الأنبياء، حب المجاهدين،
حب حملة الكتاب، حب العلماء، يعني ليش؟ لأن كلهم مرتبطين بالإيمان.

يعني الإنسان يحب الإنسان لا يحبه إلا لله. شنو اللي خلى يحب؟ لأن يشعر بأنه هو قريب من الله، لأنه إنسان يطيع الله، لأن إنسان على دين على خلق على كذا، فيحبه لدينه. ولذلك من أحب لله وأبغض لله، حب لله لأن في طاعة الله، أبغض لله لأن في معصية الله، فقد استكمل عورة الإيمان. كل هذا نابع من حب هذا الإيمان. وكره الفسق وكره الكفر والفسوق والعصيان يخليني نكره أفعال الكفر وأفعال العصيان والفسوق. وهنا تبدأ النظرية الثانية اللي هي التفريق ما بين الفاعل والفعل. أنا عندما أرى إنسان يفعل في فعل يكذب أو يسرق أو كذا، لا يعني يرتبط كرهي بالشخص نفسه بقدر ما يكون كرهي مركز على العمل اللي داره. ولذلك هو لو انفك من عمل هذا وتاب نحبه. لكن المشكلة أحيانا إحنا نربط بين الفعل والفاعل ربط أبدي. وذلك لما يكون إنسان مثلا إنسان في يوم من الأيام كان صاحب معصية وكذا، وبعدين يتوب توب الله عليه، تظل في أذهاننا أنه هو صاحب معصية، ونقعد نتعامل معه على هذا الأساس، ولا نستطيع أن نتخلص من عقدة أن كرهناه في يوم من الأيام لفعله المشين، وارتبط هذا الفعل به فأصبحت العملية متعلقة حتى ربما حتى بعد تركيله. بينما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان الواحد منهم يعني يتعامل مع الكفار في المعركة بقوة، وذلك وصفهم من القرآن، يعني يوصف المؤمنين الذين آمنوا ومحمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. مجرد هذا الشخص اللي كان كافر أول ما يسلم يصبح رحماء، خش في الرحمة، يرجوش منه حتى مثلا إثبات مستوى والله إثبات يعني أنه فعلا صادق في، لا، مجرد أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يستقبلوه يحتضنوه ويسكنوه ويؤوه كل شيء ويعاملوه كأنه واحد منهم. هذه كانت خلق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تربوا عليها ورباهم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح هذا جدنهم. إذا فعل الإنسان فعل مشين كانوا ينظروا إليه كيف يطلعوه من فعل هذا. وذلك يروك عن أحد الصحابة، الآن الاسم قد يكون مش حاضر عندي، وجد ناس يعني يشتمون شخص كان قد ارتكب معصية، شرب خمر أو حجم قبيل، فقالوا لهم ليش تشتموا في خوكم وتعنفوا فيه بشكل غير، فقالوا أنت ما تكرهش هذا شرب خمر كذا. قال لهم معلش، أرأيتم لو أن أحد إخوانكم وقع في بئر ماذا كنتم فاعلين؟ شو تديروا؟ قالوا إحنا ننزل لحبل باش يمسك فيه ونطلعه من البئر، ننقذوه يعني بمعنى صح من البئر. قال خوكم الآن وقع في بئر المعصية، كيف تطلعوه من بئر المعصية؟ الشتيمة والتهذيب هذا كأنك من تردموا فيه، كأنك من تصبوا عليه في الحجر وبتبوه يموت في البئر جوه. والله لما تشتموه حيبطل هو، لا مش حيبطل، بالعكس ربما الشيطان يزيد يغريه ويغويه بالابتعاد عنكم، بالتالي خلاص أصبح من أهل المعصية الدائم. الحقيقة هذه قيمة نشأت من فعلا التمييز ما بين حب الإيمان وكره الكفر والفسوق والعصيان، وحب المؤمن وكره الفاسق. يعني نحب المؤمن لفعله المؤمن لفعله فعل الإيمان، لو فعل فعل كفر حيخرج من هذه المحبة. أكره الكافر لفعله الكفر، فلو خرج من هذا الكفر أحبه لهذا. وذلك تو الآن لما نكون ميز بين اثنين، هذا يخليني نقعد أنا نشتغل على مسألة إيش؟ مسألة الدعوة. وذلك هذا خلق الدعاة. أنا نتكلم على الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، اللي بيدعي إلى الله سبحانه وتعالى بيدعي الناس إلى الخير، اللي بيدل الناس على الخير.
يعني انت الان قاعد تدير في دعايه لسياره، سيارة دي

الله سبحانه وتعالى، هي الالتزام بدين الله سبحانه وتعالى، هي الخلق الحسن، هي الأعمال الصالحة، هي الخير كله. وبالتالي أنا لما نجي واحد فاقد شيء نقدر نشتم فيه لأنه فاقد شيء، والله نجي نقدر نحبب له في الشيء اللي هو فاقده بشيء يكتسبه. لو وجدت إنسان يرتكب في الفواحش خمر أو زينة أو غيره، فتقدر تحبب له مثلا أكل الحلال، تحبب له الفعل الحلال والزواج والمرأة الصالحة، وتوريه الخير اللي بيجي من هذه والشر اللي جاية من الفعل اللي قاعد يدير فيه، هيك حي ميل إلى أن يترك هذا الفعل المشين ويعود إلى الفعل الحسن. هذا الحب، حب الإيمان، حب المؤمنين، يدعونا إلى مسألة أخرى اللي هي نحن خايفين على أن نفقد هذا الحب فنفر إلى الله سبحانه وتعالى، نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. كويس؟ يعني ونحاول أن نقوي هذا الإيمان وهذا الحب حتى ما يضعفش يوم الأيام، حتى ما يزولش. وذلك الله سبحانه يقول ففروا إلى الله، الرسول يدعو في قومه ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. يعني يقولوا أنك أنت كل شيء تخاف منه تهرب منه إلا الله سبحانه وتعالى، فإنك إن خفت منه لجأت إليه، فررت إليه، لذت بحماء. لأن كما قال الحديث الدعاء المشهور عند النبي صلى الله عليه وسلم، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، ليس هناك مكان ممكن نمشي أصلا ينجيني منك. أنا نقدر عندي أرض ليست لله علشان نمشي لها باش نكون في منأى عن محل النفوذ بتاعها، هل في سماء ممكن تغطيني غير السماء التي خلقها الله سبحانه وتعالى تكون بعيدة عن الله سبحانه وتعالى؟ هل في رزق أنا ممكن حصله ليس من ملك الله؟ ما فيش. وبالتالي أنا وين ماشي؟ يعني سبحان الله، حتى في الحديث في القصة الثلاثة الذين خلفوا، سيدنا كعب مالك وهلال المومية وأحد الصحابة الثالث، القرآن يصف وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. شوف التصوير، وين بيمشوا؟ وين بيعدوا؟ وين ماشي؟ وين بتهرب أنت؟ فإذا أنت عندك إيمان خايف عليه، إلجأ إلى الله. خايف من الضياع، من الوقوع في المعاصي، إلجأ إلى الله. خايف أنك أنت ما تأديش اللي عليك، إلجأ إلى الله. وذلك نحن تو الآن دائما نقولوا فيها، كل ما يؤذن للصلاة نقولوا حي، يقولوا حي المؤذن، يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، نقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى شنو هقديروا؟ قاعدين نستمدوا في الحول والقوة من الله سبحانه وتعالى، لأن نحن بروحنا ما نقدرش. ونقرأ في سورة الفاتحة كل يوم 17 مرة على الأقل. كويس؟ إياك نعبد وإياك نستعين. إذن حبي لله سبحانه وتعالى، حبي للإيمان يخليني نلجأ إلى الله. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ومسألة نحاول أننا فعلا نجعل هذا الإيمان وهذا الحب يثبت في قلبي، يستقر، يصعب إزالته. كويس؟ وهذا ما يتتش إلا بمسألتين، بالصبر والاستمرار. صبر والاستمرار. وذلك فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الإنسان اللي عنده يقين ضعيف يقول دائما ما بدنا قضايا الإيمان هذين يهمش فيهن أو يستهين بيهن أو يعني

0: استخف بي ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. اصبر، العمل الخير فيه شدة، في الغالب النفس ما تتحبش، في الغالب حتى إذا وصل المرحلة أن النفس بتبدأ يعني تقبل بشوية بشوية، فتبدأ تحول النفس اللوامة وتقول لك ليش دريك وليش بدك تشكي، بعدين تبينها بشكل النفس مطمئنة، ثم بعد ذلك تتقل إلى راضية مرضية. هذه النفس، هذه الدرجات، هذه تأتي من خلال إيش؟ من خلال الصبر والاستمرار على الطاعة والاستمرار على أداء هذه، الاحتفاظ بهذه القيم. وكما يقولون حتى الآن إحنا لما نتكلم على القيم نتكلم على سلوك، لما نتكلم على سلوك نتكلم على تربية، نتكلم على أنك أنت تستمر في هذا الشيء فترة من الزمن، فترة طويلة، حتى يقعد سلوك خلق دايما طبيعي جدا فيه بدون بتلقائية. كما قلنا الواحد يتعلم السواقة أو يتعلم مهارة من المهارات بعد فترة يدير فيها بدون أي تفكير. هذه مسألة ثبات الإيمان في القلب. وطبعا هذا حيقودنا إلى مسألة أخرى، اللي هي أنه الإنسان يعتز بدينه ويظهر هذا الدين وخاصة أمام غير المسلمين، ولا يصبح حتى إذا الله سبحانه وتعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فبالتالي العزم أو الحزم أو أخذ الأمر بشدة بقوة بعزم، أنا ما أقول شدة معنى اللي هي التطرف أو المغالاة، لا نتكلم على أن هو وإذا قام هو وإذا قاموا إلى الصلاة، ما يقولش كيف المنافقين قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قل، لا قمت إذا نودي للجهاد حي على الجهاد انتفض مسرعا، إذا سمع النداء يقول حي على الصلاة على طول يفر نفسه يبدأ يجهز نفسه للصلاة، ما يقولش والله يخلي شوية يخلي بعدين بعد بكرة بعد شوية خمس دقائق ربع ساعة نين الصلاة ممكن يصلوا الجماعة هو مازال ما جهزش نفسه. يمكن قصة الصحابي الجليل كعب الملك لما حكاها هو هذه بدأت من هنا، أن لما دعا داء الجهاد الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أنا والله كان نبي سهل تروحي في خلال ساعات قليلة ونلحق بالرسول، وقاعد يقول تو أنا نقدر تو نقدر تو نديها غلب شوي تو شوي. عدا الأيام لما طالت المدة بدأ يسمع أن الرسول بدأ يرجع، شوفوا شهر ماشي وشهر جاي رأي مش لكن إيش لا أنا نقدر لا نقدر تو نلحق عليهم تو نلحق عليهم. ها التسويف، لا خذ الكتابة بقوة، يعني الإنسان يكون عنده عزم في أداء للأشياء، حزم يكون بقوة ما يكونش في نوع من التراخي. لو أردنا نختم كلامنا اليوم بكلمات قليلة، هو أنه إخواننا حبنا لله سبحانه وتعالى وحبنا للإيمان ووفائنا بعهد الله لن يتأتى إلا إذا استشعرنا فضل الله ونعم علينا، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إنسان لو نظر إلى نفسه وما يفعله الله به سبحانه وتعالى، يعني أنا أتكلم عن نفسي لو أردت أني نتحدث عما فعله الله بي يمكن نقعد حتى ساعات وأيام ونحكي، لكن نحن مرات أحيانا نعتقد أن هذه الأشياء تحدث تلقائية وطبيعية وهذا عادي. والله حتى أنك أنت لو جيت للبيت ولقيت زوجتك مجهزة لقمة وعجباتك وأكلت منها واستمتعت بها، هذا فضل الله عليك. كان بذلك اليوم ممكن تكون زوجتك مريضة ما تقدرش تدير لك أكل وتلقى جيني وتلقى مش حتى حاجة، ويقول لك عد المطعم وعد تعد المطعم وتلقاها مسكر، أو تعد المطعم وجيب أكلة وتلقاها شينة والله ما تنفعش والله ما فيهاش طعمه والله والله والله والله ملح واجد والله حارة والله اللي هو مم. باي من اللي يسر لك الاسباب هذينا؟ لو احد منا يركب سيارته يمشي لبيته يقول كيف جيت انا، بس كيف وصلت البيت؟ يعني مش منتبه للطريق اصلا. باي من اللي حافظك خلال هذا في هذا الطريق؟ اذا المساله راهي متعلقه بقضيه ان فعلا نحن نستشعر نعم الله سبحانه وتعالى. لو استشعرنا نعم الله سيزداد حبنا له، واذا احببناه كرهنا ما يكرهه سبحانه وتعالى، واذا كرهنا ما يكره الله سبحانه وتعالى ثبت الايمان في قلوبنا واخذنا الكتاب بقوه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما يحب ويرضى، والى ان نلتقيكم ان شاء الله تعالى في حلقه قادمه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نستضيف في هذه الليلة علما من أعلام ليبيا الكبار، وهو العالم الجليل الشيخ حسن بن عمر السيناوني. هو أحد العلماء الليبيين المغمورين الذين لم تذكرهم المصادر الليبية إلا بالنزر القليل، وغضت عنه الطرف المصادر الأخرى، رغم أنه قام بعمل علمي لم يسبق إليه فيما أعلم. إن علماء ليبيا لم ينالوا حظهم من الترجمة والتعريف بهم، بل إنهم متناسون من القريب والبعيد. وللتعريف به نقول هو العالم الجليل الشيخ سيدي حسن بن عمر بن عبد الله الشريف السيناوني، نسبة إلى بلدة سيناون التي تقع في الشمال الشرقي من غدامس بنحو 210 كيلومتر إلى بلدة سيناو التي تقع في الشمال الشرقي من غدامس كما قلت على طريق درج، وجنوب نالوت إلى الغرب قليلا بنحو 108 كيلومتر. لهذا يضيف أحيانا لقب أو يضاف إليه لقب الغدامسي، وفي بعض مؤلفاته يضيف الزيتوني نسبة إلى جامعة الزيتونة، أو المالكي نسبة إلى المذهب. هذه كلها ألقاب تميز بها. تقول المصادر إنه ولد في قرية سيناون بمحلة القصر اللوطي عام 1200 هجرية الموافق 1873 ميلادية. تلقى تعليمه الأولي بزاوية سيناون وفيها حفظ القرآن الكريم. سافر مع والده وأخيه محمد إلى تونس، حيث كان والده يكثر السفر إليها للتجارة، وهناك التحق بجامعة الزيتونة. وعلى عادة طلبة العلم في تلك المنطقة، يقوم كل من أكمل تعليمه فيها أن يذهب إلى تونس، وخاصة إذا كان من أهل غدامس. لذلك اشتهر المثل القائل: غدامس تولد وتونس تربي. كانت سنه آنذاك تناهز 18، إذ كان سفره سنة 1890 ميلادية. رجع إلى بلدة سيناون بليبيا وتصدر للتدريس بها في الزاوية التي درس بها، بعد أن قطع شوطا في التعليم بجامع الزيتونة. ولكن شظف العيش لم يسمح للأهالي بإعطاء الاهتمام اللازم للعلم، فلم يعجبه اتجاههم. ففي أحد الأيام قال للجماعة: ما ظنكم في رجل له بضاعة جيدة ولم يشتري منه أحد؟ فقالوا على البديهة بالأسلوب الاقتصادي: عليه تغيير السوق. فعلم أنهم لن يستفيدوا منه، فرحل إلى تونس مرة أخرى، حيث أقام إماما بجامع الزيتونة ومدرسا به للعلوم العربية والشرعية. كانت داره بنهج جامع منوبة، عاش فيها إلى أن توفاه الله برحمته. كان خلال حياته يتردد على مسقط رأسه واصلا أهله وذوي رحمه، وعرف بين الناس سواء في تونس أو في جنوبها أو في سيناون وغدامس بورعه وتقواه وصلاحه. إن الشيخ حسن تلقى العلوم الشرعية واللغوية إلى جانب حفظ القرآن الكريم وروايته وعلومه، فقرأ التجويد وتحصل على الإجازة في القراءات السبعة، وأيضا تحصل على شهادة التطويع سنة 1313 هجرية توافق 1895 ميلادية. ألف بعد ذلك أول كتاب له صدر سنة 1908، ثم واصل تحصيله العلمي حتى تحصل على رتبة التدريس الثانية سنة 1325 هجرية التي توافق سنة 1907 ميلادية، واستمر في تحصيله حتى أحرز رتبة التدريس العليا سنة 1328 هجرية الموافق 1910 ميلادية. وهذه الدرجة العلمية الأخيرة هي التي تؤهل صاحبها إلى مصاف العلماء الكبار ذوي الوجاهة والاعتبار، ومكنته من تولي عدة وظائف في القضاء والتدريس وإمامة جامع الزيتونة الأعظم. ورد أيضا في مصادر التي ترجمت له ذكر بعض شيوخه الذين تلقى عليهم في تونس وهم أعلام جامعة الزيتونة في ذلك الوقت، منهم الشيخ الطاهر بن عاشور والشيخ محمود الخوجة والشيخ محمد الطاهر النيفر، ومنهم العلامة الشيخ إبراهيم بن أحمد بن سليمان المرغني 1865-1931 الذي ينتسب إلى قبيلة مرغنة بساحل أحامل بليبيا، له عدة مؤلفات في الفقه وعلوم القراءات وهي معروفة ومتداولة، من أشهرها كتاب شرح دليل الحيران على مورد الظمآن في فن الرسم والضبط، تم نشره محققا. للشيخ حسن السناوي مؤلفات قيمة تدل على واسع علمه في مجال القراءات واللغة العربية وعلومها، منها أولا كتاب الكواكب الدرية في إعراب الشاطبية، يبدو أن هذا الكتاب هو أول مؤلفاته حيث نشر سنة 1908، ويعتبر الكتاب فريدا من نوعه وهو غير مسبوق به أو غير مسبوق فيه، فهو أول من قام بإعراب نظم الشاطبية كاملا. الكتاب الثاني هو الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع، وهو في علم الأصول كما يدل عليه العنوان، ويستبان من إجازة العلماء للكتاب أنه نشر سنة 1928 ميلادية، ومن هنا كان مبتكرا في طريقة تأليفه. الكتاب الثالث كتاب منح الفتاح في فتح أبواب تلخيص المفتاح، وهذا الكتاب في علوم البلاغة، وكتاب تلخيص المفتاح في المعاني والبيان من مؤلفات الشيخ الإمام جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني الشافعي المعروف بخطيب دمشق، وهو تلخيص لكتاب مفتاح العلوم للعلامة سراج الدين أبي يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي المتوفى سنة 626 هجرية. الكتاب الرابع كتاب مواهب الجليل في تطبيق ما جرى به القضاء والعمل على معاملات مختصر خليل، تذكر المصادر أنه لا يزال مخطوطا لدى أسرته. الكتاب الخامس إنارة السالك على إيضاح الألفية المرصع بكافية ابن مالك، وكما هو معلوم في اللغة أو علوم اللغة. يعتبر الشيخ حسن السناوي من أكابر المدرسين بجامعة الزيتونة، وتذكر المصادر بعض تلاميذه الذين اشتهروا بالعلم والفضل، منهم بعض أعلام تونس، من بينهم الشيخ الفاضل بن عاشور والشيخ أحمد النيفر والزعيم الجزائري الشيخ عبد الحميد بن باديس، وبعض علماء ليبيا الذين تلقوا العلم بجامعة الزيتونة، منهم الشيخ أحمد مالك الغدامسي والشيخ عبد الرحمن بن محمد البركولي الحضيري، وهذا قليل من كثير. فالشيخ حسن السناوني كان قوي العارضة، متين العلم غزيره، حافظ للعديد من المتون في شتى العلوم، ويكفيه فخرا هؤلاء الإعلام الذين درسوا على يديه، وهم كما يتضح من أهم علماء شمال أفريقيا. أن المؤلفات التي قام بكتابتها لا تدل على مكانته العلمية الفائقة، وفي بعضها ربما يكون من الأوائل غير المسبوقين، فقد ولج فنونا في العلم ليست بالسهلة الميسرة على طلابه، فعلوم اللغة العربية والقراءات ليست في متناول الجميع، وحتى وإن كانت كذلك إلا أن الأساليب التي انتهجها في هذا العلامة كانت فريدة في منهجها وطريقتها، كما أن هذه المؤلفات قد أجازها كبار علماء عصره في تونس وفقا للطريقة التي كانت تجاز بها تلك المؤلفات، وإن دل ذلك على شيء فهو يدل على علو باعه وكثرة تحصيله العلمي ومقدرته الكبيرة في خدمة العلم وترك الأثر الحسن للأجيال القادمة. ناهيك عن تكوين التلاميذ الذين من الذين على شأنهم في بلدانهم، وهكذا هي حياة الرجال العظماء من أبناء ليبيا البررة. بعد مسيرة حافلة بطلب العلم والتدريس لمدة تربو على 40 عاما، تخللها تأليف مجموعة من الكتب العلمية النادرة. توفى الشيخ حسن السناوني بتونس يوم الأحد 10 ربيع الأول عام 1353 هجرية الموافق 7/7/1934 ميلادية، ودفن يوم الاثنين بمقبرة الزلاج، وكانت جنازته مهيبة حضرها خلق كثير، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنته. إن الحديث عن الشيخ حسن السناوني هذا العالم الجليل الذي كما أسلفت تناسته المصادر والقليل لا يعرف عنه شيئا، يجرنا إلى الحديث عن كتابه الفريد في نوعه. والحقيقة أن كل كتبه جديرة بالاهتمام وبالقراءة، لأن مجالاتها عسيرة على غيره من العلماء وإن لم تكن نادرة. وهذا الكتاب الذي أريد أن أنوه به، وقد تم تحقيقه أيضا مؤخرا، وللأسف الشديد أن محقق الكتاب وهو وأعني به كتاب الكواكب الدرية في إعراب الشاطبية، قام بترجمة الإمام الشاطبي صاحب النظم أو صاحب الكتاب النظم الأصلي دون أن يترجم للمعرب للكتاب وهو الشيخ حسن السناوي. لماذا؟ لأن ترجمة الإمام الشاطبي الأندلسي معروفة للجميع ومتوفر في كافة المصادر، بينما الشيخ حسن السناوي لأنه مولود في سناون وعاش في بيئة أخرى فلم يهتم بترجمته كثيرا، وبالتالي محقق الكتاب لم يذكر عنه سوى أنه ولد في طرابلس أو في أحد قرى طرابلس فقط، وإنما اكتفى بذلك لأنه لا يعلم عنه شيئا. ولهذا حرصت على إيراد ترجمته وذكرها في المصادر، إن شاء الله سوف يجدها القاري والمستمع مبسوطة في بعض الكتب. نقول عن الكتاب الفريد من نوعه وهو إعراب الشاطبية أو الكواكب الدرية في إعراب الشاطبية، هو أول مؤلفات هذا الشيخ الجليل حسن السناوني. ألفه سنة 1905، وقدم له بكلمة طيبة فقال فيها، اقتبس منها، يقول العبد الفقير إلى رحمة ربه الغني حسن بن عمر بن عبد الله بن عمر السناوني، غفر الله له ذنوبه وستر في الدارين عيوبه، أني حين كنت بالديار التونسية بجامعها الأعظم ومنارها الأفخم، جامع الزيتون عمره الله بدوام ذكره، التمس مني بعض الإخوان من الطلبة بالجامع المذكور، أجارنا الله وإياهم من هول البعث والنشور، أن أنبههم بمعرب لألفاظ متن الشاطبية مبين لمعانيها اللغوية عند تقدير الله بإيابي إليهم من السفر وقضاء المأرب والوطن. يشير أيضا إلى إلحاح طلبة العلم عليه في تأليف الكتاب، فقال: فألح على الفقير المرة بعد المرة والكرة بعد الكرة، فاستعنت على ما رغبوا بعون الله أو بعون المولى الكريم، واعتمدت على فضله إنه ذو فضل عظيم، وسميته بالكواكب الدرية في إعراب الشاطبية. وكثيرا ما أشير ضمير الغيبة، أشير بضمير الغيبة عند تطبيق بعض قواعد الإعراب للعلامة جمال الدين سيدي محمد بن مالك، مستدلا بنظم جوهر لفظه في الخلاصة لكونه افتض غنا بلا خصاصة، وفي بعض الأحيان استشهد بشاهد ظاهر كي تقر به عين السائل والنظر. هذا الكتاب كما جرت به عادة التأليف في علماء تونس، عادة قبل نشره يقدم إلى هيئة من العلماء في تونس تسمى النظارة أو النظارة العلمية، بمعنى أن هذه النظارة هي التي تشير بعد اطلاعها على الكتاب بتقريره وطبعه أو عدم طبعه أو إعطاء بعض الملاحظات للمؤلف كي يعيد النظر فيها. فإذا تمت إجازته من قبل النظارة العلمية يطبع الكتاب وينشر ويصبح من المقررات الدراسية في جامعة الزيتونة في تلك الفترة. والجامعة كما هو معلوم الكل يعرفها وهي يعني غنية عن التعريف. فعندما قدم هذا الكتاب إلى النظارة العلمية أجازته واطلعت عليه وقالت عنه هذه النظارة: فقد اطلعت النظارة العلمية على هذا الشرح الموسوم بالكواكب الدرية في إعراب الشاطبية، فإذا هو شرح كساه مؤلفه من إعراب وتراكب النظم أبهج حله وحلاه أو بل جلاه على منصة الإفهام مرصعا بجواهر الشواهد والأدلة، فسهل للمستفيد تصور معانيه وهسر أقنانه لمجتنيه وأروى الظمآن من عذب زلاله فترى الودق يخرج من خلاله مع الإلماع لما احتوى عليه النظم من المحسنات البديعية ولطائف النكات البلاغية، فشكر الله سعي مؤلفه العالم المتفنن الأبرع الأروع الشيخ المتطوع السيد حسن بن عمر السيناوني الغدامسي. هكذا ورد في تقرير اللجنة العلمية. وهنا تكمن اللجنة بنتيجة الاطلاع فتقول: ولهذا فقد أجزناه أو أجزنا نشره والانتفاع بفوائده والاستعانة به على فهم ألفاظ النظم ومحاسن مقاصده، والله المسؤول أن يجعله من المصنفات التي لا يخبو سراجها ولا ينقطع من أندنة المعارف رواجها بمنه وكرمه. وكتبت هذه الإجازة في 9 جمادى الثانية من عام 1326 والتي توافق من 9 في شهر 7 1908. العلماء في النظارة العلمية هم الشيخ محمود بن خوجة والشيخ أحمد الشريف والشيخ محمود بن محمود والشيخ محمد القصار اللي هم أعضاء النظارة العلمية التي أجازت الكتاب. هذا فيما يتعلق بهذا الكتاب. والحقيقة أنني قمت ببحث حول إعراب الشاطبية أو من حاول من علماء إعراب الشاطبية. الشاطبية تداولها الكثير من العلماء بالشرح والتعليق والاختصار، ولدرجة أنه يصعب حصر هؤلاء العلماء الذين تناولوها. هي تتعلق بعلم القراءات وهي كما قلت فريدة من نوعها، هي من منشأها من الإمام الشاطبي في الأندلس ثم انتشرت إلى ربوع العالم الإسلامي في مشرقه ومغربه، ولهذا وقعت الإقبال عليها وتداولها وأيضا اختصارها والتعليق عليها، كل ذلك لأهميتها في علم القراءات. حاولت أن أجد من قام بالإعراب قبل الشيخ حسن، فوجدت حقيقة بعض المعلومات تدل على هناك من حاول إعراب الشاطبية إلى جانب الشرح، يعني جمع بين الشرح والإعراب، وهناك من اقتصر على أبيات منها فقط، ولكن إعرابها كاملا كان فيما يبدو لي وفيما اطلعت عليه الحقيقة أن الشيخ حسن كان هو أول من قام بهذه العملية العلمية وهو إعراب الشاطبية. ففي كل الحقيقة مؤلفات الشيخ حسن سواء كانت في الأصول أو في اللغة مثل تلخيص المفتاح أو التعليق على تلخيص المفتاح وما إليها، كلها كتب قيمة قيمة قيمة تحتاج منا سواء في تونس أو ليبيا إلى إعادة طبعها وتداولها وتحقيقها، لأن طبعاتها كما أسلفت قديمة كلها من خلال بداية القرن الماضي، يعني في الربع الأول من القرن الماضي، وبالتالي علينا أن نقوم نشرها وتحقيقها من جديد، وأيضا يجب أن تكون هناك دراسات وافية لهذه الكتب. منذ مدة اتصل بي أحد الطلاب في المغرب يسألني عن ترجمة الشيخ حسن السيناوني، باعتبار أنه دخل إلى الموقع الخاص بي ووجد هذا البحث فزودته به، أملا في أن يقوم بدراسة الكتاب الخاص بعلم الأصول، وهو أيضا كما أسلفت هو كتاب ألفه الشيخ يدل على كل ما كتب حول علم الأصول في في في هذا المجال، وخاصة كتاب هو الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع. الكتاب في علم الأصول جمع الجوامع معروف كتاب هو في علم الأصول، كل من كتب حوله أو قام بنظمه أو علق عليه أو اختصره قام الشيخ حسن بجمعها في كتاب كامل، مما يدل على تضلعه في هذا المجال. أيضا هذا الشاب المغربي اتصل بي وهو يحاول تقديم بحث حول هذا الموضوع، وهذا دليل على ترابط العلم في شمال أفريقيا ما بين هذه الحواضر كاملة، الأمر الذي يجب علينا أن نهتم بهذا العلم. وربما على بعض الجامعات سواء في الجبل نفوسة أو في طرابلس أو في غيرها من المدن الليبية أن تقوم بعقد حلقة دراسية حول هذا الأمر، حول هذا الشيخ ومؤلفاته، لأنه في الحقيقة لم يحظى بأي عناية أو ترجمة كاملة لحياته ومؤلفاته وسيرته العطرة.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. محييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة.
1: بارك الله فيك وحياكم الله وحيا الله المشاهدين الكرام.
0: حياكم الله وجزاكم الله خير الجزاء. بسم الله نبدأ سورة الفتح، وننوه للأخوة المشاهدين أنه سوف نرجئ أسئلتهم واستفساراتهم التي وردت عبر بريد البرنامج الإلكتروني إلى ما بعد الانتهاء من سورة الفتح بحول الله تبارك وتعالى، وهي سورة نسبيا يعني قصيرة نسبة لما مررنا به من سور سابقة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذه البداية وهذا الاستهلال متفرد، وتحدثنا عنه في الحلقة الماضية ولكن بشكل عرضي هكذا، وقلنا بأنه لم يبتدأ في القرآن بمثل هذا الاستهلال أو بمثل هذه البداية إلا في سورتين اثنتين، والثالثة ربما تختلف شيئا ما عنهما. يقول الله سبحانه وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يقول الله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر، ويقول الله سبحانه وتعالى إنا أرسلنا نوحا. الآن إنا فتحنا لك فتحا مبينا، الابتداء بنا بإن ونال العظمة، صحيح؟ والفتح ووصف الفتح بأنه مبين كذلك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الخلق وحبيب الحق محمد بن عبد الله. وبعد، سورة الفتح كما أسلفنا في الحلقة الماضية هي سورة مدنية نزلت منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية في الطريق، وهو يعود صلى الله عليه وسلم
0: بعد توقيع
1: الصلح مع المشركين، وعاد المسلمون مع رسولهم صلى الله عليه وسلم، أنزلت ليلا هذه السورة العظيمة، فيعني في السنة السادسة للهجرة، معروف تاريخها بدقة. يعني هذه السورة كما قلت المرة الماضية ولا بأس من الإعادة حتى نربط، نزلت في ظروف صعبة جدا. سؤالك يا أستاذ الكريم، إن يعني قليل جدا من ثلاث سور التي بدأت بإن ونون العظمة، إن يؤتى بها للتوكيد، لماذا يؤكد الله لمحمد صلى الله عليه وسلم هذا الفتح؟ هو فتح فتحه الله لمحمد صلى الله عليه وسلم ولجنوده وللمسلمين. طبعا الظروف التي وقع فيها الفتح صعبة جدا جدا، كانت صعبة، والامتحان الذي تم للمسلمين في صلح الحديبية التي بعضهم يسميها غزوة الحديبية، هل وقع فيها قتال؟
0: لا،
1: ولكنها غزوة سجلت بالتاريخ، غزوة الحديبية،
0: انتصار المسلمين على الكافرين.
1: نعم، ولأن الذين خرجوا فعلا كانوا صادقين صدقا عظيما، إلى درجة أن الذين بقوا في المدينة من المنافقين ظنوا أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، قالوا أنتم كنتم في المدينة وكانت قريش وقبائل المتحالفة معها تأتيكم إلى دياركم، أفإن ذهبتم إلى مكة تترككم تعودون آمنين سالمين، ستكونون أكلة سائغة لهم. ولذلك لم يخرج المنافقون فيها، وخرج 1400 مجاهد مسلم صادق من الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا رقم واحد. ثانيا، الرسول صلى الله عليه وسلم ورؤياه حق، رأى أنه يدخل المسجد الحرام هو وأصحابه،
0: وهذا حصل في عمرة القضاء،
1: حصل بعد ذلك عمرة القضاء في السنة السابعة العام القادم
0: التالي، يعني
1: التالية، بارك الله فيك. لكن هو وعد أصحابه وقال لتدخلون المسجد الحرام، ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حق، وما جربوا عليه كذبا قط، واطمأن المسلمون وقالوا ما نستعدوا بدنيا ونفسيا، لو صدتنا قريش لدافعنا عن أنفسنا، وفي الوقت نفسه كانوا مستيقنين أنهم سيدخلوا البيت الحرام. واضح؟ تخيل في هذه الظروف حبسها حابس الفيل، وتوقفت القصواء وحبسها الله سبحانه وتعالى، وبدأت المفاوضات بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. وقال صلى الله عليه وسلم كلمته التي ألهمه الله إليها: والله لا تطالبني اليوم قريش بخطة فيها حقن للدماء إلا أعطيتهم. جيد، ليت الخطة في ظاهرها كان في صالح المسلمين، لما جاء علوة بن مسعود، سهيل بن عمرو، كذا كذا، كما قلنا بنود هذا الصلح كانت في ظاهرها ضد المسلمين، وأهم بندين أو ثلاثة بنود كانت عليهم كالآتي. عندما قيل لهم أمحوا رسول الله، ما عرفنا بأنك رسول الله، ولو عرفنا ذلك وصدقناك
0: ما قتلناك،
1: وكهذه هذه شكلية. لكن عندما قال لهم في الشرط: من جاءكم من مكة مسلما إلى المدينة تردوه إلينا، هذا شرط صعب.
0: وطبق أول هذه الشروط على ابن سهيل بن عمرو،
1: وهو أبو جندل. هو يعلم أصلا، واشترط هذا لأن ابنه أبا جندل كان قد أسلم، وكان قد عذبه ويرصف في قيوده، والله سبحانه وتعالى قيض له وجاء وقال: هذا أول من أطالبك به، ابني أبو جندل. جيد، وردوه. هذا الشرط صعب على المسلمين، كيف نرد من جاءنا مسلما من مكة إلى المدينة، نرده إلى المشركين ليعذبوه ليقتلوه إلى غير ذلك.
0: هذا واحد.
1: الشرط الثاني الصعب: من جاء من المدينة إلى مكة تقبله مكة،
0: يعني جاء مرتدا، يعني
1: مرتدا أو فضل أو كذا، لكن هو بالدرجة الأولى مرتدا. الرسول صلى الله عليه وسلم موافق.
0: ومن سيترك الرسول صلى الله عليه وسلم؟
1: الشرط الثاني: تعودون هذه السنة وتعودون العام القادم إلى مكة، وتدخلون والسيوق في قرابها، وتعتمرون ثلاثة أيام، المهم اليوم تعودون. بعدما بقي لهم عن مكة، عن الحرم 20 كيلومتر، بقي لهم 20 كيلومتر، يعني هذا صعب جدا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان قد بشرهم بالدخول. فما جاء المفسرون يقولون، أصحاب السير: هاج الناس وماجوا، ليس من السهولة أن يتقبل الجميع إلا من كان مثل أبي بكر رضي الله عنه.
0: وذكرنا في الحلقة الماضية موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حينما قال: كيف نرضى الدنيا؟ أليس هو على الحق؟ أليس هو نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف نرضى الدنيا في ديننا؟
1: نعم. ولما نعطي الدنيا في ديننا؟ عمر الشديد يعني خلاص فار غضبه، ونفس الكلام الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: إني رسول الله ولن يضيعني الله. لما عاد عند أبي بكر قال له: إنه رسول الله ولن يضيعه الله.
0: يا سبحان الله.
1: وقال له جملة: إلزم غرزة، يعني الحذ والقذة بالقذة. هناك الصحابة الذين لم يتزحزحوا، لكن الشدة والانفعال موجود والناس يختلفون. فكانت بنود هذا العقد وهذا الصلح شديدة على المسلم في ظاهرها.
0: وهنا في هذه الحادثة، حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالحلق أو التقصير،
1: لم يطبقوا في
0: ذلك، لم يطبقوا هنا. ها؟
1: هنا نعم،
0: إلى أن أشارت عليه أم سلمة بأن
1: سلمة بذلك
0: يطبق.
1: وهنا تأتي مشاورة امرأة حكيمة، كيف فعل صلى الله عليه وسلم بمشاورة امرأة حكيمة وهي أم سلمة؟ قالت: يا رسول الله، أسرك أن يلبوا أن يفعلوا؟ اخرج أنت وابدأ بنفسك واحلق وانحر البدنة وكذا. فخرج صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية بعدما أمرهم وقال: قد أمرتهم ولم يلبوا، هلك الناس، وبدأ يفعل بنفسه. فلما رأوه جادا تقاتلوا يعني وتسابقوا وفعلوا مثل ما فعل. في هذا الظرف عاد المسلمون، شدة على القلوب. هنا لما جاء قوله تعالى: لو قال له الله جل وعلا: فتحنا لك فتحا مبينا، صحيح، لكن إنا فتحنا لك، التوكيد هذا ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، للصحابة الذين ساورتهم بعض الشكوك. يا محمد، ساورتهم، فالتأكيد للمسلمين إن هذا فتح. حتى إن أنت تعرف عمر بن الخطاب دائما المغاضب يسير أمام القافلة من مغاضب يعني دائما حتى أنت مع أولادك لو
0: زعلان
1: يعني يمشي أول القافلة على ناقته ويسرع فنادوا تعال تعال يا عمر بن الخطاب قال لقد خشيت أن يكون قد أنزل الله في قرآن لما عاد وقرأ وسمع وهذا عربي يفقه اللغة قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا قال أو فتح هو يا رسول الله حتى في اللحظات الأخيرة أو فتح قال إي وربي إنه لفتح وصحابي آخر سمع أيضا وجاء قال أهذا فتح لا قال هذا هو الفتح لقد صددنا عن بيت الله صدونا عن البيت كيف تسمونه فتحا أبين للمشاهدين الكرام أن هذه السرور بعد سهول قلائل انقلبت وانقلب السحر على الساحر
0: سبحان الله
1: أبو جندل وأبو بصير ومن التحق بهما كونوا جماعة على البحر وصاروا يقطعون الطريق على قريش وتجارتها وقوافلها
0: يناكفونهم
1: نعم ويعني يعني يقاتلونهم بحرب العصابات
0: العصابات إذا صح التعبير يعني.
1: إن صح التعبير صاروا يقاطعون الطرق
0: يقطعون عليهم الطرق
1: حتى اضطر أغنياء قريش أن يبعثوا مرسولهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد اقبل هؤلاء عندك هذا واحد
0: أرسلوا رسولا منهم أن اقبل هؤلاء
1: أن اقبلهم نعم احنا نحن الشرط الذي أملينا
0: هم يتنازلون عنه
1: تنازلوا عنه هذا هو الحق في هذه ثانيا من عاد من المدينة إلى مكة مرتدا ما حاجتنا برجل مرتد الإسلام يقول أنت تقرأ الحديث الإيمان يأرز إلى المكة والمدينة وهاتان المدينتان تنفيان الكفر عنهما والمدينة نفت الكفر
0: كما ينفي الكير خبث الحديد
1: بارك الله فيك على هذا التشبيه ثالثا من العام القادم الله كتب أن يزوروا مكة وأن يعتمروا دون قتال وكان كما قلنا السبب الرئيس هو وجود مسلمين يكتمون إيمانهم في مكة
0: سبحان الله.
1: فأنت يا عمر فأنت يا أيها الصحابي لا تعلم الغيب وهذا رسول مؤيد بالغيب مؤيد بالوحي فالزم غرزه صلى الله عليه وسلم إذن هنا احتاج الأمر إلى توكيد إنا فتحنا لك فتحا مبينا
0: ما هو الفتح؟
1: الفتح هو ضد الإغلاق هذا واحد موجود هذا في فتحنا عليهم أبواب ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ضد الإغلاق والفتح بمعنى القضاء قضينا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق بمعنى ربنا اقضي بيننا وبين قومنا بالحق فكلاهما صحيح إنا فتحنا لك صلح الحديبية وخيبر ومكة
0: لكن هذا الفعل يقع على الماديات وعلى المعنويات كذلك
1: بارك الله فيك
0: يعني تقول فتحت الباب
1: نعم
0: وهو مادي وتقول فتح الله لي الطريق
1: جيد
0: وفتح الله لي مثلا العقل أو
1: وفتح الله صدرك للإيمان
0: هكذا
1: نعم فتح وفتح الله مكة بمعنى دخلها المسلمون غير مقاتلين وانشرحت صدور أهلها للإسلام والفتح إذن يأتي بمعنى الفتح ضد الإغلاق ويأتي بمعنى القضاء وبعض المسلمين يقول جيد عندما قال إنا فتحنا لك هل مكة كانت قد فتحت؟
0: لما بعد
1: بارك الله فيك لكن إنا قدرنا لك فتحا مبينا أيضا يجوز قدرنا لك وهذه بشائره وصلح الحديبية هو السبب لفتح مكة
0: لكنه عند الله في حكم الكائن
1: كائن أزلا إن فتحنا لك ما شاء الله جيد بالله عليك لو أن هذا القرآن ونحن مؤمنون يا رب لو كان هذا القرآن من صنع البشر كما يدعي من يدعي في نفس السنة وهم عائدون إن فتحنا له هل يعلم محمد صلى الله عليه وسلم أنه بعد سنة أو سنتين يفتح مكة
0: أبدا
1: ومكة التي تقاتله وأبناؤها الصناديد الذين منعوه هو على يقين لماذا يعرض كل هذا الدين إلى كلام من هذا النوع فالذي أنزل القرآن هو علام الغيوب الفتح في الاصطلاح الفقهي أو دعني أقول عند علماء الشريعة هو دخول بلد صلحا أو عنوة لذلك نسمي الفتوحات الفتوحات قد تقع صلحا قد يدفع أهلها الخراج
0: يعني دخولها تحت حكم المسلمين.
1: والظفر بها تحت حكم المسلمين، كان ذلك صلحا أو كان ذلك عنوة بالسلاح، هذا كله من الفتح. بارك الله.
0: طيب، هو المؤكدات في هذه الآية
1: بارك الله.
0: ممكن أن نشير إليها لأنها
1: كثيرة. بارك الله. أولا، الجملة الإسمية مؤكد،
0: هي آكد من الفعلية،
1: هي آكد من الفعلية. إن المؤكدة
0: لكن أين الإسمية هنا؟
1: إن نون العظمة، كأنه يقول الله فتح عليك. إن لا تدخل على فعل، تدخل أسماء. إذا الجملة الإسمية إن المؤكدة صح؟
0: وإن كان خبرها فعل،
1: لا هذا المسند
0: أو جملة فعلية.
1: بارك الله فيك. إنا فتحنا، ونون العظمة إذا كان إسمية الجملة،
0: إسمية الجملة
1: إن
0: المؤكدة، نا العظمة
1: التي تنوه بهذا الفتح. نعم. فتحا مفعول مطلق،
0: مفعول مطلق،
1: وصفه بأنه مبين،
0: مبينة
1: يعني وصف، وهذا توكيد.
0: لا، وفي بعد شيء أمر. نعم. التقديم والتأخير، قدم لك على فتح على
1: يعني هذا للاهتمام بالنبي صلى الله عليه وسلم،
0: من المؤكد كذلك،
1: من المؤكدات الاهتمام بالنبي صلى الله عليه وسلم. جيد أستاذي الفاضل. إنا فتحنا لك، دعني أقل عند مبين لأن كان الحديث حولها. لماذا قال مبين؟ كأنه يقول أنتم لا ترون حقيقة هذا الفتح،
0: يعني حتى يزيل الشك واللبس من نفوسهم.
1: جدا، لأن فتح مبين. بعد ذلك العلماء تساءلوا هل هو فتح مكة أم صلح الحديبية. دعني معليش أقف، لا بد أن نقول جمهور العلماء والواقع وصلى الله عليه وسلم يقول فتح الحديبية
0: وليس مكة.
1: فتح مكة نتيجة لفتح الحديبية
0: الذي حصل في العام التاسع،
1: الثامن
0: يعني التالي مباشرة،
1: يعني مباشرة بعد عمرة القضاء في العام السابع، في العام الثامن فتح مكة. لكن السبب الأصيل هو الصلح الحديبية. يقول، أنا أتيك بمقولة للبراء،
0: البراء بن عازب،
1: البراء بن عازب يقول تعدون الفتح فيكم، قال تعدون أنتم الفتح، فتح مكة، ويخاطب المسلمين، يخاطب، ربما يخاطب التابعين،
0: يشير إلى هذه الآية يعني.
1: لا يعني براء بن عازب بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم،
0: لكنه يتحدث عن هذه الآية.
1: نعم. يقول تعدون أنتم الفتح، فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا صحيح، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان. هذا هو الفتح. يوم الحديبية كنا نعد مع النبي صلى الله عليه وسلم 1400. لماذا؟ لأن في، كما أوجزت قبل قليل، في ذلك اليوم فتحت الأبواب، وجاء فتح خيبر بعدها، وسلم الله خيبر للمسلمين والغناء، وعدكم الله مغانم كثيرة
0: تأخذونها،
1: فعجل لكم هذه فتح خيبر. هذا تعجيل فقط، فتح مكة سيأتي وسيدخل الناس. وبعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، لما قلت لك قبل قليل، جاء رجل من غير عمر رضي الله عنه قال ما هذا الفتح، لقد صدونا عن البيت. حديث صحيح، أخرجه الإمام البيهقي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بل هو أعظم الفتح، أعظم الفتح هو الصلح الحديبية. لماذا؟ لقد رضي المشركون أن يدفعوكم بالراح. شايف عبارة كلمة بالراح؟ أنا حتى كنت أشك فيها، نقول لم حتى واحد يقول بالراح يا أخي ولا هذه كلمة فصيحة جدا. لقد رضي المشركون أن يدفعوكم بالراح، بالحسنة، بالمعاملة، بالصلح،
0: ليس قتالا،
1: ليس قتال عن بلادهم. ويسألوكم القضية، يسألوكم الصلح، يعني الدولة الإسلامية صارت،
0: يعني اعترفوا بكم،
1: اعترفوا بكم بارك الله، ويرغبوا إليكم في الأمان، وقد كرهوا منكم ما رأوا، وقد أظفركم الله عليهم، وردكم سالمين غانمين مأجورين. فهذا أعظم الفتح. انظر السيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لابد أن نشير إلى كل هذا. لذلك قال جل جل إنا فتحنا لك فتحا. ما يأتي هو نتائج، هو نتائج لهذا الفتح العظيم.
0: لكنك قبل قليل تحدثت عن بيعة الرضوان.
1: نعم.
0: ونحن في سياق السرد التاريخي لنزول هذه السورة لم نشر إلى بيعة الرضوان، متى حصلت؟ لا في الحلقة الماضية ولا في مقدمة هذه الحلقة.
1: لا مانع، والله كتب عنها العلماء.
0: لا أنا أقصد حتى يتضح للإخوة المشاهدين، نحن نتحدث عن خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة معتمرا.
1: جميل.
0: فصده الكفار. فجلس خارج أو عسكر أو خيم خارج مكة المكرمة، تقريبا يبعد عنها 20 كيلومترا تقريبا. و بعد التفاصيل التي ذكرناها وقع صلح الحديبية مع المشركين.
1: قبل توقيع صلح الحديبية قبل توقيع صلح الحديبية أشيع أن عثمان قد قتل في مكة، هو بعث عثمان كرسول.
0: نعم.
1: اتركوا وافسحوا للمسلمين أن يعتمروا ويعودوا. أيوة. قالوا له طف أنت بالبيت إن شئت ولكن لن يدخلها علينا.
0: هذا تحدثنا عنه صحيح.
1: جميل. فهنا أشيع من الشائعات أنه قتل عثمان، هذا شيء عظيم، صحابي جليل. هنا طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة.
0: هكذا.
1: لما طالب قال بايعوني على الموت، وبعض الصحابة قال بايعناه على الموت، وبعضهم قال بايعناه على ألا نفر. وهنا لجأوا إلى الشجرة التي بقيت زمانا طويلا، وخشي عمر أن يعبدها المسلمون وأن يأتي بعد يعني من يعظمها فقطعها.
0: يقال هي نوع من شجر السمر.
1: نعم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايع الصحابة كلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا رضي الله عنه، ولما جاء بعد ما انتهوا قال وهذه بيعة عثمان، ويعلم صلى الله عليه وسلم أن عثمان كان صادقا. وبعد ذلك نزل قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين
0: إذ يبايعونك تحت الشجرة
1: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ما هو الفتح القريب؟ يعودون يأخذون خيبر، وفتحا قريب من الصلح إلى خيبر إلى فتح ما
0: هكذا.
1: ومغانم كثيرة يأخذون. هذه بيعة الرضوان، وسنفصل فيها كثيرا عندما نصل إلى الآية في سورة الفتح.
0: إن الذين يبايعونك.
1: بارك الله.
0: طيب، قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وصف الفتح بالمبين قلنا من أجل أن يزيل الشك واللبس من نفوس المؤمنين. هل بقي شيء في هذه الآية؟
1: بقي فقط أن أضيف لك كما تفضلت، لك لأجلك لمقامك العظيم. هذا فيه تنويه بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: لام الملكية هذه أو لام
1: الأجل. الأجل، بارك الله فيك. نعم، كل العلماء يقولون إنا فتحنا لك فتحا مبينا لأجلك. لماذا؟ سنأتي بعد قليل، اقرأ لي ما بعدها.
0: ما الفرق بينها وبين لام التمليك؟
1: لا، لام التمليك نقول هذا ملك لك، أما هذا فعلته لأجلك.
0: هكذا.
1: لأجلك، بسببك. الدليل سيأتي جملة ليغفر.
0: ليغفر لك.
1: ليغفر هي بدل اشتمال من لك، كأنه يقول إنا فتحنا لك ليغفر لك.
0: هكذا.
1: بدل من المبدل منه. بارك الله فيك.
0: طيب، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الآن طبعا الحديث عن مغفرة الله سبحانه وتعالى لذنب الرسول صلى الله عليه وسلم يقودنا لمسائل تحدث فيها الكثير من العلماء، يعني وقد اعترض بعض العلماء على ما ذكره بعض المفسرين. صحيح. في مسألة ذنب النبي صلى الله عليه وسلم، وهل الأنبياء تذنب أو لا يذنبون؟ وما المقصود هنا بما تقدم من ذنبك وما تأخر؟
1: نبدأ بهذا كما تفضلت. أولا، هل الأنبياء يذنبون أو لا يذنبون؟ اتفق جمهور الفقهاء والمفسرين على أن الأنبياء لا يذنبون لا الكبائر ولا الصغائر التي تحمل رذائل. أما الصغيرة التي ليست من باب الرذائل فيمكن، يجوز عليهم.
0: يعني الذهاب لما هو أقل أهمية.
1: أقل أهمية. نعم. هكذا. أو لا يعتنى به. فجمهور قالوا
0: خلاف الأولى كما يقول.
1: سنأتي إليها. الجمهور قالوا الأنبياء والرسل معصومون عن الكبائر وعن الصغائر. أما اللمم، هذا الذي أقصد اللمم، صغائر السيئات يمكن. هذا واحد. الرأي الثاني أن الذنب هنا يقصد به خلاف الأولى.
0: هكذا.
1: يعني كان الأولى، لكن ليس ذنبا، كان الأولى أن تفعل هذا قبل هذا، أما في النهاية هو خلاف الأولى ليس ذنبا أصلا. هذا رأي من آراء المفسرين. رأي آخر يقول لا، حسنات الأبرار سيئات المقربين، وأشرنا إلى ذلك في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. الأنبياء كل يوم يزدادون ارتقاء في مدارج العبودية والانقطاع والتبتل إلى الله تعالى، كل يوم يزدادون حبا وانقطاعا وخروجا من النفس ومن حظوظها وتعبدا إلى الله. كلما ارتقى درجة من مدارج الصلاح والتعبد رأى أن المقام الأسبق كان أخف وكان أقل وكان

0: يخرجهم من دائرة البشرية.
1: لا يخرجهم من السهو، لا يخرجهم من الغفلة. في غزوة بدر أنت تعرف نزل عندما في مكان وترك المياه هنا، قال يا رسول الله أمنزلا أنزلكه الله أم هو الرأي والمكر والخديعة؟ فقال هو الرأي والحرب. فقال إذن ننزل عند أبار بدر. فأحيانا نهاهم عن التأبير أو عن النخل ثم كذا، يحدث منه الغفلة، يحدث منه السهو.
0: عبس وتولى أن جاءه الأعمى،
1: رأى أولويات. هو رأى أولويات، لكن هذا ومع ذلك الله عفى الله عنك لما أذنت له. الرسول صلى الله عليه وسلم قلبه رقيق، يعني ما أرقى قلبه، يعني عبد الله بن أبي بن سلم والله لا أحد يشك في نفاقه، وهو الذي قال لا تنفقوا على من عند رسول حتى ينفضوا، وهو الذي قال إن عدنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذى، كلام طويل ونفاقه ظاهر. وعندما توفي جاء ابنه، ابنه كان مؤمن، عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول كان من أعظم الصحابة، قال يا رسول الله مات فلان ماذا يفعل صلى الله عليه وسلم؟ قال جيد آذني، قال أعطيني بردتك لأكفنها به، أكفنه بها. والله نزع بردته وأعطاه إياه، هو يعلم أنه كان منافقا، ووقف على قبره ودعا له حتى أنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رقيق القلب، فلذلك قد هذا يصدر منه شيئا. أنا نسيت أن أقول لك بعض الصحابة، عفوا بعض المفسرين قالوا ذنبه صلى الله عليه وسلم من بين إن كان له ذنب، وأنا سأقول لك رأي ابن عطية بعد قليل، إن كان له ذنب مثل ما قال يوم بدر، يوم بدر عندما التحم الجيشان ورأى أن أصحابه عدد بسيط 314، ورأى أن المشركين في خيولهم وكذا، قال يا رب إن تهلك هذه العصابة، هو ماذا يقصد يعني، هو لا يقرر، لكن يا رب هذه العصابة التي تعبدك إن تهلك اليوم لن تعبد. يقال يعني عاتبه الله على هذه الكلمة، من أدراك أنك أن الله لن يعبد بعد هذا؟ فهذا يا سيدي ابن عطية المالكي، لا أدري أين لخصت كلمة جميلة، قال ابن عطية هذا من باب التشريف،
0: هذه الآية
1: ليغفر لك، هو ليس له ذنب ولهم يحزنون، يريد فقط أن يثبت أنه مغفور
0: لك. هذا لنا نحن لكي نعلم أنه مغفور الذنب
1: فقط، وإلا هو لم يقع لا قبل ولا بعد، بارك الله. إنما من باب التشريف له فهو مغفور له، حتى إذا دخل مكة لا يقولون دخلها رجل عسكر، دخلها رجل حبيب الله مغفور له صلى الله عليه وسلم، هذا الذي قاله العلماء.
0: طبعا يعني لا بد من الإشارة هنا إلى قضية حسن التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما نأتي إلى مثل هذه الآيات، لأن يعني بعض للأسف وقع فيها حتى كبار المفسرين، يعني يتحدثون عن الأنبياء كما يتحدثون عن سائر البشر، وهذا لا يجوز أبدا، وليس ديدن المؤمن الذي يعني يؤمن بالله ورسوله ورسله جميعا.
1: وإذا كان الله جل جلاله طبعا أمرنا أن نتأدب مع جميع الأنبياء، وقال لا تجعلوا في مع محمد صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، وستأتي سورة الحجرات
0: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي،
1: لا يعني إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، كان الأعرابي الجلف الغليظ يأتي من وراء يقول يا محمد اخرج لنا من بيتك، ويدعوه بشدة، وهذا طبعهم. فناج إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ذلك.
0: طيب ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، هنا كذلك تقديم،
1: نعم،
0: تقدير متعلق بيغفر على الفاعل،
1: نعم،
0: يعني الترتيب يغفر نعم الله لك،
1: بارك
0: هكذا
1: الله.
0: لكن قدم لك
1: جيد، وأنا سأقف معك لك أول هذا الاهتمام للاهتمام والتنويه بعظمة هذا الرجل. واحد، قبل ذلك قبل أن أمضي معك ما تقدم وما تأخر، قال فيها العلماء كلاما جميلا ينبغي أن نقف، لكن كيف، وأنا كنت أتوقع منك السؤال، ليغفر الله ماذا تفيد أستاذ محمد؟
0: التعليل،
1: التعليل بارك الله بك، نعم التعليل، كيف إنا فتحنا لك ليغفر لك، نحن هنا نقف
0: صحيح
1: وهنا
0: صحيح.
1: وقف المفسرون
0: ما علاقة الفتح بالغفران،
1: بارك الله بك، وهنا قال المفسرون خمسة أجوبة، معليش لابد أن نقف. أولا حقيقة الفتح من الله أم من الرسول صلى الله عليه وسلم؟
0: من الله سبحانه وتعالى لا رسول،
1: جميل، لكن الفتح يعني والذي يتحكم في القلوب والظروف والله جل جلاله، حقيقة الفتح من الله، ولكن

0: الله أن يجعل السبب الفتح على يدي رسوله صلى الله عليه وسلم بسعيه وجهاده ومجيئه، بذل جهدا أم لم يبذل؟
1: بلى.
0: الفتح من الله، ولكن جعل الرسول صلى الله عليه وسلم سببا فيه، فبسبب جهدك وسعيك يغفر الله لك. هذا معنى من المعاني، ويعني يقوله العلماء. المعنى الثاني قاله الزمخشري وتبعه كثير من السنة من أهل السنة، ما هو؟ قال الفتح سبب ليس في المغفرة، في اجتماع الأربعة. فتحنا لك فتحا مبينا يا محمد ليغفر الله لك وليتم نعمته عليك
1: ويهديك
0: وينصرك. فتحنا لك الفتح للأربعة مجتمعة. وهذا الرأي الثاني وهو جميل. اتضحت الصورة سيد محمد؟
1: واضحة. نعم
0: جيد.
1: واضح.
0: ننتقل إلى شيء آخر قاله الرازي. وأنت لابد أن ترى عقول العالمين ماذا تقول في هذا الكلام العظيم. فتح مكة كان سببا في الحج، صح؟
1: بل.
0: بعدها حج المسلمون.
1: نعم نعم.
0: بعدها اعتمروا وبعدها حجوا. وفي الحج ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ دائما كان يقول: يا اللهم إنا نسألك حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا
1: مغفورا.
0: فالحج سبب في المغفرة، ففتحنا لك لكي تحج بيت الله لكي يغفر الله لك. هذا معنى دقيق. معنى رابع وقلته قبل قليل: فتحنا لك مكة بعد هذا الفتح ليعلم العالمون أنه دخلها رجل صالح مغفور له، لا رجل عسكري استولى على دولة، على مدينة آمنة. في معنى الخامس وهو من أهم المعاني، هو رأي ابن عطية ومن جاء بعده من الأندلسيين والمفسرين، قال: لا مسيرورة. أنت أربعة كنا نقول لا ما التعليل؟ إنا فتحنا لك فتح الحديبية ليؤول أمرك إلى فتح خيبر وفتح مكة ويأمن الناس، ليصير أمرك إلى ظهور وليصير أمرك إلى نجاح وظفر. إذن فهي لام السيرورة، ولا تمتنع هذه المعاني. بارك الله فيك.
1: لام السيرورة اللي هي لام الأجل، يعني
0: لام الأجل الانتهاء، الغاية
1: انتهاء.
0: لام السيرورة، لام المآل، بعضهم يسميها ليؤول الأمر، لام المآل. وفعلا هذا أكثر ما ربحه المسلمون من الفتح. لماذا؟ لما وقعوا الصلح ذكرنا البنود، صح؟ ومن أهم البنود أنا ماذا؟ أن تضع الحرب أوزارها. وضعت الحرب أوزارها، فأمن الناس، فانتقل الناس بين القبائل آمنين، ومن شاء أن يدخل في دين محمد فليفعل، واستمع الناس للوحي والكل اقتنع. بعد سنتين عادوا 10,000. هذا هو الفتح. الفتح عندما تمنع الحواجز أمام الناس ليدركوا عظمة القرآن. عندما أدركوها الكل أسلم وعادوا ودخلوا مكة، ودخلها صلى الله عليه وسلم متواضع.
1: ومثلها اللام التي في ليكون لهم
0: عدوا وحزنا، فالتقطه آل فرعون ليكون ليؤول أمره. فإذا هذه اللام مهمة جدا. بارك الله فيك.
1: واضح. طيب، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر.
0: نعم.
1: يعني ما قال، كان بالإمكان أن يقول يغفر الله ذنبك خلاص بالإطلاق هكذا
0: إطلاق.
1: لك لماذا قال ما تقدم وما تأخر؟
0: مبالغة في توكيد كل مغفرة كل ذنب. حتى لو كانت لك ذنوب متأخرة ولم تفعلها غفرها الله لك. يعني عجبني بعض المفسرين حين قال أعطي، واحد غني كريم يقول لي للخادم: أعطي من لقيت ومن لم تلقى. هذا من باب التوكيد. ما تقدم وما تأخر، إن كان له ذنب سيتأخر فهو مغفور. يعني هذه مبالغة. واحد، بعض المفسرين يقول ما تقدم قبل النبوة وما تأخر بعدها،
1: هكذا
0: من خلاف الأولى. بعضهم يقول ما كان قبل الصلح وما كان بعده. بالجملة يقول الإمام ابن كثير الحافظ العلامة ابن كثير حفظ رحمه الله، قل هذه خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم نرى أحدا لا في القرآن ولا في السنة قال غفر الله لو ما تقدم وما تأخر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إشادة به. وعائشة تقول في البخاري، نسيت رقم الحديث، تقول وقد رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، وفي رواية حتى تارما من الورم. يعني قالت: يا رسول الله، تفعل بنفسك هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال:
1: أفلا أكون عبدا شكورا.
0: هذا حديث صحيح رواه كل الأئمة معظمهم. أفلا أكون عبدا شكورا؟ فيقول المفسرون وشراح الحديث هذا من باب تأكيد على أنه مغفور له صلى الله عليه وسلم. وفعلا عاش بعدها إنسان يتزوج بعدد من النساء، عائشة وحفصة وسودة وفلان، ما روت عنه واحدة ذنبا. يعني الواحد يتزوج بامرأة واحدة وله عيوب، وأصحابه يلمسون فيه عيوبا، وزوجته تلمسه، والكل يعرف هذا. عاش في مجتمع مع عدد من النسوة، عدد من الأصحاب، كانوا يراقبونه كما يعني مراقبة شديدة، ومع ذلك لم يؤثر عنه أنه قال يا سيدي خادم الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: أنس بن مالك
0: قال عشت وخدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا سامحني أحيانا أتي بالحديث بالمعنى، اللهم ارزقنا الحافظة. قال عشت عنده 10 سنوات، ما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولشيء لم أفعله لما لم تفعله. جد ما هذا الخلق؟ فهذا فعلا الله اصطفاه واجتباه من كل العالمين
1: صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: طيب قال يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. نعم. ثم قال ويتم نعمته عليك.
0: نعم.
1: الفرق بين النعمة وتمامها.
0: بارك الله. النعم كل النعمة أولا هنا اسم جنس نعمة. ليس معناته يتم نعمته نعمة واحدة. إنما جنس النعم، والإفراد عندما نأتي بكلمة وأضيفت فتدل على العموم كما يقول علماء أصول الفقه، وكما أن الجمع المضاف يدل على العموم أيضا. فليتم نعمته، إتمام النعمة يعني إتمام الفضل، إتمام الدين. بعد صلح الحديبية أصبح الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وفتحت مكة، إتمام العبادات والتكاليف. متى كان الحج مستطاعا؟ بعد صلح الحديبية وبعد فتح مكة. ليتم عليك النعمة. نظير هذه الآية قوله تعالى في سورة المائدة اليوم أكملت لكم
1: دينكم
0: وأتممت عليكم نعمتي. هنا قال ليتم النعمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه السورة خاصة برسول الله. وبعد ذلك في حجة الوداع النعمة أتمها الله وأكملها على الرسول وعلى المسلمين جميعا. فأكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. فإتمام النعمة، النعم الدنيوية والأخروية، إتمام النعمة بالنصر في صلح الحديبية، إتمام النعمة بتوسع المسلمين وانتشار الإسلام دون إراقة الدماء. فكل هذا يدخل بارك الله فيك.
1: لكن انتبهت إلى مسألة هنا، جاء الترتيب على الأصل ويتم نعمته عليك.
0: جيد
1: هكذا صحيح؟
0: صحيح.
1: ربما يعني الأولى بيان النعمة.
0: أيوة
1: الأولى بيان النعمة
0: وهي المهمة بارك الله فيك. وهي نعم متعددة جدا ذكرها، ومن أهمها رفع هذا الدين وإعلاء كلمته، وهذه نعمة عظيمة بارك
1: الله. قال ويهديك صراطا مستقيما.
0: جيد. وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل غزوة الحديبية في السنة السادسة، قبلها يعني 16 سنة لم يكن مهتديا، 13 سنة في مكة وست سنوات في المدينة، يعني تستطيع أن تقول 19 عاما، ألم يكن مهتديا صلى الله عليه وسلم؟ بلى كان مهتديا. إذن لما تقرأ ويهديك ويثبت أقدامك على طريق الهداية ويشرح صدرك على طريق الإسلام، وفعلا صلى الله عليه وسلم ازداد هداية بعد هداية، والإيمان يزداد وينقص كما تعرف، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم دائما إيمانه في ازدياد، وهداه إلى صراط الإسلام بارك الله فيك.
1: قال وينصرك نصرا عزيزا.
0: لا أعد
1: وينصرك الله نصرا.
0: هذا عمدا أن نقول أعد. لماذا قبل ويتم الله لم يقل ويتم الله؟
1: قال ويتم عليك ويهديك صراطا.
0: هنا قال وينصرك الله. رأيت هنا أعاد لفظ الجلالة، وهذه نعم يعني شيء عظيم، لأن النصر لا يكون إلا من الله. إتمام النعمة كانت موجودة، ممكن أي واحد يستطيع يتم نعمة على الثاني
1: يعني حتى لا يفهمها فاهم بأنه نصر في المعركة بسبب الحشد والعتاد والجنود
0: نعم بارك الله فيك. ثانيا سأقول لك شيئا، دائما كما قال الفخر الرازي وغيره، قلما تجد النصر في القرآن إلا مصحوب بكلمة لفظ الجلالة، حتى إنه حصرها، لا أدري وين أنا جمعتها. انظر بنصر الله ينصر من يشاء، لم يقل بالنصر ينصر من يشاء في سورة الروم. بعد ذلك قال هو الذي أيدك بنصره، لم يقل أيدك بالنصر. إذا جاء نصر الله والفتح.
1: ونصر من الله وفتح قريب.
0: جيد، نصر من الله، لم يقل نصر وفتح قريب، لا، نصر من الله. دائما كلمة النصر مقرونة من عند الله، حتى لا يهم واهم أن كما تفضلت العدد له دخل، العدة السلاحية لها دخل. لا، وما النصر
1: إلا من عند الله،
0: هذا أعظم أسلوب. إلا من عند الله
1: قصر
0: والحصر. إذن فهذا أدل الآيات على أن النصر لا يكون إلا من الله، حتى لا يزيغ وهم الواهم، فهنا أثبت الفاعل.
1: لا، قال إلا تنصروه فقد نصره الله.
0: دائما يعني قد قلما يوجد كلمة نصر. جيد، النصر ماذا يقتضي وماذا يتطلب؟ الصبر. واصبر وما صبرك
1: إلا بالله.
0: حتى تصبر لابد أن تكون مطمئنا، ألا بذكر الله تطمئن. فلا ينفك عمل عن عمل الله سبحانه، لذلك هنا لا ينفك. ابن عاشور في التحرير والتنوير يقول معنى إضافيا، يقول ليغفر لك الله، أثبت لفظ الجلالة. قال ويتم نعمته ويهديك. إتمام النعمة كانت موجودة، هداية موجودة، لكن لم يكن يعلم أن الله قد غفر له أم لا. هنا أظهرها لهذا السبب، يعني هو لا يعلم، أظهر الله جل جلاله عن مغفرة، خبر جديد بالنسبة لرسول الله. أما إتمام النعمة يعرفها، هداية يعرفها، لما جاء النصر هنا النصر لا يكون إلا من عند الله. بارك الله.
1: جميل. طيب قال وينصرك الله نصرا عزيزا.
0: جيد، ما هو العزيز؟ العزيز النصر أم الإنسان الذي أعزه الله المنصور؟ هنا هذا مجاز عقلي،
1: يعني وينصرك الله حال كونك عزيزا.
0: حال كونك عزيزا ينصر الله المسلمين وهم أعزاء. أما النصر عزيز لا،
1: صفة هذه،
0: صفة للنصر، هذا نقول مجاز عقلي. المجاز العقلي ينسب لصاحبه، نقول نهاره صائم، أي هو صائم في نهاره، وليله قائم، هو القائم في ليله.
1: فالنصر لا يصف بالعزة وإنما صاحب النصر،
0: هذا واحد مجاز عقلي. بعضهم قال ها عزيز على وزن فعيل تعطي النسبة، وينصرك الله نصرا ذا عزة، ذا منعة، يجوز من ناحية اللغوية. الرأي الثالث إذا كانت عزيز بمعنى نفيس،
1: يعني غير شائع،
0: غير شائع، عديم المثيل، وينصرك الله نصرا عديم المثيل، نفيسا في بابه،
1: لا مثل له،
0: لا مثل له، غير معهود. وهذا هو نصره الله بطرق متنوعة. إذن يجوز هذا الكلام، نصرا مؤزرا لا ذل بعده.
1: قال هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.
0: جيد، وجه الارتباط جميل جدا، لينصرك الله نصرا عزيزا، ومن نصره أن أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. اضطرب، صحيح لم نقل اضطربوا وهاجوا وماجوا،
1: صحيح.
0: من الذي أنت تستطيع، مهما كان قائد من قادة الدنيا عملاق، أن يستطيع أن يثبت القلوب
1: أبدا،
0: أن ينزل السكينة؟ فقال هو من دعني أقول من وسائل النصر أن أنزل القلوب في السكينة في قلوب المؤمنين. والسكينة كما تعرف
1: الطمأنينة،
0: نعم، الراحة النفسية، الرضا بما قضى.
1: قال في السورة التي قبلها أصلح بالهم،
0: بارك الله في، من هذا القبيل. إذا أصلح بالهم أنزل السكينة، ما شاء الله عليك. هذه نستطيع أن نعرفها بها فعلا، إنزال السكينة، إنزال الطمأنينة. ابن عباس رضي الله عنه حبر الأمة قال كل السكينة في القرآن طمأنينة إلا بآية البقرة،
1: حين قال
0: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. هنا المفسر قال التابوت في قصة بني إسرائيل،
1: نعم نعم نعم،
0: فيه بقايا وآثار من أنبياء السابقين، كان الإسرائيليون عندما يرونها تهدأ نفوسهم.
1: يا سبحانك،
0: يعني فيه بقايا، فيه سكينة، السكينة هنا مستعارة لبقايا وآثار الأنبياء السابقين. حتى إن الإمام البيضاوي قال فيه التوراة، نعم، كانوا لما يرون كتابهم يسكنون إليه، أو الألواح أو شيء، لكن السكينة في القرآن معناها الطمأنينة. جيد، في كلمة، ما ليش طولت معك شوي اليوم في الكلمات أستاذ محمد، لكن أنزل السكينة لما تكلم عن الكافرين قال قذف في قلوبهم.
1: سبحان الله، وشتان بين الفعلين.
0: جيد، قذف غير أنزل، الإنزال من علو ويثبت السكينة، أما قذف في قلوبهم، هذا في قلوبهم، صح، لكن القذف يشتتهم ويزعجهم، بارك الله. نعم.
1: قال: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم.
0: جيد. الإيمان يزداد وينقص أم لا يزداد وينقص؟ طبعا أهل السنة يقولون يزداد. كيف يزداد؟ يزداد
1: بالطاعة.
0: بالطاعة، بارك الله، بالتطبيق. والمسلمون كلما زادت تطبيقاتهم لأحكام القرآن وأحكام النبي صلى الله عليه وسلم وشرائع التي جاء بها الإسلام يزدادون خوفا من الله.
1: صحيح.
0: هذا واحد. يزدادون إيمانا بالفروع إلى إيمانهم بالأصول. هم كانوا مؤمنين وهنا ازدادوا إيمانا. انظر كيف وفق الله نبيه إلى هذا الصلح العظيم الذي من نتائجه كذا وكذا. لطيفة رائعة. ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. عندما تحدث عن الكافرين قال: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. لم يقل نملي لهم ليزدادوا إثما إلى كفرهم. قال: لأن الكفر كله عنادي، لا يوجد كفر فطري. الكافرين نملي لهم ليزدادوا كفرا أو إثما، لكن لا يوجد إلى كفرهم. بينما هم ماذا قال؟ ليزدادوا إيمانا إلى إيمانهم الفطري. كل إنسان عنده إيمان فطري فيزداد كل يوم، أما الكفر أنت الذي كنت سببا فيه.
1: أنا كنت أريد أسأل كذلك عن علاقة هذا الحديث بولله جنود السماوات والأرض.
0: نعم.
1: وكان الله عليما حكيما، لكن نرجئه للحلقة القادمة لأنه وقت البرنامج انتهى. في الحلقة القادمة سنتم الحديث في هذه الآية بعد إذنك. أشكرك فضيلة الشيخ الدكتور، جزيل الشكر، وأشكر كذلك الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة. بحول الله نلقاكم الأسبوع المقبل. السلام عليكم.

0: هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا اف ام،
3: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3 راديو سرايا اف ام 99.3
2: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مع كتاب مدارج السالكين ومع آخر منزلة من هذه المنازل، فهي تبدأ بالتوحيد والتوبة وتصحيح الطريق، وتنتهي منازل السائرين ومدارج السالكين بالتوبة وبالتوحيد، بتوبة النهايات، وهو استشعار العبد التقصير في كل عمل، وتوبته بعد العمل الصالح مما شاب العمل الصالح من غفلة، وتنتهي بعد التوبة بالتوحيد الذي هو تجديد التوحيد، لأن الأصل من هذا الدين بشعائره وشرائعه وعباداته وأذكاره، الغرض من ذلك أن تعظم الله وأن توحده. فأنت تترقى في المدارج من التوبة والخوف والحياء والتوكل والصبر والشكر والمحبة والإنابة والرجاء إلى أن ترجع إلى التوحيد، وكل ذلك كان توحيدا. لذلك تحدثنا في الدرس الماضي، وهو الدرس الأول من المنزلة الأخيرة، لأن المنزلة الأخيرة وهي منزلة التوحيد قد تأخذ منا يعني أكثر من درس. تحدثنا عن شهادة الله لنفسه بالتوحيد، وأن الله رضي بشهادة الملائكة على توحيده، ورضي بشهادة أولي العلم وعلى رأس هؤلاء الأنبياء والرسل، ارتضى شهادتهم برهانا ودليلا على توحيده. وقد تحدثنا فيما مضى عن قول الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. طيب، من شهادة الله لنفسه بالتوحيد أن الله بيّن للناس التوحيد أتم بيانه، وهذا صحيح، لا توجد قضية في الدين واضحة كوضوح التوحيد. مثلا آية واحدة: وقال الله لا تتخذوا إلهين، إلهين كم؟ اثنين. بالرغم من أن كلمة إلهين كافية، لكنه أراد أن يبين التوحيد أتم بيان، وأن يقطع السبيل الذي يكدر على التوحيد، فقال: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، ما تركها للاستنتاج ذكرها. يعني أصلا لما تقول إلهين حيكونوا شنو؟ ما أربعة، مش كده؟ إلهين أربعة، إلهين خمسة، إلهين شنو؟ اثنين. اثنين دي جابة شنو؟ ما محتاج إليها. والقرآن ليس فيه حشو، ما في كلمة في القرآن ما قاعدة في محلها، ما في كلمة زايدة بالنسبة. لذلك قال أهل العلم: ليس في القرآن حرف زايد، أي حرف عنده معنى. اثنين إلهين بيان التوحيد، اثنين أتم البيان. بعد إلا تبغز المجنون حتى ما تفهم. يقول لك وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، تقول ما فاهم انت داير دك بعد ده حجة ما داير إلهين اثنين. طيب شفت ما الآية إنما هو إله شنو واحد، أصلا ما اتخذ إلهين اثنين معناه اتخذ شنو إله واحد، لكن هذا أيضا لم يترك للاستنتاج. لماذا؟ لأن الله عز وجل من شهادته لنفسه بالتوحيد أنه بيّن التوحيد أتم بيان. بيّن الله عز وجل التوحيد أولا بآياته المقروءة، وكما قلنا في الدرس الماضي ما من آية في القرآن إلا وهي تحدث عن توحيد الله أو تحدث عن المصائر، مصير الذي وحد ومصير الذي لم يوحد، القرآن كله كده. فبالتالي أتم بيان القرآن ده فيه توحيد وبيان للتوحيد واضح. قل هو الله أحد، وهي أبلغ من واحد، أحد أبلغ من شنو؟ من واحد، واحد في مجال واحد بس ما ينفي آخرين. تقول فلان ده واحد في الموضوع المعين، ما واحد في أي حاجة، واحد بتحته دي ذاته فيها شك. أما قل هو الله أحد فليس فيها شنو شك. الله الصمد أي الملجأ والذي يقضي الحوائج، والسيد الذي يهيمن، ده معنى الصمد. صمدت إليه القلوب لجأت إليه القلوب. قل هو الله أحد الله الصمد، ثم بعد ذلك نزه نفسه أنه لم يلد ولم يولد، وأتم التنزيه، ده تنزيه جزئي من الولادة، التنزيه الكامل عن كل نقص ولم يكن له كفوا. كفء يعني شنو؟ المكافئ. يقول لك يكافئه يقاربه، كويس. كفء ده كفء يعني شنو؟ نظيره ويقاربه. والله عز وجل لا نظير ولا كفء له. يقول لك فلان ده كفء، كفء يعني شنو؟ مؤهل، صح؟ وده صاحب كفاءة، عنده كفاءة. الله عز وجل لا كفء له، لا مثيل ولا مقارب له في العظمة. التوحيد ده بين ولا ما بين؟ الشيء ده بين ولا ما بين؟ بعد ده في ناس عندهم عقائد في بشر، وناس عقائد في حجر، وناس عقائد في شجر، وناس عقائد في لا شيء، ما عندهم توحيد. فالتوحيد بينه الله عز وجل أتم بيانه، ثم بينه على صفحات الكون توحيدا مرئيا واضحا بشواهده الجلية وبراهينه الواضحة على صفحات الوجود. بالنسبة العلم بيتطور والناس بيكتشفوا، لكن ما في تعزيز للإيمان. أوريك ليه؟ ما بيربطوا الاكتشافات بشنو؟ بالإيمان. يعني قبل فترة في الغرب عملوا مسألة الانفجار العظيم، إن الكون ده جاء من انفجار، كويس، وهذا معارض لنظرية داروين القائمة على النشوء وشنو والتطور، النظرية الإلحادية. فقاموا عملوا حاجة ضخمة جدا، ما بيتكلموا، يقول لك نبدأ بأصغر وحدة تكون منها الكون. طيب السؤال، أصغر وحدة دي جاءت براها ولا اتخلقت؟ الخلق منه الموضوع ده مش على تب. يقول لك زمان كان الذرة، يقول لك لا، الذرة تنشطر إلى جزيئات صغيرة، ويجي يقول لك النيترون والبروتون والإلكترون، ودي ذات أقل أقل أقل حاجة جات براها. الانفجار ده من وين؟ الناس ما تدري مش على الإيمان تب، حس يقول لك اكتشفوا مجرات ضخمة، مبسوطين المجرات دي اوجدتوها انتوا ولا لقيتوها موجوده؟ ليتوافي. يعني انتم بس عرفتوا انه في صح اي اجابهم. ما انت يا اخوان انت كان لقيت الشيء ده خلقته انت؟ ها هم الان مبسوطين بشنو؟ العالم سعيد بانه وجد شيء، لكنه ليس سعيد بانه خلق شيء ولم يخلق شيء. يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ان الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ودي فيها شيء علمي عجيب. الضبانة دي عندها لعاب، اذا مسكت حاجه تتحول بمواد كيميائيه تتحول الى اشياء اخرى. عشان كده الضبانة دي لو شالت من اي بني ادم حاجه، انت كان كتلتها ومركت الحاجه شالتها ما بتقدر ترجعها زي ما كانت ابدا. يا اخي انتوا ضبانه، ضبانه بجنناكم، لا تعمل لي فيها ملحد. عالم تستغرب يا اخي، العالم الان سعيد بانه وجد اشياء. طيب منذ متى هذه الاشياء موجوده؟ يقول لك منذ قرون وآماد وآجال بعيدة. من الذي أوجدها؟ ومن الذي ضبط نظامها؟ ومن الذي نظمها؟ ومن الذي كان طيلة كل هذه المدة يسيرها؟ مجرات ضخمة يخلو وقعت أجزاء منها على الكون تتدمر الأرض، مش الأرض، المجموعة الشمسية بشمسها وبجميع كواكبها تنتهي. عشان كده ربنا أقام للناس شواهد وحدانيته، فلا حجة لمشرك ولا كافر ولا ملحد أبدا. لذلك تجد أشنع شيء إن الشرك لظلم عظيم، هذا أشنع شيء، والكفر ظلمات. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فبالتالي الكفر سيء جدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأن الله بين توحيده وأقام الشواهد على هذا التوحيد، أتم بيان جل وعلا سبحانه. طيب بعد من الشواهد شهادة الرسل له سبحانه. في رسل جو في الأرض دي وقالوا الله واحد وما في غيره، وصادموا وبينوا وأهلك الله أممهم. في مشيتنا للأردن أكثر شيء استوقفني منازل قوم لوط اللي هي بالقرب من البحر الميت، اللي هي القرى المعروفة بقرى سدوم وقرى عامرة أو العوامرة، سدوم والعوامرة، قرى دكاكين وأسواق وتجارات وآلاف الناس وحركة دائبة. أهلك الله عز وجل تلك المنطقة وما زالت آثارها باقية. عشان ما تقول ما شفته، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، وبئر معطلة وقصر مشي. رأيت منطقة اسمها الكرك أو الكرك الشدة، والله يا إخوانا تستغربوا، كنت أقرأ في التاريخ عن هذه المنطقة، منطقة الكرك في الأردن. المنطقة دي منطقة تاريخية فيها قلعة، القلعة دي عبارة عن سلسلة من الجبال منحوتة بجوة ومنحوتة في باطن الأرض، وبفوق الجبال أسوار ضخمة إلى يومنا هذا قائمة وشاهدة. في ناس في يوم من الأيام كانوا موجودين، أفناهم الله وبقي هو سبحانه، وأبقى المنازل والآثار شواهد لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يعني شواهد التوحيد عجيبة جدا. طبعا الناس هناك قالوا لنا البحر الميت ده ذاته ما كان بحر، ده قوم لوط ذاته. وحكمة الله حاجة عجيبة جدا، البحر الميت ده نحن كنا في الضفة البجاي في الأردن، الضفة اللي هناك مباشرة إسرائيل. نحن شايفينهم شايفين الجند الإسرائيلي عديد هناك بأسلحتهم. الضفة بتاعت المسلمين ما في مسلمين ساكنين أصوا مناطق العذاب الزور ما يمشي عليها. ديك ساكنين اليهودين قرى فخمة وعاملين أنوار ومنتزهات كل ظاهر بالضفة الثانية. شيء عجيب. الأغرب من ذلك في منطقة على البحر تسمى أريحة. أريحة دي مذكورة في كتب أهل الكتاب أنها محل غضب الله تعالى ومحل عذابه. حتى في التوراة يقول لك اتركوا أريحة لمن حل عليهم غضبي. عشان كده لما نجوا في المفاوضات قاموا الدول منه الدول منه للفلسطينيين فيما عرف باتفاق غزة غزة أريحة. الدولهم بيدين بيفهم يعني ما الدولهم ساكت الدولهم بيفهم. ده محل العذاب ومحل الهلاك. هم عارفين أن ربنا أهلك وعادا وثمودا وأصحاب الرس. أصحاب الرس ديل في اليمن ربنا أرسل لهم نبي غطسه في البير. الرس معناها البير. رموا جوا البير. عليك ما أشوف البشرية دي ضالة كيف. تقول لي أمريكا في ناس أضل من أمريكا ذاتهم كانوا في الدنيا دي لكن ربنا انتقم منهم. وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرة وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. كلهم ربنا وضح لهم الحقائق ورسل لهم الرسل وبينوا لهم وتبرهم. يعني شنو؟ يعني أهلكم ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. تتبيرا معناه شنو؟ هدمهم يعني. وتجي أمة وراء أمة. يا السلام الدنيا دي مليانة. الدنيا دي مليانة شديد. عشان كده أقام الله الشواهد. بماذا نطقت الرسل؟ نطقت الرسل بتنزيه الله تعالى. ولذلك نحن عرفنا صفات الله من خلال أنبياء الله ورسله. فهم الذين أخبرونا أن الحياة كلها لله الحي وأن القدرة وأن العظمة وأن الجلال وأن المشيئة وأن الرحمة وأن الغنى وأن الكبرياء كله لمن؟ لله وحده. يا السلام ده كلام عجيب. لذلك اسمع إلى كلام ابن القيم يقول ومن كماله المقدس اطلاعه على كل شيء فلا يغيب عنه شيء ولا ذرة من ذراته باطنا وظاهرا فكيف يليق بالعباد أن يشركوا به وأن يعبدوا معه غيره وأن يجعلوا له إلها آخر. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. طيب من الشواهد التي أقام الله على توحيده شو الكلام والله ابن القيم لنا جب. بالنسبة لسه هو ما دخل في كلام الهروي ليشرحه. ما أقامه الله وأودعه في نفوس الناس من الفطرة السوية التي تأبى عبادة غيره. فطر الله العباد على حبه وجبلهم على عبادته فتجد أنهم مهما عبدوا غيره فإن القلق يلازمهم والاضطراب دائما معهم فلا يرتاح العبد إلا إذا عبد الله. إلا إذا عبد شنو؟ عبد الله. بعض الدعاة قال لي مشينا أوروبا دعوة إلى الله. قال لي لما مشينا المطار ما في مسجد ما في كده. قال لي اتوضينا كويس وصلينا طوالي. الوضو ذاته قال لي إلا بقارورتك. ما يعني الحمامات ذاته ما فيها طهارة. فقال لي وقفنا طوالي في الصالة وصلينا. قال لي جا خواجة قال لي لا وضو لا صلاة ولا أي حاجة وقف معهم. الناس دي مرات عندهم جن كويس يعني مرات يشوفوك عندك دجن يقول لك نصورك يا أخي شنو يعني. يقول لك والله بس ما قعدنا نشوف نزول عند دجن كثير ناخذ معك صورة. قال تاخذ معك صورة في شنو كويس عنده ونجيب في راسه ده. فقال له ده وقف معنا قال له دخلانا ما بيعمل حاجة، لكن لما الناس تقول قال لي بيسجد، قال لما انتهينا قال انتوا شنو انتوا منو ونحن مسلمين، قال مسلمين ذات يعني شنو، ما سمع ياتي بالدين ولا اي حاجة، قال وريناه من انت الحاصل شنو، قال اصلا انا من زمان ما بعرف الصلاة تاعكم ولا حاجة، لكن عجبتوني، قال انا لما اضيق شديد بخطوة الشيء في الواقع، مما خش وشتي في الواقع برتاح، بحس بارتياح شديد، قالوا له ده اسمه السجود، قال لهم ده احسن حاجة السجود، الشيء ده جوا قلبه فيه عباد لا بد يعبد الله، قال لهم شفت السجود ده اسمه السجود هاي، قال لهم ده احسن حاجة، قال ده اسلم، شاف ناس يصلوا في المطار ورى الاسلام اسلم بعدك، قال لما خطوة وشتي في الواقع كذي قال انا برتاح راحة شديدة. الفطرة شوف اي زول بيعبد حجر ما بيشبع رغبته، بيحس انه في شيء ناقص، اللي بيعبد البقر وهكذا العالم الان بحضارته يموج ويضطرب بمعبودات لا تليق بعقل سليم ابدا. يا اخي ناس تلقوا في بلد عندهم عمارات ومصانع واي حاجه ويصنعوا، تجد بقره ماشيه يوقفوا العربات يوقفوا اي حاجه، يا اخي دي بقره، دي بقره شنو دي، حس البقر ياخذ البقر من حساسته. انت عارف في مناطق في العالم الناس بيعبدوا الجقر، كنت بقرا تقرير في ناس في بلد بيعبدوا الجقر، شفت الفار ده، ده اله ده عنده، يا اخي وكيف تعبد، تعبد فار، ما تعبد الكديس احسن شويه، اللي بتقتل الفار تعبد الفار انت، وكيف ده تعبد، يا اخي عالم ذات عقول ذات والله تستغرب، والعقل ده يعمل لكم بيوت الراي شنو، ما أودعه الله عز وجل في النفوس من الفطر، عشان كده ربنا قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فطرة الله التي فطر الناس عليها، عشان كده أعظم شهادة على توحيد الله قال تعالى أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، ودي أعظم شهادة، أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، الشاهد الذي من الله هو كتابه هذا ناطق، الكتاب ده عجيب يريد من يقرأه بعده، ولا حاجة من سر وإعجاز هذا القرآن، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، مشرك يسمع كلام الله معنا بأثر، انت عارف القرآن ده تقرأ لي زول ما يعرف عربي نهائي يسمع يخاف يهز، شفت كيف استغرب تجو رهبة، مع انه تقول لك كلام ده شنو، يقول لك ما فاهم، ربنا ما قال كده، المشركين دين عرب بس ولا في مشركين ما عرب، ما قال حتى يسمع كلام الله، كلام الله برازاته بس كلام بدون شرح تدلي بأثر فيه، حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فابن القيم رحمه الله يتحدث في هذه الأمور على هذه الشواهد، يقول القرآن شاهد، وأعظم شاهد للقرآن أنه ليس بكلام بشر، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام هذا ليس كلامه، هذا كلام من؟ كلام الله الذي بلغه عن الله من؟ الرسول، مش كده ربنا قال له لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، وقال ولو تقول علينا بعض الأقاويل، الرسول ما يقدر يدخل في القرآن بحاجة من عنده، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. عشان كده اخواننا ايضا الابتداع في الدين سيء، اذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام بجلالة قدره ما يقدر يدخل له حاجة في القرآن، انت تمشي تعمل لك طريقة كاملة قدر الليل وباكر براياته وتقول ده دين، الطريقة دي دين، شوف الاسلام ما فيه طرق، اكلمك الطريق واحد بس، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، يا أخوة الدين ده كله اتباع، الرسول عليه الصلاة والسلام قال له ولو تقول علينا بعض الأقاويل لو زاد ما بنخليه. انت تمشي تعمل طريقة كاملة وتعلق صورتك كمان، يعني طريقتك انت صح؟ ما عندنا فيها شغلة دي. طب ما عندنا فيها شغلة نحن، طريقتك تلمع عليك انت. ما في طرق في الدين، طريق العبادة واحد والتوحيد واحد. طيب بعد ذلك بدأ العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى يتحدث على كلام الهروي. يا دوب حاجة كلام الهروي. الهروي قال شنو؟ قال وإنما نطق العلماء بما نطقوا به، وأشار المحققون إلى ما أشاروا إليه من هذا الطريق، أي التوحيد، لقصد تصحيح التوحيد وما سواه من حال أو مقام، فكله مصحوب العلل. ده كلام الهروي. ابن القيم يتفق معه ويختلف معه. يتفق مع منه؟ مع الهروي. يقول له صحيح، العلماء يقولون الغاية المطلوبة من جميع الأعمال التوحيد. لماذا تصلي؟ وما الصلاة؟ توحيد لله. الله أكبر، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى. الغرض من الصلاة ذكر الله، وأقم الصلاة لذكري، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. أكبر شيء في الصلاة أنها محتوية على ذكر الله. أعظم وأكبر ما في الصلاة أنها احتوت على شنو؟ الله أكبر. أي حاجة تانية تحت الله أكبر، الدنيا والولد والعيال والمال، أي شيء الله أكبر. والله أكبر دي من أعظم الأذكار، من الأذكار المهمة. الله أكبر وسيكون وسيظل وكان وسيكون إلى يوم القيامة، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو أكبر على الدوام. الصلاة دي توحيد، توحيد جد. لذلك ابن القيم في الفوائد وليس في المدارج في كتابه القيم الفوائد يقول شنو؟ يقول أصل التوحيد يقوم على أمرين. أي يراجع التوحيد يا أخواننا، المعند والتين ذيل توحيده فيه خلل. المعرفة الحق لله بأسمائه وصفاته وتعظيمه وإجلاله. الثانية الانقياد الكامل والاتباع التام له ولأوامره وشرعه. كان الاثنين دين ما في توحيدك ناقص، ده التوحيد الجد. والدين كله تعظيم لله. الحج يا أخي الناس يا من يبحوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. لا لا شنو؟ ها؟ لا شريك لك. شفت لا شريك لك دي تلقاه في أي محل في الدين، لا شريك لك. حتى في الأذكار دي تلقى عيلة الأذكار بتاعت الصلاة دي، وكتكوك بعد كل صلاة ولا تمل، تلقى المعلق هناك كلها، تلقى لا شريك لك كويس. وتبح الحناجر تعظيم وإجلال وتسبيح. الغرض المعرفة الحقة مع الانقياد الكامل، ده التوحيد. تعرف الله أنه عنده كل شيء وتنقاد له بعد ذاك. يا سلام يا أخي التوحيد ده. قال وأشار المحققون إلى ما أشاروا إليه من هذا الطريق لقصد تصحيح التوحيد، يعني يتكلموا عن الزهد لتنقية القلب عما سوى الله، ليتعلق القلب بالله. لما يتكلموا عن التوكل لتعقد التوكل والمنع والعطاء على الله، وألا تربط ذلك بمخلوق، وهكذا. قام قال وما سواه من حال أو مقام فكله مصحوب العلل. ابن القيم يختلف مع الهروي هنا اختلافا واضحا وبينا. شنو الهروي يقول؟ أي مقام، الحب، الرجاء، الخوف، التوكل، الزهد، ده كله ينتهي وتبقى موحد بس. ابن القيم يقول ذلك ما في توحيد ذاته. يعني الهروي يريد أن يقول تنتقل من هذه المقامات ولا تصاحبها معك. ابن القيم يقول الموحد إذا انتهى إلى التوحيد يزداد في الدنيا زهدا، وفي الآخرة رغبة، وفي الله محبة، وبالجوارح انقيادا، وبالقلب تعظيما، وباللسان ثناء وذكرا، ويستمر هكذا على معاقد هذا التوحيد. وكلام ابن القيم صحيح، شوف ناقشه كيف قام الهروي، قال شنو؟ قال بتوكل على الله، اسمع الكلام ده، بتوكل على الله وبياخذ بالاسباب ودخل ده كلام منه. اما تتوكل على الله بس وتخذ الاسباب، واما تاخذ بالاسباب وتكون توكلك ناقص. ابن القيم يرد يقول من كمال التوكل ان ياخذ بالاسباب. عشان كده كلام ابن القيم شنو؟ اصح، ليس انحيازا، لكن ده الشيء البين. اقرا لكم الكلام. قال الهروي يقول ان التوكل في طريق الخاصه عمى عن التوحيد ورجوع الى الاسباب. ده كلام منه الهروي. ابن القيم قال له شنو؟ قال له هذا خطا محض، بل التوكل حقيقه التوحيد، ولا يتم التوحيد الا به. التوكل من مقامات الرسل، وقد وصف الله به المرسلين، وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا فنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. الرسل توكلوا على الله، وقال الله لنبيه وتوكل على الله إنك على الحق المبين. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. قال لي الرسول أنا وكيلك. قام ابن القيم رد عليه رزيدا، عشان كده رد ابن القيم منطقي. قال له شنو؟ قال له ليس رجوع إلى الأسباب، بل هو قيام بحق الأمر الإلهي، فإن حكمة الله اقتضت أن يربط الأسباب بمسببات وأن يربط المسببات بأسباب، فجعل التوكل والدعاء من أقوى الأسباب التي توصل إلى المقصود. فالذي توكل وارتبط بالأسباب وعمل بالأسباب لا يعتبر متعلق بالأسباب، إنما ممتثل لأمر الله موافق لحكمته ولعبوديته سبحانه وتعالى. الأصح حياته كلام الهروي ولا ابن القيم؟ طيب الهروي قال، ابن القيم قال للهروي شنو؟ قال لو أنك قصدت بذلك عدم الوقوف مع الأسباب ممكن الكلام يبقى معقول، مش كده؟ أما ما تقول لي ما تأخذ بالأسباب.

داير الواطع تطلع ذراعك تحرك وتقلب وترمي بذرة وتجر الموية، بعدك توكل على الله حق التوكل. انت متوكل، جن شوالين ما قصرت، جن 20 ما قصرت، لكن ترقد في بيتك والواطة في محلتها في الصقيعة، تقول الواطة دي بتقوم؟ تقوم كيف أزول؟ تقوم بروس ولا كيف؟ هاي بتقوم لكن بتلقاها كلها عوير وشوك وعشر، تزرع وتحرق بعدك توكل، اعقلها وتوكل. ده الفرق بين ابن القيم والهروي. لكن ابن القيم قام رد على الهروي رد جميل، قال له شنو؟ قال له اسمع الكلام ده كويس، قال له الوقوف تتعاطى مع السبب لكن ما تقف مع السبب، حتى الوقوف مع الاسباب. قال ابن القيم ووقوف المتوكل على الله مع الاسباب ينقسم الى قسمين، وقوف محمود فيقف حيث امره الله ان يقف، في اسباب الله قال لك اقف معاه تقف ولا ما تقف. هل تعتبر انت متعلق بالاسباب وتوكلك ضعيف ولا توكلك كامل؟ كامل. طيب، وتوكل مذموم ان تعتقد ان الاسباب فاعله ومؤثره بنفسها، وهذا كفر. يعني زرعت والزراعه قامت، تقول شنو؟ تقول الشيء ما من الزراعه، من منو؟ افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. تفكهون يعني شنو؟ تفكهون يعني تستغربون، فظلتم تفكهون، اندهاش. انا لمغرمون بل نحن محرومون. يقول لك انا ادينت وزرعته، اسدد من وين؟ ده الحاصل ولا ما ياهو؟ ده الحاصل ولا ما حاصل؟ ناس مشوا البنوك وزرعوا والزراعه ترشقت. انا لمغرمون، مغرمون يعني مدينون، غرامه علي غرامه، انا لمغرمون بل نحن محرومون. انت بتحرث لكن ما بتزرع. افرايتم ما تحرثون أنتم تزرعون المستعرض. إذا زوجت وجابوا لك ذرية تقول ده مني؟ تقول الله رزقني ذرية. بس بعد ما تتعاطى شنو؟ تتعاطى الأسباب. يا سلام، كلام من القيم ده كلام وجيه جدا. عشان كده الهروي قال شنو؟ قال المتوكل وإن رفض الأسباب واقف مع توكله. وده كلام خطير الهروي ده، يعني هو ده يجرد الزول شديد واحيانا لا ينفع. قال الزول لو ما وقف مع الاسباب بيجيب مع توكله، وده برضه عيب. قول ما اخذ بالاسباب كويس وقام يتوكل، قال بعد شويه حيشوف نفسه متوكل وسيفتخر بتوكله وسيصيبه نوع زهو وعجب بتوكله، وهذه عله في التوكل. ده كلام منه، كلام الهروي. شوف كلام ابن القيم، قال إن وقف مع توكله الوقوف المحمود امتثالا لأمر الله وأداء لحق العبودية معتقدا أن الله هو الذي من عليه بالتوكل وأن الله هو الذي أقامه في التوكل وجعله سببا موصلا إلى مطلوبه، فنعم الوقوف ولا علة في هذا التوكل البتة. الهروب يرى مجرد أنك أنت شوف نفسك متوكل أنت معلول. ابن القيم قال لا، تشوف نفسك متوكل عشان تستشعر العبودية. التوكل عبودية، وأنت إذا لم تر العبودية فإنك لن تذوق طعمها، لكن أن تكون معتقدا أن الله من عليك بهذا التوكل وأقامك فيه وأن توكلك في هذا الأمر محض سبب يوصلك إلى المطلوب، إذا اعتقدت ذلك فإن توكلك صحيح ولا عيب فيه. قام ابن القيم جاب للهروي قال له المتوكلون عللهم ثلاثة. أي زول فينا بيتوكل عنده ثلاثة علل. الكلام الجاي ده خطير جدا، والله كلام مهم، مهم شديد. إخواننا شوفوا مدارج السالكين دائرة معرفة، دائرة معرفة بالله سبحانه وتعالى. والكتاب ده بيفيدك شنو؟ أنه يشعرك بقربك من الله وليس بقرب الله منك، لأن قرب الله من العباد مقطوع به ومجزوم.

0: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ربنا قريب، لكن المشكلة هل العباد يستشعرون هذا القرب ويؤدون العبودية فيه؟ ده مدار يا سالكين، يشعرك بقرب الله، يعرفك بعظمة الله لتستحي منه. يا سلام، فقصة عجيبة جدا. في واحدة اسمها أم هارون العابدة، حتى كان من كثرة أنها تعبد بيقول يقول على العابدة، دخل عليها أحد تابع التابعين من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل اسمه أبو سليمان الداراني. أبو سليمان الداراني دخل على أم هارون العابدة وجد راقدة عيانة، يعني يعودة، ويجوز للرجل أن يعود المرأة الأجنبية إذا أمنت الفتنة في بيته. يقول يا أخي قالوا له فلانة دي عيانة ما من محرمه، داير يمشي يعودة، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز يعني بالضابط الشرعية، تخبت الباب وتلبس وتجنب وما في خلوة من بعيد، ما في مصافح، ما في كده، السلام عليكم، عليكم السلام، لا باس، طهور إن شاء الله، وتمشي. في شنو؟ جابوا لك بارد ليمون تشرب، ما جابوا لك، أمشي أشرب في بيتك ما في مشكلة. أم هارون عادة، فقام لقاها بتبكي، فقام قال لا يا أم هارون، ألا تحبين لقاء الله؟ المؤمن من كان مات يمشي علي الله. في ناس ما عارفين ماشيين وين ذاته، وبيعرف انه ماشي لله لكن ما متاكد من الموضوع ده، دي حقيقه عنده لكنها حقيقه غير قاطعه عنده. اجزول تقول لما تموت بيقول لك انا لله وانا اليه، يعني بنمشي لله وحنلاقي الله طوالي. ملاقات الله دي دايره استعداد، في زول عارف انه موت وحيلاقي الله لكن ما جاب خبر، مستهون الموضوع. فقال لا يا ام هارون الا تحبين لقاء الله؟ قال إذا لم يبق بيني وبين الموت شيء أحب لقاء الله، ولكني الآن أخافه، أنا حس خايفة منه. قال لما يا أم هارون؟ قالت إني إذا عصيت مخلوقا استحيت أن ألقاه، كيف بالخالق يا أبا سليمان؟ يا أخي قلت لنا كانت ثوم تري معزول بشر عادي بخجل منه ما بقدر ألاقي، أتلوم مع رب العالمين ومش عادي كده ألاقي ما قادر. إني إذا عصيت مخلوقا استحيت أن ألقاه، فكيف بالخالق يا أبا سليمان؟ بالمعنى ملاقات الله مين هينا. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، لكن ملاقات الله، واعلموا أنكم ملاقوه، لكن ملاقات الله، ملاقات الله عز وجل ليست هينا، هيبته وعظمته وجلاله، وده استشعار هذا القرب واستشعار معاني التوحيد. طيب أيها الإخوة، سنكتفي بعلل التوكل الثلاثة التي ذكرها ابن القيم، وأن التوكل إذا خلا من هذه العلل صار صحيحا. طيب العلة الأولى، والله يا إخواننا ابن القيم دي عنده فهم، الفهم في شنو؟ المعاني الشرعية وتنزل على ممارسة الناس. قال من علل التوكل بتاعت الناس ترك ما أمر الله به من الأسباب استغناء بالتوكل. ترك شنو؟ ما أمر الله به شنو؟ مثلا إخواننا ضربنا قلنا الزواج سبب، صح؟ الله أمر به، مش أمر، رغب فيه. الزواج من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس شنو، فنقله من أنه شهوة إلى أنه شعيرة وعبادة. وفي بضع أحدكم صدقة. يترك هذا يقول أنا ما بتزوج، ليه؟ الأولاد بيشغلوني والمرأة بتشغلني والعرس عمله شنو غير المشاكل والنكد والهموم؟ خلينا بالله، لكن ده دين في النهاية، ما بنخليه. الزواج شنو؟ دين. قال شنو؟ ترك ما أمره الله عز وجل به من الأسباب استغناء بالتوكل. ابن القيم قال هذا توكل عجز وتفريط وليس بتوكل عبودية وتوحيد. ده توكل شنو؟ عجز وتفريط. شوف الكلام اللي قاله ابن القيم، قال وكذلك يترك الأسباب، أسباب الرزق، متوكلا على الله فلا يعمل. قال هذا عجز. قال بيحصل ليش ابن القيم؟ قال يحصل له أسوأ من ترك الأسباب، يقع فيما هو أشد قدحا في التوكل من تعاطي الأسباب. ده كلامه كده مبهم. شوف الشرح أشرح لكم كالآتي: واحد ما شغال وأبى يشتغل تب كويس، حياكل ويشرب ولا ما حياكل ويشرب؟ أه؟ حياكل ويشرب، حيدوه الناس. ابن القيم قال ادي الناس ده برضو قادح في التوحيد. اللي بيخلي العمل والسعي والعرق قادح في التوكل وتنتظر اللي يجيبوها لك الناس ذليل ويدك سفلى، ما قادح في التوكل شنو؟ عشان كده قال ابن القيم جاب عبارة لطيفة جدا جدا، قال: قال بعض السلف لا تكن ممن يجعل توكله عجزا وعجزه توكلا. يجعل توكله شنو؟ عجزا. يقول لك انا كان اخذت بالاسباب ده قدح في التوكل، انا ما اخذ به، وعجزه توكلا، وعجز عن العطاء واعتماده على الاخرين وانتظاره منتهم وجودهم عليه، يجعل هذا شنو؟ ما قادح. لا تكن ممن يجعل توكله عجزا وعجزه شنو؟ توكلا. يا اخي ده كلام، ده كلام راقي شديد والله. اثنين، العله الثانيه القادحه في التوكل ان تتوكل في حظوظك وشهواتك دون حقوق ربك. ومر علينا يا اخواننا، انا اتذكر تماما في منزله التوكل، مر علينا ان ابن القيم قال رجلان توكل احدهما على الله في رغيفه، وتوكل احدهما الاخر في تبليغ الدين واقامه الحق ومصادمه الباطل ومجاهده الكفار. توكل على الله في ذلك، هل يستويان مثلا؟ أه؟ فقال من علل التوكل ان تتوكل على الله في شنو؟ في حظوظك وشهواتك. والعله الثالثه أن ترى أن التوكل منك وليس منه، عليك أن تطالع المنة والشهود والفضل، وأن الله أقامك على التوكل، وأن إقامة الله لك على التوكل محض منة منه سبحانه ومحض فضل، وأنت لا فضل لك ولا منة لك. دي علل التوكل شنو؟ الثلاثة. بعد بدأ الهروي يقول: والتوحيد على ثلاثة أوجه. الوجه الأول توحيد العامة الذي يصح بالشواهد، والوجه الثاني توحيد الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق، والوجه الثالث توحيد قائم بالقدم وهو توحيد خاصة الخاصة. هذا ما سنعرفه في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يوفق وأن يتقبل، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
2: الحمد لله كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وأشهد أن لا إله إلا الله هو الرحمن فاسأل به خبيرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أتحدث عن ظاهرة استشرت، وهذه الظاهرة لا أدري هل الحداثة والسوشيال ميديا والتطور الذي نحن فيه هو الذي يعني سبب هذا، أم هي شيء يعني يدل على الشبع والترف. للأسف ظاهرة اليوم هي ظاهرة الطلاق. الطلاق أمر قديم، يقول بعضكم موجود حتى في القرآن، ونص عليه الكتاب العزيز وأنه جائز ولا بأس، لكن أن يصبح بهذا الشكل. سؤالنا يعني نحن اليوم في هذه الحلقة كيف ننظر إلى الطلاق؟ هل نراه يعني معركة يجب أن ندخلها نبني عليها؟ ماذا نبني عليه حياتنا؟ هل الطلاق هو عبارة عن اختلاف ما بين الرجل والمرأة فتصبح الحياة مستحيلة فينصرفون إلى الطلاق كحل أراده الله سبحانه وتعالى؟ الطلاق للأسف اليوم صار نوع من الظاهرة، صار استسهل الناس الطلاق ولا يشعرون بتبعاته. أنا اليوم أتكلم عنه بحرقة حقيقة. يقول لك ما المشكلة؟ مشكلة يعني مقدم ومؤخر موجود، يعني لأن عندك مال أو لأنك تيسرت الحالة فأصبح عندك دراهم، صرت تقول سهل بنت الناس تتزوجها اليوم تنجب منها ثم تطلقها ترميها هكذا وكأنها لم تكن معك يوما. الطلاق يؤتى له، نقول يؤتى له لا بأس، لكن متى؟ إذا تعسرت واستحالت الحياة ما بين الرجل والمرأة، وهذا إما لظروف صحية أو ظروف نفسية أو ظروف اجتماعية، ظروف كالتي مررنا بها من 10 سنوات. أحيانا لا يستطيع الرجل أن يبقى مع زوجته في مكان واحد فيكون بعيد هو عنها، وهي لا تستطيع أن تشرف على أولاده دون ما رجل ينفق عليهم مثلا، أو تكون هي عندها مشكلة صحية، أو يكون هو عنده مشكلة صحية أو حتى نفسية، والأمراض النفسية وللأسف بدأت تزيد مع تطور الدنيا ومغريات الحياة. نعم، تلاحظون الآن الاكتئاب كيف ينتشر بين الناس، اكتئاب الدبريشن هذا أصبح، والاكتئاب الحاد حتى مش الاكتئاب العادي. زوروا المصحات، معليش مش زوروها، إن شاء الله ربي يشفيكم، مش أن عندكم مرضى، لا إن شاء الله ربي يشفيكم ويشفي كل مريض، لا زور من باب المعلومة، بس من باب المعلومة، ومش كل جمعة ومش كل خلي يا سيدي في الأربع شهور تلت شهور مرة دير برمة هيك على العيادات النفسية، نعرف شوين في أي مدينة، لكن امشي شوف الناس كم تعاني. هذا من الناس اللي مشوا وعالجوا، واللي ما عالجوش في الطرقات أكثر يتجولون لا يزالون. لماذا؟ لأن الحياة هذه من عيوبها التطور هذا الذي نعيشه يحدث هذا الاكتئاب. وحديثنا اليوم عن الطلاق، الأمراض النفسية أيضا من الأشياء التي تجيز لنا أن نفرق ما بين الرجل والمرأة. يا سيدي احنا خلينا نوصف النتيجة، وصلنا للطلاق، هل المطلقة معابة في مجتمعنا؟ نعم. كيف الشيخ؟ بالله يعود لي السؤال، كنت سارح عنه. بعض منكم ممكن يقولك هل المطلقة معابة؟ شنو معنى معابة؟ يعني احنا نعيبوها؟ اي نعم. مش نعم معنى هذا كويس، لا، سيء جدا، لكن هذا الحقيقة. وين نقول احنا مش شرط كنا، لا، في ناس جدا يحترمون المطلقة ويعرفون عنه، لكن انا اقول نحن اتكلم بالغالب، يعني فاعذروني على كلمة، معليش، اغلبنا هذا هكذا. نحن ننتقص من المطلقة، نراها مرأة فاشلة وهي ابدا لم تكن فاشلة، ابدا ابدا. نراها مرأة ناقصة ومرأة غير جيدة ومرأة لا تستحق ان تكون زوجة، لا. كم وكم من مطلقة ظلمت من زوجها وأسيء إليها وصبرت على ذلك سنينا، حتى إذا ما بلغ السيل الزبا وعرفت أنها لا تصبر أكثر من هذا من الإهانة والإمعان فيها، طلبت الطلاق. فلما طلقت ظنوا بأنها لا تصح، لا، هي أفضل من كثير، ها؟ اسمع هذا، هي أفضل وأرفع وأكرم وأنبل وأشجع وأدين حتى من كثير من زوجات لم يطلقن، هن متحكمات في الأزواج ويمارسن سلوكا سيئا عبر السوشيال ميديا أو غيرها، وعندهن من الأخطاء كثير. ولا أقول الكل طبعا، هذا احتمالات وأمثلة، فلا تقيسوا بالعموم، لا، مجتمعنا هذا هكذا يحكم، خلاص، مدام روحت لبوها ومدام طلقت فإذا هي سيئة، وهذا ظلم، والله ظلم سنحمله ويحمله كل من يقوله. أنا أبرأ إلى الله من هذا، أبرأ إلى الله من هذا أن أحكم على أي مطلقة بأنها سيئة. لا تعرف الظروف التي أتت بها إلى الطلاق. يا أخي أنتم دائما تلومون الزوجات لأنهن مطلقات، النساء أنهن مطلقات. أنا لم أسمع أحدا يعاير رجلا بأنه مطلق. عندما يخطب الرجل يقول مفارق، يزينوا فيها، شوف الخبث الاجتماعي، خبث اجتماعي، هذا خبث لفظي، يعني يقول فلان مفارق، يا ساتر، يا ما شاء الله على اللفظ، مفارق، إيه، ما قلتش مطلق. وين بيخطب فلانة يقولوا مطلقة، ومطلقة يطلعها زي الطلقة، طلقة 14.5 ولا مطلقة، وكأنها يعني مصيبة. ليش ما تقولوش عليها حتى هي مفارقة؟ إيه، وين يا لطيف انت يا صاحب الألفاظ الجميلة؟ مش قلت مفارقة على الرجل؟ حتى هي يقولوا مفارقة، إيه، هذبوا الكلام، ما دام انتم تهذبوا فيه وفنانين فيه، هذبوه حتى في هذا. لكن هذا مفارق وهذه مطلقة، يعني هذا الله غالب مفارق، زوجته ما كانتش في الشنو، ما كانتش في المكان ال ايه، كمل، شنو المكان الشنو، يعني شنو تبيها ملائكة يعني كامل، يعني على اساس انت الزوج المطلق، انت كامل، انت مريض نفسي، وتاخذ في الادويه، واكتشفوا عندك ترامادول في دار النوم، ايه عندك مشكله، تاخذ في الترامادول، ما يعيبك حد، انت قالوا الراجل ما يعيب احد، بئس لنا على هذا الكلام وعلى من يقوله، والله عندنا من الظلم الكثير. انت انسان مريض تحتاج مصحه، لكن احنا ما نجوش للراجل نقول له انت مريض وعندك مشاكل، نمشي طول مباشره للمسكينه المراه، يا انت والله ما عرفتي تحافظي على زوجك، وتسمع كلام نابي احيانا من اهلها ومن قريبات، لا، ظلم غريب جدا. هذا الزوج الذي يظن بانه كامل، انا اقول لكم شيء، والله بعض مش كله، النساء الليبيات والمرأة الليبية مش تعطيها كشيك، مش تشكرها، مش تبي تقدير علي منا. يعني لاحظوا معي، على بعض الأزواج والرجال اللي نشوف فيهم أنا في الشارع ونشوف فيهم في المعيد والهدارز والاجتماعات لا قيافة لا نظافة. اظفارة حاجة غريبة. قل يا معلش انت، لا والله كان عندنا شغل في المزرعة. شغل المزرعة لا تضف روحك انت، كيف عايشة معك زوجتك انت؟ لا رايحة جيدة. ليش مش عيب راو نبي عصام كان يتطيب يا شيخ يا أستاذ، نبي عصام كان يتطيب راو. قديش ما حممتش انت؟ قديش ما تدوشتش؟ لا لا يقولك الراجل ما يعيبه، ما يعيبه لا يعيبه. اللي معاك في البيت مرأة إنسانة، هذه إنسانة، هذه لحم ودم، هذه أنت لم تشتريها، مشيتهاش يا أستاذ. هذه مش أمارة، لا كانك تسحبها أما ومشيت دفعت أنت المقدم والمؤخر لحقيقة الأمر، أنت روحت بيه لحوشك. هذه إنسانة وبنت عائلة وبنت ناس، وبيش وصلت فيك أنت إلى بيتك احتاجت لأكثر من 23 أو 24 أو 25 سنة من العناية والتربية في بيت بوها. جي أنت بقيافتك قال الدوة في المعدن، يا ريت أنت غير حتى مع عدم نظافتك وهيئتك عندك لباقة في الكلام، والله مقبول. أراني النساء، أنا مش قلت لكم ليش تحتاجي تحية، يتجاوزن على القصص هذه، نظافة والقصص يتجاوزن، يعني ما يركزنش معانها، يتأذن جدا راهو يتأذن، لكن غير قول كلام طيب. أنت مع هيئتك هذي وعدم نظافتك وظفارك وشكلك وثيابك وحذائك وجوربك رايح، تسامحوني معليش معليش أنا أقول هذا وأعتذر، يعني رايح جوربك ورايح حذائك اللي ملحق عليك لدار النوم، ولما ترقد وتنام على السرير هيئتك هيئة واحد ميت، النخيط والواحد والكلينكس المرمي في كل مكان، مش الفوضى هذه؟ والله في نساء تنحط لها تاج تاج وصابرة، وين تفارق يقول والله غالب ما حافظتش على أي زوج، هذا اللي بتحافظ على أي زوج هذا؟ وما نلوموش على الزوج، نلومه عليه الرجل المفرط والمقصر والذي لا يرى زوجته ولا أولاده إلا في الليل في آخر الليل، يعني توكا دائما مع أصحابه وفي الشاليهات وعلى البحر ورالي سيارات وصيد أسماك وصيد دببة وفيران وأرانب في البيداء في الصحراء، غليس يعني غليس المشهور هذا. وبعد يجي يسمعون منه ما يكرهون، السب والشتم واللعن والضرب. لماذا يا أستاذ؟ شنو بنفهم أنت؟ أنت ناقم على ماذا؟ ناقم على حياتك الخاصة تمارس فيها على المسكينة هذه؟ والله والله والله حرام، والله والله يا رب تجزون. أنت تحسب أن رب العالمين لا يجازيك؟ يجازيك، وسيأتي الجزاء من جنس العمل، وستستغرب أنت حتى أنك ستبهر في كيف يختص الله سبحانه وتعالى لهذه المسكينة. وفي الطلاق يتحايل الناس على المرأة، وحتى اللي ينصح ما ينصحش، يقول اسمع هذه أم أولادك، مدام درت منها أولاد ودرت منها بنات وأسست منها أسرة أنا أنصحك حتى تفارقها خلها في بيتها، قال ترعى لك أولادك وتربيهم. لا، ما يقاش من المحيطين بي اللي يقول أنا أقرأ عليك، قال تعال جاي يا رجل تعال. مفلحنا في التخطيط والمؤامرات علي مني، يعني مرأة مسكينة يا ريتنا غير مصنعين درة ولا مصنعين حاجة ولا. وقاري تلقاه مهندس ودكتور وطبيب ورسام وشاعر وشيخ جامع وخطيب، ولا لي علاقة بالموضوع. وبك يقول تعال نقول لك تعال هذه خطط لها وطلعها ودير لها ودير لها اختار وش كيف. يا سبحان الله، علي من التآمر هذا؟ علي مرأة، علي أم أولادك، وتسحاب أنت عندك رجلة توا ولا في جنسك نوع من الحياة؟ أنت إنسان لئيم جدا، وغد وغد بس، وغد ما بين قوسين. وأنا أقول هذا لكل إنسان يمتهن بنات الناس، أنت يا إمساكم بمعروف، الله تعالى يقول الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح إيش بإحسان. شوف ما قالش تسريح بس، سرحها هكي إيد فوق راسها وإيد إذا على رأس إحنا نقوله سرحها لا بيت ولا مهر ولا لا تسريح بإحسان. حتى اضطريت اضطريت الفراق تعطيني سابت قدرهم قلت الله غالب وهذا نصيب، ولكن حتى ظل العائلة عندها قدرها وعندها احترامها وانتم نسابتي وانتم أخوال أولادي أعطي للناس قيمتهم يا يا يا يا مغرور يا يا يا شيخ يا أنت وين ماشي؟ والله لنفع فينا تعليم لا دكتورة لا لغات لا اي تي، لقد طلعنا برا نزلنا لوطة خشينا قرينا شي القصة هذه تنجم. أنا أتكلم بصراحة، أنا مجتمع واحد وبيت واحد، نعتبر في المجتمع الليبي بيت واحد، مرأة يا تقعد مصانة محترمة لما تفارقها أيضا تفارقها باحترام وما تتكلمش عليها بسوء أبدا. هذا إذا كان مش غير مسلم بس، هذا إذا كان أنت ابن أصل أصلا وعندك أصل ما تتكلم عليها بسوء بنت الناس أبدا. فارقت قول نصيب. أي واحد يسرق يقولك بالله أنت فارقت، قول لي نعم تفضل شو ليش السؤال خيرة إيش علاقتك؟ ليش انتم تجاوبوا؟ ليش تجاوبني؟ بنفهم اللي يسأل فيك من هو؟ اني بنفهم من يسأل فيك، يعني موقع مع عقد اجابات انت مثلا؟ هو اصلا سؤاله فيه نوع من قلة الحياء، ما يحقلاش يسأل. واذا سأل لي يجب تسكت، اقول له ليش تسأل انت؟ تفضل امور خاصة جدا هذه، يا جماعة احترموا الخصوصية. ولا والخفيف اذا يبدأ يدوي لا وكانت المرأة كذا وكانت كذا، لا هذا شيء ينقصك أنت لا ينقصها هي، خاصة يعني أحيانا يكون الفرق من غير أولاد إذا كان عندك منها أولاد بنات أو أولاد ذكور. مجتمعنا يمتهن المرأة لا يزال، وفي بعض الأماكن تجد المرأة تبالغ هي أيضا في ظلم الرجل. مش موجود الكلام هذا موجود. في نساء تغلبت على الرجال وأصبحت عندها الكلمة الغالبة وأصبح الرجل صورة. حتى هذا الشكل وهذا النمط غير صحيح، لا يؤيده الإسلام ولسنا معه. احترام المسافات يا جماعة، الرجل له مكانة والمرأة لها مكانة، يجب أن نحترم هذه المسافات وأن نعرف أن المطلقة ليست معابة، المطلقة أتت بها الظروف لذلك نحن ننتقصها. تقول لي يا شيخ لا لا لا لا لا ننتقصها حتى في مهرها، طبعا لا شك الثيب أقل من البكر حتى شرعا، لكن هكذا نشعر الأب وتشعر الأسرة بأن المطلقة عبء، وهذه مصيبة. عبء تعرف شو معنى عبء؟ يعني عبء على البيت، إشعارها بهذا خطأ والله عيب، إشعارها بأنها عبء، تكون مرحب بها في بيت أبيها ما في شك، وينظر إليها بأنها لا لا لا. مجتمعنا يحتاج إعادة تأهيل في هذه المسألة. مسألة الأسرار بنعود لها، عند الفراق وعند الطلاق يجب أن يطوى كل شيء، هي تطوي كل شيء وهو يطوي كل شيء، لا شك أنها عندها كثير من عيوبه وأسراره. المرأة عندما تكون مطلقة يجب أن لا تتكلم عن زوجها حقيقة، وهو يجب أن لا يتكلم عنها، هو لا يقول فلانة صفتها ونعتها وتفعل ولا تفعل أبدا أبدا. وأنا أهيب من هذه النافذة، أي شخص جاي يتكلم عليه مطلقته أو زوجته القديمة أو أم أولاده بهذا الشكل، والله أنا أهيب بك، قاطعه حتى سمعه معليش، يعني وبخه والله عندك أجر فيها، هذا أمر بالمعروف أنا يا عم أقول، ولا استحي عن نفسك، هذه زوجتك كانت ولا أنا لا أعرفها ولا أعرف أسرتها، لكن من العيب حتى أنك تتكلم، هذا صحيح. وهي أيضا هي تجلس في ميعاد النساء، والبكايات اللي حداك يا بنتي، أنا أوجه الآن للأخت أو البنت أو المسكينة هذه التي يعني شعر بالعالمين أنها فارقت، اللي يبكي حداك يبن أسرار ران، مش زعلانات عليك، لا لا يبن أسرارك، يحسس انك في كذا والبكاء، وبعدين انت تبدا تقولي في كل شيء وصفته وعنده مستندات وعنده سلاح في الحوش وعنده ايش علاقتك انت؟ لا كارثه هذه، خلاص انت كنت زوجة فلان تعرفي اسراره وخزنتها ومطلعه على اوراقها وعلى معداتها وعلى اشياء، هذه اسرار لا يجوز البوح بها، صونها واجب. حرمة هذه خلاص أنت خرجتي من الدائرة، عندما كنت زوجته أنت تتحملين معه كل شيء، الآن أنت في طرف آخر. احترامنا، احترامنا نحن للمرأة وشعورنا بأنها هي إنسانة تستحق وعندها حقوق، هذا أمر حقيقة يحتاج إلى تركيز منا. والمسألة التي ذكرتها بدري شوي، وهي أنه دائما نجد للرجل الأعذار، دائما نختلق له الأعذار. الرجل لا مسكين الله غالب وما قدرش يواصل معها، يواصل وكأنه رفع عبء، يعني شنو العبء اللي رفع، ما قدرش يواصل. والحقيقة من غير أولاده ما يدريك العيب من من، حتى لو يفارق فارق يعطيها قدره واهتمام، يقول أنت يرزقك الله سبحانه وتعالى بأولاد من غيري وأنا يرزقني الله بأولاد من غيرك وهكذا. لكن لا تشعروا، لماذا تعيبون المطلقة؟ لماذا؟ من اللؤم أنه بعض الأزواج عندما يطلق لا يفتأ ولا ينفك يتكلم عن مطلقته ليسيء إليها، ليمنع الناس حتى من زواجها. أحيانا تتزوجها، ما المانع؟ لو تشوف الصحابيات أنت كيف كان يتنقلن بين الصحابة، عندما يموت صحابي في غزوة تزوج فلان ثم يتزوج صحابة، ولا ينتقص منها أحد، المرأة معززة مكرمة أينما ذهبت. يعني تجربة حياتية مرت بها. وأحيانا في اللي طلقت من غير دخول، كتب الكتاب وشاء رب العالمين أنه فسخت الخطوبة وانتهى، يحطها في خانة ويبدأ. لا لا لا، انتبهوا انتبهوا، الجزاء من جنس العمل. إياك، عامل الناس مثل ما تعامل نفسك، وقيمهم مثل حالك، وانظروا إلى بنات الناس كأنهن بناتكم. الله، أنت انظر إلى بنات الناس كأنهن بناتك. أنت هذه المطلقة التي تتكلم عليها أنت وتقلل من قيمتها، وأنت، أنا أنصح النساء والرجال، وأنت ألا ألا ألا تتوقعين أن تكونين أنت يوما في هذه المنزلة، أو حتى ابنتك أو أختك؟ لا يا سيدي، المصيبة إحنا ما نحسوش بها إلا لما تكون في دائرتنا إحنا، وما نبوش الناس تنظر إلينا وتتكلم عنا. إيه، ما كنت تمارس هذا الفن اللئيم من الغيبة الاجتماعية المريضة هذه. المطلقة إنسانة، مرأة مرت بتجربة، لا تسمى فاشلة، لا لا لا لا، يعوضها الله سبحانه وتعالى. أم سلمة لما مات أبو سلمة، قصة مشهورة في الصحيحين، لما استشهد أبو سلمة زوجته أم سلمة قالت من لي بمثل أبي سلمة؟ وين وين بالله بنحصل زوج أكمل معه حياتي مثل أبي سلمة؟ فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ما قالتها هذه فعزاها فخطبها. يسحب النبي عصام في بعض النساء يخطب فيه لأجل الزواج ولا لا لا، خطبها النبي صلى الله عليه وسلم. تصوروا النبي بجلالة قدره عليه أشرف أطهر الصلاة والسلام يخطب أرملة، خطبها عليه الصلاة والسلام، خطبها فقالت والله كنت أقول من لي بمثل أبي سلمة، فعزاني الله سبحانه وتعالى برسول الله صلى الله عليه وسلم. عزاء عظيم، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الشاهد، المطلقة ليست فاشلة، سانة مرت بتجربة معينة في ظروف معينة. واللوم أحيانا على الأب وعلى الأخوة، شوفوا روحكم من حطتوها، شوفوا روحكم من عطتوها، شوفوا المصيبة الداهية الدهماء اللي دهمتها لها. هذه إنسان معقد، أحيانا إنسان مريض، إنسان عنده الدبريشن اكتئاب، أحيانا إنسان عنده سيكوباتي، سيكوباتي هذا نوع، أحيانا عنده شيزوفرينيا، أحيانا عنده بارانويد الاضطهادية. جماعة علم النفس هذا حد أسأل جماعة علم النفس على القصص هذه، يقول المجتمع مليان. فما عليش أنتم لما يخطبكم حد درسوا شوفوا نفسيته إيه؟ فتوقعونها في زواج إنسان مريض، فإذا عاملها وإذا ضربها وإذا طلقها تتحاملون عليها، ثم تلحقون بها السب والشتم، هي مسكينة. لا لا، هذا ظلم، برأوا إلى أنفسكم منه. تجيدون الاحتفال بالأعياد وانتظار رمضان ورجب وشوال والكلام الجميل والقيام والصلاة والصيام، وكلنا يفعل هذا، لكننا عندما نأتي إلى الحقوق وإلى إنصاف الناس نحن مقصرون حقيقة، والله تقصير عظيم جدا. الطلاق هو صحيح ظاهرة اجتماعية وموجودة، منذ بداية الإسلام، لكنها زادت عن حدها، ويجب أن نعرف كيف ننظر إلى المطلقة ونعطيها حقها. نسأل الله أن يصلح حالي وحالكم، وأن يتقبل مني ومنكم حتى ألتقيكم في مساء آخر. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب، يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: حل القرشك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرشك يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازك يأتيكم على السرايا FM 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج الجديد معكم عبر راديو سرايا، يأتيكم إن شاء الله في حلقات متتالية، وهو برنامج حل قرشك، برنامج يعنى بالمعاملات المالية، وهذه هي الحلقة الأولى منه. واخترنا هذا الموضوع حل قرشك والقرش الحلال والمعاملات المالية لأن هذا الموضوع موضوع مهم جدا جدا جدا، وأؤكد على هذه الأهمية وأهمية تعلم فقه المعاملات المالية. كما يقول ابن خلدون رحمه الله، يقول الإنسان مدني بطبعه، أي لا يستطيع أن يعيش معزولا كالبهيمة في البرية إلا عرضا، بل يسعى أن يكون في وسط حضارة وجماعة ومدنية وفي ظل المجتمع. هذه طبيعة الإنسان، والعصب الذي يحرك هذا المجتمع ومقوم استمراره هو تبادل المصالح بين أفراده. تبادل المصالح بين الأفراد يترتب على ذلك تنظيم علاقاتهم بقواعد منضبطة، يعني الناس بالناس كما يقال في المثل الشعبي. الناس يعني ليست كلها تعمل في مهنة أو حرفة واحدة، وليست كلها ذات إمكانيات علمية واحدة، وليست كل الناس لها نفس القدرات المالية والسعة المالية، والغنى والفقر متفاوت بينهم، ولذلك دائما الناس تحتاج لبعض. يعني هذا حرفي وهذا فلاح وهذا في مصنع وهذا معلم وهذا شرطي. الناس تحتاج إلى بعض المهن حتى المجتمع يقوم، يعني قوام الاستمرار هو احتياج الناس لبعض، احتياج الناس لبعض. لذلك الشاعر يقول: الناس للناس من بدو ومن حضر، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. يعني أنت تلقى نفسك تخدم في الطبيب تحب ولا تكره، والطبيب يخدم فيك يحب ولا يكره، لأن هذا علم لو ما خدمش به حيبدأ عاطل عن العمل. إذن هذه مصالح مشتركة حتى يقوم المجتمع، وتعارض المصالح بين الناس إنما يأتي من كيف يأتي التعارض؟ لما يطلب كل إنسان ما عند غيره، يعني هذا المكسب كيف يكتسبه؟ يعني هو عنده مال يريد أن يكسب شيء في يد الآخر، أو عنده مال الآخر عنده مال يريد أن يكسبه منه بمهنة عنده دون أن يلحق الضرر بالطرف الآخر. يعني لا يمكن أنا أتعدى على مال الناس، لا أسرقه، مش هنحتال عليهم ولا ننصب، ولا ألزمهم بالقوة أن يعطيوني ما عندهم، سواء كان هذا بعوض أو بغير عوض. هذه المعاملة في أني أنا أنقل مال الناس إلي وينتقل مالي إليهم، وتنتقل حرفهم إلي، وتنتقل حرفتي ومهنتي إليهم. هذا ما تسمى بالمعاملة، يعني طرفين بينهم عمل من أجل مصلحة لتحقيق مصلحة معينة. هذه المعاملات هي التي نظمتها الشريعة الإسلامية ووضعت أحكامها، وهي من أوكد الواجبات كما يقول العلماء العينية في هذا الزمان. لاحظوا معي أخوة المستمعين، العلماء يقولون هذه من أوكد الواجبات العينية في هذا الزمان، يعني واجب عين. واجب عين، لما نقول واجب عين معناها راه مش واجب كفاية، مش فرض كفاية. فرض الكفاية
إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. مش لازم كل الناس تعلمه، لكن البيع والشراء ومعرفة المعاملات وكيف تكسب وكيف تكسب الناس ما بين ما عندك، هذا واجب عيني في هذا الزمان، لأن الأسواق تعددت وصور المعاملات الحديثة والمعاصرة في ظل هذا التطور العلمي تعددت أيضا. ويجب على كل مكلف، كل مكلف يعني وصل بلوغ وأصبح مكلف يصلي ويصوم، أن يتعلم كيف يتعاطى مع هذه المعاملات ومع التجارة بيعا وشراء وكسبا واكتسابا. واجب عين، هذا هو البرنامج، برنامج الذي هذا تمهيد، تمهيد يعني لماذا احنا اخترنا هذا الموضوع، لماذا نتحدث حول برنامج حل القرش. ليش تحلل القرش اصلا؟ ليش يكون قرش؟ يا سيدي بناخذ بالنصب بالاحتيال، ناخذ باللف والدوران، بننصب نصب. ليش يكون حلال؟ لماذا حلال؟ اذا قلنا حلال معناه ان اخذك وبيعك وشراءك وتعاملك مع الناس وفق الشريعه الاسلاميه. إذا لا تريد أن تتبع الشريعة الإسلامية ماذا قالت في التعاملات، إذن هذا كسب حرام، هذا كسب حرام. الله سبحانه وتعالى يقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يعني كل نفس بما كسبت واكتسبت كما في الآيات، يعني الذي تكسبه ولها ما كسبت النفس وعليها ما اكتسبت. يعني كيف لها ما كسبت؟ لها الأجر في الكسب، لها الأجر سيكون لها إذا كسبت بالحلال، وعليها ما اكتسبت إذا أخذت المال بالحرام. بينيش ليش القرش الحلال؟ شن فائدته؟ ما هي الأسباب اللي تخليني أنا لازم نكون حريص على تحليل قرشي وعلى تعلم المعاملات المالية؟ ليأكل الإنسان اللقمة الحلال الطيبة، طيبة حلال الطيب. الله سبحانه وتعالى ايش يقول في القرآن؟ يقول يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. هذا أمر أنك أنت تأكل من طيبات ما رزقك. الله رزقنا في هذه الأرض أموال وأنعام حيوانات وفواكه وخضروات ونباتات وجمادات، هذه كلها هي من رزق الله سبحانه وتعالى. كيف أكسبها؟ كيف نأكلها؟ أنا كيف أتمتع بها؟ بالطيب. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة يقول أيها الناس إن الله طيب.

كلوا من الطيبات وكذلك كلوا من طيبات ما رزقناكم كما في الآية الأولى. هذا هذا هذا هذا سبب أن حتى الإنسان يأكل الطيب كويس. ثانيا حن القرشك والقرش الحلال لتعلق حقوق الغير بها، لتعلق حقوق الغير بها التي مبناها يوم القيامة على المشاح. حقوق الله كما يقول العلماء حقوق الله مبنية عليش على المسامحة أي على المغفرة. التقصير في حق الله سبحانه وتعالى، هذا الله سبحانه وتعالى سامح يغفر له او لا، هذا عند الله سبحانه وتعالى، والله يغفر باذن الله تعالى. وهذا هذا حسن ظننا في الله. يعني الانسان قد يقصر في شيء في العباده في الطاعه في كذا فيرجعها بالنوافل ويستغفر ويتوب، يتوب الله عليه. لكن حقوق العباد ما تنفع في هذا الاستغفار فقط، ما ينفع، انما هي مبنيه يوم القيامه على المشاحه. اذا لم ما ترجعتش الحق لصاحبك في الدنيا أراه الله سبحانه وتعالى بيأخذ من حسناتك يوم القيامة، وإذا ما عندك حسنات أراه بيأخذ من سيئات هذا المغبون ولا المظلوم ولا الطرف الآخر الخصم ويرميها على هذا الظالم ويطرح عليه. إذن إحنا لماذا نتعلم؟ لماذا نقول حل القرشك؟ حتى تعرف حقوق الآخرين. فإذا عرفت حقوق الآخرين ارتحت. لماذا ارتحت؟ فما تجيش يوم القيامة وتلقى فيه حقوق متلتلة على رقبتك وأنت تظن أن هي غير مطالب بها لجهلك بهذه المعاملات. يعني ممكن الإنسان يرتكب ربا، يتعامل بربا، يتعامل بحرام، يتعامل بشيء فيه خطأ غير شرعي ويظن سنوات طوال وهو يتعامل بهذه المعاملة على أنها جائزة وهي غير جائزة. هذا لا يغفر، لا يغفر له، لا يعذر بجهله، ما يعذرش بجهله يوم القيامة يقول لا والله أنت مش عارف، ماشي مش مشكلة. لا، لماذا؟ لأن نقول لكم اليوم إحنا في هذا البرنامج أراه المعاملات المالية أراه فرض عين. أنت مدام تبيع وتشري ودخلت للتجارة بيعا أو شراء، مش شرط تكون تاجر، حتى لو بتشري بتخش لمحل لازم تعرف هذه حلال والله حرام. كيف بتسلم بايع منشري ذهب بني وكان هو أجنبي والله عيل صغير يبيع في الذهب وأنا داخل لمحل ذهب وقول له والله عندي ذهب مكسر ونبي نبيعه، هو عيد بوه مخليه في المحل وشاطر فعلوي ممتاز عمره 12 11 سنه غير بالغ. هذا اصلا معذور يوم القيامه لانه غير مكلف، ممكن بوه ما يعذرش لكن هو في نفسه ما عليه شيء كويس. قال له والله اخذ الذهب المكسر وبدل لي بذهب جديد. قال له وزنت لقيته 50 جرام. قال له يجيب لك هالخاتم 30 جرام جديد. قال له ماشي هات هذا وهات هذا ومشوا على حالهم. هذا حرام، وقع في الربا الآن. يجي يوم القيامة يلقى هذيك الجبل من السيئات في صحيفته، يا ربي هذا شنو يعني؟ هذا منين جاني وأنا رجل طيب ورجل كويس؟ قال له لا، ما أنت تتعامل بالربا. أنا يا ربي نتعامل بالربا وأنت صار الكلام، مش مشيت يوم فلان ويذكر الله سبحانه وتعالى بكل هذه الأشياء، يقول له أنت مش مشيت يوم الفلاني بتاريخ الفلاني المحل الفلاني ولقيت فيه العين اللي عمره 10 سنين ولد صاحبكم وعطيته ورديت له، إيه ليه مش هذه ربا؟ قال والله يا ربي ما نعرف. قال أنت لا تعذر، لأن الربا يجب تتعلم مدام خشيت في البيع والشراء، حتى في الشراء فقط تتعلم، لأن هذا من الحرام. فكيف أنت تخش على شيء قد يكون فيه حرام وتقول والله أنا ما نعرفش؟ لذلك ابن عاشر رحمة الله عليه شيء يقول ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيهن به قد حكم، ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيهن به قد حكم.

0: أمورك تتوقف في المعاملات حتى تعلم حكم الله فيها، حتى تعلم حكم الله فيها، لأن هذه معاملات مالية نظمتها الشريعة، خاصة اليوم كما كنا فيها تزاحم وتعددت الصور والاحتيالات والالتفاف على الربا والالتفاف على الحرام والالتفاف على البيوع المحرمة، صارت رأي إذا كان ما أعطاها العالم وبينها ودرسها المتعلم راه يقع في المشكلة. ولذلك يقول في شعر آخر أو ناظم آخر يقول: إياك أن تقدم يا صاحي على أمر بغير علم حكم، بغير علم حكم فاعلم. أنت ما تقدم على شيء بغير أن تعلم حكم الله فيه، ما ينفع، ما لا مبرر. فإذا تقدم العبد هذا الإنسان على معاملة على أمر دون أن يعلم حكم الله فيه يكون آثما، فإن أصاب أثم مرة. تعرف حتى لو المعاملة طلعت صحيحة يأثم مرة. ليه؟ لأنه تقدم إلى هذه المعاملة دون علم. وإن أخطأ وقع في مشكلة مالية وشيء محرم يأثم مرتين، المرة الأولى لجرأته على أنه دخل في هذه المعاملة المالية والله في هذا البيع والشراء دون علم الله فيه وعدم التعلم، والثانية لوقوع الخطأ. شفتوا؟ إذن هذه مصيبة، هذه مصيبة عظيمة، الجهل الناس، جهل الناس بالمعاملات واستهانتهم بها، هذه المشكلة. ده احنا واقعين في مشكلة كبيرة، أنهم ماشي الصلاة ما قلنا شيء، تتعلم أحكام الصلاة، تتعلم أحكام الصيام وهذه عبادات، طيب وصحيح وقوفك بين يدي الله وخشوعك، لكن المال الرزق اللي تحط فيه في بطنك وكله حرام، وين تهرب به وين تمشي به؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. كل لحم منشأه من حرام النار أولى به، هذا حطب. هذا إذن كيف أنت كيف تبرر هذه؟ لا، يجب أن لا نستهين بالمعاملات المالية والسؤال في المعاملات المالية. أكل الحلال يا جماعة، لأكل الحلال هذا سبب عظيم، حلل قرشك يا أخي. أكل الحلال سبب حتى لاستجابة الدعاء، وهذا سبب آخر مهم ثالث، سبب لاستجابة الدعاء. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء وهو يقول: يا رب يا رب يا رب، يدعي ويطلب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب. من وين يستجاب له؟ مبعد والله الاستجابة عليه، هذا معناه فأنى يستجاب له، مبعد والله الاستجابة عنه. ليه؟ لأن المسألة مش في كونك أنت تتوسل إلى الله فقط، أركان استجابة الدعاء مش يا رب والله لا شك أنه سميع عليم ويراك، لا لا، مش المشكلة في البطن، شنو حاط فيها، بس لما تطلع الكلمات تطلع الكلمات حلالية وإلا ما صار شيء. إذن هو هذا البرنامج، هذا أساسه، هذا غاية هذا البرنامج، هو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، معلش نسيان خطأ يحصل سهو، لكن أنا ما نتعلمش أصلا ولا نعرف ولا أدرك المعاملات المالية ونورط نفسي، وبعدين نجي نقول: والله يا ربنا آسف أنا غلطت، هذه ما نحسبهاش رشوة، وهذه ما نحسبهاش ربا، وهذه ما نحسبهاش بيعينة، وهذه ما نحسبهاش حرام. لا لا، دير حل روحك، حل القرشك بالتعلم، لازم تتعلم. كيف تتعلم؟ مثلا اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر موجودين والوسائل المتاحة والبرامج متوفرة، تابع تعلم. وإحنا بإذن الله تعالى سنبدأ في هذا البرنامج لشرح يعني كتاب مبسط واسمه المقدمات في المعاملات المالية على مذهب السادة الملكي. المقدمات في المعاملات المالية على مذهب السادة الملكي هو موجود في السوق النمي، وهذا الكتاب سنشرح فيه أو سنشرح في صور مبسطة، يعني ليست صور أكاديمية أو تعليم أكاديمي، وغيرها المعاملات المالية، ونتعرف على الصورة العامة للمعاملات اللي بنجني منها القروش اللي احنا نبغاها حلال. فنتعرفوا على أنواع العقود فيها وأقسامها كلها، كل عقد مثل مثلا البيع، الإجارة، الشراكة، عقود المعاوضات، عقود التوثقات، عقود التبرعات مثل الهبة والصدقة والعارية وغير ذلك. إذن هذه كلها نتعرف عليها أولا بأول إن شاء الله. وإن عقود هذه في أساسها ومبناها هي يعني إيجاب وقبول، ارتباط بإيجاب وقبول. يعني إنسان ما هي كيف جاي العقد؟ جاي العقد جاي يعني من مسألة عقد، يعني كأن في طرفين حبل معقودات، يعني اثنين، هذا عنده مال وهذا عنده سلعة. هذا عنده مال، صاحب المال يبي السلعة، وصاحب السلعة لا شك عنده مجموعة سلع فيبي مال باش يشري بيه سلعة أخرى، والله بي محتاج للمال، وهو صاحب المال يريد هذه السلعة، معاش يبي الفلوس، يبي السلعة، يبي الأكل مثلا، والله يبي الثوب هذا، والله يبي السيارة، والله غير ذلك. فيحصل بينهم تعاقد، هذا العقد ربط الحبل باش يجري السلعة، تجري لهذا ويملكها، والمال يجري لهذا ويملكه. هذا هو العقد. العقدة ما احنا منفصلين معه، انا منفصل، التاجر منفصل عن البائع، كل واحد في وادي، هذا شاد فلوس وهذا شاد سلعته، الان منديروا بينهم عقدة. هذه العقدة تمرر السلعة الى المشتري وتمرر المال الى البائع، فيحصل هذا التعاقد. خلاص لما تمرر يملك البائع، يملك المال، والمشتري يملك السلعة. هذا معنى العقد بصورة مبسطة. طبعا العقود اللي احنا حنتكلم عنها ان شاء الله في هذه الحلقة، طبعا حلقة تمهيدية لما سيأتي ان شاء الله من الحلقة الثانية، نبدأ بإذن الله تعالى ندخل في المعاملات اولا باول. احنا طبعا العقود هذه أو هذه المعاملات طبعا تنقسم إلى خمسة أقسام ممكن نتكلم عنها شوية بسيط. أولا أنواع العقود هذه، منها عقود المعاوضات. عقود المعاوضات يعني أخذ وإعطاء، أخذ وإعطاء، هذه معاوضة، كل واحد من المتعاقدين يعوض صاحبه مكان ما أخذ منه مما كان في يده. يعني أنا عندي شيء وأنت عندك شيء، أنت بتعطيني اللي عندك وأنا نعطيك اللي عندي بكل تراضي. مثل البيع مثلا، البيع والإجارة. فإذا أنا أخذت سلعة وأنت أخذت الثمن اللي في يدي، فهذا لا شك أنه بيع. والآن البيوع كل اللي تشوفوا فيها البيع أما يقول واحد باع شيء، أراه معناه باع سلعة. أي سلعة من السلع، والله حيوانات، والله عقارات، أو مواد، أي نوع من أنواع المواد التي يستفاد منها، وهذه لها شروط طبعا حنتكلم عنها من اللقاء القادم إن شاء الله. فهذه تسمى عقود معاوضات، لأنك أنت عوضتني مكان سلعتي بالمال، وأنا عوضت مكان مالك بسلعة، فأنت استفدت بالسلعة وأنا استفدت بالمال، فهذا عقد يسموه هذا بيع. وأحيانا من المعاوضات تكون منفعة بخدمة. أنا مش بالضرورة نأخذ سلعة لك، ممكن نأخذ منك خدمة. هذا عقد الإجارة، يعني مثلا أنا عندي فلوس وتدور في شخص يبني لي حوش. أنا ما ندورش في سلعة الآن، ندور في بني بنائي. أنا السلعة عندي الإسمنت وعندي البومشي وعندي المية وعندي الرملة وعندي كل شيء، لأن اللوازم كلها، أو عندي الحديد الخام وعندي كل شيء، لكن نبي من يصنعني، يعني نبي من يصنع، نبي من يحفر لي بير، نبي من يصلح سيارتي، نبي من يصلح لي الثلاجة. إذن هذه إجارة، هذه خدمة. نبي من يحلق شعري، هذه إجارة. فأناش نعطيك مال؟ ماذا عوضت أنا بالمقابل؟ عوضت خدمة مش سلعة، خدمة في الهواء، ما فيش حاجة ملكتها، لكن ملكت خدمة. هذا يسمى، وأحيانا ما إحنا نعرفوها مثل إيجار والكراء في الحياش. هو عنده حوش، فلما أنا نعطيه 150 دينار والله حتى 1500 دينار ونقول له نبي خدمة هذا البيت، نستفيد من بيتك في أن يساكن أسكن فيه حصله في شهر، نبي نبات فيه ونرتاح فيه، هذه أجرة مقابل خدمة قدمتها لي وأنا ارتحت في هذا البيت اللي متوفر فيه مثلا الثلاجة والغسالة. إذن هذا يسمى عقود المعاوضات، يعني خذ وهات. معاوضات يعني خذ وهات، وهذه من أوسع دوائر المعاملات، أوسع الدوائر المعاملات في عقود المعاوضات، وهي اللي تأخذ مننا إن شاء الله حلقات عديدة وكثيرة، لأن فيها من أوسع الدوائر التملك، فيها تملك كويس. عندنا عقود أخرى اسمها عقود التوثيقات. عقود التوثيقات يعني شين عقود التوثيقات؟ يعني يدفع ما يدفع الشخص مال من أجل التوثق في معاملة من المعاملات. يدفع لكن مش لأن بيملكها الآخر، لا، نبي نضمن بها حقي. مثل الرهن. طول أنا لما يجي واحد يجي يقول لي والله تبيعني سيارتك، ونقول له نبيعها لك، قداش تبي فيها؟ ولا نبيعها 15,000. نقول والله أنا راضي، سيارة كويسة، 15 سعر مناسب، هاي أعطيني مفتاح السيارة. نقول تفضل، الفلوس والله يا حاج أنت صاحبي وأنت كذا، والله أنا ما عنديش 15,000. باشين عندك؟ والله توا ما عندي شيء. باين أنا بنضمن حقي، أنا والله أنت صديق، لكن وأنت على الدنيا فيها كل شيء، أنا نبيك ترهن لي شيء، أعطيني شيء. هذا الرهن ما ينتقل فيه ملكية للبائع، لكن يصبح فيه شيء مرهون، محبوس كما يقال، الرهن حبس لغة، يحبس عن التصرف إلى أن تجيب لي فلوسي. أرهن لي مثلا الناقة اللي عندك، إيش عندك ناقة أنت تسوى 15,000، تسوى 10,000، والله 20,000، يبقى خليها، وأنت يا سيدي عندك الست شهور هذه جبت لي 15، نسلمك ناقة. ما جبت ليش؟ نبيع الناقة نأخذ فلساتي، وكان عقب شيء نسلم لك. إذن هذا عقد ولا مش عقد؟ ما دام انتقلت فيه مال وانتقلت فيه سلعة، صار فيه انتقال. لكن الراهن هذا لا يسمى تعويض، لأنه سيعود لصاحبه، فسموه عقد عقد توثق، وزي الضمان والكفالة وغير ذلك. يعني عندنا عقود أخرى يسموها عقود المشاركات. عقود مشاركات، وهذه طبعا تحصل بين طرفين. عقود هي تحصل بين طرفين، وأحيانا أطراف عدة. هي هذه مثلا إنسان عنده مال، الآخر الآن ما يبيش مقابلها سلعة، لكن عنده أيضا مال. يعني شخص عنده 20,000 والثاني عنده كذلك 20,000، في شخص ثالث عنده 50,000 وآخر عنده 70,000. قالوا شو رأيكم نديروا مشاركة؟ إيش مشاركة؟ بقيمة هذه الـ160,000 مثلا، أو 190,000 أو 180,000، ما رأيكم لو كان نشتروا بها بضاعة ونبيعوها ونتقاسم الربح بيننا على حسب أسهمنا؟ الآن اللي حصل ما هوش واحد أعطي السلعة والآخر أعطي مال، ولا واحد أعطى مال والثاني أعطى منفعة، لكنهم اشتركوا جميعا بما لديهم من مال، أو حتى لو واحد عنده ذهب مكانه، واحد عنده مثلا سلعة، مكانها وباعها وجابوا قيمتها وقيموها وشاركوا بها. إذن كل ما عنده شيء من هذه الأشياء صار فيها يسموها عقود مشاركة، اشتركوا. وأحيانا ما يشتركوش بالمال، واحد يشترك بالمال واحد بالخدمة، مثل المضاربة أو مثل القراض، وهذا هنتكلم عنه بالتفصيل، مهم جدا. واحد عنده فلوس لكن ما يعرف يخدم السوق، شايف أن السوق نشط في في في في البيع والشراء في الذهب، بيع شراء العملة، بيع شراء الثياب، الملابس القرطاسية، المواد الغذائية، يقول والله خير أن أنا قاعد راقد، فلوسي راقدة راقدة، لكن يا سي البين أنت ما عندكش خبرة، تي يضحكوا عليك، تريح عليك فلوسك. لا، عندي ولد خوي ما شاء الله فهم، لو يفهم السوق وشاطر ويعرف. آه تمام تمام، نادي ولد خوي، تعال يا ولد خوي، أنت شن تخدم؟ والله قاعد هيك معاش حصلت خدمة منه. أو عندنا 40,000، 50,000، 80,000، 200,000، خدم اللي في السوق وانتقاسم أنا وياك الربح. هذا عقد حتى هو، لكن هذا عقد إيش؟ مشارك، واحد شارك بالمال والآخر شارك بالجهد، يعني من طرف هذا وهذا من طرف. كذلك عقود المزارعة والمساقاة والمغارسة، فهذه كلها عقود نظمتها الشريعة الإسلامية، وضعت لها أحكامها، وضعت لها واجباتها وأركانها وشروطها ومكروهاتها ومبطلاتها ومفسدات، بيناتها كل شيء، كل واضح في الشريعة الإسلامية، ما فيش مبين. إذن عندنا كما قلنا أنواع العقود اللي نتكلم عنها إن شاء الله في هذا البرنامج، عقود المعاوضات هي الأولى، ثم عقود التوثقات أو التوثيقات، ثم عقود المشاركات، ثم بعد ذلك إن شاء الله سيكون عندنا موضوع عقود التبرعات، وهذا عقد حتى هو. كيف التبرعات؟ هذه عقود يكون أعطاء المال أو السلعة أو حتى منفعة من طرف واحد. الآن حصل عقد، حصل اتصال بين اثنين، فقدم هذا شيء تملكه الآخر، لكن لم يتملك، لم يأخذ من الطرف الآخر ويعود عليه بشيء. هذه عقود تقول أنت كيف حد يعطي مجاني من طرف باية؟ الأولين كلهم شرحتهم لنا، قلت لنا أنا نعطي وفي طرف ثاني يأخذ، والثاني يعطي والطرف الثاني يعطي والطرف الأول يأخذ، في تبادل مصالح. هذه وين المصلحة فيها؟ هذه مصلحة فيها من رجاء الثواب من عند الله عز وجل، رجاء الثواب من عند الله عز وجل. فتعطي مال عين منفعة وترجو ثوابها من صاحبها، مثل من الله عز وجل، مثل الوقف والصدقة والهبة والعارية، هذه كلها سنتكلم عنها بالتفصيل. أخيرا عندنا عقود الأخذ بلا عوض، بلا عوض، يعني مش تعطي بلا عوض، تأخذ بلا عوض، تأخذ بدون عوض. هذه يأخذها الشخص من غير مقابل، يأخذ أرض مثلا في أطراف البلاد وخارج المخطط ولا يملك أحد، فيحييها، يسموها إحياء الموات، أرض بورمة، فيمتلكها ويدير عليها سور ويزرع فيها وكذا، أخذ بدون عوض. بين لقطة، لو واحد لقى حاجة في الأرض ونفح لأحكامه، أيضا هذه تسمى من العقود الأخذ بلا عوض، ويعرفها طبعا ويسأل عن صاحبها وأصحابها، فيعمل لها شروط وأحكام كما قلنا. إذن صار من هذا المفهوم الآن أو المقدمة العامة عرفنا لماذا إحنا يا أحبابي المستمعين، لماذا نحن حددنا هذا الموضوع في هذا البرنامج حل القرش. لأن يا إخوة أروا القرش الحلال والله مردودة على العافية، ومردودة على الدعاء، قبول الدعاء، وعلى حتى حتى حتى حتى على البلاد. لأن التقوى وصلاح الحال وصلاح المال، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الناس كل ما تتقي الله وتخاف الله وتتورع في الحلال، الله ينزل رحماته. لكن إذا انتشر بينهم الربا وانتشر بينهم الحرام، وسنتكلم عن هذا بالتفصيل، وانتشر بينهم الرشوة والنصب والكذب وقلة العلم والجهل بينهم في هذه الأمور، رأى الله سبحانه وتعالى يسلط علينا الأمراض اللي الآن يعني منتشرة، ويفسد الإنسان يعني يدخله مال الحرام فلا يتقبل الله منه دعاء ولا يقبل منه كذلك يعني يوم القيامة يلقى ما يلقى من العذاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن شاء الله سيكون لنا لقاء في الحلقة القادمة لنشرع في بيان هذه المعاملات في هيئة مقدمات بشرح مفصل مبسط، مش معقد، مش أكاديمي، سهل نبين للناس شن هي البيع والشراء والحلال والحرام في البيع والشراء كله، وفي الربا وفي بيع الأجال وفي المشركات والإيجارات وكل ما تكلمنا عنه في حلقات متصلة. بس أوصيكم بالدعاء والتوفيق، ونسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص والسداد في هذا البرنامج، لعل الله سبحانه وتعالى يجعله في ميزان حسناتنا، نحن المعطون وأنتم المتلقون في هذا. وبرنامج سيكون كذلك فيه اتصالات على الواتساب، لو في أي سؤال أو استضاح سنعطيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة رقم الهاتف المخصص بذلك. إلى ذلك الحين أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حل القرشك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا، لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

0: سرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا ام السرايا والشط والهوى،
3: راديو سرايا اف ام 99.3.
1: راديو سرايا اف ام 99.3.
4: في كل ليله حكايه جديده وضحكه من القلب وكلمه تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على كل قلب يسمع فينا الليلة. مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا، لكل من التحق بنا ولكل من موجود معنا سواء على الأثير راديو السرايا 99.3، أيضا على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم جميعا.

اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. مساء الخيرات من جديد، ونكرر ونعود ونقول لكم مرحبا بكم جميعا في حلقة من برنامج من القلب، معكم ملك محمود لمدة ساعتين بإذن الله في موضوع أيضا يهمكم جميعا. وفي ناس وسطني خص نص أن يكون الموضوع هذا، يعني اليوم موضوعنا عليه إن تفرقكم هذا من الشيطان. موضوع هذا اختياره كان في محلة، وفي ناس اختارت الشيء هذا، يعني أنا بس قمت بإعداد الحلقة ولكن الاختيار ما كانش منيني أساسا. فأهلا وسهلا بكم جميعا لكل من متواجد معنا. في مرات الشيطان ما يحتاجش أنه يدخل بين الناس بصوت عالي، تكفيه كلمة واحدة، سوء فهم، نظرة، أحيانا رسالة انفهمت بطريقة خاطئة، أو كبرياء يمنع الواحد يقول سامحني. نعود نقول، في مرات الشيطان ما يحتاجش أنه يدخل بين الناس بصوت عالي، أحيانا يدخل بكلمة، سوء فهم، نظرة، أحيانا رسالة انفهمت بطريقة خاطئة، أو كبرياء يمنع واحد يقول سامحني. وهنا تبدأ المسافة تكبر، أخ يبتعد عن أخوه، صديق يخسر صديقة، زوجين يعيشوا في بيت واحد لكن بينهم ألف حاجز، وأقارب لسنوات ما عادش يعرفوا أخبار بعض. والشيطان وقتها يكون حقق غايته وهدفه، تبدأ المسافات تكبر، أخ يبتعد عن أخوه أو أخت تبتعد على أختها، صديق يخسر صديقة أو صديقة تخسر صديق صديقتها، زوجين يعيشوا في بيت واحد لكن للأسف بيناتهم ألف حاجز وألف مانع، وأقارب لسنوات ما عادش يعرفوا أخبار بعض، يعني صارت القطيعة. هنا الشيطان شن صار؟ الشيطان وقتها يكون حقق هدفه ومبتغاه، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاعتصام وعدم التفرقة أو عدم التفرق عفوا. فالشيطان يسعى دائما لزرع العداوة والبغضاء بين الناس. هو الشيطان يفرح لما يشوف عداوة، بغضاء، حسد، حقد بين الناس، ما يبيش الناس تجتمع، تبي الناس تتفرق، صح ولا؟ فحلقتنا اليوم بعنوان إن تفرقكم هذا من الشيطان. مش أي خلاف لازم ينتهي بقطيعة، مش أي خلاف لازم ينتهي بقطيعة، ومش كل زعل يستحق إن احنا نخسروا ناس كانوا يوما أغلى ما نملك. الرسالة نبهة توصل اليوم لكل الناس، الرسالة اليوم حابة إن هي توصل لكل الناس اللي يسمحوا فيه عبر أثير، اللي يتفرج علي سواء على تيك توك أو الفيسبوك، حابة الرسالة هذه توصل لكل حد. نوريكم شن غاية الشيطان في الحياة في الدنيا، شن غايته؟ غايته إنه يفرقكم، إنه يبعدكم، إنه يصير سوء فهم بيناتكم، سوء ظن بيناتكم، تشتت في الأفكار، أحيانا حتى في الأوهام، زرع الأوهام. فلهذا مش أي خلاف لازم ينتهي بقطيعة، ومش كل زعل يستحق أن احنا نخسر ناس كانوا يوما أغلى ما نملك. خلونا الليلة نسأل أنفسنا كالعادة، كيف يبدأ الشيطان في التفريق بين الناس؟ كيف يبدأ الشيطان في التفريق بين الناس؟ وليش مرات نعطوه الفرصة بدون ما نحسه؟ وكيف نحافظوا على علاقاتنا من الانهيار قبل فوات الأوان؟
أعتقد الأسئلة هذه لازم تسألوها لأرواحكم. الأسئلة هذه تحتاج إلى أجوبتكم بصراحة وبوضوح. عفواً، كيف يبدأ الشيطان في التفريق بين الناس؟ هذا الهدف والغاية، هذا هدفه وغايته. بل ليش مرات نعطوه إحنا الفرصة بدون ما نحسه؟ بكيف نقدر نحافظوا على علاقاتنا الاجتماعية من الانهيار قبل فوات الأوان، قبل ما تتم عليك الفرصة؟ الشيطان ما يبدأش بالحرب، يبدأ بكلمة. كلامي واضح؟ الشيطان ما يبدأش بالحرب، إنما يبدأ بكلمة. الشيطان يعرف إن العلاقات القوية ما يقدرش يهدمها مرة واحدة. كلامي موجه للجميع. الشيطان يعرف إن العلاقات القوية والعلاقات المتينة ما يقدرش يهدمها بكلمة واحدة، لكن يبدأ بخطوات بسيطة. أكيد يقصدك بالكلام. شوف كيف تجاهلك، هو ما عادش يحبك. هنا تبدأ الظنون، والظنون تتحول لبرود، والبرود يتحول إلى قطيعة. كم من علاقة انتهت بسبب تفسير خاطئ، وكم كم شخص ندم لأن ما واجهش واختار إن هو يبعد. أخطر انتصارات الشيطان ليست في أن يوقع الإنسان في الذنب فقط، بل أن يزرع في قلبه وسواسا يجعله يرى الخير. صحيح يا فطوم. وعليكم السلام لكل من جي، أهلا وسهلا. نعاود نقول، الشيطان يعرف إن العلاقات القوية والعلاقات المتينة والعلاقات القوية لدرجة القوة، أي إن كان العلاقة الاجتماعية، ما يقدرش إن هو يهدمها في لحظة واحدة أو بمرة واحدة يعني. لا، يبدأ بخطوات صغيرة، يزرع فيك وسواس. الوسواس شنو هو هذا؟ الأفكار. أكيد يقصدك الشخص بالكلام. شوف كيف تجاهلك، هو ما عادش يحبك، هو ما عادش يحترمك. فهنا تبدأ الظنون، والظنون هذه شن تدير؟ تتحول لبرود، والبرود هذه تتحول إلى قطيعة. فكم من علاقة انتهت بسبب تفسير خاطئ، وكم شخص اندم لأن هو ما واجهش وقرر إن هو يبتعد. حكيت فيما سبق عن سوء الظن. سوء الظن يعتبر من أكبر باب للتفرقة. سوء الظن يعتبر أكبر باب للتفرقة بين الأشخاص. احنا اليوم للأسف الشديد بدينا نفسره في كل شيء بطريقة سلبية. إذا ما ردش عليك بسرعة معناها الشخص زعلان، إذا نسى مناسبة ما عادش يهتم، إذا ضحك مع غيرك أكيد تغير. لكن الحقيقة مرات تكون أبسط من احنا لتخيلوه. وسوء الظن يخلي الإنسان يعيش في حرب، وهو في الأصل ما فيش حرب، هي مجرد أوهام، أفكار يسيطر بها الشيطان على الإنسان. فإحنا أصبحنا في زمن عندنا سوء الظن بشكل كبير، وبدنا نفسره في كل شيء بطريقة سلبية. فعل، تصرف، كلمة، عدم الرد، إنسى مناسبة معينة، خلاص الإنسان معاش يهتم بيك. هذا لو وريتها في يومية ما تضحك مع غيرك معناه هو كده تغير عليك. لكن الحقيقة مرات تكون أبسط من احنا اللي نتخيله فيه. وسوء الظن يكون هني خلاص يخلي الإنسان يعيش في حرب، هو أصلا ما فيش حرب، الحرب هذه خلقها بنفسه. ليش؟ لأنه تبع الشيطان، تبع خطوات الشيطان. خطوات الشيطان تجي خطوة بعد خطوة، خطوة بعد خطوة، إلى أن تصبح قطيعة. النقطة الثانية في موضوعنا لليوم، الكبرياء. تعرفون الكبرياء يهدم ما بنته المحبة. عندكم علم إن الكبرياء عند بعض الناس يهدم ما بنته المحبة، خاصة في موضوع حلقتنا لليوم.
كم مرة قلنا هو اللي يعتذر، هو اللي يجي يكلمني، هو اللي يجي يدورني، هذا كبرياء. الكبر صفة الشيطان، اي والله، وهي اللي طلعتها من الجنة فعلا يا فطوم، لما قال الله سبحانه وتعالى اسجد لآدم، فقال اسجد لآدم اللي هو من طين وانا من نار، تكبر على خلق الله سبحانه وتعالى. فالشيطان اغتر وتكبر، فهذا اللي صار توه في وقتنا الحالي. الكبرياء راهو يهدم ما بنته المحبة، أي كانت العلاقة الاجتماعية بينك وبين شخص معين، مهما كانت المحبة بيناتكم قوية والعلاقة قوية ومتينة، لو كان في كبرياء بين الطرفين عمرها ما تتصلح، لأن هنا الشيطان بيستغل الشيء هذا، بيستغل لشني؟ لصالحه، لغايته، لغرضه. سبب انتهاء وانهيار كل شيء مع صديقتي نسيت بالفعل عيد ميلادها وما بتش تصدقني، مهما حلفت ما بتش تصدقني. يصير يصير يصير يا سليمة، يصير يصير يصير. للأسف خلطوا بينها وبين الكرامة، بلا الشخص اللي غلط فيك وبدأ بالإساءة أكيد بنسامحه. من عفا وأصلح فأجره على الله، إجابة واضحة صريحة صح؟ من عفا وأصلح فأجره على الله. عندك أجر، عندك أجر. كل ما كنت أنت أو كان غيرك بنفس الطريقة، كل ما عفا وسامح كل ما عنده أجر، كل ما قلبه لا لا لا لا لا، أنا من من من من أخذش بكلمة مش كل شيء نسامحه أو نقدر نسامحه فيه، لا بصراحة يعني أنا ضد الشيء هذا، مع أني أحترم كل الآراء كويس، لكن الإنسان اللي يعفو ويسامح كل ما يزيد يعلي في شان الله سبحانه وتعالى، كل ما يرفع مقامه في الدنيا. ردوا بالكم تقولوا لا والله ما فيش حاجة اسمها نسامح وكذا، واحد مش قادر نشبع حتى لوجهه، لا لازم تسامحي نفسك من الداخل وتسامحي كل شيء. صدقيني صدقيني، الشيطان يزرع في قلب الإنسان هو الكبر وبغضاء والغل، هذا في دعاء اللهم لا تجعل في قلبي غل للمؤمنين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا لكل من التحق بنا. فالكبرياء يهدم ما بنته المحبة، الكبر يحجب صاحبه عن رؤية عيوبه ويصغر الناس في عينيه قبل أن يصغره في أعينهم، إيه والله. الكبرياء يهدم ما بنته المحبة، كم مرة قلنا هو اللي يعتذر، هو اللي يجي، هو اللي بادر، هو اللي يتكلم، هو هو هو هو. أنا ما نبداش، أنا ما نمشيش، أنا ما نسامحش، أنا كذا، كرامتي تمنعني، كرامتي ما تسمح ليش إني نتنازل. لكن هل الكرامة تمنع الإصلاح ولا تمنع التواضع؟ من تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه. هل في يوم من الأيام تشوفوا أن الكرامة هي اللي تمنع في الإصلاح وهي اللي قاعدة تمنع في التواضع؟ شوف بالأمانة، أنا اللي فيه نسامح بس في يوم واحدة مستحيل نسامحه، هذه لك أنتي، لأن أنتي باش تفتكي من الشعور الضغينة والحسد مش حسد عفوا، الضغينة والشعور اتجاهها، من الشعور المشاعر السلبية، لازم أنك أنتي تسامحيها من الداخل باش إن هي تطلع من حياتك، تطلع من حياتك. يعني نتكلم على نفسك، رغم نتكلمش على الطرف الآخر، لأن في النهاية لما نوصلوا يوم غدوة كل واحد فينا بياخد حقه من التاني، هذه معروفة. فطوم ضروري نخلو في بالنا أن التسامح باب من أبواب الجنة، هذه هي اللي بنوصلها. أنا أمانة نمشي بالقانون هذا، إني أنا صح يصير معي مواضيع معينة زيني زيكم إنسانة، ولكن نسامح نسامح، أنا إنسان نسامح،
ونشوف أننا لكل من سامح كل من نتخلص من الطاقة السلبية، كل من سامحنا، كل من حول الأفكار السلبية الموجودة، كل من بعد عليا في الشيطان. وفهمكم كفاية طبعا. فأحيانا كلمة سامحني تنقذ سنوات من المحبة، وأحيانا كلمة حقك عليا توقف انهيار عائلة بالكامل. ما تستهنوش بكلمة سامحني وحقك عليا، لأن ممكن تصلح سنوات من المحبة وتوقف انهيار عائلة بالكامل. الجنة ثمنها غالي جدا، ضروري ندفع الثمن، هو التسامح. احنا مش مني، احنا مني بش ما نسامحوش بشر. باهي النقطة الرابعة اللي لازم تعرفوها في الموضوع هذا، نقل الكلام، وتكلمت عليه في حلقات سابقة. نار تحرق الجميع. في ناس للأسف يعيشوا على نقل الكلام، ينقلوا نصف الحقيقة ويزيدوا عليها وينقصوا منها حتى يوقعوا بين الناس، ولما تقع المشكلة للأسف يختفوا. في ناس للأسف يعيشوا ويأكلوا ويشربوا على نقل الكلام، ينقلوا في نص الحقيقة مع زيادة البهارات ويزيدوا عليها طبعا زيادة البهارات وينقصوا منها باش يطيحوا بين شخصين. ركزوا في الكلام، يطيحوا بين شخصين، ولما تصير المشكلة بيناتهم يختفوا. أما القلوب اللي انكسرت هي اللي تدفع الثمن، الذكريات اللي قعدت هي اللي بتخليك تحس بالندم. فنقل الكلام للأسف الشديد، مدام أنت أو أنتي مديتي ودنك لشخص ثالث، ركزوا معاي، لشخص ثالث بيوقع بينك وبين شخص معين، مدامك أنت مديتي ودنك معناها خلاص، أعرف أنك أنت خلاص، أو أعرف أنك أنت خلاص. لهذا ديما الطرف الثالث ما تسمعه لاش، الطرف الثالث ما تسمعه لاش. هذا علاش نقول لكم نقل الكلام، في ناس تعيش عليه، راه في ناس تاكل وتشرب عليه نقل الكلام. علاش؟ باش يزرعوا الفتنة بين الأشخاص، ما يحبوش يشوفوا الشخصين هادو مرتاحين، علاقتهم قوية، علاقتهم متينة. لا، لازم نخربوها. وهذا شني؟ من عمل الشيطان. نرجع لموضوعنا، إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان أو من الشيطان. السوشيال ميديا زادت التفرقة بين الناس. اليوم منشور ممكن يسبب مشكلة، إعجاب بصورة، عدم الرد، إلغاء متابعة، حظر، كلها صارت تفسر بطريقة شخصية. والحقيقة إن العلاقات الحقيقية أكبر من شاشة الهاتف. فردوا بالكم تخلوا منشور يهدم عشرة عمر، ردوا بالكم تخلوا عدم الرد يهدم عشرة عمر، أو إلغاء متابعة. خاصة أن السوشيال ميديا عالم افتراضي، كنا نطلع به بالصورة الجميلة، مش حد يطلع يبي وري خيبته مثلا أو الجانب السلبي فيه، كنا نبي نطلع كاملين وجميلين وكذا. هذا العالم الافتراضي. لكن للأسف بدل ما تقربنا السوشيال ميديا قاعدة تزيد في التفرقة بين الناس، لأن اليوم المنشور ممكن يسبب مشكلة. إعجاب بصورة نفس الفكرة، عدم الرد نفس الفكرة، إلغاء متابعة نفس الفكرة، فكلها صارت تفسر بطريقة شخصية. يعني الشخص أنا
بين الأشخاص. والحقيقة إن العلاقات الحقيقية المبنية على المحبة الحقيقية أكبر من شاشة الهاتف. وردوا بالكم تخلوا السوشيال ميديا تهدم عشرة عمر. أعتقد النصيحة وصلت. باي كيف تقدر تسامحي حد خرب حياتك وحياة عيلتك؟ هذا موضوع تاني يا سليم، هذا موضوع تاني، موضوع تاني. فعلا كلنا ما نعترفوش بحقيقتنا. ايه فطوم، لان احنا اصلا في في في السوشيال ميديا بالخصوص يعني عالم افتراضي، كل واحد فينا يبي يطلع باجمل صورة، كل واحد فينا يبي يطلع بابهى الصور، حلو، ويعيش حياة مثالية في الواقع، عفوا في المواقع، في الحياة الافتراضية. لكن ما تنسوش ان حياة افتراضية، اللي نبو نوروه للناس نوروه في المواقع، ونخفو في الجانب الحقيقي الموجود في الحياة الواقعية. فممكن ناخده فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا، أمسية طيبة مباركة. موضوع حلقتنا اليوم: إن تفرقكم هذا من الشيطان. إن تفرقكم هذا من الشيطان. تكلمت على محاور وما زال في محور السادس، كيف احنا نحارب الشيطان في علاقاتنا، كيف نحافظ عليها وكيف نبعدوها على فكرة ان احنا ما ندخلوش الشيطان بيناتنا. اول حاجة لازم احنا نحسن الظن في الطرف الثاني، مهما تدخلوا اطراف، مهما سمعت، ومهما مهما مهما مهما، انت لازم هنا تحسن الظن، لان احنا لو بنعطوا فرصة للشيطان حيبدأ سوء الظن. فاحنا لازم نحسن الظن في اللي حوالينا مهما كان ومهما يصير، لازم نحسن الظن. هذه واحد. النقطة الثانية، نتأكدوا قبل ما نحكموا، لازم احنا نتأكدوا من الطرف مباشرة قبل ما نحكموا، قبل ما نصدروا احكام ونظلم الشخص الآخر. شفتوا هذه كيف نقدر احنا نحارب الشيطان في علاقاتنا؟ نواجهه باحترام، نسامحه، نعفو، لأجل شنو؟ لأجل أن تبقى المحبة والمودة والعشرة. لازم نسامحه، لازم نعفو. احنا ينقصنا الاستماع لبعض ولمس الاعذار، اي والله يا فطوم، وما نخلوش الغضب يقود قراراتنا. ردوا بالكم، تخلوا الغضب وفي لحظة غضب نخلوا قرارات هي تقودنا بدافع الغضب. لما تاخذ قرار وانت في مرحلة الغضب، احيانا تندم انك انت اخذت قرار أثناء الغضب. وردوا بالكم تنقلوا الكلام أو تسمعوا من طرف ثالث. أهم نقطة، وأنا نحبها النقطة هذه، نحبها هلبة نقطة هذه، درجة أننا ننصحكم بها، مش لشيء بس لأنني ننصحكم قسما بالله لو كانت ديروها الحاجة هذه حترتاحوا. تعرفوا شنو؟ ندعي لمن نحب حتى وقت الخلاف. وصلت. هذه كلها أبواب تغلق الطريق أمام الشيطان. ركزوا في الكلمة اللي بنقولها لكم، لو درتوا الأشياء هذه أنا ندير فيها شخصيا، نحسن في الظن، نعطي أعذار ونحدف في الأعذار هذه، نعطي في الأعذار مرة، اثنين، ثلاثة، عشرة، مليون، كويس. لازم نتأكد قبل ما نحكم، حتى لو سمعت من طرف ثالث، حتى لو كذا، لا لازم نتأكد. ما نبيش نظلم، لاني ما نحبش الظلم. لازم أنا نواجه، لازم الشخص هذا نواجه، ولازم أني نسامح وقلبي يكون مسامح على قدر المحبة، على قدر المحبة لازم نسامح. ولو بنخلي الغضب اللي يقود في قراراتي، لازم نهدأ وما ناخدش قرار وقت الغضب، لاني لما بناخد قرار حنندم عليه، وممكن لما نندم عليه يكون بعد فوات الاوان، خلاص معش ينفع. والنقطة المهمة اللي نحبها انا شخصيا ونتعامل بها في جميع علاقاتي، نصيحة: ادعي لمن تحب حتى وقت الخلاف. ردتي وقت الخلاف، انت متخالفة مع شخص آخر، والله كل ما تدعي له بالخير، كل ما تدعي له بالخير، مش تدعي له، تدعي له بالخير، كل ما ربي يريحك ينزل لك السكينة، كل ما تتمني له الخير كل ما ربي ينزل لك السكينة. هذه كلها أبواب تغلق الشيطان، ما عادش تخلي الشيطان يخش بناتكم. فطوم تقول لي أنا الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام لما أذوه ضربوه خلوه ينزف بدمه دعي الله بالخير للناس اللي أذوه. توفيق، شكرا أستاذ زين. الوضوء ثم الوضوء يطفي الغضب، صح. هذا علشان نقول لكم ادعوا لمن تحبوا حتى وقت الخلاف، لأن أنت هيك تطرد في الأمور السلبية والوسوسة الشيطان وتطرد فيه، ما تخليش في فرصة أو تغرى بينك وبين الشخص حتى لو كان في خلاف بينك وبينه. إن شاء الله فهمتوا. الشيطان ما يبيش صاحبك يقعد صاحبك، الشيطان مدى بيه ما تكونش مع صاحبك، ما تكونش مع رفيقك، ما تكونش مع أخوك، ما تكونش مع أختك،

لا تسمع للنمام ولا تحكم من كلمة، وأقعد مع صاحبك، أصبر على صاحبك، كل ما تصبر عليه كل ما أنت تؤجر هو يؤجر، كل ما تصبر عليه وتلتمس الأعذار كل ما أنت تؤجر هو يؤجر. شوف، وأسمع منه قبل ما تخسر 10 سنين، أسمع منه وأفهمه قبل ما تخسر 10 سنين، على خاطر إشاعة ولا سوء فهم ممكن صاير سوء فهم مرات، إشاعة مرات، فاسمع منه قبل ما تخسر هالعشرة هذه والمحبة اللي بيناتكم، أي إن كانت العلاقة، علاقة اجتماعية. ردوا بالكم تشيلوا من بعض، ردوا بالكم تشيلوا من بعض، وخلوا ديما بذرة خير بيناتكم، خلوا ديما في باب رجعة، خلوا دائما في طريق للرجعة. اليوم حيين احنا يعني نتنفسوا غضوة، مرات الشخص هذا تسمع له مات او العكس، فاغتنم الفرصة، دائما اغتنم الفرصة، وخليك انسان عندك حسن ظن بالله وحسن ظن بالناس. اتأكد قبل ما تحكم وتصدر احكام، واجه حتى ولو كان المواجهة هذه صعبة، ولكن ممكن المواجهة هذه غرضها صلح بيناتكم عشان الطرفين ما يخسروش بعض. ما تخلوش الغضب يسيطر عليكم ويسيطر على قراراتكم وتصدروا قرارات في اتجاه بعض. وادعوا لمن تحبوا حتى في وقت الخلاف، كل ما تدعوا كل ما ربي يخفف عليكم. هذه كلها أبواب تغلق الطريق أمام الشيطان. رانا مسلمين نقابله في ربي 5 صلوات في اليوم، كيف نوقف قدامه وفي قلبي غل مسلم؟ اي والله يا فطوم، اي والله. بين اسألكم سؤال جاوبوني عليه، هل سبق وخسرت شخص بسبب سوء فهم؟ ولو رجع بكم الزمن هل كنتم بتتصرفوا بنفس الطريقة؟ لهذا رسائلكم، تعليقاتكم، مكالماتكم ممكن تكون تجربتكم تسبب في صلح وعلاقة عند شخص قاعد يسمع فينا توا، شخص قاعد يسمع فينا. هل سبق خسرتوا شخص بسبب سوء الفهم؟ ولو رجع بكم الزمن حتتصرفوا نفس الطريقة؟ ما اعتقدش حتتصرفوا نفس الطريقة. لو رجع بكم الزمن مش حتتصرفوا بنفس الطريقة، ولا حد الطرف الثاني حيتصرف بنفس الطريقة. ممكن كنتوا حتركبوا في المركب مع بعض وحتمشوا مع بعض. نبي مداخلة لو فيها كيف؟ حاضر فطوم توا، لو جاهزة عادي شوي تاني، بس اعطيني بس نكمل مستحيل ننهي العلاقة من غير ما نسمع للطرف الثاني. جميل، هذه لان انت عندك حسن ظن، او عندك حسن ظن. لو كان واحد، كل واحد فينا موجود حاليا ويسمع فينا، تنازل خطوة بس، اسمع وش بنقول. لو كل واحد فينا يسمع فينا توها، تنازل خطوة واحدة بس، يمكن عشرات العلاقات ترجع، ممكن العشرة ترجع. ولو كل واحد يسمع من الطرف الثاني قبل ما يحكم، ممكن ما تصيرش قطيعة أبدا، وعمرها ما كانت تصير. راه الشيطان يفرح لما يشوفكم متعاركين يا جماعة الخير، الشيطان يفرح لما يشوف القلوب متفرقة والناس متفرقة وبعيدة على بعض. لكن الله سبحانه وتعالى يحب الإصلاح ويحب المتسامحين. الله سبحانه وتعالى ما يحبش التفرقة، يحبكم أنكم دائما متجمعين، يحب دائما الناس المتسامحة والمتصالحة واللي عندها حب التسامح. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم من القلب. معنا مكالمة فطوم، طبعا الناس اللي تسأل علي فطوم دائما. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا،
1: يومكم سعيد ويومكم مبارك، وإن شاء الله ربي يحفظكم يا ربي وين ما كنتم كلكم يا ملوكة ويا كادر قناة سرايا وكل المسلمين يا رب العالمين وين ما كانوا، ربي يحفظهم ويحفظ عائلاتهم ويحفظ ناسهم وأحبابهم يا رب العالمين يا رب.
0: اللهم أمين يا فطوم، بارك الله فيك، الله يعزك ويخليك. فطوم، أول حاجة قبل ما تبدي في موضوع الحلقة، وعارفة أن عندك مبطاطي، لكن أول حاجة طمنين على صحتك وطمني الناس اللي يعرفوك.
1: أول حاجة عليها والله للأمانة الحمد لله والمنة، وأموري صحتي طول الحمد لله، يعني استجابت العلاج وأموري طيبة الحمد لله، وإن شاء الله توه يعني ممكن أسبوع الجاي حنكون في أرض الوطن بإذن الله تعالى، وإن شاء الله عقبة. للأمانة اللي بنزف هلبة أخبار صراحة، حتى اللي معي في المستشفى قريب 4 حالات نسأل الله العلي القدير إنهم حتى هم إن شاء الله بعدين يعني حتى صار لهم حتى استجابة للعلاج. والصراحة أنني عندي واحدة إن شاء الله ربي يشفيها ويعافيها ويردها لبنيتها سالمة غانمة معافاة إن شاء الله بإذن الله تعالى يا رب العالمين. هذه من واحدة الحالات اللي كنت أنا مشغولة عليها هلبة، لأن رجع لها المرض في رأسها، بس الحمد لله بشرتني أو لامس إن آخر نتيجة الفحوصات إن الحمد لله استجابت العلاج، وإن البؤرتين اللي في الرأس شبه قريب يختفوا يعني بإذن الله تعالى.
0: الحمد لله.
1: هذه بشارة لكل اللي بينا، إحنا الحمد لله المعنويات كل يوم في الأحسن وللأفضل، والحمد لله يا رب العالمين.
0: الحمد لله. إن شاء الله ربي يقويكم وفي النهاية تؤجروا على الابتلاء هذا.
1: آمين.
0: وإن شاء الله ربي يشفيكم ويعافيكم ويعطيكم كامل صحتكم يا رب العالمين.
1: نقول رسالة.
0: قولي رسالة.
1: نقول رسالة.
0: قولي.
1: لمرضى الأورام بصفة عامة. بصفة عامة يعني بنقول دون استثناء.
0: تمام.
1: خلوا إيمانكم بالله قوي. النفسية ثم النفسية ثم النفسية، هذه لازم تحسنوا الحظ، لازم تحسنوا الظن بالله سبحانه وتعالى، ماهوش بالعلاج وإن بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. راهو المرض زي أي مرض، احنا نقدر نبرو منه، احنا نقدر نتعالج منه، بس لازم تكون المعنويات عالية، لازم تكون النفسية عالية، لازم نبتعدوا على الناس السلبية، لازم نبتعدوا على الأخبار السلبية، لازم نغيروا نخلقوا لنفسنا مود وحياة كويسة. رانا احنا تهت احنا طول ما طلعنا من أرض الوطن والله شفنا علاج نفسي قبل ما نشوفه حتى علاج كيماوي ولا علاج يعني أدوية ولا شيء، بس احنا اللي شفنا احنا هنا راهو شفنا علاج نفسي للأمانة. نسأل الله العلي القدير يعني يقدر الناس اللي ما قدرش تطلع علاج تكمل علاجها برا، أو إن شاء الله يا ربي يوفق المنظمة ويوفق الجهاز مكافحة الأورام حتى هم إن شاء الله ربي يوفقهم ويوفروا الأدوية للناس وربي يساعدهم حتى هم ربي يعاونهم. نشكرهم من خلف الكواليس الصراحة، جهود جبارة وبجديات جنود الله على الأرض هم يعتبروا. هذه حاجة.
0: حاجة
1: الثانية بنبشر الناس نقولوا مني الحمد لله وبخير وإن شاء الله الأسبوع الجاي في أرض الوطن يعني، وبشر حتى الوالدة حتى
0: الله. يعني بإذن الله يا رب تكون تسمع فيك الوالدة، أكيد تسمع فيك يعني.
1: النقطة... لا كده تسمع أكيد.
0: النقطة الثانية يا أول حاجة، الأخبار جدا مفرحة، لكن في موضوع الحلقة اليوم فطومة كده عندك مبطاطي فيه، تفضلي.
1: والله
0: لما قالت اسمعي إيه فطوم،
1: خليني نقول لك فطوم. انا مش هنلبس توب.
0: انت ما دام قلتي ايه نعم. والله واخديتها بتنهيده ونفس، معناها واضح ان الموضوع عندك مبطاطي
1: فيه. للاسف الشديد احنا اللي بين كل كتيب، مش اللي بين يعني العالم كله، حتى راهو الاوروبيين والاجانب وما الى ذلك، احنا في كل كتيب عائله في العالم كله عندنا الاشياء هي. انا وأعود بالله من كلمة أنا من زكيش نفسي، راح حتى أنا كنت للأمانة ممكن لما الإنسان جيه عثرات أو يجيه امتحان يغير للأحسن، وهذا الحمد لله يعني خير الخطاؤون التوابون، هذه نعمة وفضل من عند الله سبحانه وتعالى.
0: جميل.
1: سأني نقول على تجربة يا ناس، راهو اللي طلع آدم من الجنة الكبر، الكبر الكبر الشيطان، ما ما باش يتنازل انه يسجد لسيدنا ادم. هذه اول حاجه. لو احني يعني تخيل انت تحمل في قلبك صفه من صفات الشيطان، تخيل انت هيك بينك وبين نفسك توا حاليا، انت تسوق او انت تسوقي او انت مقعمزه مع تشرب في قهوتك او تشرب في قهوتك او انت في مكتبك او اي مكان انت في تسمع فينا توا، تخيل انك انت لو في قلبك ضغينه ضغينه في قلبك، وانت توا بعدين بتصلي صلاه المغرب، كيف بتواجه كيف توقف في صلاتك وبتواجه الله سبحانه وتعالى؟
0: اي والله
1: في دعاء يعني لازم نديم احنا في كل صلاه وفي كل قعميزه، وزي ما نطاوضوا من الشيطان نقول اللهم لا تجعل في قلبي غلا للذين امنوا. هذه من صفات المؤمنين راه. وهني ربي خلقنا ان لازم نحمل صفات المؤمنين، ما عادش نقولوا مسلمين، لان راه في فرق ما بين انت تكون مسلم، ما في فرق ما بين تكون مؤمن. انا باش نكون مؤمن لازم اول حاجه صفه التسامح، لان الله سبحانه وتعالى وصف يعني وصف المؤمن، لازم تكوني انا لما تقولي انا مؤمنه لازم تكون عندك والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ولا العفو عند المقدره، ثلاث صفات هي هذه. تخيلي انت هذه تذكرتك للجنة، لو انت حملتيهم صفات هي يا ملاك معناتها انت ضمنتي تذكر للجنة، الزكاة والصوم والصلاة هذا كله تقدر عليه، والجهاد النفس تقدر عليه، مقدور عليه جهاد النفس واحدة واحدة تقدر عليها.
0: صحيح.
1: الحاجة الثانية نجوها اللي هي النميمة، احنا ولينا تو نقولوا قرمة، هي ما هيش قرمة راهو، لا لا لا معلش سامحوني يا نبيرة، احنا هذه ماليش قرمة، هذه نميمة وصفة مذمومة في الإسلام وصفة لها كبيرة من الكبائر راهو. يعني تخيلوا أنتم متقعمزوا في الدرك الأصفر مع الشيطان لأنك أنت دميت إنسان، تخيلي يعني تخيلي أنت كرهك لإنسان جاية تقعمزي تهدرز عليه تعطي فيه في الحسنات وتاخدي منه السيئات، يعني هل ترضي لنفسك هيك أو ترضي لنفسك هيك؟ فأنت لو كنت في مجلس أو عادي جاك حد جاي قال لك فلان وفلان وفلان، ما تقولش هو يدربك لك وانت تغني له في شتاوة، انت تزيد عليه ايه صح صح وصح، ويبدا الشيطان عادي يقول لك ايه قول الموقف هذاك وقول الموقف هذاك قولي الموقف هذاك. لا، لما يجيني حد المفروض احنا كمسلمين تجيني واحدة مثلا يعني ملك تقول لي راهو فلان وفلان وفلان، قول لها معلش لحظه لحظه لحظه، انت بتكملي سيرتك هيك بالمو وهيك احنا المسلمين نغيروا المجلس نغيروا المكان اللي احنا فيه.
0: صحيح.
1: يا اما بتغيري والله يجربوها يا ناس، لما في صدى اي واحد بيجي يقرم حده يبدا المجلس في صدى ما هيش يستمر المجلس انه في صفه الدميمه او يقعدوا
0: يقرموا
1: في حد.
0: صحيح.
1: وهذه حاجه. حاجه ثانيه بعدين الرسول عليه الصلاه والسلام قال مثل المؤمنين في تواددهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد. يعني وين احنا من هذا كله؟ بأي ملاك احنا في وحدات يعني ولا أشخاص طوي يسمعوا فينا يقول لك لا فلان ولا يتعب يسامح يحد إلا ذاك من سامحاش. مني أنت؟ مني أنت ما تسامحيش؟ مني احنا ما نسامحوش؟ احنا بشر. بينتي لما تجي في ذكرى مولد النبي عليه الصلاه والسلام نقول له قدوه قدوه، وين قدوتك؟ هل انا في مواقفي هل اقتديت بالرسول عليه الصلاه والسلام؟ انا اقتديت؟ هل انا راجع نحاسب نفسي؟ حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. انا لما نجي في مواقف معينه يا ملك ما طبقتش صفات الرسول عليه الصلاه والسلام في قدوتي، معناتها انا ويني منه؟
0: صحيح.
1: يعني هل اني نكون زي الرسول صلى الله عليه وسلم ادو اقرب الناس لي ضربوا او اقرب الناس لي خلوه بدناياته نزل عليه الوحي قال له اؤمر انت شن تبيني انا ندير لهم؟ ما الله سبحانه وتعالى قال لك شن تبيني ندير لهم؟ لو كان واحد منا احنا البشر راهو ندير لهم وقصفهم ندير لك الرسول عليه الصلاه والسلام شن قال؟ قال لهم نبيك انت ترحمهم ادعى لهم بالرحمه. ليش؟ يعني هذا قدوتي. حتى لو انسان كرهني أنا يعني مثلا جيني واحد مثلا في ناس يسمعوا فيها يقولوا لي لا هذا سحرني هذا أداني هذا مخلى مدى فيا، لكن حتى الله سبحانه وتعالى قال الرسول قال أهجرهم هجرا جميلا. أنا يعني أوكي أنت هادهم أدوني لكن أنا نسامحهم لوجه الله سبحانه وتعالى، لكن نهجرهم هجرا جميلا. شنو هو الهجر الجميل يا ملاك؟ الراجع عن الهجر الجميل يوم العيد نبعث مسج نعيد، مريض نمشي نزوره، والزيارة ما ناخدوش احنا بإحنا 3 أيام 4 أيام بساعة وساعتين، لا 5 دقايق كفيلة انك انت تزوري مريض ولو حتى أهداك. هذه لما أنت تهجري هجر جميل، ولما أنت تبدي تعيدي عليه في العيد وتسأل عليه في المرض وتسأل عليه في السوق وتباركي له في أفراحها، هني يخلق ود ومحبة. يعني مثلا أنا مثلا يا ملاك نأديك نأديك، وأنت تتصلي بي في العيد تعيدي عليا، ولما يصير لي سو تسألي عليا، أنا هني بروحي نتحشم. صح. بتحشم على روحي، نقول أنا قد ما درت هو للإنسان، لكن هو كفاني بالخيرة ما كفانيش بالسيئة.
0: مزبوط. مزبوط.
1: بتقولي للشيطان هذا سدك ابعد بعيد، انت متلعبش معي. فاني ما بيش نطول عليكم،
0: بارك الله فيك يا فطوم، بارك الله
1: فيك. بنقول لكم اغتنموا الفرصة قبل أن يرحلوا وترحلوا.
0: ايه والله.
1: وانتوا اغتنموا الفرصة توا، قيموا التليفون بعد الحلقة، قيموا التليفون لفلانة غلطت فيك فلك الأجر. انت توا عندكم تذاكر للبيع، اللي بيشري يشري، عندكم تذاكر على طريقها ملوكة تعرض عليكم تذاكر. انت اللي بيشري خش تذاكر للجنة، بتخشي اشري تذكرتك، قيمي التليفون بعد الحلقة، ألو فلانة هي غلطت فيك، هي مخلفة، سامحيني وعفى الله عما سلف وكان الله ما يبقى الله. وبعدين أهجريها ولا أهجر هجرا جميلا، رو حلو الهجر الجميلة، الله سبحانه وتعالى مر بي يعني بالناس. صحيح. اللي أدونا، ورب يحفظكم إن شاء الله، ربي
0: تسلمي فطوم، بارك الله فيك،
1: ويرطب القلوب يا رب.
0: تسلمي، بارك الله فيك
1: إن شاء الله. يسلمها حبيبتي،
0: شكرا شكرا شكرا مشاركة، شكرا بارك الله فيك يا فطوم على المشاركة الطيبة والكلام الجميل اللي كان في محلة. والله بارك الله فيك يا فطوم، جزاك الله خيرا. قمر شكرا، قلت لك تحياتي لها، الناس تحيي فيك يا فطوم. فعلا الكلام جاء في وقته، وكل واحد فينا مجرب وعنده تجارب في الحياة، الإنسان لا يخلو من التجارب، كنا بنعيش تجارب ونتعلم من تجارب. لكن انت خليك الإنسان المبادر، خليك الإنسان الكويس، خليك الإنسان اللي تسعى لآخرتك، ما تسعىش على شهوات الدنيا، خليك الإنسان اللي عندك صبر على الأذى، أو حتى مش صبر، حتى صبر على الناس المحيطة بيك. مهما كان الأذى أصبر، مهما كان في شيء أصبر، لعل وعسى ربي يدير لك طريق ويدير لها طريق وتتلاقوا في هالطريق. الدنيا والله زي ما قالت قمر قصيرة جدا، حاولوا تعيشوها بالحسنى. كل ما انت تعيشها بالحسنى، كل ما تعفو وتسامح وتبادر. راهو يا ناس فاهمين الموضوع غلط، راهو نقول لكم حاجة، فاهمين الموضوع غلط. نقول لكم كيف الانسان لما تعاشر بالمعروف، تعاشر وبينك وبينها أيام جميلة وذكريات جميلة، مواقف جميلة، فهمتوا؟ لما تعاشروا نازي توا يصير خلاف، ما فيش حاجة اسمها ما يصيرش خلاف، لا بيصير خلاف، ضروري يصير الخلاف. بس كيف الخلاف هذا بدل ما يفرقني يخليني نعفو ونسامح. كل ما كان قلبك كبير، كل ما انت ما تحملش في قلبك الحقد لشخص او حسد لشخص. مرات زي ما قالت فطوم، قالت مرات بينك وبين شخص أذية، وبينك وبين شخص خلاف معين، لكن ما بين قوسين لو صار لك ظرف، تعبت، مرضت، حالة وفاة، مناسبة، قيم التليفون واتصل، أبعت مسج، حاسس الطرف الثاني إن مهما يصير راهو في عشرة، مهما يصير في عشرة، في احترام متبادل وفي شعور متبادل. كل ما تغلط القلوب وتقسى، كل ما تلقى روحك أنت معاش متقبل وجود الناس. وكل ما كان عندك وسعة بال وقلبك كبير ويسامح، كل ما ربي سبحان الله يعلي مقامك ويعلي شأنك. لهذا حاولوا تغتنموا الفرص زي ما قالت فطوم في المكالمة، قالت اغتنموا الفرصة ما دام انتم عايشين توا، اغتنموا الفرصة في المناسبات يا اختي، حتى بدون مناسبة يا اخي، حتى بدون شيء. خليك انت المبادر، خليك انت الانسان اللي ترد افضل يعني افضل. مبروكة، هذا شيء عارفاته بنعرف، بس في اشياء يعني انا انسانه ما نحقدش، ومثلا ما ندسش واللي في قلبي على لساني تمام، لكن ما ناذيش، ولو صار وانا انسانه ما نخطئش يعني، لكن لو في يوم من الايام غلطت، لاني انا مش معصومه عن الخطا، ايه عادي عادي، إنسان يعترف دائما أفضل، لكن ما تحقدش على بني آدم مهما كان أين كان، تحقدش عليه، لأن كل ما نحن نحقد وكل ما نحن كيف بنقابله ربي باي كيف، فهمكم كفاية وأنتم أدرى يعني، كل واحد أدرى بحياته في النهاية. على 092-150 يسمع فيه الكنترول، على 092-150-59-99 092-150-59-99 على 092-150-59 في انتظار مكالماتكم وآرائكم. ملاحظة مهمة، الناس اللي حابة تتصل بي يا ريت تنقص صوت الراديو اللي جنبها، أو اللي فتح تليفون مثلا يسمع فيه على مواقع التواصل الاجتماعي حتى هو ينقص الصوت، بس ما نشغلش اي تذبذبات وتشويش في اثناء الحلقه تمام. ان شاء الله وصلت المعلومه. 092-150-59-99 في الو. السلام عليكم.
2: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: مساء الخير استاذ هناك، نهارك مبارك.
0: نهارك أطيب إن شاء الله، كيف حالك؟
2: تحياتي لك وتحياتي لقناة السرايا، من مخرج للأستاذ يونس جوزك وكل العاملين بالقناة إن شاء الله.
0: الله يعزك ويطول في عمرك يا رب، تفضل.
2: نحيي الأخت فاطمة، قناة إن شاء الله ترجع بالسلامة، بسلامة لأرض الوطن، الحمد لله على سلامتك ورب يزيدك من الصحة إن شاء الله.
0: اللهم أمين يا رب العالمين.
2: ورب يرجع كل من هو مسلم إن شاء الله، إن شاء الله بخير لخير إن شاء الله.
0: اللهم أمين يا رب العالمين.
2: لا مش كل مريض إن شاء الله، ورب يبارك في كل، ربي يزيد الصحة لكل من هو مريض إن شاء الله، ربي يشفي.
0: اللهم أمين. اللهم
2: إن شاء الله من خير لخير، متقدم نتقدم أستاذة ملاك.
0: يا رب يا رب يا رب.
2: الحي كل مستمعين مستمعون من دون استثناء، من دون ذكر اسماء، كلكم خيين وكلكم أحباب وخياتي، خيين وخياتي إن شاء الله.
0: الله يعزك ويحفظك ويعطيك طولة العمر يا رب.
2: والتسامح شيك وشيء من صفاتك عظيمة يا أستاذة ملاك.
0: أنا اليوم دقيقة، أنا اليوم نتكلم على موضوع مهم من بينها التسامح، بس هو الموضوع كالآتي: إن تفرقكم هذا من الشيطان، يعني عمل الشيطان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخواني ما تخلوش الشيطان يغر بكم، الشيطان طبعا غدار، مرات زي ما يقولوا زوج متخاصمين على حاجة سهلة، يغذي زي اللي فيه يقولنا ديروا ديروا ديروا ديروا بينغر بي، هو في المرات كلها حتى احنا مرات يغر بينا، لكن الواحد يتعود من الشيطان كما يخلي ذكر الله معه، الإنسان دي ما يتعود منه، الشيطان عود بالله منه إن شاء الله.
0: أي والله أي والله.
2: باية تمرات زي ما يقولوا في حاجة، حاجة محرمة، باية خلك الشيطان يبدأ زي اللي تبدأ أنت كما تعودش منه تلقى روحك ما يحلى، باية زي ما يقولوا فلوس أي حاجة، لكن الواحد دي ما يتعود من الشيطان.
0: أكيد أكيد أكيد أكيد، بارك الله.
2: لا ما بعد عنا الشياطين إن شاء الله،
0: اللهم أمين يا رب العالمين،
2: نكمل طيب وبعد عنا الشياطين من
0: اللهم امين يا رب.
2: لا لا لا حاجه سيئه ان شاء الله.
0: اللهم امين يا رب العالمين، بارك الله فيك على المكالمه.
2: تحياتي لك استاذه ملك ورب
0: شكرا. شكرا شكرا شكرا، بارك الله فيك. فطوم تقول الشيطان ينفض في بخ وشتاء في يوم غضوه، معاش يعترف بحد قدام ربي، وهنيئا لمن نجاه من فتنه من فتنه الشيطان. اي والله. عليكم السلام.
3: وعليكم السلام ورحمه الله.
0: اهلا وسهلا.
3: اهلا بك ملوكا.
0: اليوم باهي صوتك، يوم الجمعة تكلمي فيها بالدرقة شكلك.
3: مين يعني ترى؟
0: أكيد زينب.
3: لا مش زينب. بنت ليبيا.
0: بنت ليبيا، وينك بنت ليبيا حلقات اللي فاتوا؟
3: ما الحق ما نطف ما شدش معي الخط.
0: ايه واعر قصدك المدرجة هذه ان الاتصال ما تلقوش
3: بشكل مشهور بشكل مش طبيعي.
0: اياه اياه، أنا أنتم تبوا 10 ساعات باش تحصلوا المكالمات كلكم وخلاص.
3: شوية ساعة فهمتي.
0: ما هو هذا هو، أنا مدبية نعطيكم المادة كلها بعدين نعطيكم المكالمات. أيوة فهي كي التقسيمة يعني، وعدروني يعني.
3: لا عادي ولا يهمك.
0: باهي تفضلي.
3: نقول نسمعوا صوتك.
0: تسلمي، الله يعزك ويحفظك.
3: لكن متابعة بصمت راه.
0: متابعة بصمت؟
3: أكيد.
0: أكيد، الناس اللي تتابع فيها بصمت راهو قداش من عزهم كي بدون ما نعرف، حتى في ناس ما نعرفش حتى اصواتهم كيف.
3: وسبحان الله برنامجك الوحيد اللي يخش ويشارك مباشره.
0: الله يبارك يا بنت ليبي، الله الشرف لي.
3: دائما دائما منوره ودائما متالقه، وربي يسعدك
0: ويهنيك
3: ويعطيك ما في ذلك ويرزقك الدريه الصالحه يا رب.
0: اللهم امين يا رب العالمين، اللهم امين. تفضلي.
3: ونحب نحيي بنت عزاره، أخوي سالم، أخوي ناجي دائما موجود في كل القنوات الحق، أخوي أحمد
0: أكيد.
3: حلقتك اليوم تقريبا على التسامح صح؟
0: موضوع الحلقة
3: وأختنا نورس حتى هي.
0: إيه تحياتنا لهم كلهم.
3: الله
0: موضوع الحلقة يا بنت ليبيا، إن تفرقكم هذا من الشيطان.
3: هو مفروض البنين، هو كيف نقولك، احنا الشيطان دايما موجود بالبنين فهمتي. المفروض الانسان يتبعد ويبعد الشيطان وهادي.
0: في واحدة اسمها فطوم كانت معنا مكالمة اول واحدة،
3: ربي يشفيها حكية ويعافيها يا رب
0: ان شاء الله يا بنت ليبيا. قلت لك الموضوع كله معركة مع الشيطان. احنا اول بني ادمين،
3: احنا المفروض نتغلبوا عليه.
0: اي أيوة والله،
3: الانسان المؤمن واللي يعرف ربي ويخاف ربي يتغلب على الشيطان، ما يخليش شيء انه يتغلب عليه.
0: صحيح صحيح والله، صحيح صحيح يا بنت ليبيا. حابه تضيفي شيء ثاني؟
3: انا لو دائما متالقه يا ملوكا.
0: تسلمي، الله يعزك
3: ومعزتك معزتك خاصه في القلب.
0: تسلمي، الله يعزك ويسلم قلبك يا رب. شكرا،
3: الله يسلمك يا رب. ربي يسعدك
0: ان شاء الله. شكرا ويسعد الجميع يا رب العالمين. شكرا على المكالمه الطيبه. على 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم. ألو،
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
4: الله يمسيك بالخير ولهنا.
0: اللهم أمين يا رب العالمين.
4: أهديك وأهديك وكل المستمعين ما شاء الله عافيهم.
0: خليك في التغطية، خليك في التغطية، صوتك يقطع.
4: مش واضح الصوت
0: تو هيك واضح ترى.
4: معك ام سند من لوكا.
0: اهلا يوم سند، نورتي. وكيف حال سند؟ ان شاء الله طيب يا رب.
4: بخير الحمد لله. فرحت الحميدة
0: باهي، هاو كيف حالهم كلهم؟ ما نبوش نزعلوا حد.
4: سلمها يا رب، سلمها.
0: تفضلي.
4: الله يبارك فيك، والله يعطيك، والله يكرمك بعقلك، ونقول لك انه حتى عليك الحق. يعني كلامك ما شاء الله، يعني الواحد لما يعمل تعرف زي انت يعني. حتى احنا كبروا منك في السن، لكن حاجه نستفيدوا منك.
0: الله يعزك، الله يعزك،
4: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، ان شاء الله ميزان حسناتك يا رب يا رب.
0: تسلمي، الله يعزك ويبارك فيك.
4: تسلمك يا ربي.
0: تفضلي ام سند، موضوعنا اليوم الشيطان. يا ام سند
4: تسمعي ولا
0: توطقتي؟ هي هربت عليك شويه ترى.
4: اي الله المستعان، هو حتى ضي معنا موجود.
0: باهي قولي قولي
4: باهي كي توا.
0: ايه باهي تفضلي.
4: ايه نقول حبيبي هيك بالعاميه، نقول لك يا سعد مغلب نفسك.
0: اي والله
4: كان غلبت نفسك، غلبت الشيطان والله يبعد يخزيه.
0: اي والله.
4: ايه
0: الله يبارك،
4: الله يبعد يخزيه. المفروض في كل لحظه في كل ثانيه، يعني احنا حتى في هيك حياتنا العاديه ومتعلمين من جداتنا ومن امنا وكلها، يعني حتى لما تخشي بابك تسمي بسم الله. علاش لما تخشي سميتي بسم الله الشيطان يقول لك ما عندناش مبيت في الحوش.
0: أيوة.
4: لما تاكلي نسمي بسم الله يقول لك ما عندناش يعني حتى خلاص لا اكل لا مبيت. أيوة. يعني هذه العاميه هيك وهيك، هذا عن صغارنا
0: فعلا والله فعلا.
4: اي يعني الدعاء مثل توبتي اللي قلت لحد، لما تدعي ادعي بالخير، لما تدعي بالخير حب يقول لك مثله. لكن لما تدعي الشخص تدعي عليه بترجع ترجع لك الدعوة.
0: اي والله اي والله.
4: وجبتي احنا نعتبر قدوة لينا رسولنا عليه الصلاة والسلام التسامح وفي العفو وفي الاعتذار. يعني يكفي انه هو كيف كان عامل اليهودي وكيف سامحه كان يدله في الأدية وفي القمامة وكلها وسامحه. يعني هو كيف قد اليهودي هو احنا نقول كلام يجيب كلام في قد اليهودي مشي لهم وينه قالوا له مريض ضعف الرسول عليه الصلاة والسلام مشي احنا نقول بمعنى مشي هو عليه
0: إيه؟
4: هو فيه كان يدي فيه ومشي يهوى عليه. يعني ها رسولنا يعني قدوتنا هو حبيبنا الله يبارك الله يصلي يسلم عليك يا حبيبي رسول الله. وحتى في قريش لما أدوا هوايا يعني قالهم اذهبوا انتم الطلاقاء. يعني احنا رسولنا غير هيك بس نقولوا رسولنا نقتدوا به. يعني الكلام اللي الحياة مدرسة واحنا نتعلموا منها.
0: اي والله فعلا فعلا والله بارك الله فيك يا ام
4: سلمك. والمواجهه مثل انسان تو حد قال لك لا احسن حاجه لي عندي المواجهه ما تخرش من الشخص تسكت. لا لما يقول لك كلام وقال لك اللي قال لك يقول عليك لكن انت اللي قال لك كلام المفروض تواجهه تقول له سلمك هذا شوف انه هو حشاك يكذب عليك ولا ما يكذبش عليك. يعني حتى المواجهه كويسه يعني في المواقف زي هذه لما انسان يقول لك كلام.
0: اي والله اي والله صدقتي والله صدقتي بارك الله فيك.
4: وانت بارك فيك. كنت اتمنى يا بنتي تتكلمين عن الاجهزه الذكيه والاطفال.
0: حاضر الدلالي
4: يا حاضر في الخير يعني راهي كارثه صغيري صغيرتنا في خطر من الاجهزه الذكيه على صحتهم وعلى اخلاقهم على كل شيء.
0: حاضر حاضر الدلالي يا ام
4: سند لك الخير سلمها يا رب
0: وباذن الله حنديرها في الموضوع باهي بإذن الله.
4: سلمها يا ربي سلمها تحياتي لكل مستمعين وربي ان شاء الله من حسناتك وربي يعمل عليك دعواتنا لي.
0: تسلمي
4: يعطيك
0: تسلم. اللهم امين يا رب العالمين. شكرا سلم. شكرا شكرا
4: في رعاية الله
0: في رعاية الله وحفظه بارك الله فيك. شويه بس خلينا نقرا تعليقات شويه دقيقه بس دقيقه. في تعليقات على الفيسبوك من بيش ننساهم. سميره تقول السلام عليكم ربي يحفظك يا بنتي الله يبعد علينا الشيطان حاربي بالاستغفار او حارب بالاستغفار. صبر يقول احلى ناس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساء النور لكل الليبيين احلى مساء الورد والياسمين استاذ ملاك اللهم بعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. سليمه تقول سليمه تقول ديما منوره استاذه شكرا يا سليمه. محمود يقول اجمل التحايا القلبيه في هذا المساء الطيب ابعثها من المملكه العربيه السعوديه الى بلدي العزيز والغالي ليبيا ولاسره البرنامج المميز والراقي صحبه الاب الفاضله والقديره ملاك محمود. والحمد لله ادينا عمرتنا وعقبالكم يا رب. ادعي لنا يا محمود ادعي لنا دائما بالاشياء الجميله بالله عليك. انت بما انك انت موجود حاليا في بيت الله ادعي لنا ادعي لنا وانا راهو محتاج الدعاء. محمود يقول من اجمل الارواح التي تجعل من الكلمه جسرا للموده لا سببا للجفاء وتختار الصفح حين يكون الانتقام سهلا وتزرع الطمانينه في القلوب بدل القلق والخصام. فالكلمة الطيبة قد تصلح ما أفسدته الأيام والقلوب النقية لا تعرف طريق للحقد بل تفتح أبواب العفو والتسامح كلما سنحت الفرصة. وحين نحسن الظن ونلتمس الأعذار ونقدم الحكمة على الغضب نكسب راحة في قلوبنا ومحبة في قلوب الآخرين. فليس أجمل من إنسان يكون حضوره سكينة وكلامه بلسما وأثره دعاء وذكرا طيبا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الإصلاح وأن يؤلف بين القلوب ويطهر النفوس من الضغائن ويجعل كلمتنا نورا يجمع ولا يفرق ويزرع المحبة والمودة بين الجميع. اللهم أمين يا رب العالمين. مكالمة يلا. ألو السلام عليكم.
5: ألو
0: أيوة ميمة شن حالك؟
5: كيف حالك يا ملا؟
0: الحمد لله شن حالك أنت ميمة؟
5: لا كيف حالك أنت صحتك باهي؟
0: باهي الحمد لله شن حالك أنت كويسة؟
5: لا الحمد لله كيف حال يونس وكيف حال عويلتك كلهم باهي؟
0: كويسين الحمد لله الحمد لله
5: طيبين. باهي كيف حالك أنت كيف حال العيلة كلهم باهي؟
0: الحمد لله يا ميمة الحمد لله.
5: داي نورت البرنامج والله ندعي لك يا ملاك كل يوم إن شاء الله نتمني ربي يا ربي يشيك يا ربي.
0: اللهم أمين يا ميمة اللهم أمين أنا يكفيني كلماتك.
5: الله ندعي لك يا ملاك كل يوم الله كل يوم ندعي لك.
0: اسمعي ميمة.
5: آه.
0: أنا نطلب منك طلب.
5: إيه.
0: نطلب منك طلب قدام الناس.
5: إيه؟
0: باهي ادعي لي وادعي للناس اللي حواليا بس اللي حواليا واللي نعرفهم واللي ما اللي نعرفهم واللي مشوا في حالهم المهم ادعي لهم اللي يعرفوني.
5: الله يا ملاك والله ان شاء الله اتمنى كلكم يا رب ان شاء الله.
0: ايوه
5: ان شاء الله تمشي لبيت الله ان شاء الله يا رب تتمني اللي تبيه يا رب ان شاء الله انت ويونس يا رب.
0: اللهم امين يا ميم اللهم امين اني فرحانه
5: ان شاء الله والله ان شاء الله ندعي لك يا ملاك والله.
0: الله يخليك يا ميمة ربي يطول.
5: أنا وقت البرنامج إن شاء الله.
0: تسلمي لي ميمة تسلمي لي الله يعزك ويحفظك.
5: إن شاء الله إن شاء الله. باي شكرا.
0: شكرا شكرا بارك الله فيك يا ميمة بارك الله فيك شكرا شكرا شكرا شكرا على الكلمات الجميلة. السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
6: خيرك يا ملك عشيتكم مباركة إن شاء الله.
0: أهلا وعليك يا رب العالمين أحمد شن حالك.
6: حييكم حييني في البيت واللي في التوك توك. والله احلى خبر احلى خبر سمعته فرحته بالدكتور وخيتنا فاطمه الله يكمل لها فرحتها وتروح لنا صحيحه الحمد لله والله فرحتنا
0: الله يبارك فيك
6: ونحيي وخيتي نورس وخيتي بالقرفولي وبنت ليبيا والله وخيتي ملك انا ما بيش نعطل اللي بنقوله كله قالتها وخيتي فاطمه ما عادش بنعقب عليها اللي بنقول اثنين ثلاثه هي كلها.
0: اي والله.
6: وانت الله يبارك فيك عشان عندك كلمه وخيتي ملك الحسنات الله يبعثك فيهم وانت ما تندريش الكلام اللي تقولي فيه فيه قلوب خواطر مكسوره اجبرتها وفي قلوب مجروحه داويتها وانت ما تندري ساعتين هما الحسنات ينقلوا لك اضعاف اضعاف وانت ما تنقل حاجه وانت متعمسه باذن الله.
0: بارك الله فيك يا احمد
6: جزاك الله. كلامك كل مقربنا لربي ما فيش حاجه خطا وكل كلمه تطلع منك اللي فوق راسك تقول لك ولا كذلك يا ملك لا كذلك لان كل كلامك صح وكل كلامك مقنع.
0: بارك الله فيك يا احمد
6: الله يفتح عليك الله يفتح عليك والله يعطيك ما في بالك.
0: اللهم امين يا احمد
6: والله وفرحتينا ان شاء الله تكمل انت الفرحه تكمل لما نسمع وخيتنا فاطمه روح
0: ان شاء الله يا رب. الاسبوع الجاي تلقاها مشاركتنا مرات نجيب لكم فاطمه في استوديو. فاطمه خلاص نداء عاجل الى انك حتكوني معنا
6: ان شاء الله بالله عليك جيبها ما باش خلي تكلمنا في الراديو.
0: حاضر حاضر تعال نشوف فاطمه.
6: حد لك وجه محمد حد لك وجه محمد الله يسترك دنيا واخره.
0: تسلم الله
6: يسعدك عليك بنات الحرم ولا تهرب وين ما كنت.
0: اللهم امين يا رب العالمين. شكرا يا احمد شكرا.
6: بارك الله فيك الله يفتح عليك ان شاء الله.
0: اللهم امين شكرا يا احمد على المكالمه بارك الله فيك. دقيقه بس دقيقه دقيقه لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 على المواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك أهلا وسهلا بكم على 092-150-59-99. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
7: عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا.
7: كيف حالك حفاتك؟
0: أوه أم زياد.
7: الله يبارك فيك وعطيك صحتك إن شاء الله ربي يا رب يا رب يا رب تحاني.
0: اللهم امين يا رب العالمين. والله ام زياد ام زياد ليك وحشات والله. خساره فصلت المكالمه والله. حاولي مره ثانيه يا ام زياد لازم نسمع صوتك لازم لنا والله. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
8: طيبين
0: الحمد لله كيف حالك انت؟
8: موضوع الحلقه هو
0: يعني انت تو موضوع حلقتنا اليوم ان تفرقكم هذا من الشيطان.
8: ايوه انا تفرقنا هذا من الشيطان.
0: ايه
8: لما انتشر الاسلام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في الجزيره العربيه.
0: ايه
8: الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان يئس ان يعبد في جزيره العرب.
0: كويس.
8: طبعا هو لما انتشر الاسلام في جزيره العرب بس.
0: جميل.
8: ولكنه لم ييئس في الحريش بينكم. بص ضروري.
0: ايوه
8: هذه وصلت للرزاق.
0: وصلت وصلت
8: تمام يرحم والديك بارك الله فيك. يا سيادة نكون كلها غيري الله يحسني لك. شكرا
0: شكرا شكرا بارك الله فيك على المشاركة على 092-150-59-99. الو السلام عليكم للناس اللي حيكلمونا بإذن الله. الو السلام عليكم.
9: السلام ورحمة الله وبركاته. لبيانة كم كنت نوجه للمدار
0: تباهي. المهم حصلناك بس هي
9: ان شاء الله حتى هو مبسوط عليك. طبعا نحيي كل المستمعين وربي يبارك فيك وربي يحفظك ويحفظ لك عورينتك يعني بنبشرك ان عن ولدي عماد فضيت لها ليه تو 15 يوم.
0: باهي الف مبروك، ان شاء الله ربي يتمم لك على يتمم لك على خير يا رب العالمين.
9: امين يا رب العالمين.
0: وتشوفي اسمعي وتشوفي احفاد احفادك يا رب.
9: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب،
0: ان شاء الله يا رب.
9: شوفي حتى انت عويل بين يديك بعون الله.
0: اللهم امين يا رب العالمين، بارك الله فيك يا مزيان.
9: طبعا انا عندي والله ديما عندي بنتي كي مريضه داريلها كثير سحر يعني. ديما نقول لها اغلبي اغلبي اغلبي بالقران وبتعوذي من الشيطان، وراهو هدايا معناها انت القران اقرا القران ضروري لما تدري حاجه هي صيوره يساعد عليك، هذا حاجه ضعيفه يعني زي السحر، كل حاجه ضعيفه
0: أكيد.
9: يعني انت تغذيها بالقران وكلها، لكن والله تمرض، والله غششتني هذا الحق يعني.
0: طبيعي بتمرض.
9: ونقول لك نشكر زينب ان هي اللي وقفتني على البرنامج.
0: لا نسيتينا رأيك يا نارا، نسيتينا يا ام زياد.
9: نعم
0: نسيتينا هالفتره.
9: لا والله انا كنت مشغوله شويه هيك يعني، كنت في طاف الفضان وكلها.
0: إيه لا لا لا
9: صارت بني في فوق يعني بنيت له
0: باهي
9: بتوى يعني
0: باهي ودي
9: ان شاء الله هو مواليد الألفين
0: اكيد
9: مازال شويه بشويه
0: ان شاء الله ان شاء الله يا رب طول عمره
9: ويبارك فيك يا رب. لا والله ما نسيتك ولا لا بالعكس والله ما ننسى انا.
0: لا تنسيش معناها كويس باهي خلاص
9: ربي ياخذك سلمين على يونس هلبه وخلي فرصه لغيرك.
0: شكرا يا ام زياد، شكرا، بارك الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام لكل من التحق بنا. أهلا، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمسية طيبة يا ابنتي ملاك، شن حالك؟ شن حال صاحبك؟
0: الحمد لله، شن حالك أنت؟ شن أخبارك؟
1: شن حلاوتكم كلهم؟
0: والله كويسين بخير والله.
1: مسي عليكم، مسي على كل المستمعين والمتصلين ولكل من ذي صلة وعلاقة بهذا الراديو، راديو السراي الممتاز. كلامك اليوم عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان هذا مع الإنسان هو يجي في الدمرة. الإنسان لما يتعوذ منه لازم يطلع لسانه ويفتح فمه ويقول أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يطلع هو مع الإنسان، بعدين كيف يتخطى حشاكم مغطى، يعني نقول عليه تعالى أبال سودة حتى يستعوذ منه، يعيش في الحاجات القادرة. هو الشيطان هذا، الشيطان هذا غير حتى بآدم طلع من الجنة. الإنسان دي من يستعوذ منه كيف حتى في الصلاة يظل يوسوس لك، يظل كذا ما يخدش عليه، يقول لك وانت صبيت ركعة واحدة لا ما يخدش عليه، امشي صلاة سكنت. وهذا اللي بنقوله بنتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم
1: السلام. خايف عليكم ونسمع له والله يصدقني، ربي شاهد علي ان نسمع لك انا ومرته وخش ومرات، لكن ديما مستمع لكم يعني.
0: يا ربي طول عمرك، ربي
1: يعطي كل واحد مسألة في رب العالمين.
0: تسلم
1: رب العالمين. السلام عليكم.
0: تسلم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك، واكيد انتم ما شاء الله حتى كان ما حصلتوش الخط معي في الاستماع، وهذا يعتبر وفاء منكم للأمانة يعني. والناس حتى الناس اللي تتفرج علينا على التيك توك والفيسبوك حتى هم ناس أوفياء. ألو، السلام عليكم. الحمد لله.
2: صراحة أنا معجبين بيك وتابع فيك يعني لي فترة طويلة لصامت.
0: بعلي صوتك باش نقدر نسمع.
2: مش فيها
0: الصوت شوي بعيد، لكن يلا هاي
2: صراحة
0: أنا معجبين
2: بيك ولي فترة طويلة
0: تابع فيك
2: بصمت.
0: هتابع فيها؟
2: اليوم
0: شارك. لا لا لا لا لا، اليوم مادام كلمتني متابعة بصمت معناها أنا في أسعد حالاتي حاليا. راهو تعرف وش معناها ممكن متابعة بصمت؟ معناها ما تتصلش بكل.
2: ايه عملت تصديق أنا الصراحة.
0: يا ودي مرحبا بيك، وأنستي وشرفتي ونورتي والله.
2: نورك.
0: تسلمي. باه، أعطينا بخصوص موضوع الحلقة اليوم، سمعتها كده؟
2: ها؟
0: أعطينا موضوع الحلقة اليوم.
2: صراحة أنا ما بوتيت حاجة
0: كده. باه قولي لي، أعطيني دعاء، أعطيني دعاء، باه أعطيني دعاء، أي أنا طماعة، نحب نطمع فيكم يعني.
2: دعاء؟
0: إيه دعاء، أعطيني دعاء لي أنا، ادعي لي. يلا.
2: صراحة قاعدة خايفة. فقلت خلال ربي
0: يحفظك، شكرا الله يعزك ويحفظك، يعطيك الوقت الطيب.
2: وانا اسمي رحمة.
0: اهلا يا رحمة، ان شاء الله يا رب دائما تنزل عليك الرحمة يا رب.
2: ان شاء الله ازمعين يا رب.
0: تسلم يا رحمة، شكرا شكرا، ان شاء الله ما تكون شخر اتصال بس.
2: ان شاء الله يا رب.
0: تسلمي تسلمي، ربي يحفظك يا رحمة
2: ويحفظك ان شاء الله.
0: تسلمي، بارك الله فيك، شكرا على المشاركة، بارك الله فيك، ربي يعطيك ويسترك في الدنيا يا رب وفي الآخرة كل الناس اللي يسمعوا فينا حاليا. في مكالمة. نورتي يا فوفا، نورتوا جميعا كلكم، نورتوا وأنستوا وشرفتوا والله. محلها المكالمات لما تجيك بالدعاء، ومحلها لما الناس تدعي لك بدون ما تطلب. يعني أنتم عارفين الدعاء يعني جميل جدا. أنا بروحي لما نجي نقدم حلقة صح مرات نتعب فيها وكذا ويعلم الله، ولكن والله يا جماعة الخير لما الشخص يدعي لي بالخير سبحان الله يبعد علي الشر، يبعد علي هلبة أشياء. ودي ما يعطيني لما يقولوا لي ملاك ربي يعطيك ما في بالك، كأني هناك ملكت كنوز الدنيا، والله كنوز الدنيا. لهذا بارك الله فيكم جميعا على 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختي ملاك وكل المستمعين الراديو المبارك البنين ما شاء الله عليك ومساك جميل كل ياسمين وتفاعل محبة ليك ولكل المستمعين
0: الله
1: ويسالم انت جور اللي وقبني
0: أيوة باهي باهي باهي كويس كيف حالك
1: والله من ربي الحمد لله ومن العبد نقول إن شاء الله ربي يهديك وينورك إذا نقول عليك
0: موضوع حلقتنا اليوم تعرف شنو هو
1: الله يبعد ويخزيه ولا؟
0: أيوة الله يبعد ويخزيه
1: الصدق الله يبعد ويخزيه
0: ايه
1: هذا من هناك يكره في الدنيا يكره في نجد
0: علاش
1: كل شيء نعرف فيه حتى في الصبح النظر العمل يقول لي يا توا نايد بصر للفجر نخش الجنة نقول والله ما نخش الجنة قعد حتى في دماغي يقع أي حياة حتى ندير مشاكل أن المرأة يبدأوا مبالاتنا مورقلة لهم مبالاتنا نرجع نقول ما كلمة كنا ننسى حد ندير دور نولي قال المرأة السكينة نجينا قاعدة تضحك نقول سبحان الله بتقول عطية كيف تعيش لأن الشيطان ما خليناش في مجال وقال خلي كلمك بالشفافية الصبر مكرر في حياته قلت له أنت بتدير يمين بتدير يسار أنا بندير يمين بالعكس عكس كلامك إن شاء الله إن شاء الله تكن النعم ومن كلامك ما أخذك لأن حشاك الخبيث هذا الشيطان الرجيم الله يبعد يخزيه
0: ايه
1: نسمع فيك ملاك ولا
0: نسمع فيك نسمع فيك
1: لا في هدايا ولا
0: ايه
1: يوم يوم يوم الحشر بيلاقينا رب العالمين بيقول بيقول لا ما عنديش في علاقه انا هو اللي دار هيك
0: صح
1: ينكرنا ما انكرني في الدنيا قبل لا ينكرني هو لا
0: ايه والله
1: صح ولا
0: لا عندك الحق
1: وبنصلي وبنطهر روحي واللي بيقول عليه هو أنا بنعكس كلامه بس ناخذ رايه لا راكم تاخذوا رايه راه راهو فلوقه هلبه راه
0: اي والله اي والله شكرا
1: والله تصدقي كان نقول لك في الدنيا من يكره الشيطان الرجيم يكره ناجي لان اني معارف فيه ديما حتى انت عارف كان واحد نقول له عارف ومرق لك بدير لنا ستنا هي فلا لا ونضبط صاحبي يقولوا ياكل فروحة مرق لا ياكل فروحة
0: يعطيك السلامة خلاص بارك الله
1: فيك نور يا ملاك
0: تسلم تسلم الله يعزك شكرا بارك الله فيك
1: نور الله يبارك فيك يا ملاك
0: الله يعزك الله يعزك على 092-159-59-99 راديو السرايا يا فاقدة أمي وأبي راديو السرايا في دقيقة بس دقيقة أصلا كل ما تدير عكس اللي بالشيطان يهرب منك تعرف علاش يهرب منك على خاطر كل ما تدير عكس اللي بي أنت اللي بي هو وأنت تحصل في الأجر وهو ما يبكش تاخد الأجر لهذا لما يوسوس لكم الشيطان ديروا شيء ديروا عكسه فهمتوا أي حاجة ديروا عكسه إن شاء الله فهمتوا الموضوع أهلا السلام عليكم
3: السلام ورحمة الله وبركاته
0: أهلا وسهلا
3: أهلا وسهلا بي نفسك سؤال بس لو سمحتي كنت في قناة تضامن قبل هيك
0: إيه كنت سابقا صحيح
3: يبقى ملاك حميدة
0: ملاك محمود
3: ملاك محمود ناس في زمان كانت حميدة ولكن لا تعمل ولكنها تعمل قلوب التي في الصدور الله يرضى عليك يا بنتي
0: الله يبارك فيك صحيح زمان كنت في التضامن الله يعطيك ما تتمني
3: في الدنيا في الجنة يا بنتي
0: تسلم تسلم الله يعزك
3: لكن بنسيش أصحاب الدرب سبيلك مثلا شمس طبعا
0: أكيد أكيد بارك الله فيك
3: أنا كنت برنامجك الأول الله يفتح عليك يا بنتي الله يرحم والديك
0: الله يرحم والدنا ووالديك ويعزك في الدنيا والآخرة
3: الله يحسن لك شكرا الله
0: شكرا شكرا شكرا بارك الله فيك سبحان الله ما حسيت نقول شيء والله قسم بالله يصدموا فيا لما يجوا يقولوا لي ملاك انت كنت في راديو التضامن سابقا وكنت في راديو كذا وكذا مرات انا ما قلتش تو راديو التضامن قديم يعني قديم قديم ممكن من 2021 تقريبا صح هذا ايوه هذا هو الاثر الطيب لما تخلي اثر حتى في مكان انت وفي ناس من صوتك ما يعرفوش شكلي مرات راه والله مرات ما يعرفوا شكلي لكن من صوتي هيك يعرفوني خلاص سبحان الله كيف اشخاص يقولوا لك احنا كنا نسمع فيك من سنوات راه وسنوات نتكلم على شيء من 2021 2020 راه يعني احنا تو في 26 فطومري ربي يحبك هذه رسالة من ربي ليطمئن قلبك هذا دليل هذا دليل قاطع اني الحمد لله ما خليت الا اثر طيب تاع تعرف شو معناها؟ حتى مواضيعي اللي نطرح فيها سابقا خلال مسيرتي الإعلامية كلها مواضيع أثر طيب، ما فيهاش أي رسالة مثلا خادشة للحياة أو أي شيء تاني، والمستمعين واخذين راحتهم حتى معاي، يعني لدرجة إن لما يكلموا فيه أنا أعطي فيهم في المساحة، ومعناها في هلبة سابقا تعرضت لهلبة أشياء، لكن مع هذا أعطيتهم المساحة يعني. وأيضا حتى هم حتى نترحم حتى على الناس اللي كانوا متواجدين معنا لسنوات، الناس المستمعة وكانت تتصل بينا في البرامج السابقة وفي الإذاعات السابقة، في ناس والله تترحم عليها في الأيام المباركة هذه اللي فقدتهم وفعلا انصدمت بيهم، والله لما نبي نذكر حد لأن مرات ننسى، فهمتوني ننسى، لكن نشهد بالله إن لما يعني سبحان الله لما يربك يبعث لك ناس ليهم سنين الله ويقول لك ملاك أنت نفسها ملاك اللي كنت في قناة، هذا بروحه نجاح يعني. عجزت نتكلم، عجزت صراحة يعني. رحيل تقول هذا دليل على أثرك وأسلوبك وقلبك الطيب، هذا هو قلت لكم أنا عجزت ما قدرت نتكلم. فطوم قلت لي أمي عارفاتك من زمان وتحبك هلبة، وأنا والله نحبها ونعزها في لله قسما بالله. دقيقة بس، مرضى قلت لي ربي يحفظك من لوكا عسولها رب، والله ليك وحشة ما يسمى، ربي يوفقك لما يحبه ويرضاه ويرزقك من وسع فضله وكرمه. هذا هو النجاح يعني، رو مش غرضي النجاح مثلا الشهرة ولا الأرقام اللي هلبة ولا، والله لا لا والله هذا هو الأثر الطيب، إن نحصل دعوة من الناس لا يعرفوني ولا نعرفهم ولا بيني وبينهم أي تواصل، فقط أنا في المايك وبيني وبينهم نسمع فيهم في مكالمات لا أكثر ولا أقل ولا عمري ريتهم، لكن يدعو لك بالخير، وكأن الله سبحانه وتعالى لما حاطني في المكان هذا باش نسمع دعاء، فهمتوني؟ نسمع دعاء نعطي عطاء، يعني أنا مانيش ماشي غلط بالعكس أنا ماشي صح. ليش؟ إن الله سبحانه وتعالى كل ما نستفتيه في الأمر هذا كل ما يبعث لي إشارة من عنده إن هالطريق هذه طريقك ملاك، وزيدي كملي فيها واستمري رغم كل شيء، رغم كل شيء، رغم أي شيء يصير في الحياة استمري إنك عندك رسالة، والرسالة هذه أثر طيب خير تزرعيه في الناس، الخير هذا تحصدي أمتى يا ملاك؟ تحصدي بعدين ويوم غدوة، هذا هو اللي يهمني، هذه هي رسالتي أنا أصلا اللي ما عنديش فيها أي غرض، وإن شاء الله ربي يوفقني بما يرضي الله إن شاء الله. جاني سؤال من كنترول قال لي سؤال ليك يا ملاك، من اللي يطلب منك في أغنية أجمل يوم؟ صح؟ ماما نعيمة الله يرحمها ويغفر لها يا رب، كانت ماما فاصل فاصل فاصل. ألو السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
0: شن أخبارك؟
4: بارك الله فيك. نحييك أستاذة ملاك ومستمعين طبعا هذه الإذاعة، إذاعة السرايا،
0: بارك الله فيك،
4: إدارة ومقدمي برامج، بارك الله فيكم صراحة.
0: الله يعزك.
4: أنا حتى ما ندخلش لكن نستمع عليكم تارة وأخرى.
0: تسلم.
4: مواضيع تهم كل إنسان طبعا، حتى ليبي
0: الله يبارك
4: يعني
0: فيك.
4: كان يبي يغير من نفسه ويجوي زي ما تقول وعيه وثقافته ودينه و... بارك الله فيك يا أستاذ.
0: الله يعزك. الله يحفظك إن شاء الله. شكرا يا أخوي، بارك الله فيك، بارك الله فيك، شكرا شكرا شكرا على المكالمات، تأثرت أنا فعلا أن في مستمعين

0: ناس شاركوا معي فيما سبق وفقدتهم، وإن شاء الله يا ربي يرحمهم ويغفر لهم. ألو، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أنا قاعد مكة منك، كيف جيت يا أستاذة؟
0: تفضل تفضل.
1: أبارك فيك. معك إسماعيل يا أستاذة.
0: نورت يا إسماعيل، نورت. تفضل يا إسماعيل.
1: صراحة رائعين المستمعين، صراحة مختلف، شباب ورجال وبنات وحراير ليبيا خاصة العاصمة. وصراحة عنوانك اليوم الشيطان والعياذ بالله.
0: ايه والله.
1: طبعا هو الشيطان هي الحياة أصلا صراع يا أستاذ ملاك.
0: ايه والله. ايه والله.
1: الإنسان ايه بين الإنسان والشيطان، يا إما نغلبوه يا إما يغلبنا.
0: أكيد أكيد.
1: ايه احنا مش معناه بكثرة الأعمال، ولكن لازم ما نعمله حتى نغلطه ونستغفره، لكن ما نتبعوش طريق الشيطان بس. والشيطان والنفس أمارة بالسوء، هذه وجهها لي عملة واحدة. فلازم بس ما ننتصروا على الشيطان، يجب أن نعرف الشيطان الشبك نتاعه زي ما يقول وين يصطاد، وين الطرب نتاعه، البيبان اللي موجود فيها وين الأماكن، مثل الغضب، هذا واحد من الطرق نتاعه، الغضب اللي مش في محله. ياما منهم السادة خوض قتلوا بعضهم على خاطر مترو زايد ناقص انت عرض خوض، يعني من بطن واحدة نتيجة غضب. وقيس على المثال هذا، فيها طريق تانية اللي هي الغفلة، يحاول انها يحببك في الدنيا، يخليك الدنيا هي الأصل، هي التاب، هي الهدف المنشود،
0: فلوس،
1: عقارات، سياحات، كاس العالم، كاس اوروبا. انا مش معناه ضد الكوره، بس ما يفهمونيش الناس، في ناس ممكن تفكر سطحيا، انا ما نبيش هيك، حتى بتفرج كوره، لكن صلاتك هي الاولى، وبعدين برا فرش كوره كانك مبلي بالكوره. يعني نبي يفهم واحد يفهمني عليه صح، على مستوى صح. هذا من باب الغفله، غفل على الدين والآخرة، هذه من أبوابه ومن طرقه، يحاول إنه يبعدك على الآخرة، يبعدك على يعني على الصلاة، على الزكاة، يحببك في الدنيا، يخليك تاكل ميراث أخوتك مثلاً لدرجة إنك تحب المال حب جماً. هذه طريق من طرق الشيطان، الغفلة.
0: أكيد.
1: الغفلة الأخرى يعني الباب الآخر اللي باب الشيطان وطرق الشيطان. اللي هي الشهوات أستاذة بأنواعها، اللي مش فيها شهوات يعني ما هيش محمودة زي ما نقوله، ما هيش في وفق الدين. ما في فرق ما بين فلوس بالحلال، وفي فرق فلوس بالحرام وبالربا. أيوة، هذه الطرق بتاعها الشهوات، والشهوات تدخل فيها هالأمور يا أستاذة والمستمعين. حتى راه السلطة راه فيها نوع من الشهوة، يحب السلطة، في ناس تحب السلطة لكن مش قدها المشكلة. لو كان قدها تخاف الله ثم تبدا مثلا بالليبيين بالناس، هذا راه حتى عمداء بلدية راه مش رئيس ولا وزير، بس كويس هيك، احنا نبوا ناس هيك تخاف الله ثم عندها رؤية استراتيجية، تنمية، معايير علمية، مشاريع وطنية على الأرض، هذا كويس، موجودين هم هذا الناس. لكن نقصد الناس اللي تحب السلطة كشنو، كتدور في مصلحة ضيقة، إنه يبدأ كل أسبوع في سفرة ولا فلوس مليانة، والصبح في المهاري بطور، وفي العشية في رقصة، وغيره في العشية في فندق آخر.
0: تمام.
1: لا سلك يا أستاذة.
0: أكيد أكيد أكيد.
1: شهوات نقدس المستوى المسؤولية.
0: أكيد.
1: عموما الشيطان هذا معركة بين الإنسان، بيننا وبين النفس والشيطان.
0: أكيد.
1: قلنا عملة واحدة، كائن أراه كان مغلبنا همش حيغلبوك، وإذا كان غلبونا معناه مصيرنا وين، فأما من تنطبق علينا شنو عندنا استرجي، فأما

0: من خفض موازينه فهو في عيشة، يعني فهو انتقل موازينه فهو في عيشة الرادية، وأما من خفض موازينه فهو هاو يوم ذاك ما هي نار حامي والعياذ بالله. الشيطان رد بالك يقول لك خذ ربا
1: إن شاء الله بارك الله فيك يا أخوي،
0: ما تفشش زي ما قال أخوي نازي
1: أكيد.
0: خليك ما تنسى الصلاة، المكيف مليح، المباراة كويسة، المسلسل قاعد رايق كويس، سكت ما طلعت تولى أجلها، أجل أجل نيني يفوتك الفايت ويخليك. أيوة
1: والله أيوة والله بارك الله فيك.
0: وأنا بكبر حدث والله يا أستاذ ملاكرة، والكلام هذا ما بين الصراع بين الإنسان والشيطان، يعني نعبوا منها كتب، لكن الإنسان دائما بس تولي تربح دنيتك وآخرتك بالأخير لازم فعلا تحارب الشيطان.
1: اي والله اي والله
0: انك تكون صادق، انك تكون يعني صلاه فوقاتها صدقات، تواضعك مع الناس، لما يعطوك امانه اديها ولو حتى 80% هكذا فعلا
1: اكيد
0: نغلبوه. وكيد الشيطان زي ما قال الله كان ضعيفا، لمن للي يلتزم دينيا
1: اكيد اكيد
0: الشيطان ضعيف فعلا، اما كان ما التزمت والله العظيم حيغلبك ويغلبك ثلاث مرات ولا
1: أكثر. بارك الله فيك. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا شكرا على المكالمة. دقيقة بس قبل المكالمات توضيحا، بس في ضغط في المكالمات، ما فيش حاجة اسمها سكرنا عليك، ما فيش حاجة اسمها. أنا أكتر إنسانة ما نسكرش في الخط، أكتر إنسانة نعطي في المساحة للمتصلين والمستمعين، ما فيش حد أحسن من حد، كلكم سواسية عندي. حلو، لهذا ما يجيش حد يقولي لا ملاك في مكالمات تنفصل، ضغط على المكالمات لأنها رقم واحد بس لبيانة اللي قاعدة نذكر فيه لا أكتر ولا أقل. على 092-150-59-99 خليني بس نقول كلام أو آيات قرآنية في أصل موضوع الحلقة، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. سورة آل عمران رقم 103. والتحذير من الشيطان لقوله تعالى: إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. سورة الإسراء رقم 53. دقيقة، في آية أخرى تتكلم عن الإصلاح بين الناس، إصلاح بين الناس لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. سورة الحجرات رقم 10. والنهي عن السخرية والظنون بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. سورة الحجرات رقمها 12. والعفو والإصلاح فمن لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. سورة الشورى رقم 40. ورد الإساءة بالإحسان لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. سورة فصلت 34. إن شاء الله وصلت آيات محكمة من الله سبحانه وتعالى، يعني كلها تتكلم على موضوعنا اليوم. على 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صوت صوت صوت صوت في حاجة. الحمد لله. أنا حابة أقول لكم حاجة، اللي يتصلوا بالله عليكم في صوت شوشرة تصير، الدبدبات ممكن فاتحة راديو جنبك أو تليفون جنبك، في دبدبات تصير، يصير تشويش أنا حتى في منطقة السمع متاعي، فحاولوا أنكم تبتعدوا على الشيء اللي جنبكم. ألو السلام عليكم.
2: ألو
1: السلام عليكم. الصوت، الصوت يا أختي، الصوت والله الصوت، في صوت مشكلة، ما أعرفش إني عندك مشكلة في تليفونك أو تليفون أنتي جنب شيء أو كذا، والله الصوت في مشكلة، مش هنقدر نسمعك هكي، مش هنقدر نسمعك، حاولي تبتعدي على شيء أو ممكن التغطية أو أي شيء. ألو السلام عليكم. ألو وحدك؟ خلاص صوت كان مش مساعد أختي، والله الصوت ما هو مساعد. وعليكم السلام لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك، أهلا وسهلا بكم جميعا. من الأحاديث النبوية الصحيحة، الشيطان يفرح بتفريق بين الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، فيجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويقول: نعم أنت. رواه المسلم. بمعنى الحديث إن فيه من الشياطين أعظم شيء يديروا فيه أو أكبر شيء يديروا فيه هو التفرقة بين شخصين، والتفرقة بين الزوجين، فالتفرقة بينك وبين زوجتك، التفرقة بين الأشخاص. أيضا في تحريم الهجر، في تحريم الهجر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليالي، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. رواه البخاري والمسلم. ركزوا في الكلمة اللي بنقولها. رسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فضل الإصلاح بين الناس لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قالوا: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. رواه أبو داود والترمذي وصححه أهل العلم. وفي الرحمة والتراحم، فالرحمة والتراحم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تواد في تراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رواه البخاري والمسلم. يعني شوفوا كيف شبه شيء بشيء آخر. لاحظوا إن إبليس ما قالش هذا سرق، ولا هذا ظلم، ولا هذا أفسد مالا، بل فرح أكثر شيء، أكثر شيء يفرح منه لما ينجح يفرق بين شخصين أو بين قلبين كان بينهما مودة واحترام ورحمة. إبليس ما قالش هذا سرق وهذا ظلم وهذا أفسد مالا وهذا أفسد في الأرض كذا وكذا، بل يفرح أكثر لما ينجح بين التفرقة بين قلبين كان بينهم مودة ورحمة واحترام. وهذا اللي خلينا نفهم إن الشيطان يعرف إن قوة المجتمع تبدأ من قوة الأسرة، وقوة الأسرة تبدأ من قوة العلاقة. ولذلك أول هدف لي هو التفريق. يعني المجتمع يعرف الشيطان إن قوة المجتمع لما يجتمعوا، وين تبدأ؟ في قوة الأسرة. والقوة الأسرة وين تبدأ؟ تبدأ من قوة العلاقة بين أفراد الأسرة. لذلك أول هدف لي هو التفريق، وهذا هو الغرض، وهذا هو الغاية اللي موجود فيها لحد ساعتنا هذه ليوم قيام الساعة. فكم من أخ هجر أخاه، أو كم من أخت هجرت أختها، وكم من قريب قاطع قريبه، وكم من صديق صار غريبا، ليس بسبب عداوة، ليس بسبب عداوة كبيرة، بل بسبب كلمة نقلها صاحب الفتنة، أو ظن سيء، أو تعصب أعمى. ثلاث حاجات: سبب كلمة نقلها صاحب الفتنة، النقطة الثانية ظن سيء أو تعصب أعمى. الشيطان لا يفرح بشيء أكثر من أن يرى المسلمين متفرقين، متباغضين، متقاطعين. ثلاثة حاجات: متفرقين، متباغضين، متقاطعين، من هم المسلمين. فإذا عجز عن إفساد العبادة وعلاقته بربي، العبد بربي، سعى لإفساد القلوب. الدرجة الثانية: لو ما قدرش درجة العبادة حيفسد القلوب، الناس المحيطة اللي حواليك، لأن القلب إذا فسد فسدت العلاقة، وضاعت المحبة، وضعفت الأمة. وهذا هو الغرض. إحنا كمسلمين، إحنا كمسلمين لازم نعرفوا إن الشيطان يبينا متفرقين، متباغضين، متقاطعين. فإذا هو عجز إن يفسد عبادتنا بالله سبحانه وتعالى وتعلقنا بالله، سعى لإفساد القلوب الناس اللي حوالينا، لأن القلب إذا فسد فسدت العلاقة، وضاعت المحبة، وضعفت الأمة. فلا تجعل للشيطان طريقا إلى قلبك، سامح واصلح واحسن الظن، ولا تكن سببا في نقل الكلام وإشعال الخلافات بين الناس. نقطة في نهاية السطر، خلاص ردوا بالكم، تخلوا الشيطان يوصل قلوبكم. فكل ما سمحتوا، كل ما أصلحتوا، كل ما عفيتوا، كل ما كان عندكم حسن ظن، وكل ما ابتعدتوا على نقل الكلام وإشعال الفتنة في الخلافات بين الناس، كل ما ارتحتوا، كل ما ارتاح قلبكم، كل ما زاد تقربكم وتعلقكم بالله أكثر وأكثر. تذكروا دائما أن الشيطان لا يحتاج إلى جيش كبير، بل قد تكفيه كلمة تنقلها دون أن تثبت، أو إشاعة تنشرها دون علم، أو موقف تبني عليه حكما دون إنصاف. كلام قوي شوية، صح؟ قوي شوية. لازم تتفكروا إن الشيطان ما يحتاجش إنه يكون معاه جيش كبير بعدد كبير، لا لا لا لا لا، تكفيه كلمة واحدة بس، إنك أنت تنقلها بدون ما تتأكد منها، أو إشاعة تنشرها بدون علمها، بدون ما تتأكد من صحة الإشاعة أو صحة الخبر، أو موقف يبنى عليه أحكام دون إنصاف، بدون ما تكون منصف، بدون ما تسمع من الطرف الثاني. فممكن تبني على موقف حكم، أنت هنا ظالم، ظالم، لأنك أنت ما تحققتش من الموقف هذا، أو ما واجهتش في الموقف هذا. فاجعل لسانك دائما عامرا بالخير، ويدك ممدودة للإصلاح. نصيحة: اجعل لسانك عامرا بالخير، ويدك ممدودة دائما وأبدا للإصلاح، وقلبا سليما للمؤمنين. فمن أصلح بين الناس نال الأجر، ومن أشعل الفتنة حمل الإثم. ولا تسمح للخلاف أن يتحول إلى قطيعة، ولا للاختلاف أن يتحول إلى عداوة. فما أجمل أن نختلف بأدب، ونجتمع على حق، ونتعاون على البر والتقوى. إن تفرقنا ضعفنا، واجتماعنا قوة. إن تفرقنا حسينا أن احنا ضعفاء، ولو اجتمعنا حنحس بالقوة. والشيطان لا يزال يوسوس حتى يرى الإخوة أعداء، والشيطان لا يوسوس، لا يزال يوسوس حتى يرى الإخوة أعداء والأحبة غرباء. فاللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ولا تجعل الشيطان ينتصر عليك بكلمة تفرق بين قلبين. أكثر ما يفرح الشيطان أن يرى الإخوة متخاصمين. قد تهدم كلمة واحدة علاقة بنيت لسنوات، فلا تنقل كل ما تسمع، فليس كل ما يقال ينقل. الإصلاح بين الناس عبادة والفتنة معصية. احذر من صاحب الفتنة فإنه يبتسم لك ويفسد ما بينك وبين الناس. إذا جاءك خبر عن أخيك فتبث قبل أن تحكم. من سامح ارتاح قلبه، ومن حقد أتعب نفسه. الشيطان لا يريد منك الكفر فقط، بل يريد أن يزرع البغضاء بين المسلمين. ولا تجعل اختلاف الرأي سببا لقطع الإخوة. الكلمة الطيبة دائما تجمع القلوب، والكلمة الخبيثة دائما تفرق. من أصلح بين اثنين أصلح الله شأنه. لا تصدق كل ناقل للكلام، فقد يكون سببا في خراب البيوت والقلوب. قوة الأمة الإسلامية في اجتماعها، وضعفها في تفرقها. اجعل قلبك واسعا للعفو، ولا تترك للشيطان مكانا فيه. لا تكن مفتاحا للشر، بل كن مفتاحا للخير. إذا غضبت فاصمت، ولا تجعل الشيطان يتكلم بلسانك. ما أجمل القلوب إذا اجتمعت على المحبة والطاعة وعبادة الله. من ترك الخصام لله عوضه الله راحة في قلبه. وتذكر دائما كل خطوة نحو الإصلاح ومد يدك نحو الإصلاح تغضب الشيطان، وكل خطوة نحو الفرقة تفرحه. لهذا اجعل نفسك من أهل الإصلاح، اجعل نفسك من الناس اللي تمد يدها للصلح، ورد بالك تمد يدك للتفرقة. هيك انت تفرح حتى الشيطان ومش هترتاح. حماد يقول اللي يقول لك يقول عليك يا أخي المسلم، وهذا من عمل الشيطان. اي والله. ناخذ فاصل قصير وبإذن الله نرجع.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام. عندنا فوفا من كندا. ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا فوفا، كيف الحال؟
1: أهلا بك ملاك، شنو أخبارك خيتي اليوم؟ شنو أمورك؟
0: الحمد لله في نعمة والله. تفضلي يا فوفا، أعطيني ما بجعبتك.
1: والله نحب نشكرك على عنوان الحلقة وعلى الحلقات اللي فاتوا، لأنهم كانوا كل حلقة كانت تلامس فينا جانب من شخصيتنا، كانت تلامس فينا جانب من حياتنا اللي احنا عايشينها من تجاربنا. فنحييك ونحب نقدم تحية للجميع يسمعوا فيك وعبر الأثير وفي جميع مواقع التواصل. فبالنسبة لحلقة اليوم يا ملاك،
0: ايه تفضل،
1: ان احنا لازم نعرفوا ان الشيطان هو اكبر عدو للانسان. من يوم ربي خلق ادم عليه السلام وهو اقسم الشيطان ان هو يذوي بني ادم ويبعدهم عن طريق الحق، لكن من اخطر الحاجات اللي يخدم عليها الشيطان هي ان هو يفرق بين الناس. والشيطان ما يحتاجش ان يخلي الانسان يرتكب كبيرة في مرة واحدة زي ما نقوله، بالعكس يخليه كل مرة يزين له حاجة، مرة عن طريق سوء الظن، مرة عن طريق نقل الكلام، مرة عن طريق انفعال أو غضب بسرعة، يعاند وما يخلي الإنسان يعاند ما يعتذر. من هنا تبدأ المشاكل. نلقوا مرات إخوة كانوا متحابين بسبب كلمة أو إشاعة أو عليه ورث ما يكلموش بعض. نلقوا مثلا زوجين كانوا عايشين في مودة ورحمة، يدخل بناتهم شيطان. يعني كل واحد يفسر ردة فعل الشخص اللي مقابله بطريقة شيطانية، يعني انه هو الشيطان يوسوس له، لا هذاك ما كانش يقصد ردة الفعل بحب، يعني انه هو بطريقة كويسة، لا كان يزين له انه هو لا كان يقصد كذا ويقصد كذا، بيحاول يزرع الفتنة بيناتهم.
0: اكيد اكيد اكيد.
1: ونسأل الله انه يحفظ بيوتنا، يألف بين قلوبنا ويبعد علينا الشيطان ووساوسه، ويحفظنا من الناس اللي تفرق بيننا.
0: اللهم امين.
1: ربي يحفظك اخيتي، وشكرا. تسلم. بارك الله فيك على اعطائي مساحه.
0: شكرا
1: وربي يحفظك ان شاء الله وموفقه.
0: شكرا يا فادي، شكرا شكرا شكرا، بارك الله فيك فوفا على المكالمة الجميلة والكلام الجميل، لأن والله يعلم الله أن الكلام هذا كنا اجتمعنا فيه وكنا وصلنا لقناعة أن فعلا فرصتكم توا تبدو من نفسكم، فرصتكم توا أنكم تصلحوا مع نفسكم، فرصتكم توا أنك تبعدوا الشيطان وتتعودوا منه وتصلحوا أخطاءكم، تصلحوا علاقاتكم، ما تخربوش 10 سنين بسبب كلمة أو بسبب ظن سوء أو بسبب أفكار أو وسوسة شيطان أو طرف ثالث أو أي شيء. حاولوا تصلحوا، حاولوا، لأن الشيطان يبيكم دائما تتفرقوا، الشيطان ما يبيكمش تجتمعوا على نقطة واحدة، الشيطان يدور لكم في سبل. فأنتم حاولوا أنكم تحلوا هالشيء هذا وتكونوا دائما مع بعض. إن شاء الله وصلت المعلومة. ناخذ فاصل قصير ونرجع ونختم بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام وفي نهاية حلقتنا دائما في رسالة نحب نوصلوها في نهاية حلقتنا. لازم نذكركم بالخير والأثر الطيب في نهاية كل حلقة. ضروري نوصلكم لشيء تستوعبوا فيه ان احنا راهو مهما عايشين في الدنيا راهو الدنيا صغيرة. ليس كل خلاف نهاية وليس كل زعل يستحق القطيعة، ولا تعطوا الشيطان فرصة يفرق بينكم وبين الناس اللي كانوا يوما ما سند لكم. ردوا بالكم، تعطوا الشيطان فرصة يفرق بينكم وبين الناس كانوا سند لكم واقفين معاكم وانتم واقفين معاهم. إذا كان بينك وبين شخص عزيز عليك خصام، أبدأ اليوم، أبدأ من الساعة هذه، من اللحظة هذه، اتصل، راسل، صافح، واطلب رضا الله قبل رضا نفسك. اطلب العفو، اطلب العفو، عفا عما سلف، أبدأ من جديد. يمكن كلمة واحدة ترجع علاقة تعتقد إن هي انتهت للأبد، كلمة واحدة بس من اتصال أو من رسالة أو من صفح ممكن ترجع علاقتك بإنسان عزيز عليك في يوم من الأيام كان سند ليك وكنت سند لي وكان بينكم مواقف ولحظات وذكريات، وأهم شيء كانت بينكم محبة وعلاقة جميلة جدا. فردوا بالكم، تخلوا الشيطان يخش بيناتكم. كانت معكم ملك محمود من برنامج من القلب، نشوفكم في حلقة جديدة بإذن الله، ودائما خلوا قلوبكم أقرب للمحبة لأن الشيطان لا ينتصر إلا عندما نتفرق. دمتم بخير، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم، أينما حللتم، أينما تواجدتم. الرسالة هذه للجميع، والرسالة هذه والحلقة هذه موجهة للجميع، سواء نعرفهم ولا ما نعرفهمش. فخلوا بالكم من أنفسكم، دمتم في رعاية الله وفي أمان الله، وإلى اللقاء.

0: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو السرايا FM.
3: راديو السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون.

فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون.

أبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف

الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليّ

بعده وأصلح ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين

قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر.

وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض

وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا

ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم

وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد

وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم

السلام عليكم ورحمة الله. اليوم نستأنف حديثنا عن حالات التحول، فترات الانتقال في التاريخ الإسلامي والتاريخ المعاصر، حتى نستطيع أن نصل إلى مقاربة لمحاولة استئناف رؤية استراتيجية عضوية نابعة من واقعنا وتراثنا. طيب، بعض الإخوة يقولون لي أنت تكلمت عن مراحل الانتقال، المرحلة العباسية، المرحلة المغولية، المرحلة التي جاءت بعد ذلك في زمن سقوط الأندلس وما إلى ذلك، أشياء كثيرة مرت فيها الأمة، ولكن المرحلة التي نعيشها الآن القرن الماضي هذا اللي هو ابتداء من سقوط الدولة العثمانية إلى يومنا هذا، هذا مختلف تماما، هذا مختلف عن النسيج السابق للأزمات التي مرت بها أمتنا. أنا أتفق مع هذا الرأي، ولكني أختلف معه أيضا في جوانب أخرى، فسأفصل في هذه الحلقة شيئا متعلقا بالقرن الماضي، لأنه بتقديري الذي حدث في القرن الماضي هو حالة انتقال وليست حالة ثبات، وما زلنا نعيش إلى يومنا هذا حالة الانتقال هذه وحالة السيولة، لم نصل إلى لحظة نستطيع أن نقول فيها أنه هذا القرن أعاد تشكيل هوية الأمة، لأنه أنت حتى تقول أنه هذا القرن أعاد تشكيل هوية الأمة إلى شيء جديد أو أعاد تشكيل هوية المنطقة حتى الشرق إلى شيء جديد، يجب أن تكلم عن شيء ثابت استقر وثبت وأصبح أمرا واقعا. إحنا الآن نعيش حالة غير واقعية، غير ممكنة أنه الاستمرار، لأنه الحروب الأهلية والنزاعات وغياب الشرعية للنظم السياسية وحالة التنازع الغريبة وحالة التفكك والتجزئة وحالة الهيمنة الغربية، كل هذه المسائل ما زالت حاضرة. يعني روح ما بعد الحرب العالمية الأولى إلى يومنا هذا لا تزال حالة انتقال، هذه المنطقة لم تثبت بعد، ولذلك القول إنه هذه المنطقة أصبحت الآن شيء آخر، نسيج مختلف عن النسيج السابق، هذا غير صحيح، لأني لا أرى الحالي نسيج، لا أرى الحالي إلا مجموعة مفككة من التيارات الاستراتيجية والسياسية والفكرية التي لم تصل بعد إلى لحظة الثبات أو لحظة التوازن أو لحظة الرشد. هذه من ناحية لماذا أختلف مع هذا الرأي، لكن لماذا أتفق على أن طبيعة التغيير الذي وقع منذ عام 1916 أو لنقل من 1914 الحرب العالمية الأولى وصولا إلى يومنا هذا تختلف عن طبائع التغيير التي وقعت في الأمة عندما سقطت بغداد وعندما سقطت الأندلس وعندما أصيبت الأمة بأزمات في العهد الصليبي وما إلى ذلك. طيب، أولا كل الأزمات التي وقعت في عهد سابق كانت الأمة تعيد استئناف مسيرتها بالشكل الذي كانت عليه في السابق من حيث الأصول وليس من حيث التفاصيل. قلت لكم الفكر كان تغير، المفاهيم في بعض الأحيان تتجدد، عندنا دار إسلام ودار حرب بصير عندنا خمس دور على سبيل المثال، تقسيمات جديدة، وبالتالي ليست مسألة ثابتة، لكن الجوهر هو أن الأمة موجودة، هذه واحدة. ما كان عندنا في سلطنات، في إمارات، في أشياء كثيرة جدا مختلفة. ابن بطوطة لما سافر من طنجة إلى أقصى آسيا مر بكل إمارات هذه، كانت مختلفة متنازعة، لكن هو ابن الأمة، الأمة موجودة، المواطنة تابعة للأمة وليست تابعة للدولة، هوية الفرد يحددها انتماؤه الأمة. إذن مفهوم الأمة بقي ثابتا راسخا لم يتشقق أبدا، حتى لما جاءوا المغول وجاءوا الصليبيين بقي عندنا شيء اسمه الأمة. رمزية تمثيل الأمة من خلال إجماع سياسي متعلق بالخلافة بقي مستمرا إلا في لحظات انقطاع في العهد المغولي عندما جاء، ثم استؤنف بعد ذلك رمزيا في عهد المماليك، ثم جاءت الخلافة العثمانية. إذن بقي مفهوم الخلافة موجودا إلا بالاستثناء القصير ذلك، وبقي مفهوم الخلافة المستمر هذا هو التعبير عن، لأنه هو مفهوم بالمناسبة وهذه مسألة مهمة أن برأي، يعني أن مفهوم الخلافة هو مفهوم له علاقة بالأمة، بمعنى هو مفهوم متفرع عن الأصل. الأصل هو أن هناك أمة، الأمة تدبر شؤونها من خلال مركز إجماع سياسي، من خلال مفهوم سياسي مركزي اسمه الخلافة، وهذا الخلافة كان يعاد تمظهره بمظاهر كثيرة، عندنا الأموية والعباسيين، ثم جاء بعد ذلك فترة المماليك، ثم جاء بعد ذلك فترة طبعا كان عندنا أيضا الخلافة الفاطمية، عندنا الخلافة في الأندلس، عندنا خلافات
يعني مجموعة من النظم التي كانت تطلق على نفسها، لكن مصطلح الخلافة وفكرة إجماع الأمة على شيء، على رجل أو شخص أو إدارة أو نظام يعبر عن مصالح عابرة للقوم يعني بالمفهوم العرقي وعابرة للشعب بالمفهوم الجغرافي كانت حاضرة دائما، الأمة وما يتفرع عن ذلك من مفهوم جامع سياسي، فالإجماع كان حاضر دائما. إذن هذه المفاهيم كانت دائما مستمرة. النقطة الثالثة التي كانت حاضرة في كل مراحل التحول في التاريخ الإسلامي فكرة المرجعية نحو الشريعة، اللي احنا الشريعة مش بالضرورة الشريعة بمفهومها القانوني، لكني أتكلم عن مرجعية الأمة وشرعية نظمها كانت دائما نابعة من فكرة التزامها بالإسلام أو التزامها بالكتاب والسنة أو التزامها بتطبيق ما يعتقده الناس أنه هو الشيء الثابت في حياتهم، في حياة هذه الأمة. إذن عندي أمة، عندي خلافة، وشرعية الخلافة هذه وشرعية النظم المتفرع عنها أو الممالك أو السلاطين تابعة لشيء ما اسمه الكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة باعتباره حميدا والمعروف ومحاربة المنكر. كانت هذه مسائل ثابتة. إذن عندنا هاي المعايير الثلاثة الكبرى ثابتة في تاريخنا الإسلامي. طيب خلينا نيجي على القرن الماضي. هذا القرن قرن استثنائي حقيقة، لأنه أول شيء حدث فيه القطيعة مع التراث، معنى كل الأنماط السابقة كانت أنماط تستأنف بعد انتكاسة تجدد من داخل المنظومة. النمط الجديد الذي احنا واجهناه في القرن الماضي هو في الحقيقة نمط قطيعة مع التراث، فأريد لنا أن نبدأ شيئا جديدا، يعني أن التاريخ تاريخنا انتهى. مش في عندنا نظرية انتهاء التاريخ تبعت فوكاياما، لكن في الحقيقة أريد لنا أن ينتهي التاريخ، فنقول يا إخوان من اليوم وطالع انتهى كل التاريخ الذي قد سبق في السياسة والتفكير الاستراتيجي، واليوم احنا بدينا إشي جديد، إيش اسمه الدولة القومية، إيش اسمه الدولة القطرية، وبالتالي انسولي مفاهيم الأمة، مفاهيم الخلافة، مفاهيم الشرعية، هذا كله كلام عفى عليه الزمن. إحنا اليوم عندنا شيء جديد، فاستيقظنا في يوم من الأيام في مطلع القرن العشرين يعني بعد الحرب العالمية الأولى، لنقل بالعشرينيات وبداية العشرينيات، استيقظنا على فكرة أنه أبداً اليوم إحنا عندنا دولة ما لها علاقة بكل الماضي هذا، بل بالعكس إحنا الدولة هذه أيضا تخاصم التراث، مش فقط إنها محايدة، هي تخاصم التراث. التراث بالنسبة لها عبء فيه قدر عالي من التخلف والرجعية، وإحنا أحسن إشي إحنا تقدميين وإحنا لنا مناهج حداثية جاءتنا من الغرب فنخاصم التراث. فإذا أول شيء حدث مع وصول المفاهيم الجديدة أو الانقلاب الأكبر الاستراتيجي الذي وقع في حياتنا نحن في القرن الماضي هو القطيعة مع الماضي، القطيعة مع التراث. طبعا احنا بنفهم في قواعد التفكير الاستراتيجي، وانا دائما بقولها، ان الجغرافيا هي صنع الله في الارض، اما التاريخ وهو التفاعل الانساني في الجغرافيا، هذا شيء ثابت. ثم من عظمة اي امة في الدنيا ان تكون مسيرتها التاريخية مستمرة، هذا شيء طبيعي. يعني لذلك حكينا عن الألمان وحكينا عن أمم عن الصين وعن غيرها، هذه الأمم هناك تدفق طبيعي للتاريخ في جغرافيتها، تدفق طبيعي للتاريخ في جغرافيتها وفقا لروح هذه الأمة، هذا الذي يؤسس عظمة أي أمة في الدنيا واستمراريتها. يعني ولذلك أنت لما تقول أنه هذه الأمة موجودة في هذه الجغرافيا وهذه الجغرافيا فيها تاريخ وهذا التاريخ لا يزال يتدفق، انقطاعه هذا شيء غير طبيعي، ولذلك انقطاع التدفق التاريخي في الجغرافيا، في جغرافيا منطقة الشرق، في الجغرافيا الإسلامية عموما، هو انقطاع القصد منه إنهاء مفهوم الأمة وإنهاء حالة الاستمرارية التي كانت حادثة في التاريخ. ولذلك هذا من المصائب الكبرى. يعني هذه مسألة ما حدثت لا في زمن المغول ولا حدثت في زمن الأندلس، في زمن الصليبيين، ولا حدثت في سقوط الموحدين، إنما انتهى التاريخ تماما، وأريد لنا أن نبدأ بشيء جديد. هكذا فكر
الذين جاءوا وتسيدوا السلطة والحكم في بلداننا. بدءا طبعا كان عندنا في تركيا منظومة أريد لها أن تكون منظومة قومية جديدة مختلفة تماما عن الماضي. في إيران أيضا أريد أن يكون هناك منظومة جديدة مختلفة عن الماضي. وكذلك في نظومنا العربية لأنها ما تشكلت بعد، كانت لا زالت، لكن كان في دعوات محاولات لكي نبدأ بشيء جديد. التيار القومي، التيارات العلمانية الليبرالية الحداثية بدأت تؤثر علينا جميعا، حتى مع القيم الإسلامية بدأت الليبرالية الحداثية يعني تغير فيها إلى آخره. يعني هذه القطيعة لم تكن يعني حقيقة حادثة في حالات الانقطاع الماضية، باستثناء الأندلس طبعا، لأن الأندلس انتهى فيها فعلا، أصبح هناك نهاية للتاريخ في الأندلس بسبب سقوط الدولة الأندلسية. طيب، إذن القطيعة رقم واحد، إذن هذا قرن قطيعة، والقطيعة مع المنهج والتاريخ أدت إلى قطيعة داخل الأمة، بمعنى أصبح التركي على سبيل المثال ينظر إلى العربي كشيء آخر مختلف تماما، بعدما كان جميعا التركي والعربي ضمن فضاء عثماني واحد، الآن أصبحوا ضمن فضاء متخاصم أكثر من أنه أو متنافس في أحسن الأحوال، يعني بدل من أن يكون فضاء موحدا. وكذلك الفضاءات الأخرى، فضاءنا العربي مع الإفريقي وفضاءنا العربي مع الآسيوي، كلها أصبحت فضاءات مستقلة تحكمها موازين المصلحة المجردة وليست الموازين الأعلى من مصلحة الدولة ومركزيتها اللي هي المصالح المتعلقة بمركزية الأمة. طيب، هذه واحدة، إذن القطيعة نضعها رقم واحد. رقم اثنين، أصبح لدينا أيضا مفهوم جديد في هذه المرحلة، هو أن تراثنا تاريخنا يعني حضارتنا المرجعية ذات المرجعية الإسلامية في الحقيقة ممكن أن تكون موجودة، ولكن أن تكون الشأن العام، لا ينبغي أن تؤسس قواعد الشأن العام. ولذلك بدأنا نفكر باستيراد النظم القانونية، النظم السياسية، النظم الاجتماعية، كلها تأتينا من الخارج. بالتالي الفكرة أنه إحنا فقدنا الثقة بأن ما لدينا من مخزون ثقافي قادر على أن يخرج لنا ابن تيمية جديد يجتهد اجتهادات، أو إمام جويني جديد، أو ابن خلدون جديد. وأصبحنا نفكر بمفكري الغرب وفلاسفة الغرب وحداثيين من الثقافة الغربية لكي ننسخ أو نستنسخ شيئا مما يقولون ونوفق بينه وبين ما لدينا. فأفضل ما كان لدى بعضنا أنه نقول والله إحنا التراث الإسلامي على سبيل المثال في مسألة الديمقراطية قريبة من الشورى، خلينا نعمل توفيق شوي وندخلهن على بعض. في الاقتصاد والله الاشتراكية كان الإسلام ندخلهن على بعض. فأصبحنا نريد أن نوفق ما بين ما لدينا من تراث نعتقد أنه خلاص الآن هذا التراث ما بنفع للمستقبل، وما جاءنا من تجربة الآن باهرة مدهشة من قبل غرب متغول، غرب منتصر، غرب متغلب، وبنحاول قدر الإمكان أنه نخفف من غلواء هذا التغول الذي جاءنا من الخارج بأن نعطيه بعض المفاهيم، يعني ندخل فيه بعض المفاهيم الإسلامية والتراثية حتى نخفف من غلوائه ونجعله أكثر ليونة حتى يبلع من قبل الناس ومن قبل الأمة. يعني إذن مرة ثانية فقدنا الثقة في تراثنا، وهذه كانت مشكلة كبيرة. النقطة الثالثة في القرن الماضي هذا أنه كان قرن إهانة. لماذا هو قرن إهانة؟ أنت لما تكون صاحب مركزية كالمركزية الجيوسياسية التي كانت تتمتع بها الأمة الإسلامية عبر 1300 سنة، ثم تأتي من بعد ذلك تجد نفسك مقسما مجزأا نهبا للمستعمر، تابعا ثقافيا مستلبا حضاريا، هنا في إهانة كبرى. والإهانة خطيرة في العقل البشري. لماذا؟ لأن الإهانة تدفعك إلى أحد أمرين، إما أن تصبح ثائرا متمردا رافضا قطعيا للواقع وتثور عليه ثورة غير رشيدة، وبالتالي أنت تصبح يعني متمرد تماما عليه، وإما أن تنساق إليه ومعه وبه وتصبح من بعد ذلك شكلا تابع لفضاء اسمه الفضاء العربي الإسلامي، ومضمونا أنت في الحقيقة السوفتوير تبع العقل تبعك هو عقل جاي من الخارج. هذه الإشكالية أدت إلى فصام عندنا في واقعنا في القرن الماضي، فصام
بين من حاول أن يعيد تأسيس كل شيء بناء على تراثيات لا يمكن الاجتهاد بها كما اجتهد ابن تيمية وخلافه، وتمسك بتفاصيلها بشكل صارم يؤدي إلى كثير من الإشكالات، وبين من رأى أنه لا إحنا خلينا نمشي مع التيار الموجود حاليا بالغرب والأمور طيبة جدا وما في عندنا أي مشكلة، وبالعكس إحنا هذا أفضل شيء ممكن نعمله. فهذه حالة الفصام موجودة، وهذه إشكالية كبرى أيضا أوقفنا فيها النمو الطبيعي والتلقائي للفكر والوعي الاستراتيجي والسياسي الإسلامي. طيب لماذا حدث هذا؟ هو الحقيقة الذي حدث في بداية القرن عجيب. أولا الغرب كان يرى أن العالم الإسلامي أو الدولة العثمانية على وجه التحديد يعني في ذلك الوقت كانت رجل أوروبا المريض، ولذلك كان يريد دائما أن يبتلع أراضيها، وهذا صراع قديم. يعني كان دائما الأوروبيون يريدون أن يأخذوا بعض أراضي الدولة العثمانية على سبيل المثال الموجودة في أوروبا اللي هي منطقة البلقان. روسيا كانت تريد أيضا أن تغزو الدولة العثمانية من أجل أن تحصل على معبر من خلال مضيق الدردنيل ومضيق البوسفور الذي يصل البحر الأسود بالمياه الدافئة. إذن هناك قوة دائما لها تناقضات جيوسياسية واستراتيجية. الدولة كانت قوية كانت تمانع وتحارب، يعني الدولة العثمانية قاتلت الروس في 13 حربا حتى تستطيع أن تحتفظ بسيادتها على المعابر المائية الموجودة هنا في القسطنطينية سابقا وإسطنبول بعد ذلك. ثم أيضا الأوروبيون كلما قويت أوروبا كانت تريد محاولة طرد العثمانيين من الفضاء الأوروبي، ولذلك بدأ بطردهم من البوسنة والهرسك، ثم تمددت بعد ذلك إلى حرب البلقان. مع مطلع القرن الماضي وقع للدولة العثمانية مجموعة من التطورات الخطيرة. هي طبعا كانت تضعف منذ الزمن، يعني صلها أكثر من قرن الآن تخسر بعض الأراضي هنا وهناك، لكن مع مطلع القرن أصبح في انشقاق في قمة الهرم القيادي في الدولة. طرد السلطان عبد الحميد في 1909 وسيطر الاتحاديون على السلطة، الاتحاد والترقي في إسطنبول، والاتحاديين اللي سيطروا على السلطة كانوا مدفوعين بفكرة أن هناك زائم متتالية للدولة لابد من إنقاذها، وحتى ننقذ الدولة لابد لنا من أن نقوم بتحديثها. فعملية التحديث، وكانت مسألة صلها فترة، التحديث بدأ من التنظيمات العثمانية، لكن الآن نحن وصلنا إلى تحديث منفلت تماما عن التراثيات، بمعنى تحديث جديد، شكل جديد من أشكال التحديث إلى حد يعني كبير. فهنا سقوط الخلاف في قمة الهرم أدى إلى انشقاق حقيقي في الوعي العام والإجماع السائد حول مفهوم من هو الخليفة، لأن الخليفة الذي عين من الاتحاديين كان لا قيمة له، لا يستشار. والشباب الذين سيطروا على السلطة بقيادة أنور باشا وجمال باشا وطلعت باشا كانوا في الحقيقة قليلو خبرة في السياسة، لهم شأن في العسكرية ربما لكن ليس في السياسة. أنور باشا تحديدا كان 32 سنة في ذلك الوقت، يعني صغير السن، وكانوا جميعا يحاولون أن يستأنفوا إمكانية إنقاذ الدولة عسكريا من خلال استعادة بعض الأراضي. لكن في الحقيقة الذي وقع مباشرة بعد في عام 1909 أن الدولة العثمانية بدأت تخسر خسائر أكبر بكثير مما كان عليه الحال في السابق. خسرت ليبيا في 1911 خسرت ليبيا للطليان يعني، واضطرت أن توقف 1912 اتفاقية تعترف فيها بسيطرة الطليان استعمار إيطاليا على ليبيا. وفي نفس الشهر في أكتوبر 1912 اللي وقعت فيه اتفاقية التنازع عن ليبيا اندلعت حرب البلقان. وحرب البلقان اندلعت هذا بدعم روسي، وهذه مهمة لأن روسيا دائما كما قلت لكم كان لديها أمل في أن تحيط الدولة العثمانية من الجهة الغربية وتدخل إلى إلى إلى إلى أراضي الدولة العثمانية وتسيطر على القسطنطينية، أو على هم يسمونها القسطنطينية طبعا إلى يومنا هذا يعني، وتسيطر على معابر الماء البوسفور والدردنيل وصولا إلى البحر المتوسط. طيب حرب البلقان كانت حرب مدمرة للدولة العثمانية، يعني هزم الجيش العثماني فيها هزائم شديدة لدرجة أنه سقطت إدرنة اللي هي العاصمة الأولى للدولة العثمانية، وسقطت سالونيك، ثم بعد ذلك انهارت معظم الجبهات العثمانية
خرج الفضاء العثماني من أوروبا وبقي فقط في منطقة صغيرة جدا نسميها تراقيا، منطقة تراقيا يعني المنطقة الأوروبية اللي هي موجودة الآن حاليا الصغيرة الموجودة أوروبيا من غرب إسطنبول إلى الحدود البلغارية. لكن خلافا لذلك طردت الدولة العثمانية من الفضاء البلقاني. إيش يعني هذا؟ يعني خسرت الدولة العثمانية أهم منطقة كانت تغذيها بالاقتصاد. هذه واحدة، هذه يعني الدولة العثمانية كانت تعيش على البلقان من ناحية إيش؟ إن البلقان فيها دخل هائل جدا، إنتاج زراعي كبير، فيها موارد كثيرة جدا، وكانت الدولة العثمانية تستفيد جدا من البلقان. انهار اقتصاديا، هذه إذا مشكلة كبيرة في دولة أوريدي، دولة كانت مدينة عندها 80 مليون جنيه استرليني، يعني بحدود بذلك 400 مليون، بحدود يعني الآن مليارات الدولارات، كانت ديون هائلة جدا للدول الأوروبية. تتحكم الدول الأوروبية بخزينة الدولة العثمانية من أجل سداد هذه الديون، فالدولة العثمانية كانت أصلا إشكاليتها الاقتصادية هائلة. ثم نأتي بعد ذلك إلى بعد سقوط البلقان، بدأنا نشعر أن الدولة العثمانية الآن ضعيفة، والقادة الشباب هؤلاء بدوا يشعروا بأنهم لابد لهم من أن يفعلوا شيء. إحنا نتكلم الآن 1914 اندلعت الحرب العالمية الأولى. بالأساس الحرب العالمية الأولى ما بين مين؟ النمساويون، الإمبراطورية النمساوية الهنغارية هاجمت على الصرب، روسيا حليفة الصرب أرثوذكس، فجاءوا لنصرة الصرب، فانضمت روسيا للصرب. ألمانيا انضمت لدولة الإمبراطورية الهنغارية النمساوية. بالمقابل بدأت ألمانيا بهجوم على طبعا روسيا، وبدأت ألمانيا بهجوم على بلجيكا. هنا اضطرت بريطانيا أن تدخل في الحرب لنصرة بلجيكا وكذلك فرنسا حليفة بريطانيا. وهنا أصبح عندنا حرب عالمية فيها محورين، محور تقوده ألمانيا ومعها الإمبراطورية النمساوية، ومحور آخر تقوده طبعا بريطانيا في هذا الحال ومعها روسيا وفرنسا. في كلتا الحالتين لو نظرت إلى الخارطة، لو كنت أنت تجلس اليوم وتفكر، تقول أنا ما شأني بهذه الحرب؟ هذه حرب فيها عدو لي اسمه روسيا من طرف، يحارب عدو آخر اسمه الإمبراطورية النمساوية اللي أخذت مني البوسنة والهرسك وأجزاء كبيرة من البلقان. فأنا حقيقة إيش مصلحتي في أن ينتصر أحدهما على الآخر؟ مصلحتي إذا انتصر أحد أن يكون ضعيف وهو منتصر، ومصلحتي إذا هزم الآخر فأنا سعيد، هذا جيد. فبالتالي الدولة العثمانية استراتيجية لم يكن هناك ضرورة جيوسياسية أمنية لمصلحة الأمن القومي ملحة للدخول في الحرب للأسف الشديد. لكن الأجواء النفسية الموجودة لدى الشباب الذين يقودوا الدولة هنا، وعلى رأسهم أنور باشا وزير الحربية طبعا صغير السن كما قلت لكم 32 سنة يعني في ذلك الوقت، كانوا متحمسين للدخول في الحرب، لأنهم رأوا في الأيام الأولى للحرب أن ألمانيا متفوقة وقوية. كان لديهم قناعة أن الجيش الألماني لا يهزم، ولذلك لو انضمينا لألمانيا نحن نستطيع أن نستعيد سيطرتنا على أراضينا التي احتلتها روسيا في شرق وفي شمال تركيا، ويمكن لنا مستقبلا حتى أن نستعيد مكاناتنا في الأراضي الأخرى التي خسرناها في البلقان. فأصبح لدى عصبة الاتحاديين، لدى الحكومة الاتحادية أو لدى هؤلاء الثلاث تحديدا، رأي بدخول الحرب. وهذا الرأي عرضه كل الحكماء في الدولة العثمانية. يعني السلطان عبد الحميد كان لا يزال حيا، وجاءه بعض الناس منهم واستشاروه ورفض، قال لهم هذا لا شأن لنا به، ما لازم ندخل معهم في هذا الشيء. سعيد حليم باشا اللي هو كان أيضا الصدر الأعظم يعني رئيس الوزراء أيضا رفض وقرر أن يستقيل. وزير المالية في الدولة العثمانية مع ثلاثة من الوزراء أيضا رفضوا واستقالوا من الشريف حسين بن علي. كان هنا تأتي النقطة، الشريف حسين بن علي كان حاكما أو كان أميرا على مكة، وعين في زمن السلطان عبد الحميد في 1908 قبل أن يخرج السلطان عبد الحميد بسنة. فالاتحاديين حاسبينه على مين؟ على السلطان عبد الحميد. أيضا السلطان كتب رسالة يقول لهم فيها يا إخوان هذه الحرب اللي صايرة في أوروبا لا ناقه لنا فيها ولا جمل، أرجوكم نبعد عنها. لكن الشباب هؤلاء قرروا أنه أبداً إحنا لابد لنا من أن ندخل في هذه الحرب حتى نستعيدها. لأنه جمال باشا كان وجهة نظره أنه إذا ما دخلنا في الحرب
سنقول نحن نكرات لا قيمة لنا في النظام الدولي الذي سيتشكل بعد الحرب. وجودنا في الحرب يخلينا نكون جالسين على الطاولة، أما خروجنا منها يعني خروجنا من التاريخ، وبالتالي لا، إحنا أصلا دولة ضعيفة. وجودنا في هذه الحرب سنقوم إن شاء الله مع الطرف المنتصر، نعيد مكانتنا وهيبتنا في أوروبا ونعود مرة ثانية إلى ما كنا عليه في السابق. هذا رأي جمال باشا، وكان رأي جمال باشا الانضمام إلى فرنسا، تحالف مع فرنسا مش مع ألمانيا. أنور كان له علاقات خاصة مع ألمانيا، طور علاقات عسكرية مع ألمانيا، الجيش العثماني كان يدرب من مدربين ألمان، الألمان فتحوا قنوات اتصال، وعدوا بأموال كثيرة جدا لخدمة يعني الدولة المفلسة في ذلك الوقت، وبتسليح كامل للجيش العثماني. وهكذا قرر قرار الثلاثة على أن ينضموا إلى ألمانيا في الحرب العالمية الأولى، وانضموا في يعني أكتوبر، نهاية أكتوبر في 1914، بعد يعني شهرين أو ثلاث شهور من بداية الحرب. طيب كويس جدا، إذا الآن الدولة العثمانية دخلت الحرب. لما دخلت الدولة العثمانية الحرب هزمت هزيمتين منكرتين في أول كم في شهر. الهزيمة الأولى طبعا هنا أيضا مرة ثانية أنور باشا قاد بصفته وزيرا يعني للحربية، وهذا يعني للأسف الشديد الذي وقع، كان صغيرا في السن، لم تكن لديه الخبرة العسكرية الهائلة، قاد الجيش الثالث العثماني، جيش النخبة العثمانية، في معركة ضد الروس في ساري قامش. اختار شهرا لا ينبغي لأحد أن يقاتل فيه، خاصة في الأراضي الباردة، وكما تعرفون روسيا لم تهزم أبدا، لكن هزمت كل الجيوش التي جاءتها بسبب الطقس الثلوج. هي هزمت نابليون بسبب الثلوج، هزمت هتلر بسبب الثلوج، هزمت العثمانيين في زمن سليم الأول عندما حاولوا أيضا أن يقاتلوا في أراضي روسية، الثلوج أدت إلى تجمد كثير من الجنود وعادوا، هذا القرن السادس عشر، لسه التاريخ العثماني يعني حاضر على ذلك. لم تهزم أبدا الإمبراطورية الروسية إلا من قبل المغول بالمناسبة، لأن المغول كانوا معتادين على مثل ذلك، وبالعكس المغول استخدموا الثلوج ودخلوا فيها، واستخدموا المسطحات المائية المجمدة ودخلوا، واستطاعوا أنهم يحتلوا يعني عدد يعني جزء شاسع من الدولة الروسية. لكن أي حرب أخرى تمت في الشتاء كانت هزيمة محققة للجيش الغازي، لأن الشتاء الروسي شتاء قارس جدا. أنور باشا قاد الجيش العثماني إلى ساري قامش وهزم هزيمة منكرة، كان في عندنا 90,000، معظمهم ماتوا من البرد، معظمهم ماتوا من البرد، ولم ينجوا منهم إلا آلاف قليلة جدا، وأبيدت تقريبا الفرقة الأساسية، فرقة النخبة في الجيش العثماني، وعاد هو مرة ثانية إلى إلى إلى إسطنبول. هذه هزيمة الأولى وأخطر هزيمة للدولة العثمانية. الهزيمة الثانية كانت لجنرال ثاني أو لباشا ثاني اللي هو جمال باشا. جمال باشا قاد الجيش الرابع من فلسطين عبر سيناء إلى قناة السويس. مرة أخرى التحضير كان ضعيف، الإعداد لخطوط الإمداد لم يكن قويا بشكل كافي، الاستخبارات البريطانية كانت على علم بكل هذه التحركات، لأنه لأول مرة بدخل في التاريخ يعني لأول مرة الاستطلاع الحربي الجوي، الاستطلاع الجوي، فالطائرات بس بدأت تنقل الأخبار للبريطانيين. البريطانيين استعدوا جيدا عند القناة، لما وصل الجيش المنهك إلى قناة السويس واجههم البريطانيون بالمدافع والرشاشات وقتلوا عدد كبير من الناس، وانسحب الجيش العثماني مرة ثانية وانهزم من هذه المواجهة. فهذه الهزيمة الأولى كانت في ديسمبر 1915، والهزيمة الثانية أيضا كانت في بعدها بشهور قليلة. وهنا رأى الغرب أنه الفرصة مناسبة لاحتلال إسطنبول، فتوجهت أساطيلهم نحو الدردنيل، باعتبار أنهم إذا عبروا الدردنيل سيصلوا إلى البوسفور، يسيطروا على البوسفور، سيطروا على إسطنبول، فتحوا خطوط الملاحة البحرية مع روسيا التي كانت محاصرة، لأن العثمانيين أغلقوا خطوط الملاحة، لأن في حالة الحرب أغلقوا خطوط الملاحة مع روسيا، ويخفف الضغط عن روسيا لأن ألمانيا كانت تتقدم في الأراضي الروسية. الدردنيل كانت النقطة المضيئة في كل الحرب بالنسبة للدولة العثمانية، اللي احنا جاليبولي، لأن نتكلم عن معركة جاليبولي. جاليبولي للدردنيل كان وقتها تشرشل هو
أدميرال البحرية البريطانية، قائد البحرية البريطانية، أمر بمعركة الدردنيل 250 يعني ألف جندي من البريطانيين والنيوزيلنديين والأستراليين، جاءوا وحاولوا أن يقتحموا الدردنيل. استعدادات الجيش العثماني كانت ممتازة بحضور ألماني قوي بالمناسبة، وقيادة الجيش ذاك الوقت كانت ألمانية. قاتلوا قتالا شرسا، وضعوا ألغام، دمرت السفن، ثم بعد ذلك اضطرت السفن أن تفرغ رجالها على الشاطئ ويعملوا إنزال بري. فواجههم العثمانيون بالسلاح وقاتلوا قتالا عنيفا، واستمرت المعركة لأكثر من سنة. وهذه المعركة خسر بها الحلفاء أكثر من 250 ألف قتيل، وهي أكبر خسارة للحلفاء في الحرب العالمية الأولى. وخسر الجيش العثماني أيضا 250 ألف، لكن نتيجتها كانت هزيمة الحلفاء، وهذا كانت لحظة انتصار عظيمة للجيش العثماني في غاليبولي. وغاليبولي بالمناسبة معركة قاتل فيها العرب والترك والكرد وكل الجنسيات التي كانت منضوية تحت الدولة العثمانية، لأن الجيش العثماني كان في ذلك الوقت يمثل كل هذه الشعوب التي قاتلت. فلما يحتفل الدولة التركية اليوم، تحتفل إلى اليوم بانتصار غاليبولي، هو حقيقة آخر معركة أو من أهم المعارك التي انتصر فيها الجيش العثماني بحضور كل أطياف الأمة التي قاتلت في ذلك الوقت تحت الفضاء العثماني. لكن للأسف انتصار غاليبولي لم يكن مثمرا، بمعنى ما أدى إلى انتصارات أخرى كثيرة. فبدأ الجيش العثماني بعد ذلك يتراجع، والنقطة الخطيرة والمفصلية أصبحت عندما رأى البريطانيون أنه لابد من فصل الجبهة العربية عن الجبهة التركية من خلال الاتصال مع الشريف حسين بن علي. وحديث الاتصال بالشريف حسين بن علي هذا حديث مؤلم لنا جميعا الحقيقة. فكرة الدولة العربية الواحدة التي كانت تداعب أفكار وأحلام الجمعيات السرية العربية، جمعية العهد وجمعية العربية الفتاة والشريف حسين بن علي، في تأسيس دولة عربية مستقلة على عموم أراضي جزيرة العرب من اليمن إلى أقصى حدود الشمالي في الشام مع العراق طبعا، كانت هذه الفكرة البديعة التي يعني موجودة في عقولهم تداعب مخيلاتهم، وهذا السبب اللي دفعهم للاتصال بالدولة البريطانية التي خانتهم. ولذلك الخيانة الغربية للأحلام العربية حقيقة بدأت في ذلك العهد وما زالت مستمرة إلى يومنا، هذا لم تتوقف أبدا. عندما فاوض الشريف حسين بن علي مع ماك ماهون اللي هو المندوب السامي البريطاني في القاهرة في ذلك الوقت ما يعرف بمراسلات الحسين ماك ماهون، 10 رسائل تم تبادلها في عام 1916 يعني في تلك الفترة، كان طلب السلطان الشريف حسين بن علي بسيط وهو في مكة. يعني الشريف يكتب له رسائل يقول له احنا بدنا دولة مستقلة عربية حدودها كذا وكذا وكذا، وحدد كل حدود جزيرة العرب بشكلها المعروف لدينا اليوم بما فيها طبعا الشام الكبير وبما فيها كذلك العراق. والبريطانيون أوهموا الشريف في مراسلاتهم، انت اليوم اقرأ يعني اذا سمحتوا ادخلوا على مراسلات الشريف حسين بن علي مع ماك ماهون، انظر الى صياغة الرسائل. الشريف يطالب بأشياء واضحة، ماك ماهون

أيضا بشكل إيجابي إلى أن تكون الخلافة بين العرب. طبعا هذا شيء جميل يداعب أحلام السلطان الشريف حسين، يعني يكون خليفة، وأنه لا بأس أن يكون في دولة عربية مستقلة، وطموح العرب في دولة مستقلة شيء عظيم وجميل. وأعطوهم وعود في النص الإنجليزي مموهة، في الترجمة العربية أكثر وضوحا باتجاه الخداع. تخيل اليوم عندنا النص الإنجليزي وعندنا النص العربي، لما تقارن النص الإنجليزي واضح أنه كان يتكلم بشكل عام، والنص العربي يغير بعض التفصيلات في ترجمات الحرفات حتى بعض الفواصل لكي يبدي أنه بريطانيا موافقة على المشروع هذا بشكل كامل. فالعرب انساقوا وراءه واتفقوا مع البريطانيين على إطلاق ما سمي في حينه بالثورة العربية الكبرى، التي انطلقت بقصد ضرب العثمانيين وطردهم من الأراضي العربية والوقوف إلى جانب الحلفاء في الحرب، حرب العالمية الأولى. وفعلا انطلقت الثورة في من مكة بقيادة الشريف حسين بن علي في 1916، وبدأت الجيوش العربية أو المجموعات العربية المقاتلة تأخذ أراضي، تطرد العثمانيين من مدينة، من مكة طبعا، ثم بعد ذلك وصولا إلى العقبة، وصولا إلى فلسطين، قطع خطوط الإمداد، سكك الحديد، دمشق إلى آخره، حتى طردوا العثمانيين. وكان حقيقة هناك دور حقيقي تاريخي مهم جدا للعرب في إسقاط الخلافة العثمانية، أو طرد، لنقول طرد المصطلح الصحيح يعني، العثمانيين من الأراضي العربية في هذه اللحظة، وانتصار الحلفاء في البريطانيين والفرنسيين على العثمانيين. هذا شيء موجود في التاريخ، ما في لا يجب أن ننكره، يعني شيء حدث. كل ذلك تحت أمل أنه الدولة العثمانية ستنهار، لأن الشريف حسين تقديره الاستراتيجي كان أنه الدولة العثمانية ستنهار. إذا انهارت الدولة العثمانية يجب علينا أن ننقذ ما يجب إنقاذه، وبالتالي نحن كعرب نؤسس لأنفسنا دولة عربية، مملكة، سيكون هو الملك طبعا، ويمكن مستقبلا خلافة يكون هو الخليفة، وبالتالي احنا بنستطيع انه نقود هذا المستقبل. لكن تقدير الشريف حسين بن علي ومن معه، الأمير فيصل طبعا والأمير عبد الله والآخرين ممن كانوا يشيرون عليه، تقديرهم لوفاء الإنجليز كان مبالغ به وغير مبرر. انا لا اعرف يعني لماذا للحظة ما تخيلوا جميعا يعني ان الإنجليز لا يمكن ان يغدروا بالعهد، فوقفوا موقفا صارما ضد أي محاولة لإقناعهم بأن الإنجليز يكذبون عليكم. يعني في 1917 طبعا أنا حتى أقول لكم، لما انطلقت الثورة العربية في شهر 6 عام 1916، كان البريطانيون والفرنسيون قد وقعوا اتفاقية سايكس بيكو قبلها 10 أيام. يعني إحنا أطلقنا الثورة العربية الكبرى ضد العثمانيين على أمل تأسيس دولة عربية واحدة بوعد بريطاني لنا بذلك، وكان البريطانيون قد كذبوا علينا وخدعونا ووقعوا اتفاقية سابقا مع الفرنسيين في والروس في 1916 قبل 10 أيام من انطلاق الثورة العربية الكبرى. طبعا كانت اتفاقية سرية ما كنا نعرف بها. الذي حدث بعدها شيء عجيب في التاريخ من غرائب الأشياء التي حدثت، انهارت الدولة الروسية القيصرية وسيطر البلاشفة الشيوعيون على الحكم في موسكو. إيش عملوا 1917؟ راحوا فتحوا الأرشيف، وجدوا اتفاقية، موجود في هذه الاتفاقية تقسيم للدول للمنطقة العربية للأراضي العثمانية في العالم العربي، تقسيم واضح اسمه سايكس بيكو. طيب كويس جدا. وكانوا جزء من التقسيم الروس القياصرة، لأن الروس القياصرة أيضا في اتفاقية سايكس بيكو هذه كانوا موقعين عليها لكي يأخذوا أجزاء من الدولة العثمانية في حال سقوط الدولة العثمانية، اللي هي منطقة الشرقية ومنطقة البوسفور. طيب جدا. فقرر البلاشفة، لأنهم كانوا فكرة أنه إحنا لازم ننشر كل شيء لنفضح النظام السابق، نشر اتفاقية سايكس بيكو. نشرت اتفاقية سايكس بيكو في شهر 12 سنة 1917، ونشرت في جريدة برافدا الروسية، ثم انتقلت إلى الصحف العالمية ونشرت في الصحف العالمية جميعا وترجمت، وتكلم بها الخطباء، وتكلم جمال باشا فيها، وأرسل رسائل إلى الشريف في ذلك الوقت فيصل ابن الحسين، وإلى الشريف عبد الله بن الحسين، وإلى قادة الثورة العربية الكبرى، وقال لهم الإنجليز يكذبون عليكم،
لا يوجد

0: يوجد لكم استقلال كما تزعمون. تعالوا نعود مرة ثانية، عودوا إلينا لكي نقاتل هؤلاء المستعمرين، سيستعمرون أرضكم. ووصل الخبر للشريف حسين بن علي، والشريف حسين بن علي قال جمال باشا يريد أن يعمل فتنة بيننا، وهذا الكلام مستحيل يكون. فكتب رسالة إلى المندوب السامي البريطاني في القاهرة يستفسر، يقول له والله وصلني خبر من جمال باشا أنه في اتفاقية كيت كيت كيت كيت. فهذاك رد عليه رسالة عجيبة جدا، قال له شكرا لك على إرسال الرسالة التي أعلمتني بها بأنه قد وصلك خبر من جمال باشا، ونحن نقدر لك هذا الخبر، هذا الموقف، وجزاك الله خير وبارك الله فيك. ولم ينفي بتلك الرسالة أن هناك اتفاقية، ومع هذا استمر العرب في القناعة أن الإنجليز سيعطوننا استقلال. ثم من بعد ذلك انتشر الخبر بشكل رسمي وبشكل لا يقبل حتى في الصحف العربية في ذلك الوقت. سايكس بيكو، هل احنا نتكلم احنا 1918، بعد سنتين يعني الآن احنا وصلنا من سايكس بيكو التي وقعت. يعني غضب الشريف حسين لما قرأ عنها، فكتب رسالة غاضبة إلى إلى إلى السلطات البريطانية في القاهرة، التي كتبت له رسالتين تنفي، تقول هاي اتفاقية قديمة ومش مؤكدة ومش نهائية، وهذا حكي بيننا وبين الفرنسيين، ما يأخذ بالك، أنت استمر معنا وإحنا إن شاء الله أمورنا طيبة. هذه الخديعة الكبرى، هذه الخيانة التي قام بها الإنجليز لأحلام وطموحات العرب في استقلال وتأسيس دولة، كانت في الحقيقة بتصميم مسبق. لما تقرأ اليوم مذكرات مكمهون الذي كان يفاوض الشريف حسين، وتقرأ مذكرات لورنس الذي كان مستشارا عند العرب للأسف الشديد في الثورة العربية الكبرى، ستجد أنهم أجمعوا في أثناء التفاوض على أن عملية التفاوض هذه القصد منها الخداع، من أجل جر العرب إلى مواجهة مع العثمانيين وإضعاف العثمانيين، ومن أجل أيضا إضعاف سلطة الخليفة العثماني الموجود على المسلمين في الهند، لأنه كانت بريطانيا تسيطر على الهند ولا تريد للمسلمين الهنود أن يكونوا تابعين للسلطان، يعني وجدانيا على الأقل يعني. فالذي حدث أننا خدعنا، وخدعنا بإصرار من قبل الخادعين، وبإصرار على قبول الخديعة من المخدوعين. ولم نصدق أن الإنجليز قد خدعونا إلا في وقت كان الأمر فيه قد حسم، وانهارت الدولة العثمانية، وانتصر الحلفاء في الحرب، وألقي بنا على هامش كل المسائل المتعلقة بالتفاوض في مؤتمر فرساي، ووضعت أرضنا تحت الاستعمار الفرنسي وتحت الاستعمار البريطاني، ووضعت فلسطين تحت الاستعمار البريطاني أيضا، وخرجنا تماما من المعادلة. أعطي الشريف حسين لقب ملك الحجاز، كان ينبغي أن يكون ملك العرب بناء على الرؤية الأساسية اللي وضعت في 1914 في دمشق، وثيقة دمشق المشهورة يعني 1714-1915 اللي وضعها الجمعيات العربية، جمعية العهد وجمعية العربية الفتاة، بالإضافة إلى الشريف فيصل ابن الحسين، اتفقوا على حدود الدولة العربية القادمة. هذا الكلام لم يحدث. قسمت المنطقة التابعة للدولة العثمانية، الشام قسمت كما تعلمون إلى ما إلى سوريا، وريد أن تقسم إلى 4 دول، ولبنان الكبير، بالإضافة إلى وضعة العراق تحت الانتداب. كلمة الانتداب اصطنعت من قبل في تلك المرحلة، يعني إحنا الأساس استعمار، لكن حتى يعني اللفظ يكون شوي مهذب، وضعوا كلمة جديدة جدا اسمه الانتداب، الانتداب على الشعوب التي تم تحريرها من العثمانيين. وهذا الانتداب فقط من أجل أنهم الشعوب مش مؤهلين للحكم، إحنا بس بندير بالنا عليهم شوي حتى يتأهلوا ونعطيهم استقلال. هاي الفكرة الجوهرية، لكن تحول طبعا كما تعلمون إلى استعمار حقيقي، يعني وتدخل مباشر في واقعنا العربي، وصولا إلى تسليم فلسطين طبعا إلى عصابات صهيونية، وسقوط القدس في 1948 بدأت في تلك اللحظة من 1917 يعني. ولذلك الحلم العربي في تأسيس دولة عربية على حدود جزيرة العرب كان حلما من السراب، والواقع كان واقعا غربيا أملته موازين القوة، وكان الخداع فيه جزءا أصيلا من تصميم المبادرة التي وضعت أمام الشريف حسين بن علي، وبقي الخداع من يومها إلى يومنا هذا الاستراتيجية الكبرى التي تتعامل بها القوى الغربية مع أرضنا، مع دولنا العربية للأسف الشديد. وبقينا إلى يومنا هذا نرتكب نفس الخطأ الاستراتيجي بأن نقبل خديعة الخادعين، وأن نحاول قدر الإمكان أن نقنع أنفسنا بأن المصلحة تقتضي أن نسير في هذا الركب أو ذاك الراكب للأسف الشديد. فما وقع، ليش أنا بقول هذه اللحظة خطيرة جدا، لحظة الحرب العالمية الأولى وما تبعها والثورة العربية الكبرى، يعني هذه لحظة تأسيسية ولدت فيها كل الأمراض التي ما زلنا نعاني منها اليوم، أمراض القطيعة، أمراض الضعف والهزيمة، أمراض التبعية، أمراض التجزئة، أمراض الاستغفال، وأمراض غياب الثقة بالنفس، أمراض غياب مفهوم الأمن القومي المشترك، كلها بنيت في تلك اللحظة. وما زال هذا القرن الماضي قرن خديعة وقرن إهانة وقرن قطيعة، وما زلنا نعيش تداعيات الحرب العالمية الأولى لم نخرج منها إلى يومنا هذا للأسف الشديد. شكرا جزيلا لكم، نلقاكم في الحلقة القادمة. السلام عليكم.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا ام السرايا والشط ويلا.
3: راديو سرايا اف ام 99.3.
1: راديو سرايا اف ام 99.3.
4: برنامج فقه العصر مع الدكتور فضل مراد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون إلى برنامجكم فقه العصر مع حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. سنتكلم اليوم في هذه الحلقة عن التبرع بالأعضاء. طبعا هذه مسألة جديدة ومعاصرة جدا، لم تكن قد طرقت في الفقه المتقدم في أي مذهب من المذاهب، أن يتبرع الإنسان بأعضائه، بكليته، بدمه، بأن يزرع له عضو من مكان إلى مكان. وقد قلنا في حلقة سابقة أن من إشكاليات البحث في فقه العصر أن البعض يحرص كل الحرص أن تكون المسألة قد تكلم عنها في الفقه المتقدم، وبينا أن هذا خطأ، لأنه ليس كل المسائل تكلم عنها الفقهاء المتقدمون، خاصة المسائل المعاصرة. بعضهم يريد أن يشبهها بمسائل نادرة جدا وغريبة وعجيبة، وهو يدل على أمرين. الأمر الأول على سعة أفق العلماء والفقهاء المتقدمين، وعلى ضيق نظر الباحث المعاصر الذي لا يريد أن يتجاوز النظر ما نظر فيه السابقون، وهذا خطأ يؤدي إلى منتوج خاطئ في النظر الفقهي. الله سبحانه وتعالى كرم هذه النفس البشرية، فقال سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم، بني آدم، وحملناهم في البر والبحر. فالتكريم الإنساني هو من هبة الله سبحانه وتعالى، هو هبة من هبات الله عز وجل، فالإنسان مكرم على كل مخلوقات، على كل من كرمه الله سبحانه وتعالى عليه. ولقد كرمنا بني آدم، وهذا التكريم له مظاهر كثيرة جدا. من هذا التكريم: تكريم في خلقه، التكريم في تصرفاته، التكريم في استخلافه في الأرض، التكريم في الوحي إليه، في أن جعل فيهم الأنبياء والرسل والمصلحون، والأنبياء والرسل والمصلحين. فهذا نوع من التكريم، التكريم أن أنزل لهم دستورا خاصا ينظمهم بعيدا عن البهائمية وبعيدا عن الملائكية الجبرية، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالإنسان مخلوق وسط بين هذا وبين ذا، فأنزل الله له هذا الدستور العظيم، وأنزل وختمه بهذا الدستور وهو القرآن الكريم: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه هدى. سواء جعلتها لا ريب فيه ووقفت، أو قلت فيه هدى، أو قلت لا ريب فيه هدى للمتقين، المعاني كلها متسقة والمعاني كلها صحيحة ومقصودة، لأن اللفظ القرآني إذا احتمل فليحمل على جميع معانيه. فتكريم الإنسان، أن من مظاهر تكريم الإنسان أن الإنسان لا يباع ولا يشترى. الإنسان الجسم الإنساني والبدن الإنساني مملوك لله سبحانه وتعالى، ولا يحق للإنسان يتصرف في بدنه إلا بما أذن الله. فلا يحق الإنسان أن يؤذي بدنه أو أن يجرحه. ولذلك اختلف الفقهاء في ثقب الأذن التي تكون للأنثى وهي صغيرة بغية تعليق الحلية، فقالوا هو إيلام، هل يجوز إيلام الحي؟ هل يجوز إيلام البدن؟ فقيل هو إيلام محتمل موافق لمقصود الشرع من في هذا الكائن، في هذه المرأة، لأن الله سبحانه وتعالى قال أو من يشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وجرت على هذه العادات وهو إيلام غير شديد أصلا. فالشاهد من هذا أنهم درسوا وناقشوا مسألة الإيلام التي تحصل للأنثى من ثقب الأذن، وكذلك في الختان، ولذلك قالوا لا تكشف العورة ولا يؤلم هذا الألم إلا لواجب، فهو دليل على الوجوب، وإلا لما كشفت العورة ولما تأدى إلى الألم. ولولا الإذن الشرعي والتشريع لما جاز أن يقطع ذلكم الموضع. فإذا التصرف في البدن لا يجوز إلا بما أذن الله سبحانه وتعالى به، ولذلك حرم تغيير خلق الله، وكان تغيير خلق الله منابذا ومنافيا للفطرة البشرية. قال سبحانه وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. فقوله سبحانه وتعالى ذلك الدين القيم راجع إلى فطرة الله التي فطر الناس عليه، لا تبديل لخلق الله، هذا نفي يراد به النهي وهو أبلغ من النهي، ثم عززه بقوله سبحانه وتعالى ذلك الدين القيم، وهي بقاء الفطرة على ما هي عليه وبقاء خلق الله على ما هو عليه. وقال سبحانه وتعالى والتين والزيتون وطور سينين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن تقويم يعني بالنسبة لغيره من المخلوقات، ثم رددناه أسفل سافلين في مراحل في حياته. وفي هذه الصورة العظيمة بيّن أمرين وأصلين، بيّن أصل الخلق وهو الأحسن تقويم، وبيّن أحسن الحكم. ففي أولها بيّن أحسن التقويم وأحسن الخلق، وفي ختامها بيّن أن الذي خلق فأحسن الخلق هو الذي حكم فأحسن الحكم، أليس الله بأحكم الحاكمين. فانظروا كيف جمع بين الحكم الحاكمية وبين الخلق، فهو أحسن تشريع وأحسن خلق وأحسن تكوين، فقد جمعت هذه الصورة بين هذين الأصلين. ولذلك كان التغيير في الخلقة البشرية من عمل الشيطان ومن وساوسه. قال سبحانه وتعالى عنه، عن إبليس، ولآمرنهم، انظر إلى لفظ الأمر، ولآمرنهم، فكأنه عليه له عليهم سلطان، فهذا يدل أنه أن الأمر متجه إلى من له عليهم سلطان وهم الذين ليسوا بعباد الرحمن، فأصبح الشيطان وليا لهم وآمرا لهم، فليغيرن خلق الله، ولآمرنهم فليبتكن آذن الأنعام أي شركا. فكان إذا حصل أمر ما من مرض أو من ألم أو من حادثة، بوتكت أذن الشاه أو البقرة بهدف جعلها نذرا لجن أو لشيطان أو لصنم أو لشجر أو لشيء ما بقصد دفع الضرر، ولأمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام. وقد رأينا من هذا، وهذا لا يجوز أن تبتك آذان الأنعام تزلفا وتقربا للشياطين وللجن ونذرها لهم، نذرا للشياطين وللجن وشركا بالله سبحانه وتعالى. ولأمرنهم فلا يغيرن خلق الله، تغيير خلق الله سبحانه وتعالى محرم، ولذلك حرم هذا، حرمت أنواع التغيير الظاهر، تغيير الظاهر حرم، التغيير الظاهر، تغيير الظاهر جاءت بها نصوص، مثل قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله النامصة والمتنمصة. النامصة هي التي تنمص وتنتف شعر حاجبها فتنتفه وتدققه، ولعنت المتفلجات التي تبرد أسنانها لطلب الحسن، وهذه كذلك من الكبائر، لأن اللعنة لا يكون إلا لكبيرة من الكبائر. فيستنبط من هذا أن التغيير محرم، لأنه ليس بمزاجك أن تغير، ليس بمزاجك أن تغير خلق الله سبحانه وتعالى. الذي لا يعجبه أنفه على طول يذهب إلى عملية تجميل، هذا تغيير لخلق الله لا يجوز. إن كان هناك تشوه خلقي، إن كان هناك حادثة حصلت، فعند ذلك يكون من باب العلاج والمعالجة. أما أن يحصل تغيير خلقي من نفخ بالبوتوكس ونحوه من التغييرات الخلقية، وشد للوجه وللأعضاء، وتحويل للأنف وللأعين، فهذه من الأمور الداخلة تحت الأعمال الشيطانية محرمة. ولأمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فإذا المسلم والمؤمن يقتنع بما أعطاه الله سبحانه وتعالى، وهو جميل في أحسن تقويم، لكنه الهوى وشياطين الهوى والموضة والتجميل، وهذا مسدود في الشرع. الشريعة جاءت لإخراج الإنسان عن داعية الهوى، لكن إن كان هناك تشوه واضح، إن كان هناك تشوه واضح في البدن نتيجة لخلق، نتيجة لتشوه خلقي كاجتماع الحاجبين مثلا، كحصول مرض في الأنف، التهاب مثلا، حصل عملية جراحية فتشوه الأنف، فحين ذلك لا بأس من تعديله، ولا بأس من تعديل الحواجب حين التصاقها. وكذلك إن حصل لا قدر الله سبحانه وتعالى، عافانا الله وإياكم أجمعين، حصل حريق، حصل حادثة، فحصل نوع من التشوه، فالتجميل هنا جائز لأنه معالجة، والمعالجة جائزة. فإذا هذا يعطينا أن التصرف في البدن ليس على المزاج ولا على الهوى. ولذلك يأثم من قال لفلان اقطع يدي وأنت حل. بعض الفقهاء يقول قد أهدر دم نفسه، أولا لا يجوز له أن يقدم على ذلك، لكنه مع ذلك يسقط عنه الضمان، لأنه شبهة، يسقط عنه القصاص، والقصاص يسقط بالشبهات. فمثله كمثل شخص قتل شخصا خطأ أو عمدا، فالمقتول قال هو حل من دمي وقد سامحته، ولا، فهذه شبهة تدفع عنه القصاص، ولكن يبقى التعزير، ويبقى مسألة الديات، ومسألة الحقوق الأخرى، هذه نظرها قضائي، لأن بعض الحقوق يتعلق بها نظر الجماعة ونظر أمن المجتمع. وإذا قال الفقهاء الاغتيال لا، قال بعض الفقهاء وهو نظر صحيح كمالك عليه رحمة الله تعالى، قتل الغيلة لا يصلح فيه التنازل الورثة، لأن القتل الغيلة يتعلق بأمن المجتمع، فهو حق من حقوق المجتمع وحق لله سبحانه وتعالى، فلا مدخل فيه للعفو. فإذا نخلص من هذا إلى أنه لا يصح أن يتصرف الإنسان ببدنه على حسب مزاجه وعلى حسب الهوى، فإن الله كرم هذا البدن وكرم هذا الإنسان البشري حياً وميتاً، ولذلك فهو طاهر حياً وميتاً. وإنما طهارة الكفار التي ذكرها الله سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم، هذا نجاسة معنوية على الصحيح، نجاسة معنوية لأنهم كانوا يدخلون مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن لم يكن يغسلوا ما لمسوه بأيديهم، وقد استقى النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة امرأة مشركة وكان يأكل عند أهل الكتاب وأكل من الشاة المسمومة وكان يأكل عند يهودي. فالمعاملات البشرية بين المشركين وبين أهل الكتاب وبين المسلمين مجتمع إنساني، هذا مجتمع إنساني. فالمقصود إنما المشركون نجس يعني الاعتقاد وليس العرق، ولذلك أباح الله المسلم أن يتزوج الكتابية، يتزوج النصرانية وتزوج اليهودية لأنها ذات كتاب، ولو كانت نجسة، نجسة العرق ونجسة اللعاب ونجسة البدن لأمرنا لكان مشقة على المسلم، ولما كان في تزويجها إلا المشقات، لأنه سيؤمر بتطهير البدن ويؤمر بتطهير الثياب ويؤمر بكثير من الأمور. فكرم الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان، وكذلك كرمه فحفظ حقوقه حيا وميتا، وقال بل حرمة المقابر والمشي عليها لها أحكام معينة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم ميت ككسره وهو حي، كسر عظم ميت ككسره وهو حي، فهو نفس الإيلام ونفس التحريم، فهو فالجثة والبدن يصان. إذن ما حكم التبرع بالأعضاء وبيع الأعضاء، وسواء كانت أعضاء أحادية أم ثنائية أساسية، تبرع من حي لميت، من أخذها من حي، أخذها من أقصد من ميت لحي، أخذها من حي لحي، من صغير لكبير، من جسد الإنسان إلى نفسه، ما حكم هذه الأمور؟ فبعد هذه المقدمة، في المقدمة التكريمية التي بينا فيها تكريم الإنسان وأنه لا يحق له التصرف ببدنه وأنه لا يملك بدنه لأن المالك للبدن هو الله سبحانه وتعالى، ننطلق من خلال هذا إلى حكم التبرع بالأعضاء، وسنبينها في حلقة قادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وإلى لقاء آخر.
1: برنامج فقه العصر مع الدكتور فضل مراد.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم والطريق إلى النجاح. واتكلمنا في أكتر من محطة لغاية دلوقتي من ساعة ما بدأنا بنتكلم. أول محطة الأساسية والجذور النجاح التوكل على الله سبحانه وتعالى. بعد كده تعرف قدراتك أنت اللامحدودة عشان ما تتلخبطش بين القدرات والإمكانيات، ما تتلخبطش بمؤثرات الحياة. فعرف قدراتك اللامحدودة وعارف إمكانياتك وبتستخدم القدرات في الإمكانيات وتحطها في الفعل، بتجيلك نتائج. مش مبسوط من النتائج، ارجع تاني وقيم الفعل اللي انت حطيته. ما تقولش انا، وكلمنا لو قلت انا وحطيت وراها اي حاجة سلبية وكررتها اكتر من مرة هتصبح اعتقاد، ولو كررتها اكتر من مرة هتبقى برمجة راسخة تطلع تلقائيا، لان العادات بتتكون كده. مجرد فكرة كررتها اكتر من مرة ربطتها باحاسيسك اتخزنت، وبعدين تطلع تاني وبعدين حدايك. عشان كده خد بالك ما تقولش الانا وتقول حاجة سلبية. وبعد كده بدأنا نتكلم على المفهوم الذاتي. قلنا المفهوم الذاتي الانسان من الاول ما جاي في الحياة هو ما عندوش اي ادراك لاي حاجة اطلاقا، عنده ادراك السماء. مجرد تحصل حاجة يبص عليها، السماء موجود لكن ما عندوش معنى لها. عشان كده اتعلمنا اسماء الحاجات وبعدين معناها. فالادراك ادانا معنى، والمعنى خلينا نفكر فيه، والتفكير ادانا تركيز، والتركيز ادانا الاحاسيس، والاحاسيس سببت السلوك، والسلوك بتسبب النتائج. عشان كده الادراك في منتهى القوه انك تغير ادراكك للحقيقه، ممكن تغير حياتك بحالها. وكلمنا من الادراك وانواعه. والمفهوم الذاتي له ثلاث اصناف اساسيه، له ثلاث جذور اساسيه. انه مكتسب، مكتسب من سبع اماكن مختلفه، من الاب والام، من المحيط العائلي، من المحيط الاجتماعي. فاكرين انا بس بعمل مراجعه بسيطه، وبعدين النهارده ان شاء الله نكمل لغاية ما نوصل للجزء بتاع العادات. طالما مكتسب وممكن نقدر نغيره، ومنتظم انه عاوز يطمن عليك انك مطيت الامان والضمان، انك لو فكرت تغير شغلك نفسك متضايق لانك في الامان والضمان اللي انت فيه، عاوز تستمر عليه، متأكد عندك شغلك وعندك فلوسك وعندك حالك. فلو خرجت من حيز دي بتخرج بالمكان بالحاجة الثالثة اللي هي الديناميكي. الجزء الديناميكي اللي فيك هو النشط، هو اللي عاوز يتحسن، عاوزك تتغير وتنمو وتبقى اقوى. والمشكلة بين الجزء المنتظم والجزء الديناميكي هي كل المشاكل النفسية اللي موجودة للعالم، لأنك بتحاول تعمل حاجة وبعدين ترجع تسيبها، تحاول تنزل وزنك وبعدين ترجع تاني زي ما كنت، تحاول تبطل التدخين وترجع تاني زي ما كنت، وده بعدين بيحسسك بالفشل. عشان تقدر تخلي الديناميكي منتظم والمنتظم ديناميكي، يبقى التغيير وتغيير يكون تغيير تدريجي واحدة واحدة عشان الاثنين يكونوا مع بعض. وهنا اتكلمنا على اصناف الادراك. قلنا ان في الادراك اللاواعي. ادراك لاواعي ازاي؟ انت فكرت في حاجه وادركتها وعملتها اكتر من مره اصبحت عاده، فبتطلع تلقائيا، اصبح ادراك لاواعي. زي مثلا التدخين، تلاقي نفسك بتدخن من غير ما تفكر، من غير ما تفكر انها ايه ممكن تسبب لك ايه. فمعظم الناس ماشيه في العالم اكنها نايمه، لكنها ما بتصحاش غير لما تحصل حد تحصل له مصيبه يكون بيدخن، مش عاوز يروح، مش عاوز يروح المستشفى، مش عاوز يقول عندك سرطان في الرئه. وشاف حاجات كتير بتحصل، وشاف ناس بتموت قدامه من التدخين، ومع ذلك برضه مش عاوز يبطل لان ما حصلتلوش هو. فتبص تلاقي الانسان عايش بطريقه لا واعيه، بيتصرف بطريقه لا واعيه، يستخدم الغيبه من غير ما يفكر، بيستخدم النميمه من غير ما يفكر، بيعمل حاجات سلبيه من غير ما يفكر، يتعصب من غير ما يفكر، يضرب اولاده من غير ما يفكر، يقول لمراته عليا الطلاق من غير ما يفكر. الزوجة تبص تلاقي الحاجات دي كلها لما بتحصل، دي اللي انا بسميها الحياه اللاواعيه، اللي نسبه كبيره جدا جدا منها التلقائيات دي سلبية. مجرد ما تكتشف ان عندك حاجة سلبية وما تعملش فيها اي حاجة اصبح ادراك سلبي، ما بتعملش حاجة، انت عارف انها سلبية لكن مخليها زي ما هي وهتزيد. فتبص تلاقي نفسك عايش باسلوب سلبي وانت عارف، لكن عارف كل انسان مطنش كده، مش عاوز يسمع بيمحيها. فبص تلاقي ناس، بكلم ناس عن التدخين وعارف انها غلط وحرام، ولو مات اللحظة دي معاه سجارة مصيبة، ومع ذلك برضه يروح مولع السيجاره. الناس تقول لك والله عنده حق يا راجل، عارف مش احسن من السيجاره، بس لو مت بيها هتروح في داهيه لان السيجاره حرام، لا تبقى عارف كده كويس. فده الادراك السلبي. اما الادراك الايجابي بتبقى عارف انت بتعمل ايه، وبتاخد كل الاساليب اللي انت تعرفه ولا ما تعرفهاش، بتستخدم كل اللي تقدر تعرفه عشان تعمل تغيير ايجابي في حياتك. واللي انت عرفت ليه؟
طالما عرفت حاجة أصبحت عندك مشكلة كبيرة، لأن الله سبحانه وتعالى حاسبك أكتر عليها كمان. قبل كده لم تدرك، دلوقتي أصبحت بتدرك، أصبحت عارف أنها غلط، والإدراك ده في الحالات دي ما بتعملش بحاجة. فده التغيير اللي هو الإدراك الإيجابي. بعد كده عندنا إدراك القوة اللي بتتحكم في الإنسان، الألم والسعادة، إن أي حاجة تربطها بالسعادة حتى ولو سلبية هتروح لها، وأي حاجة تربطها بالألم حتى ولو إيجابية هتبعد عنها. وبعد كده عندك الإدراك بالقدرات والإمكانيات، قدراتك لا محدودة، الإمكانيات اللي أنت بتتعلمها في الحياة، تجاربك وخبراتك واللغات اللي تعرفها والدراسات وسفرياتك، دي إمكانياتك. أما القدرات اللي ادها لك الله سبحانه وتعالى، المخ والعينين وجسم، دي قدراتك اللامحدودة، ليس لها حدود، ربنا سبحانه وتعالى خلقك في أحسن تقويم. فدول ما تقولش أنا وبعدين تقول فاشل، لأن دول مش فاشل. مش معنى كده ما تقول أنا فاشل معنى كده أن أنت والكبد والطحال والرئة وكلكم فاشلين، فطبعا ده مش مظبوط. أنت تقول، أنت بتقول فاشل ليه؟ عشان في نتيجة مش عاجباك، فلما نتيجة مش عاجباك ادي حقها. ولما تيجي تفكر مثلا مشكلة حصلت لك في الحياة، حط المشكلة في الحيز الصح بتاعها. لما تقول للمشكلة بحالها وأنا عندي مشكلة وأنا مكتئب، العقل البشري بيديها لك في المكان والزمان والمادة والطاقة، أصبحت أكبر من الدنيا، هيدي لك أحاسيس قدها، هتلاقي عندك أحاسيس عميقة جدا. لكن لما تحط الأمور في موقفها السليم، في موقعها السليم، تديها حقها بالظبط. عندك مشكلة، فكر في المشكلة، هي مش انت بحالك المشكلة. انتوا عارفين لما حد يفقد مثلا شغله، ده سبب من الاسباب يخلي حياته بحاله تتأثر، روحانيا يتأثر، وشخصيا يتأثر، ونفسيا يتأخر من كل ناحية. طب هو الشغل ده انت جبته منين؟ ربنا سبحانه وتعالى رزقك بيه. اللي انت تعلمته من اللي حصل، اتعلم وقيم وعدل وحسن نفسك وتوكل على الله سبحانه وتعالى، ان الله يضيع أجر من أحسن عمله، والله يحب المتوكلين. فأنت بتمشي بهذا التوكل بهذه الروعة، وما تخافش، توقع الإجابة. ربنا وزع رزق، ربنا عاوزك تشتغل، عاوزك تتعب، وقول اعملوا فسيرى الله عمركم ورسوله والمؤمنون، وإن الله لا يجيع أجر من أحسن عمل. أنا شخصيا عايش بدول، لأن برا وأنا عايش برا، يا ما شفت 30 سنة برا، شفت كل ألوان لن تتخيلها اللي حصل لنا. مش أنا بس، أي حد نجح في أي حتة ما عندكش فكرة تعب قد ايه. عارفين لما يفكر مثلا برا والت ديزني عشان خاطر يعمل ديزني لاند، الراجل ده فلس 7 مرات. عارف يعني ايه تفلس 7 مرات؟ يعني البلوك ما تتعملش معاك ولا حد يتعامل معاك 5 سنين، يعني لازم تدفع كله كاش ومحدش يتعامل معاك لانك مفلس. احسبها في 7. عارف هنري فورد فلس 8 مرات؟ ما فيش حد في الدنيا ناجح الا لما لازم يدفع الثمن للنجاح ده. كان وقت من الاوقات ولد مع ابوه، الاب مطلعه عشان يطلع على برج عالي وفي اسانسورين وكلهم مستنين وفي عالم ضخمه كتير قاعدين مستنين 4 ساعات. فالولد قال لابوه، بابا انا عاوز اطلع بسرعه. قال له طب تعالى معايا، وبدا يطلع على السلالم. فقال له بابا على السلالم ده في حوالي 1500 سلمه. قال له بالظبط كده، هتطلع سلمه، وهو ده طريق النجاح، يا ما تستنى مع الناس دول كلهم وانت وحظك بقى الاسانسور هيبدا امتى. فالنجاح نفسه طول ما انت ماشي فيه هتاخد سلمه، وبعدين تطلع سلمه تانية، وطول ما انت ماشي في الطريق هتلاقي مثلا في انشاءات او هتلاقي مطب هتقع فيه، وبعدين تاخد بالك وتتعلم منه وتكمل تاني. لكن معظم الناس يروح واقع في المطب ويستنى هناك وبعد يشتكي. طب ما تخرج وتتعلم منه وتبعد عنه، وبعدين تعلم غيرك ان ما وقعش في المطب ده. هي دي الروعه. عشان كده اليابانيين قال لك ازاي، لما تقع 3 مرات اقف 4 مرات، لو وقعت 4 مرات اقف 5 مرات، لو وقعت 5 مرات اقف 6 مرات. لغايه امتى؟ لغايه ما تحقق هدفك. طالما عندك هدف ونفسك فيه، عارف ممكن تحققه، عارف لا يغضب الله سبحانه وتعالى، عارف ممكن يساعدك ويساعد الاخرين، بتسيبه ليه؟ لازم الالتزام والاصرار وفي نفس الوقت الانضباط. دلوقتي هذا الادراك اللي احنا اتكلمنا فيه بالتفصيل اخذناه بعد كده، وبدانا نمشي شويه شويه لغايه ما بدانا نتكلم في القيم، وقلنا ان القيم هي اللي بتعرفنا الفرق بين الحلال والحرام، الصح والغلط، هي السبب في الدوافع، او الدافع هي السبب في الحماس، والحماس هو السبب في السلوك. فتبص تلاقي واحد يقول لك انا اشتريت كتاب وعندي حماس عالي، وبعدين سبت كتاب، يا اما رحت امسيه ولا دوره وكان عندي حماس عالي ولقيت نفسي حماسي نزل، لان القيمه اللي عندك مش واضحه. لو عرفت القيمه
اللي انت عاوزها بفرض انت اشتريت كتاب تقول قيمه بالنسبه للتعليم بالنسبه لي ان انا احسن حياتي وقررت ان انا احسن حياتي فديت لك دافع والدافع بسيط لقيت عند لما لقيت الكتاب خدته اتحمست لقيت اسم الكاتب او شكل الكاتب او اسم الكتاب ورحت واخده تبص في الفارس ادالك حماس اكتر وبعدين تحديات الحياه ممكن تخليك تشيل الكتاب ارجع للقيمه ايه القيمة؟ ان انا عاوز احسن حياتي عاوز اكون افضل ودي ممكن تساعدني على ثقة في النفس لما تيجي تفكر بهذه الطريقة هتبص لقى ان القيم في حياتك اصبحت واضحة لان انت عارف من اهم ثلاث حاجات بالنسبة لجزء الشخص اللي هنتكلم فيه ان شاء الله النهاردة هو القيم العليا والرؤية الواضحة والاعتقاد الذاتي الثلاثة دول اللي مش موجودين في الركن الشخصي في حياتك مش هتعرف تنجح فيهم الثلاثة دول لازم يكونوا موجودين وبعدين اتكلمنا بالنسبة للقيم انهم متقسمين الى 7 اركان عارف انا بسيهم اركان قيم والجزء الاولاني او القيمة العليا الاولانية هي الجزء الروحاني واتكلمنا عليها شوية قلنا انها منقسمة الى كذا قسم اول حاجة الحب اولا حب الله سبحانه وتعالى انك بتحب المولى عز وجل من غير شروط من غير ما تطلب حاجه حب تام ربنا عارف انت عاوز ايه انت عارف ان يوم القيامه ربنا سبحانه وتعالى يقول لك اين المتحابين في جلالي اليوم اظلل عليهم يوم اظل الا ظلي وانت لما تكون بتحب انسان في الله اتنين بيحبوا بعض في الله واجتمعوا في حب الله ما اجتمع اتنين في حب الله الا ودخلوا الجنه ما اجتمع اتنين في حب الله الا وكان ثالثهم الله سبحانه وتعالى عارف شوف الروعة لأنك مجرد تقول أنا بحبك يا رب العالمين وانت عارف اللي في قلبي وانت عارف اللي جوايا وعارف اللي في صدري وعارف أنا بحبك بدون شروط ربنا سبحانه وتعالى بينظر لك النظرة بتبصاله أكثر مما تتخيل 10 مرات فربنا يجي لك أكثر وأكثر وبعدين تتوكل عليه وتتقي من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا تحتسب يبص من حيث لا يحتسب هتلاقي عندك روعة جالك من كل ناحية لأنك ماشي في حياتك بحب لله سبحانه وتعالى وعارف أنك في يوم الأيام هتكون بين إيدين فجاهز بتجهز نفسك فأول حاجة حب الله سبحانه وتعالى بالنسبة للحب تاني حاجة تخيل إيه حبك أنت لو أنا معرفش أحب أنا معرفش أحب نفسي أحبك أنت إزاي زي ما قلت لكم المرة فاتت لو أنا عاوز أدي لك 12 تفاحة وأنا ما عنديش تفاح هدولك ازاي لازم اشتريه فلو انا ما اعرفش يعني ايه حب انا ما بحبش الهديه اللي اديها الله سبحانه وتعالى هحبك انت ازاي مش ممكن اقدر احبك من غير ما اعرف انا اتحب الاول فلو ما عنديش حاجه جوايا مش هديها لك واحنا عندنا مثل بيقول فاقد الشيء لا يعطيه لو انا ما اعرفش يعني ايه حب وانا عارف ازاي الحب جوايا وببعت لك هذا الحب مش هعرف حتى اتحب وحكايه الحب دي صعبه جدا عند بعض الناس ما بيعرفش يقول لحد انا بحبك صعبه ما بتخرجش فكر فيها هل انت من النوع اللي يقدر يقول لزوجته انا بحبك او زوجها تقول لزوجها انا بحبك الحب تقولها بسهوله تقول لاولادك انا بحبك ما بتطلعش بقى عارف ما بتطلعش لان ما تعلمش على كده انت بتتدرب عليها دي لكن عارف لما تيجي تقول للناس انا بحبك في الله حكايه بسيطه جدا لما تقول لاولادك انا بحبكم بابا بيحبكم قد ايه انا اللي قربني اكتر من ولادي من بناتي هي الكلام البسيط ده الحضن علمتهم من صغرهم ان يجروا علي ويحضنوني لان الحضن بيديهم امان بيديهم ضمان وبعدين في ودنها تقول انت لسه عارفه كويس قوي ان بابا بيحبك جدا فتبص تلاقي انها بتقرب منك اكتر واكتر وتبقوا اصحاب هو ده اللي يخلي بص لاي الحب فاول حاجه حب الله عز وجل ورسوله بعد كده على طول حب هديتك الهديه اللي انت خدتها ربنا جعلك عارف خلقك في احسن تقويم فانا بحب يا رب هديتي زي ما انا طول ما انت ماشي بعد كده حب مين بعد كده الاب والام بابا وماما حد يقول لك لا الاب والام الاول هتلاقيها مش مظبوطه يوم القيامه كل واحد بيجري على نفسه هو الاول حب الله سبحانه وتعالى رسوله وبعدين تعرف انت ازاي حب وبعدين تبدا تبعت حب للعالم الاخر اول دول هم بابا وماما مهما حصل منهم علشان كده حب الوالدين وتبدا تديهم وتعطف عليهم وتحبهم من غير شروط وتبقى عارف كل ما تحبهم اكتر يحبوك اكتر يكونوا فخورين بيك اكتر ويهتموا بيك اكتر وتبص لها حياتك عارف ويدعو لك لان ربنا سبحانه وتعالى وصانا بيهم عارف ازاي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا زي ما تقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وقضى ربك الا تعبدوا الا
وبالولدين احسانا، فبتحب الولدين من كل قلبك في الجزء الروحاني، وبعد كده هنتكلم في الجزء الصحي اللي معظم الناس بتهمله، وبعدين هنتكلم في الجزء الشخصي، وبعدين العائلي والاجتماعي والمهني والمادي، وازاي نربطهم كلهم، وبعدين ازاي نفتكر ونكون متزنين في السبعة دول. هقولك على رابط سريعة تخليك تفتكر تكون ازاي متزن في السبع اركان دول. على الجزء الروحاني اللي هي القيمة الروحانية، وقلنا ان اول حاجة هي الحب، اولا الحب الله سبحانه وتعالى، ومن حب الله سبحانه وتعالى ورسوله بعد كده حب هداياك زي ما انت. في ناس كتير جدا لما يقولي حب النفس دي انانية ومش انانية، انت لو ما تعرفش تحب ودانك وعينك وشكلك ومناخيرك وبتاع، دي ضعف في تقدير الذاتي، دي مشكلة كبيرة جدا. لان لما توصل انت طالما انا ما بحبش نفسي، ما عندكش فكرة عن المشاكل النفسية والمعنوية والشخصية لما تيجي تبص تلاقي على التقدير الذاتي. عشان كده التقدير الذاتي مقسم لأقسام، أول حاجة فيها التقبل الذاتي، فلو مش متقبل نفسي زي ما أنا، بحب نفسي زي ما أنا، دي ملهاش دعوة بسلوكياتي، لكن أنا بحب هديتي زي ما أنا بالظبط. ومن هنا حب الوالدين، حب الوالدين بتحبهم، عارف بتحبهم من قلبك وبتعطف عليهم. حد يجي يقول لي أنا مخصم بابا ولا مخصم ماما، أنا في وقت من الأوقات كنت في أمسية مخصوص عملتها اسمها قوة الحب والتسامح، لقيت الناس مش عارفة تسامح، لأن معني يعني هنتكلم عليها برضو كمان شوية. التسامح، عارف لو مش عارف تسامح انت اكتر واحد تعبان، لان كل ما تفكر في الشخص انت نفسك هتتعب، لانك دخلت جواك بطريقة سلبية، فكل ما تفكر فيه في الوقت ده طاقتك كلها ملخبطة واحاسيسك سلبية، وبالاحاسيس دي مش هتعرف تحقق حاجة، فانت خسران انت الشخصين. فاسهل وارخص، وهكلم عليها بعد كده ليه أسهل وأرخص، إنك تسامح أول بأول. غير كده من لا يغفر لا يغفر له، أنت عاوز ربنا يسامحك سامح عباده. فتبص لي هنا الناس مش عارف، عملت حاجة اسمها قوة الحب والتسامح ولفيت بيها حوالين العالم لفترة، وكانت سبحان الله يعني حسيت إن حاجة جوايا بتقول لي لازم تعمل حاجة الناس تكون روحانية، الناس تستفيد بيها. وفي يوم كان عندي أمسية اسمها قوة الحب والتسامح، كنت في بلد من البلاد العربية، وكان في أكثر من 3000 شخص موجودين في الصالة. وبعدين واحدة قالت لي يا دكتور ممكن أقول لك حاجة؟ قلت لها اتفضلي، مع إن في الأمسيات ما فيش كلام لأن بتبقى سريعة. قالت لي أنا مخاصمة بابا بقالي 10 سنين. قلت لها ولا هكلمك روحانيا ولا هكلمك نفسيا ولا هكلمك اجتماعيا ولا هكلمك في أي علم، هسألك سؤال واحد بس، ما وحشكيش بابا؟ ما وحشكيش؟ قلت لي جدا. قلت لها طب هتعمل ايه؟ قلت لها حاولت اكلمه وقفل السكه. قلت لها دلوقتي هتعمل ايه؟ قلت لها هتصل بيه بس لو قفل السكه. قلت لها اتصل بيه تاني، ولو قفل السكه اتصل بيه تالت ورابع وخامس وسابع، ولو رفضك بالرفض استورد رفض من بره عشان يقفلها في وشك، ما تسيبوش اطلاقا غير لما تيجي بيه هنا وتيجي. وراحت خارجه، وراحت رافعه سماعه التليفون، كلمته في التليفون، قلت له بابا اول حاجه قالها لها لا وحشتيني يا حبيبتي، ضيعوا 10 سنين من عمرهم عشان ايه؟ لو حد فيهم مات في الوقت ده اتحرم من بنتي 10 سنين، تتحرم من ابوه 10 سنين، ليه؟ هو في ايه؟ انت عاوز ايه؟ وبعدين جابته وجت، والراجل وهو واخد بنته في حضنه بيقول لي مش عارف. قلت له ما تشكرنيش انا، دي هديتنا من الله سبحانه وتعالى، الناس كلها قاعدة بتبكي لأنه واخد بنته في حضنه ما شافهاش 10 سنين، وبقى عندها 3 أولاد صغيرين فرحان بيهم، فرحانين بجدهم. حب الوالدين. اللي ممكن يزعلك من بابا وماما، أنا في وقت من الأوقات مع أن والدي الله يرحمه توفى وكان بيهتم بينا جدا وبيحبنا جدا، هو كان مين يعني التربية نفسها صعبة لأنه بيربينا بل هو تعرف اللي يعرفه، لو اعرف اكتر كان يدي، كان ادانا، كان سخي جدا بيدينا كل حاجه وبني جوامع، هو كان عصبي شويه الله يرحمه. المهم جاء في مرحله كان يوم جمعه وانا كنت بطل مصر في البينج بونج، وراح مديني 10 جنيه وقتها 10 جنيه كان مبلغ ضخم ضخم يعني، قال لي انزل فكهم لي. نزلت كان الساعه 10 الصبح، رجعت له الساعه 10 بالليل قلت له ما فيش فكه، ما لقيتش فكه. وبالخمس صوابع وطراخ، كان عندنا فيلا في اسكندريه، رحت واقع من الدور الثالث دراعي الشمال تقريبا اتشرخ، وما عرفتش اسامحه، ما عرفتش اسامحه، مات وسافرت انا بره وبقيت مدير عام وكبرت وعندي اولاد، مش عارف اسامح دي اطلاقا. وبعدين مره كنت في هاواي وقتها كنت بدرس ماستر كلينيكال هيبنوثيرابيست اللي هي التنويم بالاحياء الاكلينيكي اللي هو العلاجي،
وانا هناك شايفيني تعبان، فجالي دكتور بول كارتر قال لي مالك؟ قلت له والله في حاجه جوايا كده بقالي سنين مش عارف اخلص منها. فعمل معايا حاجه معينه اسمها كانستاتيك شيفت، ازاي تعمل شيفتنج للاحاسيس. وارتحت. يومها بالليل وانا نايم جالي والدي الله يرحمه في المنام، قال لي يا ابني انا عمري ما كنت عاوز ازعلك، لا انت ولا اخواتك، وانتوا انا بحبكوا اكتر مما تتخيلوا، لكن انا بعرف يعني انا خايف عليك، وبعدين يعني فكر فيها هتلاقي انت كنت غلطان، لكن انا عمري ما قصدت وعايزك تسامحني. ولقيت نفسي طول الليل وانا عمال ابكي، وحشني وحشني. ومن وقتها قدرت ان اريح نفسي، واصبح بقى في زي ما يكون علاقه بين ارواح. فكنت بشوف من وقت لتاني يجي لي في المنام، وكان يجي يقول لي تعالى زورني تعالى زورني، وكنت اروح ازوره. عارف ضيعت وقت على الفاضي لما كان عايش. طب هو مات دلوقتي لما اكون في سني نفسي يكون حواليا، نفسي لما كان موجود كنت زعلان منه، وبعدين بصيت له وانا كنت السبب. فلما الواحد يجي يفكر اللي زعلك من بابا وماما، ده انت تحضنهم وتحبهم وتبوس على ايديهم، ما تسيبهمش اطلاقا. دول بابا وماما، عندك اب واحد وام واحده، ما عندك كتير، هم واحد كل واحد. فعارف حبهم، ما تقولش انا زعلان من بابا ولا زعلان من ماما، هو كل عاوزه عاوز يكون فرحان بيك وفخور بيك. شوف انت بتعمل ايه وصلح نفسك. وبعدين من هنا ابص الاقي بعد حب الله ورسوله، وبعدين حب الهديه اللي اديها ربنا، وبعدين حب الوالدين، بعد كده حب اخواتك. عارف انا بلاقي مثلا اخوات كتير مخاصمين بعض، اللي مخاصم اخوه بقاله 3 سنين، انت عارف ان عندنا حرام حرام، مش عيب، حرام تخاصم حد اكتر من 3 ايام، دعائك ما تطلعش فوق راسك. ده اللي مخاصم اخوه، ودي مخاصم اختها، وده مش عارف بعد عن ايه، ما حرام. انت مش عايز تخش الجنه؟ وبقى عايز تعمل ايه؟ انت فاكر انك عايش على طول؟ الجيران بس اللي بيموتوا؟ ما انت لازم هتحصل لك، ده انت لازم ميت ميت اكيد، انت واللي قبلك واللي جايين كله ميت. دي ترانزيشن، عارف يعني ايه؟ يعني تحول، بنتحول من من حياه لحياه لحياه وهكذا. فلما توصل لمرحله تلاقي نفسك انت وصلت لهذا الضياع، هتروح في داهيه. فغير كده ان الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، وعاوزك تسامح عباده، فمن لا يغفر لا يغفر له. تعرف في أخين كانوا صغيرين، أبوهم كان بيحبهم جدا الاثنين، وبعدين هما بيكبروا والراجل بيكبروا، كان عنده مرض خطير، فهو على فراش الموت جاب أولاده كانوا كبروا وقال لهم يا أولادي أنا عندي أرض هكتبها لكم انتوا الاثنين، عيشوا فيها وكلوا من خيرها إن شاء الله. واتفقوا. الراجل مات والأخين اشتغلوا مع بعض كذا سنة، اتجوزوا وجابوا أولاد. اللي حصل انهم في يوم الايام الاخ الصغير راح لاخوه الكبير وقال له تعرف انت مولود قبلي وانت اكبر مني بست سنين وخدت كتير من خير الارض دي، عشان كده من حقي انا ان انا اخد فلوس اكتر منك واخد جزء اكبر منك من الارض. فالاخ الكبير قال له ثانيه واحده بقى، لا عايز تتكلم في التوزيع، انا جيت قبل منك وانا اشتغلت في الارض قبل منك وتعبت فيها، فانت مش من حقك حاجه، انت جيت على الجاهز كده، جيت على السليم، فلو حد عايز توزع فالمفروض ان انا عندي على الاقل تلتين الارض. اختلفوا وبعدوا عن بعض وخصموا بعض سنتين. وفي يوم من الايام كان في نجار معدي، والنجار معدي كان الاخ الكبير موجود، فالنجار بيعرض خدماته، فالاخ الكبير قال له ايوه انا محتاج لك. قال له محتاج لي في ايه؟ قال له عايز اكتب لي سد بيني وبين اخويا مش عايز اشوفه. فالراجل قال له طب محتاج الشغل ده كله في قد ايه؟ قال له عندك يوم كفايه؟ قال له كفايه جدا. فالاخ الكبير قال له انا نازل وسط البلد اتسوق اشتري حاجات للارض، لما ارجع تكون خلصت، فهرجع على اخر اليوم حاول بره 8 ساعات. قال له كون خلصت ان شاء الله. الاخ الكبير رجع، لا الراجل النجار عمل شغل في منتهى الجمال، بس بدل ما يبني سد بنى كوبري بين الاخين. فالاخ من غير ما يتكلم بيتقدم بيمشي، هو بيمشي وصل لغايه وسط الكوبري، واخوه الاخر بيمشي وجا من وسط كوبري الناحيه الثانيه، والاثنين اتقابلوا. ولما الاثنين اتقابلوا بصوا لبعض، والاخ صغير قال اخوه كبير تعرف انت وحشتني جدا وانا اسف وعايزك تسامحني، انا بحبك اكتر مما تتخيل وانت عندك حق، انت الكبير خد الارض. فالاخ الكبير قال لا بالعكس انا بحبك جدا، انا ربيتك وانت صغير، سعدت في تربيتك، ولو عاوز اكتر خد انت اكتر لان انا بحبك اكتر من الارض دي. فالاثنين حضنوا بعض والحب مشترك بينهم الاثنين.
وكملوا. وبعدين لاحظوا الراجل النجار قاعد وهو بيبكي من الفرحة. قال لهم مش عارفين نشكرك ازاي على اللي انت عملته، ممكن تقعد تشتغل معانا؟ قال لهم لا لازم امشي. قالوا له ليه؟ قال لهم عشان عندي 3 كباري حبنيهم النهاردة. شايفين الروعة؟ الحب، الحب. انت عارف لما تحب كل حاجة ايجابية حصلت في حياتك حصلت من طريق الحب، كل حاجة سلبية حصلت من الغل، من الذات السفلة. الذات السفلة هي اللي تغل، هي اللي تكره، هي اللي تحزن، هي اللي تقارن، هي اللي تشك، هي اللي عندها احباط، هي اللي عندها اكتئاب، هي اللي تنم. هي دي الغيبة، دي ذات السفلة عايزة تتغذى. ده نفس الأمارة بس. فلازم تاخد بالك من ده. فهنا حب الله سبحانه وتعالى ورسوله، حب هداياك ربنا ادالك زي ما هي، حب الوالدين، حب اخواتك، حب الناس. وتعرفين حب الناس، انا في يوم الايام يعني بفضل الله سبحانه وتعالى يعني كان اسمي بدا ينتشر شويه في العالم، فكنا في مونتريال في وقت، وبعدين كلمتني واحده ست اسمها ايفلين. ايفلين كانت منطقه موجوده اسمها درامانفيل، وكلمتني الدكتور لازم تيجي عندنا وعايزينك وناس بتحبك جدا، وهات شرايط على قد ما تقدر على الاقل ب $20,000. قلت لها ايفلين انت متاكده 20,000 دولار فلوس كتير؟ انا قلت لها ما معيش انا الفلوس دي. قالت لا تعالى ده انت هتبيعهم واكتر. فرحت مكلم المطبعه قلت له ايه رايك تطبع لي 20,000 عشان خاطر عايزين. قال لي الراجل يعني دي فلوس كتير جدا. فقلت له ثانيه واحده خليني احطها لك على التليفون معايا. تلاقي ايفلين لو سمحتي المطبعه بس عايز يتاكد انت متاكده هنبيع ال 20,000 كلهم؟ قالت لي كلهم، كلهم واكتر كمان، هات ما تخافش. قلت له طب ماشي جدا. رحت قافل فكلمته قلت له ايه رايك؟ قال طب هطبعهم لك. طبعا اهم هي كانت هيك عاده هيجي لك في البريد. استنيت اسبوع ما فيش عقود، استنيت اسبوعين ما فيش عقود، 20,000 فلوس هتخرب بيتي. بعد الاسبوعين رحت رافع سماعه التليفون اتكلمت عندهم هناك. هلو هاو ار يو، ازيكم يا جماعه اخباركم ايه؟ يعني فين ايفلين؟ الراجل قال لي واحد من الورد كان مدير مكتب قال لي انت ما بتعرفش؟ قلت له ما اعرفش ايه. قال لي ايفلين؟ قلت له مالها؟ قال لي ماتت. قلت له ماتت؟ عارف لو حد يموت تقول الله يرحمه؟ قلت له يخرب بيتها ايه ده ماتت؟ طيب ما سابلكوش حاجة عني ولا قلت لكم حاجة عليا ولا حاجة ولا 20,000؟ أعمل فيهم إيه دول؟ أشربهم أعمل فيهم إيه؟ وطبعا بصيت الراجل بتاع المطبعة جاي لي وجايب لي 20,000 دولار نسخ، بيقول لي تحب تسمعهم سيادتك كلهم بقى ولا إيه؟ يعني ادفع بقى ادفع. قعدت مني سنة عشان خاطر لكن سمحتها لانها بحبها في الله سبحانه وتعالى. ست ماتت بدر من الله الرحمه، قلت الله يخرب بيتها. لا انت بفكر في نفسك انت الاول، بص لها المصيبه اللي انا كنت فيها في وقتها. ومن هنا بتحب الناس في الله سبحانه وتعالى، بتحب الناس في الله سبحانه وتعالى. انت عارف بعد كده، عارف ريح نفسك انت لما تاخد هذا الحب الرائع هتبص لها حياتك اسهل، حياتك رائعه، حياتك مرتاحه. هو ده الحب اللي انا بتكلم عليه، هو ده الحب اللي ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عليه، هو ده الحب الرسول عليه الصلاه والسلام اتكلمنا عليه، هو ده الحب اللي سيدنا عيسى قال لنا عليه وسيدنا موسى قال لنا عليه وسيدنا ابراهيم. هو ده الحب، الحب اللي هنا. عارف كلمه الحب دي يعني كل حاجه كويسه في حياتك جايه من طريق الحب. انت عارف الحب بيخبط على الباب، الشك فتح الباب، الحب ما لقاش حد. لان مش ممكن اطلاقا الحب يكون موجود وفي شك. اول ما الشك فات عليها الحب هرب. لان الحب لما يكون موجود في حياتك هتلاقي نفسك افضل مع اولادك، افضل مع نفسك مع حياتك، هتلاقي افضل مع الناس، افضل وانت بتصلي، افضل تبقى عارف

بحب الله سبحانه وتعالى وري له صلي ركعتين لله عز وجل. ومن هنا عارف اهم حاجة لما تحب المولى عز وجل من قلبك وانت بتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتحبه، بتحب الرسل الانبياء واصحابه وليه صالحين، وبعد كده فكر في كل حتة فيه تقول سبحانك يا رب، سبحان الله وبحمده، انا متقبل نفسي تماما، انا بحب نفسي تماما، بحب بابا وماما، خدهم النهاردة في حضنك النهاردة النهاردة، ما استناش لبكرة، ما تقدرش تعرف لو انت عندك اب وام عايشين لغاية دلوقتي رائع، احضنهم يمكن يروحوا منك بكرة، احضنهم وخليهم يدعوا لك دعاهم. يا سلام اخواتك لو انت زعلان من حد خلاص بقى حب حبه ده في الله، حبه ودي لله، هنتكلم بعد كده على التسامح المتكامل، خده في حضنك بسيطه جدا. عارف حتى الناس تعود نفسك انك تحضن، امشي في الشارع احضن الناس، ايه رايك؟ عشان لك مجنون. عارف من اول النهارده احضن، خلي هذا الحضن، خلي هذا الحب يكون موجود في حياتك، وافتكر باستمرار ولا انت طولك ولا وزنك ولا عرضك ولا انت اسم العيله ولا عنوان لحد ادهولك ولا اي حاجه من دول، ولا انت اكتئاب ولا احباط ولا قلق ولا بتاع، انت مش دول. طب انت مين؟ افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى، انت اللي سخرك السماء والارض وما بينهما، انت قدرات في قدرات في قدرات، فعيش كل لحظه كانها اخر لحظه في حياتك، عيش بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بعد كده بتطبع باخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام، بعد كده بالكفاح بالفعل، اتعلم اقرا، نمي نفسك، حسن نفسك، سيب بصماتك في الدنيا، وعيش بالالتزام والصبر والاستمراريه، وعيش بالحب، وقدر قيمه الحياه. واشوفكم بخير المره الجايه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من صحيح الآداب الإسلامية. واليوم نأخذ أدبا غريبا عجيبا، لكن أرجو أن تركزوا معي جيدا. نحن سوف نتكلم عن آداب النظر. آداب النظر، إذا نظرت إلى شيء وعجبت به ماذا تصنع؟ وسوف نتكلم حول عدة نقاط. أولا، الأدلة من القرآن والسنة على وقوع الحسد والعين. ثانيا، قوة الإيمان لا تنافي الخوف من الحسد. ثالثا، الفرق بين العين والحسد. رابعا، ماذا يصنع من يخاف أن يصيب الناس بعينه؟ خامسا، هل الجن يعينون الإنس، يعني يحسدون الإنس؟ سادسا، كيف تحصن أهلك وأولادك ومشروعاتك وسيارتك الجديدة وعمارتك، كيف تحصن أهلك وأموالك من العين والحسد؟ أخيرا، إذا وقع العين أو وقع الحسد فكيف تعالجه؟ أرجو أن تعيروني الأسماع والقلوب، لأن حديث اليوم حديث مهم جدا، وسوف نتكلم فيه عن قضايا مهمة حساسة تتعلق بواقعنا. آداب النظر. أولا، الأدلة من القرآن والسنة على وقوع الحسد. بعض الناس ينكر الحسد، نقول لا، لا تنكروا الحسد، لأن الحسد مذكور في القرآن وفي السنة. أما في القرآن فقول الله عز وجل: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك، قال ابن عباس: أي ينفذونك بأعينه، ينفذونك بأعينه، أي يحسدونك. قال ابن كثير:

وفيه دلالة على أن العين حق وواقع وتأثيرها حق. دليل ثاني من القرآن، قال الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. تأمل معي الآية الكريمة، لأن بعض الناس يقرأها كثيرا في الصلاة ولا يعرف معناها. قل أعوذ، أعوذ يعني أستجير وأحتمي بالله. قل أعوذ برب الفلق. ما هو الفلق؟ الصبح. الفلق معناه الصبح، يعني ضوء الصبح إذا انفلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر جميع خلقه، ومن شر غاسق إذا وقب. ما هو الغاسق وكيف يكون إذا وقب؟ ومن شر غاسق إذا وقب، غاسق يعني الليل، وقب أظلم، يعني الليل إذا دخل أو الليل إذا أظلم واشتد ظلامه. فأنت تستعيذ بالله من الليل، إن الليل فيه المصائب وفيه الكوارث وفيه السرقات وفيه الحروب تقوم في الليل. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات جمع نفاثة، والنفاثة هي الساحرة التي إذا أرادت أن تسحر أتت بالحبل أو الخيط وعقدت ونفثت، وعقدت ونفثت، وتقول العزيمة الكفرية السحرية الشركية والعياذ بالله. النفاثات جمع نفاثة يعني ساحرة، النفاثات يعني السواحل إذا نفثنا في العقد، يعني تستعيذ بالله من السحر. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. إذن هذه الآية تثبت أن الحاسد يحسد. هذا من القرآن، فما الأدلة من السنة؟ أدلة من السنة كثيرة، منها مثلا ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق. العين حق، ومعنى العين حق يعني واقعة وتأثيرها حقيقي. وفي الصحيحين أيضا حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: استرقوا لها فإن بها النظرة. رأى جارية في وجهها سفعة فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. وهذا الحديث يا إخواني دليل على أن العين قد تسبب مرضا عضوي. يعني إنسان قد يعجب بشيء فيحسده أو يعينه فيسبب عنده مرضا عضوي. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بيت أم سلمة كما ثبت في الصحيحين، رأى جارية عندها يعني بنت صغيرة أو أمة، رأى في وجهها مرضا جلديا، فعرف أن هذا المرض بسبب العين والحسد، فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. الحديث رواه البخاري ومسلم عن أم سلمة قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عندي جارية في وجهها سفعة، سفعة يعني بقعة حمراء أو بقعة سوداء، فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. هذا دليل على أن هذا المرض الجلدي كان بسبب النظرة والحسد. يعني الحسد ممكن يسبب الفشل الكلوي والعياذ بالله، يسبب السرطان، يسبب الفيروس، يسبب الأمراض الكبد، يسبب الحمى، يسبب أشياء كثيرة. وسوف يأتينا حديث أن العين سببت حمى، والحمى مرض عضوي، سيأتينا الآن إن شاء الله. ومن الأدلة على وجود العين أيضا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وهذا دليل على أن العين واقعة، وتأكيد لأثر العين. ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن هناك ما يسمى بغسل العائل. لو أنك أعجبت بشيء أو حسدت شيء تتوضأ له أو تغتسل له، كما سنصف إن شاء الله، كما سيأتينا في مسند الإمام أحمد بسند حسن. إذن هناك أدلة كثيرة تدل على وجود العين، بل يعني أنا وقفت على حديث عجيب جدا في مسند الإمام أحمد بسند صحيح. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الإمام أحمد بسند صحيح، رجاله كلك ثقات، إسناد متصل، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العين لتولع بالرجل بإذن الله حتى يصعد حالقا فيترد منه. إن العين لتولع بالرجل بإذن الله حتى يصعد حالقا، يعني مكانا مرتفعا فيترد منه، يعني ينظر إليه فوق الجبل يقول ما شاء الله إيه الولد ده، أو لا يقول ما شاء الله، فإذا به يتردى حتى يقع. بل هناك حديث عجيب حينما قرأت وقفت أمامه، الحديث حسنه الشيخ الألباني
رواه أبو نعيم في الحلي وحسنه الألباني من حديث جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر. الله أكبر. العين نعم العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر يعني تكون سببا في موت الرجل وتكون سببا في ذبح الجمل فيدخل القدر ويأكله الناس. هذه حديث تدل على أن العين واقعة ونحن لا نريد أن نكثر من ذلك لكن أختم بحديث رواه البخاري في التاريخ وحسنه الألباني من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. حديث حسن. طيب إذا كان ذلك كذلك فأنا أسأل سؤالا، لو أن إنسانا يخاف على أولاده، يا أولاد لا تمشوا مع بعض خشية العين أو الحسد، أو بنى عمارة فقال يا أولاد لا تصبغوا العمارة من الخارج اصبغوها فقط من الداخل خشية العين، أو ابنه أراد أن يشتري سيارة مثلا غالية بمليون قال له يا ابني اشتري سيارة بمئتين ألف ولا ثلاثمائة ألف خشية الحسد والعين، هل هذا ينافي قوة الإيمان؟ هل الخوف من الحسد ينافي التوكل على الله عز وجل؟ هذا سؤال. الجواب لا ينافيه، لا ينافيه. الدليل، الدليل أن نبيا من الأنبياء المكرمين الفضلاء رزقه الله عز وجل بأولاد فخاف عليه من الحسد. هذا النبي هو يعقوب عليه السلام، رزقه الله عز وجل باثني عشر ولدا كلك رجال من ذوي الهيئة الحسنة، باثني عشر ولدا، عشرة من امرأة من زوجتي، ويوسف وبنيامين من زوجة أخرى، وقصة يوسف تعرفونها جيدا لا داعي لذكرها. لكن لما ذهبوا وأتوا بالميرة من يوسف وقال أتوني بأخ لكم من أبيكم، يريد أخاه الشقيق، وكان أبوه قد حبس أخاه الشقيق حتى لا يذهب معهم حتى لا يضيع كما ضاع يوسف، فجهزهم أبوهم وجهز معهم بنيامين، فصاروا كم؟ 11 رجلا جهزهم للذهاب إلى مصر ليأخذوا الميرة من العزيز عزيز مصر هو يوسف، وهم كانوا لا يعرفون. فلما رآهم 11 رجلا يركبون 11 جملا رجال، وكانت العرب تتفاخر بالرجال، خاف عليهم العين فقال لهم ماذا؟ قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. من الذي يقول؟ الذي يقول يعقوب عليه السلام، الله عز وجل يذكره على لسان يعقوب عليه السلام، يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. السؤال، ما هي الحاجة التي في نفس يعقوب؟ قال ابن عباس العين، خوف العين، خوف الحسد. لما خاف يعقوب عليه السلام على أولاده وقال لا تدخلوا من باب واحد مع بعض، ادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله، يعني لو أراد الله لكم أيضا أن تصابوا بالعين يمكن أن تصابوا، ما أغني عنكم من الله من شيء، ولكننا نأخذ بالأسباب. ثم قال الله عز وجل ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وهي خوف العين. الله عز وجل أقره أم أنكر عليه؟ لا أقره، فقال وإنه لذو علم لما علمناه، نبي معلم من قبل الله عز وجل ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذا إخواني دليل على إثبات العين والحسد وأنها لا تنافي التوكل على الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم معالم هادية. حديثنا اليوم يعني سيتضمن مجموعة من القيم تتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى والوفاء بعهده، وبعض القضايا الأخرى اللي هن يدخلن ضمن هذه العناوين. في البداية هناك قصة أود أن أحكيها لكم لعلها تكون مدخل لهذا الموضوع. كما تعلمون، علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى تتجلى في مسألة رئيسية كبيرة جدا، وهي مسألة الرزق عموما. والرزق أمر كبير، سواء كان يتعلق بالصحة، يتعلق بالمال، يتعلق بالولد، يتعلق بالعمل، يتعلق بأي شيء يكسبه الإنسان في هذه الحياة الدنيا ورزق. فيحكي لي أحد الإخوة، يعني هو كان يعني كتب الله له سبحانه وتعالى أن هو يسجن في فترة من الزمن في بلد من البلدان، فترك زوجته وأولاده. بطبيعة الحال يعني من الأشياء اللي يقلق عليها الإنسان عندما يبتعد عن أهله، وخاصة إذا منع من التواصل معهم وأصبح عاجز عن أن يعني يفيدهم بشيء، يصبح يفكر فعلا يعني الآن منين بيأكلوا ومنين يشربوا، خاصة إذا هو عارف أنه هو لم يترك لهم لا كثير مال ولا شيء يعني يمكن أن يكون مصدر رزق لهم. ولكن كما قال هو قد استودعهم الله سبحانه وتعالى، وهذه حتى في السنة النبوية، الإنسان إذا سافر فيستودع الله سبحانه وتعالى أهله وماله يعني. وفي الدعاء المعروف في الإنسان عندما يسافر، اللهم بك أصول وبك أجول وبك أسير، اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علي أن سفر هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الخليفة في المال والأهل والولد، الخليفة في المال يعني أنت خليفتنا في أهلنا وفي أولادنا، تحفظهم ترزقهم تعطيهم تمنعهم يعني وهكذا. فهو عندما خرج من بيته وعندما قبض عليه استودع الله سبحانه وتعالى أهله. فيقول عندما خرج من السجن والتقى بأهله، فتحكي لزوجته عن الأيام التي مرت بهم، لم تكن تحكي له لما كان في السجن، حتى إذا بعثت له أو زارته أو بعثت له رسالة بطريقة أو بأخرى لم تكن تحكي له عن المأساة أو المعاناة التي يعانونها، حتى لا يقلق ويزداد ألم فوق الألم اللي هو يعاني فيه من السجن، جزاه الله خير. فقالت له أنه يعني جت أيام يعني وجد صعوبة في، حتى أن مرة قالت أنه ثاني يوم الإفطار ما عنديش خبزة، ما عنديش حتى نفطر، ما حاجة نفطر بها الأولاد، يمكن لعل فيه ممكن طاسة شاي أو حاجة من القبيل، فقط تفكر منين تجيب فلوس. وكانت يعني لها عزة نفس تمنحها من أن هي حتى تطلب من حتى من أقرب الناس إليها من خوتها ومن أهلها. ولكن الكلام هذا ما كانش أول يوم، ولها أيام عايشة بهذا الحال، أن هي عندها مشكلة في قضية مش لاقية فلوس ومحصلة، والمال الذي لديها بدأ ينفذ، والأكل اللي عندها في البيت أصبح بدأ يتناقص، فأصبحت حتى وصلت إلى مرحلة أنها ما عادش في عندها شيء. فطبعا كانت يعني زي ما يقولوا، قالت خلاص أنا ممكن بكرة نكلم والدي ونحاول. ولكن هي لجأت إلى الله سبحانه وتعالى وطلبت منه سبحانه وتعالى أن هو يكفيها هذا السؤال، وأن يرزقها ويفتح لها باب من حيث لا تحتسب. تقول فناضت في الصبح وبتفطر العيال، ما فيش حاجة، كوباية شاهي وممكن مش عارف كان في حاجة من بقايا الحليب ولا شيء، ما عندها شيء.
فلما فتحت الباب شالت طلع الولادي مشوا المدرسة وجدت مغلف قدام الباب ظرف. فتحت الظرف وجدت فيه مبلغ لا بأس به كويس، وفي ورقة مع الظرف هذا مكتوب عليها: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هي لا تعرف من الذي وضع هذا الظرف، ولم تحدث أحدا بما تعانيه، ولم يعلم بحالها أحد إلا الذي خلقها. حتى أولادها ما كانش حاسين باللي صاير، هي الصغار ومش عارفين، كانت هي فقط والله سبحانه وتعالى. لا شك أنه الإنسان إذا أخذ من هذه الحادثة درس وعبرة يعلم أن الذي تكفل بالرزق هو الله سبحانه وتعالى، والذي ضمن الحياة هو الله سبحانه وتعالى، والذي بيده الملكوت يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل هو الله سبحانه وتعالى، مش حتى غيره. إيماننا بهذه القيمة، بهذا المعنى، بهذا الشيء، لا شك أنه ينعكس انعكاس كبير جدا على حركتنا في الحياة. لو أردنا أن نحن نستعرض يعني القيم اللي بنتحدث عنها اليوم، أول قيمة هي قيمة الوفاء بعهد الله. الإنسان المؤمن قد أخبره الله سبحانه وتعالى أنه شهد وهو في عالم الذر، يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. شهد الإنسان لله سبحانه وتعالى بالألوهية وبالربوبية وبكمال الأسماء والصفات. هذه الشهادة تحتاج منا إلى وفاء. لذلك أول هذا الوفاء هو أن نفي الله سبحانه وتعالى بالوعد الذي قطعناه على أنفسنا. خلاص، وإذا أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم، فشهدوا على أنفسهم أنهم يعني مخلوقين لله سبحانه وتعالى لعبادته. هذا أول الوفاء. ثم يأتي أو أنواع الوفاء المتعددة المنبثقة من هذا الأمر، اللي هي الوفاء بعهد الله. لما تعهد إنسان على أمر من الأمور كويس، أنت قاعد إذا أوفيت مع هذا الشخص بعهده، أنت حقيقة أوفيت بعهد الله سبحانه وتعالى. وذلك الله سبحانه: أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. إذا عاهدتم، أنا عاهدتك بأن نجيك هنجيك، إلا أن يقع أمر ليس في قدرتي منعه. إذا عاهدتك أني أعطيك إلا إذا طارئ خار أني يمنع بأي صورة من الصور أني نقدر يعني يكون عائق أو يكون عذر حقيقي أمام الله سبحانه وتعالى، وإلا لا، الوفاء بالعهد هو الأول. بالتالي نحن الآن لما نجي، عندما أنطلق من في مواعيدي، للأسف الشديد نحن كثير ما نتداول كلمة، لما نجي الواحد يقول له أجيني بكرة أسمع رأى موعد إنجليز، ليش موعد إنجليز يعني؟ ليش مش موعد مسلمين؟ وكأن الإنجليز هم اللي أصبحوا علامة يضرب به المثل في الوفاء بالمواعيد والالتزام بالوقت، والمسلمين لا. وخاصة احنا طبعا لما نجي نقول بكرة جيني الساعة كم، ولا ان شاء الله نجيك الساعة 12 ان شاء الله ان شاء الله، وكأن يقول ان شاء الله هذه هي مبرر للتأخير، مش يقولها وهو محققا انه هو فعلا حاول يجيب، لكن الا اذا طار خارج على الإرادة، لكن سيعزم، ولكن يقول ان شاء الله استحضارا لقدرة الله سبحانه وتعالى ولي طلبا لحوله وقوته.
يقول ان شاء الله لك، مش يقول ان شاء الله وكاني انا، انا قلت لك يا رجل قلت لك ان شاء الله ولا لك ما هو مش عارف، وكاني ندير في مبرر للتاخير، واصبحت التاخير 5 دقائق وعشر دقائق وربع ساعه وحتى ساعه احيانا، ما وما لو ما جاكش بكر وحتى ما اتصلش بيك وقال لك انا ويعتذر لك انه مش حيقدر يجي بعدين تكلم، والله انا شغلت ونسيته، ده مبررات، وكان قضيه العهد او الموعد او الميعاد بالنسبه له شيء لا قيمه له. لا لا لا، الانسان المسلم الكلمه يقولها تصبح دينا عليه. النذر شنو النذر؟ لما ينظر الانسان ينظر انه يصلي لله سبحانه وتعالى والله يصيم والله والله يتصدق والله كذا، هو وعد خلاص يصبح واجب في حقه، ما يقدرش يتاخر عليه، ولو حدد موعد حيقول واجب، واجب في الوقت نفسه اللي قاله. فكذلك الوعد، انت عندما تعد انسان بشيء لابد ان تبذل جهدك بكل ما تستطيع وتعزم على انك انت توفي بهذا العهد، ولا يكون الامر مجرد انه كلمه وكان كلمه عادي ملهاش معنى، ما بدون اي معنى، ملهاش مش مقصوده. خلينا نقول زي ما احيانا الواحد مثلا ماشي مع صاحبه يقول هاي تفضل تشرب شاي، ولا يعني تفضل باي ما جاش مش مشكله، كلمه عابره مش مقصوده. بينما تقول واحد لو نحن بيزم واحد يقول له تفضل تفضل، لا يا رجل تعال، يعني يمسك فيه زي ما يصر عليه لأنه يقصد أنه يعزمه. فكذلك العهد أو الوعد، أنا لما نقولها وأنا يعني من باب هيك مجرد كلمة عابرة وما نهتمش بها، لا، خطيرة، دي خطيرة جدا يعني حقيقة. ويصبح الوقت لا قيمة له في حياة الإنسان. طبعا الآن الإنسان لو يدرك مدى الأذى الذي يمكن أن يصيب به من حوله بهذا السلوك يمكن ما عادش يديرها. يا أخواننا معلش، يعني أنا الآن لما يجيني واحد يقول لي والله بيجيك الساعة 12، فأنا بنترك عمل آخر في عمر 19 باش نجي للمكان اللي هو قال عليه، نقعد ننتظر فيه على اعتبار أنه حيجي ممكن الشغل اللي بيدير لي ممكن يأخذ ربع ساعة أو نصف ساعة على أكثر تقدير، وبعدين نقدر نرجع للعملية. فهو بدل ما يجي الساعة 12 يجي 12 ونص أو يجي الساعة 1، ساعة كاملة أو نصف ساعة كاملة ضاعت، وبعدين إذن هو خذا من وقت آخر اللي نبي نقدمه للآخرين. يعني أنا لما استأذنت من عملي على أساس رد الساعة 1، بدل ما رد الساعة 1 رد الساعة 2 أو خلاص الساعة 2 خلاص وقت الظهر عشان نفجأ نروح عشان نجي. فأنا الآن الناس اللي جت وتنظرتني وما جتهاش، من يتحمل إثمها اللي كان سبب في التأخير؟ عندما نمشي إلى إدارة معينة والإدارة يقول لك العمل من الساعة كذا إلى الساعة كذا، ونجي ونلقى الموظف مازال ما جاش، نقعد ننتظر فيه ساعة أو اثنين، على حساب من هذه؟ يضيع لي وقتي، ضيع لي عمل ناس، عملي أنا مع ناس آخرين. وإذا كان احنا ليش كلنا نشكو من ان لما تمشي للدوائر الحكوميه او لبعض حتى القطاع الخاص في بعض الاشياء، خلي عنك الدكاكين والمحلات هذينا، ما تلقاش الموظف المختص او الشخص اللي تبيه، وبالتالي تنتظر فيه، فوقتك يضيع، ضيع وقتك، ضيع وقت واحد اخر اللي هو كان جايك انت في العمل، واللي جاي هذاك اللي جاي حتى هو عنده عمل، حتى هو وقته ضيع عمل او ضيع وقت واحد اخر جاء ما لقاش. إذن هي سلسلة. أنت لما تجيني متأخر أنت ضيعت عليهم. لو فرضا اللي إحنا متفقين مجموعة بنجوا نجلسوا في مكان هذي أو بنجوا نلتقوا في مكان هذي في عمل، خليني لما يكون اللقاء مفتوح وبتاع هدرزة وكذا ضيع أصلا، هو وقت للأسف إني وضيع أصلا. لكن أنا أتكلم على أنا جاي لأني بدي العمل أنا وياك. لو فرضا إحنا 4 أنفار جايين، لما يتأخر واحد اثنين أو ثلاثة جوا في الوقت، يتأخر واحد
هو ضر الثلاثة هذوما في أوقاتهم، وبالتالي ضيع لهم سواء كانت ربع ساعة أو نصف ساعة أو كذا. حتى أن يقولوا بعض الناس يقولوا إنه إنك تجي قبل الوقت كأنك زي ما تجي بعد الوقت، لأن تجي بدري. يعني أنا فرضا جاء الموعد عندي في مكتب أو في بيتي، أنا الساعة 12 على أساس الساعة 12 خلاص نوقف شغلي ونبدأ أساس بجول الزملاء هذوما ونبدأ نتكلم نشتغل في شغلة أخرى. فكنت تدير في حاجة لما الساعة 12 بنوقف، لو يجيني واحد 12 لربع هو بيوقفني من 12 لربع، أنا أريد يضيع لي ربع ساعة حتى هو. ليش؟ لأنه شغلني عن شغلي اللي أنا كنت ندير فيه بنوقفها علشان ندير. وبالتالي مسألة الوفاء، الوفاء بعهد الله، الوفاء لله سبحانه وتعالى أولا في دينه وفي التزام بأمره وفي عبادته، ثم الوفاء بما يعاهد به الإنسان، الدين على رقبة الإنسان، مجرد أن قال الكلمة أصبحت في عنقه دين لابد أن يوفيه. كويس. وذلك ضرب في العرب المثل بالوفاء في كثير من الناس. الناس كانت تضحي بأرواحها وأموالها من أجل الحفاظ على شيء لشخص آخر. بالتالي هذه مسألة أنه نحن فعلا يعني نفي بهذا، أو يكون عندنا هذا الخلق وهذه القيمة، مهمة جدا جدا جدا في أن نحن ننتبه إليها ولا نستهين بها في حياتنا العادية، لأن الوقت يعني يصبح ماش له قيمة في حياة الناس. القيمة الأخرى اللي متعلقة بهذا الوفاء بعهد الله أو الوفاء بالله سبحانه وتعالى بما بالعهد الذي قطعناه مع الله سبحانه وتعالى، ينبع منها حب الإيمان وكراهية الكفر والفسوق والعصيان. يعني الله سبحانه وتعالى يمتن على المؤمنين، يقول سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. هي لا شك ولازم احنا ننتبه إلى مسألة نذكر بها الآن، كل شيء تكتسبه في الحياة الدنيا، خلق، سلوك، رزق، أي شيء هو فضل من الله سبحانه وتعالى، هو نعمة من الله سبحانه وتعالى. وذلك الله امتن: ولكن الله حبب إليكم الإيمان. يعني أنا لو شعرت بأني مثلا ملتزم وأني مواظب على ديني وأني وأني وأني وأني، باهي من اللي أعطاني هذه النعمة؟ من الذي أكسبني القوة أني أكون بهذا الشكل؟ وغيري جنبي قريب مني، خويا مرات ما عندش هذا الشيء، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. كيف ما الله سبحانه وتعالى أعطاني سيارة وبيت وزوجة وأولاد وغيري ما أعطاهمش ورزق. فحتى الإنسان يعني، وهذه قيمة عليا الحقيقة، أنه هنجوها، أنه أنت تشعر بأن كل شيء من الله سبحانه وتعالى مش منك، أنت ليس لك فضل. يعني يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. في يعني سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر يقول: يا عمر، يعني ألم يكن لكم عقل يوم اللي جيتكم بالرسالة وبلغتكم أنكم تعرفوا أن كلامي مصح؟ عقلكم يقدرش ميز؟ قال: لا بلى يا رسول الله، كانت لنا عقول ولكن لم تكتب لها هداية بعد. كانت لنا عقول لكن الهداية مش موجودة، خلاص العقل أحيانا ما يقدرش يشتغل بالصورة اللي تبيها أنت. الحب الإيمان وكراهية الكفر والفسوق والعصيان قيمتين مرتبطتين مع بعضها البعض. زاد حب الإيمان يزاد كره الكفر والفسوق والعصيان، يقل حب الإيمان يقل الكره، هي مسألة ميزان. لما تكلموا على حب الإيمان حتجد أنك أنت تحب كل شيء متعلق بهذا الإيمان، وذلك ينشأ حب الإخوان، حب الصالحين، حب العلماء، حب الأتقياء، حب الأنبياء، حب المجاهدين،
حب حملة الكتاب، حب العلماء. ليش؟ لأن كلهم مرتبطين بالإيمان.

0: يعني الإنسان يحب الإنسان لا يحبه إلا لله. شنو اللي خلاه يحب؟ لأن يشعر بأنه هو قريب من الله، لأنه إنسان يطيع الله، لأنه إنسان على دين على خلق على كذا، فيحبه لدينه. ولذلك من أحب لله وأبغض لله، حب لله لأن في طاعة الله، أبغض لله لأن في معصية الله، فقد استكمل عورة الإيمان. كل هذا نابع من حب هذا الإيمان. وكره الفسق وكره الكفر والفسوق والعصيان يخليني نكره أفعال الكفر وأفعال العصيان والفسوق. وهنا تبدأ النظرية الثانية اللي هي التفريق ما بين الفاعل والفعل. أنا عندما أرى إنسان يفعل في فعل يكذب أو يسرق أو كذا، لا يعني يرتبط كرهي بالشخص نفسه بقدر ما يكون كرهي مركز على العمل اللي داره. ولذلك هو لو انفك من عمل هذا وتاب نحبه. لكن المشكلة أحيانا إحنا نربط بين الفعل والفاعل ربط أبدي. وذلك لما يكون إنسان مثلا إنسان في يوم من الأيام كان صاحب معصية وكذا، وبعدين يتوب توب الله عليه، تظل في أذهاننا أنه هو صاحب معصية، ونقعد نتعامل معه على هذا الأساس، ولا نستطيع أن نتخلص من عقدة أن كرهناه في يوم من الأيام لفعله المشين، وارتبط هذا الفعل به فأصبحت العمل مضاق حتى ربما حتى بعد تركيله. بينما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان الواحد منهم يعني يتعامل مع الكفار في المعركة بقوة، وذلك وصفهم من القرآن، يعني يوصف المؤمنين الذين آمنوا ومحمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. مجرد هذا الشخص اللي كان كافر أول ما يسلم يصبح رحماء، خش في الرحمة، يرجوش منه حتى مثلا إثبات مستوى والله إثبات يعني أنه فعلا صادق في، لا، مجرد أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يستقبلوه يحتضنوه ويسكنوه ويؤوه كل شيء ويعاملوه كأنه واحد منهم. هذه كانت خلق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تربوا عليها ورباهم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح هذا جدنهم. إذا فعل الإنسان فعل مشين كانوا ينظروا إليه كيف يطلعوه من فعل هذا. وذلك يروك عن أحد الصحابة، الآن الاسم قد يكون مش حاضر عندي، وجد ناس يعني يشتمون شخص كان قد ارتكب معصية، شرب خمر أو حجم قبيل، فقالوا لهم ليش تشتموا في خوكم وتعنفوا فيه بشكل غير، فقالوا أنت ما تكرهش هذا شرب خمر وكذا. قال لهم معلش، أرأيتم لو أن أحد إخوانكم وقع في بئر ماذا كنتم فاعلين؟ شو تديروا؟ قالوا إحنا ننزل لحبل باش يمسك فيه ونطلعه من البئر، ننقذوه يعني بمعنى صح من البئر. قال خوكم الآن وقع في بئر المعصية، كيف تطلعوه من بئر المعصية؟ الشتيمة والتهذيب هذا كأنك من تردموا فيه، كأنك من تصبوا عليه في الحجر وبتبوه يموت في البئر جوه. والله لما تشتموه حيبطل هو، لا مش حيبطل، بالعكس ربما الشيطان يزيد يغريه ويغويه بالابتعاد عنكم، بالتالي خلاص أصبح من أهل المعصية الدائم. الحقيقة هذه قيمة نشأت من فعلا التمييز ما بين حب الإيمان وكره الكفر والفسوق والعصيان، وحب المؤمن وكره الفاسق. يعني نحب المؤمن لفعله المؤمن لفعله فعل الإيمان، لو فعل فعل كفر حيخرج من هذه المحبة. أكره الكافر لفعله الكفر، فلو خرج من هذا الكفر أحبه لي لهذا. وذلك تو الآن لما أنا نكون ميز بين اثنين، هذا يخليني نقعد أنا نشتغل على مسألة إيش؟ مسألة الدعوة. وذلك هذا خلق الدعاة. أنا نتكلم على الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، اللي بيدعي إلى الله سبحانه وتعالى بيدعي الناس إلى الخير، اللي بيدل الناس على الخير. يعني يعني أنت الآن قاعد تدير في دعاية لسيارة، سيارة دي مش موجودة عند الناس، فتقول والله هم ما عندهمش خلاص أنا من من من من من ما نجيبهمش للبتاع. لا بالعكس، لأن ما عندهمش أنت تبي توريهم السيارة هذه وميزاتها وكيف إنها كويسة وإنها ضمان وإنها وإنها وإنها وإنها هي كبيرة وإنها تحمل وإنها يعني يقدر تمدح فيها حتى يقتنوها. كذلك تو نحن الآن السيارة اللي قاعدين ندير لها فداية شنو هي؟ هي الإيمان بالله سبحانه وتعالى، هي الالتزام بدين الله سبحانه وتعالى، هي الخلق الحسن، هي الأعمال الصالحة، هي الخير كله. وبالتالي أنا لما نجي واحد فاقد شيء نقدر نشتم فيه لأنه فاقد شيء، والله نجي نقدر نحبب له في الشيء اللي هو فاقده بشيء يكتسبه. لو وجدت إنسان يرتكب في الفواحش خمر أو زنا أو غيره، فتقدر تحبب له مثلا أكل الحلال، تحبب له الفعل الحلال والزواج والمرأة الصالحة، وتوريه الخير اللي بيجي من هذه والشر اللي جاية من الفعل اللي قاعد يدير فيه، هكي حي ميل إلى أن يترك هذا الفعل المشين ويعود إلى الفعل الحسن. هذا الحب، حب الإيمان، حب المؤمنين، يدعونا إلى مسألة أخرى اللي هي نحن خايفين على أن نفقد هذا الحب فنفر إلى الله سبحانه وتعالى، نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. كويس؟ يعني ونحاول أن نقوي هذا الإيمان وهذا الحب حتى ما يضعفش يوم الأيام، حتى ما يزولش. وذلك الله سبحانه يقول ففروا إلى الله، أو الرسول يدعو في قومه ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. يعني يقولوا أنك أنت كل شيء تخاف منه تهرب منه إلا الله سبحانه وتعالى، فإنك إن خفت منه لجأت إليه، فررت إليه، لذت بحماة. لأن كما قال الحديث الدعاء المشهور عند النبي صلى الله عليه وسلم لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، ليس هناك مكان ممكن نمشي أصلا ينجيني منك. أنا نقدر عندي أرض ليست لله علشان نمشي لها باش نكون في في في منأى عن محل النفوذ بتاعها، هل في سماء ممكن تغطيني غير السماء التي خلق الله سبحانه وتعالى تكون بعيدة عن الله سبحانه وتعالى؟ هل في رزق أنا ممكن حصله ليس من ملك الله؟ ما فيش. وبالتالي أنا وين ماشي؟ يعني سبحان الله، حتى في الحديث في القصة الثلاثة الذين خلفوا، سيدنا كعب بن مالك وهلال المومية وأحد الصحابة الثالث، القرآن يصف وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. شوف التصوير، وين بيمشوا؟ وين بيعدوا؟ وين ماشي؟ وين بتهرب أنت؟ فإذا أنت عندك إيمان خايف عليه إلجأ إلى الله، خايف من الضياع من الوقوع في المعاصي إلجأ إلى الله، خايف أنك أنت ما تأديش اللي عليك إلجأ إلى الله. وذلك نحن تو الآن دائما نقولوا فيها كل ما يؤذن للصلاة نقولوا حي، يقول حي المؤذن، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، نقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى شنو هنديروا؟ قاعدين نستمد في الحول والقوة من الله سبحانه وتعالى، لأن نحن بروحنا ما نقدرش. ونقرأ في سورة الفاتحة كل يوم 17 مرة على الأقل، كويس؟ إياك نعبد وإياك نستعين. إذن حبي لله سبحانه وتعالى، حبي للإيمان يخليني نلجأ إلى الله. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ومسألة نحاول أننا فعلا نجعل هذا الإيمان وهذا الحب يثبت في قلبي، يستقر، يصعب إزالته. كويس، وهذا ما يتأتش إلا بمسألتين، بالصبر والاستمرار. صبر والاستمرار، وذلك فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الإنسان اللي عنده يقين ضعيف يقول دائما أبدا قضايا الإيمان هذين يهمش فيهن أو يستهين بيهن أو يعني يستخف بيهن، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. أصبر، العمل الخير فيه شدة، في الغالب النفس ما تتحبش، في الغالب حتى إذا وصل المرحلة أن النفس بتبدأ يعني تقبل بشوية بشوية، فتبدأ تحول إلى النفس اللوامة وتقول لك ليش دريكي وليش بدك تشكي، بعدين تبينها بشكل النفس مطمئنة، ثم بعد ذلك تتقل إلى راضية مرضية. هذه النفس، هذه الدرجات، هذه تأتي من خلال إيش؟ من خلال الصبر والاستمرار على الطاعة والاستمرار على أداء هذه، الاحتفاظ بهذه القيم. وكما يقولون حتى الآن احنا لما نتكلم على القيم نتكلم على سلوك، لما نتكلم على سلوك نتكلم على تربية، نتكلم على أنك أنت تستمر في هذا الشيء فترة من الزمن، فترة طويلة، حتى يقعد سلوك خلق دايما طبيعي جدا فيه بدون تلقائية. كما قلنا الواحد يتعلم السواقة أو يتعلم مهارة من المهارات بعد فترة يدير فيها بدون أي تفكير. هذه مسألة ثبات الإيمان في القلب. وطبعا هذا حيقودنا إلى مسألة أخرى، اللي هي أنه الإنسان يعتز بدينه ويظهر هذا الدين وخاصة أمام غير المسلمين، ولا يصبح حتى إذا الله سبحانه وتعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فبالتالي العزم أو الحزم أو أخذ الأمر بشدة بقوة بعزم، أنا ما أقول شدة معنى اللي هي التطرف أو المغالاة، لا نتكلم على أن هو وإذا قام يقعد هو وإذا قاموا إلى الصلاة، ما يقولش كيف المنافقين قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قل، لا قوم قومت إذا نودي للجهاد حي على الجهاد، انتفض مسرعا إذا سمع النداء يقول حي على الصلاة، على طول يفر نفسه يبدأ يجهز نفسه للصلاة، ما يقولش والله يخلي شوية يخلي بعدين بعد بكرة بعد شوية خمس دقائق ربع ساعة نين الصلاة ممكن يصلوا الجماعة هو مازال ما جهزش نفسه. يمكن قصة الصحابي الجليل كعب الملك لما حكاها هو هذه بدأت من هنا، أن لما دعا داء الجهاد الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أنا والله كان نبي سهل تروحي في خلال ساعات قليلة ونلحق بالرسول، وقاعد يقول تو أنا نقدر تو نقدر تو نديها غلب شوي تو شوي. عدا الأيام لما طالت المدة بدأ يسمع سمع أن الرسول بدأ يرجع، شوفوا شهر ماشي وشهر جاي رأي مش لكن إيش لا أنا نقدر لا نقدر تو نلحق عليهم تو نلحق عليهم. ها التسويف، لا خذ الكتابة بقوة، يعني الإنسان يكون عنده عزم في أداء للأشياء، حزم يكون بقوة، ما يكونش في نوع من التراخي. لو أردنا نختم كلامنا اليوم بكلمات قليلة، هو أنه إخواننا حبنا لله سبحانه وتعالى وحبنا للإيمان ووفائنا بعهد الله لن يتأتى إلا إذا استشعرنا فضل الله ونعم علينا، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إنسان لو نظر إلى نفسه وما يفعله الله به سبحانه وتعالى، يعني أنا أتكلم عن نفسي لو أردت أني نتحدث عما فعله الله بي يمكن نقعد حتى ساعات وأيام ونحكي، لكن احنا مرات احيانا نعتقد ان هذه الاشياء تحدث تلقائيه وطبيعيه وهذا عادي. والله حتى انك انت لو جيت البيت ولقيت زوجتك مجهزه لقمه وعجباتك واكلت منها استمتعت بها، هذا فضل الله عليك. كان بذلك اليوم ممكن تكون زوجتك مريضه ما تقدرش تدير لك اكل، وتلقى تجيني تلقى ما فيش حتى حاجه، ويقول لك عد المطعم وعد تعد المطعم وتلقاه مسكر، او تعد المطعم وتجيب اكله وتلقاها شينه والله ما تنفعش والله ما فيهاش طعمه والله والله والله والله ملح واجد والله حاره والله اللي هو مم باي. من اللي يسر لك الاسباب هذينا؟ لو احد مني يركب سيارته يمشي لبيته يقول كيف جيت انا بس كيف وصلت البيت، يعني مش منتبه للطريق اصلا. باي من اللي حافظك خلال هذا في هذا الطريق؟ اذا المساله راهي متعلقه بقضيه ان فعلا نحن نستشعر نعم الله سبحانه وتعالى. لو استشعرنا نعم الله سيزداد حبنا له، وإذا أحببناه كرهنا ما يكرهه سبحانه وتعالى، وإذا كرهنا ما يكره الله سبحانه وتعالى ثبت الإيمان في قلوبنا وأخذنا الكتاب بقوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وإلى أن ألتقيكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نستضيف في هذه الليلة علما من أعلام ليبيا الكبار، وهو العالم الجليل الشيخ حسن بن عمر السيناوني. هو أحد العلماء الليبيين المغمورين الذين لم تذكرهم المصادر الليبية إلا بالنزر القليل، وغضت عنه الطرف المصادر الأخرى، رغم أنه قام بعمل علمي لم يسبق إليه فيما أعلم. إن علماء ليبيا لم ينالوا حظهم من الترجمة والتعريف بهم، بل إنهم متناسون من القريب والبعيد. وللتعريف به نقول هو العالم الجليل الشيخ سيدي حسن بن عمر بن عبد الله الشريف السيناوني، نسبة إلى بلدة سيناون التي تقع في الشمال الشرقي من غدامس بنحو 210 كيلومتر إلى بلدة سيناو التي تقع في الشمال الشرقي من غدامس كما قلت على طريق درج، وجنوب نالوت إلى الغرب قليلا بنحو 108 كيلومتر. لهذا يضيف أحيانا لقب أو يضاف إليه لقب الغدامسي، وفي بعض المؤلفاته يضيف الزيتوني نسبة إلى جامعة الزيتونة، أو المالكي نسبة إلى المذهب. هذه كلها ألقاب تميز بها. تقول المصادر إنه ولد في قرية سيناون بمحلة القصر اللوطي عام 1200 هجرية الموافق 1800

في العلم في تلك المنطقة يقوم كل من أكمل تعليمه فيها أن يذهب إلى تونس، وخاصة إذا كان من أهل غدامس. لذلك اشتهر المثل القائل: غدامس تولد وتونس تربي. كانت سنه آنذاك تناهز 18، إذ كان سفره سنة 1890 ميلادية. رجع إلى بلدة شناون بليبيا وتصدر للتدريس بها في الزاوية التي درس بها بعد أن قطع شوطا في التعليم بجامع الزيتونة. ولكن شظف العيش لم يسمح للأهالي بإعطاء الاهتمام اللازم للعلم، فلم يعجبه اتجاههم. ففي أحد الأيام قال للجماعة: ما ظنكم في رجل له بضاعة جيدة ولم يشتري منه أحد؟ فقالوا على البديهة بالأسلوب الاقتصادي: عليه تغيير السوق. فعلم أنهم لن يستفيدوا منه، فرحل إلى تونس مرة أخرى، حيث أقام إماما بجامع الزيتونة ومدرسا به للعلوم العربية والشرعية. كانت داره بنهج جامع منوبة، عاش فيها إلى أن توفاه الله برحمته. كان خلال حياته يتردد على مسقط رأسه واصلا أهله وذوي رحمه، وعرف بين الناس سواء في تونس أو في جنوبها أو في سيناون وغدامس بورعه وتقواه وصلاحه. أن الشيخ حسن تلقى العلوم الشرعية واللغوية إلى جانب حفظ القرآن الكريم وروايته وعلومه، فقرأ التجويد وتحصل على الإجازة في القراءات السبعة، وأيضا تحصل على شهادة التطويع سنة 1313 هجرية توافق 1895 ميلادية. ألف بعد ذلك أول كتاب له صدر سنة 1908، ثم واصل تحصيله العلمي حتى تحصل على رتبة التدريس الثانية سنة 1325 هجرية التي توافق سنة 1907 ميلادية، واستمر في تحصيله حتى أحرز رتبة التدريس العليا سنة 1328 هجرية الموافق 1910 ميلادية. وهذه الدرجة العلمية الأخيرة هي التي تؤهل صاحبها إلى مصاف العلماء الكبار ذوي الوجاهة والاعتبار، ومكنته من تولي عدة وظائف في القضاء والتدريس وإمامة جامع الزيتونة الأعظم. ورد أيضا في مصادر التي ترجمت له ذكر بعض شيوخه الذين تلقى عليهم في تونس وهم أعلام جامعة الزيتونة في ذلك الوقت، منهم الشيخ الطاهر بن عاشور والشيخ محمود الخوجة والشيخ محمد الطاهر النيفر، ومنهم العلامة الشيخ إبراهيم بن أحمد بن سليمان المرغني 1865-1931 الذي ينتسب إلى قبيلة مرغنة بساحل أحامل بليبيا. له عدة مؤلفات في الفقه وعلوم القراءات وهي معروفة ومتداولة، من أشهرها كتاب شرح دليل الحيران على مورد الظمآن في فن الرسم والضبط، تم نشره محققا. للشيخ حسن السناوي مؤلفات قيمة تدل على واسع علمه في مجال القراءات واللغة العربية وعلومها، منها أولا كتاب الكواكب الدرية في إعراب الشاطبية. يبدو أن هذا الكتاب هو أول مؤلفاته، حيث نشر سنة 1908، ويعتبر الكتاب فريدا من نوعه، وهو غير مسبوق به أو غير مسبوق فيه، فهو أول من قام بإعراب نظم الشاطبية كاملا. الكتاب الثاني هو الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع، وهو في علم الأصول كما يدل عليه العنوان. ويستبان من إجازة العلماء للكتاب أنه نشر سنة 1928 ميلادية، ومن هنا كان مبتكرا في طريقة تأليفه. الكتاب الثالث كتاب منح الفتاح في فتح أبواب تلخيص المفتاح، وهذا الكتاب في علوم البلاغة، وكتاب تلخيص المفتاح في المعاني والبيان من مؤلفات الشيخ الإمام جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني الشافعي المعروف بخطيب دمشق، وهو تلخيص لكتاب مفتاح العلوم للعلامة سراج الدين أبي يعقوب يوسف

أبي بكر السكاكي المتوفى سنة 626 هجرية. الكتاب الرابع كتاب مواهب الجليد في تطبيق ما جرى به القضاء والعمل على معاملات مختصر خليل. تذكر المصادر أنه لا يزال مخطوطا لدى أسرته. الكتاب الخامس إنارة السالك على إيضاح الألفية المرصع بكافية ابن مالك، وكما هو معلوم في اللغة أو علوم اللغة. يعتبر الشيخ حسن السناوي من أكابر المدرسين بجامعة الزيتونة، وتذكر المصادر بعض تلاميذه الذين اشتهروا بالعلم والفضل، منهم بعض أعلام تونس، من بينهم الشيخ الفاضل بن عاشور والشيخ أحمد النيفر والزعيم الجزائري الشيخ عبد الحميد بن باديس وبعض علماء ليبيا الذين تلقوا العلم بجامعة الزيتونة، منهم الشيخ أحمد مالك الغدامسي والشيخ عبد الرحمن بن محمد البركولي الحضيري، وهذا قليل من كثير. فالشيخ حسن السناوني كان قوي العارضة، متين العلم غزيره، حافظ للعديد من المتون في شتى العلوم، ويكفيه فخرا هؤلاء الإعلام الذين درسوا على يديه، وهم كما يتضح من أهم علماء شمال أفريقيا. أن المؤلفات التي قام بكتابتها لا تدل على مكانته العلمية الفائقة، وفي بعضها ربما يكون من الأوائل غير المسبوقين، فقد ولج فنونا في العلم ليست بالسهلة الميسرة على طلابه. فعلوم اللغة العربية والقراءات ليست في متناول الجميع، وحتى وإن كانت كذلك إلا أن الأساليب التي انتهجها في هذا العلامة كانت فريدة في منهجها وطريقتها، كما أن هذه المؤلفات قد أجازها كبار علماء عصره في تونس وفقا للطريقة التي كانت تجاز بها تلك المؤلفات. وإن دل ذلك على شيء فهو يدل على علو باعه وكثرة تحصيله العلمي ومقدرته الكبيرة في خدمة العلم وترك الأثر الحسن للأجيال القادمة. ناهيك عن تكوين التلاميذ الذين من الذين على شأنهم في بلدانهم، وهكذا هي حياة الرجال العظماء من أبناء ليبيا البررة. بعد مسيرة حافلة بطلب العلم والتدريس لمدة تربو على 40 عاما، تخللها تأليف مجموعة من الكتب العلمية النادرة. توفى الشيخ حسن السناوني بتونس يوم الأحد 10 ربيع الأول عام 1353 هجرية، الموافق 7/7/1934 ميلادية، ودفن يوم الاثنين بمقبرة الزلاج، وكانت جنازته مهيبة حضرها خلق كثير، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنته. إن الحديث عن الشيخ حسن السناوني هذا العالم الجليل الذي كما أسلفت تناسته المصادر والقليل لا يعرف عنه شيئا، يجرنا إلى الحديث عن كتابه الفريد في نوعه. والحقيقة أن كل كتبه جديرة بالاهتمام وبالقراءة، لأن مجالاتها عسيرة على غيرهم من العلماء وإن لم تكن نادرة. وهذا الكتاب الذي أريد أن أنوه به، وقد تم تحقيقه أيضا مؤخرا، وللأسف الشديد أن محقق الكتاب وهو وأعني به كتاب الكواكب الدرية في إعراب الشاطبية، قام بترجمة الإمام الشاطبي صاحب النظم أو صاحب الكتاب النظم الأصلي دون أن يترجم للمعرب للكتاب وهو الشيخ حسن السناوي. لماذا؟ لأن ترجمة الإمام الشاطبي الأندلسي معروفة للجميع ومتوفر في كافة المصادر، بينما الشيخ حسن السناوني لأنه مولود في سناون وعاش في بيئة أخرى فلم يهتم بترجمته كثيرا، وبالتالي محقق الكتاب لم يذكر عنه سوى أنه ولد في طرابلس أو في أحد قرى طرابلس فقط، وإنما اكتفى بذلك لأنه لا يعلم عنه شيئا. ولهذا حرصت على إيراد ترجمته
وذكرها في المصادر إن شاء الله سوف يجدها القارئ والمستمع مبسوطة في بعض الكتب. نقول عن الكتاب الفريد من نوعه وهو إعراب الشاطبية أو الكواكب الدرية في إعراب الشاطبية، هو أول مؤلفات هذا الشيخ الجليل حسن السناوني، ألفه سنة 1905، وقدم له بكلمة طيبة فقال فيها اقتبس منها، يقول العبد الفقير إلى رحمة ربه الغني حسن بن عمر بن عبد الله بن عمر السناوني، غفر الله له ذنوبه وستر في الدارين عيوبه، أني حين كنت بالديار التونسية بجامعها الأعظم ومنارها الأفخم، جامع الزيتون عمره الله بدوام ذكره، التمس مني بعض الإخوان من الطلبة بالجامع المذكور، أجارنا الله وإياهم من هول البعث والنشور، أن أنبههم بمعرب لألفاظ متن الشاطبية مبين لمعانيها اللغوية عند تقدير الله بإيابي إليهم من السفر وقضاء المأرب والوطن. يشير أيضا إلى إلحاح طلبة العلم عليه في تأليف الكتاب، فقال: فألح على الفقير المرة بعد المرة والكرة بعد الكرة، فاستعنت على ما رغبوا بعون الله أو بعون المولى الكريم، واعتمدت على فضله إنه ذو فضل عظيم، وسميته بالكواكب الدرية في إعراب الشاطبية. وكثيرا ما أشير ضمير الغيبة أشير بضمير الغيبة عند تطبيق بعض قواعد الإعراب للعلامة جمال الدين سيدي محمد بن مالك، مستدلا بنظم جوهر لفظه في الخلاصة لكونه افتض غنا بلا خصاصة، وفي بعض الأحيان استشهد بشاهد ظاهر كي تقر به عين السائل والنظر. هذا الكتاب كما جرت به عادة التأليف في علماء تونس، عادة قبل نشره يقدم إلى هيئة من العلماء في تونس تسمى النظارة أو النظارة العلمية، بمعنى أن هذه النظارة هي التي تشير بعد اطلاعها على الكتاب بتقريره وطبعه أو عدم طبعه أو إعطاء بعض الملاحظات للمؤلف كي يعيد النظر فيها. فإذا تمت إجازته من قبل النظارة العلمية يطبع الكتاب وينشر ويصبح من المقررات الدراسية في جامعة الزيتونة في تلك الفترة. والجامعة كما هو معلوم الكل يعرفها وهي يعني غنية عن التعريف. فعندما قدم هذا الكتاب إلى النظارة العلمية أجازته واطلعت عليه وقالت عنه هذه النظارة: فقد اطلعت النظارة العلمية على هذا الشرح الموسوم بالكواكب الدرية في إعراب الشاطبية، فإذا هو شرح كساه مؤلفه من إعراب وتراكب النظم أبهج حلة وحلاه أو بل جلاه على منصة الإفهام مرصعا بجواهر الشواهد والأدلة، فسهل للمستفيد تصور معانيه وهسر أقنانه لمجتنيه، وأروى الظمآن من عذب زلاله، فترى الودق يخرج من خلاله مع الإلماع لما احتوى عليه النظم من المحسنات البديعية ولطائف النكات البلاغية، فشكر الله سعي مؤلفه العالم المتفنن الأبرع الأروع الشيخ المتطوع السيد حسن بن عمر السناوني الغدامسي. هكذا ورد في تقرير اللجنة العلمية. وهنا تكمن اللجنة بنتيجة الاطلاع فتقول: ولهذا فقد أجزناه أو أجزنا نشره والانتفاع بفوائده والاستعانة به على فهم ألفاظ النظم ومحاسن مقاصده، والله المسؤول أن يجعله من المصنفات التي لا يخبو سراجها ولا ينقطع من أندنة المعارف رواجها بمنه وكرمه. وكتب هذا
وكتبت هذه الإجازة في 9 جماد الثانية من عام 1326، والتي توافق من 9 في شهر 7 1908. العلماء في النظارة العلمية هم الشيخ محمود بن خوجة والشيخ أحمد الشريف والشيخ محمود بن محمود والشيخ محمد القصار، اللي هم أعضاء النظارة العلمية التي أجازت الكتاب. هذا فيما يتعلق بهذا الكتاب. والحقيقة أنني قمت ببحث حول إعراب الشاطبية، أو من حاول من علماء إعراب الشاطبية. الشاطبية تداولها الكثير من العلماء بالشرح والتعليق والاختصار، ولدرجة أنه يصعب حصر هؤلاء العلماء الذين تناولوها. هي تتعلق بعلم القراءات، وهي كما قلت فريدة من نوعها. هي من منشأها من الإمام الشاطبي في الأندلس، ثم انتشرت إلى ربوع العالم الإسلامي في مشرقه ومغربه، ولهذا وقعت الإقبال عليها وتداولها، وأيضا اختصارها والتعليق عليها، كل ذلك لأهميتها في علم القراءات. حاولت أن أجد من قام بالإعراب قبل الشيخ حسن، فوجدت حقيقة بعض المعلومات تدل على هناك من حاول إعراب الشاطبية إلى جانب الشرح، يعني جمع بين الشرح والإعراب، وهناك من اقتصر على أبيات منها فقط، ولكن إعرابها كاملا كان فيما يبدو لي وفيما اطلعت عليه الحقيقة أن الشيخ حسن كان هو أول من قام بهذه العملية العلمية، وهو إعراب الشاطبية. ففي كل الحقيقة مؤلفات الشيخ حسن، سواء كانت في الأصول أو في اللغة، مثل تلخيص المفتاح أو التعليق على تلخيص المفتاح وما إليها، كلها كتب قيمة قيمة قيمة، تحتاج منا سواء في تونس أو ليبيا إلى إعادة طبعها وتداولها وتحقيقها، لأن طبعاتها كما أسلفت قديمة كلها، من خلال بداية القرن الماضي، يعني في الربع الأول من القرن الماضي، وبالتالي علينا أن نقوم بنشرها وتحقيقها من جديد. وأيضا يجب أن تكون هناك دراسات وافية لهذه الكتب. منذ مدة اتصل بي أحد الطلاب في المغرب يسألني عن ترجمة الشيخ حسن السيناوني، باعتبار أنه دخل إلى الموقع الخاص بي ووجد هذا البحث، فزودته به أملا في أن يقوم بدراسة الكتاب الخاص بعلم الأصول. وهو أيضا كما أسلفت هو كتاب ألفه الشيخ، يدل على كل ما كتب حول علم الأصول في هذا المجال، وخاصة كتاب هو الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع. الكتاب في علم الأصول جمع الجوامع معروف، كتاب هو في علم الأصول، كل من كتب حوله أو قام بنظمه أو علق عليه أو اختصره، قام الشيخ حسن بجمعها في كتاب كامل، مما يدل على تضلعه في هذا المجال. أيضا هذا الشاب المغربي اتصل بي وهو يحاول تقديم بحث حول هذا الموضوع، وهذا دليل على ترابة العلم في شمال أفريقيا ما بين هذه الحواضر كاملة. الأمر الذي يجب علينا أن نهتم بهذا العلم، وربما على بعض الجامعات سواء في الجبل نفوسة أو في طرابلس أو في غيرها من المدن الليبية، أن تقوم بعقد حلقة دراسية حول هذا الأمر، حول هذا الشيخ ومؤلفاته، لأنه في الحقيقة لم يحظى بأي عناية أو ترجمة كاملة لحياته ومؤلفاته وسيرته العطرة.

0: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب، يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
1: الحمد لله كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وأشهد أن لا إله إلا الله هو الرحمن فاسأل به خبيرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أتحدث عن ظاهرة استشرت، وهذه الظاهرة لا أدري هل الحداثة والسوشيال ميديا والتطور الذي نحن فيه هو الذي يعني سبب هذا، أم هي شيء يعني يدل على الشبع والترف. للأسف ظاهرة اليوم هي ظاهرة الطلاق. الطلاق أمر قديم، يقول بعضكم موجود حتى في القرآن، ونص عليه الكتاب العزيز وأنه جائز ولا بأس، لكن أن يصبح بهذا الشكل سؤالنا، يعني نحن اليوم في هذه الحلقة كيف ننظر إلى الطلاق؟ هل نراه يعني معركة يجب أن ندخلها نبني عليها؟ ماذا نبني عليه حياتنا؟ هل الطلاق هو عبارة عن اختلاف ما بين الرجل والمرأة فتصبح الحياة مستحيلة فينصرفون إلى الطلاق كحل أراده الله سبحانه وتعالى؟ الطلاق للأسف اليوم صار نوع من الظاهرة، صار استسهل الناس الطلاق ولا يشعرون بتبعاته. أنا اليوم أتكلم عنه بحرقة حقيقة. يقول لك ما المشكلة؟ مشكلة يعني مقدم ومؤخر موجود، يعني لأن عندك مال أو لأنك تيسرت الحالة فأصبح عندك دراهم صرت تقول سهل بنت الناس تتزوجها اليوم تنجب منها ثم تطلقها ترميها هكذا وكأنها لم تكن معك يوما. الطلاق يؤتى له، نقول يؤتى له لا بأس، لكن متى؟ إذا تعسرت واستحالت الحياة ما بين الرجل والمرأة، وهذا إما لظروف صحية أو ظروف نفسية أو ظروف اجتماعية، ظروف كالتي مررنا بها من 10 سنوات. أحيانا لا يستطيع الرجل أن يبقى مع زوجته في مكان واحد فيكون بعيد هو عنها، وهي لا تستطيع أن تشرف على أولاده دون ما رجل ينفق عليهم مثلا، أو تكون هي عندها مشكلة صحية، أو يكون هو عنده مشكلة صحية أو حتى نفسية، والأمراض النفسية وللأسف بدأت تزيد مع تطور الدنيا ومغريات الحياة. نعم، تلاحظون الآن الاكتئاب كيف ينتشر بين الناس، اكتئاب الدبريشن هذا أصبح، والاكتئاب الحاد حتى مش الاكتئاب العادي. زوروا هيك، زوروا المصحات، معليش مش زوروها، إن شاء الله ربي يشفيكم، مش أن عندكم مرضى، لا إن شاء الله ربي يشفيكم ويشفي كل مريض، لا زور من باب المعلومة، بس من باب المعلومة، ومش كل جمعة ومش كل خلي يا سيدي في الأربع شهور 3 شهور مرة دير برمة هيك على العيادات النفسية، نعرف شوين في أي مدينة، لكن امشي شوف الناس كم تعاني. هذا من الناس اللي مشوا وعالجوا، واللي ما عالجوش في الطرقات أكثر يتجولون لا يزالون. لماذا؟ لأن الحياة هذه من عيوبها، التطور هذا الذي نعيشه يحدث هذا الاكتئاب. وحديثنا اليوم عن الطلاق، الأمراض النفسية أيضا من الأشياء التي تجيزنا أن نفرق ما بين الرجل والمرأة. يا سيدي احنا خلينا نوصف النتيجة، وصلنا للطلاق. هل المطلقة معابة في مجتمعنا؟ نعم، كيف الشيخ بالله عودي سؤال كنت سارح عليه. بعض منكم ممكن يقولك هل المطلقة معابة؟ شن معنى معابة؟ يعني احنا نعيبوها؟ اي نعم، مش نعم معنى هذا كويس، لا سيء جدا، لكن هذا الحقيقة. وين نقول احنا مش شرط كنا، لا في ناس جدا يحترموا المطلقة ويعرفون عنه، لكن انا اقول نحن اتكلم بالغالب يعني، فاعذروني على كلمة معليش، اغلبنا هذا هكذا، نحن ننتقص من المطلقة، نراها مرأة فاشلة وهي ابدا لم تكن فاشلة ابدا ابدا، نراها مرأة ناقصة ومرأة غير جيدة ومرأة لا تستحق ان تكون زوجة. لا، كم وكم من مطلقة ظلمت من زوجها وأسيء إليها وصبرت على ذلك سنينا حتى إذا ما بلغ السيل الزبا وعرفت أنها لا تصبر أكثر من هذا من الإهانة والإمعان فيها طلبت الطلاق. فلما طلقت ظنوا بأنها لا تصح، لا هي أفضل من كثير، ها اسمع هذا، هي أفضل وأرفع وأكرم وأنبل وأشجع وأدين حتى من كثير من زوجات لم يطلقن، هن متحكمات في الأزواج ويمارسن سلوكا سيئا عبر السوشيال ميديا أو غيرها، وعندهن من الأخطاء كثير، ولا أقول الكل طبعا، هذا احتمالات وأمثلة، فلا تقيسوا بالعموم، لا مجتمعنا هذا هكذا يحكم خلاص، مدام روحت لبوها ومدام طلقت فإذا هي سيئة، وهذا ظلم والله، والله ظلم، والله ظلم سنحمله ويحمله كل من يقوله. أنا أبرأ إلى الله من هذا، أبرأ إلى الله من هذا أن أحكم على أي مطلقة بأنها سيئة. لا تعرف الظروف التي أتت بها إلى الطلاق يا أخي، يا أخي أنتم دائما تلومون الزوجات لأنهن مطلقات، النساء أنهن مطلقات، أنا لم أسمع أحدا يعاير رجلا بأنه مطلق، عندما يخطب الرجل يقول فارق، يزين فيها، شوف الخبث الاجتماعي، خبث اجتماعي هذا، خبث لفظي يعني، يقول فلان مفارق، يا ساتر يا ما شاء الله على اللفظ مفارق، إيه ما قلتش مطلق، وين بيخطب فلانة يقول مطلقة، ومطلقة يطلعها زي الطلقة، طلقة 14 ونص مطلقة، وكأنها يعني مصيبة، ليش ما تقولوش عليها حتى هي مفارقة؟ إيه وين يا لطيف أنت يا صاحب الألفاظ الجميلة، مش قلت مفارقة على الرجل، حتى هي يقول مفارقة، إيه هذبوا هذبوا الكلام، ما دام أنتم تهذبوا فيه وفنانين فيه هذبوه حتى في هذا، لكن هذا مفارق وهذه مطلقة، يعني هذا الله غالب مفارق، زوجته ما كانتش في الشنو، ما كانتش في المكان ال ايه كمل شنو المكان الشنو يعني شن تبيها ملائكة يعني كامل يعني على أساس أنت الزوج المطلق أنت كامل، أنت مريض نفسي وتأخذ في الأدوية واكتشفوا عندك ترامادول في دار النوم، إيه عندك مشكلة تأخذ في الترامادول، ما يعيبك حد أنت، قالوا الراجل ما يعيب أحد، بئس لنا على هذا الكلام وعلى من يقوله، والله عندنا من الظلم الكثير، أنت إنسان مريض تحتاج مصحة، لكن احنا ما نجوش للراجل نقول له انت مريض وعندك مشاكل، نمشي طول مباشره للمسكينه المراه، يا انت والله ما عرفتي تحافظي على زوجك وتسمع كلام نابي احيانا من اهلها ومن قريباتها، لا ظلم غريب جدا، هذا الزوج الذي يظن بانه كامل. انا اقول لكم شيء والله بعض مش كله النساء الليبيات والمرأة الليبية مش تعطيها كشيك، مش تشكرها، مش تبي تقدير علي منها، يعني لاحظوا معي، على بعض الأزواج والرجال اللي نشوف فيهم أنا في الشارع ويشوف فيهم في المعيد والهدارز والاجتماعات لا قيافة لا نظافة. اظفارة حاجة غريبة. يقول لي يا معلش انت، لا والله غير كان عندنا شغل في المزرعة. شو المزرعة؟ لا تضف روحك انت، كيف عايش معك زوجتك انت؟ لا رايحة جيدة. ليش مش عيب راو نبي عصام كان يتطيب يا شيخ يا استاذ، نبي عصام كان يتطيب راو. قديش ما حممتش انت؟ قديش ما قدوشتش؟ لا يقول لك الراجل ما يعيبه. ما يعيبه لا يعيبه. اللي معاك في البيت مرأة انسانة، هذه لحم ودم، هذه انت لم تشتريها، ما شريتهاش يا استاذ. هذه مش أمارة، لا كانك تسحبها أما ومشيت دفعت انت المقدم والمؤخر لحقيقة الأمر، انت روحت بيه لحوشك. هذه إنسانة وبنت عائلة وبنت ناس، وبيش وصلت فيك انت إلى بيتك احتاجت لأكثر من 23 أو 24 أو 25 سنة من العناية والتربية في بيت بوها. جي انت بقيافتك قال الدوة في المعدن. يا ريت انت غير حتى مع عدم نظافتك وهيئتك عندك لباقة في كلام. والله مقبول راعي النساء. انا مش قلت لكم ليش تحتاجي تحية؟ يتجاوزن على القصص هذه، نظافة والقصص يتجاوزن. يعني ما يركزنش معانها، يتأذن جدا راهو يتأذن، لكن غير قول كلام طيب. انت مع هيئتك هذه وعدم نظافتك وضفارك وشكلك وثيابك وحذائك وجوربك رايح، تسامحوني معليش معليش انا اقول هذا واعتذر، يعني رايح جوربك ورايح حذائك اللي ملحق عليك لدار النوم، ولما ترقد وتنام على السرير هيئتك هيئة واحد ميت، النخيط والواحد والكلينكس المرمي في كل مكان. مش الفوضى هذه؟ والله في نساء تنحط لها تاج وصابره، وين تفارق يقول والله غالب ما حافظتش على اي زوج، هذا اللي بتحافظ على اي زوج هذا؟ وما نلوموش على الزوج، نلوموا عليه الرجل المفرط والمقصر والذي لا يرى زوجته ولا اولاده الا في الليل، في اخر الليل يعني توكا دائما مع اصحابه وفي الشاليهات وعلى البحر ورالي سيارات وصيد اسماك وصيد دببه وفيران وارانب في البيداء في الصحراء غليس، يعني غليس المشهور هذا. وبعد يجي يسمعون منه ما يكرهون، السب والشتم واللعن والضرب. لماذا يا أستاذ؟ شنو بنفهم أنت؟ أنت ناقم على ماذا؟ ناقم على حياتك الخاصة تمارس فيها على المسكينة هذه؟ والله والله والله حرام، والله والله راه تجزون. أنت تحسب أن رب العالمين لا يجازيك؟ يجازيك، وسيأتي الجزاء من جنس العمل، وستستغرب أنت حتى أنك ستبهر في كيف يختص الله سبحانه وتعالى لهذه المسكينة. وفي الطلاق يتحايل الناس على المرأة، وحتى اللي ينصح ما ينصحش، يقول أسمع هذه أم أولادك، مدام درت منها أولاد ودرت منها بنات وأسست منها أسرة أنا أنصحك حتى تفارقها خلها في بيتها، قال ترعى لك أولادك وتربيهم. لا، ما يقاش من المحيطين بي اللي يقول أنا نقرأ عليك، غير تعال جاي يا رجل تعال. مفلحنا في التخطيط والمؤامرات علي مني، يعني مرأة مسكينة يارتنا غير مصنعين درة ولا مصنعين حاجة ولا. وقاري تلقاه مهندس ودكتور وطبيب ورسام وشاعر وشيخ جامع وخطيب، ولا لي علاقة بالموضوع. وبك يقول تعال نقول لك تعال هذه خطط لها وطلعها ودير لها ودير لها اختار وش كيف. يا سبحان الله، علي من التآمر هذا؟ علي مرأة، علي أم أولادك، وتسحاب أنت عندك رجلة توا ولا في جنسك نوع من الحياة؟ أنت إنسان لئيم جدا، وغد بس، وغد ما بين قوسين. وأنا أقول هذا لكل إنسان يمتهن بنات الناس. أنت يا إمساكم بمعروف، الله تعالى يقول الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح إيش بإحسان. شوف ما قالش تسريح بس، سرحها هكي إيد فوق رأسها وإيد على رأسها، إحنا نقوله سرحها لا بيت ولا مهر ولا، لا تسريح بإحسان. حتى اضطريت الفراق، تعطيني ساب تقدرهم، قلت الله غالب وهذا نصيب، ولكن تظل العائلة عندها قدرها وعندها احترامها، وانتم نسابتي وانتم اخوال اولادي، اعطي للناس قيمتهم. يا يا يا يا مغرور يا يا يا شيخ، يا انت وين ماشي؟ والله لنفع فينا تعليم، لا دكترة، لا لغات، لا اي تي، لقد طلعنا برا، نزلنا لوطة، خشينا، قرينا، شي القصة هذه؟ تنجم، انا اتكلم بصراحة، انا مجتمع واحد وبيت واحد، نعتبر في المجتمع الليبي بيت واحد. مرأة يا تقعد مصانة محترمة، لما تفارقها ايضا تفارقها باحترام، وما تتكلمش عليها بسوء ابدا. هذا اذا كان مش غير مسلم بس، هذا اذا كان انت ابن اصل اصلا، وعندك اصل، ما تتكلم عليها بسوء بنت الناس ابدا. فارقت قول نصيب. اي واحد يسرق يقولك بالله انت فارقت، قول له نعم تفضل. شو ليش السؤال؟ خير ايش علاقتك؟ ليش انتم تجاوبوا؟ ليش تجاوب؟ نبي نفهم اللي يسأل فيك من هو، نبي نفهم من يسأل فيك، يعني موقع مع عقد اجابات انت مثلا. هو اصلا سؤاله فيه نوع من قله الحياء، ما يحقلاش يسأل. واذا سأل يجب تسكت، اقول له ليش تسأل انت؟ تفضل، امور خاصه جدا هذه، يا جماعه احترموا الخصوصيه. ولا والخفيف اذا يبدا يدوي، لا وكانت المراه كذا وكانت كذا، لا هذا شيء ينقصك انت، لا ينقصها هي. خاصه يعني احيانا يكون الفرق من غير اولاد، اذا كان عندك منها اولاد بنات او اولاد ذكور. مجتمعنا يمتهن المراه لا يزال، وفي بعض الاماكن تجد المراه تبالغ هي ايضا في ظلم الرجل. مش موجود، موجود الكلام هذا موجود. في نساء تغلبت على الرجال واصبحت عندها الكلمه الغالبه، واصبح الرجل صوره. حتى هذا الشكل وهذا النمط غير صحيح، لا يؤيده الاسلام، ولسنا معه. احترام المسافات يا جماعه، الرجل له مكانه والمراه لها مكانه، يجب ان نحترم هذه المسافات، وان نعرف ان المطلقه ليست معابه، المطلقه اتت بها الظروف لذلك. نحن ننتقصها، تقول يا شيخ لا لا لا لا لا، ننتقصها حتى في مهرها. طبعا لا شك الثيب أقل من البكر حتى شرعا، لكن هكذا نشعر الأب وتشعر الأسرة بأن المطلقة عبء، وهذه مصيبة. عبء، تعرف شو معنى عبء؟ يعني عبء على البيت. إشعارها بهذا خطأ، والله عيب إشعارها بأنها عبء. تكون مرحب بها في بيت أبيها ما في شك، وينظر إليها بأنها لا لا لا. مجتمعنا يحتاج إعادة تأهيل في هذه المسألة. مسألة الأسرار بنعود لها، عند الفراق وعند الطلاق يجب أن يطوى كل شيء، هي تطوي كل شيء وهو يطوي كل شيء. لا شك أنها عندها كثير من عيوبه وأسراره. المرأة عندما تكون مطلقة يجب أن لا تتكلم عن زوجها حقيقة، وهو يجب أن لا يتكلم عنها. هو لا يقول فلانة صفتها ونعتها وتفعل ولا تفعل أبدا أبدا. وأنا أهيب من هذه النافذة، أي شخص جاء يتكلم عليه مطلقته أو زوجته القديمة أو أم أولاده بهذا الشكل، والله أنا أهيبك، قاطعه حتى سمعه، معليش يعني وبخه والله عندك أجر فيها، هذا أمر بمعروف أنا يعمل. ولا استحي عن نفسك، هذه زوجتك كانت ولا أنا لا أعرفها ولا أعرف أسرتها، لكن من العيب حتى أنك تتكلم، هذا صحيح. وهي أيضا هي تجلس في ميعاد النساء، والبكايات اللي حداك يا بنتي، أنا أوجه الآن للأخت أو البنت أو المسكينة هذه التي يعني شعر رب العالمين أنها فارقت، اللي يبكي حداك ابن أسرار ران، مش زعلانات عليك، لا لا، يبن أسرارك، يحسس إنك في كذا والبكاء، وبعدين أنت تبدأ تقولي في كل شيء، وصفته وعنده مستندات وعنده سلاح في الحوش وعنده، إيش علاقتك أنت؟ لا كارثة هذه. خلاص أنت كنت زوجة فلان، تعرفي أسراره وخزنته ومطلعة على أوراقه وعلى معداته وعلى أشياء، هذه أسرار لا يجوز البوح بها، صونها واجب، حرمها هذه خلاص، أنت خرجتي من الدائرة. عندما كنت زوجته أنت تتحملين معه كل شيء، الآن أنت في طرف آخر. احترامنا نحن للمرأة وشعورنا بأنها هي إنسانة تستحق وعندها حقوق، هذا أمر حقيقة يحتاج إلى تركيز منا. والمسألة التي ذكرتها بدري شوية، وهي أنه دائما نجد للرجل الأعذار، دائما نختلق له الأعذار. الرجل لا مسكين الله غالب وما قدرش يواصل معها، يواصل وكأنه رفع عبء، يعني شنو العبء اللي رفع؟ ما قدرش يواصل، والحقيقة من غير أولاده وما يدريك العيب من من، حتى لو يفارق فارق يعطيها قدره واهتمام، يقول أنت يرزقك الله سبحانه وتعالى بأولاد من غيري وأنا يرزقني الله بأولاد من غيرك وهكذا. لكن لا تشعروا، لماذا تعيبون المطلقة؟ لماذا؟ من اللعب أنه بعض الأزواج عندما يطلق لا يفتأ ولا ينفك يتكلم عن مطلقته ليسيء إليها، ليمنع الناس حتى من زواجها. أحيانا تتزوجها، ما المانع؟ لو تشوف الصحابيات أنت كيف كان يتنقلن بين الصحابة، عندما يموت صحابي في غزوة تزوج فلان ثم تزوج صحابة، ولا ينتقص منها أحد، المرأة معززة مكرمة أينما ذهبت، يعني تجربة حياتية مرت بها. وأحيانا في اللي طلقت من غير دخول، كتب الكتاب وشاء رب العالمين أنه فسخت الخطوبة وانتهى، يحطها في خانة ويبدأ. لا لا لا، انتبهوا انتبهوا، الجزاء من جنس العمل. إياك، عامل الناس مثل ما تعامل نفسك، وقيمهم مثل حالك، وانظروا إلى بنات الناس كأنهن بناتكم. الله، أنت انظر إلى بنات الناس كأنهن بناتك. أنت هذه المطلقة التي تتكلم عليها أنت وتقلل من قيمتها، وأنت، أنا أنصح النساء والرجال، وأنت ألا ألا ألا تتوقعين أن تكونين أنت يوما في هذه المنزلة، أو حتى ابنتك أو أختك؟ لا يا سيدي، المصيبة إحنا ما نحسوش بها إلا لما تكون في دائرتنا إحنا، وما نبوش الناس تنظر إلينا وتتكلم عنا. إيه، ما كنت تمارس هذا الفن اللئيم من الغيبة الاجتماعية المريضة هذه. المطلقة إنسانة، مرأة مرت بتجربة، لا تسمى فاشلة، لا لا لا لا، يعوضها الله سبحانه وتعالى. أم سلمة لما مات أبو سلمة، قصة مشهورة في الصحيحين، لما استشهد أبو سلمة زوجته أم سلمة قالت: من لي بمثل أبي سلمة؟ وين بالله بنحصل زوج أكمل معه حياتي مثل أبي سلمة؟ فسمع النبي صلى الله عليه وسلم مقالتها هذه فعزاها فخطبها. يسحاب النبي عصام في بعض النساء يخطب فيه لأجل الزواج ولا لا لا، خطبها النبي صلى الله عليه وسلم. تصوروا النبي بجلالة قدره عليه أشرف أطهر الصلاة والسلام يخطب أرملة، خطبها عليه الصلاة والسلام، خطبها فقالت: والله كنت أقول من لي بمثل أبي سلمة، فعزاني الله سبحانه وتعالى برسول الله صلى الله عليه وسلم. عزاء عظيم، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الشاهد، المطلقة ليست فاشلة، سانة مرت بتجربة معينة في ظروف معينة. واللوم أحيانا على الأب وعلى الأخوة، شوفوا روحكم وين حطتوها، شوفوا روحكم المن عطيتوها، شوفوا المصيبة الداهية الدهماء اللي دهمتوها لها. هذه إنسان معقد، أحيانا إنسان مريض، إنسان عنده الدبريشن اكتئاب، أحيانا إنسان عنده سيكوباتي هذا نوع، أحيانا عنده شيزوفرينيا، أحيانا عنده بارانويد الاضطهادية. جماعة علم النفس، هذا حد أسأل جماعة علم النفس على القصص هذه، يقول المجتمع مليان. فما عليش أنتم لما يخطبكم حد درسوا شوفوا نفسيته إيه؟ فتوقعونها في زواج إنسان مريض، فإذا عاملها وإذا ضربها وإذا طلقها تتحاملون عليها، ثم تلحقون بها السب والشتم، هي مسكينة. لا لا، هذا ظلم، برأوا إلى أنفسكم منه. تجيدون الاحتفال بالعياد وانتظار رمضان ورجب وشوال والكلام الجميل والقيام والصلاة والصيام، وكلنا يفعل هذا، لكننا عندما نأتي إلى الحقوق وإلى إنصاف الناس نحن مقصرون حقيقة، والله تقصير عظيم جدا. الطلاق هو صحيح ظاهرة اجتماعية وموجودة منذ بداية الإسلام، لكنها زادت عن حدها، ويجب أن نعرف كيف ننظر إلى المطلقة ونعطيها حقها. نسأل الله أن يصلح حالي وحالكم، وأن يتقبل مني ومنكم، حتى ألتقيكم في مساء آخر. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب، يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
2: يا من هديتم بالنبي محمد.
3: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير الوقت.

حل القرشك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحروا رزق الحلال. برنامج حل القرشك يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج الجديد معكم عبر راديو سرايا، يأتيكم إن شاء الله في حلقات متتالية، وهو برنامج حل قرشك، برنامج يعنى بالمعاملات المالية، وهذه هي الحلقة الأولى منه. واخترنا هذا الموضوع حل القرشك والقرش الحلال والمعاملات المالية لأن هذا الموضوع موضوع مهم جدا جدا جدا، وأؤكد على هذه الأهمية وأهمية تعلم فقه المعاملات المالية. كما يقول ابن خلدون رحمه الله، يقول الإنسان مدني بطبعه، أي لا يستطيع أن يعيش معزولا كالبهيمة في البرية إلا عرضا، بل يسعى أن يكون في وسط حضارة وجماعة ومدنية وفي ظل مجتمع. هذه طبيعة الإنسان، والعصب الذي يحرك هذا المجتمع ومقوم استمراره هو تبادل المصالح بين أفراد. تبادل المصالح بين الأفراد يترتب على ذلك تنظيم علاقاتهم بقواعد منضبطة. يعني الناس بالناس كما يقال في المثل الشعبي، الناس يعني ليست كلها تعمل في مهنة أو حرفة واحدة، وليست كلها ذات إمكانيات علمية واحدة، وليست كل الناس لها نفس القدرات المالية والسعة المالية، والغنى والفقر متفاوت بينهم، ولذلك دائما الناس تحتاج لبعض. يعني هذا حرفي وهذا فلاح وهذا في مصنع وهذا معلم وهذا شرطي. الناس تحتاج إلى بعض المهن حتى المجتمع يقوم. يعني قوام الاستمرار هو احتياج الناس لبعض، احتياج الناس لبعض. لذلك الشاعر يقول: الناس للناس من بدو ومن حضر، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم. يعني أنت تلقى نفسك تخدم في الطبيب تحب ولا تكره، والطبيب يخدم فيك يحب ولا يكره، لأن هذا علمه، لو ما خدمش به حيبدأ عاطل عن العمل. إذن هذه مصالح مشتركة حتى يقوم المجتمع. وتعارض المصالح بين الناس إنما يأتي من كيف يأتي التعارض؟ لما يطلب كل إنسان ما عند غيره. يعني هذا المكسب كيف يكتسبه؟ يعني هو عنده مال يريد أن يكسب شيء في يد الآخر، أو عند مال الآخر عنده مال يريد أن يكسبه منه بمهنة عنده دون أن يلحق الضرر بالطرف الآخر. يعني لا يمكن أنا أتعدى على مال الناس، لا أسرقه، أنا مش هنحتال عليهم ولا ننصب، ولا ألزمهم بالقوة أن يعطيوني ما عندهم سواء كان هذا بعوض أو بغير عوض. هذه المعاملة في أني أنا أنقل مال الناس إلي وينتقل مالي إليهم، وتنتقل حرفهم إلي، وتنتقل حرفتي ومهنتي إليهم. هذا ما تسمى بالمعاملة. يعني طرفين بينهم عمل من أجل مصلحة لتحقيق مصلحة معينة. هذه المعاملات هي التي نظمتها الشريعة الإسلامية ووضعت أحكامها، وهي من أوكد الواجبات كما يقول العلماء العينية في هذا الزمان. لاحظوا معي يا أخوة المستمعين، العلماء يقولون هذه من أوكد الواجبات العينية في هذا الزمان. يعني واجب عين، واجب عين. لما نقول واجب عين معناه راه مش واجب كفاية، مش فرض كفاية. فرض الكفاية
إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. مش لازم كل الناس تعلمه، لكن البيع والشراء ومعرفة المعاملات وكيف تكسب وكيف تكسب الناس ما بين ما عندك، هذا واجب عيني في هذا الزمان، لأن الأسواق تعددت وصور المعاملات الحديثة والمعاصرة في ظل هذا التطور العلمي تعددت أيضا. ويجب على كل مكلف، كل مكلف يعني وصل بلوغ وأصبح مكلف يصلي ويصوم، أن يتعلم كيف يتعاطى مع هذه المعاملات ومع التجارة بيعا وشراء وكسبا واكتسابا. واجب عين، هذا هو البرنامج، برنامج الذي هذا تمهيد، تمهيد يعني لماذا احنا اخترنا هذا الموضوع، لماذا نتحدث حول برنامج حل القرش. ليش تحلل القرش اصلا؟ ليش يكون قرش؟ يا سيدي ناخذ بالنصب بالاحتيال، ناخذ باللف والدوران، بننصب نصب. ليش يكون حلال؟ لماذا حلال؟ إذا قلنا حلال معناه أن أخذك وبيعك وشراءك وتعاملك مع الناس وفق الشريعة الإسلامية. إذا لا تريد أن تتبع الشريعة الإسلامية ماذا قالت في التعاملات، إذن هذا كسب حرام، هذا كسب حرام. الله سبحانه وتعالى يقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يعني كل نفس بما كسبت واكتسبت كما في الآية، يعني الذي تكسبه ولها ما كسبت النفس وعليها ما اكتسبت. يعني كيف لها ما كسبت؟ لها الأجر في الكسب، لها الأجر سيكون لها إذا كسبت بالحلال، وعليها ما اكتسبت إذا أخذت المال بالحرام. بينيش ليش القرش الحلال؟ شن فائدته؟ ما هي الأسباب اللي تخليني أنا لازم نكون حريص على تحليل قرشي وعلى تعلم المعاملات المالية؟ ليأكل الإنسان اللقمة الحلال الطيبة، طيبة حلال الطيب. الله سبحانه وتعالى شو يقول في القرآن؟ يقول يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. هذا أمر أنك أنت تأكل من طيبات ما رزقك. الله رزقنا في هذا الأرض أموال وأنعام حيوانات وفواكه وخضروات ونباتات وجمادات، هذه كلها هي من رزق الله سبحانه وتعالى. كيف أكسبها؟ كيف نأكلها؟ أنا كيف أتمتع بها؟ بالطيب. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة يقول أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. شو يخاطب الرسل؟ ولا شك أنه يخاطب أتباعهم كذلك، كلوا من الطيبات وكذلك كلوا من طيبات ما رزقناكم كما في الآية الأولى. هذا هذا هذا هذا سبب أن حتى الإنسان يأكل الطيب كويس. ثانيا حل القرش والقرش الحلال لتعلق حقوق الغير بها، لتعلق حقوق الغير بها التي مبناها يوم القيامة على المشاح. حقوق الله كما يقول العلماء حقوق الله مبنية عليش على المسامحة، أي على المغفرة. التقصير في حق الله سبحانه وتعالى، هذا الله سبحانه وتعالى سامح يغفر له أو لا، هذا عند الله سبحانه وتعالى، والله يغفر بإذن الله تعالى. وهذا حسن ظننا في الله. يعني الإنسان قد يقصر في شيء في العبادة في الطاعة في كذا، فيرجعها بالنوافل ويستغفر ويتوب، يتوب الله عليه. لكن حقوق العباد ما تنفع في هذا الاستغفار فقط، ما ينفع، إنما هي مبنية يوم القيامة على المشاحة. إذا لم ما ترجعتش الحد لصاحبك في الدنيا، أراه الله سبحانه وتعالى بيأخذ من حسناتك يوم القيامة.
وإذا ما عندك حسنات تراه بيأخذ من سيئات هذا المغبون ولا المظلوم ولا الطرف الآخر الخصم ويرميها على هذا الظالم ويطرح عليه. إذن إحنا لماذا نتعلم؟ لماذا نقول حل قرشك حتى تعرف حقوق الآخرين؟ فإذا عرفت حقوق الآخرين ارتحت. لماذا ارتحت؟ فما تجيش يوم القيامة وتلقى في حقوق متلتلة على رقبتك وأنت تظن أن هي غير مطالب بها لجهلك بهذه المعاملات. يعني ممكن الإنسان يرتكب ربا، يتعامل بربا، يتعامل بحرام، يتعامل بشيء فيه خطأ غير شرعي، ويظن سنوات طوال وهو يتعامل بهذه المعاملة على أنها جائزة وهي غير جائزة. هذا لا يغفر، لا يغفر له، لا يعذر بجهله، ما يعذرش بجهله يوم القيامة يقول لا والله أنت مش عارف، ماشي ويش مشكلة. لا، لماذا؟ لأن أنقول لكم اليوم إحنا في هذا البرنامج أراه المعاملات المالية أراه فرض عين. أنت مدام تبيع وتشري ودخلت للتجارة بيعا أو شراء، مش شرط تكون تاجر، حتى لو بتشري بتخش لمحل لازم تعرف هذه حلال ولا حرام. كيف بتسلم؟ بايع بنشري ذهب بنا وكان هو أجنبي والله عيل صغير يبيع في الذهب، وأنا داخل لمحل ذهب وقول له والله عندي ذهب مكسر ونبي نبيعه، هو عيد بوهم خليه في المحل وشاطر فهلوي ممتاز عمره 12-11 سنة، غير بالغ، هذا أصلا معذور يوم القيامة لأنه غير مكلف، ممكن بوه ما يعذرش، لكن هو في نفسه ما عليه شيء كويس. قال له والله أخذ الذهب المكسر وبدل لي بذهب جديد. قال له وزنت راي لقيته 50 جرام، قال له يجيب لك هالخاتم 30 جرام جديد. قال له ماشي، هات هذا ومشوا على حالهم. هذا حرام، وقع في الربا الآن. يجي يوم القيامة يلقى هذيك الجبل من السيئات في صحيفته، يا ربي هذا شنو هذا؟ منين جاني؟ ولا رجل طيب ورجل كويس؟ قال له لا، ما هو انت تتعامل بالربا، انا يا ربي نتعامل بالربا وانت صار الكلام، مش مشيت يوم فلان ويذكر الله سبحانه وتعالى بكل هذه الاشياء، يقول له انت مش مشيت يوم الفلاني بتاريخ الفلاني المحل الفلاني ولقيت فيه العين اللي عمره 10 سنين ولد صاحبكم وعطيته ورديت له، ليه مش هذه ربا؟ قال والله يا ربي ما نعرف. قال انت لا تعذر، لان الربا يجب تتعلم ما دام خشيت في البيع والشراء، حتى في الشراء فقط تتعلم، لان هذا من الحرام. فكيف انت تخش على شيء قد يكون فيه حرام وتقول والله انا ما نعرفش؟ لذلك ابن عاشر رحمة الله عليه شيء يقول ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيهن به قد حكم، ويوقف الأمور حتى يعلم

ودرسها المتعلم راهو يقع في المشكلة. ولذلك يقول في شعر آخر أو ناظم آخر يقول: إياك أن تقدم يا صاحي على أمر بغير علم حكم، بغير علم حكم فاعلم. أنت ما تقدم على شيء بغير أن تعلم حكم الله فيه، ما ينفع، ما لا مبرر. فإذا تقدم العبد هذا الإنسان على معاملة، على أمر دون أن يعلم حكم الله فيه، يكون آثما، فإن أصاب أثم مرة. تعرف حتى لو المعاملة طلعت صحيحة يؤثم، يأثم مرة. ليه؟ لأنه تقدم إلى هذه المعاملة دون علم. وإن أخطأ وقع في مشكلة مالية وشيء محرم يأثم مرتين. المرة الأولى لجرأته على أنه دخل في هذه المعاملة المالية والله في هذا البيع والشراء دون علم الله فيه وعدم التعلم، والثانية لوقوع الخطأ. شفتوا؟ إذن هذه مصيبة، هذه مصيبة عظيمة. جهل الناس، جهل الناس بالمعاملات واستهانتهم بها، هذه المشكلة. ده احنا واقعين في مشكلة كبيرة، أنهم ماشي الصلاة، ما قلنا شيء، تتعلم أحكام الصلاة، تتعلم أحكام الصيام، وهذه عبادات، طيب وصحيح وقوفك بين يدي الله وخشوعك، لكن المال الرزق اللي تحط فيه في بطنك وكله حرام، مهم تهرب بيه وانت تمشي بيه. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. كل لحم منشأه من حرام النار أولى به. هذا حطب. هذا إذن كيف أنت كيف تبرر هذه؟ لا، يجب أن لا نستهين بالمعاملات المالية والسؤال في المعاملات المالية. أكل الحلال يا جماعة، لأكل الحلال هذا سبب عظيم. حلل قرشك يا أخي، أكل الحلال سبب حتى لاستجابة الدعاء، وهذا سبب آخر مهم ثالث، سبب لاستجابة الدعاء. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء وهو يقول: يا رب يا رب يا رب، يدعي ويطلب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب. من وين يستجاب له؟ مبعد والله الاستجابة عليه. هذا معناه فأنى يستجاب له، مبعد والله الاستجابة عنه. ليه؟ لأن المسألة مش في كونك أنت تتوسل إلى الله فقط. أركان استجابة الدعاء مش يا رب والله لا شك أنه سميع عليم ويراك، لا، لا، مش المشكلة في البطن شنحاط فيها، بس لما تطلع الكلمات تطلع الكلمات حلالية، وإلا ما صار شيء. إذن هو هذا البرنامج، هذا أساسه، هذا غاية هذا البرنامج، هو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. معلش، نسيان خطأ يحصل سهو، لكن أنا ما نتعلمش أصلا ولا نعرف ولا أدرك المعاملات المالية ونورط نفسي، وبعدين نجي نقول والله يا رب أنا آسف أنا غلطت، هذه ما نحسبهاش رشوة، وهذه ما نحسبهاش ربا، وهذه ما نحسبهاش بيعينة، وهذه ما نحسبهاش حرام. لا لا، دير حنل روحك، حنل قرشك بالتعلم. لازم تتعلم. كيف تتعلم؟ أسأل، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر موجودين، والوسائل المتاحة والبرامج متوفرة. تابع، تعلم. وإحنا بإذن الله تعالى سنبدأ في هذا البرنامج لشرح يعني كتاب مبسط واسمه المقدمات في المعاملات المالية على مذهب السادة المالكي. المقدمات.

0: تقديمات في المعاملات المالية على مذهب السادة المالكي، وهو موجود في السوق الليبي. وهذا الكتاب سنشرح فيه أو سنشرح في صور مبسطة، يعني ليست صور أكاديمية أو تعليم أكاديمي، وغيرها المعاملات المالية، ونتعرف على الصورة العامة للمعاملات اللي بنجني منها القروش اللي احنا نبوها حلال. فنتعرفوا على أنواع العقود فيها وأقسامها كلها. كل عقد مثلا البيع، الإجارة، الشراكة، عقود المعاوضات، عقود التوثقات، عقود التبرعات مثل الهبة والصدقة والعارية وغير ذلك. إذن هذه كلها نتعرفوا عليها أولا بأول إن شاء الله. وإن عقود هذه في أساسها ومبناها هي يعني إيجاب وقبول، ارتباط بإيجاب وقبول. يعني إنسان ما هي كيف جاي العقد؟ جاي العقد جاي يعني من مسألة عقد، يعني كأن في طرفين حبل معقودات، يعني اثنين، هذا عنده مال وهذا عنده سلعة. هذا عند مال صاحب المال يبي السلعة، وصاحب السلعة لا شك عند مجموعة سلعة فيبي مال باش يشري به سلعة أخرى، والله بي محتاج للمال، وهو صاحب المال يريد هذه السلعة، معاش يبي الفلوس، يبي السلعة، يبي الأكل مثلا، والله يبي الثوب هذا، والله يبي السيارة، والله غير ذلك. فيحصل بينهم تعاقد، هذا العقد ربط الحبل باش يجري السلعة، تجري لهذا ويملكها، والمال يجري لهذا ويملكه. هذا هو العقد. العقدة ما احنا منفصلين معه، أنا منفصل، التاجر منفصل عن البائع، كل واحد في وادي، هذا شاهد فلوس وهذا شاهد سلعته، الآن منديروا بينهم عقدة. هذه العقدة تمرر السلعة إلى المشتري وتمرر المال إلى البائع، فيحصل هذا التعاقد. خلاص لما تمرر يملك البائع، يملك المال، والمشتري يملك السلعة. هذا معنى العقد بصورة مبسطة. طبعا العقود اللي احنا حنتكلم عنها ان شاء الله في هذه الحلقة، طبعا حلقة تمهيدية لما سيأتي ان شاء الله من الحلقة الثانية. نبدأ بإذن الله تعالى ندخله في المعاملات اولا باول. احنا طبعا العقود هذه أو هذه المعاملات، طبعا العقود تنقسم إلى خمسة أقسام ممكن نتكلم عنها شوية بسيط. أولا أنواع العقود هذه، منها عقود المعاوضات. عقود المعاوضات يعني أخذ وإعطاء، أخذ وإعطاء، هذه معاوضة، كل واحد من المتعاقدين يعوض صاحبه مكان ما أخذ منه مما كان في يده. يعني أنا عندي شيء وأنت عندك شيء، أنت بتعطيني اللي عندك وأنا نعطيك اللي عندي بكل تراضي. مثل البيع مثلا، البيع والإجارة. فإذا أنا أخذت سلعة وأنت أخذت الثمن اللي في يدي، فهذا لا شك أنه بيع. والآن البيوع كل اللي تشوفوا فيها البيع، لما يقول واحد باع شيء أراه معناه باع سلعة. أي سلعة من السلع، والله حيوانات، والله عقارات، أو مواد، أي نوع من أنواع المواد التي يستفاد منها، وهذه لها شروط طبعا حنتكلم عنها من اللقاء القادم إن شاء الله. فهذه تسمى عقود معاوضات، لأنك أنت عوضتني مكان سلعتي بالمال، وأنا عوضت مكان مالك بسلعة، فأنت استفدت بالسلعة وأنا استفدت بالمال، فهذا عقد يسموه هذا بيع. وأحيانا من المعاوضات تكون منفعة بخدمة، أنا مش بالضرورة نأخذ سلعة لك، ممكن نأخذ منك خدمة. هذا عقد الإجارة، يعني مثلا أنا عندي فلوس وتدور في شخص يبنيني حوش، أنا ما ندورش في السلعة الآن، ندور في بنائي، أنا السلعة عندي الإسمنت وعندي البومشي وعندي الأمية وعندي الرملة وعندي كل شيء، لأن اللوازم كلها، أو عندي الحديد الخام وعندي كل شيء، لكن نبي من يصنع لي، نبي من يصنع، نبي من يحفر لي بير، نبي من يصلح سيارتي، نبي من يصلح لي الثلاجة. إذن هذه إجارة، هذه خدمة، نبي من يحلق شعري، هذه إجارة. فأليش نعطيك مال؟ ماذا عوضت أنا بالمقابل؟ عوضت خدمة مش سلعة، خدمة في الأول ما فيش حاجة ملكتها، لكن ملكت خدمة. هذا يسمى، وأحيانا ما إحنا نعرفوها مثل إيجار والكراء في الحياش، هو عنده حوش. فلما أنا نعطيه 150 دينار والله حتى 1500 دينار ونقول له نبي خدمة هذا البيت، نستفيد من بيتك في أن يساكن أسكن فيه حصل فيه شهر، نبي نبات فيه ونرتاح فيه، هذه أجرة مقابل خدمة قدمتها لي وأنا ارتحت في هذا البيت اللي متوفر فيه مثلا الثلاجة والغسالة. إذن هذا يسمى عقود المعاوضات، يعني ها خذ وهات، معاوضات يعني خذ وهات. وهذه من أوسع دوائر المعاملات، أوسع الدوائر المعاملات في عقود المعاوضات، وهي اللي تأخذ مننا إن شاء الله حلقات عديدة وكثيرة، لأن فيها من أوسع الدوائر التملك، فيها تملك كويس. عندنا عقود أخرى اسمها عقود التوثيقات، عقود التوثيقات. يعني شين عقود التوثيقات؟ يعني يدفع إن ما يدفع الشخص مال من أجل التوثق في معاملة من المعاملات، يدفع لكن مش لأن بيملكها الآخر، لا نبي نضمن بها حقي. مثل الرهن. تولينا لما نجي واحد يجي يقول لي والله تبيعني سيارتك، ونقول له نبيعها لك قداش تبي فيها؟ ولا نبيعها 15,000. يقول والله أنا راضي، سيارة كويسة ب15 سعر مناسب، هاي أعطيني مفتاح السيارة. نقول تفضل الفلوس، والله يا حاج أنت صاحبي وأنت كذا، والله أنا ما عنديش 15,000. باشين عندك؟ والله توه ما عندي شيء. باين أنا نبي نضمن حقي، أنا والله أنت صديق لكن وأنت على الدنيا فيها كل شيء، أنا نبي ترهن لي شيء، أعطيني شيء. هذا الرهن ما ينتقل فيه ملكية للبائع، لكن يصبح فيه شيء مرهون، محبوس كما يقال، الرهن حبس لغة، يحبس عن التصرف إلى أن تجيب لي فلوسي. أرهن لي مثلا الناقة اللي عندك، إيش عندك ناقة أنت تسوى 15,000، تسوى 10,000، والله 20,000، يبقى خليها، وأنت يا سيدي عندك الست شهور هذه جبت لي 15، نسلمك ناقة. ما جبت ليش؟ نبيع الناقة نأخذ فلساتي، وكان عقب شيء نسلم لك. إذن هذا عقد ولا مش عقد؟ ما دام انتقلت فيه مال وانتقلت فيه سلعة، صار فيه انتقال. لكن الرهن هذا لا يسمى تعويض، لأنه سيعود لصاحبه، فسموه عقد عقد توثق، وزي الضمان والكفالة وغير ذلك يعني. عندنا عقود أخرى يسموها عقود المشاركات، عقود مشاركات، وهذه طبعا تحصل بين طرفين. عقود هي تحصل بين طرفين، وأحيانا أطراف عدة. هي هذه مثلا إنسان عنده مال، الآخر الآن ما يبيش مقابلها سلعة، لكن عنده أيضا مال. يعني شخص عنده 20,000 والثاني عنده كذلك 20,000، في شخص ثالث عنده 50,000 وآخر عنده 70,000. قالوا شو رأيك نديروا مشاركة؟ إيش مشاركة؟ بقيمة هذه الـ160,000 مثلا، أو 190,000، 80,000، ما رأيكم لو كان نشتروا بها بضاعة ونبيعوها ونتقاسم الربح بيننا على حسب أسهمنا؟ الآن اللي حصل ما هوش واحد أعطي السلعة والآخر أعطي مال، ولا واحد أعطى مال والثاني أعطى منفعة، لكنهم اشتركوا جميعا بما لديهم من مال، أو حتى لو واحد عنده ذهب مكانه، واحد عنده مثلا سلعة مكانه وباعها وجابوا قيمتها وقيموها وشاركوا بها. إذن كل ما عنده شيء من هذه الأشياء صار فيها يسموها عقود مشاركة، اشتركوا. وأحيانا ما يشتركوش بالمال، واحد يشترك بالمال واحد بالخدمة، مثل المضاربة أو مثل القراض، وهذا هنتكلم عنه بالتفصيل، مهم جدا. واحد عنده فلوس لكن ما يعرف يخدم السوق، شايف أن السوق ناشط في في في البيع والشراء في الذهب، بيع شراء العملة، بيع شراء الثياب، الملابس القرطاسية، المواد الغذائية. يقول والله خير أنا قاعد راقد، فلوسي راقدة راقدة، لكن يا سي البي أنت ما عندكش خبرة، يضحكوا عليك، تريح عليك فلوسك. لا، عندي ولد خوي ما شاء الله فاهم، لو يفهم السوق وشاطر ويعرف. تمام تمام، نادي ولد خوي، تعال يا ولد خوي، أنت شن تخدم؟ والله قاعد يكي معاش حصلت خدمة منك. أو عندنا 40,000، 50,000، 80,000، 200,000، خدم اللي في السوق وانت قاسم انا وياك الربح. هذا عقد حتى هو، لكن هذا عقد ايش؟ مشارك، واحد شارك بالمال والاخر شارك بالجهد، يعني من طرف هذا وهذا من طرف. كذلك عقود المزارعة والمساقاة والمغارسة، فهذه كلها عقود نظمتها الشريعة الإسلامية، وضعت لها أحكامها، وضعت لها واجباتها وأركانها وشروطها ومكروهاتها ومبطلاتها ومفسدات، بيناتها كل شيء، كله واضح في الشريعة الإسلامية، مفيش مبين. إذن عندنا كما قلنا أنواع العقود اللي نتكلم عنها إن شاء الله في هذا البرنامج، عقود المعاوضات هي الأولى، ثم عقود التوثقات أو التوثيقات، ثم عقود المشاركات، ثم بعد ذلك إن شاء الله سيكون عندنا موضوع عقود التبرعات، وهذا عقد حتى هو. كيف التبرعات؟ هذه عقود يكون إعطاء المال أو السلعة أو حتى منفعة من طرف واحد. الآن حصل عقد، حصل اتصال بين اثنين، فقدم هذا شيء تملكه الآخر، لكن لم يتملك، لم يأخذ من الطرف الآخر ويعود عليه بشيء. هذه عقود تقول أنت كيف حد يعطي مجاني من طرف بايع؟ الأولين كلهم شرحتهم لنا، قلت لنا أنا نعطي وفي طرف ثاني يأخذ، والثاني يعطي والطرف الثاني يعطي والطرف الأول يأخذ، في تبادل مصالح. هذه وين المصلحة فيها؟ هذه مصلحة فيها من رجاء الثواب من عند الله عز وجل، رجاء الثواب من عند الله عز وجل. فتعطي مال عين منفعة وترجو ثوابها من صاحبها، مثل من الله عز وجل، مثل الوقف والصدقة والهبة والعارية، هذه كلها سنتكلم عنها بالتفصيل. أخيرا عندنا عقود الأخذ بلا عوض، بلا عوض يعني مش تعطي بلا عوض، تأخذ بلا عوض، تأخذ بدون عوض. هذه يأخذها الشخص من غير مقابل، يأخذ أرض مثلا في أطراف البلاد وخارج المخطط ولا يملك أحد، فيحييها، يسموها إحياء الموات، أرض بور مثلا، فيمتلكها ويدير عليها سور ويزرع فيها وكذا، أخذ بدون عوض. بين اللقطة، لو واحد لقى حاجة في الأرض ورفعها لأحكامه أيضا، هذه تسمى من العقود الأخذ بلا عوض، ويعرفها طبعا ويسأل عن صاحبها وأصحابها، فمن لها شروط وأحكام كما قلنا. إذن صار من هذا المفهوم الآن أو المقدمة العامة عرفنا لماذا إحنا يا أحبابي المستمعين، لماذا نحن حددنا هذا الموضوع في هذا البرنامج حل القرش، لأن يا إخوة أراوي القرش الحلال والله مردودة على العافية، ومردودة على الدعاء، قبول الدعاء، وعلى حتى حتى حتى حتى على البلاد، لأن التقوى وصلاح الحال وصلاح المال، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. الناس كل ما تتقي الله وتخاف الله وتتورع في الحلال، الله ينزل رحماته. لكن إذا انتشر بينهم الربا وانتشر بينهم الحرام، وسنتكلم عن هذا بالتفصيل، وانتشر بينهم الرشوة والنصب والكذب وقلة العلم والجهل بينهم في هذه الأمور، رأى الله سبحانه وتعالى يسلط علينا الأمراض اللي الآن يعني منتشرة، ويفسد الإنسان يعني يدخله مال الحرام فلا يتقبل الله منه دعاء، ولا يقبل منه كذلك يعني يوم القيامة يلقى ما يلقى من العذاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن شاء الله سيكون لنا لقاء في الحلقة القادمة لنشرح في بيان هذه المعاملات في هيئة مقدمات بشرح مفصل مبسط، مش معقد، مش أكاديمي، سهل نبين للناس إن هي البيع والشراء والحلال والحرام في البيع والشراء كله، وفي الربا وفي بيع الأجال وفي المشركات والإيجارات وكل ما تكلمنا عنه في حلقات متصلة. بس أوصيكم بالدعاء والتوفيق، ونسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص والسداد في هذا البرنامج، لعل الله سبحانه وتعالى يجعله في ميزان حسناتنا، نحن المعطون وأنتم المتلقون في هذا. وبرنامج سيكون كذلك فيه اتصالات على الواتساب، لو في أي سؤال أو استضاح سنعطيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة رقم الهاتف المخصص بذلك. إلى ذلك الحين أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حل القرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. بشر بيستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا، لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ولها.
2: راديو سرايا اف ام 99.3
0: راديو سرايا اف ام 99.3
3: السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن.
0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط
0: راديو سرايا اف ام 99.3
4: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على كل قلب يسمع فينا الليلة. مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا، لكل من التحق بنا ولكل من موجود معنا سواء على الأثير راديو السرايا 99.3، أيضا على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم جميعا.

اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. مساء الخيرات من جديد، ونكرر ونعود ونقول لكم مرحبا بكم جميعا في حلقة من برنامج من القلب، معكم ملك محمود لمدة ساعتين بإذن الله في موضوع أيضا يهمكم جميعا. وفي ناس وسطني خص نص أن يكون الموضوع هذا، يعني اليوم موضوعنا عليه إن تفرقكم هذا من الشيطان. موضوع هذا اختياره كان في محلة، وفي ناس اختارت الشيء هذا. يعني أنا بس قمت بإعداد الحلقة، ولكن الاختيار ما كانش منيني أساسا. فأهلا وسهلا بكم جميعا لكل من متواجد معنا. في مرات الشيطان ما يحتاجش أنه يدخل بين الناس بصوت عالي، تكفيه كلمة واحدة، سوء فهم، نظرة، أحيانا رسالة انفهمت بطريقة خاطئة، أو كبرياء يمنع الواحد يقول سامحني. نعود نقول، في مرات الشيطان ما يحتاجش أنه يدخل بين الناس بصوت عالي، أحيانا يدخل بكلمة سوء فهم، نظرة، أحيانا رسالة انفهمت بطريقة خاطئة، أو كبرياء يمنع واحد يقول سامحني. وهنا تبدأ المسافة تكبر، أخ يبتعد عن أخوه، صديق يخسر صديقة، زوجين يعيشوا في بيت واحد لكن بينهم ألف حاجز، وأقارب لسنوات ما عادش يعرفوا أخبار بعض. والشيطان وقتها يكون حقق غايته وهدفه. تبدأ المسافات تكبر، أخ يبتعد عن أخوه، أو أخت تبتعد على أختها، صديق يخسر صديقة، أو صديقة تخسر صديق صديقتها، زوجين يعيشوا في بيت واحد لكن للأسف بيناتهم ألف حاجز وألف مانع، وأقارب لسنوات ما عادش يعرفوا أخبار بعض، يعني صارت القطيعة. هنا الشيطان شن صار؟ الشيطان وقتها يكون حقق هدفه ومبتغاه، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاعتصام وعدم التفرقة، أو عدم التفرق عفوا. فالشيطان يسعى دائما لزرع العداوة والبغضاء بين الناس. هو الشيطان يفرح لما يشوف عداوة، بغضاء، حسد، حقد بين الناس. ما يبيش الناس تجتمع، تبي الناس تتفرق، صح ولا؟ فحلقتنا اليوم بعنوان إن تفرقكم هذا من الشيطان. مش أي خلاف لازم ينتهي بقطيعة، مش أي خلاف لازم ينتهي بقطيعة، ومش كل زعل يستحق إن احنا نخسروا ناس كانوا يوما أغلى ما نملك. الرسالة نبهة توصل اليوم لكل الناس، الرسالة اليوم حابة إن هي توصل لكل الناس اللي يسمحوا فيها عبر أثير، اللي يتفرج علي سواء على تيك توك أو الفيسبوك. حابة الرسالة هذه توصل لكل حد، إن وريكم شن غاية الشيطان في الحياة في الدنيا. شن غايته؟ غايته إن يفرقكم، إن يبعدكم، إن يصير سوء فهم بيناتكم، سوء ظن بيناتكم، تشتت في الأفكار، أحيانا حتى في الأوهام، زرع الأوهام. فلهذا مش أي خلاف لازم ينتهي بقطيعة، ومش كل زعل يستحق أن احنا نخسر ناس كانوا يوما أغلى ما نملك. خلونا الليلة نسأل أنفسنا كالعادة، كيف يبدأ الشيطان في التفريق بين الناس؟ كيف يبدأ الشيطان في التفريق بين الناس؟ وليش مرات نعطوه الفرصة بدون ما نحسه؟ وكيف نحافظ على علاقاتنا من الانهيار قبل فوات الأوان؟
أعتقد الأسئلة هذه لازم تسألوها لأرواحكم. الأسئلة هذه تحتاج إلى أجوبتكم بصراحة وبوضوح. عفواً، كيف يبدأ الشيطان في التفريق بين الناس؟ هذا الهدف والغاية، هذا هدفه وغايته. بل ليش مرات نعطوه إحنا الفرصة بدون ما نحسه؟ بكيف نقدر نحافظوا على علاقاتنا الاجتماعية من الانهيار قبل فوات الأوان، قبل ما تتم عليك الفرصة؟ الشيطان ما يبدأش بالحرب، يبدأ بكلمة. كلامي واضح؟ الشيطان ما يبدأش بالحرب، إنما يبدأ بكلمة. الشيطان يعرف إن العلاقات القوية ما يقدرش يهدمها مرة واحدة. كلامي موجه للجميع. الشيطان يعرف إن العلاقات القوية والعلاقات المتينة ما يقدرش يهدمها بكلمة واحدة، لكن يبدأ بخطوات بسيطة. أكيد يقصدك بالكلام. شوف كيف تجاهلك، هو ما عادش يحبك. هنا تبدأ الظنون، والظنون تتحول لبرود، والبرود يتحول إلى قطيعة. كم من علاقة انتهت بسبب تفسير خاطئ، وكم كم شخص ندم لأن ما واجهش واختار إن هو يبعد. أخطر انتصارات الشيطان ليست في أن يوقع الإنسان في الذنب فقط، بل أن يزرع في قلبه وسواسا يجعله يرى الخير. صحيح يا فطوم. وعليكم السلام لكل من جي، أهلا وسهلا. نعاود نقول، الشيطان يعرف إن العلاقات القوية والعلاقات المتينة والعلاقات القوية لدرجة القوة، أي إن كان العلاقة الاجتماعية، ما يقدرش إن هو يهدمها في لحظة واحدة أو بمرة واحدة يعني. لا، يبدأ بخطوات صغيرة، يزرع فيك وسواس. الوسواس شنو هو هذا؟ الأفكار. أكيد يقصدك الشخص بالكلام. شوف كيف تجاهلك، هو ما عادش يحبك، هو ما عادش يحترمك. فهنا تبدأ الظنون، والظنون هذه شن تدير؟ تتحول لبرود، والبرود هذه تتحول إلى قطيعة. فكم من علاقة انتهت بسبب تفسير خاطئ، وكم شخص اندم لأن هو ما واجهش وقرر إن هو يبتعد. حكيت فيما سبق، عن سوء الظن. سوء الظن يعتبر من أكبر باب للتفرقة. بين الأشخاص. احنا اليوم للأسف الشديد بدينا نفسر في كل شيء بطريقة سلبية. إذا ما ردش عليك بسرعة معناها الشخص زعلان، إذا نسي مناسبة ما عادش يهتم، إذا ضحك مع غيرك أكيد تغير. لكن الحقيقة مرات تكون أبسط من احنا لتخيلوه. وسوء الظن يخلي الإنسان يعيش في حرب، وهو في الأصل ما فيش حرب، هي مجرد أوهام، أفكار يسيطر بها الشيطان على الإنسان. فإحنا أصبحنا في زمن عندنا سوء الظن بشكل كبير، وبدنا نفسره في كل شيء بطريقة سلبية. فعل، تصرف، كلمة، عدم الرد، إنسى مناسبة معينة، خلاص الإنسان معاش يهتم بيك. هذا لو ريتها في يومية ما تضحك مع غيرك معناها هو كده تغير عليك. لكن الحقيقة مرات تكون أبسط من احنا اللي نتخيله فيه. وسوء الظن يكون هني خلاص يخلي الإنسان يعيش في حرب، هو أصلا ما فيش حرب، الحرب هذه خلقها بنفسه. ليش؟ لأنه تبع الشيطان، تبع خطوات الشيطان. خطوات الشيطان تجي خطوة بعد خطوة، خطوة بعد خطوة، إلى أن تصبح قطيعة. النقطة الثانية في موضوعنا لليوم، الكبرياء. تعرفون الكبرياء يهدم ما بنته المحبة. عندكم علم؟ عندكم علم إن الكبرياء عند بعض الناس يهدم ما بنته المحبة، خاصة في موضوع حلقتنا لليوم.
كم مرة قلنا هو اللي يعتذر، هو اللي يجي يكلمني، هو اللي يجي يدورني؟ هذا كبرياء. الكبر صفة الشيطان. اي والله، وهي اللي طلعتها من الجنة فعلا يا فطوم، لما قال الله سبحانه وتعالى اسجد لآدم، فقال اسجد لآدم اللي هو من طين وانا من نار، تكبر على خلق الله سبحانه وتعالى. فالشيطان اغتر وتكبر. فهذا اللي صار توه في وقتنا الحالي، الكبرياء راهو يهدم ما بنته المحبة، أي كانت العلاقة الاجتماعية بينك وبين شخص معين، مهما كانت المحبة بيناتكم قوية والعلاقة قوية ومتينة، لو كان في كبرياء بين الطرفين عمرها ما تتصلح، لأن هنا الشيطان بيستغل الشيء هذا، بيستغل لشني؟ لصالحه، لغايته، لغرضه. سبب انتهاء وانهيار كل شيء مع صديقتي نسيت بالفعل عيد ميلادها وما بتش تصدقني، مهما حلفت ما بتش تصدقني. يصير يصير يصير يا سليمة، يصير يصير يصير. للأسف خلطوا بينها وبين الكرامة. بلا الشخص اللي غلط فيك وبدأ بالإساءة أكيد بنسامحه. من عفا وأصلح فأجره على الله. إجابة واضحة صريحة صح؟ من عفا وأصلح فأجره على الله. عندك أجر، عندك أجر. كل ما كنت أنت أو كان غيرك بنفس الطريقة، كل ما عفا وسامح كل ما عنده أجر، كل ما قلبه لا لا لا لا لا، أنا من من من من أخذش بكلمة مش كل شيء نسامحه أو نقدر نسامحه فيه، لا بصراحة يعني أنا ضد الشيء هذا، مع أني أحترم كل الآراء كويس، لكن الإنسان اللي يعفو ويسامح كل ما يزيد يعلي في شان الله سبحانه وتعالى، كل ما يرفع مقامه في الدنيا. ردوا بالكم تقولوا لا والله ما فيش حاجة اسمها نسامح وكذا، واحد مش قادر نشبع حتى لي وجهه. لا، لازم تسامحي نفسك من الداخل وتسامحي كل شيء، صدقيني صدقيني. الشيطان يزرع في قلب الإنسان هو الكبر وبغضاء والغل، هذا في دعاء اللهم لا تجعل في قلبي غل للمؤمنين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا لكل من التحق بنا. فالكبرياء يهدم ما بنته المحبة. الكبر يحجب صاحبه عن رؤية عيوبه ويصغر الناس في عينيه قبل أن يصغره في أعينهم. إيه والله، الكبرياء يهدم ما بنته المحبة. كم مرة قلنا هو اللي يعتذر، هو اللي يجي، هو اللي بادر، هو اللي يتكلم، هو هو هو هو. أنا ما نبداش، أنا ما نمشيش، أنا ما نسامحش، أنا كذا، كرامتي تمنعني، كرامتي ما تسمح ليش إني نتنازل. لكن هل الكرامة تمنع الإصلاح ولا تمنع التواضع؟ من تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه. هل في يوم من الأيام تشوفوا أن الكرامة هي اللي تمنع في الإصلاح وهي اللي قاعدة تمنع في التواضع؟ شوف بالأمانة، أنا اللي فيه نسامح، بس في يوم واحدة مستحيل نسامحه. هذه لك أنتي، لأن أنتي باش تفتكي من الشعور الضغينة والحسد، مش حسد عفوا، الضغينة والشعور اتجاهها، من الشعور المشاعر السلبية، لازم أنك أنتي تسامحيها من الداخل باش إن هي تطلع من حياتك، تطلع من حياتك. يعني نتكلم على نفسك، ما نتكلمش على الطرف الآخر، لأن في النهاية لما نوصلوا يوم غدوة كل واحد فينا بياخد حقه من الثاني، هذه معروفة. فطوم ضروري نخلو في بالنا أن التسامح باب من أبواب الجنة، هذه هي اللي بنوصلها. أنا أمانة نمشي بالقانون هذا، إني أنا صح يصير معي مواضيع معينة زيني زيكم إنسانة، ولكن نسامح نسامح، أنا إنسان نسامح.
ونشوف أننا لكل من سامح كل من نتخلص من الطاقة السلبية، كل من سامحنا، كل من حول الأفكار السلبية الموجودة، كل من بعد عليا في الشيطان. وفهمكم كفاية طبعا. فأحيانا كلمة سامحني تنقذ سنوات من المحبة، وأحيانا كلمة حقك عليا توقف انهيار عائلة بالكامل. ما تستهنوش بكلمة سامحني وحقك عليا، لأن ممكن تصلح سنوات من المحبة وتوقف انهيار عائلة بالكامل. الجنة ثمنها غالي جدا، ضروري ندفع الثمن، هو التسامح. احنا مش مني، احنا مني بش ما نسامحوش بشر. باهي النقطة الرابعة اللي لازم تعرفوها في الموضوع هذا، نقل الكلام، وتكلمت عليه في حلقات سابقة. نار تحرق الجميع. في ناس للأسف يعيشوا على نقل الكلام، ينقلوا نصف الحقيقة ويزيدوا عليها وينقصوا منها حتى يوقعوا بين الناس، ولما تقع المشكلة للأسف يختفوا. في ناس للأسف يعيشوا ويأكلوا ويشربوا على نقل الكلام، ينقلوا في نص الحقيقة مع زيادة البهارات ويزيدوا عليها طبعا زيادة البهارات وينقصوا منها باش يطيحوا بين شخصين. ركزوا في الكلام، يطيحوا بين شخصين، ولما تصير المشكلة بيناتهم يختفوا. أما القلوب اللي انكسرت هي اللي تدفع الثمن، الذكريات اللي قعدت هي اللي بتخليك تحس بالندم. فنقل الكلام للأسف الشديد، مدام أنت أو أنتي مديتي ودنك لشخص ثالث، ركزوا معاي، لشخص ثالث بيوقع بينك وبين شخص معين، مدامك أنت مديتي ودنك معناها خلاص، أعرف أنك أنت خلاص، أو أعرف أنك أنت خلاص. لهذا ديما الطرف الثالث ما تسمعولاش، الطرف الثالث ما تسمعولاش. هذا علاش نقول لكم نقل الكلام. في ناس تعيش عليه، راه في ناس تاكل وتشرب عليه نقل الكلام. علاش؟ باش يزرعوا الفتنة بين الأشخاص، ما يحبوش يشوفوا الشخصين هادو مرتاحين، علاقتهم قوية، علاقتهم متينة. لا، لازم نخربوها، وهذا شني؟ من عمل الشيطان. نرجع لموضوعنا، إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان أو من الشيطان. السوشيال ميديا زادت التفرقة بين الناس. اليوم منشور ممكن يسبب مشكلة، إعجاب بصورة، عدم الرد، إلغاء متابعة، حظر، كلها صارت تفسر بطريقة شخصية. والحقيقة إن العلاقات الحقيقية أكبر من شاشة الهاتف. فردوا بالكم تخلوا منشور يهدم عشرة عمر، ردوا بالكم تخلوا عدم الرد يهدم عشرة عمر، أو إلغاء متابعة. خاصة أن السوشيال ميديا عالم افتراضي، كنا نطلع به بالصورة الجميلة، مش حد يطلع يبي وري خيبته مثلا أو الجانب السلبي فيه، كنا نبي نطلع كاملين وجميلين وكذا. هذا العالم الافتراضي. لكن للأسف بدل ما تقربنا السوشيال ميديا قاعدة تزيد في التفرقة بين الناس، لأن اليوم المنشور ممكن يسبب مشكلة. إعجاب بصورة نفس الفكرة، عدم الرد نفس الفكرة، إلغاء متابعة نفس الفكرة، فكلها صارت تفسر بطريقة شخصية. يعني الشخص أنا
بين الأشخاص. والحقيقة إن العلاقات الحقيقية المبنية على المحبة الحقيقية أكبر من شاشة الهاتف. وردوا بالكم تخلوا السوشيال ميديا تهدم عشرة عمر. أعتقد النصيحة وصلت. باي كيف تقدر تسامح حد خرب حياتك وحياة عائلتك؟ هذا موضوع تاني يا سليم، هذا موضوع تاني، موضوع تاني. فعلا كلنا ما نعترفوش بحقيقتنا. ايه فطوم، لان احنا اصلا في في في السوشيال ميديا بالخصوص يعني عالم افتراضي، كل واحد فينا يبي يطلع باجمل صورة، كل واحد فينا يبي يطلع بابهى الصور، حلو، ويعيش حياة مثالية في الواقع، عفوا في المواقع، في الحياة الافتراضية. لكن ما تنسوش ان حياة افتراضية، اللي نبو نوروه للناس نوروه في المواقع، ونخفو في الجانب الحقيقي الموجود في الحياة الواقعية. فممكن ناخده فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا، أمسية طيبة مباركة. موضوع حلقتنا اليوم: إن تفرقكم هذا من الشيطان. إن تفرقكم هذا من الشيطان. تكلمت على محاور، وما زال في محور السادس: كيف احنا نحارب الشيطان في علاقاتنا؟ كيف نحافظ عليها؟ وكيف نبعدوها على فكرة ان احنا ما ندخلوش الشيطان بيناتنا؟ اول حاجة لازم احنا نحسن الظن في الطرف الثاني، مهما تدخلوا اطراف، مهما سمعت، ومهما مهما مهما مهما، انت لازم هنا تحسن الظن، لان احنا لو بنعطوا فرصة للشيطان حيبدأ سوء الظن. فاحنا لازم نحسن الظن في اللي حوالينا مهما كان ومهما يصير، لازم نحسن الظن. هذه واحد. النقطة الثانية: نتأكدوا قبل ما نحكموا، لازم احنا نتأكدوا من الطرف مباشرة قبل ما نحكمه، قبل ما نصدر احكام ونظلم الشخص الآخر. شفتوا هذه كيف نقدر احنا نحارب الشيطان في علاقاتنا؟ نواجهه باحترام، نسامحه، نعفو. لأجل شنو؟ لأجل أن تبقى المحبة والمودة والعشرة. لازم نسامح، لازم نعفو. احنا ينقصنا الاستماع لبعض ولمس الأعذار، ايه والله يا فطوم، وما نخلوش الغضب يقود قراراتنا. ردوا بالكم، تخلوا الغضب وفي لحظة غضب نخلوا قرارات هي تقودنا بدافع الغضب. لما تاخذ قرار وانت في مرحلة الغضب، احيانا تندم انك انت اخذت قرار اثناء الغضب. وردوا بالكم تنقلوا الكلام او تسمعوا من طرف ثالث. اهم نقطة، وانا نحبها النقطة هذه، نحبها هلبة نقطة هذه، درجة اننا ننصحكم بها، مش لشيء بس لاني ننصحكم قسما بالله لو كان ديروها الحاجة هذه حترتاحوا. تعرفوا شنو؟ ندعي لمن نحب حتى وقت الخلاف. وصلت. هذه كلها أبواب تغلق الطريق أمام الشيطان. ركزوا في الكلمة اللي بنقولها لكم. لو درتوا الأشياء هذه، أنا ندير فيها شخصيا، نحسن في الظن، نعطي أعذار، ونحدف في الأعذار هذه، نعطي في الأعذار مرة، اثنين، ثلاثة، عشرة، مليون. كويس، لازم نتأكد قبل ما نحكم، حتى لو سمعت من طرف ثالث، حتى لو كذا، لا لازم نتأكد. ما نبيش نظلم، لاني ما نحبش الظلم. لازم أنا نواجه، لازم الشخص هذا نواجه، ولازم أني نسامح وقلبي يكون مسامح على قدر المحبة. على قدر المحبة لازم نسامح. ولو بنخلي الغضب اللي يقود في قراراتي، لازم نهدأ وما ناخدش قرار وقت الغضب، لاني لما بناخد قرار حنندم عليه، وممكن لما نندم عليه يكون بعد فوات الاوان، خلاص معاش ينفع. والنقطة المهمة اللي نحبها انا شخصيا ونتعامل بها في جميع علاقاتي: نصيحة، ادعي لمن تحب حتى وقت الخلاف. رأيتي وقت الخلاف أنت متخالفة مع شخص آخر، والله كل ما تدعي له بالخير، كل ما تدعي له بالخير، مش تدعي له، تدعي له بالخير، كل ما ربي يريحك ينزل لك السكينة، كل ما تتمني له الخير كل ما ربي ينزل لك السكينة. هذه كلها أبواب تغلق الشيطان، ما عادش تخلي الشيطان يخش بناتكم. فطوم تقول لي أنا الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام لما أذوه ضربوه خلوه ينزف بدمه دعي الله بالخير للناس اللي أذوه. توفيق، شكرا أستاذ زين. الوضوء ثم الوضوء يطفي الغضب، صح. هذا علشان نقول لكم ادعوا لمن تحبوا حتى وقت الخلاف، لأن أنت هيك تطرد في الأمور السلبية والوسوسة الشيطان وتطرد فيه، ما تخليش في فرصة أو تغرى بينك وبين الشخص حتى لو كان في خلاف بينك وبينه. إن شاء الله فهمتوا. الشيطان ما يبيش صاحبك يقعد صاحبك، الشيطان مدى بيه ما تكونش مع صاحبك، ما تكونش مع رفيقك، ما تكونش مع أخوك، ما تكونش مع أختك، مع أمك، مع أبوك، مع أي علاقة اجتماعية. الشيطان ما يبيش الشيء هذا، يبي دائما يشوفكم متخاصمين، دائما متعاركين، وكل واحد شايل في قلبه على الثاني، كل واحد شايل قلبه في قلبه على الثاني. لا تسمع للنمام ولا تحكم من كلمة، وأقعد مع صاحبك، أصبر على صاحبك، كل ما تصبر عليه كل ما أنت تؤجر هو يؤجر، كل ما تصبر عليه وتلتمس الأعذار كل ما أنت تؤجر هو يؤجر. شوف، وأسمع منه قبل ما تخسر 10 سنين، أسمع منه وأفهمه قبل ما تخسر 10 سنين، على خاطر إشاعة ولا سوء فهم. ممكن صاير سوء فهم مرات، إشاعة مرات، فاسمع منه قبل ما تخسر هالعشرة هذه والمحبة اللي بيناتكم، أي إن كانت العلاقة، علاقة اجتماعية. ردوا بالكم تشيلوا من بعض، ردوا بالكم تشيلوا من بعض، وخلوا ديما بذرة خير بيناتكم، خلوا ديما في باب رجعة، خلوا دائما في طريق للرجعة. اليوم حيين احنا نتنفسه، غضوة مرات الشخص هذا تسمع له مات او العكس، فاغتنم الفرصة، دائما اغتنم الفرصة، وخليك انسان عندك حسن ظن بالله وحسن ظن بالناس. اتأكد قبل ما تحكم وتصدر احكام، واجه حتى ولو كان المواجهة هذه صعبة، ولكن ممكن المواجهة هذه غرضها صلح بيناتكم عشان الطرفين ما يخسروش بعض. ما تخلوش الغضب يسيطر عليكم ويسيطر على قراراتكم وتصدروا قرارات في اتجاه بعض. وادعوا لمن تحبوا حتى في وقت الخلاف، كل ما تدعوا كل ما ربي يخفف عليكم. هذه كلها أبواب تغلق الطريق أمام الشيطان. رانا مسلمين نقابله في ربي 5 صلوات في اليوم، كيف نوقف قدامه وفي قلبي غل مسلم؟ أي والله يا فطوم، أي والله. بين أسألكم سؤال جاوبوني عليه، هل سبق وخسرت شخص بسبب سوء فهم؟ ولو رجع بكم الزمن هل كنتم تتصرفوا بنفس الطريقة؟ لهذا رسائلكم، تعليقاتكم، مكالماتكم ممكن تكون تجربتكم تسبب في صلح وعلاقة عند شخص قاعد يسمع فينا توا، شخص قاعد يسمع فينا. هل سبق خسرتوا شخص بسبب سوء الفهم؟ ولو رجع بكم الزمن حتتصرفوا نفس الطريقة؟ ما اعتقدش حتتصرفوا نفس الطريقة، لو رجع بكم الزمن مش حتتصرفوا بنفس الطريقه ولا حدا الطرف الثاني حيتصرف بنفس الطريقه. ممكن كنتوا حتركبوا في المركب مع بعض وحتمشوا مع بعض. نبي مداخله لو فيها كيف. حاضر فطوم توا لو جاهزه عادي شوي تاني بس اعطيني بس نكمل مستحيل ننهي العلاقه من غير ما نسمع للطرف الثاني. جميل هذه لان انت عندك حسن ظن او عندك حسن ظن. لو كان واحد كل واحد فينا موجود حاليا ويسمع فينا تنازل خطوة بس اسمع وش بنقول. لو كل واحد فينا يسمع فينا توها تنازل خطوة واحدة بس يمكن عشرات العلاقات ترجع. ممكن العشرة ترجع ولو كل واحد يسمع من الطرف الثاني قبل ما يحكم ممكن ما تصيرش قطيعة أبدا وعمرها ما كانت تصير. راه الشيطان يفرح لما يشوفكم متعاركين يا جماعة الخير. الشيطان يفرح لما يشوف القلوب متفرقة والناس متفرقة وبعيدة على بعض. لكن الله سبحانه وتعالى يحب الإصلاح ويحب المتسامحين. الله سبحانه وتعالى ما يحبش التفرقة، يحبكم أنكم دائما متجمعين، يحب دائما الناس المتسامحة والمتصالحة واللي عندها حب التسامح. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم من القلب. معنا مكالمة فطوم، طبعا الناس اللي تسأل عليه فطوم دائما. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا،
1: يومكم سعيد ويومكم مبارك، وإن شاء الله ربي يحفظكم يا ربي وين ما كنتم كلكم يا ملوكة ويا كادر قناة سرايا وكل المسلمين يا رب العالمين وين ما كانوا، ربي يحفظهم ويحفظ عائلاتهم ويحفظ ناسهم وأحبابهم يا رب العالمين يا رب.
0: اللهم أمين يا فطوم، بارك الله فيك، الله يعزك ويخليك. فطوم، أول حاجة قبل ما تبدي في موضوع الحلقة، وعارفة أن عندك مبطاطي، لكن أول حاجة طمنين على صحتك وطمني الناس اللي يعرفوك.
1: أول حاجة ليه والله للأمانة الحمد لله والمنة، واموري صحتي طول الحمد لله، يعني استجابت العلاج واموري طيبة الحمد لله، وان شاء الله تو يعني ممكن اسبوع الجاي حنكون في ارض الوطن باذن الله تعالى، وان شاء الله عقبه. للامانة اني بنزف هلبا اخبار صراحة، حتى اللي معي في المستشفى قريب 4 حالات نسأل الله العلي القدير انهم حتى هم ان شاء الله بعدين، يعني حتى صار لهم حتى استجابة للعلاج. والصراحه انا عندي واحده ان شاء الله ربي يشفيها ويعافيها ويردها لبنيتها سالمه غانمه معافاه ان شاء الله باذن الله تعالى يا رب العالمين. هذه من واحده الحالات اللي كنت انا مشغوله عليها هلبا، لان رجع لها المرض في راسها، بس الحمد لله بشرتني او لامس ان اخر نتيجه الفحوصات ان الحمد لله استجابت العلاج، وان البؤرتين اللي في الراس شبه قريب يختفوا يعني باذن الله تعالى.
0: الحمد لله،
1: هذه بشاره لكل اللي بينا احنا، الحمد لله المعنويات كل يوم في الاحسن وللافضل، والحمد لله يا رب العالمين.
0: الحمد لله، ان شاء الله ربي يقويكم وفي النهايه تؤجروا على الابتلاء هذا.
1: آمين.
0: وان شاء الله ربي يشفيكم ويعافيكم ويعطيكم كامل صحتكم يا رب
1: العالمين. قولي رساله،
0: قولي رساله،
1: قولي رساله،
0: قولي
1: لمرضى الاورام بصفه عامه، بصفه عامه يعني بنقول بدون استثناء،
0: تمام،
1: خلوا ايمانكم بالله قوي. النفسيه ثم النفسيه ثم النفسيه، هذه لازم تحسنوا لازم تحسنوا الظن بالله سبحانه وتعالى، ماهوش بالعلاج وان بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. راهو المرض زي اي مرض، احنا نقدر نبرو منه، احنا نقدر نتعالجوا منه، بس لازم تكون المعنويات عاليه، لازم تكون النفسيه عاليه، لازم نبتعدوا عن الناس السلبيه، لازم نبتعدوا عن الاخبار

0: سلبية لازم نغيره، نخلقه لنفسنا مود وحياة كويسة. رانا احنا تهتر احنا طول ما طلعنا من أرض الوطن، والله شفنا علاج نفسي قبل ما نشوفه حتى علاج كيماوي ولا علاج يعني أدوية ولا شيء، بس احنا اللي شفناه احنا هنا راهو شفنا علاج نفسي للأمانة. للأمانة نسأل الله العلي القدير يعني يقدر الناس اللي ما قدرش تطلع علاج تكمل علاجها برا، أو إن شاء الله يا ربي يوفق المنظمة ويوفق الجهاز مكافحة الأورام حتى هم إن شاء الله ربي يوفقهم ويوفر الأدوية للناس وربي يساعدهم حتى هم ربي يعاونهم. نشكرهم من خلف الكواليس الصراحة جهود جبارة وبجديات جنود الله على الأرض هم يعتبروا. هذه حاجة.
1: الحاجة
0: الثانية بنبشر الناس نقول لهم أنين الحمد لله وبخير وإن شاء الله الأسبوع الجاي في أرض الوطن يعني، وبشر حتى الوالدة حتى
1: يعني. بإذن الله يا رب تكون تسمع فيك الوالدة، أكيد تسمع فيك يعني.
0: لا كده تسمع أكيد.
1: النقطة الثانية يا أول حاجة الأخبار جدا مفرحة، لكن في موضوع الحلقة اليوم فطومة كده عندك ما بتعطي فيه، تفضلي.
0: والله
1: ما قلت اسمعي فطوم.
0: خليني نقول لك فطوم. انا مش هنلبس ثوب.
1: انت ما دام قلتي ايه نعم. والله واخديتها بتنهيده ونفس معناها واضح ان الموضوع عندك ما بتعطي فيه.
0: للاسف الشديد احنا الليبيين كل كتيب، مش الليبيين يعني العالم كله حتى راو الاوروبيين والاجانب وما الى ذلك، احنا في كل كتيب عائله في العالم كله عندنا الاشياء هي. انا وعود بالله من كلمة أنا من زكيش نفسي راح حتى أنا كنت للأمانة ممكن لما الإنسان جيه عطارات أو يجيه امتحان يغير للأحسن، وهذا الحمد لله يعني خير الخطاؤون التوابون، هذه نعمة وفضل من عند الله سبحانه وتعالى.
1: جميل.
0: سأني نقول على تجربة يا ناس، راهو اللي طلع الآدم من الجنة الكبر الشيطان ما باش يتنازل إنه يسجد لسيدنا آدم. هذه أول حاجة. لو احنا يعني تخيل أنت تحمل في قلبك صفة من صفات الشيطان، تخيلوا أنت هيك بينك وبنفسك توا حاليا أنت تسوق أو أنت تسوقي أو أنت مقعمزة مع تشرب في قهوتك أو تشرب في قهوتك أو أنت في مكتبك أو أي مكان أنت فيه تسمع فينا توا، تخيل أنك أنت لو في قلبك ضغينة في قلبك وأنت توا بعدين بتصلي صلاة المغرب، كيف بتواجه كيف توقف في صلاتك وبتواجه الله سبحانه وتعالى؟
1: أي والله.
0: في دعاء يعني لازم نديم احنا في كل صلاة وفي كل قعميزة، وزي ما نتعوضوا من الشيطان نقول اللهم لا تجعل في قلبي غلا للذين آمنوا، هذه من صفات المؤمنين را. وهنا ربي خلقنا إن لازم نحمل صفات المؤمنين، ما عادش نقوله مسلمين، لأن راه في فرق ما بين أنت تكون مسلم ما في فرق ما بين تكون مؤمن. أنا باش نكون مؤمن لازم أول حاجة صفة التسامح، لأن الله سبحانه وتعالى وصف المؤمن لازم تكوني أنا لما تقولي أنا مؤمنة لازم تكون عندك والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ولا العفو عند المقدرة، ثلاث صفات هي هذه. تخيلي انت هذه تذكرتك للجنة، لو انت حملتيهم صفاتها هي يا ملاك معناتها انت ضمنتي تذكرة للجنة، الزكاة والصوم والصلاة هذا كله تقدر عليه، والجهاد النفس تقدر عليه، مقدور عليه جهاد النفس واحدة تقدر عليها.
1: صحيح.
0: الحاجة الثانية نجوها اللي هي النميمة، احنا ولينا تو نقوله قرمة، هي ما هيش قرمة راهو، لا معلش سامحوني يا لبيرة، احنا هذه ما هيش قرمة، هذه نميمة وصفة مذمومة في الإسلام وصفة لها كبيرة من الكبائر راهو. يعني تخيلوا أنتم متقعمزوا في الدرك الأصل مع الشيطان لأنك أنت دميت إنسان، تخيلي أنت كرهك في إنسان جاية تقعمزي تهدرز عليه تعطي فيه في الحسنات وتاخدي منه في السيئات. يعني هل ترضي لنفسك هيك أو ترضي لنفسك هيك؟ فأنت لو كنت في مجلس أو عادي جاك حد جاي قال لك فلان وفلان وفلان ما تقولش هو يدربك لك وانت تغني له في شتاوة، انت تزيد عليه ايه صح وصح، ويبدا الشيطان عاد يقول لك ايه قول الموقف هذاك. لا، لما يجيني حد المفروض احنا كمسلمين تجيني واحدة مثلا يعني ملك تقول لي راهو فلان وفلان وفلان، اقول لها معلش لحظة انت بتكملي سيرتك هيك بالنور، وهيك احنا المسلمين نغيروا المجلس نغيروا المكان اللي احنا فيه.
1: صحيح.
0: يا اما بتغيري والله يجربوها يا ناس، لما في صدى اي واحد بيجي يقرم حده يبدا المجلس في صدى ما هيش يستمر المجلس انه في صفه الدميمه او يقعدوا يقرموا في حد.
1: صحيح.
0: وهذه الحاجة الثانية، بعدين الرسول عليه الصلاة والسلام قال مثل المؤمنين في تواددهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد. يعني وين احنا من هذا كله؟ بأي ملاك احنا في وحدات، في وحدات يعني، ولو أشخاص طوي يسمعوا فينا يقول لك لا فلان ولا يتعب يسامح، يحد إلا ذاك من سامحاش. مني أنت؟ مني أنت ما تسامحيش؟ مني احنا ما نسامحوش؟ احنا بشر. بينتي لما تجي في ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام نقول له قدوة، قدوة، وين قدوتك؟ هل أنا في مواقفي هل اقتديت بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل اقتديت؟ هل أنا راجع نحاسب نفسي؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. أنا لما نجي في مواقف معينة يا ملك ما طبقتش صفات الرسول عليه الصلاة والسلام في قدوتي، معناتها أنا من أنا واني واني منه؟
1: صحيح.
0: يعني هل اني نكون كي الرسول عليه الصلاة والسلام أدو أقرب الناس لي، ضربوا أو أقرب الناس لي، خلوه بدنياته، نزل عليه الوحي قال له أؤمر أنت شن تبيني أنا ندير لهم؟ ما الله سبحانه وتعالى قال لك شن تبيني ندير لهم؟ لو كان واحد منا إحنا إحنا البشر روز ندير لهم وقصفهم ندير، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام شن قال؟ قال لهم بيك أنت ترحمهم، ادعى لهم بالرحمة. ليش؟ يعني هذا قدوتي. حتى لو إنسان كرهني أنا، يعني مثلا جيني واحد مثلا في ناس يسمعوا فيها ويقولوا لي لا هذا سحرني، هذا أداني، هذا مخلى مدى فيه، لكن حتى الله سبحانه وتعالى قال الرسول قال أهجرهم هجرا جميلا. يعني أوكي أنت هادهم أدوني، لكن أنا نسامحهم لوجه الله سبحانه وتعالى، لكن نهجرهم هجرا جميلا. شنو هو الهجر الجميل يا ملاك؟ الراجع الهجر الجميل يوم العيد نبعث مسج نعيد مريض نمشي نزوره، والزيارة ما ناخدوش احنا بين ثلاثة ايام اربع ايام بساعة وساعتين، لا خمسة دقايق كفيلة انك انت تزوري مريض ولو حتى اهدك. هذه لما انت تهجري هجر جميل، ولما انت تبدي تعيدي عليه في العيد وتسهل عليه في المرض وتسهل عليه في السوق وتباركي له في افراحها، هني يخلق ود ومحبة. يعني مثلا أنا مثلا يا ملاك نأديك نأديك وأنت تتصلي بي في العيد تعيدي علي، ولما يصير لي سو تسألي علي، أنا هني بروحي نتحشم. صح. نتحشم على روحي نقول أنا قد بدرت هو للإنسان، لكن هو كفاني بالخيرة ما كفانيش بالسيئة.
1: مزبوط.
0: بتقولي للشيطان هذا سدك ابعد بعيد، أنت متلعبش معي. فأنا ما بيش نطول عليكم،
1: بارك الله فيك يا فطوم، بارك الله
0: ويهدي كده. بقول لكم اغتنموا الفرصة قبل أن يرحلوا وترحلوا.
1: إيه والله.
0: وأنتوا اغتنموا الفرصة توا، قيموا التليفون بعد الحلقة، قيموا التليفون لفلانة غلطت فيك، غلطت فيك فلك الأجر. أنت توا عندكم تذاكر للبيع، اللي بيشري يشري، عندكم تذاكر على طريقة ملوكة تعرض عليكم تذاكر. أنت اللي بيشري يخش تذاكر للجنة، بتخشي اشري تذكرتك. قيمي التليفون بعد الحلقة، ألو فلانة هي غلطت فيك، هي ما خلت، سامحيني وعفى الله عما سلف وكان الله ما يبقى الله. وبعدين أجوها أهجريها ولا أهجرها هجرا جميلا، روح حلو الهجر الجميلة. الله سبحانه وتعالى أمر بي يعني بالناس اللي أدونا، ورب يحفظكم إن شاء الله. ربي
1: تسلمي فطوم، بارك الله فيك،
0: ويرطب القلوب يا رب.
1: تسلمي، بارك الله
0: فيك، إن شاء الله يسلمها حبيبتي.
1: شكرا شكرا شكرا مشاركة، شكرا بارك الله فيك يا فطوم على المشاركة الطيبة والكلام الجميل اللي كان في محلة. والله بارك الله فيك يا فطوم، جزاك الله خيرا. قمر شكرا، قلت لك تحياتي لها، الناس تحيي فيك يا فطوم. فعلا الكلام جاء في وقته، وكل واحد فينا مجرب وعنده تجارب في الحياة، الإنسان لا يخلو من التجارب. كنا بنعيش تجارب ونتعلم من تجارب، لكن انت خليك الإنسان المبادر، خليك الإنسان الكويس، خليك الإنسان اللي تسعى لآخرتك، ما تسعىش على شهوات الدنيا. خليك الإنسان اللي عندك صبر على الأذى، أو حتى مش صبر، حتى صبر على الناس المحيطة بيك. مهما كان الأذى أصبر، مهما كان في شيء أصبر، لعل وعسى ربي يدير لك طريق ويدير لها طريق وتتلاقوا في هالطريق. الدنيا والله زي ما قالت قمر قصيرة جدا، حاولوا تعيشوها بالحسنى. كل ما انت تعيشها بالحسنى، كل ما تعفو وتسامح وتبادر. راهو يا ناس فاهمين الموضوع غلط، راهو نقول لكم حاجة، فاهمين الموضوع غلط. نقول لكم كيف، نقول لكم كيف. الإنسان لما تعاشر بالمعروف، تعاشر وبينك وبينه أيام جميلة وذكريات جميلة، مواقف جميلة، فهمتوا؟ لما تعاشروا ناس زي توا يصير خلاف، ما فيش حاجة اسمها ما يصيرش خلاف، لا بيصير خلاف، ضروري يصير الخلاف. بس كيف الخلاف هذا بدل ما يفرقني يخليني نعفو ونسامح؟ كل ما كان قلبك كبير، كل ما انت ما تحملش في قلبك الحقد لشخص او حسد لشخص. مرات زي ما قالت فطوم، قالت مرات بينك وبين شخص اذيه، وبينك وبين شخص خلاف معين، لكن ما بين قوسين لو صار لك ظرف، تعبت، مرضت، حالة وفاة، مناسبة، قيم التليفون واتصل، ابعت مسج، حاسس الطرف الثاني ان مهما يصير راهو في عشرة، مهما يصير في عشرة وفي احترام متبادل وفي شعور متبادل. كل ما تغلط القلوب وتكسى، كل ما تلقى روحك انت معاش متقبل وجود الناس. وكل ما كان عندك وسعة بال وقلبك كبير ويسامح، كل ما ربي سبحان الله يعلي مقامك ويعلي شأنك. لهذا حاولوا تغتنموا الفرص زي ما قالت فطوم في المكالمة، قالت اغتنموا الفرصة ما دام انتم عايشين توا، اغتنموا الفرصة في المناسبات يا اختي، حتى بدون مناسبة يا اخي، حتى بدون شيء. خليك انت المبادر، خليك انت الانسان اللي ترد افضل، يعني افضل. مبروكة، هذا شيء عارفاته بنعرف، بس في اشياء انا انسانة ما نحقدش، ومثلا ما ندسش واللي في قلبي على لساني، تمام، لكن ما نأذيش. ولو صار وانا انسانة ما نخطئش يعني، لكن لو في يوم من الايام غلطت، لان انا مش معصومة عن الخطأ، ايه عادي، ايه عادي، انسان يعترف دائما افضل. لكن ما تحقدش على بني ادم مهما كان، اي إن كان تحقدش عليه، لان كل ما نحن بنحقد وكل ما احنا كيف بنقابله ربي بقى كيف. فهمكم كفاية، وانتم ادرى يعني، كل واحد ادرى بحياته في النهاية. على 092-150 يسمع فيه الكنترول، على 092-150-59-99 092-150-59-99 على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم وآرائكم. ملاحظة مهمة، الناس اللي حابة تتصل بي يا ريت تنقص صوت الراديو اللي جنبها، أو اللي فتح تليفون مثلا يسمع فيه على مواقع التواصل الاجتماعي حتى هو ينقص الصوت، بس ما نشغلش اي تذبذبات وتشويش في اثناء الحلقة، تمام؟ ان شاء الله وصلت المعلومة. 092-150-59-99 في الو. السلام عليكم.
2: الو السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
2: مساء الخير استاذ هناك، نهارك مبارك.
1: نهارك اطيب ان شاء الله، كيف حالك؟
2: تحيات لك، تحيات لقناة السرايا، من مخرج للاستاذ يونس، جوزك وكل العاملين بالقناة ان شاء الله.
1: الله يعزك ويطول في عمرك يا رب، تفضل.
2: ونحيي الاخت فطوم، قناة ان شاء الله ترجع بالسلامة، سلامة رب الوطن، الحمد لله على سلامتك ورب يزيدكم الصحة ان شاء الله.
1: اللهم امين يا رب العالمين،
2: إن ورب يرجع كل من نسأل إن شاء الله، إن شاء الله بخير بخير إن شاء الله.
1: اللهم أمين يا رب العالمين.
2: لا مش كل مريض إن شاء الله، ورب يبارك في كل، ورب يزيد الصحة لكل من هو مريض إن شاء الله، ربي يشفي.
1: اللهم أمين، اللهم
2: امين. من خير متقدم نتقدم استاذ مناك
1: يا رب يا رب يا رب.
2: نحيي كل المستمعين والمستمعات من دون استثناء من دون ذكر اسماء، كلكم خيين وكلكم احباب وخياتي، خيين وخياتي ان شاء الله.
1: الله يعزك ويحفظك ويعطيك طولة العمر يا رب.
2: والتسامح شيء شيء من صفاتك عظيمة يا أستاذة ملاك.
1: أنا اليوم غير دقيقة أنا اليوم نتكلم على موضوع مهم من بينها التسامح، بس هو الموضوع كالآتي: إن تفرقكم هذا من الشيطان، يعني عمل الشيطان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخواني ما تخلوش الشيطان يغر بيكم، الشيطان طبعا غدار. مرات زي ما نقولوا زوج متخاصمين على حاجة سهلة، يغدي زي النفي يقول ديروا ديروا ديروا بين غربي هو في المرات كلنا، حتى احنا مرات في غربينا، لكن الواحد يتعود من الشيطان. كما خلي نتكلم معاه الانسان ديما يتعود منه الشيطان، عود بالله منه ان شاء الله.
1: اي والله اي والله.
2: باهي مرات زي ما نقولوا في حاجة حاجة محرمة، باهي خليك الشيطان يبدا زي النفي، تبدا انت كم تعودش منه تلقى روحك ما يحلى. باهي زي ما نقولوا فلوس اي حاجة، لكن الواحد ديما يتعود من الشيطان.
1: أكيد أكيد أكيد أكيد، بارك الله.
2: اللهم بعد عنا الشياطين إن شاء الله،
1: اللهم
2: ارجع
1: لنا
2: نكمل طيب، وبعد عنا الشياطين من
1: اللهم أمين يا رب،
2: الحاجة السيئة إن شاء الله.
1: اللهم أمين يا رب العالمين، بارك الله فيك على
2: المقابلة. تحياتي لك إن شاء الله.
1: شكرا شكرا شكرا شكرا، بارك الله فيك. فطوم تقول الشيطان ينفض في بخ وشتاء في يوم غضوة معاش يعترف بحد قدام ربي، وهنيئا لمن نجاه من فتنة من فتنة الشيطان. اي والله. عليه السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: اهلا وسهلا.
3: اهلا بيك ملوكة.
1: اليوم باهي صوتك، يوم الجمعة تكلمي فيها بالدرقة شكلك.
3: مين يا نترا؟
1: اكيد زينب.
3: لا مش زينب. بنت ليبيا.
1: بنت ليبيا، وينك بنت ليبيا حلقات اللي فاتوا؟
3: ما الحق ما نطف ما شدش معي الخط.
1: ايه واعر قصدك المدرجة هذه، ان الاتصال ما تلقوش
3: بشكل مشغول بشكل مش طبيعي.
1: اياه اياه، معناها انتم تبوا 10 ساعات باش تحصلوا مكالمات كلكم وخلاص.
3: شوية ساعة فهمتي،
1: ما هو هذا هو، انا مدبية نعطيكم المادة كلها بعدين نعطيكم المكالمات. ايوه فهي كده تقسيمة يعني، وعذروني يعني.
3: لا لا لا لا عادي ولا يهمك،
1: باهي تفضلي.
3: نقول نسمع صوتك.
1: تسلمي يعني. الله يعزك ويحفظك.
3: المتابعة بصمت راه.
1: متابعة بصمت.
3: أكيد.
1: أكيد. الناس اللي تتابع فيها بصمت راهو قداش من عزهم مكي بدون ما نعرف، حتى في ناس ما نعرفش حتى أصواتهم كيف.
3: وسبحان الله برنامجك الوحيد اللي نخش ونشارك مباشرة.
1: الله يبارك يا بنت ليبي. الله الشرف لي.
3: دائما منورة ودائما متألقة، وربي يسعدك. ويهنيك ويعطيك ما في ذلك ويجري في الدنيا صالحة يا رب.
1: اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم أمين. تفضلي.
3: ونحب نحيي بنت عزارة، أخوي سالم، أخوي ناجي دائما موجود في كل القنوات الحق، أخوي أحمد
1: أكيد.
3: حلقتك اليوم تقريبا على التسامح صح؟
1: موضوع الحلقة
3: وأختنا نورس حتى هي
1: إيه، تحياتنا لهم كلهم.
3: الله
1: موضوع الحلقة يا بنت ليبيا: إن تفرقكم هذا من الشيطان.
3: هو مفروض البنات، هو كيف نقولك إحنا الشيطان دائما موجود بالبنات، فهمتي؟ المفروض الإنسان يتبعد ويبعد الشيطان وهذه.
1: في واحدة اسمها فطوم كانت معنا مكالمة أول واحدة،
3: ربي يشفيها ويعافيها يا رب
1: إن شاء الله يا بنت ليبيا. قلت لك الموضوع كله معركة مع الشيطان، إحنا أول بني آدمين
3: إحنا المفروض نتغلب عليه.
1: أي والله
3: الإنسان المؤمن واللي يعرف ربي ويخاف ربي يتغلب على الشيطان، ما خليش إنه يتغلب عليه.
1: صحيح صحيح والله، صحيح صحيح يا بنت ليبيا. حابة تضيفي شيء تاني؟
3: أنا لو دائما متألقة يا ملوكة.
1: تسلمي الله يعزك
3: ومعزتك معزتك خاصة في القلب.
1: تسلمي الله يعزك ويسلم قلبك يا رب. شكرا بارك
3: الله يسلمك يا رب. يا رب يسعدك
1: إن شاء الله. شكرا ويسعد الجميع يا رب العالمين. شكرا على المكالمة الطيبة. على 092-150-59-99. ألو السلام عليكم. ألو
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
4: خلينا نشيك بالخير والهنا.
1: اللهم امين يا رب العالمين.
4: ليك وبيتك وكل المستمعين ما شاء الله عافيه.
1: خليك في التغطيه، خليك في التغطيه، صوتك يقطع.
4: تو مش واضح الصوت
1: تو هيك واضح ترى.
4: معكم سند من لوكا.
1: اهلا يوم سند، نورتي. وكيف حال سند؟ ان شاء الله طيب يا رب.
4: بخير الحمد لله. فرحت الحماده
1: باهي. هاو كيف حالهم كلهم؟ ما نبوش نزعلوا حد.
4: سلمها يا ربي، سلمها.
1: تفضلي.
4: الله يبارك فيك، والله يعطيك، والله يكرمك بعقلك، ونقول لك انه حد عليك الحد. يعني سلامك ما شاء الله، يعني الواحد لما يعمل شهادة زي انتي، يعني حتى احنا كبر منك في السن، لكن الحاج نستفيده منك.
1: الله يعزك، الله يعزك.
4: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، ان شاء الله ميزان حسناتك يا رب يا رب.
1: تسلمي، الله يعزك ويبارك فيك.
4: تسلمك يا ربي.
1: تفضلي يوم سند. موضوعنا اليوم الشيطان. يوم سند
4: تسمعي يا ولدنا؟
1: توطقتي يا هربت عليك شوية ترى.
4: ايه الله المستعان، هو حتى ضي معنا موجود.
1: باهي قولي قولي
4: باهي هيك توا.
1: ايه باهي تفضلي.
4: ايه نقول هيك بالعامية، نقول كي سعد مغلب نفسه.
1: ايه والله
4: يعني غلبت نفسك، غلبت الشيطان، والله يبدا يخزيه.
1: ايه والله.
4: أيه.
1: الله يبارك.
4: الله يبعد يخزيه، المفروض في كل لحظة في كل ثانية. يعني احنا حتى في هيك حياتنا العادية ومتعلمين من جداتنا ومن أمنا وكلها، يعني حتى لما تخشي بابك تسمي بسم الله. علاش لما تخشي سميتي بسم الله الشيطان يقولك ما عندناش مبيت في الحوش.
1: أيوة.
4: لما تاكلي نسمي بسم الله يقولك ما عندناش، يعني حتى خلاص لا أكل لا مبيت. أيوة. يعني هذا بالعامية هيك وهيك، هذا العلم في صغارنا.
1: فعلا والله فعلا.
4: ايه يعني الدعاء مثل متوبك اللي قلت لحد، لما تدعي ادعي بالخير، لما تدعي بالخير حب يقول لكم مثله، لكن لما تدعي الشخص تدعي عليه بترجع ترجع لك الدعوه. اي
1: والله اي والله.
4: وجبتي احنا اكبر قدوه لينا رسولنا عليه الصلاه والسلام، التسامح وفي العفو وفي الاعتذار. يعني يكفي ان هو كيف كان عامل اليهودي وكيف سامحه، يعني يدله في الاديه وفي القمامه وكلها وسامحه. يعني هو كيف قد اليهودي، هو احنا نقول كلام يجيب كلام، في قد اليهودي مشى لهم وينه، قالوا له مريض ضعف الرسول عليه الصلاه والسلام، مشى احنا نقول بمعنى مشى هو عليه.
1: ايه
4: هو فيه كان يدي فيه ومشي يهوى عليه. يعني ها رسولنا يعني قدوتنا، هو حبيبنا. الله يبارك، الله يصلي وسلم عليك يا حبيبي رسول الله. وحتى في قريش لما أدوها ويا يعني قالهم اذهبوا انتم الطلاقاء.
1: أيوة.
4: يعني احنا رسولنا غير هيك، بس نقولوا رسولنا نقتدوا به، يعني الكلام اللي الحياة مدرسة واحنا نتعلموا منها.
1: اي والله فعلا فعلا والله. بارك الله فيك يا ام
4: سلمى. والله يسلمك. والمواجهه مثل انسان تو حد قال لك لا، احسن حاجه اني عندي مواجهه، ما تخرجش من الشخص وتسكت. لا لما يقول لك كلام وقال لك اللي قال لك يقول عليك، لكن انت اللي قال لك كلام المفروض تواجه، تقول لك هذا شوف انه هو حشاك يكذب عليك ولا ما يكذبش عليك. يعني حتى المواجهه كويسه، يعني في المواقف زي هذه الانسان يقول لك كلام.
1: اي والله اي والله صدقتي، والله صدقتي. بارك الله فيك.
4: بارك فيك. ونتمنى لك يا بنتي تتكلمينا عن الاجهزه الذكيه والاطفال.
1: حاضر الدلالي
4: يا ام سند. حاضر الخير. يعني يا راهي كارثه، صغيري صغيرتنا في خطر من الاجهزه الذكيه، على صحتهم وعلى اخلاقهم على كل شيء.
1: حاضر حاضر الدلالي يا ام سند. حاضر
4: لك الخير، سلمها يا ربي.
1: وباذن الله حنديرها في الموضوع باهي باذن الله.
4: سلمها يا ربي، سلمها. تحياتي لكل المستمعين، وربي ان شاء الله من حسناتك وربي يا عم عليك دعواتنا لي.
1: تسلمي تسلمي. اللهم امين يا رب العالمين. شكرا شكرا شكرا. في رعايه الله وحفظه. بارك الله فيك. شويه بس خلينا نقرا تعليقات شويه، دقيقه بس دقيقه. في تعليقات على الفيسبوك ما نبيش ننساهم. سميره تقول السلام عليكم، ربي يحفظك يا بنتي، الله يبعد علينا الشيطان، حاربي بالاستغفار او حارب بالاستغفار. صبر يقول احلى ناس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساء النور لكل الليبيين، احلى مساء الورد والياسمين استاذه ملاك، اللهم بعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. سليمه تقول سليمه تقول ديما منوره استاذه. شكرا يا سليمه. محمود يقول اجمل التحايا القلبيه في هذا المساء الطيب، ابعثها من المملكه العربيه السعوديه الى بلدي العزيز والغالي ليبيا ولاسره البرنامج المميز والراقي صحبه الأبلة الفاضله والقديره ملاك محمود. والحمد لله أدينا عمرتنا وعقبالكم يا رب. ادعينا يا محمود، ادعينا دائما بالأشياء الجميلة. بالله عليك أنت بما أنك أنت موجود حاليا في في بيت الله ادعينا ادعينا وين راهو